0: الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهاريا، وفرض قيودا على التجمعات. من ناحيتها قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة الأمن. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، مرحبا بكما. معك عدنان بوريني إذن من طهران، والسؤال حول المواقف الإيرانية من التصريحات الأمريكية ومما يجري تداوله أيضا في وسائل الإعلام تحديدا حول مضيق هرمز.
1: لا تعارض بالمبدأ محمد، ولكن الحديث الأبرز اليوم هو عن التفاصيل فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو اتفاق مذكرة التفاهم والبحث الجاري والرسائل المتبادلة، والتأكيد على أن الرسائل ما زالت مستمرة سعيا للوصول إلى صيغة نهائية تحديدا فيما يتعلق بالتفاصيل. بالمبدأ عندما نتحدث عن الخطوط العريضة المتعلقة بمضيق هرمز، المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة، المتعلقة برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، نتحدث عن أمور متفق عليها بالمبدأ، ولكن هناك تأكيد إيراني على أن هناك اتفاقا أيضا فيما يتعلق بالتفاصيل، وهو ما زال في مساحة الغموض في الإعلان الأمريكي، خصوصا عندما نتحدث عن مضيق هرمز، والذي تحدث اليوم التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر غير رسمي تحدث فيها عن تفاصيل مذكرة التفاهم والتفاصيل التي تم الاتفاق عليها، مثل أن إيران ستدير مضيق هرمز بشكل كامل، وبأن إيران ستفرض رسوما مرتبطة بإدارة الملاحة البحرية والأضرار البيئية ناجمة عن ذلك، ومسألة التأمين، رسوم عفوا إجراءات تتعلق بدخول السفن وتسجيلها ومنع السفن المعادية كما تصفها إيران، وتحديد السفن التي سيتم تفتيشها، بالإضافة إلى بند أن الأصول الإيرانية المجمدة سيفرج عن 12 مليار دولار من هذه الأصول بعد انتهاء مهلة 60 يوم. ولكن هناك تأكيد بالإجراءات الإيرانية على ما يحدث في مضيق هرمز بتثبيت مسألة الإدارة. اليوم قائد مقر خاتم الأنبياء تحدث عن أن الحرس الثوري سيمنع أي سفينة لا تقوم بالتسجيل بالآلية من العبور. في المقابل الحرس الثوري يعلن أنه سمح لنحو 20 سفينة بالعبور بعد أن قامت بالتسجيل، وهو ما يوحي برسالة موجهة لكل السفن التي تريد العبور بأن هذه هي الآلية الممكنة للعبور والخروج والدخول من مضيق هرمز. ولكن محمد، هناك النقطة الأكثر إشكالية اليوم عندما نتحدث عن جنوب لبنان ونقطة وقف إطلاق النار هناك. الحديث الإيراني عن أن هذه النقطة مركزية ولا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال، وبأنها هي النقطة الأساس للعبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم بشكل أساسي، بل إن عدم الإيقاف وقف إطلاق النار في لبنان سيؤدي إلى انهيار المفاوضات، وربما يهدد بعودة مسار الحرب. وهذه هي التصريحات التي تؤكد من خلالها طهران على أن هذا المسار هو المسار الوحيد للدخول نحو مهلة 60 يوم بشكل أساسي. إيران تؤكد محمد أيضا على أن مسألة البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب هي مسألة غير قابلة للبحث في مذكرة التفاهم، هي خارج إطار مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وأن هذه المسألة ستبحث في المرحلة الثانية عمليا من المفاوضات بعد انتهاء مهلة 60 يوم، بالإضافة إلى نقاط أخرى سيتم بحثها خلال هذه الفترة مثل مسألة العقوبات. إذن نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية تؤكد إيران من خلالها على مركزية مضيق هرمز في هذه المذكرة ودور إيران في إدارته. نتحدث عن خطوط حمراء تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وعن نقطة وقف إطلاق النار في لبنان بشكل أساسي. من خلال هذه النقاط الحمراء، الخطوط الحمراء، تحدد إيران موقفها بشكل كامل من هذه المذكرة.
0: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني. ولننتقل إلى أنس الصبار، لدينا تصريحات طبعا لوزير الحرب ومواقف أمريكية، لكن قبل ذلك إن كانت من تفاصيل عامة جاءت به ABC، وهي تنقل عن مسؤول أمريكي حول إصابة جنود أمريكيين بجروح جراء تساقط حطام قالت إنه إثر هجوم صاروخي إيراني بالكويت الأربعاء. أنس،
2: نعم، هذه الأخبار حتى الآن تأتي في إطار التقارير التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية، ولا تأكيد رسمي حقيقة فيما يتعلق بهذا الشأن. لكن فيما يتعلق بالملف الإيراني، بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي يقول، وهو يرد في كثير من الأحيان على بعض الأصوات التي تتحدث هنا في الولايات المتحدة عن أن العمليات العسكرية التي تمت خلال عملية الغضب الملحمي، يقول إنها كانت ناجحة، وإن تغيير مسار هذه العمليات العسكرية بشكلها الحالي التي تقوم بحصار مطبق على الموانئ الإيرانية هو أمر سهل بالنسبة للولايات المتحدة وللجيش الأمريكي. يقول إن عمليات الولايات المتحدة خلال الأيام 38 من عمر هذه الحرب كانت تؤدي الأهداف التي جاءت من أجلها، ويقول إن القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران يعود للرئيس دونالد ترامب. لكن في الوقت ذاته الولايات المتحدة عسكريا مستعدة للعودة لهذه العمليات متى ما تطلب الأمر ذلك ومتى ما أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك. تصريحات بيت هيكسيث أيضا تجيب إلى حد ما عن تساؤلات هنا في الولايات المتحدة بشأن حجم القوة العسكرية وقدرة هذه القدرات العسكرية على مواصلة القتال في حال استئنافه، بالنظر إلى أن كثيرين شككوا في هذه القدرة لنفاد مخزون الذخيرة على سبيل المثال، أو حتى الإعياء الذي أصاب القوات التي كانت متواجدة هناك تحديدا على بعض حاملات الطائرات. هو ينفي هذا كليا ويتحدث عن أن الولايات المتحدة وجيشها قادرون على أن يستأنفوا هذه العمليات العسكرية. هذا يتزامن أيضا مع تقارير أحدها لشبكة CNN يتحدث عن أن إيران أعادت استخراج الكثير من الصواريخ التي دفنت تحت الأرض بفعل القصف الأمريكي، وباتت مستعدة مرة أخرى لجولة جديدة من القتال. هذا على المستوى العسكري محمد. على المستوى السياسي، الرئيس دونالد ترامب قال إنه سيتخذ قرارا نهائيا قبل 48 ساعة، قبل يومين، وقال إن هذا القرار سيتخذ خلال يومين، وهذا الأمر لم يحدث على الأقل حتى الآن. هناك إلى حد ما تناقض فيما يجري على الأرض، خاصة في إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن أنها منعت سفينة أو ناقلة تحمل وترفع علم غامبيا من الوصول إلى الموانئ الإيرانية بعد أن استهدفت غرفة المحرك وأعطبتها. والحديث عن أن هذا الحصار البحري كان من المفترض أن يرفع وفقا لمنشور الرئيس دونالد ترامب على منصة روت سوشيال يوم الجمعة، هذا أمر لم يحدث، وبالتالي ما زال هذا الحصار مستمرا بتأكيد أيضا من وزير الحرب. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها غيرت مسار أكثر من 100 أو نحو 116 سفينة وناقلة كانت في طريقها من أو إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي نحن نتحدث عن مستوى عسكري يقول إن هذه العمليات العسكرية وهذا الحصار ما زال مستمرا، ومستوى سياسي يقول من جهة أخرى إن هذا الحصار البحري سيرفع طبعا بشريطة أن تفتح إيران مضيق هرمز وأن ترفع وتزيل الألغام البحرية الموجودة فيه. هذا الانتظار هنا في الولايات المتحدة يفسر أيضا على أنه أخذ للوقت من طرف إدارة دونالد ترامب، تحاول أن تستفيد من الوقت قدر الإمكان في جانبين. الجانب الأول هي تربط كل الملفات أو تحاول ربط كل الملفات بالملف النووي، مضيق هرمز، الحصار البحري، وكلها في محاولة للضغط على إيران لإدراج بعض من جزئيات ومركبات أي نقاش بشأن البرنامج النووي ضمن اتفاقية أو المذكرة التفاهم بين الجانبين المؤقتة التي ستستمر لستين يوما. هذا جانب. وآخرون يفسرون الإعلان بأنه جاء يوم الجمعة لأن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يستفيد من انخفاض أسعار الوقود متأثرا بتصريحاته، وأيضا ارتفاع أسواق الأسهم، وهذا الأمر سيستمر على الأقل بالنسبة لأسعار الوقود على مدار عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، وبعد ذلك يأتي القرار سواء كان برفض هذه المذكرة وهذا الاتفاق أو حتى بالموافقة عليه. محمد،
0: أنس صبار، شكرا جزيلا لك. إذن قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
3: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي. بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة الستين يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
0: معنا من مونتانا مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما مايكل موروي. لنبدأ بتصريحات يعني في مجال أنت كنت قريبا منه، تصريحات وزير الحرب الأمريكي، كيف تقيم خروجه وتأكيده على إمكانية طبعا عودة الهجمات على إيران في خضم الحديث عن قرب التوصل لاتفاق وانتظارا لموقف نهائي من ترامب؟ كيف تقرأ هذه التصريحات لوزير الحرب؟
4: من دواعي سعادة أن أكون معكم، وأرحب بضيفكم الكريم وبسد المشاهدين. كنا نتوقع مثل هذه التصريحات من قبل وزير الحرب. بعد ذلك الحشد من القوات الأمريكية، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بالخيار العسكري، وكذلك إيران تحتفظ بالحق في الرد. أعتقد بأن هذا التصريح يؤكد بأن الجيش هو على جاهزية كاملة.
0: هل هذا يعني ما يفسر عدم وجود خطوات فعلية في المضيق من الجانب الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي؟ لأن الرئيس الأمريكي للتذكير قال يرفع الحصار فوراً، وكان ذلك يوم الجمعة ولم يحدث شيء.
4: لا أعتقد بأن الكرة كذلك. ما قال الرئيس بأنه ليس هنالك اتفاق وأن مذكرة التفاهم لم يتم توقيعها بعد، وكان قد طالب بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل مثلما كان الأمر قبل 28 من فبراير. وأعتقد بأن الرئيس ربما لازال ينتظر بعض التفاصيل فيما يتعلق بالملف النووي وخاصة اليورانيوم المخصب، وكذلك يريد أن يسمع الالتزام الإيراني بعدم العودة إلى تخصيب كامل لليورانيوم. لذلك لم يكن هنالك أي اتفاق في الواقع فيما يتعلق بتفاصيل رفع العقوبات وكذلك رفع التجميد عن الأموال والأرصدة المجمدة بالنسبة لإيران. إذن بعد ذلك التصريح تعرض الرئيس لبعض الانتقادات حتى من حزبه.
0: ابقى معنا. مقترح حداد، إذن في السياق نفسه لماذا عاد مقر خاتم الأنبياء ليهدد السفن التي لا تتبع المسارات التي يحددها الحرس الثوري، ويقول إن ذلك طبعا اختيار أي مسارات أخرى يعرض السفن لخطر جدي، وهو في المقابل يرد على التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن إمكانية عودة الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. هل نحن أمام تهديد وتهديد مقابل إذن؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة هو ليس فقط مجرد تهديد، يعني أعتقد من الجانبين، يعني تهديد مقابل تهديد. يعني مؤكد بأن ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء المركزي هو ردا على هذه التصريحات والإجراءات الأمريكية. بل هناك رأينا يعني الأمور هي أوسع من التهديد. يعني خلال 4 أو 5 أيام الأخيرة رأينا عدة مرات أن هناك القوات البحرية الإيرانية حدثت بينها وبين مع القوات الأمريكية يعني مواجهات، وهذه المواجهات كانت مستمرة يعني لعدة ساعات. وبرأيي يعني الأمور هي أوسع من أن نقول الآن هي تتلخص مثلا بموضوع التهديدات فقط، ولكن هناك توجد نقطة. يعني يبدو الجانب الأمريكي ما زال يستخدم الورقة العسكرية للضغط على إيران لكي ينتزع شيئا من إيران في هذه المفاوضات أو يضغط على الجانب الإيراني في الوقت الذي أصلا هذا الاتفاق واضح. يعني هناك تم التوصل إلى صيغة نهائية لهذا الاتفاق خلال زيارة يعني القائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وقبل ذلك يعني هناك كان وفد قطري رفيع المستوى يزور إيران. ولكن الولايات المتحدة ما زالت يعني تغير في مواقفها، وما زالت تستخدم هذه اللغة، وما زالت تستخدم الورقة العسكرية للضغط على إيران لكي تحصل على شيء من إيران من خلال مثلا هذه الإجراءات العسكرية، أو مثلا تقوم بفتح مضيق هرمز من خلال هذه الإجراءات، أو يعني تنزع مثلا هذه الورقة من إيران. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران كانت واضحة سواء من خلال الرد على هذه الإجراءات الأمريكية، يعني من خلال هذه من هذا الرد العسكري، أو من خلال يعني تأكيدات مقر خاتم الأنبياء المركزي. لأنه يعني موضوع مضيق هرمز هو موضوع أصبح يعني مهم للغاية بالنسبة لإيران وحتى للجانب الأمريكي. يعني موضوع رفع الحصار على الموانئ الإيراني هو مرتبط بهذا الموضوع، موضوع يعني مثلا عودة العمل في مضيق هرمز كما كان عليه قبل يوم 28 فبراير. ولكن أنا باعتقادي يعني في نهاية المطاف هناك لا تراجع إيراني في هذا المجال ما دام أن الولايات المتحدة تريد أن تتمسك بموضوع الحصار على الموانئ الإيرانية.
0: طيب الآن نتابع الأخبار العاجلة، حيث تفيد نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران. تقول الصحيفة إذن أن ترامب كان قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران. سيد مايكل مروي، أعود إليك في هذا السياق، إذن بما تسربه الآن صحيفة نيويورك تايمز حول التعديلات التي أرسلها ترامب إلى إيران، إذن لماذا صرح الرئيس الأمريكي ببيانه الأول حول الاتفاق؟ هل استبق عملية التفاوض هذه؟ لماذا الآن يرسل ملاحظات إلى طهران وليس قبل أن يقول سنرفع الحصار فورا وسنستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
4: فعلا سؤال ممتاز. يبدو من الواضح أن هنالك بعض النقاط لا تزال عالقة، وربما قد تكون هذه المسودة المعدلة المرسلة من قبل الرئيس هي ردا عن هذه المذاكرة من السابق لإيوانه عن نحكم عن فحوى هذا الرد، ربما قد يكون فقط إجابة على العرض أو المقترح الإيراني.
0: نعم، فيما يعني تنشره نيويورك تايمز الآن مقترح حداد، الرئيس الأمريكي تقول طبعا الصحيفة أنه شعر بالإحباط من طول المدة التي استغرقتها إيران للرد على مقترحات واشنطن، لكنه في النهاية إذن أرسل بعض التعديلات إلى طهران. ما المتوقع يعني من تعامل الجمهورية الإسلامية مع هذه الملاحظات مرة أخرى من الرئيس الأمريكي؟ ما زلنا في ورقة تذهب وتعود، أم إن فعلا الأمور في ختامها؟
5: في الحقيقة أولا يعني هناك كان من المفترض أساسا أصلا ما جاء به الوسيط الباكستاني وكذلك القطري هو يكون يعني الورقة النهائية، وإيران وافقت على ذلك الآن، يعني تعدل موقف إيران، لأنه يعني قلت لكم هناك سابقا يعني عندما زار قائد الجيش الباكستاني أصلا أراد من طهران يعلن التوصل إلى هذه الورقة النهائية. الآن يعني تغييرات في رؤى الرئيس الأمريكي، يعني هذا أعتقد هناك هو يريد أن يضيف شيئا أو يعدل شيئا، وهذه التعديلات يعني إذا تكون يعني تغيير في المواقف الأمريكية ولا تلبي ما كانت تريده إيران، لا أعتقد بأن إيران توافق على هذه التعديلات الأمريكية. وجيد يعني للمعلومة هذه مهمة جدا، بأنه أصلا كان من المفترض خلال هذه الأيام حتى يعني كانت تتم الاستعدادات من أجل يعني الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن هذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي التغيير في المواقف هو حتى هذه اللحظة أخر الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق من جانب الوسطاء. فباعتقادي يعني أولا هناك يجب أن ننتظر يعني ما هو الذي أرسله إلى إيران، ولكن أنا يعني حسب ما أتوقعه يعني خلال هذه الفترة من ما رأيناه من تعديلات من جانب الولايات المتحدة وهذه التغييرات في المواقف الأمريكية، هذا ممكن يؤثر يعني سلبا على سير المفاوضات أو حتى مرة أخرى يعني يقوم بنسف طاولة المفاوضات.
0: مايكل مروي، ما المتوقع من ملاحظات الرئيس الأمريكي؟ الأولوية للرئيس الأمريكي أن تغير فيما تم نشره طبعا من شروط الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران، بالنظر إلى أنه يعني كما قالت الصحيفة محبط من تأخير الرد الإيراني، هو أيضا الآن يؤخر ويطلب مزيدا من التعديلات.
4: أعتقد بأنه ربما هو انطلاق للمفاوضات فيما يتعلق بالمسألة النووية، وكذلك مراجعة النقاط إن كان سيؤجل هذا الملف إلى نهاية المفاوضات، كذلك مسألة إقرار إيران بعدم العودة إلى التخصيب وكذلك التخلص من اليورانيوم المخصب. ربما قد تكون هذه النقاط المعدلة وكذلك

0: قد تكون بخصوص منع دفع الرسوم على مضيق هرمز وإعادة فتحه. هنالك كذلك الأمر الثالث وهو مسألة رفع العقوبات عن الأصول الإيرانية المجمدة، ولكن مع ذلك هذه خطوة إيجابية بدل العودة إلى الاقتتال. هنالك تبادل للرسائل بين الطرفين، خاصة وأن تداعيات هذا النزاع وخاصة تداعيات غلق مضيق هرمز كانت وخيمة على العديد من الدول التي تضررت بالتضخم وارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص الأسمدة. إذن في كل الأحوال هي خطوة إيجابية.
1: مختار، حددت السياق، إذن كيف تتعامل طهران مع هذه الملاحظات إن كانت يعني طبعا الدقيقة التي جاء بها مثلا مايكل مونروي أو التي تنشر حتى اللحظة من الرئيس الأمريكي التي من الممكن أن يتشدد فيها، هل تفتح مجالا للتفاوض أم بالنسبة لإيران يعني ورقة أغلقت؟
2: يعني هناك اصلا موضوع الملف النووي غير مطروح في هذه الورقه. يعني المطروح فقط في جانب الملف النووي الايراني هو بانه خلال 60 يوما يتم التوصل الى اتفاق حول برنامج ايران النووي. يعني لا موضوع تخصيب اليورانيوم مطروح في هذه الورقه، لا موضوع يعني اليورانيوم المخصب هو مطروح في هذه الورقه. انا اعتقد هو يعني الان الرئيس الامريكي يعني يتشدد يعني حسب ما توقعوا في موضوع مثلا رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، في موضوع الحصار عن الموانئ يعني في مقابل يعني موضوع مضيق هرمز، وحتى كذلك يعني في البند الأول من الاتفاق وهو إنهاء الحرب في جميع الجبهات. يعني ممكن هناك وقدم تعديلات في هذا المجال، وبعض هذه التعديلات أنا أتوقع هي تكون متأثرة أولا من الدور الصهيوني المخرب وكذلك الضغوطات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة يعني لا شأن بإيران بهذه الأمور، يعني إيران لا تقبل أنه إذا جاءت التعديلات في هذه المجالات بأن هناك تأتي أمريكا وتغير في نص هذا الاتفاق الذي قلت لكم. يعني حتى كانت واضحة بأنه في أي يوم تقريبا يتم التوقيع على اتفاق، في أي مكان يتم التوقيع على هذه مذكرة التفاهم، يعني كل الأمور كانت جاهزة. ولكن الآن هذا الإجراء الأمريكي باعتقادي إذا يعني يأتي في إطار يعني التشدد في هذه الأمور والاستمرار في العقد الذي اختلقها الرئيس الأمريكي خلال الأيام والساعات الأخيرة في هذه المجالات التي تم ذكرها، باعتقادي هناك يعني كما قلت يعني هناك نبتعد عن الاتفاق، ولا اعتقد بأن ايران ستقبل بمثل هذه التغييرات، وهذا كذلك يشكل مشكله يعني للوسيط. يعني الوسيط بذل مساعي كثيره توصل الى هذه الصيغه النهائيه، وفجاه يعني ياتي طرف من اطراف التفاوض ويغير مواقفه ويقوم بنسف كل هذه المساعي.
1: يعني لماذا من الممكن ان تنسف هذه المساعي؟ اليس من دور الوسطاء ان يتابعوا، خاصه ايضا مع الحديث حتى ايرانيا عن دور قطري جديد، اليس من دور الوسطاء اذا ان يقربوا وجهات النظر وان حتى ان يضغطوا باتجاه التوصل لاتفاق اطار؟
2: لأن المشكلة مثلا هو كان من المفترض أن يقوم برفع التجميد عن بعض الأرصدة الإيرانية. أصلا زيارة السيد قاليباف والسيد عراقشي إلى قطر جاءت في هذا الإطار يعني، وهناك تم التوصل إلى يعني حل في هذا الموضوع. فلماذا الآن الرئيس الأمريكي يأتي ويغير موقفه مرة أخرى؟ أو مثلا في موضوع يعني رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، رأينا هذا التغير في الموقف الأمريكي مساء أمس عندما هناك وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن رفع تدريجي لذلك الحصار. فلذلك يعني هناك يعني حتى لم تصل الأمور إلى يعني ساعات طويلة أو يوم أو يومين، يعني خلال ساعات قليلة

0: دورا إضافيا من الوسطاء بعد الوسيط الباكستاني ودخول أيضا الجانب القطري على الخط، وصول الإيراني لمناقشة هذه النقطة التي يعني تقدم بها سيد مختار حداد، موضوع الأموال. هل يعني من المفترض الآن أن تنتظر دورا أكبر للوسطاء الولايات المتحدة؟ الرئيس ترامب ما الذي ينتظره فعليا بعدما قدم مزيدا من التجديد كما تقول نيويورك تايمز؟
1: أعتقد بأن الرئيس ترامب تلقى مؤخرا تلك المسودة، وسيكون هنالك تجاذبات بين الطرفين فيما يتعلق بالتفاصيل، ومثلما قلت كان هنالك بعض الانتقادات ضد الرئيس من بعض المتشددين، وهو سيحاول مراجعة بعض هذه المسائل. ومثلما قلت دور الوسطاء سيكون كبيرا خلف الكواليس وليس على مواقع التواصل الاجتماعي. علينا ألا نكتفي فقط بتبادل الاتهامات والتصاريح عبر التواصل الاجتماعي، ولكن أعتقد بأنه سيكون هنالك تقريب لوجهتي النظر لصالح المنطقة بأكملها وليس لصالح إيران.
0: أبقى معك على ذكر مصالح المنطقة، كيف يتعامل الرئيس الأمريكي تحديدا في هذه الأيام مع الضغط الإسرائيلي والعمليات التي تتوسع إسرائيليا سواء في لبنان أو في مناطق أخرى، بالنظر إلى أن طهران تعلن على الأقل ربط وقف الحرب في المنطقة بالتوصل لاتفاق، فكيف سيتعامل مع هذه الضغوط إذا كان سيراعي المصالح في المنطقة هذه الضغوط الإسرائيلية؟

0: أعتقد بأنه كان هنالك إعلان لوقف إطلاق النار بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وحزب الله لم يكن ملتزما بهذا الأمر، وأعتقد بالولايات المتحدة بإمكانها أن تضغط على إسرائيل ربما لعدم مهاجمة بيروت، وكذلك لتخفيف حدة هذه الهجمات، إلا إذا ما وصلت حزب الله هذه الهجمات الصاروخية وبالمسيرات على شمال إسرائيل. أعتقد بأن بإمكان إيران أن تؤثر على حزب الله وأن تعيد الالتزام بوقف إطلاق النار إذا ما أردنا عودة إلى الاستقرار في الوضع.
1: وكيل مروي ومختار عد حداد، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا إلى لبنان، نتابع هذا التقرير الذي رصد فيه زميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة النبطية وخلف خسائر كبيرة.
2: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلات حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام. هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير. نحن

0: تقصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون، يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل، الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافيا لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. هذا التقرير يوضح مع الخريطة تلك التفاصيل.
2: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر، على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع إنذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول سلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديمغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب، وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
1: معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا، مرحبا بك. إذا لنبدأ من النقطة الأخيرة، كيف يستثمر بنيامين نتنياهو سواء في الفيديو الذي نشره أو حتى هذا العبور الذي جاء في التقرير لنهر الليطاني، كيف يستثمر في الداخل الإسرائيلي وكذلك في مشهد المواجهة مع حزب الله؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني خطاب بنيامين نتنياهو، أغلبية قراراته وسياساته مرتبطة بالمتغيرات الداخلية في إسرائيل. لا شك أنه بالأسابيع وبالشهور الثلاث الأخيرة منذ الحرب الأخيرة على إيران، هنالك تراجع كبير بشعبية وحظوظ ونفوذ بنيامين نتنياهو بعدما رفع سقف خطاب الانتصار الساحق الماحق على كل الساحات، ليفاجأ الشارع الإسرائيلي بعكس ذلك، أنه كل استطلاعات الرأي تشير أنه أغلبية الإسرائيليين يرون أن الوضع الأمني أو البيئة الأمنية في إسرائيل، سواء ما يسمى بالأمن الفردي أو الأمن الجماعي لإسرائيل اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه الحال سواء قبل الحرب الأخيرة على لبنان وعلى إيران وحتى قبل 7 من أكتوبر، وهذا بالتأكيد يتناقض بشكل واضح مع خطاب بنيامين نتنياهو. لذلك نتنياهو يحاول أن يهرب باتجاه الأمام بمزيد من التصعيد في غزة في لبنان، اعتقادا منه أنه هذا من الممكن أن يعني أن يعيد تصويب وتسويق صورته كسيد الأمن في إسرائيل، كما يسمى بالنقاش العبري مرحبا بتحون سيد الأمن. حتى اللحظة لا تبدو الصورة كذلك، يعني لا يبدو أن نتنياهو يحقق إنجازات أمام الرأي العام، ويعني آخر استطلاع للرأي العام فجر الجمعة يعني أشار أنه فقط ثلث المجتمع يعني 33% فقط من الرأي العام في إسرائيل يثقون بقدرة بنيامين نتنياهو على قيادة إسرائيل بهذه المرحلة، وهذا لا شك أنه هاي نسبة متدنية جدا. لذلك هذا الخطاب الذي كان هناك كان موجها للرأي العام الإسرائيلي في أغلبه، وإن يعني حظي هذا الخطاب باستياء كبير من قبل النخبة العسكرية، لأنه معتبر أن هذا أولا ليست مسؤولية بنيامين نتنياهو ليقف على الحدود ويظهر وكأنه هو الذي يعطي التعليمات للضباط وهو الذي يمسك بالخرائط العسكرية ويوجه القوات، وأنه هذا يعني شكل بمثابة إعلان عن أسرار عسكرية تحركات الجنود ووحدات وفرق ودبابات، وجعلها مكشوفة أمام بين قوسين حزب الله الذي يعني ينظر إليه كأحد يعني أقصى أعداء إسرائيل. ولكن أيضا نتنياهو أراد أن يوصل أيضا رسالة للمفاوضات التي كان يفترض أن تبدأ بعدها بواشنطن بعد هذا الخطاب الحدود الشمالية. بكل الأحوال بالوقت الحالي أغلبية ما يقوم به بنيامين نتنياهو لا شك أنه مرتبطة بالشأن الداخلي الإسرائيلي، لكنها محكومة أيضا بالسقف المفروض أمريكيا. لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يتجاوز هذا السقف، ويحاول أن يعدل أو أن يشارك الإدارة الأمريكية بهندسة وتصميم هذا السقف المرسوم له، لكنه لا يستطيع تجاوزه بكل الأحوال.
1: طيب الآن لننتقل يعني ميدانيا ما يجري. طبعا الإذاعة الإسرائيلية تتحدث عن عدد كبير من الصواريخ يطلقها حزب الله على الشمال، وتغلق بذلك الجبهة الداخلية أيضا المناطق المدارس في المناطق الحدودية مع لبنان. إلى أي مدى هذه الردود من حزب الله، بالإضافة طبعا لإشكالية المسيرات التي ما زالت مستمرة، إلى أي مدى هذه متوقعة في سياق يعني حجم ما تم التخطيط له وما تم تنفيذه أيضا من توغل داخل الأراضي اللبنانية؟
3: يعني أولا أستاذ محمد، لا شك أنه ما بعد الثاني من أذار وهذا الأداء لحزب الله فاجأ الإسرائيليين، فاجأ كل إسرائيل. إسرائيل كلها كانت مطمئنة أنه حزب الله لم يعد قادر على البقاء، وكان قرار إسرائيلي بالذهاب باتجاه تحطيم ما تبقى من حزب الله، هذا قبيل دخول حزب الله على خط المواجهة بالثاني من أذار بعد يعني اغتيال المرشد الأعلى في إيران وقيادة الصف الأول. ولكن بعد أن أثبت حزب الله قدرته على إفشال وفرض معادلات جديدة، فرض الميدان ذاته على القرار الإسرائيلي، بمعنى أنه أصبح هنالك مجموعة من الأهداف المتحركة الإسرائيلية المتغيرة. بالبداية ذهبت إسرائيل باتجاه تجريد حزب الله من سلاحه بكل لبنان، اليوم بتقول لك لا، مسؤولية تجريد سلاحه مسؤولية الحكومة اللبنانية، إحنا في إسرائيل جاهزين أن نقدم مساعدة للحكومة اللبنانية التي بين قوسين تعاني من حزب الله، وبالتالي لنا مصلحة. هكذا الخطاب التوهيمي الإسرائيلي، أنه لإسرائيل مصلحة بأن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها وسيادتها على كل الجغرافيا اللبنانية، وأنه إسرائيل عامل مساعد وعنصر حل وليس إشكالي. ولكن بالنهاية ما يقوم به الإسرائيلي بالساعات الأخيرة من تشديد إجراءات الجبهة الداخلية ولا شك أنه يقرأ بأكثر من مسار. الأول أنه بنيامين نتنياهو له مصلحة بإعادة النقاش الأمني والتوتيري وإعادة الخوف على النقاش الإسرائيلي، أنه كلما ازداد منسوب التهديدات الأمنية كلما تراجع النقاش الإسرائيلي حول بنيامين نتنياهو وفساده ومحاكمه والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق.

0: للسابع من أكتوبر. بالتالي مصلحة بنيامين نتنياهو إعادة النقاش الأمني في إسرائيل، هذا أولا.
1: إذن
0: ثانيا
1: ارتفاع منسوب حتى في هذه النقطة، ارتفاع منسوب العمليات العسكرية يخدم فكرة بنيامين نتنياهو، كيف يستطيع الحزب مثلا الموازنة ما بين الرد وتحقيق ضربات تحاول أن تكون ردعية وبين التماهي مع أهداف بنيامين نتنياهو على مقربة من الانتخابات؟
0: يعني لذلك هنالك استياء واسع من قبل بنيامين نتنياهو، لأنه ليس بالضرورة ما يريد بنيامين نتنياهو وما يخدم بنيامين نتنياهو يصب في مصلحة إسرائيل أمنيا وسياسيا. نتنياهو له مصلحة باستمرار التوتير، بينما الشارع الإسرائيلي بأغلبيته الساحق لا. والدليل أنه أكثر فئة اليوم تعاني من المواجهة مع حزب الله هم مستوطني الشمال، الذين يعني انهار امنهم الشخصي والجماعي في ظل رفض بنيامين نتنياهو حتى لحظه اخلائهم باتجاه الوسط او الجنوب لكي لا يظهر بالمظهر المهزوم والفاشل امام حزب الله، وان يسجل حزب الله انتصار بانه فرض على الاسرائيليين الاخلاء، والجنود الموجودين بالشمال وبالاراضي وداخل الاراضي اللبنانيه. هاتين الفئتين اليوم تدفعان ثمن هذا السياسي. ولكن المشكلة أيضا أن الرأي العام في إسرائيل أغلبيته باتت مقتنعة باستحالة قدرة إسرائيل على تجريد حزب الله من سلاحه، ومع ذلك نلاحظ أن الأغلبية الساحقة في إسرائيل مع التصعيد ومع استمرار الحرب على حزب الله، لا بل أنه أصوات قوية بالأمس وأمس الأول كتبت بملاحق الصحف يوم الجمعة انها مع ذهاب وصول بيروت حتى، وان ادى ذلك الى يعني افشال المساعي الحاليه بتدعيم هذا المسار السياسي ما بين اسرائيل والحكومه اللبنانيه. ولكن بالنهايه هذا التصعيد الحالي وتشديد اجراءات الجبهه الداخليه يفهم منه انه اسرائيل بنيتها الحصول على موقف امريكي باتساع ساحه وجغرافيا المواجهه، وتتوقع ردا من حزب الله، بمعنى انه قد لا نفاجأ بالساعات والايام القادمه
1: نعم،
0: اذا اتسعت ساحه المواجهه ووصلت الى الضاحيه الجنوبيه في بيروت، على قاعده انه هنالك عمليه ممنهجه اسرائيليه لاقناع الاداره الامريكيه ان كل قيادات حزب الله العسكريه والامنيه والسياسيه باتت تعتبر الضاحية الجنوبية الملاذ والملجأ والمقبأ بعد أن
1: نعم،
0: حيدها ترامب.
1: شكرا جزيلا لك عادل شديد، الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل. إذن تتجاوز القوات الإسرائيلية في عمليات العسكرية جنوب لبنان نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخ واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان، وهو قلعة شقيف. التقرير الآتي يعرض الموقع الجيوسياسي لقلعة شقيف.
2: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود، وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرج عيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حالياً، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية، والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيداً. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي السابع من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها، يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
1: ومع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحياناً باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانياً بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضة قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالباً ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة، إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحات الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة متحكما في قواعدها فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغ القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. ففي آخر المستجدات نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. أضافت المصادر أن ترامب كان قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق المحتمل تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز، وإن القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقة. في لبنان كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متعددة في البلاد، في حين تركزت الغارات على مدينة النبطية وبلدات في قضائها بالإضافة إلى بلدات في البقاع الغربي الشرقية البلاد. وقال رئيس الحكومة نور السلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. أضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. في إسرائيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهاريا وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهاريا وفرض قيود على التجمعات. ناحيتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة الأمن. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار.

0: ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، مرحبا بكما. أنا الصبار، وإريد أن أبدأ معك فيما نقلته صحيفة نيويورك تايمز حول التعديلات وشكل هذا الاتفاق، الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران.
1: بالفعل محمد، يبدو أن الرئيس دونالد ترامب على الأقل على ما تنقله صحيفة نيويورك تايمز قد شدد من الشروط التي وضعتها واشنطن، كما أعرب عن استيائه وفقا لما تنقله صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين من بطء الرد الإيراني. والصحيفة تتحدث عن أن ذلك مرتبط بعملية الوصول إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي للحصول على هذه الردود من طرف الإيرانيين، لكن هذا التشديد مرتبط بطريقة أو بأخرى باستياء الرئيس أيضا من جزئية تتعلق بالإفراج عن الأموال المحتجزة، وأخرى تتعلق بالبرنامج النووي. ويريد الرئيس دونالد ترامب أن تكون هذه الصفقة على الأقل في شكلها المؤقت، وهي جاءت على شكل مذكرة تفاهم، تتضمن إنهاء الحرب مقابل فتح مضيق هرمز في جزئية أولى، وبالتالي هو يطالب بيضع هذا المطلب كجزء من المرحلة الأولى. لكن هناك بعض التفاصيل الأخرى لا تأتي على ذكرها صحيفة نيويورك تايمز ولا المسؤولين الذين تنقل عنهم، وهي تتعلق بالأساس بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى تفاصيل فتح مضيق هرمز. وهذا الأمر حقيقة يرتبط بالحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية وكيفية رفع الحصار بشكل متناسب، لأن تعريف إنهاء الحرب على الأقل في هذه المرحلة، العمليات العسكرية متوقفة، لا يوجد إطلاق نار، وبالتالي فإن التفسير الأوضح لإنهاء العمليات العسكرية هو بسحب القوات الأمريكية من محيط الموانئ الإيرانية، وهذا ما يطالب به على الأقل الديمقراطيون وبعض الجمهوريين هنا في الولايات المتحدة عندما يتحدثون مثلا عن قانون صلاحيات الحرب. وبالتالي وفقا لهم فإن وجود هذه البوارج وحاملات الطائرات هي عمل حربي ما زال مستمرا، وبالتالي إنهاء الحرب يتطلب سحبها على الأقل وفقا للتعريف الأمريكي. النقطة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها هو أن هذا الرد أو على الأقل التقرير جاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بمعنى أن إدارة دونالد ترامب لم تقل علنية، على الأقل حتى الآن لم يخرج الرئيس دونالد ترامب لا بشكل مباشر مسموع ومرئي للأمريكيين ولا عبر تروث سوشيال ليقول إنه رفض أو تراجع عن الذي كان معروضا ضمن مذكرة التفاهم، وبأنه أرسل هذا الرد مرة أخرى إلى الإيرانيين. هذا قد يحدث بالمناسبة في أي لحظة، بمعنى أنه قد يكتب منشورا على منصة تروث سوشيال ويرسله، بالتالي يصبح هذا الأمر رسميا، لكن هذا لم يحدث بعد، وهذا حقيقة يزيد من التكهنات المتعلقة بأسباب أولا الرئيس دونالد ترامب تأجيله الإعلان عن رده النهائي، وحديثه عن أنه سيحتاج إلى جلسة مع مستشاريه في غرفة العمليات لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. كثيرون الآن يشككون في أن هذا الأمر حدث لأنه يريد للأسواق في الولايات المتحدة أن تنتعش، ويريد أن يخفف من وطأة هذه الحرب اقتصاديا على الأمريكيين، وهذا بطبيعة الحال يخدمه إلى حد كبير، بمعنى أن أسعار النفط قد انخفضت، انعكست بطريقة أو بأخرى وإن بأرقام أقل حقيقة في محطات تعبئة الوقود. وفي حال سرت الأنباء وجاءت الأخبار بأن الرئيس دونالد ترامب قد أعاد هذه المقترحات إلى الإيرانيين، فقد تعود أسواق النفط وترتفع مرة أخرى وتتبعها أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود. وبالتالي هذا أيضا يفسر جزءا من تحليلات أولئك الذين قالوا إن التأجيل كان بسبب خشيته من ارتفاع آخر في الأسواق وانخفاض في أسعار الأسهم. الرئيس دونالد ترامب في جزئيتين حقيقة كانت هناك الكثير من التساؤلات بشأنهما في مذكرة التفاهم، وصحيفة نيويورك تايمز لا تجيب تحديدا عن أي البنود تم تشديدها عندما أعيد الرد للإيرانيين، لكن هناك جزئيتان حقيقة باتتا معلومتان لدى كثيرين تتعلقان أولا بالأموال التي ستفرج عنها الولايات المتحدة وهذه الأصول وفي أي مرحلة سيتم ذلك، والنقطة الأخرى متعلقة بالالتزام الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي وما الذي يعنيه ذلك، والالتزام الأمريكي برفع العقوبات عن القطاع النفطي. وبالتالي هذه الجزئيات ما زالت غامضة، وحتى هذه التسريبات الجديدة من نيويورك تايمز محمد لا تجيب على هذه التساؤلات.
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار من واشنطن. نذهب إلى عدنان بوريني إذن على وقع هذه الأخبار. عدنان، نعيد قراءة الموقف الإيراني تحديدا، ونحن بانتظار

0: يعني الموقف الإيراني من تعديلات ترامب، خاصة أن الصحيفة ذكرت أن ذلك تم يعني بمشاركة الوسيط الباكستاني. فنعيد قراءة الموقف الإيراني من أي تعديلات مرتقبة، خاصة تلك التي تتحدث عن تأجيل للقضايا العالقة من جديد.
1: محمد، بشكل أو بآخر هذا الإعلان وهذا الحديث عن إرسال ترامب للتعديلات هو عمليا يتقاطع مع الحديث الإيراني الذي سمعناه على مدار اليومين الماضيين بأن الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم التي يتم السعي للحصول على اتفاق نحوها هو عمليا ما زال قيد العمل وقيد الإنجاز. قبل يومين سمعنا مصادر تقول بأن هذه الصياغة النهائية حين تتم سيتم إرسالها للجانب الباكستاني، وبعد ذلك سترسل وسيتم إعلانها للعلن. واليوم هناك كان تأكيد عمليا على هذه النقطة بأن الصياغة النهائية ما زالت قيد الدرس، وبأن البحث في التفاصيل الدقيقة بشأن بنود مذكرة التفاهم وأيضا ما زال قيد البحث والاتفاق. وبالتالي كل ما تمت الإشارة إليه بأن الصياغة النهائية تمت هو عمليا غير دقيق كما قالت المصادر الإيرانية لوسائل إعلام إيرانية. ولكن لنتحدث عن هذه البنود وما يقوله الجانب الإيراني فيما يتعلق فيها، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الأموال الإيرانية المجمدة، رفع الحصار البحري، المسائل العالقة فيما يتعلق بالعقوبات والبرنامج النووي الإيراني بشكل أساسي وإطلاق النار في لبنان. الجانب الإيراني يؤكد موقفه بشكل
0: طيب
1: أساسي.
0: قبل استعراض الموقف الإيراني عدنان، نتوقف عند هذه النقطة لننوه بالتصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز، وهو يقول: أفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. قال أيضا لفوكس نيوز: نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. يقول إذن الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز: الضمانة الوحيدة والأساسية التي أتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية. إذن هذه التصريحات مستمرة للرئيس الأمريكي التي يؤكد فيها أن بلاده قريبة من اتفاق جيد. يقول: الإيرانيون وافقوا بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي. على العموم سنبقى في متابعة التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز، ونكمل معك عدنان على إثر ذلك.
1: نعم، هو عمليا يتقاطع هذا الكلام مع ما كنا نقول بأن هناك اتفاق واضح على النقاط العريضة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. عندما نتحدث عن قضية السلاح النووي، الموقف الإيراني كان يؤكد من خلال التصريحات المتلاحقة بأن إيران لا تريد امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، وبأن هناك توجها نحو البحث فيما يتعلق بالبرنامج النووي واليورانيوم المخصب وكمية اليورانيوم المخصب ما فوق نسبة 60%، لكن لاحقا بعد مهلة 60 يوم. ولكن إيران أيضا تنظر إلى النقاط الأخرى على أنها ضمانة أساسية لها. عندما نتحدث عن مضيق هرمز محمد وقضية اشتراط إدارة إيران لمضيق هرمز عبر آلية تحددها بمساراتها، بتفتيش السفن وبمنع السفن المعادية، وبالرسوم التي تضعها تحت بند إدارة الملاحة البحرية والتأمين والأضرار البيئية، هذه النقاط الأساسية ترى فيها إيران ضمانة. هذه التصريحات محمد جاءت بشكل مباشر عندما نتحدث، تصريحات سابقا جاءت من علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني عندما قال بشكل واضح بأن مضيق هرمز هو الضمان الأساس بالنسبة لإيران في أي اتفاق مستقبلي، عمليا أكثر من التوقيعات والأوراق وأكثر من كل ذلك، وإنما هذا المضيق هو الضمانة الحقيقية في أي اتفاق مستقبلي. فيما يتعلق بالأموال والأصول الإيرانية المجمدة، إيران تجدد التأكيد في كل يوم بحديثها عن أن هذه الأموال المجمدة هي حق إيراني وينبغي الإفراج عنها دون قيد أو شرط. وكانت هناك إشارات ضمن ما أعلن بالأمس بأن هناك اتفاقا ضمن بنود مذكرة التفاهم التي يتم العمل عليها بأن يتم الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال مهلة أو بعد انتهاء مهلة 60 يوم، وبأن الوفد الإيراني

0: بحث هذه الآلية بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة بشكل دقيق وبأنه حصل على ضمانات لتنفيذ هذا الأمر دون أي عرقلة مرة أخرى لتسليم الأموال الإيرانية المجمدة. فيما يتعلق برفع الحصار البحري وهو أيضا أمر مرتبط بمضيق هرمز، ترى إيران بأن هذا الأمر ينبغي أن يتم خطوة بخطوة. ولكن محمد، عندما نتحدث عن البنود الأساسية التي يتم تسريبها والإشارة إليها بشأن مذكرة التفاهم، نذكر بأن هناك بندا أساسيا لم يتغير عليه شيء بعد، وإنما يشهد تصعيدا كبيرا، وهو ما نراه في جنوب لبنان. هذه النقطة التي تقول طهران بشكل واضح بأنه ينبغي وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل كشرط أساسي للعبور نحو توقيع مذكرة التفاهم، وبأن هذا الأمر لا تنازل عنه ولا تراجع عنه، وإنما يهدد مسار المفاوضات ما لم يتم. لكن النقطة الكبرى التي يركز عليها الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالبرنامج النووي، طهران لا تعارض أن الموضوع هو سيكون قيد الدرس ولكن خارج مساحة مذكرة التفاهم. هذه المذكرة محمد التي يتم السعي للوصول إلى اتفاق نحوها هي عمليا تعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث النقاط الكبرى، خصوصا عندما نتحدث عن البرنامج النووي واليورانيوم المخصب، خصوصا الكمية التي يشير إليها الجانب الأمريكي بشكل دائم وهي أكثر من 400 كيلوغرام.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني من طهران. طبعا ننوه لما يصرح به الرئيس الأمريكي الآن دونالد ترامب لفوكس نيوز، وهو يصف المفاوضين الإيرانيين بالمتمرسين للغاية، وإن الأمر يستغرق وقتا لكنه ليس في عجلة من أمره كما يقول، حيث يقول نحصل على ما نريده من طهران ببطء وثبات، وإذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة. إذن تقول بل موقع أكسس الآن ينقل عن مسؤولين أمريكيين، ترامب حريص على نقاط ذات أهمية بالنسبة له لا سيما المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية. فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي إذن لفوكس نيوز، يقول إيران في موقف سيء للغاية وليس لديها جيش، وكل ما تملكه هو الكلام المعسول والإعلام المزيف. على العموم سنبقى مع تصريحات الرئيس الأمريكي ونناقش طبعا تلك التصريحات مع ضيوفنا. معنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري الحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، مرحبا بكما. وسيد مختار حداد، لأبدأ معك من الموقف المنتظر إيرانيا، ستصل إذن ورقة تعديلات من الرئيس الأمريكي مشددة، إذن كيف من المفترض وكيف من المتوقع عفوا أن تتعامل معها إيران؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام، باعتقادي ترامب أعاد كل هذه المساعي للمربع الأول، وهو بشكل ما الآن يقوم بنسف كل هذه المساعي ونسف طاولة المفاوضات مرة أخرى. يعني اليوم مستشار قائد الثورة الإسلامية عندما يتحدث بأن ترامب خان الاتفاقية وخان التفاوض، يعني هو كان على علم احتمالا بهذا التطور. يعني باعتقادي الآن ما قام به الرئيس الأمريكي، تصريحاته الآن التي بدأت تنشر، يعني أن الرئيس الأمريكي نسف كل هذه المساعي سواء مساعي الوسطاء وكذلك يعني ما وافقت عليه إيران. وكان من المفترض أن يعني خلال هذه الأيام يتم الإعلان عن هذا الاتفاق، فلذلك يعني باعتقادي الأمور عادت إلى الوراء كثيرا وابتعدنا كثيرا عن الاتفاق إذا يعني هناك قدم شيئا مشددا، وحتما إيران لا تقبل بهذه التعديلات الأمريكية وواضحة. يعني وأمس يعني لمح لذلك عندما قال لا أدفع مثلا أموال إلى إيران وهذا أجلته إلى أجل غير مسمى. ومن ثم رأينا يعني وزير الخزانة الأمريكي يأتي ويقول بأنه رفع الحصار على إيران سيكون تدريجي، وهذا أمر مرفوض تماما كذلك من جانب إيران.
1: أبقى معك سيد مختار حداد. والرئيس ترامب مرة أخرى فقط لأننا نشير الأخبار عاجلة، يقول من ضمن تصريحاته لفوكس.

0: نيوز يمكن وصف ما حدث بأنه تغيير للنظام، وقلت إن إيران سترفع الراية البيضاء. يقول القيادة الإيرانية تم استهدافها أكثر من مرة، ومن تبقى من القادة أصبح أكثر عقلانية. كيف ينظر إذن في إيران؟ هذه تصريحات ليست جديدة، هو أكثر من مرة تحدث عن أن التغيير حدث فعليا بتغيير القيادات. كيف ينظر في إيران إلى مثل هذه التصريحات في خضم مفاوضات من المفترض أن يتم التوصل فيها إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم؟ التصريحات التي تستهدف القيادة الحالية وصفها بالعقلانية وأنها فعليا تغيرت.
1: هذه التصريحات هي تأتي أولا في إطار تهيؤاته المستمرة، يعني من تدمير كل قدرات إيران إلى تغيير النظام في إيران، يعني وهذا لم يكن أمرا جديدا، لأنه يختلق نفس صورة نصر، ومعروف بأنه هو من خلال هذه التصريحات يعني يتابع هذا الموضوع، ولكن لا، يعني هو يعرف تماما هناك لم يتغير شيء في إيران، يعني هناك النهج نفس النهج، النهج مستمر بالنسبة لإيران، والقيادة هي نفس القيادة، ولكن هو يخلق صورة أصلا. مثلا على سبيل المثال، مثلا هو دائما يكرر أن إيران أنا منعتها من امتلاك قنبلة نووية أو لا أسمح لها أن تمتلك قنبلة نووية، في الوقت الذي أصلا إيران هي تقول نحن لا نريد امتلاك قنبلة نووية. هناك توجد فتوى يعني من أعلى مرجع ديني في إيران الذي هو استهدف هذا المرجع واستشهد هذا المرجع، وكان يحرم يعني صنع القنبلة النووية، ولكن هو يعني لديه مثل هذه المصطلحات، لديه مثل هذه الأمور لكي يروج لصورة النصر الذي يريدها، ولكن لا أعتقد هناك أحد في إيران يهتم بهذا الكلام، أو حتى في أحد في أمريكا يصدق كلامه أو يهتم به، أو حتى في أي دولة أخرى في العالم.
0: ابقى معي الآن، أنتقل إلى الدكتور جابرييل سوما وقراءة في تصريحات الرئيس الأمريكي. يقول يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. مجموعة من التصريحات للرئيس الأمريكي، يعني كثير منها هي مواقف مكررة للرئيس الأمريكي، لكن إعادة التأكيد من جديد على استخدام كامل الوقت مع إيران من أجل الحصول على ما يريد، الرئيس الأمريكي هكذا يقول. ما الذي تقرأه في تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد منها والتي يعني تم ذكرها أو التصريح بها سابقا؟
2: ما هو معروف حتى الآن لدى الرئيس ترامب أن إيران هي الخاسر الأكبر فيما يحصل في الوقت الحاضر في منطقة الشرق الأوسط. السلاح النووي الإيراني دمر، المواقع الإيرانية النووية دمرت، مواقع إنتاج السلاح البالستي، الصواريخ البالستية دمرت، أنظمة الرادارات الإيرانية دمرت، وكذلك المنشآت العسكرية الإيرانية كلها دمرت. أيضا إيران هي ليست في وضع يمكنها أن تضع الشروط على الولايات المتحدة، ولكن بإمكان الرئيس ترامب أن يضع شروطا على إيران، ويبدو بأنها شروط استسلام.
0: طيب ابقى معي قبل الحديث عن هذه الأمثلة، سنعود إليك فقط لمحاولة إصلاح الصوت. نعود إلى طهران مختار حداد، استمرارا في التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز، يقول قواتنا ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. كيف تقرأ هذا التصريح إذن رئيس؟ هذه يعني ربما المرة الأولى التي تتحدث فيها عن الانسحاب، أي القوات الأمريكية الموجودة فعليا في المنطقة، ربط انسحاب هذه القوات أو مغادرة المنطقة، يعني هو تحدث سابقا عن رفع الحصار، لكن بمفهوم رفع الحصار انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ربط ذلك بمعالجة ملف إيران النووي، كيف تقرأ ذلك؟
1: هذا أصلا أساسا كان منصوص يعني في الاتفاق، يعني لم يكن أمرا جديدا، هو الآن يعني يقوم بالفصح عنه، ولكن في الوقت الذي هذا أصلا منصوص بأنه الولايات المتحدة تبعد قواتها عن يعني إيران بمسافات كبيرة جدا وتخرج هذه القوات من المنطقة، هذا لم يكن يعني الآن شيء جديد، ويعلق هذا يقوم بإعلان ذلك، ولكن هذا ليست الآن

0: المشكلة
1: عفوا،
0: هو
1: هو
0: يعني
1: لا،
0: فيما
1: هو لا يعلم بهذه
0: تقدم،
1: الطريقة، هو يربط ذلك بمعالجة ملف إيران النووي.
0: يعني هذه إذا بهذه الحالة يعني هو كذلك هنا يقوم بنقض ما جاء في مذكرة التفاهم. هذا يأتي في مذكرة التفاهم وليس ضمن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه. يعني هناك ضمن مذكرة التفاهم بأنه خلال هذه الفترة بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة ضمن مذكرة التفاهم في المسار الأول هو يجب أن يسحب قواته. الآن يغير موقفه، إذا هذا صرح به يعني هو يغير موقفه ويربط ذلك بالاتفاق النووي، وهذا كذلك يعني سيخلق مشكلة أخرى بالنسبة لهذه المذكرة، مذكرة التفاهم الذي من شأنه أن تنهي الحرب. فلذلك يعني هذا يأتي ضمن تغيير مواقف الرئيس الأمريكي حسب الآن ما هو يقوله.
1: وبالتالي كيف يعني أعود للسؤال حول تجديد الشروط، ومنها يعني ما هو ظاهر الآن الحديث عن كسب الوقت مع إيران. الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه في سعة من الوقت ويريد الحصول من إيران على تنازلات عبر هذا الوقت، وإلا سيضطر لاحقا لاستخدام كما قال العودة لوزارة الحرب.
0: هو يعني نسف باعتقادي هذه المفاوضات وهذه الاتفاقية، يعني إيران لا تقدم له أي شيء أكثر من هذا الذي هو منصوص ضمن مذكرة التفاهم. وقلت لكم هو نسف كل هذه المساعي، يعني نسف مساعي الوسطاء، نسف يعني هذه الاتفاقية. قلت لكم نحن كنا على وشك التوقيع على هذه الاتفاقية، وحتى كان يوم التوقيع تقريبا كان واضح بأنه متى الوفود تلتقي وتوقع هذه الاتفاقية. باعتقادي ونسف كل هذه المساعي، وباعتقادي هناك يعني أولا لاعتبارات داخلية، وهذه يعني مشكلة، يعني أنه من أجل المشاكل الداخلية داخل الولايات المتحدة يأتي ويقوم بنسف المفاوضات، وكذلك بسبب الدورة الإسرائيلية، لأنه بعض هذه الأمور التي الآن يقوم بطرحها هي مطالبات إسرائيلية، يعني تخرج عبر لسان الرئيس الأمريكي وعبر الولايات المتحدة الأمريكية. فباعتقادي كما قلت يعني إيران لا تقبل بمثل هذه التعديلات التي يتقدم بها الجانب الأمريكي.
1: طيب يعني يقول يعني المصدر طبعا إن ذلك يجري بالتعاون مع الوسيط الباكستاني. ما الذي من الممكن أن تلعبه باكستان أو حتى باقي الوسطاء أو الأطراف المتدخلة في هذا الملف؟ ما الذي من الممكن أن تلعبه في السياق؟ كيف بالإمكان أن تقنع طهران بأي موقف أمريكي جديد؟ لأننا نتحدث عن مرحلة مفاوضات ربما تفتح الآن، ولسنا أمام تنفيذ سريع للاتفاق.
0: اعتقادي الوسيط يعني لا يستطيع فرض شيء على إيران. الوسيط ينقل الرسائل ويسعى لإقناع الجانبين لكي مثلا يخففوا من شدة مواقفهم، ولكن قلت لكم إيران اتخذت قرارها بالنسبة لهذا الاتفاق أساسا، وذكرت ذلك سابقا بأنه أصلا قائد الجيش الباكستاني أراد أن يعلن عن الاتفاق في طهران، ولكن ساورته الشكوك وقال للجانب الإيراني مرة أخرى سأتواصل مع الولايات المتحدة. حتى قادة الدول الإسلامية الذي كان يعني عقد معهم ذلك الاجتماع عبر الفضاء الافتراضي حثوه بأن يوقع هذا الاتفاق، ولكن هو الآن يأتي ويغير موقفه. يعني في بعض الأمور يغير موقفه 100%، يغير يعني يقوم بنسف بعض بنود هذا الاتفاق. فلذلك يعني الوسيط ما هو الذي يستطيع أن يقوم به أكثر من ذلك؟ نعم يحث إيران مثلا تغير موقفها، ولكن الوسيط يعرف كذلك يعني إيران لا تغير موقفها، وهو كذلك أصلا بالأساس نسف ما توصل إليه الوسيط. يعني الوسيط توصل إلى صيغة اتفاق نهائي، وكان من المفترض كما قلت أراد أن يعلن عنها. فلذلك باعتقادي يعني الآن هو صحيح يعني يقول أنا أتواصل عبر الوسيط مع إيران، وهو كيف سيتواصل؟ يعني ولم يتواصل بشكل مباشر، الوسيط يلعب الدور، الوسطاء يلعبون الدور الأساسي، ولكن الآن نظرا لما يعني نراه من جانب الرئيس الأمريكي هو يعيد الأمور كلها إلى المربع الأول، وبدلا من أن الأمور تقترب إلى أكثر إلى الاتفاق يعني هو يقربها أكثر إلى المواجهة واحتمال التصعيد.
1: طيب ما شكل المرحلة المقبلة إذن؟ كيف ستكون عليها المنطقة تحديدا المضيق؟ شاهدنا حوادث الساعات الأخيرة كما جرى في بندر عباس، استمرار وجود القطع الأمريكية في المنطقة، كذلك حديث إيران وشروط إيران للسفن والمسارات التي يجب أن تتخذها، هل سينتج مزيدا من الاحتكاكات؟
0: يعني أولا الوسطاء سأعتقد سيبذلون كل جهدهم لكي يعني هذا الاتفاق لن ينهار، ولكن هناك نظرا لتصريحات وزير الحرب الأمريكي كذلك إجراءات القوات الأمريكية، وهذا التصريح للرئيس الأمريكي باعتقادي يعني هناك ممكن أن نتوقع خلال الساعات والأيام القادمة استمرار يعني المواجهات أو يعني المناوشات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة مضيق هرمز، أو حتى يعني يأتي الرئيس الأمريكي ويعيد العمليات العسكرية مرة أخرى لكي يفتح مضيق هرمز، وهذا سيكون يعني معناه عودة المواجهات مجددا ممكن بشكل أوسع وليس فقط يعني بشكل مناوشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن باعتقادي يعني في هذه الساعات يجب أن ننتظر دور الوسطاء، لأنه كما قلت لكم يعني هو بشكل ما استهدف دور الوسطاء، نسف هذا الدور للوسطاء، وخاصة بأن الوسطاء بذلوا جهودا كبيرة لكي يتم التوصل إلى الصيغة الحالية للاتفاق الذي يعني الآن الرئيس الأمريكي يعني يقوم بنسف هذه الصيغة بهذه الشروط التي يقوم بطرحها أو يعني هذه التعديلات التي تقدم بها.
1: طيب الآن وكالة تسنيم تفيد باعتراض وتدمير مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عملية عدائية، يعني هذا ما كنت أشير إليه قبل قليل، يعني ما شكل يعني المضيق وما إمكانية حدوث مزيد من الاحتكاكات؟ الآن وكالة تسنيم تتحدث عن اعتراض وتدمير مسيرة أمريكية، ما الذي تتوقعه لهذه الحوادث إن كانت ستقرب يعني الطرفين لإيجاد حل، أو ربما قد تتفجر إحدى هذه الحوادث لتقرب إلى حرب؟
0: فأبين نقطة، هذه الحوادث تحدث إثر السلوك الأمريكي يعني سلوك القوات الأمريكية، أن يعني هناك إيران واضحة تقول السفن تنسق معي وتمر، ولكن أحيانا هناك كيف حدثت هذه الحوادث؟ عندما هناك تحركت القطع البحرية الأمريكية أو قامت بعمليات في تلك المنطقة، الآن ممكن هذه العمليات تكون مناوشات، ولكن مع تطور الأمور مع عدم يعني تطور او عدم يعني هناك نشهد تقدم في المفاوضات، ممكن هناك هذه الامور تتحول من مناوشات الى مواجهات عسكريه اوسع، واذا حدث ذلك نعم ممكن هناك نشهد يعني مواجهات مستمره بين ايران والولايات المتحده في منطقه مضيق هرمز، وهذا معناه يكون يعني عوده العمليات العسكريه ولو جزئيا في تلك المنطقه، ولكن أنا باعتقادي كما قلت يعني في نهاية المطاف هناك هذا الأمر يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كما قلت يعني هناك كل ما حدث خلال هذه الفترة هو جاء بعد التحركات العسكرية الأمريكية، فلذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمرت بهذا السلوك نعم نرى توسع هذه العمليات وستكون أوسع من المناوشات.
1: طيب فقط أنوه أننا فقدنا الاتصال بضيفنا جابرييل سوما، ولذلك يعني هو كان يتحدث، أختم معك مختار حداد في هذه الزاوية، هو كان يتحدث بما يفكر به الرئيس الأمريكي، يقول الولايات المتحدة انتصرت في هذه الحرب، حتى ضيفنا كان يقول أن يعني الولايات المتحدة في النهاية دمرت الدفاعات الجوية، دمرت المراكز النووية، دمرت الصواريخ، وبالتالي ليس لإيران أن تفرض شروطها، وعلى يعني الرئيس الأمريكي أن يفرض شروطها. يعني هذا يدفعني للسؤال، يعني إن كانت إيران تنظر بهذه الزاوية أيضا، يعني ما الذي يدفع إيران لتفرض شروط وفق هذه النظرة الأمريكية؟
0: نظرة الرئيس الأمريكي هو يريد أن يروي رواية النصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني ليس شأن إيران، وهناك حتى الآن داخل الولايات المتحدة ولا في العالم أحد يعني يهتم بهذه الرواية الأمريكية، لأن هذا أصبح تكرار للمكررات من جانب الرئيس الأمريكي، ولكن في نهاية المطاف إيران لديها شروطها، ولا أعتقد أن إيران تتردد.

0: بأنه الأمور انهارت بشكل نهائي، وكما قلت يعني الوسطاء سيبذلون جهودا في هذا المجال، وباعتقاد الساعات القادمة ستكون مهمة في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا لك. عاد إلينا الآن دكتور جابرييل سوما لنواصل الحديث. دكتور، كنت تشير إلى أن الولايات المتحدة دمرت كل القدرات الإيرانية، والولايات المتحدة هي من انتصرت، وهذه أيضا تصريحات رئيس ترامب، وليس لإيران أن تفرض شروطها يعني. وفي المقابل يظهر سؤال على ما تفاوض يعني، ولماذا تفاوض الولايات المتحدة إيران إذا كانت يعني إيران لا تملك أي أوراق؟ ما جدوى التفاوض إذن؟
2: وبالنسبه ايران تريد لديها عده مطالب. اولا تريد رفع العقوبات الاقتصاديه والنفطيه من قبل الولايات المتحده، هذا يرفضه الرئيس ترامب في الوقت الحاضر. تريد الاعتراف بحقها السلمي في تخصيب اليورانيوم، هذا ممكن ان يحصل. تريد ضمانات بعدم انسحاب واشنطن من أي اتفاق كما حصل عام 2018، هذا يرفضه الرئيس لأنه نحن كل 4 سنوات عندنا انتخابات، فإذا إجا رئيس جديد بإمكانه أن ينسحب من هذه الاتفاقية. تريد إنهاء الحصار البحري، هذا يحصل في الوقت الحاضر، ولكن الرئيس ترامب يصر على شغلة واحدة على إيران أن تعملها، وهي إنهاء برنامجها النووي، وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل وإنهاء البرنامج النووي، ويمنع على إيران امتلاك السلاح النووي. هذه مطالب الرئيس ترامب في الوقت الحاضر.
1: دكتور جابرييل، شكرا جزيلا لك على المشاركة، وكذلك لضيفنا من طهران. ونوه إذن بالأخبار العاجلة التي يفيد بها موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي: ترامب يريد تفاصيل إضافية بشأن كيفية حصول واشنطن على اليورانيوم الإيراني المخصب. يقول الموقع أيضا إن الرئيس ترامب يسعى إلى تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، و قدم هذه التعديلات الرئيس ترامب يوم الجمعة. إذن هذه التعديلات التي صاغها مبعوثوه مع الإيرانيين يقول الموقع. على العموم سنبقى في متابعة هذه تصريحات الرئيس الأمريكي سواء لفوكس نيوز أو حتى ما يفيد به موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي حول ما جرى يوم الجمعة جراء الإعلان الأمريكي وتصريحات الرئيس الأمريكي في السياق والتعديلات أيضا المرتقبة على هذه الورقة. الآن ننتقل إلى ملف آخر، تحديدا إلى لبنان، ونتابع هذا التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة النبطية وخلف خسائر كبيرة.
3: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلات حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سانتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات، جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني

0: يعني إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: ذكر مجلس البحوث العلمية في لبنان أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ 2 مارس الماضي بلغ أكثر من 61,000 وحدة سكنية، وقد خلف القصف الإسرائيلي أثرا ثقيلا على السكان لا سيما في الضاحية الجنوبية، حيث تستمر عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنازل مع خشية تكرار الاستهدافات وسط تحليق متواصل للمسيرات.
2: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان، لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة. سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول، وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مرارا إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة سمح لنا سريعا بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئا من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوهم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
3: لا، بيتي كتير غالي على قلبي صراحة، أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير، بس إنه راح طالما نحن موجودين ترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
2: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعدا أخيرا لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف وبقي شيء من محله صامدا فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
4: بتأسلك مكاي تمام هوني بالبلاي؟
5: أنا قدرشت كام بالبلايين قايتي وبدرشت راقو والله راحت هي حادثة طلعت صعب ستان لك أنا عم بشتغل هون بالسلام بنا سدد العب بنا عيش.
6: هو مبنى واحد فقط من بين أكثر من 200,000 وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
1: معنا من القدس دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مرحبا بك. لنبدأ إذا من العمليات العسكرية التي تجريها إسرائيل والحديث إسرائيليا عسكريا وحتى على لسان رئيس الوزراء فيما يتعلق باجتياز الليطاني، التمركز،

0: الترويج ذلك داخليا كإنجازات. كيف تقرأ سواء العمليات العسكرية أو كيفية استغلالها داخليا؟
1: التحية لك أستاذ
0: أهلا وسهلا.
1: محمد وللسادة المشاهدين. هي عمليا يعني محاولة لخلق مشهدية تبدو فيها إسرائيل متحكمة وتسيطر على المشهد وتضبط الإيقاع في محاولة للتخفيف من الانتقادات الداخلية. الخيارات أمام إسرائيل تبدو أيضا ضيقة جدا. موضوع الانسحاب والتعاطي مع المسار الدبلوماسي وما تريده لبنان لا يبدو بأنه يعني مطروح على الطاولة، وهو خيار مكلف سياسيا بالنسبة لنتنياهو وحكومته. وخيار الذهاب إلى الحرب المفتوحة واحتلال بيروت ولبنان لنزع سلاح الحزب والانتهاء من هذا الخطر عبر سلاح الحزب وفق مقاربة إسرائيل ونزع السلاح وتفكيك قدرات الحزب، يبدو أيضا بأنه خيار مكلف ماديا، مكلف اقتصاديا، مكلف بشريا. ولذلك المنطقة الوسط ما بين هذا وذاك هي منطقة تصعيد في محاولة لخلق وقائع عبر تثبيت المنطقة الأمنية العازلة والتعمق فيها قدر الإمكان بالتدمير وتصعيد الهجمات اليومية عليها، تدمير بلدات وقرى الخط المواجهة الأول والثاني، تغيير المنطقة ديموغرافيا، فرض حرية العمل العسكري، في محاولة كما يقول الإسرائيلي لتعقيد قدرة الحزب على إطلاق المسيرات والصواريخ مستقبلا على الداخل الفلسطيني المحتل، على مستوطنات الشمال، وربما يعني جلب كل هذه القضايا على طاولة المفاوضات مع الطرف اللبناني في محاولة لأن يعني ترفع الكلف عليه وتبتزه مستقبلا من أجل أن يذهب إلى مقاربة نزع سلاح الحزب بمنطق الإكراه والقوة، بما ينقل التناقض من تناقض إسرائيلي لبناني إلى لبناني داخلي، وربما مع مرور الوقت يتحول المؤقت إلى دائم كما هو الحال في غزة، وربما تتوسع إسرائيل أكثر. المعضلة في هذه المقاربة أن الحزب لا يسلم بما تفرضه إسرائيل أو تحاول فرضه إسرائيل كما كانت أو كما فعلت في المواجهة الأولى 13 أو 15 شهرا من وقف إطلاق النار. إسرائيل تعتدي وتنتهك وتستمر في السيطرة على نقاط عسكرية دون أن يأتي الحزب رد. هذه المرة الحزب لا يسلم بهذه المعادلة، ولذلك كل القتال الذي يجري اليوم عنوانه واحد وحيد، هو فرض هذه المعادلات على لبنان الرسمي وعلى لبنان المقاومة والشعب عبر منطق الإكراه والقوة. ورأيت دعوات بن غفير بالأمس إلى تسوية الضاحية بالأرض، وكل يعني المجتمع الإسرائيلي اليوم على قلب رجل واحد فيما يتعلق بضرورة التدمير والقتل في محاولة يعني التخفيف من وطأة الانتقادات التي تطال الحكومة، وفي محاولة للخلاص من هذا الكابوس الذي يهدد المستوطنات الشمالية وفق الفهم الإسرائيلي.
0: طيب.
1: ولذلك سيستمر هذا التصعيد طالما أنه لا تحقيق لا لهدف آني بفرض المعادلات ولا لهدف مرحل وهو نزع سلاح الحزب.
0: طيب، نشاهد وإياك إذن دكتور هذه الصور التي تظهر تعرض بلدة كفر رمان في قضاء النبطية بجنوب لبنان لقصف إسرائيلي. نتابع إذن هذه الصور من كفر رمان، حيث يستمر القصف كما تابعنا خلال الليلة والساعات الماضية، القصف على النبطية وتكثيف الجيش الإسرائيلي من قصفه الجوي وكذلك المدفعي على مناطق مختلفة في لبنان، سواء في النبطية كما نتابع أو قضائها أو حتى في البقاع شرق البلاد. أعود إليك دكتور، وعلى إثر ذلك إذن هنالك مواقف إسرائيلية من خشية الرد والحديث عن رد لحزب الله بصواريخ وإغلاق مدارس في المناطق الحدودية وعقد أيضا لجلسة تقييم للوضع بقيادة بنيامين نتنياهو. أيضا ما هو المرتقب من الإجراءات الإسرائيلية بناء على تكثيف القصف وتكثيف الرد من حزب الله؟
1: أولا التصعيد المتدرج كان سمة للمشهد اللبناني منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وإسرائيل رفعت سقف القيد الأمريكي. يعني مشهدية الأمس وما تفضلت بالإشارة إليها الآن عبر هذا التدمير يعني تشي بأنه لم يبقى من وقف إطلاق النار إلا تشييعه اسما، بمعنى أنه انتهى، وهو عمليا انتهى. إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن يعني تخلق واقعا جديدا عبر تصعيد المواجهة، عبر تصعيد الضربات، تفرض فيها كلف وأثمان كبيرة جدا على لبنان، كل لبنان، على لبنان الرسمي وعلى لبنان الشعبي وعلى لبنان المقاومة، بحيث تدفع إلى في لحظة معينة إلى أن يعني يأتي وفق شروطها على طاولة المفاوضات، وربما في الميدان أيضا، بمعنى أن الحزب يسلم في لحظة ما. هذه المقاربة وإن كانت تستهوي جزء من المجتمع الإسرائيلي، تستهوي المؤسسة الأمنية التي لا تستطيع أن تقدم سقفا أقل، وتستهوي المؤسسة السياسية التي تعيش أيضا موسم انتخابات وتريد من تصعيد الخطاب والسلوك تجاه حزب الله أن تحصد أصوات الناخبين، لكن حتى بعض الأصوات إنجاز التعبير العقلانية في إسرائيل تقول بأن تجربة القتال مع لبنان لأكثر من 44 عاما لم تأتي بإنهاء هذا الخطر، وأن تجربة المجرب هي مجرد يعني عبث لا طائلة منه، وبأن يعني الأثمان التي تدفعها إسرائيل أيضا من قتلى ومن مصابين ومن أثمان مادية ومن إدخال الجبهة الداخلية في مرمى الصواريخ أيضا لن يأتي بجديد. لن يعني إسرائيل يقدم بعض المحللين الإسرائيليين معطيات عن عدد الجنود الذين قتلوا منذ دخل وقف إطلاق النار وحتى قبل وقف إطلاق النار، ويقولون بأن هذا لم يأتي على سلاح الحزب ولم يزد الخطر الذي خرجت إسرائيل لإزالته في هذه المواجهة. وبذلك يعني يستوي أو تستوي القناعة في إسرائيل بأن إسرائيل تدور في حلقة مفرغة، وبأن هذه الجولة عمليا لن تفضي إلى شيء. صحيح بأنها تشبع غرور بعض الإسرائيليين ورغبتهم في الانتقام، يعني تشبع حاجة السياسيين الإسرائيليين إلى المزايدة بعضهم على الآخر وإلى تقديم يعني صورة القادر على الإيذاء أكثر، بينغفير مثلا وسموتريتش وغيره، لكن في نهاية المطاف إسرائيل تراوح في ذات المربع الواقع القائم في لبنان، أن الحزب يتمسك بسلاحه، أنه قادر حتى اللحظة على الاستنزاف، وأن الخسائر التي تدفعها إسرائيل يوميا في إطار هذه المواجهة لن تفضي إلى يعني إن تحقيق الهدف، وبأن
0: شكرا،
1: الطريق الوحيد وفق بعضهم هو فكفكة الحزب
0: شكرا
1: اقتصاديا
0: جزيلا لك دكتور
1: واجتماعيا
0: محمد
1: لدفعه
0: هلسه
1: إلى التفكك.
0: من القدس. إذا تتجاوز القوات الإسرائيلية في عمليات العسكرية جنوب لبنان نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخي واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان، وهو قلعة شقيف. التقرير التالي يعرض الموقع الجيوسياسي لقلعة شقيف.
2: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرج عيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حالياً، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية، والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيداً. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي السابع من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها، يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
0: نبقى إذن في الملف اللبناني، ومع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات. التفاصيل إذن في تقرير أزهار أحمد.
3: في عالم تحكمه الصراعات وتضلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتاً أو دائماً، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولاً إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم؟ وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحياناً باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانياً بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالباً ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة، إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل

0: بخرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة، متحكما في قواعدها، فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغ القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الإخبارية ضمن تغطيتنا المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. وأضاف ترامب في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز بأن قوات بلاده ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. بدوره نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. في لبنان كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوية والمدفعية على مناطق متعددة في البلاد، في حين تركزت الغارات على مدينة نبطي وبلدات في قضائها، إضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج لكنها أقل كلفة. في إسرائيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرم إيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. من ناحيتها قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء

0: أجهزة الأمن. نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التحديثات من واشنطن، مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما أنس الصبار. تصريحات جديدة لدونالد ترامب تبرر حالة الغموض التي كانت سائدة خلال الساعات الماضية، وتفتح بابا أمام أخذ ورد جديدين على ما يبدو.
1: صحيح، وهذه الأخبار تنقل عن مسؤولين أمريكيين، أحدهم مسؤول رفيع الذي تحدث لموقع أكسيوس، والآخرين تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز. نيويورك تايمز كانت قد تحدثت عن أن ترامب شدد الشروط والنقاط التي جاءت في مسودة الاتفاق، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم مؤقتة تستمر لستين يوما، وبعد ذلك موقع أكسيوس جاء ببعض التفاصيل. لكن حديث الرئيس دونالد ترامب أيضا لشبكة فوكس نيوز، وإن كان قد سجل هذا اللقاء يوم الخميس، لكنه يتحدث أيضا عن أن الرئيس دونالد ترامب لديه الوقت، بمعنى أنه سينتظر قليلا إلى حين تطبيق أو الموافقة على متطلبات الأمريكيين، وإلا فإن العودة للعمليات العسكرية ستكون هي الخيار. لكن بالعودة لما جاء على نيويورك تايمز، الحديث عن تشديد هذه المطالب يتعلق بأمور تعتقد الإدارة الأمريكية أنه لا يمكن أن يتم تجاوزها خلال هذا الاتفاق بشكله المؤقت ضمن مذكرة التفاهم، ويجب أن تتم معالجتها. والأمر يرتبط بجانبين وفقا لموقع أكسيوس: أولا بالتزام الإيرانيين بالتخلي عن مخزونهم من اليورانيوم المخصب ضمن اتفاق أشمل وأعم ونهائي يتلو هذه الفترة المؤقتة، وتحديدا كيفية التخلص من هذا المخزون من اليورانيوم المخصب. وفقا للموقع فإن الرئيس دونالد ترامب حقيقة طلب من المسؤولين بأن يتم تحديد بعض التفاصيل المتعلقة بمتى وكيف والآلية التي سيتم بها الأمر. النقطة الأخرى تتعلق بجزئية مرتبطة بالاتفاق المؤقت، وتحديدا بالصياغة المرتبطة بفتح مضيق هرمز، لأن ما تسرب للإعلام يتحدث عن فتح متناسق ومتناسب مع رفع للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وهذا بطبيعة الحال بالنسبة للأمريكيين ورقة مهمة في المفاوضات، والتخلي عنها مباشرة في بداية الاتفاق قد لا يبدو أمرا مرجحا على الأقل حتى هذه المرحلة. الرئيس دونالد ترامب وفقا لهذه المصادر أبلغ بأن الرد سيأتيه من الإيرانيين ربما خلال 3 أيام، ووفقا لأحد المسؤولين فإن الاتصالات صعبة مع الإيرانيين، بمعنى أن الرسائل لا تصل بسرعة والردود لا تأتي بسرعة، ويقول أحد المسؤولين إنهم لا يستخدمون البريد الإلكتروني في هذه المراسلات، وبالتالي هذا يتطلب بعض الوقت. يرتبط بشكل مباشر أيضا بما جاء على نيويورك تايمز من أن الرئيس دونالد ترامب كان قد تذمر من بطء الرد الإيراني الذي يصل بعد إرسال الرد الأمريكي. نقطة أخرى أيضا تحدث عنها مسؤول أمريكي ويقول إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تصبر أسبوعا أو أكثر أو أقل، لكنها مصممة على التوصل إلى اتفاق وتعتقد بأن هناك فرصة للتوصل لاتفاق. إذن الأمر يتعلق ببعض النقاط التفصيلية ضمن مذكرة التفاهم هذه، وبالتالي هناك أخذ ورد كما يقول هذا المسؤول. عادت الأمور إلى نقطة ربما متأخرة قليلا، أو حدث بعض التراجع فيما كان قد تم إعلانه يوم الجمعة من الرئيس دونالد ترامب من أن مضيق هرمز سيفتح وستزال الألغام البحرية والولايات المتحدة سترفع الحصار البحري. هذه الأخبار الآن تتحدث عن عودة ربما خطوتين إلى الوراء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وآلية التعامل معه. هل هذا الالتزام من طرف الإيرانيين بمناقشة التخلص من اليورانيوم المخصب على رأس الأولويات في المفاوضات التي ستنطلق بمجرد التوافق على الاتفاق المؤقت ومذكرة التفاهم المؤقتة، أم أن هناك أمورا أخرى يجب أن تتخذها إيران؟ والنقطة الأخرى تتعلق بالصياغة، وهذه الصياغة حقيقة منذ التسريبات الأولى التي ظهرت بشأن مذكرة التفاهم كان هناك بعض الأسئلة تتعلق بكيفية رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ووزير الحرب بيت هيكسيث كان قد تحدث السبت من سنغافورة بأن الولايات المتحدة ستبقي على قواتها في الشرق الأوسط، وهي بطبيعة الحال بأمر من الرئيس دونالد ترامب. الإرادة السياسية هي التي تقرر في هذه الحالة، وهو يعتقد أيضا بأن لدى القوات الأمريكية القدرة على التحول من العملية الحالية كحصار بحري غير نشط في العمليات العسكرية إلى ما كانت عليه خلال عملية الغضب الملحمي. وبالتالي هناك تأكيد على الأقل مما نقرأه في هذه التصريحات على أن الرئيس مصر على الخيار الدبلوماسي، هذا ما تنقله المصادر بطبيعة الحال، وأيضا هناك صبر لدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالرد الإيراني الذي سيأتي. لكن التصميم على هذه هاتين النقطتين حقيقة فيما يتعلق بمضيق هرمز والتخلص من اليورانيوم المخصب تبدو وكأن هذه النقاط التي يراها الرئيس ترامب مهمة ولا يجب تجاوزها بأي حال من الأحوال في هذه المفاوضات. الآن المرحلة المقبلة هي رد إيراني، وبانتظار هذا الرد ربما بعدها سيقرر الرئيس ما الذي سيحدث لاحقا. محمد،
0: أشكرك أنس الصبر، كنت معنا من واشنطن. في الوقت الذي كان يحدثنا فيه أنس كان هناك خبر عاجل على شاشة الجزيرة نقلته أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية يقول بأن الولايات المتحدة تأمل أن يكون لديها شيء بشأن إيران بحلول مطلع الأسبوع. عنان بوريني في طهران، هل ثمة أي مؤشرات لرد إيراني حول ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكية بناء على تصريحات أمريكية عالية المستوى؟
2: أخذ ورد. محمد، طهران منذ الأمس تحدثت مصادر عن أن الرسائل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وصياغة مذكرة التفاهم ما زالت تذهب وتعود بهذا الشأن، وبأن الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم هي غير جاهزة بعد والنقاش متعلق بالتفاصيل، وإن كانت هناك خطوط عريضة لا تعارض بشأن التوافق عليها مع الجانب الأمريكي، خصوصا عندما نتحدث عن مضيق هرمز والأموال المجمدة، وإنما الكشف عن التفاصيل هو ما هو مرتقب حقيقة بشكل رسمي على الأقل. فيما يتعلق بمضيق هرمز تؤكد طهران سواء بتصريحات رسمية مباشرة من المسؤولين أو عبر مصادر بأن السياق الذي سيشهده مضيق هرمز هو عمليا إدارة إيرانية للمضيق، تحدد من خلاله طهران المسارات للسفن وتحدد منع السفن المعادية من العبور وآلية التنسيق، وبناء على آلية التنسيق والتسجيل يتم اختيار السفن التي سيجري تفتيشها في حال الشك فيها. بالإضافة إلى النقطة الأساسية محمد، عندما نتحدث عن الرسوم الملاحية التي عنونت بالأمس في تصريحات نشرها التلفزيون الإيراني تحت بند رسوم ملاحة بحرية وتأمين والأضرار البيئية، وبالتالي تم وضع عنوان لهذه الرسوم، هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز. ولكن كانت هناك أيضا إشارة فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، حيث تم الحديث عن أن الاتفاق يضمن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بعد انتهاء مهلة 60 يوم، وكل هذا بطبيعة الحال سيترافق مع رفع الحصار البحري. لكن النقطة العالقة الأساس محمد، والتي هي عمليا لا تتقاطع مع الحديث الأمريكي بشأن التأخر، هي النقطة الأساسية التي يتحدث عنها الإيرانيون بشأن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، باعتبار ذلك شرطا أساسيا عمليا للعبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. على أي حال فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وهذه الإشارة بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، طهران تؤكد بأن البرنامج النووي الإيراني هو خارج مساحة البحث في مذكرة التفاهم، وبأنه سيكون في المرحلة الثانية. ولكن بطبيعة الحال طهران تقول بشكل دائم من خلال تصريحات المسؤولين بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن التوافق نحو تسليم اليورانيوم المخصب أو استخراجه أو تسليمه لدولة ثالثة أو فيما يتعلق باستئناف العمل في البرنامج النووي، كل هذه التفاصيل تقول طهران بأنها هي عمليا منطقة بحثها ستكون في المرحلة الثانية. إذن نتحدث عن إشارات من طهران تقول بأنها عمليا الوصول إلى مذكرة التفاهم ممكن، وبأن العمل على ذلك جار، وبأن الاتفاق على الخطوط العريضة الأساسية على الأقل في 3 بنود هو عمليا حاصل. وتؤكد طهران في الوقت ذاته بأن التفاصيل المتعلقة بمضيق هرمز وتسليم الأموال المجمدة ووقف إطلاق النار هي خطوط حمراء لا يمكن التراجع عنها خلال العمل على التفاصيل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه. محمد،
0: أشكرك عدنان بوريني من طهران كنت معنا. الآن مشاهدينا إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن التسريبات المتقاطعة التي كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، ولكنها تفاصيل تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
3: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة الستين يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
0: من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما دكتور فرانك. هل عاد بالفعل دونالد ترامب خطوة أو ربما أكثر إلى الوراء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
4: شكرا على الاستضافة والسلام فيك والدكتور حسين.
0: يا
4: احنا كما قلنا يعني احنا بازلنا في موضوع مسودة مذكرة التفاهم. الموضوع ما فيه انه هناك حرب، توقفت الحرب، كان هناك تمديد لفترات زمنية طويلة وقصيرة وهكذا، الان الكلام انه تتوقف الحرب لستين يوم، يعني هذا ما نتكلم عنه. ما بعد ذلك هو ما يأتي في الداخل. هلا طبعا هناك تسريبات من الولايات المتحدة وهناك تسريبات من ايران. احنا لن نقول هنا حتى صراحه ما نضيع يعني ما بينه وبين الدكتور حسين، يعني هو ضمن راح ياخذ جانب إيران، أنا ممكن أخذ جانب الولايات المتحدة، مش راح تكون النقاش كويس. ولكن يعني في شغلة غريبة، اللي هو مثلا الوسيط الباكستاني من خلال وزير الخارجية الباكستاني أجعل الولايات المتحدة وتقابل مع ماركو روبيو وقدم الورقة اللي هي فعليا سلمت له من قبل الإيرانيين مباشرة، وكالة تسنيم تقول إنه هذا كلام غير صحيح.

0: صحيح انه هذا الكلام مثلا مش المعلومات يعني ملعوب فيها، مغيره مزوره وهكذا، ولم توافق عليها مثلا ايران او المفاوض الايراني. يعني هذا ما يخلق ارتباك. طب ما اذا المفاوض الباكستاني موجود في الولايات المتحده، يعني عن ماذا تتكلم وكاله تسنيم؟ اتصور البعد عن الاعلام في المرحله هاي مطلوب من الطرفين، انا تصوري الشخصي، لانه صار هناك اشباع للمعلومه في الاعلام وفي وسائل التواصل الاعلامي وهكذا. فيعني المواطن العادي البسيط الذي يريد ان يسمع الخبر ضاع بين المعلومات. يعني ممكن هناك وكاله ايرانيه او يعني سياسيين ايرانيين، ممكن عسكريين ايرانيين يريدوا ان يظهروا للداخل الايراني قوه المفاوض الايراني، ممكن جدا وحقهم. ممكن في الولايات المتحده لا يريدوا ان يظهروا تنازلات لايران وحقهم، ولكن يعني خلينا نكون واقعيين اكثر هون. يعني وصلنا احنا لمرحله انه نتوقف عن الحرب. النقطه الثانيه مضيق هرمز، مضيق هرمز مضيق دولي، يعني يجب ان يفتح بغض النظر موافقه ايران، موافقه الولايات المتحده، بغض النظر، لانه يعني هو ليس للولايات المتحده وليس لايران، فيجب ان يفتح. يعني موضوع الطاقه الذريه اللي هو بدات الحرب بناء عليه، يعني السبب الرئيسي كان للحرب انه موضوع الطاقه الذريه. فهون يعني عمليه مثلا الولايات المتحده تقول انها تريد تفاوض مع ايران بهذا الموضوع، ايران تقول مثلا انه هذا الموضوع غير قابل للتفاوض، المرشد الايراني يقول انه لا يجوز للمواد المخصبه تخرج خارج ايران. على فكره هون مشكله يعني في الموضوع، لانه واضح انه يعني الموضوع هو قيد النقاش، ولكن يعني في هناك ضبابيه في الموضوع. انا ترجيحي الضبابيه هي من جانب الايراني، لانه يعني ما هو موجود حاليا يعني هي مواد مدمره تحت الارض، ففعليا يعني هو عملية التخلص منها بطريقة أو بأخرى، كما قال الرئيس ترامب أنه لا يوجد دول قادرة على هذا العمل إلا الولايات المتحدة والصين، وفعليا نعم لأنها تحتاج إلى تكنولوجيا وهكذا. ولكن الظاهر أن الطرف الإيراني لا يريد أن يظهر للداخل الإيراني أنه هذا الموضوع تفكك أو انتهى أو على قيد الانتهاء أو هكذا. عملية مثلا أنه ممكن
1: طيب
0: يكون عندها قدرة تخصيب في سلمي وهكذا، هذا مطروح أصلا من الولايات المتحدة وقالت تستطيع أن تحصل على منشأة واحدة. تفضل.
1: ولكن ذلك بحسب ما تريده الولايات المتحدة وفق التسريبات دائما سيكون بعد سنوات، وتريد الولايات المتحدة تجميدا لمدة طويلة حتى بتلك النسبة الضئيلة من التخصيب. دكتور حسين، كانت الأمور تشير إلى حد ما إلى قرب الإعلان عن المذكرة، والآن الحديث عن أخذ ورد من جديد على التفاصيل. إلى أي مدى تعتقد طهران بأن هذه المرة أيضا ستكون منفتحة على مفاوضات أخرى جديدة في تلك المسودة، مسودة المذكرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين. يعني في تصوري أن موضوع المسودة هي مكتملة، ووزير الخارجية الباكستاني وسلمها للأمريكان، ولكن هناك نوع من المماطلة الأمريكية في موضوعين يخصان ما تطالب به إيران. واحدة هو موضوع الأموال المجمدة الإيرانية والإفراج عن جزء منها، والموضوع الثاني هو موضوع رفع العقوبات عن إيران. يعني أمريكا تريد اتفاق من دون مقابل، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. يعني موضوع التسريبات، أنه أن تقوم أكسيوس بتسريبات أنه أو تسنيم في إيران بتسريبات، هذا لا أتصور هو مهم في إطار التفاوض. التفاوض هو يتم عبر الوسيط الباكستاني، والأمور واضحة، يعني موضوع هرمز واضح، رفع الحصار عن إيران واضح، أنه وكل هذه الأمور هي مطروحة. ولكن تحقيق موضوع رفع التجميد عن جزء من أموال إيران، أنه موضوع الوقف إطلاق النار الشامل الذي تقوله إيران أيضا، هو لا زال قيد الدراسة أمريكيا وليس إيرانيا. يعني لحد الآن
1: تقصد هنا وقف إطلاق النار في كل جبهات، وتحديدا موضوع لبنان؟
2: نعم صحيح هذا الكلام. من هنا الأمريكي هو الذي يحاول، يعني يقول أنه بحاجة إلى فترة زمنية أنه للإجابة على ورق

0: التفاهم، وإلا ورقة التفاهم هي الآن جاهزة. بمجرد أن تقول أمريكا أنها ستلتزم برفع التجميد عن الأموال الإيرانية وستقوم برفع الحصار عن إيران، أتصور أن الأمور يمكن أن تذهب باتجاه يعني بدء مرحلة جديدة من وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
1: ولكن دكتور حسين،
0: بين الطرفين،
1: هذا بالنسبة للتسريبات، ولكن لو أخذنا تصريح دونالد ترامب شخصيا لفوكس نيوز يتحدث فيه عن الانتهاء من معالجة ملف إيران النووي، يبدو أن ترامب يريد انخراطا أو التزاما إيرانيا أكبر فيما يتعلق بالملف النووي، حتى لو كان ذلك في مسودة مذاكرة التفاهم بعيدا عن الاتفاق النهائي.
0: يعني الموضوع النووي هو يعني حاضر في المسودة، ويعني بعد ترتيبات إنهاء العدوان سيناقش موضوع الملف النووي، وإيران يعني لا تستثني، يعني بخلاف ما يصور أمريكيا أن إيران تستثني الملف النووي، لا، لم تستثني الملف النووي. الملف النووي موجودا، وإيران تقول أن التفاوض حوله سيتم، وهناك إطار واضح ومتفق عليه في هذا الإطار، ولكن الضرورات الإعلامية تفرض على الطرف الأمريكي يصور وكأن إيران تؤخر التفاوض في هذا الإطار، وهي تطالب بتقديم الموضوع النووي، في حين أن عبر الوسيط الباكستاني أمريكا تقول أن فتح مضيق هرمز هو الأولوية الأولى لها.
1: وبالتالي دكتور فرانك، إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب ربما في باطنه يقبل بكل هذه الشروط أو ما جاء في مذكرة التفاهم، ولكنه في ظاهره لا يريد أن يظهر ذلك فقط من أجل الدعاية أو من أجل الطريقة التي قد ينظر لها أو ينظر بها له ولحزبه أيضا، ومثل ما تعرف هناك الكثير من النقاط التي تلعب داخليا خاصة في الولايات المتحدة مع قرب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس؟
2: لا أعتقد أستاذي، لا أعتقد، يعني أنا تعمدت في البداية أنه أنا أتكلم بطريقة معينة، وهنا يعني الدكتور حسين تكلم بطريقة مشابهة، يعني ممتاز، وصلنا إلى نقطة جوهرية. وأنا طبعا إذا تريد أن تتابع ما أقول، تابع ما أقول، تقريبا 90% مما يقال عنه تسريبات من أكسيوس وغيرها طلع خطأ على مدار المرحلة هاي، يعني على فكرة، فهو يعني سواء كان وكالة تسنيم، وكالة أكسيوس كذا، بغض النظر، يعني على فكرة معلومات مضللة وأغلبها خاطئة. طيب أنا أتوافق مع الدكتور حسين أنه الولايات المتحدة متفقة على الأطر العريضة، على الأطر العريضة. طيب ولكن بدنا نأخذ في الأطر العريضة أنه بالاتفاقية النووية الرئيس ترامب لن يقبل باتفاقية أقل من اتفاقية أوباما، يعني حتى نكون واضحين. فبناء عليه إيران تعلمت هذا الكلام، والموضوع هو ليس مجاملات وليس إعلام، الموضوع هو تكنيكاليتي، آلية. فإذا لاحظت يعني الرئيس ترامب عندما ذهب في التغريدة يعني قال 1-2-3 وبناء عليه نعمل 1-2-3، 1-2-3 إيران تتعهد أنه ما في طاقة ذرية أو قنبلة ذرية، حتى قنبلة نووية حتى هو قال بالحرف الواحد، وقال رقم 2 وعملية عدم مضايقة المضيق حتى يفتح بالاتجاهين تجارة للداخل والخارج ولجميع دول المنطقة. ما بعد ذلك الولايات المتحدة تبدأ برفع الحصار عن إيران، الحصار البحري تدريجيا. طيب هلأ في نقطة مهمة، يعني بجزء أغلب الناس ما بيعرفوها، أغلب القوانين التي صدرت بحق إيران هي قوانين أمريكية، يعني هي غير تابعة للحكومة الأمريكية، هي خارجة من الكونغرس. يعني على سبيل المثال جميع العقوبات السابقة اللي كانت على إيران، سواء كانت عقوبات تجارية، أموال مجمدة وهكذا، صدر فيها قوانين من الكونغرس، فعملية إزالتها يجب أن يكون هناك قانون من الكونغرس لإزالتها. يعني هاي نقطة مهمة. نقطة ثانية، الحرس الثوري الإيراني مدرج في الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب، ففي القانون الأمريكي أنا أتكلم لا يجوز أن تتعامل مع الولايات المتحدة، يعني يجب أن يكون هناك هيئة معينة رسمية معينة سياسية مقبولة معترف فيها في الولايات المتحدة حتى تتعامل معها الحكومة الأمريكية. ما عدا ذلك يجب أن يكون هناك رفع لقوانين معينة، تعديل لقوانين معينة وهكذا. هلا ممكن في ناس يعجبوا هذا الكلام أو لا، ولكن هكذا تعمل منظومة القوانين في الولايات المتحدة. فضمنا سوف يكون هناك تكنيكاليتيز يعني من الطرفين، من الطرف

0: الأمريكي ومن الطرف الإيراني. فعملية النظر أنه الموضوع هو فقط 60 يوم ونتفق وننهي الملف والولايات المتحدة تنسحب ونفتح الدنيا كما كان لم يكن شيء، هذا الكلام غير سليم يعني. فببساطة نعم هناك شروط إيرانية تتفاهمها الولايات المتحدة والطرف الإيراني يتفاهم موقف الولايات المتحدة، ولكن إحنا هنا الخلافات على كيف تتم عملية التطبيع.
1: إذن دكتور حسين، دائما الخلافات تكون في هذه التفاصيل مثل ما أشار الدكتور فرانك. في هذا الإطار، إلى أي مدى يمكن لإيران أن تقبل بتنازل ما في تلك التفاصيل بما يقدم مسودة ترضي بالفعل الطرفين وقد تخرج دونالد ترامب من عقبات إعلامية أو حتى عقبات قانونية تربطه أمريكيا من خلال القوانين مثل ما أشار الدكتور؟
2: يعني شوف، أولا أن نقول أنه والله أنه ترامب يريد اتفاق لن يكون أقل من أوباما، اتفاق مع أوباما، وأن يجب أن يكون أحسن من ذلك، يعني هذا ليس برنامج ما يطلبه المستمعون، هذا تفاوض. هذا أولا. الموضوع الآخر، يعني هذا لا يعني إيران أن والله هناك بعض العقوبات مطروحة من الكونغرس، والقانون في أمريكا يقول أن الكونغرس سيد نفسه وهو الذي يجب أن يرفع هذه العقوبات. يعني هذا بالنهاية آليات داخلية أمريكية على الرئيس الأمريكي الذي يوقع أي اتفاق، هو الذي يجب أن يقوم بذلك ويرتب الأمر. هذا لا يعني إيران، لا من قريب ولا من بعيد. المشكلة هي أن يعني عندما تكون التزامات أمريكية تظهر هذه الأمور، وعندما تكون التزامات إيرانية أنه لا يجب الالتزام. أنه أولا يعني أمريكا هي لا تريد تعامل، يعني ولا تتعامل هي بالأساس مع الحرس في إيران أو أنها تدرجه في هذا الخانة أو تلك. الموضوع هي تتعامل مع دولة في إيران، والاتفاق هو لا ليس مع جزء أو فصيل في إيران، لا هو مع الحكومة الإيرانية بمجموعها، وإيران تقول أنها أنجزت ما عليها في الورقة. ولكن المشكلة أن أمريكا والرئيس ترامب يأخذ في الحسابات ليس الورقة، يأخذ في الحسابات الوضع الانتخابي له والحزب الجمهوري، ويأخذ المشهدية أيضا بنظر الاعتبار أنه إذا أفرج عن أموال سيكون مشابها لأوباما. يعني هذا الكلام أنه طرح أمور هي ليست في صلب المفاوضات من قبل الرئيس الأمريكي هي التي تعيق هذا الموضوع. يعني
1: ولكن أنه ترامب يعيش دكتور حسين أوباما. نعم، اسمح لي على المقاطعة دكتور. ترامب في تصريحاته أيضا لفوكس نيوز يقول بأن، وهذا مهم جدا، يقول بأن الضمانة الوحيدة والأساسية التي يتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية. إذا كان الأمر متعلق بهذه الضمانة وهي الأهم بالنسبة لدونالد ترامب والتي عليها سيبني موافقته من عدمها، هل يمكن لإيران أن تقدم التزاما صريحا واضحا مكتوبا في تلك المذكرة لترامب ترضيه وتجعلها هي أيضا حتى ربما في صدارة تلك البنود الموجودة، لا تجعلها تتذيل للبنود 14؟
2: يعني سيدي العزيز، إنه موضوع القنبلة النووية يعني التي تصورها أمريكا هي غير موجودة. على سبيل الافتراض أن إيران يمكن أن تذهب إلى هذا الاتجاه، ومن هنا هناك ضرورة لإعطاء التزام. إيران أعطت الالتزام في اتفاق 2015 الذي مزقه ترامب. في 2015 كان هناك التزام واضح من قبل إيران، والالتزام هو أساسا موجود أنه إيران لم تقل يوما أنها تريد الذهاب بهذا الاتجاه، يعني لا من قريب ولا من بعيد. من هنا

0: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين الريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أشكرك الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. إلى لبنان، نتابع في هذا التقرير الذي رصد فيه مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي صادف وسط مدينة النبطية وخلف خسائر كبيرة.
1: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلات حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سانتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام. هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات، جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون، يضربون. المسيرات لم تفارق سماء المدينة. المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
0: ذكر مجلس البحوث العلمية في لبنان أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لتدميرها الكلي أو الجزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ 2 مارس الماضي بلغ أكثر من 61,000 وحدة سكنية، وقد خلف القصف الإسرائيلي أثارا ثقيلة على السكان، لا سيما في الضاحية الجنوبية حيث تستمر عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنازل مع خشية تكرار الاستهدافات وسط تحليق متواصل للمسيرات.
2: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان. لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة. سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مرارا إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة سمح لنا سريعا بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئا من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوهم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
3: لا، بيتي كتير غالي على قلبي صراحة. أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا.

0: كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير. بس إنه راح، طالما نحن موجودين ترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
1: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعداً أخيراً لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف، وبقي شيء من محله صامداً فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
2: بتأسك ما كاي تمام هوني بالبلاي؟
3: أنا بدأشتي كان بالبلايين قايتي وبدأشتي راحوا. أه والله راحت هي حادثة، طلعت صدستان لك أنا عم نشتغل هون بالسلام، بدنا نشتغل لعب بدنا نعيش.
4: هو مبنى واحد فقط من بين أكثر من 200,000 وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
5: من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك دكتور محمد. كيف ينظر إسرائيليا إلى هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتصعيد حزب الله في شمال إسرائيل وما اتخذ من قرارات في المناطق الشمالية من بينها تعليق الدراسة إلى غير ذلك؟
6: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. هو إسرائيل كانت تنتظر هذه المشهدية، وربما هي ضغطت باتجاه الوصول إلى هذه النقطة التي يبدو بأننا نقترب فيها من الإعلان الرسمي عن نهاية وقف إطلاق النار. كما تذكر حاولت إسرائيل مرارا أن تسوق بأن يدها مقيدة ومغلولة فيما يتعلق بمقدرتها على الرد على ما سمته انتهاكات من طرف حزب الله، وظلت ترفع سقف القيد الأمريكي حتى وصلت إلى النقطة التي وصلنا إليها اليوم. وأعتقد بأن التصعيد هو يعني متدرج، لكننا قد نصل إلى لحظة الانفجار. الحكومة تحاول أن تسوق هذا التصعيد على أنه رد على الخروقات، لكنه محاولة لوأد التهديدات ولإنهائها عبر فرض جملة من الحقائق على الأرض: منطقة أمنية عازلة تتوسع، نقاط عسكرية للجيش الإسرائيلي، وحرية عمل العسكري. يقدم هذا من قبل الحكومة على أنه يعني يدفع مقاتلي حزب الله عميقا إلى الداخل اللبناني، يعقد مقدرتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات مستقبلا، يتيح لإسرائيل حرية الدفاع عن مستوطنات الشمال الحدودية عبر هذه المنطقة العازلة. وأنت تذكر أنه بعد 7 أكتوبر تبلورت هذه الفكرة وهذا المفهوم الأمني الجديد، أنه لا يمكن الدفاع عن المستوطنات الحدودية من داخل هذه المستوطنات، إنما إسرائيل بحاجة إلى منطقة أمنية عازلة، فرضتها في غزة، فرضتها في سوريا، في الضفة الغربية أيضا الأمر مشابه. اليوم هي تحاول أن تفرضها في لبنان. المعضلة بأن الحزب لا يستجيب لمحاولة إسرائيل فرض هذه المقاربة كما حدث في وقف إطلاق النار السابق، ولذلك ويقلب الميزان على إسرائيل، يكلفها أثمان يومية، والخيارات إسرائيل تبدو محدودة وضيقة جدا. هي لا تستطيع أن تنسحب وتستجيب مع الجهد الدبلوماسي الذي ترعاه الولايات المتحدة، هي لا تستطيع أن تذهب إلى الحرب المفتوحة واحتلال بيروت ولبنان، لأن هذا أيضا مكلف، الانسحاب مكلف سياسيا لنتنياهو، والحرب المفتوحة عبر احتلال لبنان ودخوله بيتا بيتا لنزع سلاح الحزب هذا أيضا مكلف بشريا واقتصاديا ومجتمعيا. ولذلك هذا التصعيد يأتي في محاولة لتقديم صورة شيء ما للمجتمع الإسرائيلي ليخفف من وطأة الانتقادات.
5: نعم، تحدثت عن هذا التصعيد وكيف يؤثر. نتذكر ما حصل قبل ذلك خلال حرب إسناد غزة، وكيف تأثرت تلك المناطق الشمالية في إسرائيل وذلك الجدل والانتقادات الواسعة عندما جمدت الحياة في عدد كبير من القرى والمدن هناك. هذه المرة عندما يتم إقرار مثل هذه ربما

0: تقييدات على الدراسة، على التجمعات إلى غير ذلك؟ لأي مدى يمكن أن تثير جدلاً داخلياً إسرائيلياً كبيراً قد يؤثر بالفعل على نتنياهو؟ ونتذكر بأنه يقود حملة انتخابية في هذه الأثناء.
1: بالضبط. هو أخي محمد، لو أن مستوطني الشمال وقادة مستوطني الشمال والمجتمع الإسرائيلي بمجمله مقتنعون بأنهم يعني في هذه المقاربة التي يقدمها نتنياهو قد يصلون إلى نهاية لهذا التهديد على حدود فلسطين الشمالية، لاحتملوا هذه الأثمان، لاعتبروا بأنها أثمان مستحقة في سبيل الوصول إلى الهدف النهائي. هذه التقييدات وهذه الخسائر وهذه الكلف التي يدفعها الجيش الإسرائيلي في الميدان ويدفعها مستوطنوه على الحدود الشمالية يعتبرونها كلف مستحقة في حال اقتنعوا بأن الهدف يمكن أن يصل إليه نتنياهو عبر هذه المقاربة. المعضلة بأنهم يرون بأن هذه أثمان تدفع بلا طائلة، وبأن تجربة المجرب على امتداد 44 عاما، العودة إلى تجربة المجرب اليوم بنفس المقاربة والاعتقاد بأن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، هذا لن يفضي إلى شيء. هم يقولون بأن الجنود الذين يسقطون اليوم في المواجهة والذين سقطوا أثناء المواجهة أو بعد وقف إطلاق النار، وبأن الأثمان التي يدفعها المجتمع الإسرائيلي ومستوطنو الشمال هي تذهب سدى بلا معنى وبلا طائلة. بعضهم يقول بأن الحل العسكري لن يجدي، وبأن المسألة بحاجة إلى يعني مقاربة جديدة، مقاربة اقتصادية اجتماعية يفكفك فيها أو تفكفك فيها إسرائيل حاضنة حزب الله الشعبية وامتداده الشعبي وإيذائه اقتصاديا. هم يفهمون بأن نتنياهو يعني يخوض حملة دعائية انتخابية، وبأن شركائه في الائتلاف يحاولون تصعيد النبرة والسلوك في محاولة لكسب أصوات اليمين الحاكم في داخل إسرائيل، ولذلك هذا يزيد الانتقاد على نتنياهو ويزيد الأذى مما يحصل. لأنه في نهاية المطاف هذه جولة من جولات، ويعتقد كثير من الإسرائيليين بأننا أو بأنهم سيعودون مرة أخرى إلى خوض مواجهة جديدة مع الحزب كما هو الحال في إيران. وبالمناسبة تلتقي هذه الانتقادات على نتنياهو في كل الجبهات التي يخوض فيها حربا ولا يحسم فيها هدفا.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الأركان إضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية يجتمعون مع نتنياهو في جلسة لتقييم الوضع في شمال إسرائيل. في اعتقادك ما الذي ستكون عليه مخرجات ذلك الاجتماع؟
1: التصعيد هي لغة الخطاب السائد في إسرائيل اليوم في الجانب الشعبي وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي، والتصعيد العسكري سيكون ترجمة لهذه الأجواء المشحونة في إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي متعطش إلى نهاية هذا التهديد، وإن كان يعني يشكك في إمكان فعله من خلال هذه المقاربة، لكنه يستهوي مشاهد القتل. وربما تبعت بن غفير بالأمس قال يجب تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض. هذه الدعوات نسمعها على مواقع التواصل الاجتماعي، نسمعها من مسؤولين سياسيين في إسرائيل، ولذلك سيبقى التصعيد سيد الموقف حتى يعني يحدث أمر، إما عبر مقاربة تفرض فيها الولايات المتحدة أمرا على إسرائيل، أو يعني إسرائيل تأمل أن رفع الكلف على لبنان عبر التدمير الممنهج الذي تمارسه على الكل اللبناني، الدولة والشعب والحزب، ربما يدفع إلى أن يفرض أو تفرض هذه المقاربة الإسرائيلية على لبنان، يسلم الحزب بوقف إطلاق النار، وبواقع أن إسرائيل يعني تسيطر على مساحة واسعة من الأرض، لها حرية العمل العسكري وفق الفهم الإسرائيلي، وتأخذ هذه القضايا على طاولة النقاش مع الدولة اللبنانية، يبتز فيها الكل اللبناني للدفع باتجاه نزع سلاح الحزب، ومن ثم ربما يحول المؤقت إلى دائم وتتوسع المنطقة الأمنية العازلة كما هو الحال في غزة، ويفرض نتنياهو هذه المقاربة كإنجاز يقدمه للمجتمع الإسرائيلي يقول فيه بأنه أبعد خطر الصواريخ والمسيرات، وربما استمرار حرية العمل العسكري بملاحقة الحزب وقيادات الحزب وسلاح الحزب. هذه واحدة من الصور التي يعني يحاول أن يقدمها نتنياهو كإنجاز في سياق الحالة المستعصية في لبنان.
0: إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل يمكن أن تحمل كل هذه الحالة في جلسة مفاوضات جديدة على المستوى السياسي هذه المرة تحتضنها قريبا خلال أيام الخارجية والأمريكية؟
1: أولا أنا في ظني بأن إسرائيل لا تعول كثيرا لا على المسار السياسي ولا على المسار الأمني. إسرائيل في خلاصة هذا المشهد اللبناني تريد ترتيبات أمنية تأتي لمصلحتها وتحول

0: الواقع العسكري إلى واقع مفروض تقبل به الدولة اللبنانية ويقبل به الحزب، وتفاوض فيه لبنان على شروط إسرائيلية. ليس المطلوب الآن أن تقدم إسرائيل شيء، بقدر ما هو مطلوب أن تأخذ إسرائيل من الدولة اللبنانية التزاما عمليا بملاحقة الحزب وملاحقة سلاحه. ولذلك إسرائيل لا تستعجل في موضوع المسار السياسي للوصول إلى سلام أو تطبيع، هذا تعتبر أمر مؤجل، وهي لا ترى بأنها قادرة على الوصول إلى تسوية سياسية مع لبنان في هذه المرحلة لاعتبارات مرتبطة بالمشهد الداخلي الإسرائيلي، الانتقادات ومن ثم الموسم الانتخابي الذي لا يمكن أن يقبل فيه المزاج العام والوصول إلى ترتيبات وتسويات مع المخاطر التي يعني يقدمها نتنياهو على أنها مخاطر وجودية. ولذلك أعتقد بأن المشهد التصعيد سيبقى سيد الموقف. أيضا لا ننسى بأن هذا في محاولة لقطع الصلة ما بين الملف الإيراني الأمريكي والملف اللبناني والغزي. إسرائيل تريد أن تقول بأن هذه ملفات إسرائيل تحدد فيها المقاربة والآليات وسبل التعاطي معها، ولا إمكان لأن تفرض عليها مقاربة. ما إسرائيل تحاول أن تفرض واقعا بقوة النار في الميدان،
1: نعم
0: وحتى يتحقق هذا الأمر أعتقد بأن المشهد في الميدان ستبقى لغة التصعيد هي اللغة السائدة فيه.
1: الدكتور محمد هلس الأكاديمية والخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من القدس، كنت معنا، أشكرك جزيلا. تتجاوز القوات الإسرائيلية في عملياتها العسكرية جنوب لبنان نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخ واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان، وهو قلعة شقيف. فالتقرير التالي يعرض الموقع الجيوسياسي لتلك القلعة.
2: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيداً. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات.

0: واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
1: مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحة الحروب، وأيضا على مدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات. تفاصيل أكثر مع أزهر أحمد.
2: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحياناً باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانيا بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالبا ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 من أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 من أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد

0: أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقة تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحات الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة متحكما في قواعدها فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغة القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز أضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. جاتي نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قولها أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. جاتي نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي قولها أن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. في لبنان أفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين جنوبية البلاد، وكان الجيش الإسرائيلي كثف قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متعددة في البلاد أمس السبت، في حين تركزت الغارات على مدينة نبطية وبلدات في قضائها بالإضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. أضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. في إسرائيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما. لأبدأ معك أنس الصبار في السؤال عن التصريحات التي جاءت لرئيس ترامب وكذلك الصحف الأمريكية والمواقع التي تتحدث عن هذا الاتفاق أو عن هذه التعديلات، وكيف أطلقت إذا موجة أخذ ورد بين الجانب الأمريكي والإيراني.
2: صحيح محمد، إذا بعد أكثر من 24 ساعة على تصريح الرئيس دونالد ترامب برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والحديث عن أن هذا الرفع سيتم أيضا بالتوافق مع فتح مضيق هرمز والحديث عن مذكرة التفاهم المؤقتة، جاءت هذه التصريحات لتوضح على الأقل بعضا من التفاصيل التي حدثت خلف الأبواب المغلقة، خاصة في اجتماع غرفة العمليات مع كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب. وهذه التسريبات تأتي من صحيفة نيويورك تايمز وأخرى من موقع أكسيوس، وتتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب أرسل ردا للإيرانيين، وهذا الرد كان فيه بعض التشدد في الموقف يتعلق بنقاط عدة، لكن من أبرزها ما جاء عن البرنامج النووي الإيراني وأيضا عن فتح مضيق هرمز. موقع أكسيوس يتحدث في

تفاصيل أكثر، تقول إن الأمر يتعلق الآن بالضمانات أو مدى التزام إيران بمناقشة تخلصها من مخزونها من اليورانيوم المخصب بعد انتهاء المهلة، مدة هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، والتي ستستمر لـ60 يوما. هناك على ما يبدو مطالب أمريكية بأن تكون هناك ضمانات لهذا الالتزام، الذي بداية كان قد قدم على أنه التزام إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي. الآن الولايات المتحدة تبحث عن تفاصيل إضافية بشأن هذا الالتزام، من بينها تخلص إيران من اليورانيوم المخصب. النقطة الأخرى تتعلق بمضيق هرمز، ووفقا لموقع أكسيوس فإن الرئيس دونالد ترامب اقترح تعديلات تتعلق بصياغة هذه النقطة، وبطبيعة الحال كانت الأخبار تتحدث عن أن عملية رفع الحصار وفتح مضيق هرمز ستتم بشكل متناسب، بمعنى أن الطرفين سيعملان على هذه النقطة معا خلال هذه الفترة. قبل ذلك وحقيقة في مقابلة مسجلة كانت قد أجريت يوم الخميس مع شبكة فوكس نيوز، الرئيس دونالد ترامب تحدث عن ضرورة فتح مضيق هرمز، وقال إن القوات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط لن تغادر إلا بالتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، والحديث هنا يدور عن اتفاق نهائي بمعنى التوصل إلى توافق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وهناك نقطة عالقة إلى جانب قضية اليورانيوم المخصب، هي المدة التي ستمنع فيها إيران أو سيعلق فيها تخصيب اليورانيوم. كانت بعض التقارير تتحدث عن 20 عاما أكثر أو أقل. نقاط أخرى تتعلق بما جاء على أكسيوس، من بينها أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بأن الرد الإيراني قد يأتي خلال 3 أيام، مع تعليق لمسؤول أمريكي رفيع في الإدارة الأمريكية يتحدث عن أن الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين صعبة وبأنهم لا يستخدمون البريد الإلكتروني. المسؤول ذاته تحدث أيضا عن أن إدارة دونالد ترامب ستنتظر لأسبوع ربما أكثر أو أقل بقليل للحصول على رد، وتأمل في التوصل إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق وفقا لكل المسؤولين سواء الرئيس ترامب أو حتى وزير الحرب وغيره يتحدثون عن أن هذا الاتفاق يجب أن يكون ملبيا للمطالب الأمريكية ويتوافق مع مصالح الولايات المتحدة بشكل أساسي. نقطة ثالثة تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة من الأموال، وبعض التقارير كانت قد تحدثت عن أن عملية الإفراج عن بعض من هذه الأموال سيتم في المرحلة الأولى المؤقتة. هناك أيضا تصريحات من مسؤولين تتحدث عن أن هذا الأمر قد يبدو صعبا بالنظر إلى تشدد موقف الرئيس فيما يتعلق بهذا الشأن ورفضه للمقارنة مع اتفاق 2015 الذي عقده الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما مع إيران، وتم بموجبه إرسال أموال للإيرانيين. نقطة أخرى تتعلق برفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني على وجه الخصوص، ويبدو أن الأمريكيين يحاولون ربط هذه النقطة بتخلص إيران من اليورانيوم المخصب، بمعنى الالتزام مقابل الالتزام. وهذه التفاصيل كما ذكرت تأتي نقلا عن مسؤولين على الصحافة الأمريكية بانتظار تأكيد رسمي من البيت الأبيض يتحدث عن أن هناك ردا أمريكيا أرسل للإيرانيين، وبانتظار الرد الإيراني على هذه النقاط الرئيسية بالنسبة للأمريكيين وهي من ضمن الخطوط الحمر. أما السياق فالرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن هناك أصوات داخل إدارته وحتى من حلفائه خارج البيت الأبيض لا يرغبون في التخلي عن كل النفوذ الموجود لديهم في هذه المفاوضات، وهذا النفوذ بطبيعة الحال جزء منه سيكون عسكريا وآخر اقتصادي، العسكري بتواجد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والجزء الاقتصادي متمثل بالأصول المجمدة وكذلك عملية رفع العقوبات. هناك أيضا بعض التحليلات تذهب بعيدا في حاجة الولايات المتحدة وإيران إلى ضامنين سواء في الإقليم أو حتى أبعد من ذلك، والصين على سبيل المثال جزء ربما من هؤلاء الضامنين، لأن الرئيس دونالد ترامب في منشوره يوم الجمعة كان قد قال إن هناك جهودا للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وآخرون ذهبوا بعيدا بأن هناك حاجة للتعامل مع دولة وحكومة، وهذه الحكومة تكون لديها قدرة على إلزام إيران بالوفاء بتعهداتها، بينما الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادة ما تطالها بعض الانتقادات هنا في الولايات المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإيران. الساعات القليلة المقبلة ربما توضح أكثر ما الذي يريده الرئيس دونالد ترامب من هذه التعديلات، وما هو شكل المقتل

0: طرح النهائي الذي من الممكن أن يوقع عليه لتبدأ هذه الفترة، فترة 60 يوما المؤقتة، ومن بعد ذلك يبدأ التفاوض بشأن الاتفاق النهائي. محمد،
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار من واشنطن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عدنان بوريني. وكانت إيران قد قدمت يعني جملة من الردود على هذه القضايا المطروحة، لكن ما هو المنتظر إيرانيا إذن بعد تسليم هذه التعديلات من الرئيس الأمريكي؟ المتوقع أيضا من الرد الإيراني على هذا التشدد حسب ما تقول وسائل الإعلام الأمريكية؟
2: رسميا محمد، إيران لا تعلق بشكل مباشر على ما يجري في أروقة التفاوض، خصوصا فيما يتعلق بهذه التفاصيل، ولكن إذا ما لاحظنا محمد بالنسبة لهذه الإعلانات المرتبطة بالملاحظات الأمريكية، هي عمليا لا تبتعد كثيرا عما يقوله الإيرانيون، وبالتالي نحن لسنا أمام تعارض فيما يتعلق بالنقاط، وإنما ربما أمام تفاصيل مبهمة عندما نتحدث عن العقوبات وربطها بالبرنامج النووي وبحثها في مرحلة لاحقة. عمليا هذا ما يقوله الإيرانيون خطوة بخطوة، مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، هذا عمليا ما يقوله الإيرانيون، وقضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو الأصول الإيرانية المجمدة، هذا عمليا أيضا ما تحدث عنه الإيرانيون وقالوا أنه سيتم ضمن آلية. لكن إذا ما ذهبنا نحو تفصيل هذه النقاط، طهران تقول بأن مضيق هرمز بالنسبة لها كورقة ضمن التفاصيل التي أقرت في مذكرة التفاهم التي ما زالت قيد الصياغة، نحن نتحدث عن إدارة إيرانية لمضيق هرمز. عمليا طهران تحدد المسارات للسفن وتحدد السفن التي سيتم تفتيشها بعد تسجيلها، ما إذا اشتبهت بإحدى السفن، وتمنع ولديها السلطة لمنع السفن المعادية من عبور مضيق هرمز، بالإضافة إلى نقطة إفراج واشنطن عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وهو 12 مليار دولار بعد انتهاء مهلة 60 يوم، فيما تبحث الملفات اللاحقة المرتبطة بالبرنامج النووي باليورانيوم المخصب، بتسليم اليورانيوم المخصب ما فوق 60% أو تدميره أو تسليمه لدولة ثالثة. كل هذه التفاصيل بالإضافة للعقوبات تبحث في المرحلة الثانية عمليا، ولكن طهران بشكل أساسي تتحدث عن النقاط الأساسية في مذكرة التفاهم التي لا نستمع كثيرا في التصريحات الأمريكية أو فيما قالته وسائل الإعلام الأمريكية حتى عن قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة المركزية التي تركز عليها طهران في حديثها بأنها جزء من مذكرة التفاهم، بمعنى أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي ومدخل أساسي للعبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. لكن على أي حال محمد، نذكر بأن مذكرة التفاهم كأساس هي عمليا إعادة للأطراف إلى طاولة المفاوضات للنقاش بشأن الملفات الكبرى وتحديدا الملف النووي واليورانيوم المخصب، ولكن عمليا هي نزع فتيل للحرب وإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات للحديث عن النقاط الأساسية. حتى هذه اللحظة محمد نستطيع مشاهدة المشهد في جنوب لبنان والتصعيد المتزايد هناك، وبالتالي طهران تشدد على أن هذه النقطة أساسية ومركزية، وبأنه لا عبور نحو اتفاق مذكرة التفاهم دون الانتهاء من هذه النقطة بشكل أساسي، بل إنها تقول إن الأمر يهدد المفاوضات وربما يعيد الأمور إلى مساحة المواجهة.
1: عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا. ونتابع إذن تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث التي قال فيها إن رئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. إذن هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن التفاصيل تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
3: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوماً. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة الستين يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقاً لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
1: معنا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. محمد المشاوي، أبدأ معك بالسؤال عن موقف الرئيس الأمريكي، ما الذي أثر فيه؟ لماذا تغير أكثر من مرة من قربة التوصل لاتفاق أو الموافقة على هذه الورقة إلى طلب تعديلات ثم التشدد حسب ما طبعا تفيد الصحف والمواقع الأمريكية؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد وللضيف وللمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب يظهر أنه هو الرئيس ترامب، الرئيس الذي يختلف موقفه من لحظة لأخرى ومن ساعة لأخرى ومن يوم لآخر في قضايا هامة جدا، وأهمها قضايا الأمن القومي مثل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إسرائيل. الرئيس ترامب اتخذ مواقف كثيرة متناقضة ومفاجئة في الوقت ذاته، بعد أن أعلن قبل يومين عن رفع الحصار البحري عن إيران، ودعا السفن في العالم إلى الدخول والخروج بحرية من مضيق هرمز وبحر العرب. لم يحدث ذلك على أرض الواقع، وكان فقط للاستهلاك المحلي وللضغط على المفاوض الإيراني وصنع القرار في طهران كي يحرجهم أمام العالم ويدفع باكستان للضغط عليهم من أجل تقديم تنازلات أكثر. وعاد الرئيس ترامب في مقابلة منذ ساعتين أو ثلاث ساعات مع شبكة فوكس الإخبارية ليؤكد على الثوابت الأمريكية التي لم تتغير منذ البداية، وقرر الرئيس ترامب عدة مرات وأهمها منع إيران من أي وصول مستقبلي وحاليا إلى السلاح النووي وضرورة التخلص من اليورانيوم المخصب وضرورة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة وعدم دفع أي تعويضات لإيران وعدم تحريق أو منحها الأصول المغمدة لها في البنوك الخارجية، البنوك الأمريكية والغربية، وكل هذه التصريحات التي كررها الرئيس ترامب كثيرا، وقال أيضا أنه انتصر في الحرب. وأعتقد أن الرئيس ترامب يضغط بكل هذه السبل على المفاوضل الإيراني ويرى أن الوقت في صالحه، في حين أن كل المؤشرات تشير إلى أن الوقت ليس في صالح الرئيس ترامب ولا في الحزب الجمهوري الذي لديه انتخابات بعد 5 أشهر.
1: هل الحزب الجمهوري يسيء التقدير في هذه الحالة؟ من الذي يقدم لترامب تلك المؤشرات عن أريحية وهو يقول لدينا الوقت؟ حتى في لقاء فوكس نيوز يقول لدينا الوقت. ألا يحسب الحزب الجمهوري حسابات سواء الانتخابات أو حسابات الضغط الاقتصادي المستمرة حاليا؟
4: يحسب الحزب الجمهوري هذه الحسابات بشدة، وأعتقد أن كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزان كولنت التي هي قريبة جدا من رئيس ترامب تحذره بشدة من استمرار الحرب على إيران وتداعياتها على الانتخابات وما قد يسببه ذلك إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب كما هو متوقع النطاق واسع، وبأغلبية مجلس الشيوخ كما هو متوقع بدرجة أقل. سيكون الرئيس ترامب مثل البطة العرجاء في فترة حكمية في سنتي عمر حكمية الأخيرتين في البيت الأبيض. وأعتقد أن ترامب يرى أن هناك ربما 5 أشهر على الانتخابات، وهذا وقت كفيل بأن تنتهي هذه الحرب وتنتهي تأثيراتها السلبية على المواطن الأمريكي التي طالت جيوب الأمريكيين وميزانياتهم في أسعار النفط، أسعار الوقود السيارات المرتفع وما تبعها من ارتفاع في أسعار معظم المنتجات الغذائية والمنتجات الهامة، وهذا مؤكد في تقارير التضخم خلال الشهر الأخير. فأعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن الوقت في صالحه، لكن الحزب الجمهوري يرى أن الوقت في غير صالحه، لكنه لا يستطيع الضغط على الرئيس ترامب. رئيس ترامب استطاع خلال الأسابيع الأخيرة أن يقصي عدد من الجمهوريين ممن خالفوه في الرأي في عدة مناسبات سابقة، وأعاد وأكد أنه هو رجل أهم في الحزب الجمهوري، يستطيع أن ينهي حياة أي مسؤول جمهوري، حياة أي مسؤول في الحزب الجمهوري إن أراد. فهناك رادع من الرئيس ترامب لهؤلاء الجمهوريين الذين يعارضون الحرب لكنهم لا يستطيعون التعبير عن ذلك. وأعتقد أن هذا هو سبب القلق الكبير بين قادة الحزب الجمهوري، يرون أن الرئيس ترامب لن يقود انتخابات الكونغرس بالطبع، ولن يقود أي انتخابات مستقبلية، ولا يكترث بمستقبل الحزب، لكن يكترث فقط أن يظهر بمظهر المنتصر في هذه الحرب التي يؤكد الكثيرون أن الولايات المتحدة لم تحقق أي أهداف من التي وضعها الرئيس ترامب.
1: دكتور حسين ريوران، في المقابل ما المتوقع من الرد الإيراني؟ كيف ستستقبل طهران هذا التجديد كما يعني تقول المواقع الأمريكية أو حتى الملاحظات الأمريكية على ورقة كان من المفترض أن يتم التوقيع عليها والمباشرة إذن في باقي المفاوضات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني المشكلة في إيران هو أنها تتعامل مع سلوك متقلب، يعني كل يوم هو بشكل يعني واضح أن الورقة هي واضحة المعالم، وموضوع الاتفاق هو اتفاق بين إيران وأمريكا على أن يكون الاتفاق ضمن إطار فتح مضيق هرمز في مقابل رفع كامل للحصار البحري ضد إيران، مع الإفراج عن جزء من أرصدة إيران والدخول في مفاوضات حول الملف النووي وإنهاء كل الخلاف الموجود بين الطرفين. ولكن تفاجأ إيران في كل يوم بموقف جديد في أمريكا. يعني مرة أمريكا تقول أنها لا تريد الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مرة تقول أنها لا تستطيع أن ترفع كل العقوبات عن إيران حتى وإن توصل الطرفان إلى اتفاق حول الملف النووي. يعني هذا الكلام غير معقول، يعني العقوبات هي على أساس الملف النووي، إذا كان هناك اتفاق كيف يمكن أن تبقى هذه العقوبات؟ من هنا هذا المزاج المتقلب في أمريكا هو الذي يؤثر. يعني الورقة هي منجزة ولكن لا إجابات أمريكية واضحة حول ما تطالب إيران. يعني إيران تطالب برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتؤكد على هذا الموضوع، وكذلك وقف إطلاق النار الشامل الذي يشمل لبنان، في حين أن الإجابات الأمريكية حول هذه الأمور لحد الآن هي مبهمة.

0: لكن ماذا
1: غير
0: دكتور
1: واضحة.
0: عن الضمانات؟ يعني الولايات المتحدة في النهاية تحتاج ضمانات من أجل تنفيذ خطوة بخطوة.
1: يعني الضمانات هي موجودة، يعني عندما يعني أولا أمريكا تطالب إيران بإعطاء ضمانة حول عدم الذهاب إلى صنع سلاح نووي مثلا، هذا أحد المطالب الأمريكية. أساسا اتفاق 2015 هو كان ينص على أنه إلغاء البرنامج النووي الإيراني ضمن الإطار السلمي، ولا زال هو كذلك. من هنا يعني إيران تقول دائما وأبدا أنها لا تسعى وأنها تعطي كل الضمانات حول هذا الموضوع، موضوع فتح مضيق هرمز. يعني أمريكا تريد من إيران أنه ضمانات حول أن حرية الملاحة في المضيق ستكون موجودة. إيران تقول سيعود إلى سابق عهده في عدد السفن التي تدخل أو تخرج من مضيق هرمز، ولكن إيران أمريكا تطالب إيران بضمانات أخرى ترفضها إيران. من هنا الموضوع هو أن هناك مطالب أمريكية تتكرر وتزداد، وهذا هو ما يعيق موضوع الاتفاق بين إيران وأمريكا في هذا الإطار.
0: طيب سيد مشاوي، في المقابل هل التصريحات التي تبعتها طبعا للرئيس الأمريكي في هذا اللقاء مع فوكس نيوز، هل التصريحات وضعت شيئا يعني من التوضيح؟ مثلا هل وضحت بشكل مباشر هذه التصريحات شكل التعديلات التي يريدها فعليا الرئيس ترامب؟
2: ليس بالضرورة. بداية نحن لم نطلع على نص المذكرة التي تحدث عنها الإعلام الأمريكي والإعلام العالمي بصورة عامة، لكن ما قاله الرئيس ترامب هو تأكيد ما هو مؤكد من موقف أمريكي متشدد من الحرب على إيران، الحرب الإسرائيلية الأمريكية، والتي يعتبرها الرئيس ترامب بمثابة انتصار كاسح لا للجانب الأمريكي. يرى أن أو تم تدمير البنية العسكرية الإيرانية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي، القوات الجوية، وتم تحجيم قدرة الضربات الصاروخية الإيرانية وقدرة المسيرات الإيرانية. ويعتقد الرئيس ترامب انه انعكاسا لهذا الانتصار العسكري الكاسح يجب ان تعكس الدبلوماسيه هذا الانتصار في هذه الوثيقه التي تشرف عليها باكستان بين الطرفين، ويجب ان تسلم بالمطالب الامريكيه التي اهمها كما ذكرنا التخلص من اليورانيوم المخصب وعدم وجود برنامج نووي لمده 15 او 20 عاما وعدم فتح مضيق هرمز وأن تمتنع إيران عن دعم وكلاءها الإقليميين في المنطقة كما تريد واشنطن. واعتقد أن الرئيس ترامب لا يأخذ الموقف الإيراني في الحسبان، ولا يأخذ المصالح الأمريكية طويلة المدى، ولا مصالح دول الخليج التي يتجاهلها الرئيس ترامب في هذه المباحثات بصورة كبيرة جدا وواضحة جدا، مسبب غضبا في العواصم الخليجية التي كانت تريد أن يكون لها دور استشاري على الأقل في هذه المفاوضات، لكن الرئيس ترامب تجاهل كل ذلك ودفع بباكستان للقيام بالوساطة وعدم وجود موقف أو دور للدول الخليجية إلا في
0: طيب
2: التشاور بينه وبين المنطقة.
0: أنت تتوقع يعني إذا ما أراد الرئيس يعني التعديلات جئنا عليها، لكن إذا وصفناها بالوصف الذي جاء أيضا في الصحف الأمريكية التشدد، ما الذي تتوقعه من تشدد للرئيس الأمريكي إذا ما أراد أن يضع التعديلات؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب سيتراجع وهو يريد عن حق حسب ما أرى التوصل لصفقة، هو يريد فقط أن تظهره بمظهر المنتصر. الرئيس ترامب أدرك وأدركت المستشارين حوله أدركوا بشدة أن الخيار العسكري لم يعد مطروحا ولن يضيف الكثير لما هو موجود في التوتر في الخليج، بل على العكس يؤثر سلبا على حلفاء واشنطن في المنطقة وعلى أسواق الطاقة العالمية التي تؤثر على المواطن الأمريكي. الملايين الأمريكيين يشتكون، فأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن الخيار العسكري لم يعد له استخدام أو استعمال أو إضافة، ويدرك أيضا أن الموقف الإيراني له بعض المصداقية، حيث أن إيران تم الاعتداء عليها وأنها دفعت ثمنا كبيرا في هذه الحرب في مستوى التدمير التي حدث بها، وعليه يجب أن لا تتنازل وأن تأخذ شيء في المقابل على الأقل أصولها المجمدة، وهي أصول إيرانية ليست أصول أمريكية. الرئيس ترامب يتعامل وكأنه سيمنح إيران أموال أمريكية لكنها في الواقع أموال إيرانية، فأعتقد الرئيس الرئيس ترامب يتشدد في محاور الضغط على المفاوض الباكستاني، على المفاوض الايراني، وعلى باكستان لتضغط على الايرانيين كي يتراجعوا قليلا وتمنحه ما يريد من انتصار. طيب. يظهره هنا في الداخل الملكي انه انتصر في حرب لم يكن لها الكثير من المبررات او الاسباب المقنعه عند ملايين الامريكيين.
0: طيب دكتور حسين، هل في المقابل ايران من زاويه التشدد تصر على الإفراج عن الأموال، بما أن الرئيس الأمريكي في النهاية لا يريد أن يظهر كممول لإيران كما اتهم أوباما سابقا، ستحافظ إيران على هذا الشرط في المرحلة الأولى منذ تنفيذ الاتفاق، يجب أن تفرج الولايات المتحدة عن الأموال؟
1: نعم، إيران تصر على هذا الموضوع، يعني باعتبار أن أولا هذه أموال إيرانية وليست أمريكية، وأمريكا هي تفرض التجميد عليها ظلما وعدوانا، وهذه عقوبات أحادية أمريكية ضد إيران. وعندما تطالب إيران هي ليست من موقع يعني الضعيف، أمريكا فشلت في تحقيق أهداف الحرب، وواضح أن أمريكا التي فشلت في هذه الحرب أنه يجب أن تتعامل ضمن إطار الالتقاء في منتصف الطريق، وليس أن تطالب إيران بمشهدية انتصار لأمريكا. إيران تقول أن أمريكا فشلت في تحقيق أهداف الحرب، ومن هنا يجب أن تتراجع قليلا. أمريكا لا تريد أن تتراجع، أو ترامب بالتحديد لا يريد أن يتراجع ولا قيد أنملة، وهذا ما يجعل المفاوض الإيراني حذرا جدا. يعني هذا الكلام المتقلب مثلا، يعني ذكر الأستاذ محمد أنه أعلن أنه رفع الحصار عن إيران، وإذا بعد ذلك يتبين أن هذه كانت مناورة. يعني هذا الكلام أن هناك مناورة سياسية، يعني والدول هي بالنهاية التزامات وليس شيء آخر، أن يكون هناك كل الأمور مناورات ولتأثير على السوق أو للتأثير على الرأي العام، هذا الموضوع لا يستوي، ولا أتصور أنه يوفر أرضية لاتفاق بين بلدين. نحن لازلنا نعيش يعني أجواء نفسية مرضية لرئيس يعني يعتبر هو استثناء في التاريخ الأمريكي والعالم بأجمعه. من هنا إيران التي تطالب بضمانات وليس أمريكا. إيران تطالب بضمانات لأنها ترى أنها أمام رئيس لا يمكن الوثوق به تحت أي ظرف كان، خاصة
0: هو في المقابل دكتور يعني حسين يريد تفاصيل. هل تتوقع إيران من الرئيس الأمريكي أن يوقع على هذا الاتفاق الذي ينهي الحرب كما تريد إيران دون أن يعلم ما الذي سيجري في اليورانيوم المخصب؟
1: لا، نحن لسنا أمام اتفاق، نحن أمام ورقة تفاهم، والاتفاق سيأتي لاحقا.
0: جيد، هذه يعني الورقة تنص على إنهاء الحرب وكما تقول إيران في المنطقة.
1: صحيح، هي تؤكد على موضوع إنهاء الحرب وكذلك يعني الوصول إلى اتفاق نووي. هذين العنوانين هما الأساس في ما يحدث الآن، وهو مطلب إيراني وأمريكي في نفس الوقت. ولكن المشكلة أن الرئيس الأمريكي يعني يطالب بأشياء هي خارج هذا الإطار، إنه أي أنه في كثير من الأحيان إنه يعني يتصرف بالأموال الإيرانية المجمدة وكأنها هبة أمريكية لإيران، وهذا هو غير صحيح، لا يتطابق مع الواقع. أو يقول أن أوباما أهدى لإيران، يعني هذا ليس إهداء، هذه أموال إيرانية كانت جمدت ورجعت إلى إيران، وهو يجب أن يقوم بذلك أيضا، لا أن يتصور أن أوباما أخطأ وهو طيب. لن يقوم بهكذا طيب. موضوع
0: طيب سيد محمد المنشاوي، أليس من باب الضمانات أيضا التي يعني يطالبها الرئيس ترامب أن يحصل على تفاصيل ما الذي ستفعله إيران، وهو قد صرح أي ربما يكون تنازل بإدخال وكالة دولية للطاقة الذرية طرف أو من يعادلها كما قال في تصريحاته قبل أن يوقع وقبل أن يسحب قواته من المنطقة.
2: بلا شك هذا من

0: ولا تدخل في تفاصيل مخرجات هذا الاتفاق الذي يتم التوصل إليه خلال هذه المفاوضات التي تمتد لشهر أو شهرين. الرئيس ترامب مقتنع أن القيادة الإيرانية التي تم التخلص منها سواء كان المرشد الأعلى أو كبار القادة العسكريين في الأيام الأولى من الحرب كانوا الأكثر تشددا، وأن القيادات الجديدة هي أكثر وسطية وأكثر اعتدالا في مواقفها ومطالبها. وأعتقد أن الرئيس ترامب خاطئ بشدة في هذا الموقف، وأعتقد أن المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون يخوضون تفاصيل المحادثات في تفاصيل المحادثات منذ أكثر من شهر ونصف في هذه التفاصيل التي يريد الرئيس ترامب التوصل لنهايتها الآن. ونحن أمام إطار يوقف القتال مبدئيا ويمنح أو يوقف الحرب ويمنح المفاوضين فترة شهر أو شهرين للتوصل لاتفاقات نهائية. وأعتقد أن هناك خبرة تفاوض بين واشنطن وطهران، وهناك جيش من المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين ممن عملوا على ملفات التفاوض هذه لسنوات منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وأعتقد أن هذا يسهل بشدة التوصل لاتفاق، والتفاصيل لن تكون غريبة أو جديدة، الكل يدرك حجم أو نقاط الاختلاف والاتفاق وما يمكن التوصل إليه. وباكستان أنا متأكد أنها تدرك صورة الاتفاق النهائية التي يمكن أن ترضي واشنطن وطهران في الوقت ذاته.
1: شكرا جزيلا لك محمد النشاوي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، دكتور حسين ريوران من طهران أيضا شكرا جزيلا لك. ونتابع إذن هذه الأخبار العاجلة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول قواتنا بدأت عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوبي لبنان. إذن عملية عسكرية واسعة يتم الإعلان عنها الآن، فيما تشن إسرائيل غارات على محيط بلدة دبين في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. إذن غارات إسرائيلية وعملية عسكرية الآن واسعة، وهذه صور نتابعها للقصف الإسرائيلي قبل قليل من دبين، ويبدو قصفا بل نسفا للمنازل الموجودة في هذه المنطقة بعد وصول القوات الإسرائيلية طبعا إلى هذه القرى.

0: إذن من القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولاً إلى ضفاف الزهران شمالاً تتسع تدريجياً خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير الآتي يوضح تلك الخريطة.
1: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع إنذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول سلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديمغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره

0: منذ بدء العمليات، ويمتد جنوب الزهران من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوباً والزهران شمالاً اتسعت تدريجياً مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدماً هذا العبور كإنجاز قومي.
1: في لبنان، حيث كان الزميل مازن إبراهيم قد رصد اللحظات الأولى من قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة نبطية أمس السبت جنوبي البلاد وخلف خسائر كبيرة.
2: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلة حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني، الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة. هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية؟
1: انضم لنا من نابلس سليمان بشارات خبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك ضيفنا. ونبدأ بالأخبار العاجلة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن عملية جديدة إذا تهدف لتدمير كما يقول بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين لرفع التهديد عن بلدات الشمال. ما الذي تقرأه في هذا الإعلان الجديد للجيش الإسرائيلي وهذه العملية وفي المنطقة هذه وعلاقتها بالتهديدات كما يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي؟
3: تحياتي أستاذ محمد والسادة المشاهدين. باعتقادي إسرائيل بهذا الإعلان هي تعلن فعليا انتهاء ما يمكن أن يسمى بمرحلة التهدئة، وهي تذهب إلى عملية التصعيد. ولكن إسرائيل لا تريد أن تظهر أن هناك تصعيدا مرتفع الوتيرة بالدرجة الأولى، هي تريد أن تذهب إلى التصعيد، يعني التصاعد إنجاز التعبير أو المرحلة بشكل يظهر أن إسرائيل ما تقوم به هو بمثابة رد فعل أو محاولة الدفاع عن النفس من الناحية الأمنية. لاحظ المبررات التي يسوقها الجيش الإسرائيلي وتسوقها إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، أن كل السلوك الإسرائيلي يفسر على أنه لمواجهة التهديد الذي بات يشكله حزب الله وباتت تشكله قدرات حزب الله واستهدافات حزب الله. ولكن إسرائيل تتغافل وتتناسى من أن استمرارية التصعيد وأن الضربات الإسرائيلية لم تتوقف على مدار الفترة الزمنية الماضية من عمر التهدئة، بل بالعكس كانت هناك عملية توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية ميدانيا وعمليات اغتيال واستهداف، ووصلت جزء من هذه العمليات إلى الضاحية الجنوبية في بيروت من خلال محاولات الاغتيال وعمليات الاغتيال التي استهدفت أكثر من قيادي في حزب الله. إضافة إلى ذلك، ربما إسرائيل تريد أن تذهب في هذه المرحلة بالتحديد وبهذا التوسع الجغرافي، وهنا مهمة جدا رسالة الجغرافيا في التوسيع في التوسع الإسرائيلي في التصعيدات، لأن تقول أن الهدف الأساسي الذي تعمل عليه إسرائيل مختلف كليا عن الهدف المعلن. بمعنى الهدف المعلن هو دائما سلاح حزب الله، والهدف المعلن دائما هو مواجهة التهديدات، والهدف المعلن

0: هو خلق مساحة عازلة توفر منطقة آمنة لمستوطنات الشمال مع لبنان، ولكن الهدف الغير معلن إسرائيليا هو فعليا عملية السيطرة، وهذه السيطرة على الجغرافيا داخل لبنان ليس هدفها توفير مساحة أمنية فقط، وإنما هي الإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في أكبر مساحة
1: طيب
0: جغرافية يمكن أن
1: سيدنا
0: تصل
1: شراك،
0: إليها إسرائيل.
1: دعني يعني أجمع المشهد معك عبر هذه الأخبار العاجلة وتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. إذن هو يقول عملياتنا العسكرية في جنوب لبنان تتوسع لمناطق إضافية، حيث عبرت القوات الإسرائيلية الليطاني ووسعت الهجمات ضد حزب الله إلى شمال النهر. هذه تصريحات كان أشار إليها في زيارته أيضا بنيامين نتنياهو حول عبور نهر الليطاني والتمركز أيضا شمال النهر. هو يقول إن العملية بدأت قبل أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة في توسيع خط الدفاع الأمامي. على العموم، العملية التي بدأت هذه ضيفنا قبل أيام والتي يأتي على تفاصيلها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كيف تقرأها بناء على يعني ما ذكرته صحف أخرى إسرائيلية؟ هارتس لما حينما ذكرت عن مصادر لديها في الجيش أنه قلق من احتمال انسحاب القوات من لبنان تحت نيران العدو كما يصفه، وإن حالة إحباط في الحكومة بسبب عدم وضع الجيش في صورة المفاوضات بين واشنطن وبين طهران. كيف تقرأ الآن المشهد؟
0: لاحظ أستاذ محمد، هذا التوسع في العمليات أيضا جاء ما بعد الانتقادات التي وجهها الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي قبل عدة أيام، وقال الجيش الإسرائيلي في تلك الانتقادات أن يده مقيدة وعدم وجود قرار واضح سياسيا فيما يتعلق بشأن مستقبل الحرب على لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي ما زال مرتهنا بالسقف الذي يرسمه المستوى السياسي، وبالتالي وكأن هناك نوعا من تبادل الاتهامات التي كانت، ولكن هذا التبادل الاتهامات يبدو أنه كان تحضيرا للبيئة الميدانية أولا، وثانيا للبيئة السياسية لتقبل التوسع في العملية العسكرية الإسرائيلية. وهذا بالمناسبة وكأن إسرائيل ذهبت إلى تمهيد الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تحت كل هذه المبررات، لأنه في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو وإسرائيل كانت تخشى من إن ذهبت إلى توسيع العملية العسكرية ربما سيكون هناك انتقادا مباشرا من الإدارة الأمريكية، وكأن التوسع في العمليات العسكرية سيؤثر بشكل كبير جدا على مذكرة التفاهم التي يجري تباحثها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: طيب،
0: فيما يتعلق بمستقبل الحرب على
1: قبل مذكرة التفاهم
0: إيران.
1: مع إيران، علينا نشير أيضا أن انطلاق هذه العملية كما يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل أيام هو يأتي إذن بالتزامن وفي نفس الوقت الذي تجتمع فيه الأطراف اللبنانية والإسرائيلية في واشنطن.
0: هذا أستاذ محمد يدلل على أن هناك نية إسرائيلية مبيتة لعملية التوسع، وأن الأمر ليس مرتبطا بالمسار التفاوضي الذي كانت تتحدث عنه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ما بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك حالة من الخداع التي مارستها إسرائيل للطرف اللبناني الرسمي برعاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل أوهمت الطرف اللبناني الرسمي من أن المفاوضات هي يمكن أن تصل في لحظة معينة إلى نهاية هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكن حقيقة الأمر هذه المفاوضات استخدمت كغطاء لتعزيز ولتطوير ولتوسيع السلوك الإسرائيلي على الأرض فيما يتعلق بتوسيع العملية العسكرية، والنتيجة التي وصلنا إليها اليوم في هذا الوصول إلى منطقة يعني شقيف واضح جدا أن إسرائيل عملت على وضع خطة ميدانية متدرجة في التصعيد العسكري والتوسع العسكري الإسرائيلي. نقطة ثانية، إسرائيل يبدو أنها باتت ترهن مستقبل وشكل المفاوضات إلى المسار العسكري وليس إلى المسار السياسي، بمعنى هناك هدفا وهناك غلافا وهناك مبررا أمنيا وعسكريا تعمل عليه إسرائيل، وتحت هذا المبرر وتحت هذا الغطاء هي تتحدث عن عملية توسيع العمليات العسكرية دون أن يكون هناك أفقا سياسيا حقيقيا لشكل وطبيعة هذا التصعيد. وربما الاجتماع الذي جرى بالأمس في البنتاغون ما بين الأطراف اللبنانية في الجيش اللبناني والإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية واضح جدا أن كل ما كان أو جل ما تم التركيز عليه هو مرتبط في سلاح حزب الله دون أن يكون هناك تحدثا أو نقاشا حول طبيعة ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على لبنان، أو شكل وطبيعة ومستقبل السلوك الإسرائيلي، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل تريد مساحة زمنية، تريد مساحة جغرافية، تريد بعدا في زمانيا لكي تشكل من خلاله الجغرافيا في لبنان بما يمكن أن يحقق الأهداف الاستراتيجية. وهنا ربما يجعلنا أستاذ محمد نتحدث من أن الرؤية الإسرائيلية غير مبنية على أهداف مرحلية. إسرائيل كل المقومات وكل السلوك الإسرائيلي الذي تقوم به في لبنان هو يعيدنا إلى ذات المنهجية التي استخدمتها في قطاع غزة، والتي كانت تبني من خلالها مستقبل، وكيف يمكن أن تذهب إسرائيل في البعد الاستراتيجي لمستقبل قطاع غزة. اليوم إسرائيل في لبنان تسعى إلى التأسيس إلى مرحلة استراتيجية مستقبلية إلى شكل وطبيعة التواجد العسكري الإسرائيلي طويل الأمد على الأراضي اللبنانية، حتى وإن كان هناك أي تفاهمات سياسية تحت أي مبررات أو تحت أي غطاء، في نهاية المطاف إسرائيل ستذهب إلى عملية تعزيز هذا الوجود العسكري الإسرائيلي تحت المبرر المتمثل في إيجاد مساحة عازلة وآمنة للمستوطنات الشمالية.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من نابلس. إذن في لبنان تجاوزت القوات الإسرائيلية في عملياتها العسكرية نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخ واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان وهو قلعة شقيف. التقرير التالي يعرض الموقع الجيوسياسي لقلعة شقيف.
2: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة لشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوما مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيل

0: إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
1: مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتاً أو دائماً، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولاً إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم؟ وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحياناً باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانيا بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضة قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالباً ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول المواقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 من أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 من إبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية، ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 إبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحات الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة، متحكما في قواعدها، فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغة القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز أضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. من جهتها نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران لنظر فيها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران ولكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. في لبنان أفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين جنوبي البلاد. كان الجيش الإسرائيلي قد كثف قصفه الجوي والمدفعية على مناطق متعددة في البلاد أمس السبت، في حين تركزت الغارات على مدينة نبطي وبلدات في قضائها، إضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العملية التي بدأها قبل أيام في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان تهدف لتدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين لرفع التهديد عن بلدات الشمال. إلى ذلك نقلت صحيفتها آرس عن ضباط إسرائيليين قولهم إن هناك حالة إحباط من الحكومة بسبب عدم وضع الجيش بصورة المفاوضات بين واشنطن وطهران. كما نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي قلق من احتمال صدور أمر بانسحابه من لبنان تحت نيران العدو. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. نتابع معكم كل هذه التطورات ونقف عندها بمزيد التفاصيل مع مراسلي الجزيرة من واشنطن مراد هاشم ومن طهران عدنان بوريني. مراد هاشم، تصريحات أمريكية جديدة إن كانت على لسان ترامب أو مسؤولين أمريكيين توضح أن حالة الأخذ والرد مع إيران لا تزال مستمرة.
4: مرحبا محمد. بالفعل، ولكن البلدان قريبان جدا من إبرام اتفاق كما يتضح في مجمل هذه التصريحات. بلسان الرئيس ترامب وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إننا قريبون جدا من إبرام اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن الاتفاق منصفا فسنعود إلى الحرب، لكنه قال إنه يفضل الدبلوماسية لأن ذلك سيقود إلى فتح مضيق هرمز. جدد شرطه الأساسي في أي اتفاق، وهو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وقال إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح أو شراء سلاح نووي.

0: نووي قال إن المفاوضات مع ذلك تجري بوتيرة بطيئة، لكنه ليس في عجلة من أمره، وأن الولايات المتحدة تحصل على ما تريد كما قال من إيران. الأهم أيضا إنه قال إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من المنطقة إلا بعد فتح مضيق هرمز، وكذلك الانتهاء من معالجة الملف النووي. هذه المقابلة أجريت مع شبكة فوكس نيوز يوم الخميس، أي أنه في الوقت الذي كان مطروحا على طاولة الرئيس ترامب صيغة مذكرة تفاهم توصل إليها المفاوضون من البلدين الولايات المتحدة وإيران. هناك تغييرات حصلت بعد ذلك. نعلم أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات في البيت الأبيض خلال ساعات نهار الجمعة، كان مقررا فيه أن يتخذ قرارا نهائيا كما قال ذلك على تروث سوشال في منشور، لكنه وكما تكشف الآن أو يكشف موقع أكسيوس وكذلك تكشف صحيفة نيويورك تايمز، فإنه خلال هذا الاجتماع الرئيس ترامب طلب تعديلات على هذه الصيغة، أي أنه بدلا من أن يقدم ردا نهائيا بالرفض أو القبول طلب تعديلات تصفها مصادر أو مسؤولون للوسيلتين من أنها أكثر تشددا. أكسيوس يشير إلى أن هذه التعديلات تتعلق بصياغات لمواد تتعلق بالتزامات إيران فيما يتعلق بعدم امتلاك سلاح نووي، لأن الالتزامات الحالية كما يراها الرئيس ترامب غير محددة بشكل دقيق، أيضا تتعلق بمسألة التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك ما يتعلق بفتح مضيق هرمز. هذه القضايا الثلاث طالب الرئيس دونالد ترامب بإدخال تعديلات في الصياغات عليها كي يكون النص أكثر قوة وأكثر ضامنا لتلبية المطالب الأمريكية والخطوط الحمراء. هذا كما يقول الموقع أطلق عملية أو مسار جديد من الرد والرد المقابل مع الجانب الإيراني في وقت كان فيه الرئيس ولا يزال الرئيس ترامب غير راض عن بطء العملية التفاوضية مع الجانب الإيراني، ويرجع المسؤولون الأمريكيون ذلك إلى صعوبة التواصل مع القيادة الإيرانية وتحديدا المرشد الإيراني الأعلى. نيويورك تايمز تضيف أيضا نقلا عن مسؤولين مسألة أخرى يدور حولها الخلاف، وطلب الرئيس دونالد ترامب أيضا تشديد الصياغة حولها في هذه المذكرة، وتتعلق بالأموال، ما يرد من بند حول الإفراج أو التفاوض حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إذ أن الرئيس ترامب يبدي تشددا في هذه المسألة ولا يريد تكرار ما حدث خلال الاتفاق الذي تم خلال عهد أوباما عام 2015، وبقي الرئيس ترامب بعد ذلك لسنوات يلوم فيه وينتقد ويهاجم الرئيس السابق باراك أوباما عليه بمنحه إيران أموالا بشكل مسبق. بطبيعة الحال المسؤولون الآن يتوقعون أن يتسلموا ردا إيرانيا خلال أيام، ربما 3 أيام. هناك توقعات من أنه قد يكون هناك اتفاق خلال أسبوع أو أكثر من ذلك قليلا. محمد،
1: شكرا مراد هاشم. عدنان بوريني، في إيران كيف يمكن استشعار صدى ما يقال في واشنطن؟
2: من خلال إشارات اليومين الماضيين محمد، كانت هناك الكثير من الإشارات التي تتحدث عن مخرجات هذه الليلة التي جاءت من واشنطن. طهران كانت تتحدث عبر مصادر رسمية لوسائل إعلام إيرانية عبر تصريحات المسؤولين عن أن الصيغة النهائية بالنسبة لاتفاق مذكرة التفاهم لم تنتهي بعد، وإنما هناك اتفاق على بنود معينة، كما نشر التلفزيون الإيراني بالأمس. هذه البنود هي تتحدث عن مضيق هرمز بشكل أساسي، السيطرة الإيرانية عليه، إدارته، التفصيل في ذلك فيما يتعلق لتحديد المسارات للعبور للسفن، آلية التسجيل، منع السفن المعادية من المرور، وتحديد من هي السفن التي سيتم تفتيشها، بالإضافة إلى فرض رسوم عنونت بأنها رسوم ملاحية ورسوم تأمين وأضرار بيئية، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة، بحسب ما قال مصدر للتلفزيون الإيراني بأن هذه الأصول الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق مذكرة التفاهم سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار. هذه الأموال سيفرج عنها بعد مرور 60 يوم من توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. بالمبدأ لا يوجد تعارض كبير حقيقة محمد بينما جاء من واشنطن وبينما كانت ترسل إشارات إيرانية نحو من خلال التصريحات، وإنما هنا نتحدث عن التفاصيل الدقيقة التي قال المصدر للتلفزيون الإيراني بأنها ما زالت قيد أخذ ورد عمليا للوصول إلى الصياغة النهائية. لكن محمد لابد من الإشارة بأن كل هذه التصريحات القادمة من واشنطن تتجاهل بندا أساسيا تصر طهران عليه بشكل كثيف عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، البند الذي تعتبره طهران بندا أساسيا لتوقيع اتفاق مذكرة التفاهم وللعبور نحو مهلة 60 يوما. أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، طهران تقول بأن هذا أمر هو مبحث للمرحلة الثانية بعد مرور 60 يوم. وطهران كما تعلم محمد في تصريحاتها بالنسبة للمسؤولين عبرت أكثر من مرة عن أنها لا طموح لديها لامتلاك سلاح نووي، وبأن البنود المتعلقة بالبرنامج النووي سواء فيما يتعلق بالمنشآت أو فيما يتعلق باليورانيوم المخصب عالي التخصيب فوق 60%، والحديث عن ما يزيد عن 400 كيلوغرام من هذا اليورانيوم، كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى العقوبات كلها ستكون مرجأة للمرحلة الثانية عمليا بعد مرور 60 يوم في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. نذكر محمد أننا عمليا هذه المفاوضات بشأن توقيع هذه المذكرة هو عمليا إعادة الأطراف للطاولة لبحث تلك النقاط الكبرى ونزع فتيل المأزق هنا والحرب من المنطقة للعبور نحو تلك القضايا الكبرى. وطهران خلال تصريحاتها المتتابعة خلال الأيام الماضية كانت عمليا تثبت وتوضح خطوطها الحمراء في هذه المفاوضات، وتحديدا حديثها عن مضيق هرمز الذي تعتبره طهران بشكل أساسي ضمانة في توقيع أي اتفاق، وهي لديها ذات المخاوف بالنسبة لأي اتفاقات نظرا لأن الطرف الأمريكي كما يقول المسؤولون انسحب من كثير من الاتفاقات وتراجع عن كثير من الالتزامات في اتفاقات سابقة.
1: أشكرك عدنان بوريني من طهران كنت معنا. من واشنطن الدكتور حسن منيمني المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين الويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكم دكتور حسن منيمني. عندما يقول مسؤول أمريكي في تصريحات لأكسيوس بأن طلبات ترامب على مسودة مذكرة التفاهم أعادت الأمور إلى جولة أخذ ورد مع طهران، في أي مرحلة يضعنا هذا التصريح؟
3: بالفعل ما أقدم عليه الرئيس ترامب هو إبطال طبيعة الاتفاق الذي كان من المفترض أن يوقع عليه، من أن يكون كما جاء في التسريبات وكما جاء في الأقوال مذكرة تفاهم تمهيدية بشأن إطار تفاوضي، هكذا كان من المفترض أن يكون بخطوات أولية. دونالد ترامب أبطل ذلك وأراد من الاتفاق أن يكون ملامح أساسية لاتفاق نهاية الحرب، لأنه أعاد إلى البحث مسائل كان هذا الاتفاق التمهيدي، كان هذا مذكرة التفاهم التمهيدية هذه كانت قد أجلتها إلى مراحل أخرى. بعبارة أخرى ما أقدم عليه دونالد ترامب هو بأنه نسف المفاوضات التي كانت قائمة وأعاد فرض بعض بنود الاستسلام غير المشروط الذي كان قد طالب فيه. قد تكون هنا مخففة نوعا ما كلاميا على الأقل من خلال الاقتصار على أمرين، فتح مضيق هرمز والانتهاء من البرنامج النووي الإيراني، ولكن الانتهاء من البرنامج النووي الإيراني يتطلب موافقة إيرانية تلقائية للمضي قدما على أمور إيران قد قالت صراحة بأنها لا توافق عليها ولن توافق عليها.
1: ولكن دكتور
3: وفتح
1: حسن،
3: المضيق
1: اسمح لي فقط، بالنسبة لما سرب، دائما نحن لا نتعامل مع ما هو موثق بالفعل، ولكن تسريبات إعلامية وتصريحات مثل ما أشرت تذهب في هذا الصدد. في 14 بندا التي كانت موجودة في مذكرة التفاهم كان

0: هناك بنود متعلقة بالبرنامج النووي، وكانت هناك بنود متعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى نقاط أخرى. وبالتالي ما الذي يريده ترامب فعليا، باعتبار أن ما أشرت إليه كان موجودا، ولكن ربما تغيب عنه ما قد يكون في الاتفاق النهائي وهو أمر مفهوم؟
1: العنوان كان موجود ولكن المضمون مختلف تماما، لأن علينا أن نشدد هنا مجددا، ولك كامل الحق سيدي الكريم بالإشارة إلى أننا نتعامل مع تسريبات ولا نتعامل مع نص رسمي، ولكن التسريبات تكشف عن نص مضطرب. هذا النص يبدو بأن بعض البنود قد وضعتها إيران وعدلتها الولايات المتحدة، وبعض البنود قد وضعتها الولايات المتحدة وعدلتها إيران، بما يؤدي إلى تكرار بعض المسائل في أكثر من بند. مثلا مسألة تصدير إيران للنفط يرد في البند الذي يرجح أن تكون إيران قد أوردته، وكأنه أمر من تحصيل حاصل، أي لإيران الحق بذلك، فيما في بند آخر يجري الحديث عن تدرج في السماح لإيران بتصدير هذا النفط وفق معطيات لم تحدد حتى في ذاك البند. هذا الاضطراب في النص يجعل حقيقة من هذا الاتفاق التمهيدي هو اتفاق لبعض العناوين. فيما يتعلق بالبرنامج النووي، النص المسرب مجددا يشير بوضوح إلى أن هذا الموضوع مؤجل، أي أنه لن يكون هو موضوع التوقيع الحالي، ولا يمكن الجزم والحسم في الموضوع النووي، يؤجل ولكن على أساس أن يكون التفاوض خلال 30 يوما أو 60 يوما. إذن ما أقدم عليه دونالد ترامب هنا هو أنه أعاد إحياء بعض البنود التي كان الجانب الأمريكي يطالب بها كجزء من الاستسلام غير المشروط، أي فيما يتعلق بموضوع فتح مضيق هرمز، الفتح الفوري ودون أي اعتبار آخر، فيما النص المسرب يشير إلى رغبة إيرانية بتدرج في هذا المجال.
0: دكتور حسين، كيف ستتعامل إيران مع هذا الواقع الجديد؟ يشير الدكتور حسن إلى أن ترامب ربما نسف ما كان متفقا عليه، وقيل بأنه بات قاب قوسين أو أدنى. الآن قد نعود إلى الوراء للبحث في تفاصيل عدد من البنود.
2: تحياتي لك والأستاذ حسن والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا هو تقريبا بيت القصيد. يعني نحن أمام حالة غير مستقرة في أمريكا في عملية التفاوض. يعني كل يوم الرئيس الأمريكي يكون في مزاج مختلف ويتعامل بشكل مختلف. يعني ورقة التفاهم هي ورقة عناوين ضمن إطار محدد طبيعي، وموضوع فتح مضيق هرمز في مقابل رفع العقوبات بشكل تدريجي، رفع الحصار البحري، انه وهذا الموضوع يعني واضح المعالم، انه ان امريكا تقول انه ايران مثلا لا تستطيع ان تبيع نفطها، اذا رفع الحصار عن اي شيء يتم، هو اذا تم رفع الحصار يعني ايران تستطيع ان تبيع نفطها. من هنا نحن امام ليس اضطراب في النص يعني والذي قد يكون موجودا، ولكن هناك اضطراب في الموقف الأمريكي كل لحظة. يعني رأينا قبل يومين ويقول أنه رفع الحصار هو، وكأن أنه الشيء المبرمج في مقابل فتح مضيق هرمز قد تم، وأن إيران يجب أن تفتح المضيق، وبعد ذلك تبين أنه يستعمل هذا الأمر كخدعة ومناورة لإدارة السوق. يعني من غير الواضح نحن أمام أساليب، يعني أي أسلوب في التفاوض. التفاوض هو قائم على مواقف ثابتة وليس على مواقف متحركة. إذا كانت المواقف متحركة بعد 1000 سنة لن نصل إلى نتيجة. إنه المشكلة هنا إنه أمريكا لحد الآن والرئيس الأمريكي بالتحديد هو كل يوم في مزاج وكل يوم يطرح موضوع معين. الورقة الباكستانية يعني هي تبدأ بموضوع إنهاء الحرب وتنتهي بالموضوع النووي. وكل يوم نرى أن هناك تقدم الموضوع النووي على إنهاء الحرب أو العكس، يعني من الطرف الأمريكي، وهذا هو ما يربك المشهد ويؤخر موضوع الاتفاق والتوقيع على ورقة التفاهم كأساس لبدء عملية تفاوضية تنهي الخلافات بين الطرفين.
0: اسمح لي فقط أن أنوه بخبر عاجل على شاشة الجزيرة. الجيش الإسرائيلي يقول بأن على السكان الدخول إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار. وكان هناك أيضا خبر عاجل نقلناه عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، مفاده أن هناك إنذارا مبكرا تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه بلدات في شمال إسرائيل. يأتي هذا بعد ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل فقط من أن قواته في محيط النبطية إحدى مراكز القوى الرئيسية لحزب الله كما قالوا، وقال بأنها مستعدة لتوسيع الهجوم وفق الحاجة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي حديث أيضا نقله مراسل الجزيرة يشير إلى قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة كفر رمان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطية بجنوب لبنان. بالتأكيد نطلعكم على كل التفاصيل في سياق تغطية الجزيرة المستمرة. دكتور حسن منيمنة، بالنسبة للتصريحات الأمريكية بينما يقال أن هناك أخذا وردا ومثل ما أشرت إلى نصف ربما ما كان متفقا عليه والخوض في التفاصيل، يشار أيضا إلى أن مذكرة التفاهم قد تكون قريبا وقريبا جدا. إلى أي مدى تعتقد بأن إلى جانب الموضوع النووي الذي أشار إليه ترامب في تصريحه المباشر مع فوكس نيوز تبقى قضية العقوبات وموضوع رفع القيد أو الإفراج عن جزء من الأموال الأمريكية الإيرانية المجمدة محددان رئيسيان لكيفية اتخاذ القرار الأمريكي؟
1: يمكن اعتبار صمت دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن الخوض في هذه التفاصيل وكأنه موافقة ضمنية على ما ورد في المذكرة، ولكن كذلك يمكن اعتبار هذا الصمت على أنها خارج الموضوع التفاوضي ضمن الإطار الجديد الذي يلزم دونالد ترامب المفاوضات به. أي أن لا يمكن الافتراض هنا على الإطلاق بأن دونالد ترامب، والذي كان قد أصر في مراحل سابقة بالأمس القريب، لا أتحدث عن ماض صحيح، على أنه لن يدفع الأموال لإيران، وطبعا هي أموال إيرانية ولكن من وجهة نظره كل ما وضع اليد عليه أصبح ملكا، لا، على أي حال لن يدفع الأموال لإيران، لا أعتقد بأنه سوف يغض النظر ويسمح بتمرير هذه الأموال. أي بعبارة أخرى، عندما يتحدث دونالد ترامب اليوم عن موضوعين هما مضيق هرمز والمسألة النووية، فهذان هما الموضوعان اللذان يريد لهما موقف من إيران متطابق مع الرغبة الأمريكية. أي فعلا عدنا هنا فيما يتعلق بالتفاوض، نكون قد عدنا إلى نقطة البداية، ولا يمكن الافتراض بأن ما عدا هذين الأمرين ضمن المذكرة هما أمور ثابتة أو حاصلة. ولكن علينا هنا لا نفترض بأن الاضطراب هو في الأقوال أو في المواقف الأمريكية وليس في النص، هو في النص، ولكن فيما يتعلق بالأقوال الأمريكية نستطيع أن نرى بأن هذا الاضطراب هو عبارة عن موازنة مواقف. أي أن الولايات المتحدة بشخص الرئيس دونالد ترامب وبشخص وزير الحرب بيت هكسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو يصرون، الجميع يصرون، إما أن نحصل على الاتفاق الذي نريده أو العودة إلى الحرب الميدانية. هذا كلام ثابت ومستمر. الخطأ ربما من الجانب الإيراني الافتراض بأن هذا الكلام هو مجرد كلام للتهويل وليس كلاما صادقا. ما يقترب من الصواب اليوم هو بأن هذا التباطؤ الأمريكي في السعي إلى تسوية من خلال اتفاقية هذه المذكرة التفاهم التمهيدية هو لأن المنهجية الأمريكية المتبعة اليوم، منهجية الحصار والتضييق على النظام وربما أكثر، لا تزال سائرة، لا تزال قائمة. أي الافتراض بأن الولايات المتحدة منهكة ولا تريد الحرب يكون خطأ من الجانب الإيراني، والإصرار على أن الولايات المتحدة عليها أن تقر بالانتصار الإيراني من خلال

0: وافق على بنود تقترحها إيران، ويبدو كأنها بالفعل لو وافق عليها دونالد ترامب لكان من الجدير القول بأن دونالد ترامب أعلن الهزيمة أمام إيران. علينا أن ندرك بأنه حتى إذا كان ثم تفشل ميداني واضح في المرحلة السابقة، فإن إعلان الهزيمة ليس قريبا من جانب الولايات المتحدة، وبالتالي ربما علينا أن ننظر إلى هذه المواقف التي هي تنسف ما هو قائم وتطالب بإعادة نظر على أنها مواقف تسويفية من أجل الاستمرار بالحرب الاقتصادية التي هي قائمة اليوم، ومن أجل تمكين العودة من خلال احتراق النظام وضعف النظام والتسبب بانقسامات. الحديث مستمر بشكل دائم عن انقسامات، والتعويل دائم في واشنطن على أن تكون الأحوال الاقتصادية المنهكة في إيران هي سبب قيام
1: نعم.
0: حركات احتجاجية تستفيد منها أطراف. إذن لا يمكن الاطمئنان إلى أن الولايات المتحدة نهائية في إصرارها على حل سلمي، وذلك وفق الأقوال الأمريكية بنفسها.
1: الجيش الإسرائيلي مشاهدينا في هذا الخبر العاجل يؤكد مقتل جندي في معارك جنوبي لبنان. إذا نذكر وننوه من جديد بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في المعارك جنوبي لبنان. نطلعكم على مزيد التفاصيل خلال تغطية الجزيرة المستمرة. دكتور حسين الويوران، يقول الطرف الأمريكي مثل ما أشار الدكتور حسن إلى أن الوصول إلى اتفاق ليس الحل الوحيد، وإنما هناك الحل العسكري الذي يمكن أن تعود إليه الولايات المتحدة، قالها ترامب وقالها أيضا بيت هيكست خلال تصريحاته الأحدث في ملتقى شانغريلا بسنغافورة. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران وفي هذه النقطة، وإذا عادت المفاوضات من جديد، يمكن أن تلتزم ببعض ما يطلبه دونالد ترامب؟ نتحدث هنا عن موقف واضح والتزام إيراني واضح فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فيما يتعلق بمضيق هرمز، بأنه لن يخضع لأي رسوم سواء كانت رسوم عبور ولا حتى رسوم تأمينية وبيئية كما تشير إيران في هذه المرحلة، إلى غير ذلك من النقاط العالقة.
2: يعني أولا إيران الآن تفاوض ويدها على الزناد، يعني أن نتصور أن إيران تقول أن الخيار العسكري استنفذ بالكامل، لا، هذا ليس صحيح. يعني حتى السيد قاليباف قال أن أهم ضمانة لأي اتفاق هو الاستعداد للحرب، وإيران هي على استعداد واستنفار دائم الآن، لأن أساساً أمريكا غدرت بإيران ولمرتين، وإيران على طاولة التفاوض. من هنا أن نتصور أن إيران تسقط موضوع الهجوم العسكري واستئناف العمليات العسكرية غير صحيح. إيران خلال هذه الفترة يعني حاولت أن تستجمع كل ما تملك، حاولت إدخال تعديلات على الكثير من الإمكانات العسكرية، يعني خلال الأيام الماضية من دون استثناء في كل يوم هناك إسقاط لمجموعة من طائرات المسيرات الاستطلاع الأمريكية MQ-9، وتقريبا كل يوم هناك إسقاط لطائرة أو طائرتين، وهذا يعكس أن هناك استعداد كبير في إيران. ما يطالب به الرئيس الأمريكي يعني ما لم يستطع أن يحققه من خلال الحرب، أن يحققه من خلال التفاوض، يعني هذا لا يمكن أن يحدث، أن يحدث مشهدية انتصار من خلال التفاوض والضغط. هل الحصار البحري الأمريكي ضد إيران يمكن أن يركع إيران؟ قطعاً لا، قطعاً لا. إيران صحيح تتأثر بالحصار، ولكن إيران تمتلك الطرق للالتفاف على الحصار. والموضوع أن إيران هل تصدر الآن نفط؟ نعم تصدر الآن النفط رقم الحصار. كيف؟ هذه طرق أنه يعرفها من يجب أن يعرفها. أنه من هنا الموضوع هو أن إيران تقول الاتفاق يجب أن يكون ضمن إطار رابح رابح وليس رابح خاسر. لا زال الرئيس الأمريكي يفكر في إطار رابح خاسر ويطالب باستسلام من قبل إيران، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران.
1: دكتور حسين، هو في تصريحه الأحدث لفوكس نيوز مدح الإيرانيين، قال بأنهم مفاوضون جيدون، ولكنه في الوقت نفسه قال بأن رغم المماطلة إلى أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف تأخذ ما تريده، ويقول بأن ما تقوله إيران هو فقط للإعلام، ولكن على أرض الواقع يجدد ترامب بأن إيران تستجيب في نهاية المطاف مهما طال الوقت لمطالبه.
2: يعني أولا امتداح ترامب لإيران لا قيمة له، هو في مرة من المرات قال أن إيران دولة عظيمة تمتلك تاريخ يمتد إلى آلاف السنين، ومرة أخرى جاء وقال أنه يريد أن يمحو هذه الحضارة. نحن أمام مواقف جنونية متناقضة من قبل أمريكا والرئيس الأمريكي، ولكن يعني هذا التصور هو الذي يفشل التفاوض، أن أمريكا في النهاية يجب أن تكون المنتصرة ويجب أن تكون إيران مستسلمة أمام ما يريده ترامب. هذا لا أتصور يمكن أن يشكل أرضية للانطلاق إلى اتفاق بين الطرفين. يعني متى ما كانت أمريكا تفكر ضمن إطار رابح رابح والالتقاء في منتصف الطريق، يمكن أن نتصور أن اتفاقا ما يمكن أن يحدث. وما دامت أمريكا تفكر ضمن إطار رابح خاسر، لن يكون هناك اتفاق مع الأسف.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين البيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. شكر موصول لك دكتور حسين أو حسن منيمني المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كنت معنا من العاصمة الأمريكية. إلى شأنه اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وجرح أربعة في معارك جنوبي لبنان. أفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين جنوبي البلاد. ولنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي تنقله ولا عن مصدر، والذي يشير إلى أن مقتل الجندي وإصابة جنود آخرين من لواء جفعات بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. نتابع تلك التطورات بمزيد من التفاصيل مع مراسلي الجزيرة من رام الله محمد خيري ومراسلي الجزيرة إيهاب العقدي من قضاء مرج عيون بجنوبي لبنان. محمد خيري، ما الذي تقوله إسرائيل فيما يتعلق بهذه التطورات وإعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة أربعة؟
3: نعم محمد، بداية نشير إلى أن هذا الجندي وهو من لواء جفعاتي قد قتل إلى جانب إصابة أربعة من الجنود الآخرين جراء استهدافهم بمسيرة انتحارية متفجرة أثناء تمركزهم في أحد المواقع في الجنوب اللبناني، كما يشير موقع والله الإسرائيلي نقلا عن مصادر. الآن هيئة البث الإسرائيلية تنشر مزيدا من التفاصيل، هي تقول إن الحدث وقع مساء الليلة الماضية مساء يوم أمس، وبأن مسيرة متفجرة أطلقها حزب الله أصابت قوة إسرائيلية. هذه القوة وفق ما نقرأه الآن على الإذاعة الرسمية الإسرائيلية كانت تعمل في منطقة قرية زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني وعلى هضبة في مقابلة للنبطي كما تشير، وقريبة من قلعة الشقيف. وفي تلك المنطقة كما يبدو جاء هذا الاستهداف بشكل مباشر، ما أدى إلى هذه الخسائر لدى الجيش الإسرائيلي. كان هذا لافتا محمد، وخاصة الإعلان عن هذا الجندي وعن هذا الحدث الذي تأخر في العادة. الجيش الإسرائيلي يبدأ البيانات الصباحية بالإعلان عن أسماء الجنود القتلى وكذلك الجرحى، لكن اليوم الجيش الإسرائيلي آثر نشر البيان الذي يتحدث فيه عن دخول قواته إلى منطقة شمال نهر الليطاري وقلعة الشقيف، وذلك كما يبدو ربما من ليفتتح اليوم بهذه الأخبار وعدم بث الأخبار التي تشير إلى خسائره وقتلاه في تلك المنطقة التي يعلن اليوم أنه بدأ بمحاولة السيطرة عليها. بذلك محمد

0: قد أشار إليه خلال الأيام الماضية، وهو أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطان إلى الشمال، وبأنها باتت على مقربة أو دخلت إلى منطقة الشقيف وكذلك وادي السلوكي كما أشار الجيش الإسرائيلي. تشير المواقع الإسرائيلية ووسائل الإعلام الرسمية إلى أن الجيش عمل خلال الأيام الماضية مستعينا بالمقاتلات الحربية الدبابات وكذلك المدفعية من أجل التمهيد لدخول القوات الإسرائيلية إلى تلك المناطق، وكذلك دفع الجيش الإسرائيلي بفرق الهندسة الإسرائيلية قبل دخول القوات من أجل ما يقول بأنها محاولة لتدمير البنى التحتية العسكرية لحزب الله ومحاولة تأمين الجنود الإسرائيليين. فعل ذلك لأن الجنود الإسرائيليون حاولوا خلال الأسابيع الماضية تجاوز هذه المنطقة والدخول إليها. كانت هذه المهمة قد أنيطت بالفرقة 91، ولكن هذه الفرقة وجهت بمقاومة شرسة وشديدة من قبل حزب الله كما تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي، وكان الجيش قد تراجع خشية على أرواح جنوده من تلك المنطقة. تدرب الجنود مرة أخرى واستعان الجيش بخطط عسكرية وبمروحيات ومقاتلات ومسيرات ودبابات ومدفعية من أجل التمهيد لهذه الخطوة ونشر التوثيقات من ذلك المكان بعد 26 عاما من الانسحاب الإسرائيلي من تلك المواقع. كما تشير صحيفة دعوت أحرنوت، الجيش الإسرائيلي يتقدم مرة أخرى باتجاهها. هو يقول في بيانه بأن المسعى والهدف من هذه العملية هو توسيع العملية العسكرية بداية وكذلك المنطقة التي يسميها بالمنطقة الآمنة، وكذلك فإن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأن السيطرة على تلك الهضاب وخاصة التي تقع عليها قلعة الشقيف من شأنها أن توفر إطلالة للجيش الإسرائيلي على مواقع عدة حتى وصولا إلى منطقة إصبع الجليل. تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا من المطل أيضا وتظهر فيها القلعة وتلك الجبال التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية، ويقولون إنها كانت تشكل خطرا على تلك البلدات وكذلك على القوات الإسرائيلية نظرا إلى علوها وتوفيرها لحزب الله إمكانية مشاهدة ومتابعة ورصد كل ما يجري في المناطق سواء في جنوب لبنان أو كذلك في البلدات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية. يعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف هو منع حزب الله من عمليات الرصد وكذلك محاولة لمنع الحزب من إطلاق الصواريخ والصواريخ المضادة للدروع سواء باتجاه القوات الإسرائيلية أو كذلك البلدات الإسرائيلية. ومرة أخرى هو يؤكد في بيانه بأن الهدف من هذه العملية هو حماية البلدات الإسرائيلية في منطقة شمال إسرائيل. لكن كل هذه التطورات محمد تأتي في ظل حالة من الجدل أيضا في صفوف الجيش الإسرائيلي، كانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تناقلتها منذ صباح هذا اليوم في تقرير موسع فيه شهادات لضباط وشهود عيان من الجنود في الجنوب اللبناني. هناك خشية لدى الجنود الإسرائيليين أولا من المسيرات والهجمات من قبل حزب الله، ثم من تخبط ما يقولون بأنه تخبط القيادة السياسية والمفاوضات الجارية مع إيران خشية من أن تشمل لبنان خلال الأيام الماضية وتعلن القيادة السياسية وقف إطلاق النار أو الانسحاب من المواقع التي تقدم إليها الجيش الإسرائيلي. يقول هؤلاء الضباط نخشى من قرار لدى القيادة السياسية أن تتخذه خلال الأيام المقبلة فنضطر إلى الانسحاب من لبنان أو من تلك المواقع على الأقل التي تقدم إليها الجنود تحت وطأة إطلاق النار من قبل حزب الله.
1: معنا محمد خيري. غارات إسرائيلية في هذه الأثناء على بلدتي أرنون وكفر تبنيت في جنوبي لبنان. إيهاب العقدي، تضاف هذه إلى تصعيد إسرائيلي مستمر وإعلانات للجيش الإسرائيلي بالاقتراب أكثر فأكثر وبزيادة نسق عملياته خاصة في النبطي.
2: نعم، الغارات كلها تؤشر إلى عنف المعارك التي تجري نحو النبطي والتي تجري في مسارين متوازيين، المسار الذي يوصل زوتر الشرقية منطقة التقدم الإسرائيلي باتجاه شقيف، قلعة شقيف تحديدا التي تقع في نطاق بلدة أرنون وكذلك قرب بلدة كفر تبنيت. فهذه المنطقة تعرضت كذلك لقصف خلال الليلة الماضية بالقذائف الحارقة، وكذلك كان هناك قصف مدفعي باتجاه القرى والبلدات الأخرى المحيطة في مكان التقدم أو مكان المعركة الإسرائيلية مع مقاتلي حزب الله التي تجري في نطاق قضاء النبطي. كذلك هذا الصباح شهد قصفا مدفعيا باتجاه كفر رمان، كذلك تبعد كيلومترات قليلة

0: عن نطاق هذا المكان وباتجاه كفر جوز التي تقع كذلك في ضواحي مدينة النبطي. وتزامن ذلك مع تفجيرات في الخط المتوازي الآخر الذي يقع على الضفة الأخرى لنهر الليطاني في الجهة الشرقية في اتجاه دبين وبلاط. فدبين تعرضت هذا اليوم لتفجير عنيف من القوات الإسرائيلية التي لغمت منازل وقامت بتدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى الإغارة على عدد من المنازل تقع عند تخوم البلدة الشمالية. وكذلك كانت هناك محاولات من جانب القوات الإسرائيلية الليلة الماضية للتقدم باتجاه بلدة بلاط، حيث جرى قصفها بالطائرات الحربية، وكذلك فتحت نيران الدبابات فتحت نيرانها مع قذائف المدفعية باتجاه هذه البلدة الصغيرة التي تقع على الكتف الشرقي لنهر الليطاني. وأيضا هو استمرار للعمليات العسكرية باتجاه هذه البلدة. وأطلق حزب الله الليلة الماضية صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية التي تتموضع في دبين، وقال إنه دمر دبابة نتيجة لنيرانه التي توجهت نحو القوات الإسرائيلية في تلك البلدة. أيضا حزب الله تحدث خلال بياناته المتتالية عن إطلاق صواريخ باتجاه أماكن مختلفة من شمال إسرائيل، بعضها مثل كريات شمونة ونهرية مستوطنات إسرائيلية، وكذلك باتجاه مواقع إسرائيلية تقع عند مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود. وتحدث حزب الله خلال الليلة الماضية عن هجمات باتجاه بلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل، وكذلك إطلاق صواريخ نحو قوات تتموضع في محيطها. كل ذلك يأتي في ظل تسارع الحديث عن احتمال توصل اتفاق ما بين إسرائيل بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد ينعكس على الوضع القائم هنا في لبنان. لذلك القوات الإسرائيلية تحاول منذ عدة أيام بتصعيد الموقف العسكري في مقابل استمرار حزب الله بأعمال قتال متقدم على القوات الإسرائيلية، خصوصا في نقاط التقدم، مع أيضا محاولات إسرائيلية لتوسيع نطاق الغارات لتشمل مناطق مختلفة من إقليم التفاح، من أيضا منطقة البقاع الغربي، وكذلك نحو مناطق أخرى. من بين الأهداف كانت أهداف مدنية، كما حصل في بلدة عدنون الساحلية حين هاجمت مقاتلة إسرائيلية مزارعين يعملون في أراض زراعية، وجرى قتل 9 أشخاص من التبعية السورية وفقا لما أعلنت وزارة الصحة الليلة الماضية. وهذا جزء من الاستهدافات المستمرة وتوسيع دائرة النيران نحو المناطق التي تحاول القوات الإسرائيلية ضربها وتدميرها، وكلها تقع في نطاق منطقة جنوب الزهراني، وهي المنطقة التي مددتها القوات الإسرائيلية لتشمل مناطق خارج نطاق منطقة جنوب الليطاني. وحتى في منطقة جنوب الليطاني كان هناك محاولات إسرائيلية للتقدم باتجاه بلدة الغندورية التي تقع عند ما يعرف بوادي الحجير. وتحدث حزب الله عن استهداف القوات الإسرائيلية هناك في الجهة الشرقية للبلدة بالقذائف المدفعية والصاروخية.
1: شكرا من قضايا مرجع عيون في جنوب لبنان إيهاب العقدي. ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. هذا التقرير يوضح تلك التطورات على الخريطة.
2: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر، على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع انذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول السلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما

0: كما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب، وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضاً بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 مايو أصدر الاحتلال أمراً بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوباً والزهراني شمالاً اتسعت تدريجياً مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدماً هذا العبور كإنجاز قومي.
1: من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحباً أستاذ سليمان. تصعيد واضح في لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، إعلان نتنياهو كان واضحا، ولكن في المقابل هناك تصعيد من حزب الله وتعليق للدراسة في عدد من بلدات شمال إسرائيل وتعليق التجمعات إلى غير ذلك. نحن أمام أي وضع الآن إذا فكرنا بعقلية نتنياهو إزاء جبهة لبنان؟
2: تحيات أستاذ محمد والسادة المشاهدين. واضح جدا أننا أمام مرحلة ربما مختلفة عن السابق، وهي مرحلة تأخذ بعين الاعتبار المحددات السياسية وبنفس الوقت المحددات الميدانية ومحاولة إضافة أوراق قوة لكل طرف من الأطراف. لاحظ طبيعة المعادلة التي تجري ما بين حزب الله وما بين الاحتلال الإسرائيلي، متمثلة في أن كل طرف يحاول أن يثبت قواعد القوة التي يتعامل معها. حزب الله يلحق أضرارا يومية ويذهب إلى حالة استعصاء في التقدم الإسرائيلي، في المقابل الجيش الإسرائيلي يحاول هو الآخر أن يظهر قدرته في السيطرة على مواقع استراتيجية. الإعلان الإسرائيلي صبيحة اليوم عن الوصول إلى قلعة شكيف ورفع العلم الإسرائيلي عليها، هذا الإعلان هو يمثل حالة ارتكاز في واحدة من مناطق القوة التي يريد أن يذهب إليها الاحتلال الإسرائيلي ليشكل نقاط متقدمة في الوجود على الأرض اللبنانية. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن الجيش الإسرائيلي كرد فعل على حالة الاستعصاء الميداني يحاول أن يذهب إلى تكثيف الغارات، وهذه الكثافة النارية هي عملية تعبير وتعويض عن حجم وطبيعة الخسارة الميدانية أو عدم القدرة على التحكم بالميدان وفقا للمعطيات الإسرائيلية. النقطة الثالثة التي ترتبط أو تجمع ما بين البعد الميداني وما بين البعد السياسي، وهو الحديث الذي يتحدث به بنيامين نتنياهو من أن هناك التعليمات باتت واضحة أمام الجيش الإسرائيلي بتوسيع العمليات، وهذا ربما هو ما يريده بنيامين نتنياهو في هذا التوقيت. هو لا يريد أن يتحمل مسألة الفشل الميداني، وإنما يريد أن يقول أنه أعطى للجيش الإسرائيلي صلاحيات الذهاب إلى التوسيع. وبالتالي ربما سنكون خلال الساعات القليلة المقبلة أمام حالة من التصعيد المتدرج من قبل الجيش الإسرائيلي بحجم الكثافة النارية، وكذلك الأمر محاولة السيطرة على أوسع قدر ممكن من المناطق الجغرافية أو دعنا نقول المناطق الرمزية في البعد الجغرافي حتى تسجل كنقاط قوة للجيش الإسرائيلي.
1: هذا يتزامن مع طبيعة في المقابل إذا كان ذلك يخدم ربما رؤية انتخابية لنتنياهو، وقد فسرت على نطاق واسع كذلك تصريحاته التي تحدث فيها عن نبطية واجتياز نهر الليطاني إلى غير ذلك، هي أيضا مرتبطة بحالة البلدات والمستوطنات في شمال إسرائيل. الآن عندما يتم تعليق الدراسة ووضع قيود على التجمعات إلى غير ذلك، كيف سينعكس ذلك أيضا على وضعه الانتخابي؟
2: أستاذ محمد، هذا السلوك الإسرائيلي وبالتحديد من بنيامين نتنياهو هو يذهب في أكثر من اتجاه. في اتجاه يحاول بنيامين نتنياهو أن يقول أنه هو سيد الميدان ويستطيع أن يشكل الميدان وفقا للاحتياجات السياسية والميدانية، ولكن هذه المعادلة حتى هذه اللحظة لم ينجح بنيامين نتنياهو في ترسيخها، لأن هناك اتهامات وهناك أصوات باتت ترتفع بشكل واضح وجلي من الكل الإسرائيلي وبالتحديد في مناطق مستوطنات الشمال، من أن هناك إخفاقا حقيقيا من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل المستوى السياسي في تقدير مسارات هذا الميدان وهذا والوعود التي قدمها بنيامين نتنياهو منذ العام الماضي لمستوطنات الشمال لم تتحقق حتى هذه اللحظة بتحقيق أمان واستقرار مستمر. الأمر الثاني وهو أن السيطرة من قبل الجيش الإسرائيلي على المواقع داخل جنوب لبنان حتى هذه اللحظة، حتى وإن خلق الجيش الإسرائيلي مساحة أمنية عازلة، لم ينجح الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنات، فالصواريخ التي يطلقها حزب الله والطائرات المسيرة باتت هي تشكل كابوسا أكبر من الوجود التماس الجغرافي المباشر. الأمر الثالث وهو أنا باعتقاد الذي يحاول بنيامين نتنياهو أن يذهب به، وهو التلاعب بالورقة اللبنانية في التأثير على المسار التفاوضي المتمثل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأنا باعتقادي واحدة من تجليات التفسير التي يمكن أن نشير إليها إلى أن التأخير في إعلان مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية واضح جدا أنها إعطاء مساحة لإسرائيل لمحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجغرافيا في لبنان لتثبيت الواقع العسكري الإسرائيلي، لتبقى إسرائيل وتحافظ على هذه المواقع لتستخدمها كأوراق قوة مستقبلية.
1: لكن في هذا الإطار أشارت هآرتس قبل قليل فقط وهي تنقل عن ضباط إسرائيليين بأن هناك حالة إحباط بينهم وبين الحكومة بسبب عدم وضع الجيش في صورة تلك المفاوضات التي أشرت إليها بين واشنطن وطهران. كيف يفهم هذا التصريح؟
2: هذا أولا هو حالة التباين الداخلية ما بين مستوى الجيش والمستوى السياسي الإسرائيلي، ولكن حالة التباين هذه لا تعني انفكاكا عن المنهج أو الرؤية المستقبلية أو الاستراتيجية لإسرائيل فيما يتعلق بمفهوم التوسع الجيوسياسي والجغرافي على الأراضي اللبنانية. هناك هدفا استراتيجيا وضع إسرائيليا، صحيح أنه ربما قد يكون هناك حالة من التلكؤ، حالة من الضعف في تحقيق هذا الهدف، ولكن في نهاية المطاف الوصول إلى أكبر مساحة ممكنة من الجغرافيا هدفا استراتيجيا من الجيش الإسرائيلي ومن المستوى السياسي الإسرائيلي.
1: لكن هل هناك خشية هو من أن ينقلب ترامب على هذا التصور؟
2: هذه الخشية موجودة وحقيقية، خصوصا إذا ما استطاعت إيران أن تفرض معادلة مختلفة عن التوقعات الإسرائيلية، وهذا هو ما تخشاه إسرائيل. ولهذا السبب لاحظ السلوك الإسرائيلي في مناطق وقرى الجنوب اللبناني، هي تعمل على عملية تدمير ممنهجة كامل حتى تخلق منطقة غير قابلة للحياة حتى وإن كان هناك انسحابا إسرائيليا بعد ذلك. وبالتالي تحاول إسرائيل أن تذهب إلى عملية تعميق الأزمة اللبنانية وتجعلها مركبة ما بين واقع سياسي وما بين واقع جغرافي وما بين واقع أمني وما بين واقع ديموغرافي أيضا. وبالتالي حتى وإن كان هناك إجبارا لإسرائيل على الانسحاب أو وقف للحرب، يبقى الواقع اللبناني واقعا متدهورا ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة لإعادة ترتيب هذا الواقع. وبالتالي إسرائيل تستفيد من البعد الزماني وتستفيد من المساحة التي خلقتها وتستفيد من حالة التدمير الممنهجة التي ذهبت إليها. ولهذا السبب عندما نقول أن السلوك الإسرائيلي هو ليس مبنيا على الأهداف الأمنية المرتبطة في خلق مساحة أمنية فقط، وإنما مرتبطا في البعد الاستراتيجي. إسرائيل هي تعلم بشكل كبير جدا أن الفرصة الحالية يمكن أن لا تتكرر في إمكانية الذهاب امتلاك أوراق قوة على الأرض داخل لبنان كما هو الحال في هذا التوقيت.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، كنت معنا. مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار إضافة إلى شروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص تلك الاتفاقات. قراءة في تفاصيل هذه الأوضاع مع أزهار أحمد.
3: في عالم تحكمه الصراعات وتضلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتاً أو دائماً، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولاً إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم؟ وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحياناً باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانياً بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضة قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد، وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالباً ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 من أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة، متحكما في قواعدها، فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغة القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحابكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. وفي تصريحاته لشبكة فوكس نيوز أضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قوله أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، والحديث هنا عن جبهة لبنان، أعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح في معارك بجنوب لبنان أمس السبت. الجيش الإسرائيلي قال إنه بدأ عملية قبل أيام في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوبي لبنان، وذلك بهدف تدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين لرفع التهديد عن بلدات في شمال إسرائيل. الجيش الإسرائيلي أضاف أن قواته عبرت الليطان ووسعت من هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، وإن عملياته تتوسع إلى مناطق إضافية. وقال أيضا أن قواته موجودة الآن في محيط النبطي التي أكد أنها أحد مراكز القوى الرئيسية لحزب الله، بأنها مستعدة لتوسيع الهجوم وفق الحاجة. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. أضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج لكنها أقل كلفة. كل هذه التطورات نتوقف عندها بمزيد التحديثات والتفاصيل مع مراسلي الجزيرة مراد هاشم من واشنطن ومراسل الجزيرة عدنان بوريني من طهران. مرحبا بكما مراد هاشم. مزيد من التفاصيل حول كل ما تقوله واشنطن قرب توقيع المذكرة، ولكن تشير المصادر إلى أن هناك أخذا وردا لا يزال مستمرا مع طهران.
4: بالفعل، وفي المرحلة الحالية واشنطن بانتظار رد إيراني على آخر تعديلات أمريكية. في المجمل المسار ما يزال كما وصفه الرئيس ترامب، وإن كان في مقابلة أجريت قبل إطلاق مسار هذا الأخذ والرد أو هذه التعديلات والتعديلات المقابلة، إذ قال في مقابلة أجريت الخميس وبثت الأحد مع فوكس نيوز إن الولايات المتحدة قريبة جدا من اتفاق جيد للغاية كما قال مع إيران، وأنه في النهاية إذا لم يتم التمكن من إبرام صفقة عادلة فإنه سوف يعاود الحرب، لكنه قال إنه لا يفضل ذلك، يفضل الدبلوماسية لأن ذلك سيقود إلى فتح مضيق هرمز، إضافة إلى أن إيران كما قال وافقت بالفعل على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي وكذلك عدم السعي لشراء سلاح نووي أو الاستحواذ على سلاح نووي بأي طريقة أو بأخرى. كما قال أشار إلى أن المفاوضات وتيرة المفاوضات تسير ببطء لكنه ليس في عجلة من أمره، ما يهمه هو التوصل إلى اتفاق جيد. قال إن القوات الأمريكية باقية في المنطقة حتى فتح مضيق هرمز وكذلك الانتهاء من التفاوض حول مسألة الملف النووي والقضايا المرتبطة به. كرر الإشارة إلى تدمير قدرات الجيش الإيراني الجوية والبحرية وخلاف ذلك، لكنه في إشارة لافتة جدا قال إننا تركنا الجيش الإيراني الجيش الرسمي تقريبا إلى حد ما، كما قال أي أنه لم يتم استهداف الجيش الإيراني. ذكر نموذج العراق وسعيه لعدم تكرار ما حصل في العراق بالإشارة إلى انهيار الدول، ولعلها المرة الأولى التي يشير فيها الرئيس ترامب إلى أنه، وهو قال ذلك، قال قد يبدو ذلك مفاجئا لكثيرين من أننا تقريبا وإلى حد ما تركنا الجيش الإيراني دون تدميره بالكامل. في المجمل في مسار المفاوضات يكشف موقع أكسيوس من أن الرئيس ترامب اقترح في اجتماع الجمعة أو طلب بالأحرى في اجتماع الجمعة في غرفة العمليات إدخال تعديلات، نقلا عن مسؤولين بطبيعة الحال، ومن أن هذه التعديلات تشدد الصياغة أكثر وتحديدا حول البنود المتعلقة بالتزامات إيران في بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وكذلك فيما يتعلق بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. لا يعلم طبيعة المطالب المطلوبة، ولكن يشير الموقع نقلا عن مسؤولين من أن هذه الصياغات شددت وأنها تهدف إلى تقوية هذا النص على النحو الذي يلبي المطالب الأمريكية والخطوط الحمراء الأمريكية. لكن هناك حالة من التفاؤل الكبير في البيت الأبيض بشأن التوصل إلى اتفاق، وإن لم يعلم متى تحديدا، ولكن المسؤول قال للموقع إننا مستعدون للانتظار حتى يحقق الرئيس ترامب أهدافه، مشيرا إلى التوقع تسلم الرد الإيراني في غضون 3 أيام، وربما بعد ذلك التوصل إلى اتفاق في نحو أسبوع أو أكثر من ذلك. تضيف صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي أيضا من أن الرئيس ترامب أيضا يؤكد هذا المسؤول شدد بنود الاتفاق، ولكن تضيف بندا فيما يتعلق بالتعديلات على الصياغة المطلوبة، وهذه المرة يشمل البند ما يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، إذ يريد الرئيس ترامب التشدد في هذه المسألة تجنبا لما يرى أنه لم يكن موقفا موافقا من الرئيس السابق باراك أوباما في اتفاق 2015، وكان الرئيس ترامب وحتى قبل الرئاسة ينتقد هذا الأمر، أي منح إيران أموال مكنتها من تعزيز نفوذها وتطوير سلاحها، وهو لا يريد أن يكرر هذا الأمر. في المجمل تضيف نيويورك تايمز أيضا من أن التعديلات تسعى إلى تسريع العملية التفاوضية. هناك يتحدث المسؤولون عن عدم رضا الرئيس ترامب عن بطء هذه العملية بالنظر إلى صعوبة التواصل مع القيادة الإيرانية تحديدا المرشد الإيراني، ولا يعلم كيف سيتم ذلك، ولكن هناك دفع وضغط أمريكي من أجل التسريع بهذه العملية التفاوضية. محمد،
1: شكرا مراد هاشم. نتابع الآن إيران كيف تستقبل كل هذه الحالة من الشد والجذب أو من الأخذ والرد التي لا تزال مستمرة مع الجانب الأمريكي، وبدت جلية من خلال أحدث التصريحات. عدنان،
5: غير بعيد عما يأتي من واشنطن محمد، عندما نتحدث عن إشارات تصدر هنا من طهران تتحدث عن إيجابية وتفاؤل فيما يتعلق بالإصرار الإيراني على مسار الدبلوماسية، عندما نتحدث عن الاتفاق على معظم النقاط الأساسية، لكن الكلمة السر من الواضح أنها تكمن في قضية التفاصيل محمد. بالأمس كانت هناك تصريحات صدرت من طهران تتحدث عن بنود في مذكرة التفاهم نقلها التلفزيون الإيراني عن مصدر غير رسمي، وقال إن مذكرة التفاهم التي يتم العمل عليها تشمل هذه النقاط، وهي عمليا تتحدث بشكل أساسي عن مضيق هرمز وإدارته إيرانيا، وأن طهران ستحدد مسارات عبور السفن، وأن طهران ستفرض رسوما هي عنونت بأنها رسوم ملاحة بحرية وتأمين وأضرار بيئية، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة والحديث عن أن الاتفاق يشمل حديثا عن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بعد انتهاء مهلة 60 يوما في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. لكن كان الحديث واضح من طهران هنا محمد بأن الصياغة النهائية فيما يتعلق بهذه المذكرة لم تكتمل بعد، وبأن الرسائل ما زالت تأتي وتذهب والأمور بين أخذ ورد. هذا الحديث كان يردد هنا في وسائل إعلام إيرانية حتى قبل يومين، وبالتالي نحن نتحدث عن وضوح إيراني بشأن مسار هذه المذاكرة. لكن حقيقة محمد، إلى جانب قضية مضيق هرمز والإصرار الإيراني على التفاصيل المتعلقة بإدارته وقضية الأصول المالية الإيرانية المجمدة والتي تصر طهران على أنها حق إيراني ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط، هناك قضية أخرى تصر طهران على أنها مدخل أساسي لتوقيع اتفاق مذكرة التفاهم ولن يتم الأمر دون ذلك. هنا نتحدث عن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، هذه النقطة تركز طهران عليها بشكل مكثف وتقول بأنه لن يكون هناك توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، أو حتى ربما يهدد الأمر المفاوضات برمتها في حال لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان. فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية عن الرئيس الأمريكي، قضية الملف النووي، قضية العقوبات، هذه القضايا أيضا تصر طهران على أنها قضية ستكون ضمن مباحث المرحلة الثانية بعد توقيع المذكرة.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني، كنت معنا من طهران. من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراساته الاستراتيجية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، مرحبا بكما. سيد أدولفو، هل تصريحات ترامب وما نقل عن مسؤولين أمريكيين بإدارته إعلاميا تشير إلى أن الأمور عادت خطوة أو خطوتين إلى الوراء فيما يتعلق بمسودة مذكرة التفاهم؟
6: طاب صباحكم. نعم، على الأقل هي متوقفة حاليا ومتعثرة لعدة أسباب. هناك مؤشرات على أن هناك أخذ ورد حول مبادئ ما سيتم الاتفاق عليه فورا وما يمكن أن يرحل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة 30 إلى 60 يوما، والتي الولايات المتحدة تفضل أن يكون ذلك فترة للتنفيذ. لكن إيران تتوقع بعض المسائل أن تتم وأن يتم التفاوض بشأن ما يحدث حولها مثل اليورانيوم المخصب. نحن نريد لذلك أن يتم مقدما وأن لا يكون هناك مفاوضات غير محدودة الأمد حول تخصيب اليورانيوم، وأيضا فيما يتعلق بمبادئ التحقق والتفتيش. وبالطبع لن يكون هناك أي رفع للعقوبات أو تخفيفها أو للحصار قبل أن تفتح إيران مضيق هرمز، وهذا يعني لا رسوم ولا جور تفرض ونزع الألغام أيضا. ولهذا السبب هذه الأمور تحتاج إلى توضيح، ولهذا السبب عدنا إلى الوراء. المسألة ليست بالبساطة التي قد تبدو الأمور بسيطة، لكن هذا تكتيك تستخدمه إيران للتأخير، توافق على بحث مسألة ثم يكون هناك تأخيرات لا نهاية لها. هذا لن يحدث، والولايات المتحدة لن يقبل. طبعا في لديهم تقية، ما يسمى بالتقية، وهو مبدأ فلسفي، وهو يستخدمون الكذب لتحقيق ما يريدون، وهو الثورة الإسلامية. نحن ندرك ذلك، وهذا ما يسبب التأخيرات الآن.
1: دكتور عباس، عندما يأتي الحديث في هذه المرحلة بعد كل ما وقع وكل ما سرب وكل ما أعلن أيضا بأن ترامب أعاد مجموعة من البنود لإيران، والتركيز هنا عن الموضوع النووي، كأنه ينسف جوهر ما كان متفقا عليه أو ما كانت تريده إيران المتعلق بالمرحلية في التفاهم وتأجيل الموضوع النووي بتفصيلاته وتعقيداته إلى ما بعد 30 أو 60 يوما. ماذا هي فاعلة إيران في هذه الحالة؟
6: أعتقد أن التفاصيل هي مشكلة، لكن المشكلة الأكبر هي التغيرات في سياسات الولايات المتحدة نفسها. ترامب يقول ذات يوم إن هناك اتفاقا مع إيران وسيعطي رأيه فيه، ثم يعود إلى فرض شروط، وأيضا جعل من بين الشروط انضمام دول المنطقة إلى اتفاقات إبراهام. هذا ما يعيق التقدم، والمشكلة أن كلا الطرفين الآن لديهم اختلافات حول الصياغة وحول فحوى مذكرة التفاهم، وكل من الطرفين يحاول تحقيق شيئا يعكس ما يسميه ذلك الطرف انتصارا، وأيضا ليسوق ذلك أمام الرأي العام ويقول أنه حسم أمر الحرب. طبعا السياق مهم جدا. إيران ترى في الولايات المتحدة أنها البلد الذي اغتال قائدها وكبار قاداتها ويفرض ضغوطا على البلاد ولا يسعى إلى اتفاق مع البلاد في مساعي حميدة أو حسن نوايا، بل يحاول عكس ذلك النيل من البلاد. ولهذا السبب هناك أسئلة تطرح في إيران: هل ينبغي أن يكون هناك اتفاق أصلا مع مثل هذا العدو؟ والفروقات بين الطرفين تتجلى في مرحلة المفاوضات، ومعظمها سيتبين من خلال عدم القدرة على توقع سلوكيات ترامب، فلا أحد يعرف ما تريده إدارة ترامب، ولست متأكدا هل أن ترامب نفسه يعلم ذلك، لأنه يغير مواقفه يوميا. يوم هو يتحدث بإيجابية عن اتفاق، فاليوم الثاني يهدد إيران، وكلما استمر ذلك كلما زادت صعوبة التوصل إلى مذكرة التفاهم أو إلى اتفاق حول إطار الحل المتوقع.
1: اسمح لي أن أنوي بهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن بأنه سيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان. من المعروف بأن الجيش الإسرائيلي حاول أن يسيطر على القلعة الاستراتيجية والمرتفع الاستراتيجي، وكانت هناك محاولات متكررة على مدى الأسابيع الماضية. كانت هناك معارك كر وفر، كانت هناك استهدافات مستمرة لتلك المنطقة، والآن يعلن بأنه سيطر على تلك القلعة الواقعة في جنوب لبنان. بالتأكيد نطلعكم على مزيد التفاصيل المتعلقة بهذا الإعلان خلال هذه التغطية المستمرة على الجزيرة. سيد أدولفو فرانكو، بالنسبة لترامب، مع كل ما قيل ومع كل التهديدات التي تخرج أيضا على لسانه، قالها في تلك المقابلة مع فوكس نيوز بأنه إذا لم يتم حل ما يريده عن طريق الدبلوماسية فإن الحرب ستعود. بيت هيكسيث أيضا عندما قدم تصريحات في ملتقى شانغريلا بسنغافورة ذهب إلى الاتجاه ذاته. إلى أي مدى تعتقد بأن مع كل هذه النقاط العالقة وحالة الأخذ والرد إلى غير ذلك، لا يزال ترامب مثل ما قلت أنت أكثر من مرة يفضل الدبلوماسية لإيجاد حل نهائي؟
6: نعم، وأنتم محقون في ذلك، وهو يفضل الدبلوماسية فنحن ليس لدينا هدف أو سبب يمنعنا من العمل العسكري. إذا أردنا ذلك سنفعله اليوم، لا نحتاج إلى ذريعة أو أعذار. طبعا

0: أن يجب أن نوضح للضيف الإيراني لا يوجد تغيير إذا كان إذا كان هو يتحدث نيابة عن الحكومة الإيرانية. إذا كان يؤكد هذه الأمور سيكون هناك اتفاق. فتح مضيق هرمز، نزع الألغام وأن يعود كما كان عليه في فبراير 27 بدون سيطرة بدون شروط. ثانيا، إيران تلتزم بالتفتيش للعثور على اليورانيوم. ثالثا، إيران توافق على ترحيل اليورانيوم إلى بلد ثالث أو أن يدمر تحت إشراف أمريكي. ولو هذه الشروط لبيت، تؤكد الضيف الإيراني ذلك، لا توجد معارضة، هذا هو موقفه، وبإمكاننا أن نتفاوض حول الإطار الزمني لترحيل اليورانيوم أو فتح مضيق هرمز ورفع الحصار. لكن إذا ما وافق هو الآن في هذا البرنامج على هذه المبادئ، لدينا اتفاق، لكن لن يفعل، لأنه هو سيقول هذا يجب أن يتم التفاوض بشأنها. إذن يبقى الأمر بدون النهاية. إذن لا يوجد تغيير في الموقف الأمريكي، ونحن لن ننخرط في التأخيرات. إما أن تكون هناك مبادئ التي أوضحتها الآن أو لن يكون هناك. وإن لم يكن هناك موافق على هذه المبادئ مسبقا، سوف نستأنف العمليات العسكرية مرة أخرى، وهذا سيتطلب بعض الوقت. مثلا أي بلد ثالث يمكن أن يرحل إليه اليورانيوم، هذا أمر منصف، لكن المبدأ نفسه لا تفاوض بشأنه. ومبدأ أيضا بدون تخصيب بدون أي شروط، هذا يجب أن يتم الاتفاق عليه مسبقا ثم نتحدث عن الإجراءات. وأخيرا، بإمكاننا أن نتحدث عن مضيق هرمز لو احتجنا لأسبوعين مثلا لنزع الألغام تحت إشراف الدولة. لو وافق ضيفكم عن هذه الشروط، أنا سأخبر البيت الأبيض أن لدينا اتفاق.
1: طيب، أنت تخبر البيت الأبيض، ولكن أنوه بأن لا أنت سيد أدولفو ولا الأستاذ عباس، لا أحد منكما يمثل وجهة النظر الرسمية من الولايات المتحدة أو من إيران. نستمع إلى التحليلات، كل يحلل بحسب المعطيات التي يراها متاحة من جهته، وبناء بالتأكيد على ميولاته أو رؤيته للأمور. أبقى معك سيد أدولفو فقط، بما أنك أشرت إلى مجموعة من الشروط التي يتطلبها ترامب، هل في اعتقادك لو سلمنا جدلا أن إيران ستقول نعم لما أشرت إليه، هل سيقبل ترامب برفع العقوبات عن إيران وبتحرير أو الإفراج عن أموالها المجمدة، خاصة أن هذان الأمران تحديدا أثارا الكثير من اللغط بمجرد الإعلان عنهما داخليا في الولايات المتحدة؟
0: بإمكاني أن أقول إجابة على أنا كنت أستخدم ذلك كمثل على القول. النقاط التي أثرتها إذا ما وافقت عليها إيران، أؤكد لكم أن البيت الأبيض كمحلل أؤكد لكم أن البيت الأبيض سيوافق على الحل اليوم. أما فيما يتعلق بالعقوبات، العقوبات سترفع عندما تمتثل إيران، وهذا يعني أنها عندما تمتثل لفتح مضيق هرمز على وجه التحديد. ولكن ليس كل العقوبات وليس كل الأموال المجمدة سيفرج عنها فورا، فهذه موجودة في حسابات، وسوف يتم وضع جدول زمني لها، وإيران ستتفاوض حول ذلك. لكن الولايات المتحدة ستقبل من حيث المبدأ رفع التجميد عنها إذا ما امتثلت إيران على الشروط. هذا هو ما تحدث عنه. نحن سنلتزم بالإفراج عن هذه الأموال المجمدة إذا ما وافقت إيران على نقاط أخرى. إذن الإجابة هي نعم، وهذا خاضع لفتح مضيق هرمز والنقاط الأخرى أن يتم الامتثال لها.
1: أستاذ عباس، نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب ما فعله خلال اليومين الماضيين هو أنه شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل تلك التعديلات المنقحة إلى طهران للنظر فيها. في تقديرك كيف ستتعامل إيران مع تلك التعديلات التي وصفت أمريكيا بالمشددة؟
0: في هذه اللحظة تحديدا هذه التعديلات التي واضحة هي أمام الرأي العام هذه غير مقبولة لأنها تعرقل المفاوضات لأن ذلك تم التفاوض بشأنه وقطر توسطت حول قضية الأموال المجمدة. رئيس البرلمان وهو كبير المفاوضين زار الدوحة لإتمام الترتيبات حول الإفراج عن أموال إيران المجمدة وكان هناك تقدما كبيرا تم بفضل الجهود القطرية لكن رأينا الرئيس الأمريكي مرة أخرى يغير موقفه هذا لن يكون اتفاقا أحاديا بين إيران والولايات المتحدة فإذا كان المطلوب فقط تنازلات من الجانب الإيراني بدون فوائد لإيران لن يكون هناك أي حوافز أو دوافع لإيران للتوصل إلى هذا الاتفاق هنا تكمن المشكلة وكما نراها نحن وهو هوس ترامب بأن يحصل على اتفاق أفضل من اتفاق أوباما دعونا لا ننسى أننا كان لدينا اتفاقا نوويا ونشاطات إيران النووية كانت تحت تفتيش صارم وأيضا إيران المخصب مثل كمية صغيرة وحتى في محادثات جنيف قبل الحرب اقترحت إيران على الولايات المتحدة أن لا يبقى لديها أي مخزون أو مخزون صفري وكان هذا لم يسبق له مثيل حتى من منظور أمريكي وطبعا هناك خبراء تقنيون في الجانب الأمريكي يقدرون أهمية مثل هذا الطرح لكن محاولة أمريكا أن جعل إيران تستسلم دائما وهذه المقاربة كانت لها آثار عكسية لأن إيران عندما تخضع لهذا الضغط وهذا التخويف لا يلين موقفها بل يزداد شدة ولا تظهر أي مرونة تحت تهديد الضغط العسكري أو الضغوط الأخرى وهذا ما يخلق سوء فهم في الولايات المتحدة لأن قبول إيران وإظهار المرونة يفسرونه بأنه ضعف وهذا السبب رأينا تكرارا لمسائل الهجوم على إيران ولو أن هناك تغييرا في الموقف الأمريكي أو لا الأمر بسيط للغاية ونحن نرى المنشورات التي ينشرها ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلاته مع الإعلام هذه هي التي تصوغ السياسة وهي لا تقتصر على إيران بل إلى القضايا الأخرى وهذا كله خلق حالة من عدم اليقين وهو أمر غير بناء وبإمكاننا أن نزيد الطين بلة إن هذا أيضا
1: طيب أسف على المقاطعة فقط
0: المتحدة وترامب جرت نعم. إلى هذه الحرب اسمح لي. اسمح على أساس أن
1: سيد أدولفو فرانكو هل في تقديرك بأن ترامب بعد كل ما حدث أيضا ودون الدخول في الكثير من التفاصيل وتسارع الأحداث لا يزال يضع في باله أن يرى طهران ترفع له علما أبيض معلنة الاستسلام أو تدرج أقل في متطلباته وبالتالي صار يريد تفاوضا أكثر منه استسلاما
0: كما تعلمون فإن إيران وحتى بعد الحرب والتي فقدت
1: السؤال موجه لسيد أدولفو فرانكو

0: Oh, yes,
1: أعيد
0: I
1: السؤال
0: heard the
1: مرة أخرى.
0: question. I thought it was for the other guest.
1: يا نعم نعم اعتقدت أن السؤال موجه إلى الضيف الآخر. طبعا يبدو وكأن السؤال ليس سؤالا بل هو وجهة نظر من جانب المذيع. أنا لم أقل رفع علم أبيض واستسلام. الحقيقة أن قوة إيران التقليدية تم تقويضها، دفاعاتها الجوية
2: لا فقط اسمح لي فقط سيد أدولف على المقاطعة فقط لوضح نقطة، ما قلته ليس وجهة نظري، كان الأستاذ عباس يتحدث عن رغبة ترامب من أن يرى إيران مستسلمة لطلباته ويقول بأن ذلك تحديدا لن يحدث، وبالتالي أنا سألتك وقلت لك سيد أدولفو هل تعتقد بأن بالفعل ترامب بعد كل ما حصل لا يزال يريد أن يرى إيران مستسلمة أم بالعكس يرى الآن بأنه يتفاوض حول نقاط معينة، يقدم تنازلات وتقدم إيران تنازلات وبالتالي لا يريد علما أبيض مرفوع؟
0: Well, I've never heard the expression white flag or surrender.
1: أنا لم أسمع الرئيس ترامب يستخدم كلمة استسلام أو الراية البيضاء، لكن ما قمنا به هو جعل إيران في وضع سيء عسكريا واقتصاديا، وقد فعلنا ذلك وهذه حقيقة. فإيران كان لديها 361 سفينة كبيرة وصغيرة، إذا إيران فقدت من ناحية القدرات التقليدية لا شك في ذلك. السؤال هو إلى أي مدى تستطيع إيران تحمل هذا الأذى وتستمر في موقفها؟ موقفنا واضح. أنا سمعت كلمات الضيف لكنني لم أفهم ماذا يقول. نحن نتحدث عن مبادئ والتحقق. إيران تريد أن تكون غامضة حول المبادئ ونحن نريد وضوحا. هذا لا يعني تغييرا للمواقف أو طالبا للاستسلام. نحن ببساطة نريد من إيران أن ننهي هذا النزاع، وذلك من خلال إنهاء تخصيب اليورانيوم وأيضا تدمير المخزون منه. طبعا
2: شكرا جزيلا.
1: فتح المضيق أيضا.
2: للأسف على المقاطعة، انت الوقت المخصص لهذه المقابلة. من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. نتحول الآن إلى الملف اللبناني، حيث ومثلما نوهنا قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف في جنوب لبنان. هذا التقرير يعرض لنا أهمية الموقع الجيوسياسي لتلك القلعة.
3: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة الشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرج عيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقلعة.

0: قيادات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي السابع من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
1: من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكم محمد خيري. إعلانات كثيرة للجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية: مقتل جندي، إصابة 4، ولكن الأحدث وإعلانه هو السيطرة على قلعة تيل شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان.
2: نعم محمد، بيان الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم كان يتحدث عن عملية واسعة النطاق في الجنوب اللبناني تهدف إلى فرض السيطرة على قلعة شقيف وكذلك مرتفعات وادي سلوكي. كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، هي خطط صادق عليها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قبل عدة أيام. قوات إسرائيلية متعددة شاركت في هذه العملية، الفرقة 36 وما ينضوي في لوائها وبخاصة الوحدة متعددة المهام، بالإضافة إلى لواء جبعاتي وقوات إسرائيلية أخرى. الهيئة البث الإسرائيلية كشفت قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي عمل خلال الأيام الماضية على إنشاء 5 جسور فوق منطقة نهر الليطاني للتمكن من عبور القوات الإسرائيلية والمشاة والدبابات بشكل كبير جدا، وبخاصة أيضا الآليات الهندسية الإسرائيلية. هذه العملية صيغت عدة مرات بعد فشلها قبل عدة أسابيع عندما دفع الجيش الإسرائيلي بقوات إلى تلك المنطقة، جرى إعادة الصياغة وكذلك تدريب الجنود مرة أخرى، والآن الجيش الإسرائيلي فعليا يتقدم وقد نشر صورا لقواته وهي في قلعة شقيف ويتحدث عن السيطرة عن ذلك المكان. يعتقد الجيش الإسرائيلي بأن تلك القلعة توفر مكانا لرصد التحركات من قبل حزب الله للقوات الإسرائيلية وكذلك للبلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال الإسرائيلي، إصبع الجليل وكذلك بلدة المطلة الإسرائيلية. وكذلك يقول الجيش الإسرائيلي إن تلك الهضاب في تلك المنطقة يستخدمها حزب الله من أجل إطلاق الصواريخ وكذلك المسيرات. هذه العملية لم تكن سهلة، كان الحديث قبل قليل في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة عن تبادل لإطلاق النار وكذلك لاشتباكات مستمرة بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية، ولعل ما يؤكد ذلك هو بيان الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم عندما أعلن مقتل أحد جنوده من لواء جبعاتي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بمسيرة انقضاضية متفجرة في منطقة زوتر الشرقية. كما أشار محمد، الآن أيضا تدوي صافرات الإنذار في بلدة رأس الناقورة في شمال إسرائيل تتعرض إلى هجوم صاروخي كما يبدو من الأراضي اللبنانية بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية. إذن محمد، كانت هناك تطورات كثيرة. أيضا الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه العملية تهدف إلى إبعاد عناصر حزب الله وكذلك هدم البنى التحتية العسكرية لحزب الله. ونشير هنا أيضا إلى أن صافرات الإنذار تتسع رقعتها في هذه الأثناء وصولا إلى قضاء مدينة النهرية ما بين النهرية ورأس الناقورة، ويبدو أنها تتعرض إلى هجمات صاروخية.

0: من لبنان كما نشاهد في هذه الأثناء، وربما تدوي صافرات الأنذار لأول مرة منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، أو لثاني مرة دعني أشير، لأن حزب الله استهدف عدة بلدات في شمال إسرائيل قبل نحو ساعة من الآن، وهناك تسلل لمسيرة كما يبدو إلى منطقة الجليل الغربي في هذه الأثناء بحسب موقع والله الإسرائيلي. إذن التطورات محمد تتسع في هذه الأثناء سواء في شمال إسرائيل أو كذلك في الجنوب اللبناني، إذ يقول الجيش الإسرائيلي إن العمليات مستمرة من أجل توسيع ما يسميه بخط الدفاع الأول. محمد، يعني الأخبار العاجلة لأنها مستمرة، هنا نشير إلى أن مسيرة أطلقها كما يبدو حزب الله لا تزال تجول في أجواء عدة بلدات إسرائيلية، لأنني أشاهد الرقعة الجغرافية للبلدات الإسرائيلية التي تدوي فيها صافرات الإنذار في هذه الأثناء تتسع شيئا فشيئا. هذا يدلل على أن المسيرة لا تزال تشق طريقها نحو هدف ما، ولم تعترض حتى هذه اللحظة على الأقل مما نشاهده في هذه الأثناء. هناك دعوات للإسرائيليين في 4 بلدات منها شلومي ورأس الناقورة وغيرها لدخول الملاجئ، وأسمع الآن بأن هذه الصافرة وأرى تزداد وتصل إلى بلدات إسرائيلية أخرى. لا نعرف إذا كان الحديث عن مسيرة واحدة أو سرب من المسيرات، هذه المعلومات سنعرفها، ولكن حلقة البلدات التي يطالب الإسرائيليون فيها بدخول الملاجئ تتسع، ويبدو واضحا من الخرائط التي أشاهدها الآن بأن هذه المسيرة تقترب من الوصول إلى حدود مدينة نهرية الإسرائيلية الساحلية في هذه الأثناء كما نشاهد. كانت هناك تحذيرات من الجيش الإسرائيلي لسكان الشمال وتجديد لإجراءات الجبهة الداخلية الإسرائيلية يوم أمس، وذلك خشية من إطلاق المسيرات والصواريخ من حزب الله، وهذا ما يجري منذ ساعات الصباح وكذلك يوم أمس عندما استهدف حزب الله لائحة وقائمة واسعة من البلدات الإسرائيلية في الشمال واستهدفها بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. كان من ضمنها مدينة صفد وكرمئيل التي دوت فيها صافرات الإنذار لأول مرة منذ نحو شهر ونصف. طبعا محمد كثرت التفاصيل ونحن سنتابع ما يجري الآن صحيح. في شمال إسرائيل، ولكن مما نراه فإن حتى هذه اللحظة لا تزال الرقعة الجغرافية للبلدات التي تدوي فيها صافرات الإنذار خشية تسلل المسيرات تتسع شيئا فشيئا، ربما وصلت إلى 8 بلدات إسرائيلية في هذه الأثناء يدخل سكانها في هذه اللحظة إلى الملاجئ نتيجة إطلاق صافرات الإنذار.
1: أشكرك محمد خيري. إيهاب العقدي، كل ما أشار إليه محمد خيري ينعكس ميدانيا في جنوب لبنان، ما المعطيات المتوفرة حول الغارات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في تلك القرى، وهل من أخبار متوفرة والتي قد تعضد أو ربما تنفي أو تضعنا في صورة برواية لبنانية لما أعلنه الجيش الإسرائيلي بسيطرته على قلعة الشقيف؟
2: حتى الآن كل المعطيات الميدانية كانت من خلال بيانات حزب الله التي أشارت حتى منتصف الليلة الماضية عن عمليات قصف للقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم من محور يحمر الشقيف. الآن نسمع قصفا مدفعيا ينطلق من محيط بلدة الخيام التي تحتلها إسرائيل باتجاه أماكن أخرى تقع على تخوم منطقة نهر الليطاني. هذه المناطق التي جرى قصفها منذ ساعات الصباح الأولى وتحديدا كفر رمان وكفر تبنيت بقى، وهي المناطق التي تحاذي منطقة أرنون ويحمر الشقيف أي القلعة هناك، وهي من المناطق التي جرى التعرض إليها بالنيران الإسرائيلية منذ عدة ساعات. حتى الآن لا يمكن الجزم بمدى التقدم الإسرائيلي نحو قلعة شقيف من الجانب اللبناني، لكن الواضح أن هناك مقاومة من جانب حزب الله لأي عمليات إسرائيلية للتوغل، ويقول حزب الله أنه يكبد القوات الإسرائيلية المهاجمة خسائر. المبادئ التي يعمل عليها حزب الله أنه لا يتمسك بالجغرافيا، ولكن تكتيكه العسكري هو لإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالقوات الإسرائيلية، وعدم تمكينها من الاستقرار في الأماكن التي تصل إليها هذه القوات. لكن في المقابل تستمر أيضا القوات الإسرائيلية بقصفها الجوي وبكذلك بتدمير القرى التي وصلت إليها، مثل ما حصل في دبين، البلدة التي تقع على تخوم المنطقة التي ينطلق منها القصف الإسرائيلي الآن، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات عن أقرب مستوطنة إسرائيلية في إصبع الجليل هي المطلي. جرى تدمير عدد كبير من المنازل بتفجير هذا اليوم، مع غارات استهدفت منازل تقع على أطرافها الشمالية. وهذه المنطقة كانت دخلتها القوات الإسرائيلية وبدأت قصفا بالدبابات منها باتجاه بلدة بلاط يوم أمس، وتحدث حزب الله عن إصابة دبابة في بلدة دبين، وأيضا قام بقصف صاروخي على هذه البلدة عدة مرات الليلة الماضية. وهذا المسار في دبين وبلاط هو موازن لمسار زوتر، يحمر شقيف، أرنون، كفر تبنيت، التي تحاول القوات الإسرائيلية الإطباق عليه بشكل كامل، وهو محاولة للسيطرة على ضفتي النهر الغربية والشرقية، وهي مناطق عمليا كانت تحتلها إسرائيل حتى عام 2000 قبل انسحابها من جنوب لبنان. كل هذه المناطق هي كذلك عرضة لغارات جوية خلال الساعات 24 الماضية، غارات عنيفة أيضا باتجاه أماكن أخرى، مثل ما حصل نحب في دير الزهراني غارة إسرائيلية يوم أمس على تلك البلدة التي تقع إلى الجنوب من نهر الزهراني، ونهر الزهراني أخذ اسمه منها. وجرى استهداف هناك المنازل، وتحدثت فرق الإسعاف عن سقوط ضحايا وجرحى نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، مثل ما حصل في عدلون أيضا، البلدة السياحية، البلدة الساحلية الزراعية. وتحدثت وزارة الصحة عن استشهاد 9 أشخاص من التابعية السورية يعملون في القطاع الزراعي هناك. وهذا جزء من سلسلة الاستهدافات المستمرة من جانب القوات الإسرائيلية التي توسعت باتجاه جنوب لبنان. منطقة صور أيضا كانت عرضة لغارات مشابهة حتى ساعة متأخرة من الليل، وصولا إلى مناطق التي تقع على تخوم خط المواجهة العسكرية في المناطق التي تحتلها إسرائيل. وحزب الله كذلك قصف القوات هناك في القطاع الغربي، تحديدا في بلدة القليلي، مرتين على الأقل وفقا لبيانين أعلنهما. وكذلك كانت هناك اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في نطاق قضاء بنت جبيل، مع محاولات إسرائيلية كذلك للتقدم من بقعة في القطاع الشرقي هي القنطرة نحو بلدة الغندورية التي تقع على الضفة الغربية لوادي الحجير. وتحدث حزب الله عن إطلاق الصواريخ والقذائف على القوات الإسرائيلية في شرق بلدة الغندورية، وهذه محاولة ربما إسرائيلية كانت خلال الساعات 24 الماضية لفتح مسار جديد في عمليات المواجهة البرية هناك على هذه المناطق التي كلها تدور في محيط منطقة النبطية، وهي المناطق الجنوبية للتقدم الإسرائيلي باتجاه زوتر الشرقية ونحو المناطق الأخرى التي تقع في نطاق منطقة شمال الليطاني.
1: أشكرك إيهاب العقدي. كاترين حنا، كل تلك التطورات الميدانية ولعل ما حصل خلال يوم أمس في النبطية أدى إلى مجموعة من المواقف والتصريحات، على رأسها ما قاله نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية.
3: صحيح محمد، بالتوازي مع كل هذه التطورات الميدانية كما ذكرت، وهذا التقدم الإسرائيلي بريا باتجاه مناطق جديدة في جنوب لبنان، يستعد لبنان الرسمي لخوض جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. هذا ما كان محط نقاش طوال يوم أمس في ضوء المداولات التي كانت قد جرت قبل يومين في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل. صحيح كانت هناك كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام بالأمس، وهي جاءت في ضوء ما التقييم الذي كان أجراه سلام صباحا مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون لاجتماع واشنطن. وفي ضوء هذا الاجتماع جاءت كلمة نواف سلام مساء أمس التي تناول فيها مواضيع عدة، وأيضا أطلق أطلق فيها مواقف مهمة تؤشر إلى الخيارات الرسمية اللبنانية للمرحلة المقبلة. سلام أعاد التأكيد أن خيار المفاوضات هو الخيار الأنسب والأقل كلفة بالنسبة للبنان، على الرغم من أن طريق المفاوضات سوف يكون طويلا وصعبا كما قال، وعلى الرغم من أن هذه المفاوضات ليست مضمونة النتائج، ولكن لبنان مصر على هذا الخيار لأنه الأقل كلفة كما ذكرنا مقارنة بالخيارات الأخرى وفقا لسلام. وأشار إلى أن لبنان، وهي نقطة أساسية، ينطلق في هذه المفاوضات من بند وحيد هو تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك بهدف تحقيق هدف أول هو الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة من أجل أن يتمكن لاحقا الجنوبيون من العودة إلى ديارهم وإعادة الإعمار. إذن هذا هو موقف ثابت بالنسبة للبنان، وهذا ما أعاد التأكيد عليه أيضا بالأمس الرئيس اللبناني خلال اجتماعه مع سلام. بالنسبة للحكومة اللبنانية محمد، لبنان يمر حاليا بمرحلة هي الأصعب في تاريخه الحديث. التصعيد الإسرائيلي هو خطير وغير مسبوق وفقا لتوصيف الرئاسة اللبنانية، وليس مجرد توسيع نطاق اعتداءات إسرائيل أو مجرد العبور نحو شمال نهر الليطاني، بل هي وفقا لسلام عملية ممنهجة من التدمير الشامل من محو ذاكرة الجنوبيين وتاريخهم من خلال استهداف مناطق لها الكثير من الدلالات التاريخية والأثرية والثقافية، بالإضافة إلى التهجير الجماعي للمدنيين والجنوبيين من عشرات البلدات والمدن في جنوب لبنان. هذا ما يجعل الأيام المقبلة هي أيام حاسمة، وينطلق لبنان من الواقع الميداني الذي تحاول إسرائيل فرضه في هذه المرحلة من أجل أن تنطلق منه في أي مفاوضات مقبلة مع لبنان في واشنطن.
1: كاترين حنا من بيروت، شكرا جزيلا. من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا دكتور وليد، بالنظر إلى كل هذا التصعيد، كل هذه المعطيات الميدانية، كيف يمكن فهم السلوك الإسرائيلي تجاه لبنان على بعد أيام قليلة من مباحثات سياسية في إطار جولات التفاوض المباشرة برعاية أمريكية؟
4: نعم، يعني إسرائيل باتت مقتنعة جدا أن هناك فرصة تاريخية لا يمكن تراجع عنها للقضاء على حزب الله، على أنه هذا القضاء أو الحسم لا يعني الآن تفكيك سلاحه أو تجريده من السلاح. من هنا نلاحظ أن إسرائيل انتقلت من مفهوم خط الأصفر ومنطقة عازلة أو منطقة أمنية إلى مفهوم مناورة برية واسعة، يعني تشبه عملية حرام اللي هي عملية احتلال الجليل عام 48 أو تشبه احتلال لبنان في 82، وبالتالي هي عملية متدحرجة سوف يعني تطال مناطق هكذا. يعني ترغب إسرائيل جنوب وشمال نهر الليطاني، بمعنى أو بآخر الجيش الإسرائيلي ينزع قفازاته ويتحول إلى مناورة برية متدحرجة. طبعا هذا أيضا يشير إلى تحول في طريقة عمل الجيش الإسرائيلي تجاه حزب الله. إذا كان في السابق أو الدرس المستخلص من حرب 2006 كان ما يسمى عقيدة الضاحية، بمعنى تدمير مباني وتدمير القاعدة الشعبية لحزب الله، الآن إسرائيل تتجه نحو عقيدة جباليا، بمعنى تنظيف وتطهير الأرض، إزاحة السكان، تطهير عرقي والتوسع شمالا شمالا شمالا. طبعا هناك شكوك كيف سوف تستمر إسرائيل، لأنه التقرير الاستراتيجية أشارت هذا الصباح لأنه أمام الجيش الإسرائيلي خيران. الخيار الأول هو احتلال كامل وصولا إلى بيروت على ستايل حصار بيروت 82، طبعا مع اختلاف السياقات. هذا الخيار التكلفة سوف تكون مضاعفة جدا عن المكاسب المتوقعة منه. الخيار الثاني هو الانصراف إلى معالجة ملف حزب الله من خلال التعامل مع قاعدته المالية والشعبية، ومن هنا تحتاج إسرائيل إلى جانب العمل العسكري، تدخل أوروبي وربما خليجي لإنفاق أو إغداق أموال لوضع بديل عن هذه القاعدة المالية والاجتماعية اللي هي تشكل يعني الأرضية الأهم لحزب الله. ولكن حتى الآن إسرائيل مستمرة في توسعها، هي لم تعد تتعامل مع خط أصفر أو الإطار الذي وضعه ترامب، وإنما تتحول تدريجيا، وهذا واضح، إلى مناورة برية تتوسع فيها تدريجيا،
1: وبالتالي
4: إلى أين تصل.
1: وبالتالي إذا تبعنا على الأقل المسار المتعلق بما هو واضح على أرض الواقع بعيدا عن الاستراتيجيات التي أشرت إليها، إلى أي مدى ثمة اعتقاد في إسرائيل بأن هناك مسابقة ما مع الزمن؟ هيئة البث الإسرائيلية وأيضا هآرتس أشارت نقلا عن عسكريين إسرائيليين بأن هناك عدم ارتياح من أن الحكومة لا تشاركهم ما يحدث فيما يتعلق بالاتفاق بين واشنطن وطهران. هل هناك خوف حقيقي في إسرائيل أن يقول ترامب أوقفوا الآن كل هذا التحرك وانسحبوا من لبنان لأن هناك مذكرة وقعت مع طهران؟
4: نعم، هذا التخوف ما يزال موجود، ولكن على المستوى العملي هذا موجود على المستوى السياسي، ولكن على المستوى العمليات الجيش الإسرائيلي يتعامل وكأنه لا يوجد هناك أي مسار تفاوضي وشيك ما بين الولايات المتحدة وإيران وهو يتوسع. ولكن في حال يعني استمر هذا التوسع الإسرائيلي ولم يكن هناك ضغوط أمريكية، هناك أيضا تخوفات لدى المؤسسة الأمنية، وهو أن تتحول مستوطنات شمال فلسطين أو الجليل الأعلى إلى حالة تشبه مستوطنات غلاف غزة، بمعنى هناك حالة دائمة ومستمرة من إطلاق صواريخ ومسيرات. حتى لو انتهت هذه الجولة من المعارك فإن يعني الضعف الذي وصل إليه حزب الله يعني يجعله أقرب إلى حالة حركة حماس داخل قطاع غزة، هي حركة تستمر في إطلاق وتهديد البلدات، فبالتالي يعني الديجيفو تتحول شمال إسرائيل إلى منطقة غلاف غزة، وبالتالي إسرائيل لم تحل هذه القضية. فقد يكون بالنسبة لإسرائيل إنه الإنقاذ يأتي يعني وللمفارقة من الاتفاق المتوقع ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، الذي لا يجب أن يتم حسب المستوى السياسي الآن في إسرائيل، لا يجب أن يتم بدون أن يكون هناك إغلاق لملف حزب الله بشكل نهائي بالنسبة لإسرائيل.
1: من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أشكرك جزيل الشكر. من القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح ذلك على الخريطة.
5: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع انذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول السلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديمغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب. هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 مايو أصدر الاحتلال أمراً بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوباً والزهران شمالاً اتسعت تدريجياً مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدماً هذا العبور كإنجاز قومي.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. ونبدأ بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني وكذلك على منطقة وادي السلوقي. وقال الجيش الإسرائيلي إن السيطرة على هذه المواقع الحيوية تمت بعد اشتباكات ميدانية وبعد الاعتماد على غطاء ناري مكثف من البر والجو. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح في معارك بجنوب لبنان أمس السبت. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف القوات الإسرائيلية في مواقع عدة في زوتر الشرقية ومواقع أخرى جنوبية لبنان. سياسيا قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وفي الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز أضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. وفي الجانب الإيراني قال رئيس أركان الجيش إن أي عدوان ينفذه العدو على بلاده سيواجه برد أكثر حزما من السابق. التقرير التالي يعرض أهمية الموقع الجيوسياسي لقلعة شقيف في جنوب لبنان.
7: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة شقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة شقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرج عيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي السابع من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية، هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
6: وأرحب بشبكة مراسلينا، معنا من قضاء مرج عيون جنوبية لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا، والبداية معك إيهاب، وآخر التطورات الميدانية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف.
2: القوات الإسرائيلية كانت تحاول كذلك التقدم من بلدة دبين باتجاه بلاط طوال الليلة الماضية، وعمدت هذا الصباح إلى تفجير منازل وأيضا قصف جوي على أطرافها الشمالية لعدد من الأحياء السكنية بالطائرات الحربية. وتركزت الهجمات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية على بلدة بلاط، حيث فتحت الدبابات الإسرائيلية والمدفعية نيرانها باتجاه هذه البلدة التي تحاذي دبين، وكلاهما يوازي منطقة الشقيف، أي نحن نتحدث هنا عن أرنون وكذلك كفر تبنيت، وكلاهما هدف إسرائيلي خلال فترات الماضية وتحديدا الساعات الماضية، بعد أيضا أن تكثفت الأعمال العسكرية الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة. أيضا هناك قصف قبل قليل للدفاعات الجوية الإسرائيلية التي على ما يبدو اعترضت هدفا جويا فوق منطقة القطاع الشرقي من جنوب لبنان، صاروخين اعتراضيين أطلقا، وكذلك استمر إطلاق صافرات الإنذار باتجاه الجليل الغربي، وهذا مؤشر إلى إطلاق أهداف جوية نحو إسرائيل. وأيضا في هذا الإطار كان حزب الله يشير خلال فترات الليلة الماضية إلى القيام بأعمال تصدي للقوات الإسرائيلية التي تتوغل باتجاه يحمر شقيف وأرنون، ويقول إنها يكبد القوات الإسرائيلية خسائر. وتحدث أيضا عن تدمير دبابة الليلة الماضية في دبين، وكذلك قصف البلدة بالصواريخ، وهو ما رصدناه خلال فترة الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، فيما استمر كذلك القصف الجوي الإسرائيلي باتجاه أماكن مختلفة من محيط مدينة النبطية مثل كفر تبنيت وأرنون، وكذلك القصف المدفعي الذي طاول بلدات كثيرة في محيط مناطق الاشتباك في النبطي. وأيضا القوات الإسرائيلية كانت حاولت خلال الساعات 24 الماضية فتح مسار جديد باتجاه بلدة الغندورية انطلاقا من القنطرة، والقنطرة عمليا هي بلدة تحتلها إسرائيل منذ أسابيع، وتقع قرابة دير سريان، وهي من المناطق التي انطلقت منها القوات الإسرائيلية لفتح ثغرة باتجاه شمال منطقة الليطاني. والغندورية عمليا تقع إلى الغرب، أي أنه نحن نتحدث هنا عن منطقة هنا ينحرف نهر الليطاني من اتجاه الجنوب باتجاه الغرب، وهذه المناطق فيها أيضا وادي الحجير، وتحاول القوات الإسرائيلية قطعه هناك. ويقول حزب الله أنه تصدى للقوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية والصواريخ. وكذلك استمرت المعارك والغارات الجوية على مناطق محاذية للمناطق التي تحتلها إسرائيل في القطاع الغربي من جنوب لبنان، مثل القليلي التي تعرضت لقصف من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تتموضع هناك، مع غارات وقعت باتجاه هذه المنطقة.

0: وكذلك نحو مناطق أخرى كانت القوات الإسرائيلية تحاول أيضا التقدم منها، وتحدث حزب الله عن تصديه لها خلال الساعات 24 الماضية كما حصل في بلدة حداثة التي تقع في نطاق قضاء بنت جبيل.
1: نعم إيهاب، يعني نريد مرة أخرى أن نذكر بأهمية هذه القلعة التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها، ليس فقط من ناحية استراتيجية بل أيضا من ناحية تاريخية رمزية.
0: قلعة شقيف هي من القلاع المهمة في جنوب لبنان، لها موقع استراتيجي مهم على المستوى العسكري، لكنها أيضا على المستوى التاريخي هي من أهم القلاع الموجودة في جنوب لبنان على المستوى التاريخي، وهي من الإرث الذي المسجل لدى اليونسكو، وتعرضت خلال هذه الفترة لقصف مدفعي إسرائيلي طولها هذه القلعة، والآن ربما الجيش الإسرائيلي يتحدث عن دخول إليها، لكن هذه المنطقة عمليا تحميها القوانين الدولية، وهي قد لا تكون لها أهمية عسكرية في هذه المرحلة، لكنها تشكل أيضا نقطة معتلمة تشرف على مناطق واسعة، فالقوات الإسرائيلية على ما يبدو أنها تريد السيطرة على كامل ضفتي النهر الشرقية والغربية. تريد القوات الإسرائيلية من خلال ما أعلنته أنها حققت إنجازا ما بعد أيام على مواجهات عنيفة مع حزب الله خلال فترات ومحاولات التقدم من زوتر الشرقية باتجاه هذه البلدات. نحن هنا نشير إلى أن في حال صحة الأنباء عن هذه السيطرة فإن إسرائيل تكون قد احتلت 3 قرى في غضون نحو أسبوع، أي بمعنى آخر أنها احتاجت أسبوعا للعبور في 3 قرى نحو 4 إلى 5 كيلومترات للوصول إلى هذه النقطة، لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي يريد السيطرة على كامل النطاق المرتفع لنهر الليطاني. أشقيف القلعة قد تكون واحدة منها، لكن هناك هدف آخر هو باتجاه علي الطاهر، وهي التلة التي تقع خلف بلدة كفر تبنيت التي تتعرض لقصف جوي ومدفعي منذ الليلة الماضية، وكذلك استمرار بالتوازي نحو بلاط، وهو مسار كذلك على مستوى النهر بشكل متوازن في محاولة من الجانب الإسرائيلي لتأمين جناحي النهر، وهي المناطق الأكثر صعوبة على المستوى الجغرافي، إذ أن هذه المناطق فيها وديان صحيقة وكذلك تلال حاكمة ومرتفعات تتصل كذلك بالريحان. الآن بلدة أو قلعة أشقيف نظرا لأهميتها فهي كذلك تشرف على منطقة عقدة مواصلات رئيسية تربط النبطية بمرج عيون، وهذه هي منطقة مهمة وحيوية للربط بين البلدات التي باتت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية مثل وهي مرج عيون، القليعة، برج الملوك ودير ميماس، 4 بلدات كانت تعتمد على هذا الطريق الذي بات عرضة ويتعرض لقصف وأصبح خطيرا، وأقفلت إسرائيل الطريق في دبين أي باتجاه منطقة حصبية ومن ثم هناك إلى منطقة البقاع، لذلك فإن حتى الآن العمليات معقدة بشكل كبير في تلك المنطقة، هناك أعمال محاولة تقدم إسرائيلية لكنها تقابل كذلك بمقاومة شرسة من جانب حزب الله.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من قضاء مرج عيون، أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الجيش الإسرائيلي، يقول إنذار عاجل بالإخلاء لسكان جنوب لبنان خصوصا السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني. وعن ذلك أسأل محمد خيري مراسلنا من رام الله تفاصيل أكثر حول هذا الإنذار العاجل بالإخلاء لسكان جنوب لبنان خصوصا إذن السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني. محمد،
2: خارطة واسعة ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، هو يقول إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وخاصة جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، يدعوهم إلى الانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني، ويقول إن أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتهم إلى الخطر، وبأنه سيعمل ضد حزب الله بكل قوة، وأن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر، وكل مبنى يستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف. إذن ينضاف هذا إلى سلسلة من الإنذارات والإخلاءات التي نشرها الجيش الإسرائيلي يوم أمس وقبله أيضا في الأيام الماضية، منها ما كان عاما إلى سكان جنوب لبنان ومنها ما اختصت به قرى لبنانية عدة، مثل يوم أمس عندما أنذر وطالب بإخلاء 13 قرية لبنانية. الآن يتحدث عن منطقة شمال الزهران أيضا، خارطة جغرافية واسعة ينشرها الجيش الإسرائيلي مرفقة بهذا البيان لمطالبة السكان بالمغادرة لأنه سيعمل ضد حزب الله. هذا يأتي في إطار أيضا توسيع العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، والتي رسميا قال الجيش أنها تجاوزت منطقة جنوب الليطاني وبأنه أقام 5 جسور على ضفتي النهر وجرى تجاوزه إلى منطقة الشمال، وكذلك فرض السيطرة على قلعة الشقيف ومرتفعات السلوكي كما يقول الجيش الإسرائيلي، وأرفق ذلك بتوثيقات وصور للجنود الإسرائيليين. يقول أيضا الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تهدف إلى توسيع خط الدفاع الأول كما يسميه، وكذلك هدم البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله وإزالة خطر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من المرتفعات على مقربة من قلعة الشقيف باتجاه إصبع الجليل وكذلك بلدة المطلي على وجه التحديد. مصادر إسرائيلية تحدثت أن المهمة لم تكن سهلة إطلاقا على القوات الإسرائيلية التي كانت تراجعت عن عملية مشابهة قبل عدة أسابيع تحت وطأة مقاومة شرسة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية من ضمنها إذاعة الجيش من قبل عناصر حزب الله. القوات الإسرائيلية أعادت التمركز بعد التراجع ثم تدربت مرة أخرى ووضعت خططا عملياتية صادق عليها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وفق بيان الجيش الإسرائيلي، ثم أعادت الكرة مرة أخرى بمشاركة الفرقة 36 ولواء جفعاتي وكذلك القوة متعددة المهام وشعبة الاستخبارات العسكرية. قبل الوصول إلى تلك المنطقة دفع الجيش الإسرائيلي بفرق الهندسة التي عملت على تمهيد الأرضية لدخول الجنود وإقامة تلك الجسور، وكذلك كان هناك غطاء جوي واسع النطاق من قبل مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي خلال الأيام الماضية التي استهدفت تلك المناطق وخط مسار الجنود الإسرائيليين وصولا إلى منطقة الشقيف بغطاء ناري شديد كما يقول الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى استخدام المدفعية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية للتمهيد لتلك القوات. أكد الجيش الإسرائيلي أيضا أن الهدف هو السيطرة على منطقة قلعة الشقيف ووادي السلوكي ومناطق واسعة أخرى في تلك المنطقة، لأنه يعتقد بأنها مناطق استراتيجية هامة كانت توفر لحزب الله مكانا للرصد تحركات الجيش الإسرائيلي وكذلك رصد البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان. ولكن يتضح أن ثمة معارك واضحة من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن فيه صباح هذا اليوم مقتل أحد جنوده من لواء جفعاتي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بمسيرة انقضاضية متفجرة أطلقها حزب الله باتجاه قوة إسرائيلية على مقربة من بلدة زوتر الشرقية، وهي قريبة وفق بيان الجيش الإسرائيلي من تلك المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية. صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت أيضا عن تخوفات عن ضباط إسرائيليين من أن يعلن وقف لإطلاق النار بشكل مفاجئ. هم يقولون أن المستوى السياسي الإسرائيلي لا يضعهم ولا يضع قيادة الجيش في تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وثمة خشية تزداد لدى القيادة العسكرية من أن يشمل ذلك لبنان، بالتالي قد يضطر الجيش للانسحاب بشكل مفاجئ تحت إطلاق النار سواء من قبل الجيش أو كذلك من قبل عناصر حزب الله الذين لا يزالون حتى هذه اللحظة يستهدفون القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات. قبل قليل دوت صافرات الإنذار في 8 بلدات وقرى إسرائيلية في منطقة الجليل الغربي على وجه التحديد، وذلك في أعقاب تسلل مسيرة انفجارية من الأراضي اللبنانية وفق القناة 12 الإسرائيلية. وقبلها بقليل أطلق الحزب أيضا عدة صواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية على امتداد الخط الحدودي الفاصل الفاصل ما بين لبنان وإسرائيل. لم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة أي بيان يتحدث به سواء عن الصواريخ أو تلك المسيرة وما آلت إليه.

0: المآلات في شمال إسرائيل، وما الذي جرى في هذه المسيرة وماذا أحدثته، وإن كانت قد وصلت إلى هدفها أو انفجرت، وكذلك الأضرار التي خلفتها الصواريخ التي أطلقها حزب الله. هذا جاء بعد تصعيد كما تصفه وسائل إعلام إسرائيلية من قبل حزب الله يوم أمس، عندما عمل على توسيع مدى إطلاق الصواريخ إذ قصف مدينة صفد وما حولها من قرى وبلدات إسرائيلية بالإضافة إلى مدينة كرمئيل. كانت هذه لأول مرة تقصف هذه المدن الإسرائيلية بهذا العمق منذ شهر ونصف.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، وأنتقل إلى كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. بتزامن كاترين مع هذه التطورات الميدانية، قريبين من آخر المواقف والتصريحات الرسمية وتحديدا تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية. كاترين، يبدو أن كاترين
2: تحدث عنها الزملاء.
1: تفضل،
2: هل تسمعينني ساعة؟
1: كاترين حنا، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. أعيد طرح سؤالي، كنت قد سألتك بالتزامن مع كل هذه التطورات الميدانية وتواصل التصعيد الإسرائيلي على الأرض، ماذا في آخر المواقف والتصريحات الرسمية اللبنانية، وخصوصا تلك التي صرح بها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام؟ إذن شكرا لك كاترين، ربما نعود إليك في سياق هذه الساعة الإخبارية. رئيس الوزراء اللبناني إذن نواف سلام كان قد صرح بأنه نواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، وأيضا صرح بأن إسرائيل لا تستهدف مناطق محددة فحسب، بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا، وذلك في سياق تعليقه على تواصل التصعيد الإسرائيلي على الأرض في لبنان. كاترين معنا الآن، كنت قد سألتك كاترين عن آخر وأبرز المواقف والتصريحات الرسمية في لبنان بالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، خصوصا هذه التصريحات لنواف سلام.
2: سهام، لبنان الرسمي يدرك جيدا أن كل هذه التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي واحتلال مناطق جديدة وهذه الإنذارات المتتالية لسكان جنوب لبنان تريد إسرائيل من خلالها أن تكون في يدها ورقة قوة إضافية تذهب بها إلى طاولة المفاوضات، وهو يدرك هذا الأمر ويستعد له من خلال المداولات التي تجري في هذه الأثناء وخلال الساعات الماضية. جرى ذلك بين الرئيسين، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية جوزيف عون ونواف سلام، لكن على الرغم من كل ذلك يبدو أن لبنان الرسمي مصر على خيار المفاوضات لأن لا بديل عنه، وهو الخيار الأقل كلفة وفقا لما صرح به بالأمس رئيس الحكومة نواف سلام. فهو قال أن المفاوضات وإن كانت غير مضمونة النتائج لكنها تبقى الخيار الأفضل والأقل كلفة مقارنة بالخيارات الأخرى، وقال أن طريق التفاوض لن يكون سهلا أو قصيرا لكنه قد يصبح أسهل وأقصر في حال توحد اللبنانيون حوله وبقي قرار الحرب والسلم بيدهم وليس خارج الحدود، طبعا في إشارة إلى الانقسام الحاصل بين موقف السلطات اللبنانية وموقف حزب الله حيال خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل. ولكن نحن نعلم أننا على مسافة يومين من الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ولبنان يمر حاليا بمرحلة صعبة وصفها نواف سلام نفسه بأنها من أصعب المحن التي مرت على لبنان في التاريخ الحديث. هو قال إن التصعيد الإسرائيلي الحالي هو خطير وغير مسبوق إذ إنه يتخطى مسألة توسيع الاعتداءات أو العبور إلى شمال نهر الليطاني إلى ما وصفه بأنه سياسة تدمير شامل وتهجير جماعي ومحو لأجزاء أساسية من ذاكرة الجنوبيين وتاريخهم، في إشارة إلى المواقع المهمة والثقافية والتاريخية والأثرية التي تتعرض للقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان. لبنان بالنسبة له البند الأساسي الذي سيذهب به إلى المفاوضات المقبلة والذي طرحه في مفاوضات البنتاغون الأخيرة هو تثبيت وقف إطلاق النار. هذا ما أعاد التركيز عليه بالأمس رئيس الحكومة حين قال إن هذا هو البند الوحيد المطروح حاليا على

0: أن يكون الهدف الأول لاحقا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وإثر ذلك يمكن للجنوبيين أن يعودوا إلى قراهم وأن تبدأ عملية إعادة الإعمار. طبعا هناك الكثير من التحديات ستواجه لبنان الرسمي في هذه المفاوضات، لأن الضغوط الميدانية كما نعلم هي متسارعة وقد تسارعت بشكل لافت خلال الأيام الماضية التي تسبق هذه المفاوضات، كما أن الانقسام لا يزال على حاله بين اللبنانيين، لا سيما بين حزب الله ورئيس البرلمان من جهة، وبين السلطات اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة أخرى. ولكن لبنان يعمل على تكثيف الاتصالات على المستويين السياسي والدبلوماسي بشكل خاص سهام مع الأمريكيين، ويطلب منهم أن يضغطوا على إسرائيل من أجل أن تلتزم بوقف إطلاق النار. ولكن طالما أن إسرائيل لا تلتزم بهذا الأمر، بل هي تذهب أبعد بكثير باحتلالها وبغاراتها واعتداءاتها في جنوب لبنان، هذا ما من شأنه أن يجعل الأيام المقبلة مفصلية بالنسبة للسلطات اللبنانية، بالنسبة لما يمكن أن يتم طرحه في هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل. وبطبيعة الحال يعني الانقسام سيبقى على حاله، لأن حزب الله كما نعلم يعول من جهة أخرى على مسار المفاوضات الجاري بين إيران والأمريكيين، وأن ذلك المسار هو الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب في لبنان. وبالتوازي يصر على أنه سيبقى في الميدان، نعم، وأنه سيبقى يقاوم طالما أن إسرائيل لا تحترم وقف إطلاق النار، وهي تواصل خروقاتها واعتداءاتها واحتلالها لمناطق واسعة من جنوب لبنان.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. والآن إلى قراءة عسكرية في تداعيات سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، وينضم إلينا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد الجميل، ماذا تقرأ في أهمية وخطورة هذا التطور، السيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف كما أعلن الجانب الإسرائيلي؟
2: صباح الخير.
1: أهلا بك.
2: للأسف يعني وصل الجيش الإسرائيلي إلى قلعة شقيف وقد تجاوزها وطوقها من جميع الجهات، وإذا كان هناك لا يزال مقاومة في داخلها فهو مسألة وقت للسيطرة عليها. إن احتلال قلعة شقيف له بعدين رئيسيين، أولا البعد العسكري، فهذه المنطقة هي نقطة حاكمة وموقع يسيطر من خلاله الجيش الإسرائيلي على خطوط الإمداد والمراقبة لمسافات بعيدة داخل الجنوب اللبناني، كما يطيح له مراقبة تحركات حزب الله بدقة في لمسافات كبيرة لا سيما شرقا، حيث يتواجد مركز ثقل حزب الله في الأحراش والتضاريس الشرقية للسلسلة الشرقية للبنان لا سيما في منطقة إقليم التفاح، كما أنه يتيح له بالسيطرة بالنار على مسافات واسعة من الداخل اللبناني لا سيما في الأماكن التي يمكن أن يتحرك فيها المقاومو حزب الله في على دائرة لا تصل لحوالي 10 كيلومتر. ولكن هذا الاحتلال لا يغير كثيرا في بسبب التضاريس الصعبة في هذه المنطقة. أما الأثر المعنوي فهو طبعا هو مكسب معنوي وإعلامي للجيش الإسرائيلي أكثر منه من مكسب عسكري حاسم، يعني في المجمل لأنه أثر تكتيكي محدود نسبيا، ولكنه أي لا يغير في ميزان القوى، ولكن له أثر معنوي ونفسي كبير.
1: ولكن بما أن السيطرة على هذا الموقع تتيح للجانب الإسرائيلي يعني نظرة على طرق الإمداد، خطوط الإمداد بالنسبة لحزب الله، كيف سيؤثر ذلك على أداء الحزب؟ كيف سيغير ذلك من المعركة الجارية على الأرض؟
2: صحيح أنه قد احتل أو وصل إلى قلعة الشريف، لكن الاشتباكات لا تزال دائرة على الحدود الشمالية لبلدة أرنون، أي أنه لم يتقدم كثيرا، يعني تقدم من الخط الأزرق الأصفر الذي كان رسمه باتجاه لبنان بحوالي 2 كيلومتر إلى الداخل اللبناني ليس أكثر، واحتل 3 قرى وبصعوبة. ولكن حزب الله لا يعتمد التكتيك الاحتفاظ بالأرض أو القتال بمجرد

0: مجموعات كبيرة. هو يحتاج يقاتل بطريقة حرب الجارية أو العصابات، ويقاتل بمجموعات صغيرة قد لا تتعدى مقاتلين اثنين، لذلك ولا يحتاج إلى أوامر تأتيه، وهو يعرف ماذا يفعل لأنه اتبع هذه الطريقة من القطار المركزي. فحزب الله طبعا هو يقاوم، وما زال يعني لم يؤثر كثيرا هذا الأمر عليه، ولكن إسرائيل كما نرى أو نتوقع وهي سوف تتقدم باتجاه بطيء على تلال القمم المحيطة بها والمرتفعة مثل علي الطاهر، ولكن كل تقدم سوف يكلف إسرائيل كثيرا في ظل مقاومة شديدة تلقاها.
1: الآن يصرح كاتس يقول هذه رسالة واضحة لأعدائنا بأنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. كيف يمكن فهم تصريح كهذا في السياق الذي نتحدث عنه سيد الجميل؟
0: أنه يتحدث ليس فقط عن قلعة الشطيف، هو يتحدث عن منطقة وادي الحجير ووادي سلوقي، فقد أعلن الإسرائيلي أنه تجاوز هذا المنطقة وهو يقاتل في الجانب الغربي. منطقة وادي الحجير ووادي سلوقي هي منطقة متفرعة من نهر الليطاني، وهي كانت تشكل حاجز طبيعي للخط الأصفر بين منطقة القنطرة ودير سريان والغربا مناطق أخرى مرتفعة. هو يعتبر أن هذه المنطقة التي هي وادي الحجير ووادي سلوقي لها دلالات عسكرية ودلالات كذلك معنوية ونفسية كما قلعة الشطيف، لأن أولا نفسيا وادي الحجير ووادي سلوقي لهم ارتباط سيء بالذاكرة الإسرائيلية، خاصة عام 2006 هذه المنطقة التي عرفت مجزرة الدبابات التي نتذكرها ويتذكرها الإسرائيلي. كما أن اجتياز هذا الوادي باتجاه الغرب سيصل بهم إلى مناطق مرتفعة كانت تقوم بتوجيه الصواريخ الموجهة باتجاه منطقة القنطرة والطيبة وغيرها، أي من اتجاه غرب شرق، ومثل بلدة الغندورية وبلدة فرون وصليفة وبرج قلاوي وغيرها. فهو يعتبر أن هذه المنطقة هي مواقع استراتيجية، وقد خسرها حزب الله كما خسر قلعة الشطيف واحدا تلو الآخر. لكن قيمة هذا التوغل العسكري في منطقة وادي سلوقي هي ممكن التثبيت تثبت، هل يمكنه التثبت لأنه قد توسع كثيرا وهو
1: نعم
0: يشهد مقاومة كبيرة، وطبيعة الأرض في لبنان تلال تلو تلال، طب احتلينا هذه التلة هناك تلال أخرى.
1: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بكفية في جبل لبنان. ولمناقشة الأبعاد السياسية لسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف وتوسيع عملياته في الجنوب اللبناني خاصة النبطية، ينضم إلينا من الجليل وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وقبل أن أسألك سيد عوودة، أشير إذن مرة أخرى إلى هذا الخبر العاجل أيضا ضمن تصريحات إسرائيل كاتس، يقول بتوجيه من نتنياهو سيطرنا على قلعة شقيف وهي من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية بلدات الجليل. وفي خبر عاجل آخر أيضا يقول إسرائيل كاتس هذه رسالة واضحة لأعدائنا بأنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. من الواضح أن هذه السيطرة على قلعة شقيف سيد عوودة يجري الترويج لها على أنها إنجاز كبير حاليا في إسرائيل.
2: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. بالتأكيد هذه محاولة من قبل كاتس، وسبقه نتنياهو كذلك في الأمس حينما تحدث عن أن إسرائيل تقصف في بيروت وتتوغل في البقاع وما إلى ذلك. هذا جزء من المعركة على الوعي، ليس فقط وعي العرب واللبنانيين والعالم، إنما وعي الإسرائيليين. هذه محاولة لتضخيم هذه العملية، عملية التوغل واحتلال قلعة شقيف. نعم، تنطوي على مكسب عمليات عسكري، نقطة تحكم نارية، وكذلك الأمر للمراقبة، هذا صحيح، ولكن لا تغير في موازين القوى من الناحية الاستراتيجية. لا تنطوي على أي اختراق في هذه الحرب التي تحولت إلى حرب استنزاف موجعة أيضا للجانب الإسرائيلي، وإن كانت مدمرة طبعا في الجانب اللبناني. ولذلك كاتس يحاول أن يتكئ على ذلك لإطفاء الكثير من العتب والغضب المتصاعد في إسرائيل في ظل استمرار ذلك. وهذا موضوع القلعة الآن يتكاتب أيضا مع موضوع الاغتيال.

0: الفدائيين، وكانت إسرائيل قد استغرقت 60 ساعة لاحتلالها خلال حرب لبنان الأولى، 36 فدائي مقابل أكثر من 1200 جندي كما قال مراسلكم، هذا صحيح. إسرائيل تحاول النفخ في ذلك، ولكن في الإطار الأوسع هناك محاولة للتصعيد الإسرائيلي مدفوعة بأكثر من سبب. هي بالمعلن تقول إن حزب الله يصعد ولذلك نحن نرد، ولكن الحقيقة مغايرة تماما. هناك رغبة في إسرائيل لكسب الوقت في ظل مخاوف من أن الاتفاق بات وشيكا بين طهران وواشنطن، وسيربط بين جبهتي لبنان وإيران، وهذا مخيف بالنسبة لإسرائيل. والأمر الثاني هي محاولة اختراق حالة النزيف المراوحة في المكان الآن التي تشل الحياة في الجليل، بالإضافة طبعا لهناك ضغوط على الحاضنة اللبنانية، محاولة الضغط على اللبنانيين على لبنان من خلال استهداف الكرات، تدمير استهداف المواقع الأثرية والتاريخية الرمزية بالنسبة للبنانيين. وأضيف إلى ذلك موضوع الغضب والعتب في الداخل في ظل انتخابات إسرائيلية عامة باتت وشيكة، الاستطلاعات في ظل هذا النزيف وفي ظل عوامل أخرى عبوسة بالنسبة لنتنياهو وهذا الائتلاف. ولذلك هذه المحاولة الآن لتحقيق نوع من المكاسب التي تنطوي على مشهدية على تكاتب ما وعي الإسرائيليين بالأساس، هي تدلل على خلط الحسابات في إسرائيل بين حسابات الأمن القومي وحسابات فئوية داخلية سياسية.
1: ولكن يعني هذا المشهد ليس بالجديد، ليست المرة الأولى التي يسيطر فيها الجيش الإسرائيلي على هذه القلعة، ولكن ما المختلف هذه المرة في السياق الحالي؟
0: نعم، تأتي في ظل تساؤلات كبيرة في إسرائيل عن جدوى هذه الحرب، عن الفجوة الكبيرة بين اللغة المتغطرسة التي ترد ولا تزال على لسان كاتس ونتنياهو وغيرهما من أننا سنحطم وسنكسر وعلمنا عدونا درسا، ولكن الإسرائيلي يصدق عينه وأذنه حينما يرى الصواريخ لا تزال والمسيرات تضرب بالجيش وتشل الحياة في الجليل الأعلى، رغم أن هناك حالة دمار في لبنان. يحاول كاتس من خلال احتلال مثل هذه القلعة أو التوغل إشفاء غليل الإسرائيليين أصحاب الشهوة المفتوحة للانتقام والثائر والتساؤلات، لماذا لا يتم استهداف بيروت طالما أن الحياة معطلة في الجليل وبدأت تصل حتى مدينة كرمئيل في قلب الجليل. اقتراب الانتخابات يجعل من هذا التضخيم الإعلامي والدعائي، الضخ الإعلامي والدعائي في هذا الموضوع أكثر فأكثر بسبب ارتفاع منسوب الانتقادات والتساؤلات عن عدم وجود استراتيجية في إسرائيل، إن سواء في لبنان وسواء في إيران وسواء في جبهة غزة. إسرائيل تحقق مكاسب ولكن عملياتية وعسكرية في الاغتيالات، في احتلال هنا وهناك من قلاع ومن مناطق وتصل إلى شمال الليطاني، ولكنها في الامتحان في السطر الأخير لا تملك استراتيجية تشمل القوة والجهد العسكري أيضا مع الرؤية السياسية. وحتى اليوم قرأت في كثير من مقالات الرأي في إسرائيل هذا النهار اليوم الأحد انتقادات للمفاوضات، تقول هذه الأقلام في إسرائيل أن المفاوضات مع حكومة لبنان غير جدية، ليس من المعقول أن تستمر هذه المفاوضات في ظل تدمير بالجملة لكرة لبنان، هذا يحول حكومة لبنان إلى نكتة، هكذا وصف أحد المراقبين الإسرائيليين وهذا صحيح. ولذلك هناك كما قلنا يعني محاولة للتكاتب مع الرأي العام في إسرائيل،
1: والسؤال هنا
0: ولكن
1: في هذا
0: أيضا الضغط
1: السياق، في سياق المفاوضات، ما الذي تحاول إسرائيل من خلال توسيع تصعيدها بهذا الشكل والذي وصفه نواف سلام بأنه غير مسبوق وهو الأخطر؟ ما الذي تحاول يعني كسبه من خلاله في مسار المفاوضات؟
0: يعني دعيني أقول لك بشكل صريح ومباشر، منذ اليوم الأول كان واضحا أن إسرائيل لا تعول على هذه المفاوضات. الهدف الأساس بالنسبة لإسرائيل هو موضوع حزب الله، وهي تدرك أن هذا غير متيسر. حكومة لبنان تفاوض عن السلام والتطبيع والانسحاب في واشنطن، ولكن الحرب تدور على الأرض مع حزب الله. الإسرائيليون يعتبرون ذلك جزء من الغطاء الذي منح له حكومة نتنياهو بعد ربط إيران بلبنان، ولكن بالتأكيد هذه عمليات التصعيد الآن هي تأتي للضغط على لبنان، على اللبنانيين، في محاولة لإنتاج ديناميكية داخلية في لبنان للضغط على حزب الله من خلال تدمير الكرة، من خلال تدمير ملامح التاريخ والتراث من سور إلى النبطية وغيرهما. للضغط على حزب الله في محاولة لإنتاج ربما انفجار داخلي في لبنان، لأن إسرائيل ببساطة رغم كل هذا النار والدمار

0: هي الأخرى في مأزق، تراوح في المكان، كانت قد أساءت التقديرات لحزب الله. ولذلك يعني هذه المفاوضات الآن لو كانت جدية كما قال بعض المراقبين في إسرائيل لتوقفت عن عملية التدمير بالجملة، وقبلت بمبدأ ترسيم الحدود، واستجابت للنداءات، حتى بعض النداءات الإسرائيلية التي تقول ينبغي الذهاب إلى مسار سياسي حقيقي مع حكومة لبنان، يشمل ترسيم الحدود ويشمل نقاط أخرى تعطي لحكومة لبنان فرصة لإقناع اللبنانيين بأن طريق المفاوضات طريق مجدية وتسحب الأوراق من يد حزب الله. وهناك من يحذر بحق بإسرائيل أن هذا سيقود إلى المزيد
1: نعم
0: من التصعيد وسينتج مقاومة أخرى جديدة في لبنان كما هو الحال في
1: شكرا
0: جولات تاريخية
1: لك
0: سابقة.
1: وديع وودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الجليل، شكرا جزيلا. نبقى في لبنان حيث كان الزميل مازن إبراهيم قد رصد اللحظات الأولى من قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة النبطية أمس السبت وخلف خسائر مادية كبيرة.
2: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلات حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سانتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل، الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: الآن إلى مستجدات الملف الإيراني، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسك بخطوطه الحمراء وأنه لن يبرم اتفاقا لا يضمن عدم حيازة إيران سلاحا نوويا. في المقابل قال رئيس أركان الجيش الإيراني إن أي عدوان ينفذه العدو على بلاده سيواجه برد أكثر حزما من السابق. أرحب بمراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مراد، أبدأ معك، إذن عاد ترامب للحديث عن الخطوط الحمراء وعن اتفاق جيد يشمل بالضرورة يضمن عدم حيازة إيران للسلاح النووي، كيف تقرأ هذه التصريحات في الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: مرحبا سهام، لعل ذلك هو الشرط الدائم الذي يكرره الرئيس ترامب وكذلك بقية المسؤولين الأمريكيين كإشارة على الصفقة الجيدة التي يتحدثون عنها هنا في واشنطن، ومن أن الرئيس ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا بهذا الشرط. الرئيس ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز قال إن المفاوضات تحقق تقدما وأن هناك مؤشر على إمكانية إبرام صفقة جيدة للغاية مع إيران، مشيرا أنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة عادلة فإنه سوف يعاود الحرب، لكنه قال إنه يفضل الاتفاق لأن ذلك سيعيد فتح مضيق هرمز، وإن إيران بالفعل التزمت في هذه المفاوضات حتى الآن بعدم امتلاك سلاح نووي أو شراء سلاح نووي، لكنه قال إن هذه المفاوضات تسير بوتيرة بطيئة، أشار إلى أنه مع ذلك ليس في عجلة من أمره من أجل التوصل لهذا الاتفاق الجيد الذي يسعى إليه. قال إن القوات الأمريكية باقية في المنطقة إلى حين فتح مضيق هرمز وكذلك الانتهاء من معالجة الملف النووي. قال إنه يدير هذه المفاوضات بنفسه، وقال إن المفاوض الإيراني مفاوض جيد لكنه مفاوض مراوغ وصعب. أشار إلى أن لأنه مع ذلك فإن الولايات المتحدة لديها كل الأوراق، لأن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران العسكرية الجوية والبحرية وخلاف ذلك. لكنه وفي إشارة لافتة قال إن الولايات المتحدة إلى حد ما تركت الجيش الإيراني الرسمي من دون تدمير كامل، أخذا في الاعتبار تجارب كما حدث في العراق حينما تنهار الدولة وما ينجم عن ذلك. في المجمل كشف مسؤولون أمريكيون خلال الساعات الماضية لموقع أكسيوس وكذلك لصحيفة نيويورك تايمز من أن الولايات المتحدة أرسلت الآن صيغة جديدة لمذكرة التفاهم التي كان قد توصل إليها المفاوضون من البلدين، وذلك بطلب من الرئيس دونالد ترامب. حدث هذا بعد مناقشات يوم الجمعة الماضي في غرفة العمليات، ويقول الوسيلتان إن الصيغة هذه شددت من حيث الصياغات سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. وأشير إلى هذا الخبر العاجل عن مراسل الجزيرة، يقول إطلاق صاروخين على القوات الإسرائيلية المتموضعة في بلدة دبين جنوبية لبنان. عمر أيضا من الجانب الإيراني، عودة إلى الوعيد والتهديد بالرد بقوة على أي عدوان، كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء رئيس أركان الجيش الإيراني. ماذا يعكس أيضا العودة إلى هذا الخطاب؟ ماذا تعكس؟
4: نعم سهام، خلال الساعات 24 الماضية كان هناك تصعيد واضح في الخطاب العسكري، كانت هناك بيانات تهديدية سواء من الجيش أو الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء، وبالتالي نتحدث عن كافة تشكيلات الوحدات العسكرية الإيرانية تصعد في خطابها العسكري، وهذا ربما مؤشر على زيادة الاستعدادات خلال الفترة الماضية للعودة للحرب. واحتمالات التصعيد هي باتت خلال الأيام الماضية أكثر من احتمالات التوصل إلى اتفاق. قائد أركان الجيش الإيراني حبيب الله سياري قال إن إيران سوف ترد بشكل حازم وصارم على أي اعتداء جديد يطال الأراضي الإيرانية، وأضاف أن لدى إيران معدات وأجهزة وأسلحة جديدة لم يتم الكشف عنها. ولاحظنا كيف أنه يوم أمس تم الكشف لأول مرة عن زورق إيراني سريع تصل سرعته 100 عقدة بحرية وقادر على إطلاق صواريخ كروز بمدى 700 كيلومتر، وهذه الصواريخ ربما تشكل عائق أمام القوات البحرية الإيرانية لقدرتها الكبيرة على المناورة والمساهمة في السيطرة على مضيق هرمز. كذلك في الحرس الثوري مسؤول الشؤون السياسية يد الله جواني قال إن إيران تسعى إلى نيل حقوقها سواء بالتفاوض أو عبر المسارات الأخرى، في إشارة إلى تجدد المعارك، مؤكدا أن الآن الدور على الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ القرار بشأن ما وصفه الاعتراف بحقوق إيران، مؤكدا أيضا على أن إيران سوف ترد بحزم بشكل يفوق تصور العدو في حال أخطأ في الحسابات. أيضا مقر خاتم الأنبياء كان لديه بيان حول مضيق هرمز، أكد استمرار السيطرة على المضيق وشدد على أنه لا يسمح للسفن العسكرية بالاقتراب من المضيق، وأن أي سفينة عسكرية تقترب سوف تواجه بالنيران الإيرانية، مشيرا أيضا إلى أن على أي سفينة تجارية تريد العبور أن تنسيق مع القوات الإيرانية، وأنه سوف يسمح لها في حال لم تكن تنتمي لدول معادية. هذه التصريحات كلها كما أشرنا تشير إلى أن إيران تحتمل التصعيد أكثر من التفاوض، خاصة أن هناك لا تزال عقد على طاولة المفاوضات. التقدم الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل عقبة أساسية لدى المفاوض الإيراني، لأن هناك أحد الشروط الأهم ضمن مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب في لبنان مقارنة أو تزامنا مع إنهاء الحرب في إيران. ومن وجهة نظر إيران إنهاء الحرب في لبنان ليس يعني فقط وقف إطلاق النار، بل تراجع القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل الحرب وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. بالتالي هذا شرط إيراني عالي السقف لا يزال يبدو أنه يواجه برفض أمريكي. هناك اعتقاد في إيران أيضا أن إسرائيل هي من تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأجل إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو حتى استئناف المعارك في حال شعرت إسرائيل بخطر ما بعد التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. وبالتالي نتحدث عن عقدة كبيرة على طاولة المفاوضات، تضاف إلى عقد أخرى على رأسها مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. طهران لا تزال تطالب بمنحها هذه الأموال. كان هناك أنباء خلال الأيام الماضية بأن أحد الشروط الإيرانية هو استلام 12 مليار دولار مع بدء التوصل إلى مذكرة تفاهم والتوقيع عليها، لكن يوم أمس التلفزيون الرسمي الإيراني نقل تقريرا يبدو أن هناك تقديم تنازل من طهران لأن هذه الأموال يقول التلفزيون أنه يمكن لإيران أن تحصل عليها في غضون 60 يوما، أي مع تأجيل هذه الفترة الزمنية. لذلك الآن هناك لا تزال تبادل رسائل مستمر، وتؤكد طهران أنها لن تتراجع عن حقوقها لا سيما في القضايا النووية، رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة.
1: لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران على كل هذه المعلومات، وأرحب بضيفينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، ومن طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك السيد وايت. إذن بعدما كان ترامب يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق، عن وضع اللمسات الأخيرة عليه، الآن يشدد أكثر حسب ما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، يشدد شروط هذا الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران ويرسل تعديلات إلى الجانب الإيراني. ما الذي تغير؟
5: أنا لست متأكدا أن أي شيء قد تغير، ونحن نعلم أن الرئيس ترامب مفاوض قوي ويحاول أن يقاوم حتى النهاية لكي يحصل على النقاط التي يجب الحصول عليها لتكون هذه القضية رابحة. وزير الحرب في سنغافورة قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية، ولكن لم يبدو متحمسا لذلك. إذن يبدو وكأنه سيكون هناك تبادل في المقترحات لتضييق الفجوة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية.
1: سيد خاميار، في المقابل عودة لهجة التصعيد والتهديد في الخطاب الإيراني هل تعكس بالضرورة ارتفاع احتمال عودة الحرب بالنسبة لإيران في مقابل تراجع احتمال التوصل إلى اتفاق ما؟
6: نعم، تحية لكم وصباح الخير. بالتأكيد، لأنه هذا هو رد فعل على التصعيد الأمريكي كما أشار مراسلكم من واشنطن. نعم، هي أمريكا ربما تريد من خلال هذا الوقت أن تدير أزمة الطاقة، أن تسمح للكيان الصهيوني بالهجوم واستمرار الهجوم على لبنان، وحتى يعني احتلال المناطق المهمة والمحافظات الجنوبية ذات الأهمية التاريخية والثقافية. وهذا ما ربما تكون العرقلة الأساسية في أي مفاوضات مستقبلية، وهذا يؤدي إلى هذه الردود الفعل التي نسمعها نحن الآن في طهران. بالتأكيد الجو التشاؤم إن صح التعبير قد طغى على التفاؤل الحذر الذي كنا نشاهده في الأيام الأخيرة. ولذلك العسكريون والأمنيون والسياسيون ظهروا مرة أخرى ليؤكدوا على استعداد إيران للمواجهة سواء في الميدان عسكريا ومن خلال المفاجآت التي يتحدثون عنها، وسياسيا من خلال تكثيف المسار الدبلوماسي والتعاون مع الدول الشقيقة والعربية عفوا العربية.

0: والإسلامية، وخاصة الوسيط الباكستاني، لحلحلة ربما جديدة في هذا المجال.
1: سيد وايت، يعني ترامب حسب ما صرح به مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز قلق بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران، أيضا يعني يطلب أو يؤكد على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا دون رسوم، ويتحدث أيضا عن ضرورة أن يؤكد أي اتفاق على عدم حيازة إيران لسلاح نووي. ما التنازلات إذن التي يقدمها الجانب الأمريكي للإيرانيين من أجل التوصل لهذا الاتفاق؟ هل عدنا إلى المربع الأول؟
2: كلا، ليس بالضرورة. نحن ما زلنا نرى تنازلات أمريكية يتم تقديمها بالفعل، ونحن الآن لا نتحدث عن المسيرات والصواريخ وأيضا الحرية للمتظاهرين الإيرانيين أو الحد من الدعم الإيراني للحوثيين والشيعة العراقيين وما إلى ذلك. هناك أيضا تعبير بالانفتاح من الرئيس ترامب، وذلك لتقليص العقوبات الأمريكية في إطار أي اتفاقية. إذا نرى تقدما ملموسا، وحتى بشأن القضايا التي تم ذكرها، وفي القضايا التي تم ذكرها وفي القضايا التي سوف يتم نقاشها أيضا لاحقا.
1: سيد خميار، هذا التأكيد المتجدد إن كان على لسان ترامب أو حتى على لسان بعض الوزراء الأمريكيين على أن فتح مضيق هرمز هو مطلب غير قابل للمساومة، وأيضا لا ينبغي لإيران أن تطلب رسوما مقابل العبور، كيف يمكن أن يقابل إيرانيا، خصوصا وأن إيران أكدت مؤخرا على أن مضيق هرمز بات الضامن الوحيد بالنسبة لها لأي اتفاق محتمل؟
0: بالتأكيد الإيرانيون لن يتنازلوا عن هذه الورقة التي اعتبرتها إيران دائما في الفترة الأخيرة بأنها ورقة ذهبية، ويبدو أنها كشفتها متأخرة جدا. هذه ورقة تعتبر يعني خارج موضوع الرسوم والموضوع الاقتصادي والتجاري. هذه الورقة استراتيجية لأنها تعتبر الآن من خلال التجربة الأخيرة تعتبر ورقة ردع، وهذه ربما تكون أكثر تأثيرا من كثير المحاور التي كان الأمريكيون يطالبون بها، كالمنظومة الصاروخية أو عدم مساعدة الحلفاء أو ما قاله ضيفك في هذه النقاط. هذه تعتبر الورقة الأهم لردع أي عدوان مستقبلي، وتعتبر ربما ويعتبر المفتاح الأساس لعملية أو لعمليات المواجهة المحتملة مستقبلا. لذلك بالتأكيد ما نحن عليه في هذا المضيق لم ترجع إلى ما كانت عليه سابقا. هذه ورقة استراتيجية مهمة لن تتنازل إيران عنها. وأساسا هناك تساؤل، يعني إذا كانت أمريكا تريد الإطاحة بالنظام والأهداف التي رسمتها وهاجمت إيران من أجلها في 3 أيام الأولى من الحرب، فإذا لم يكن هناك أيضا ممر بمضيق هرمز، ولم يكن
1: نعم،
0: هناك عقدة
1: شكرا
0: في هذا
1: لك
0: المرور.
1: ضيوفنا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة الآن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. ونبدأ بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومنطقة وادي السلوقي. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قلعة شقيف من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية بلدات الجليل.

0: إسرائيل وضمان أمن القوات الإسرائيلية. في هذه الأثناء جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة إخلائها. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح في معارك بجنوب لبنان أمس السبت. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف القوات الإسرائيلية في مواقع عدة في زوطر الشرقية ومواقع أخرى جنوبية لبنان. وفي الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. في الجانب الإيراني قال رئيس أركان الجيش إن أي عدوان ينفذه العدو على بلاده سيواجه برد أكثر حزما من السابق. ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يقول: وعدنا سكان الشمال بأمن طويل الأمد ونعمل بحزم لتحقيق ذلك. وفي خبر عاجل آخر يقول سموتريتش: العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة، وتكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمننا. أرحب بمراسلينا، معنا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما، والبداية معك مازن لجديد المشهد كما ترصدونه، خصوصا بعد هذا التطور المهم وإعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف.
1: نعم، في الواقع خلال الساعة الماضية لم نسجل هنا أي غارات أو قصف مدفعي مكثف كما كنا نشهده خلال الساعات القليلة الماضية، تحديدا نتحدث عن مدينة النبطية ومحيطها، ولكن ساعات الصباح الأولى شهدت نحو 4 إلى 6 غارات توزعت ضمن بلدات متعددة. سنجول بعدسة الكاميرا بعد قليل، ولكن هذه البلدات التي استهدفت كانت في يحمر الشقيف، أرنون، وكذلك الأمر بالنسبة لكفر تبنيت. هذا الأمر ترافق وتوزع عند ساعات الصباح الباكر مع قصف مدفعي مركز على سلسلة كبيرة من البلدات التي تقع عند تخوم مدينة النبطية. سنسعى الآن وسنحاول الدخول بعدسة الكاميرا إلى قلعة الشقيف التي قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تمكنت من الوصول والسيطرة عليها. ما يمكن أن نشاهده هنا في الأفق عند هذه التلة على علو 700 متر تقع قلعة الشقيف حاليا، بخلاف ما كنا نشهده يوم أمس حيث كان هنالك قصف مكثف إسرائيلي باتجاه القلعة. الآن كما نرصد هدوء يلف هذه التلة وهذا المرتفع الذي تقع عنده قلعة الشقيف. هذا يمكن تفسيره بعدة احتمالات. حتى الآن لم يصدر أي تعليق سواء من حزب الله أو تعليق رسمي لبناني يتعلق بما يحصل وما حصل فعليا على مستوى قلعة الشقيف، وهل فعلا هي أصبحت تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن وفق المعاينة الميدانية من هنا، والتي سنحاول أن نقرب عدسة الكاميرا بأقصى قدر ممكن كي نرصد هذه القلعة، يمكن أن نؤكد بأنه بخلاف الساعات 24 الماضية والتي كانت تشهد قصفا مركزا إسرائيليا سواء بالمسيرات بالمقاتلات الحربية أو أيضا بالقذائف المدفعية والقذائف الحارقة، اليوم المشهد كما نرى. هل هذا يعني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تمكنت بالفعل من دخول القلعة؟ هذا الجواب على هذا السؤال يبقى معلقا في هذه اللحظات، وربما بانتظار جلاء مزيد من التفاصيل على الأقل من الجانب اللبناني، لأننا نعرف ما قاله الاحتلال الإسرائيلي عندما أكد بأنه دخل إلى هذه القلعة ونشر بعض الصور لجنود الاحتلال وهم يتجولون في أرجائها. وبالتالي قلعة الشقيف التي كانت في عين العاصفة كما كنا نقول خلال الساعات 48 الماضية من محاولات إسرائيلية للتوغل باتجاهها، هي كانت تعتبر من الرموز الرئيسية والمواقع الاستراتيجية التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليها. هذه القلعة التي شهدت مواجهات طيلة سنوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 78 مرورا بعام 82 وصولا إلى لحظة التحرير عام 2000، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز قواتها وتسيطر على هذه القلعة التي تعتبر من القلاع التاريخية، وكانت من آخر المواقع العسكرية هي وتلال ومرتفعات علي الطاهر التي تظهر على مقربة منها، التي غادرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما انسحبت عام 2000. ما سعت إليه قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين هي بعدما توغلت من محيط زوطر الشرقية على عمق 4 كيلومترات من الحدود تحديدا من مستوطنة المطلي وصولا إلى زوطر الشرقية، ونحن نتحدث عن تخومها الجنوبية، عبرت قوات الاحتلال من أقرب مسافة من الحدود باتجاه نهر الليطاني نحو 3 إلى 4 كيلومترات، نفذت مناورة عسكرية ارتفت على بعض القرى هناك سواء في زوطر الشرقية التي شهدت مواجهات، تقدمت باتجاه مزرعة الحمرة وأيضا شهدت مواجهات وصولا إلى يحمر الشقيف. يحمر الشريف قبل نحو ساعة من الآن نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة عليها، وهذا يعني بأن بلدة يحمر الشقيف لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو على الأقل هي قدمت بعض أجزائها وأطرافها الخارجية، وهذا ما كانت تنفذه قوات الاحتلال التي تسعى للالتفاف على البلدات الرئيسية وعدم الدخول فيها منعا تحسبا من المواجهات. ويبدو أنها اتجهت عند أعلى هذا الجبل الذي نشاهده حيث تربط قلعة الشقيف على رأسه، وهي تكشف كامل منطقة النبطية هنا حيث نقف في هذه المدينة. قلعة الشقيف هي مشرفة على كامل المدينة، وليس فقط المدينة بالإضافة إلى كل القرى المحيطة بها، القرى المحيطة بمدينة النبطية وضمن قضاء النبطية، نتحدث عن 40 بلدة بالإضافة إلى المدينة. بطبيعة الحال هذه القلعة لديها بعد استراتيجي، بعد عسكري مهم بالنسبة لقوات الاحتلال، كذلك الأمر بعد رمزي، ولكن هنا دعينا لا ننسى بأن هذه القلعة احتلت نحو أكثر من 20 عاما من قبل قوات الاحتلال، وحينها كانت فصائل المقاومة اللبنانية المتعددة تنفذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال التي كانت تتمركز في هذه التلال سواء في علي الطاهر وهو مرتفع رئيسي بالإضافة إلى قلعة الشقيف. وبالتالي السيطرة إذا ما افترضنا بأن ما نشرته قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحدثت عنه بأن هذا الأمر قد تم بالفعل، فهذا يعني بأننا دخلنا في مستوى جديد ومرحلة جديدة من التوغل الإسرائيلي والسيطرة، ولكن بطبيعة الحال هنالك تحديات ستقف في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي كما شاهدنا في مناطق عديدة. حزب الله كان يعتمد أساليب متعددة بالمحلقات الانقضاضية وغيرها من الأسلحة والعمليات العسكرية التي تسعى لمنع تثبيت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقعها. ربما هذه القلعة، قلعة الشقيف، أيضا ستشهد في مقبل الأيام إذا ما تم التأكد من أن قوات الاحتلال قد وصلت وسيطرت عليها، ستكون في مضمار الرماية التي ينفذها حزب الله على قاعدة المحلقات الانقضاضية التي كانت تتابع وتستهدف قوات الاحتلال. هذا المتغير الذي حصل هنا في منطقة النبطية كان متوقعا بشكل أو بآخر، بمعنى أن الضغط الإسرائيلي الذي كان يحصل كان هدفه الأقصى قلعة الشقيف، وكما كنا ننقل سابقا عن مصادر في حزب الله التي كانت تقول بأنه لم يعد يعتمد الدفاع عن الجغرافيا ولكنه يعتمد أساليب الحرب العصابات، وهي الكر والفر والانسحاب وتوجيه الضربات ومحاولة إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف قوات الاحتلال. لربما ما حصل اليوم إذا ما تأكد، وأشدد على هذا المصطلح لأن من الجانب اللبناني حتى الآن سواء رسميا أو من قبل حزب الله لم يكن هنالك بيانات تؤكد هذا الأمر لناحية أي عمليات تم تنفيذها باتجاه قوات الاحتلال هناك، أو تأكيد رسمي من قبل السلطات وزارة الثقافة اللبنانية أو غيرها كي تتحدث عن ما حصل في هذه القلعة الأثرية. ولكن هذا المتغير هو يأتي في إطار كل المحاولات الإسرائيلية للقضم التدريجي لمناطق محددة وضمن إطار إعادة إحياء ما كان يعرف بالشريط الحدودي إبان الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الأمور كانت تحصل، وهنالك من يقرأ بأن نتنياهو وقوات الاحتلال كانت في سباق مع الزمن على مستويين، وذلك تحسبا من اتفاق إيراني أمريكي.

0: من جهة، وأيضا قبيل جولة المفاوضات السياسية المرتقبة في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. الآن
1: شكرا.
0: نسمع إطلاق قذائف، ولكن علينا نعم انفجار قذيفة الآن، ويبدو هذا في إطار الاستهدافات الإسرائيلية والقصف المدفعي لهذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من النبطية. محمد، في الجانب الآخر تصريحات متوالية لمسؤولين إسرائيليين، في آخرها تصريحات سموتريتش حول السيطرة على بلدة الشقيف، وقبلها أيضا صرح كاتس عن هذا الموضوع. قربنا أكثر من هذا المشهد.
2: هذه هي أول تصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد السيطرة على قلعة الشقيف، وبخاصة ما ورد على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي وصفها بالقلعة الاستراتيجية، وقال إنها مهمة من أجل حماية البلدات الإسرائيلية في منطقة الجليل، وقال إن ذلك جرى بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي رسالة للأعداء بأنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر كما يقول. لكن وزير المالية سموتريتش يعبر أيضا بأن ذلك قد جرى ربما بتكاليف باهظة كما يقول، وقال أن هذه التكاليف كانت ضرورية من أجل حماية الأمة الإسرائيلية، وقال أن العودة إلى قلعة الشقيف هي تصحيح لأخطاء، وبأنه سيطالب دائما باستعادة الأراضي. هو يتحدث عن مصطلح استعادة الأراضي، هذا يدلل على أن سموتريتش يدعم البقاء والانتشار في أراضي لبنانية تماما، كما كان يدعم ويضغط باتجاه السيطرة على مناطق أيضا في قطاع غزة، ولوح غير مرة بتفكيك الحكومة الإسرائيلية. إلى جانب ذلك، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح هذا اليوم بأن القوات الإسرائيلية استطاعت التقدم إلى منطقة شمال نهر الليطاني بعد إقامة 5 جسور على ضفتي النهر من أجل تمهيد الطريق لمرور الآليات والفرق الهندسية التي مهدت الطريق أمام القوات الإسرائيلية، بغطاء جوي من المقاتلات الحربية وكذلك بغطاء من المدفعية والدبابات. خلال الأيام الماضية استطاع الجيش الإسرائيلي التقدم إلى تلك المنطقة، لكنها كانت محفوفة بكثير من العقبات. ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الجيش الإسرائيلي الوصول إلى تلك المنطقة. قبل عدة أسابيع فشلت القوات الإسرائيلية وتراجع الجيش بعد محاولة التقدم، وذلك في ظل إطلاق نار مكثف من قبل حزب الله، والخشية كما تسميها إذاعة الجيش الإسرائيلي من وقوع أحداث كثيرة الضحايا، أي كثيرة القتلى والجرحى لدى الجيش الإسرائيلي. اليوم يعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على القلعة ويبث الصور من هناك، وكذلك يعلن السيطرة على مواقع أخرى في تلك المنطقة، ويتحدث عن منطقة الروس أيضا، ولكنه كان قد أشار إلى أن هذه العملية تهدف إلى هدم البنى التحتية التابعة لحزب الله، وكذلك إبعاد خطر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه منطقة إصبع الجليل وأيضا منطقة بلدة المطلي، إضافة إلى ذلك إبعاد مشغلي الطائرات المسيرة. هذه الطائرات التي أدت إلى مقتل أحد الجنود يوم أمس وإصابة 4 آخرين، إذ كان الجيش قد أعلن صباح هذا اليوم بأن جنديا قد قتل من لواء جفعاتي وأصيب 4 إضافيين، وذلك باستهدافهم بمسيرة انفجارية من قبل حزب الله. تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ذلك قد جرى في منطقة زوتر الشرقية إلى الشمال من نهر الليطاني، وهو ما يعني بأن القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة لا تزال حتى الآن تخوض اشتباكات وتتعرض لاستهدافات من قبل حزب الله، سواء بالصواريخ أو كذلك بالمسيرات والصواريخ المضادة للدروع. وقال الجيش الإسرائيلي إن السيطرة على تلك الأماكن المشرفة والمطلة والتي كان يستخدمها حزب الله من أجل رصد تحركات الجيش الإسرائيلي وكذلك التحركات في المناطق الحدودية ستمكن الجيش أيضا من إبعاد هذه الأخطار عن الجنود الإسرائيليين. خلال الفترة الماضية كان هم الجيش الإسرائيلي هو تأمين قواته في الجنوب اللبناني، وذلك لأنها تتعرض إلى استهدافات مستمرة من قبل حزب الله، وبخاصة بالمسيرات التي شكلت حالة من القلق لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية وكذلك لدى القيادة السياسية الإسرائيلية، إذ كان نتنياهو قد أعلن قبل عدة أيام بأن إسرائيل تعمل جاهدة من أجل إيجاد حلول لما يسميه خطر المسيرات، فيما وصفها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بأنها تشكل تحديا للقوات الإسرائيلية. يستمر الجيش الإسرائيلي أيضا بالتصعيد، ويقول إن الهدف من ذلك هو توسيع منطقة ما يسميه بخط الدفاع الأول، وكذلك نشر صباح اليوم بيانا فيه يحمل إنذارا لسكان مناطق جنوب نهر الزهراني. طلب سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، وقال إنه

0: سيعمل ضد حزب الله بكل قوة في تلك المناطق، وقال إن العودة إلى مناطق الجنوب تعرض حياة الناس للخطر.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ولمناقشة تداعيات إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، ينضم إلينا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، كما ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد الجميل، يعني ترويج كبير داخل إسرائيل لأهمية هذا الإنجاز، ولكن من ناحية عسكرية استراتيجية، ما الذي يعطيه أو يحققه هذا التطور للجيش الإسرائيلي، وما الذي يغيره في معركته مع حزب الله؟
2: طبعا هذا الإنجاز الذي حصل بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو ليس إنجازا استراتيجيا، إنما إنجازا على المستوى التكتيكي. تأثيره في مجرى المعارك ليس كبيرا، ولكن له تأثير معنوي كبير، كون قلعة شقيف لها رمزية معنوية وتاريخية في ذاكرة اللبنانيين، ولكن السيطرة عليها تعطيه أفضلية عسكرية للمراقبة على اتجاهات متعددة وبعيدة، وأفضلية بالنيران على مسالك قد يستعملها حزب الله. ولكن من الناحية العسكرية هذا الأمر ليس حاسما في مجرى المعركة، إنما هو تفصيل من تفاصيل المعارك وسيطرة على نقاط حاكمة ليس أكثر. ولكن في الداخل الإسرائيلي وفي الداخل اللبناني حتى، هذه القلعة لها رمزية كبيرة وتؤثر معنويا على معنويات اللبنانيين، وترفع يمكن أن ترفع من معنويات الجيش الإسرائيلي.
1: سيد شديد، يعني صرح سموتريتش بأن هذه السيطرة تعني تصحيحا لأخطاء الماضي، كيف يمكن فهم هذا التصريح؟
3: تحياتي لك أستاذ سهام ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني سموتريتش هذا هو الخطاب الطبيعي الذي يتبناه، وخطابا تصعيديا تلو الآخر، ولكن من ناحية العسكريين والأمنيين الذين سبق وأن كانوا في قلعة شقيف بالثمانينات وحتى شهر أيار من العام 2000 يشككون في مقدرة الجيش الإسرائيلي وحتى إسرائيل من أن تتحمل تبعات بقائهم في قلعة شقيف بوقته بحينه، حين كانت حركة فتح ومقاتلي منظمة التحرير كلفهم كثيرا، وأطلقت تسمية حتى الشوارع التي كانت تؤدي إلى قلعة شقيف سميت يعني الممرات والطرق الدموية، فما بالكم اليوم في ظل وجود حزب الله وما يمتلك من قدرات ستلغي وستنهي الميزة الاستراتيجية لهذا الموقع. صحيح أنه لها رمزية، ولكن بكل الأحوال اليوم نائب القائد العسكري الذي كان على رأس القوة التي احتلت قلعة شقيف ب82 ثم نائبة رئيس مجلس الأمن القومي سابقا حذرت من أنه ليس لمصلحة إسرائيل أن تبقى في قلعة شقيف، سيكون مكلف وبالنهاية ستخرج وستكون سيكون خروجها يشكل مشهد هزيمي وحروب. بمعنى أنه هذا الخطاب من نتنياهو وسموتريتش وكل القيادات العسكرية حول الانتصار إنما يعكس التعبير عن الأزمة بالداخل الإسرائيلي، حيث هنالك إجماعا إسرائيليا على أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، ثم هنالك حملة استياء واسعة ضد بنيامين نتنياهو، ضد المستوى السياسي وضد حتى ضد المستوى العسكري الذين وعدوهم بانتصارات ساحقة ماحقة وكانت النتيجة عكسية تماما. هذا الخطاب يعكس وكأنهم متعطشون لتسويق أي صورة لعلها تغير من هذا الانطباع السلبي بالرأي العام الإسرائيلي، وأشك في نجاحهم بذلك مع حدوث أول عملية قادمة في تستهدف الجنود المتواجدين في قلعة شقيف، وخاصة أنه يمتلك حزب الله اليوم الكثير من الأدوات والوسائل الكفيلة بإلغاء ميزة قلعة شقيف. بمعنى أنه كل ما نسمعه الآن من نتنياهو كما حدث قبل يومين وهو على الحدود مع لبنان قبيل بدء المفاوضات في واشنطن، واليوم مع سموتريتش وبعض القادة العسكريين، أعتقد أنه استجابي إلى المتغيرات الداخلية في إسرائيل والتي تعكس مسارتين: الأولى حالة الاستياء الكامل من القيادي،

0: ثم هذا التعطش من قبل الجميع لحدوث مشهد كهذا، لعل وعسى أن يغير من هذا المشهد القاتم في إسرائيل. ومع ذلك كل استطلاعات الرأي في إسرائيل وآخرها فجر الجمعة أشارت إلى أنه الأغلبية في إسرائيل ترى أنه ليس فقط إسرائيل أخفقت وفشلت من تحقيق هدفها، إنما أنها هزمت بتلك الساعات التي وعدهم بنيامين نتنياهو بالنصر الكبير في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران وما شابه. وكانت النتيجة أن رأى الإسرائيليين، وهذا وفق استطلاعات رأي بحثية وعلمية، أن الأمن الفردي للإسرائيليين أصبح اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه الحال قبل الحرب الحالية، قبل 2 آذار مع إيران وقبل 7 أكتوبر.
1: سيد الجميل، كاتس ربط بين هذا التطور وحماية بلدات الجليل. إلى أي حد في الواقع في اعتقادك يمكن لهذه الخطوة أن تمثل بالفعل حماية لبلدات الجليل وكيف؟
2: عسكريا احتلال قلعة الشقيف والمنطقة التي يعمل عليها الإسرائيلي في دبين وبلاط تحمي المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود، بالإضافة إلى الخط الأصفر من الصواريخ الموجهة المباشرة فقط، ولكنها لن تحميها من المسيرات الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية ولا
1: ولكن
2: من
1: قبل الحديث
2: الصواريخ التي
1: عن
2: وصلت
1: مسألة
2: الرمح
1: المسيرات،
2: نصفها.
1: يعني القلعة كانت تشكل بالنسبة للمقاومة يعني منصة أو يعني مرتفع يمكن لها من خلاله أن تراقب التحركات الإسرائيلية ويعني بدقة وتوجيه، وأن توجه نيران المدفعية بتوجيه أكبر. الآن مع غياب هذه الأفضلية، ما الذي يتحقق بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟
2: هذه المنطقة هي طبعا منطقة مرتفعة وحاكمة، ولكن في لبنان هناك مرتفعات شرقها أعلى منها بكثير. هذه المنطقة علوها 700 متر، ولكن شرقها في إقليم التفاح هناك تلال تعلو 1300 متر و1100 متر تستطيع المراقبة من كل الاتجاهات. الدخول إلى الداخل اللبناني ليس سهلا، كلما تقدم الجيش الإسرائيلي إلى الداخل كلما شاهد وتلال أكثر، كلما تعرض للتوسيع يعرضه للاستهدافات أكثر، لأن لبنان هو منطقة وعرة وكلها تلال. الآن هو تحت منخفض إقليم التفاح، وهذه المنطقة ليست سهلة للتواجد فيها.
1: نعم، بالتالي الآن يطرح السؤال أيضا حول الصعوبات التي ستواجه القوات الإسرائيلية في تثبيت مواقعها في ظل اعتماد حزب الله على تكتيكات منها المحلقات الانقضاضية وأسلوب حرب العصابات. هل يمكن للقوات الإسرائيلية أن تثبت مواقعها في هذه القلعة دون خسائر أو تهديدات؟
2: طبعا هناك سيتكبد جيش إسرائيلي خسائر، ولكن الذي يحصل أن إسرائيل تصل إلى هذه المناطق ثم تدمرها تدميرا كاملا لمنع تواجد المقاتلين المقاومين فيها أو تسللهم إليها كما كان يحصل سابقا. قد تعلمت هذه الدروس للأسف، وهي تدمر كل شيء، ولكن البقاء في هذه المنطقة سيكون صعبا، ولكنها اضطرت لاحتلالها كون هذه المنطقة بصواريخها الموجهة، وهي ليست بعيدة عن المستوطنات حوالي 6 كيلومتر، يمكن أن تصيب المستوطنات ولا يمكن للقبة الحديدية أن تعترضها كما الصواريخ الأخرى. طبعا المكوث في هذه المنطقة والتثبت فيها أو في مناطق لاحقة سيكون مكلفا للجيش الإسرائيلي.
1: سيد شديد، إذن الآن إذا تأكدت السيطرة الإسرائيلية على قلعة الشقيف، ماذا بعد؟ إلى أين تريد إسرائيل أن تصل فعليا في لبنان؟
0: يعني واضح أنه إسرائيل رغم قناعة الكثيرين فيها عسكريين وسياسيين أنه هذا التوغل وهذا التموضع الإسرائيلي لن يمنع الأسباب التي دفعت إسرائيل، إن كانت فعلا أسباب متعلقة بالمحلقات ومنع وصولها إلى الجنود وإلى المستوطنات. بالتالي هذا يعكس مسألتين، الأولى محاولة انتقام وتدفيع اللبنانيين الحد الأقصى من الثمن اعتقادا من إسرائيل أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى إحداث ما يسمى بكي الوعي

0: وتأليب وتحريض وإثارة جمهور وبيئة المقاومة وغيرها ضد حزب الله والمقاومة، وبنفس الوقت إشباع غليل وإرضاء للجمهور الإسرائيلي الغاضب والمحبط وفق كل الاستطلاعات. ولكن بالنهاية كل التقديرات تشير أنه هذا المسار العسكري مرتبط بمسألتين: الأولى مسألة ما يحدث من مفاوضات إيرانية أمريكية وتضمين هذا موضوع لبنان الاتفاق، ثم الجانب العملياتي وقدرة حزب الله على إفشال وفرض معادلات جديدة. والدليل على ذلك أنه منذ 3 شهور إسرائيل بخطابها الرسمي غيرت أهدافها من الحرب على لبنان عدة مرات، تارة للقضاء على حزب الله وتجريده من السلاح، ثم إبعاد صواريخ المضادة للدروع عن مستوطنات الشمال، ثم أخيرا موضوع المعلقات، ثم إقامة منطقة عازلة وما شابه. أعتقد أن إسرائيل من خلال هذا التقدم تعتقد أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي قريبا يوقف إطلاق النار ويضمن بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي وصلها، ثم يخضع ذلك إلى
1: نعم.
0: المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وهو مقتنع أن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية لن يؤدي إلى أي نتيجة إلا ما تريد إسرائيل، نتيجة
1: شكرا
0: موازين
1: لك
0: القوى المختلة.
1: عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، شكرا لك، والشكر موصول لضيفنا من جنوب لبنان، من بكفية تحديدا، العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. أفاد مجلس البحوث العلمية في لبنان بأن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ أكثر من 61,000 وحدة سكنية، وقد خلف القصف الإسرائيلي آثارا كبيرة على السكان، لا سيما في الضاحية الجنوبية حيث تستمر عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنازل وسط خشية من تكرار الاستهدافات.
2: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان. لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة. سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مرارا إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة سمح لنا سريعا بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئا من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوهم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
3: لا، بيتي كتير غالي على قلبي صراحة، أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير، بس إنه راح طالما نحن موجودين ترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
2: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعدا أخيرا لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح

0: بيت أحلامه في الاستهداف، وبقي شيء من محله صامدا فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
1: بس اسك مكاي تمام هوني بالبلاي؟
2: انا بدي اشتري كم بالبلاي هايتي وبدي اشتري راكور. ايه والله راحت هي حادثة طلعت صوب السبان هيك. انا عم بشتغل هون، بالصالون بدنا نشتغل العب بدنا نعيش.
3: هو مبنى واحد فقط من بين اكثر من 200 الف وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
4: الآن إلى مستجدات الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني قبل قليل إن إيران تواجه وضعاً حساساً للغاية وتحديات عدة، ويجب أن لا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب متمسك بخطوطه الحمراء ولن يبرم اتفاقاً لا يضمن عدم حيازة إيران سلاحاً نووياً. أرحب بمراسلينا من طهران عمر هواش ومن واشنطن مراد هاشم، والبداية معك عمر، وهذا التصريح اللافت لبيزشكيان في أي سياق يأتي وكيف يقرأ؟
5: نعم سهام، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كان يتحدث إلى مسؤولي وزارة العلوم الإيرانية في اجتماع معهم، هو يتحدث بالضرورة عن العديد من المشكلات التي تعيشها البلاد. نعرف أن إيران تعيش حالة لا يمكن القول إنها استثنائية لأنها تعيشها منذ عقود، لكن الحرب والحصار البحري قد زاد من الطينة بلة على المستوى الاقتصادي تحديدا. هناك ظروف اقتصادية صعبة، الحكومة الإيرانية تعمل على إدارة البلاد في هذا الوضع الصعب على الرغم من قلة الإمكانات. نعرف أن صادرات النفط قد انخفضت، وبالتالي هناك انخفاض في عائدات الحكومة من العملة الصعبة، وهذا من شأن أن يؤثر سلبا على إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية. كذلك يدعو بيزكيان إلى تنويع في الإدارة للبلاد، بمعنى ألا تنحصر إدارتها على فئات معينة من الشعب، يدعو إلى تحديث الكوادر سواء على المستويات المنخفضة أو حتى على المستويات العليا، في إشارة إلى ضرورة الاستفادة من كافة التجارب والخبرات التي لدى مختلف فئات الشعب الإيراني، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد كما ذكرنا. كل هذا بطبيعة الحال يأتي مع الجمود الذي نلاحظه في مسألة المفاوضات وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن واحتمالات التصعيد العسكري خلال الأيام المقبلة، لأننا إذا ما قررنا هذه الفترة بفترة على سبيل المثال الأسبوع الماضي، كان الأسبوع الماضي هناك احتمالات أكثر لأجل التوصل إلى اتفاق، لكن الآن الاحتمال الأكبر وفق التقديرات هنا في طهران هو التجدد العمليات العسكرية، ولذلك شهدنا خلال الساعات 24 الماضية مزيدا من التصريحات العسكرية لمختلف الوحدات في الجيش في الحرس الثوري وفي مقر خاتم الأنبياء، حيث قال قائد أركان الجيش الإيراني حبيب الله سياري إن إيران مستعدة للرد بشكل أكبر مما كان عليها رددها خلال الحرب في حال تجدد العدوان على إيران حسب تعبيره، وقال إن لدى إيران مزيد من المعدات والأسلحة التي يمكن أن تستخدمها. ولاحظنا كيف أنه يوم أمس كان هناك كشف عن زورق جديد.
4: نعم فقط عمر
5: سريع
4: للتوضيح،
5: تصل سرعته إلى
4: حديث بيزشكيان عن ضرورة أن لا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار، يعني هل هو تبرير لتنويع يعني مصادر صنع القرار أم انتقاد لحصر صنع القرار بيد دائرة محددة؟ ليس واضحا.
5: نعم، هنا في طهران هناك دائرة موسعة لصناع القرار، نحن لا نتحدث لا عن مؤسسة عسكرية ولا عن مؤسسة سياسية ولا حتى عن مؤسسة المرشد مجتبى

0: المرشد. هناك ممثلين اثنين عن المرشد الإيراني، لهما صوتان، وإضافة إلى ذلك هناك ممثلين عن الحكومة يتمثلون بوزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الأمن والاستخبارات. وبالتالي نتحدث عن دائرة مشتركة في صناعة القرار في إيران. لا يمكن القول إن القرار محصور لا في يد الحكومة ولا في يد المؤسسة العسكرية ولا في يد المرشد. صحيح أن المرشد هو له الكلمة الفصل في النهاية، كونه القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، هو القائد السياسي والديني للبلاد، له مكانته الخاصة. لكن لا يمكن القول إن هناك مؤسسة واحدة تنفرد في القرار. لكن يمكن أن نقول سهام إنه خلال الفترة الماضية، خلال فترة الحرب، كان هناك ازدياد في الدور العسكري في المجالات السياسية، لا سيما المفاوضات. في السابق قبل الحرب كان القرار بشأن المفاوضات يتخذ بالتنسيق بين مؤسسة المرشد ووزارة الخارجية في الحكومة الإيرانية، لكن الآن هناك دور إضافي للمؤسسة العسكرية، وهذا أمر طبيعي لأن البلاد تعيش مرحلة استثنائية هي مرحلة الحرب. وبالتالي المسؤولون العسكريون سواء في الجيش، في الحرس الثوري، في مقر خاتم الأنبياء، لهم كلمة في المفاوضات، لأن هذه المفاوضات يمكن أن تؤدي مجددا إلى اندلاع الحرب، وهذا أمر محتمل ويؤخذ بالحسبان على مستويات عليا.
1: لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. مراد، أيضا ما الذي يقال في واشنطن فيما يخص يعني آخر التصريحات والمواقف بشأن التفاوض مع إيران، إن كان على مستوى تصريحات ترامب أو أيضا ما تنشره وسائل الإعلام حول هذا الاتفاق المرتقب؟
2: نعم سهام، المفاوضات مستمرة وهناك حالة من الأخذ والرد. واشنطن الآن بانتظار رد إيراني على تعديلات طلبها الرئيس دونالد ترامب على صيغة لمذكرة التفاهم مبدئية بطبيعة الحال كان توصل إليها المفاوضون من البلدين. لكن هناك حالة من التفاؤل، هناك توقعات من أن الاتفاق وشيك وقريب، بل ويكاد يكون محسوم، والمسألة مسألة وقت. مسؤول صرح لأكسيوس، موقع أكسيوس، من أن الولايات المتحدة تتوقع ردا إيرانيا خلال 3 أيام، ومن أنه قد يكون هناك اتفاق في غضون أسبوع أو أكثر من ذلك. الرئيس ترامب أيضا يبدي لغة متفائلة كما بدأ من مقابلة لشبكة فوكس نيوز وإن أجرت الخميس. هو قال إنه يدير هذه المفاوضات وأنه لا تزال هناك حالة من الأخذ والرد، لكنه قال إن هناك تقدم كبير في هذه المفاوضات، وبما في ذلك إمكانية إبرام اتفاق جيد للغاية كما قال. أشار أيضا إلى أنه يفضل إبرام اتفاق بدلا من العودة إلى الحرب.
1: مراد، ما الذي يتسرب حول هذه التعديلات التي يطلبها الجانب الأمريكي من الإيرانيين؟
2: ليس الكثير، ولكن انفردت بذلك وسيلتان، موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وكذلك صحيفة نيويورك تايمز. الأكثر تفصيلا جاء في أكسيوس إذ نقل من أن الرئيس ترامب خلال اجتماع غرفة العمليات يوم الجمعة طلب تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم، تحديدا تتعلق باللغة فيما يتعلق بتشديد اللغة حول التزامات إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وكذلك فيما يتعلق بالبند الذي يعنى بكميات اليورانيوم عالية التخصيب وكيفية التخلص منها، وأيضا فيما يتعلق بالبند الخاص بفتح مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب كان صباح الجمعة وقبل أن يعقد هذا الاجتماع واضحا في منشور بدأ وكأنه يضع هذه الشروط التي يفضلها في هذا الاتفاق، حينما قال إن إيران يجب أن تلتزم بفتح مضيق هرمز، إزالة الألغام، عدم فرض رسوم. أيضا في ما يتعلق بإزالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، والذي قال إن الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تقوم بالتخلص منه. أيضا قال إنه لن يتم تبادل الأموال، بالإشارة إلى عدم الإفراج.

0: عن الأرصدة الإيرانية المجمدة إلى حين إشعار آخر، وهو يشير إلى مبدأ الخطوة مقابل خطوة الذي يريده ترامب كأساس لهذا الاتفاق كضمان لالتزام إيران بما تعد به في هذا الاتفاق الذي سيمهد وسيطلق مفاوضات لمدة 60 يوما يتم فيها التفاوض حول الملف النووي كأولوية أمريكية بطبيعة الحال، في مقابل ما يتعلق برفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال من جانب الولايات المتحدة الأمريكية سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن للمزيد من التحليل والمتابعة أرحب بضيفينا في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا أيضا في الاستوديو السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة ستاري، ونحن ما زلنا نحاول تفكيك هذا التصريح لبيزيشكيان، وخصوصا حديثه عن ضرورة أن لا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار، كيف فهمتي هذا التصريح؟
2: أعتقد أن من الصعوبة التوصل إلى فهم دقيق وشامل على ما يقوله الرئيس ترامب، وفي نفس المقابلة التي قال أنه ترك المؤسسة العسكرية الإيرانية من دون تدميرها أو الإضرار بها، لكنه قال أيضا أنه دمر سلاحها الجوي والبحري. إذا نفس التناقض فيما يقوله عن إيران. لا أعتقد أن ترامب يفهم حقيقة النظام السياسي الإيراني وعقليته. لهذا السبب نرى أخطاء استراتيجية تتكرر، ونرى المأزق الحالي في المفاوضات داخل إيران. نعم، عادة الدينامية السياسية للهيكلية السياسية في إيران ترى اختلافات في الرأي واختلاف آراء مختلفة، لكن فيما يتعلق بالمفاوضات هم أظهروا أنهم توصلوا إلى توافق بأنهم لن يستقتلوا من أجل التوصل إلى اتفاق، وفي نفس الوقت سيركزون على الخطوط الحمراء التي وضعوها من اليوم الأول.
1: سيد مارا، إذن الآن الجانب الأمريكي في انتظار الرد الإيراني على تعديلات أرسلت إلى إيران بخصوص إطار الاتفاق. هل في اعتقادك هذه التعديلات تبقينا ضمن الاقتراب من اتفاق فعلا؟ يعني ما زلنا في نفس أجواء التفاؤل، أم يمكن أن تبعدنا أكثر عن التوصل إلى هذا الاتفاق حسب ما تسرب عن هذه التعديلات في وسائل الإعلام كما ذكر مراسلنا؟
2: أنا متفائل من أن هذا سيبقينا ضمن المدى المنظور للاتفاق. في 12 ساعة الماضية هناك حديث عن تجميد مصادرة مليار دولار من العملات الافتراضية الإيرانية. إذا هذا الضغط سيستمر من جانب أمريكا على إيران، لكن هل هذا سيتحول إلى حرب حقيقية أو قصف؟ طبعا الولايات المتحدة تحاول ممارسة ضغطها من خلال الجانب الاقتصادي، لأن تعرف أن إيران تعاني اقتصاديا، ف 45% من السكان يعيشون تحت مستوى الفقر وفق تقارير اقتصادية، والعملة الإيرانية أصبحت 1 من 10,000 قيمتها قبل سنوات. إذا هذا الضغط الاقتصادي سوف يستمر، لذا فمن مصلحة إيران الإبقاء على عجلة الدبلوماسية وهي تدور. أما من يعرف كم سيستمر هذا الوقف؟ لا أحد يدري.
1: ولكن هل يمكن الاحتفاظ بالتفاؤل إذا ما تطرقنا إلى نقطة، مثلا على سبيل المثال مضيق هرمز الذي يقول الإيرانيون إنه ورقة مهمة جدا، هي الضامن الوحيد بالنسبة لهم لأي اتفاق مع الأمريكيين، بينما يؤكد ترامب وأيضا وزراء أمريكيون على أنه يجب أن يبقى مفتوحا دون مساومة على ذلك، ولا يمكن لإيران أن تفرض رسوم عبور عليه.
2: أنا طبعا لم أسمع حتى الآن ذلك، لكن كل بلد في العالم يعتبر المضيق مضيقا دوليا ولا ينبغي أن يغلق. والرئيس قال إنه لو تم ذلك فإن هذا سيشكل سابقة سيئة للغاية، بحيث يبدأ الجميع باستيفاء رسوم على الممرات الدولية. لهذا السبب كان هناك تقارير تفيد بأن عمان قد تدعم إيران في ذلك، لكن وزير الخزانة بسنت عندما تشاور مع السفير العماني، السفير العماني قال بسرعة أن هذا ليس أمرا نحن معنيون به ولا نريد التنسيق مع إيران حوله. إذن نحن نحتاج إلى فتح هذا الممر الدولي، فالعالم يعتمد على تدفق الطاقة عبره ووسائل الطاقة. الولايات المتحدة مستقلة من حيث حاجاتها الطاقوية، لكن الأمر يعني بقية العالم، ولا يمكن أن نسمح لإيران بأن تسيطر على هذا الممر بهذه الطريقة.
1: سيد الستاري، في ظل هذا الموقف الأمريكي الذي يؤكده ترامب ومسؤولون آخرون والموقف الإيراني الواضح أيضا فيما يخص مضيق هرمز، كيف يمكن التوصل لاتفاق ما بخصوص المضيق في اعتقادك؟
2: أنا أيضا أتفق مع زميلي في الحلقة النقاشية بأن هذه الحرب الاقتصادية من خلال عقوبات وتجميد أصول إيران، وأيضا أصول إيران من العملة الافتراضية، وهذا يوحي لنا أين هي الولايات المتحدة من خلال رؤيتها للشعب الإيراني. فقد اختارت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تطالو الشعب برمته، وأيضا كيف أن هذه العقوبة الجماعية وكيف كان لها آثار في إيران، لأنها فاقمت من الوضع الاقتصادي في إيران، والولايات المتحدة تستمر في ذلك لأنها الوسيلة الأرخص لهم، وأيضا تعزيز الرأي العام في ذلك. وطبعا لانسيت تقول إن أكثر من 600,000 شخص في العالم يموتون في العالم بسبب العقوبات الأمريكية، فالولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية خبيرة في قتل الناس بالعقوبات. هذا هو خيار استراتيجي للولايات المتحدة، والإيرانيون من جانبهم قرروا أنهم لن يستسلموا لكل الضغوط العسكرية.
1: ولكن الآن هناك تهديد بعودة الحرب، هناك أيضا إمكانية استمرار الحصار البحري لموانئ إيران. هل يمكن لإيران مقابل تجنب هذين الخطرين أن تسمح مثلا بعدم فرض رسوم عبور؟
2: إيران تواجه حربين، حرب اقتصادية وحرب عسكرية، وقد أثبتت إيران أنها قادرة على النجاة والبقاء رغم هاتين الحربين. نعم هناك الكثير من الخسائر والأضرار وقعت، لكن الهيكلية السياسية ما زال باقية، والشعب يلتف حول دولته وعلمه. وأيضا رغم صعوبة التواجه مواجهة هذه العقوبات، لكن استطاعت رغم كل الصعوبات للالتفاف على العقوبات، وعملت مع الصين لبناء طرق برية وسكك حديدية للتبادل التجاري مع الصين. أعتقد أن من المهم أن نفهم أن الشعب الإيراني والنظام الإيراني لن يستسلما ولن يركعا أمام هذا الضغط. لهذا السبب إيران تستخدم مضيق هرمز، وهو في المياه الإقليمية لعمان وإيران. ولهذا السبب ترامب هدد بنسف عمان إذا ما تعاونت مع إيران، وبسنت أيضا هدد بفرض عقوبات على عمان، فتراجعت عمان قليلا. لكن قطر أيضا قالت أنها سترضى بقبل الرسوم لإيران كإجراء مؤقت، فهي ليست البلد الوحيد، هناك بلدان أخرى دفعت الرسوم ومرت عبر مضيق هرمز. ولو طبعا وفقا للقانون الدولي بإمكان

0: كان إيران تفرض رسوم لنزع الألغام أو حماية بيئية وما إلى ذلك، وليس الولايات المتحدة في موقع يتيح لها فرض إرادتها في هذا المجال.
1: السيد مارا، طيلة مسار التفاوض هذا في الأسابيع الماضية يكرر ترامب أنه يريد اتفاقا جيدا، وقد تغيرت العديد من المعطيات على الأرض طيلة هذا الوقت. اليوم عندما يقول أنه يريد اتفاقا، ما الاتفاق الجيد بالنسبة لترامب؟ هل اتفاق بالفعل يوقف الحرب بالتالي يراعي أيضا المخاوف الإيرانية والطلبات الإيرانية، أم اتفاق أفضل من اتفاق أوباما يسكت الصقور ويرضي من ينتقدون هذا الاتفاق في داخل الولايات المتحدة؟
0: فيما يتعلق بالملف النووي فهو يريد اتفاقا أفضل من اتفاق إيران وأوباما. أعتقد أن هذا هو القضية الأساس والمفتاحية لهم. طبعا المضيق يجب أن يفتح، لكن القضية النووية أكبر، وطبعا نحن بحاجة إلى إزالة الألغام التي زرعتها إيران. لا أدري هل سيتم ذلك من جانب إيران والمتحدة وبالتعاون مع شركاء، لكنها يجب أن تزال في خاتمة المطاف. وفي النهاية فيما يتعلق باليورانيوم المخصب في إيران، هذا يجب أن يخرج خارج إيران وأن يدمر، وبعض الحلول لعدم امتلاك أي برنامج نووي على فترة من الزمن أو إلى الأبد، هذا يجب أن ننتظر لنرى. لكن القضية النووية تبقى القضية الأساس لأنه بسببها دخل الحرب.
1: ولماذا الإصرار على المسألة، على مناقشة المسألة النووية الآن عوض المرحلية التي يقترحها الجانب الإيراني بحيث تتوقف الحرب، يفتح المضيق، يرفع الحصار وتناقش المسائل الأخرى لاحقا؟ ألا يبدو هذا في صالح الجميع؟
0: القضية في أو المشكلة في هذا الطرح أن إيران بإمكانها أن تتحرك ببطء عندما يتم رفع أداة الضغط من خلال مضيق هرمز، فلهذا السبب يمكن أن تماطل إيران بعدها. لهذا السبب يجب أن يكون هناك نوع من الاتفاق المبدئي حول القضية النووية قبل فتح المضيق. في نفس الوقت العقوبات وتجميد الأصول هي أداة ضغط موجودة مستمرة، إذا هذا يمكن أن نربطه بمدى الأداء الذي تؤديه إيران ومدى تجاوبها فيما يتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة. أما المسألة النووية، أما من خلال الوسطاء أو أي وسيلة تواصل أخرى، يجب أن يظهروا رغبة أكثر في العمل في هذا المجال.
1: سيدة صادقي، رغم الإبقاء على حالة التفاؤل الحذر من طرف الجميع فيما يخص إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق، عودة نبرة التصعيد والتهديد إلى الخطاب الإيراني، هل تعكس فعلاً أن الإيرانيين يرون ارتفاعاً في احتمال عودة الحرب الآن في مقابل تراجع احتمال التوصل إلى اتفاق، أم أننا لازلنا ضمن الحرب النفسية المرتبطة بالتفاوض؟
0: هو بالتأكيد جزء من الحرب النفسية، لكنه أيضاً رد للأسلوب والإجراءات الإكراهية التي تتخذها إيران في الفترة الماضية، بما في ذلك المناوشات على الخط الساحلي لإيران. رأينا المسيرات الأمريكية تحلق في الفضاء في الأجواء الإيرانية، والهجمات على مطار بندر عباس، والإيرانيون يردون على هذه المناوشات من دون التخلي عن مسار المفاوضات، وهي تبعث بالرسائل من خلال القنوات الخلفية الدبلوماسية ومن خلال الردود العسكرية. وعلينا أن نتذكر أن إيران كل ما فعلته هو استجابة لأعمال أو أفعال الولايات المتحدة، فنحن نرى المسؤولين الأمريكيين يهددون بقصف وتدمير حضارة بأكملها، وطالما تستمر هذا يستمر هذا العمل، إيران ستستمر في ردودها.
1: شكرا لكم ضيوفنا في هذا النقاش. وكان وزير الحرب الأمريكي قال إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت في صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كشفت تسريبات متقاطعة عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين الأمريكية والإيرانية.
2: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة الستين يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
3: حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ونبدأ بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة تشقيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومنطقة وادي سلوقي. وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قلعة تشقيف من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية بلدات الجليل وضمان أمن القوات الإسرائيلية. في الأثناء نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية ومناطق أخرى في الجنوب.

0: وجدد إنذاره لسكان جميع المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني بضرورة إخلائها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح في معارك في جنوب لبنان أمس السبت. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف القوات الإسرائيلية في مواقع عدة في زوطر الشرقية ومواقع أخرى جنوبية لبنان. أما فيما يتعلق بالملف الإيراني فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم، وينبغي أيضا منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. ومن جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر قوله أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. أما على الجانب الإيراني فقال الرئيس مسعود بيزيشيان إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. ونبدأ من النبطية في جنوب لبنان مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أهلا وسهلا بك مازن. إذا نحن وأنت في منطقة يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها أحد أبرز معاقل حزب الله، ما الذي تراه على الأرض خصوصا بعد إعلان السيطرة على قلعة أشقيف من جانب إسرائيل؟
1: نعم، في الواقع ليلى، مجموعة من الغارات حصلت خلال الساعات الماضية شملت مروحة واسعة من البلدات هنا في قضاء النبطي، سواء كان هذا الأمر في كفر رومان، في كفر تبنيت، وصولا إلى محيط يحمر الشقيف، بالإضافة إلى استهدافات بالمدفعية، وصولا أيضا إلى بلدة تدعى دير الزهراني تبعد هنا من حيث أقف في مدينة النبطي نحو 5 كيلومترات. الاستهداف كان لثلاثة منازل صغيرة لمزارعين، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة نحو 15 شخصا بجراح، وذلك بانتظار التأكيدات الرسمية من وزارة الصحة لنعرف العدد النهائي لعدد الشهداء والضحايا في هذا الاستهداف. ما يمكن أن نقوله على المستوى الميداني، كنا نرصد بالأمس كل القصف وكل الضغط العسكري الذي بدأ من المحور الممتد من زوطر الشرقية مرورا بمنطقة الحمراء وصولا إلى حمر الشقيف باتجاه قلعة الشقيف. ولكن بعد الإعلان الإسرائيلي اليوم عن أنه سيطر على هذه القلعة، سنحول عدسة الكاميرا كي نرصد الواقع ونقوم بمقارنة الوضع اليوم بما كان عليه بالأمس. هذه هي القلعة التاريخية، قلعة شقيف، التي تقع عند أعلى هذا الجبل الذي يرتفع نحو 700 متر وتكشف كامل منطقة ومدينة النبطي، بالإضافة إلى قرى قضاء النبطي، نتحدث عن نحو 40 قرية. الآن تظهر بعدسة الكاميرا ليلى قلعة الشقيف، بخلاف ما كان حاصلا يوم أمس من قصف إسرائيلي سواء بالمدفعية أو بالقنابل الحارقة، بالإضافة إلى الطائرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية. الآن الوضع كما نشاهده هادئ تماما في هذه القلعة، وربما هذا يتقاطع مع ما أعلنته قوات الاحتلال الإسرائيلية عن أنها وصلت إلى قلب هذه القلعة التاريخية التي تعتبر موقعا عسكريا استراتيجيا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للوصول إليه لأبعاد متعددة. البعد الأول هو بطبيعة الحال بعد عسكري لما لهذه القلعة من أهمية، بحيث تكشف كامل هذه المنطقة وهي توصف بأنها الشرفة المطلة على مدينة النبطي، هذا معطى. المعطى الثاني يرتبط ببعدها الرمزي فيما يتعلق بجنوب لبنان وتحديدا بمنطقة جبل عامل. عمليا إذا ما قارنا ما يحصل الآن بهذا الهدوء الذي نشهده والذي يبدو غريبا ويختلف عن كل ما شهدناه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قد يتقاطع هذا الأمر مع كل ما يجري الحديث عنه إسرائيليا، لا سيما أن هنالك بعض التسريبات للصور تظهر رفعا للعلم الإسرائيلي على هذه القلعة التاريخية، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن رصد هذا الأمر من هنا، ولكن وفق التسريبات الإسرائيلية ووفق الإعلانات الرسمية الإسرائيلية، وبالتالي وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه القلعة لا يعني نهاية المطاف، لأن هذه القلعة تواجهها مجموعة من التلال التي ما زال حزب الله يتواجد فيها، وعلى الأقل تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليها. نحن نتحدث عن مجموعة من التلال الحاكمة والجبال والمرتفعات، نعم، التي أيضا تشرف ليس فقط على منطقة النبطية ولكنها تشرف أيضا، نعم، على قلعة الشقيف، وبالتالي ضمن هذا المحور ينبغي الحديث عن أن التطورات العسكرية ما زالت متسارعة، وإن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وصلت إلى قلعة الشقيف.
0: مازن، ماذا عن أوامر الإخلاء جنوب نهر الزهراني؟ هل نفذت فعليا وما حجم حركة النزوح؟
1: نعم، في الواقع ليلى هذه التهديدات الإسرائيلية بإخلاء كامل المنطقة التي تقع إلى جنوب نهر الزهراني تحديدا، وذلك بعدما طورت التهديدات من جنوب نهر الليطاني وصولا إلى النهر الزهراني، مئات الألاف من السكان كانوا قد غادروا جنوب لبنان خلال المرحلة الماضية، خلال الأسابيع الماضية تحديدا منذ 2 مارس عندما بدأت تتوالى هذه التهديدات. عمليا المناطق شبه مخلات، سواء ما نتحدث عنها في جنوب الليطاني باستثناء بعض المدن الرئيسية كقصور على سبيل المثال، ولكن مثلا هنا النبطية شبه فارغة، مناطق وبلدات عديدة جنوبي نهر الزهراني غادرها سكانها، ولكن لابد من الإشارة إلى أن بعض السكان يرفضون مغادرة بلداتهم، وبالتالي من بقي فيها هم من الأشخاص الذين يرفضون المغادرة، وهذا ما يؤدي خلال الفترات الماضية إلى استهدافات إسرائيلية متكررة لمروحة واسعة من البلدات، ما يؤدي إلى سقوط الضحايا من بين شهيد وجريح. ولكن اليوم عندما يأتي هذا التهديد الإضافي وهو يأتي بمثابة إعادة وتذكير بكل التهديدات لإخلاء منطقة جنوب الزهراني، يندرج ضمن سياقين. السياق الأول ليلى هو بطبيعة الحال محاولة إخلاء كامل هذه المنطقة من سكانها وتحويلها إلى بلدات ومدن وقرى أشباح كليا، لتقوم المقاطعات الحربية والمسيرات باستهدافها، وهو ما تصفه الحكومة بأنه محاولة لإيجاد أرض محروقة وخالية من السكان في كامل رقعة جنوب لبنان. هذا مستوى. المستوى الثاني لا يمكن فصله عن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي. نحن على أعتاب جولة رابعة من المفاوضات السياسية يوم الثلاثاء المقبل. المفاوض اللبناني يتسلح بمظلة رسمية لبنانية تدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار أولا قبل المضي قدما في تطوير أي توافقات أو أي نقاط يمكن الحديث عنها للمسار التفاوضي السياسي. هذا الأمر أكد عليه بالأمس رئيس الحكومة، ولكن من الواضح بأن إسرائيل لديها كلام آخر، لديها رؤية أخرى كليا، هي تسعى للضغط العسكري، للضغط السياسي، للضغط الميداني كذلك من خلال استمرار بتهجير أعداد كبيرة من السكان، وبالتالي وضع كل هذه الملفات وهذه الأوراق التي تصفها وتراها إسرائيل بأنها أوراق قوة تضعها على طاولة المفاوضات. ومن هنا قبل أيام من هذه الجولة من المفاوضات مزيد من التهديدات بالإخلاءات بالإضافة إلى الضغط العسكري.
0: وسنتابع طبعا معك المشهد. أشكرك مازن على هذه التفاصيل، وأنتقل إلى مراسلنا محمد خيري في رام الله. إذن الحدث الأبرز ربما هو السيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف. كيف يسوق الجيش الإسرائيلي هذه السيطرة داخلياً؟
2: داخليا يقول الجيش الإسرائيلي في بيانات مختلفة وفي تسريبات لوسائل الإعلام إن ما جرى هو سيطرة على موقع استراتيجي يخص حزب الله، وبأن حزب الله من تلك المواقع يقصف المطلي وبلدات أخرى في منطقة إصبع الجليل، وبأن الجيش عاد بعد 26 سنة من الانسحاب تحت وطأة ضربات المقاومة في ذلك الحين عام 2000 مرة أخرى إلى مواقع كان يسيطر عليها. رفع العلم الإسرائيلي ونشر صور القوات الإسرائيلية وهي تتقدم وتنتشر في منطقة تلك القلعة، أيضا يبث عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. وهذا أيضا ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما أشار إلى أنها موقع استراتيجي من شأنه أن يحمي بلدات الجليل الأعلى. وكذلك وزير المالية اليميني بتسليل سموتريتش عندما قال إنه سيواصل دعم السيطرة على المناطق والأراضي واستعادة كما سماها بعض المناطق تماما كما كان يطالب أن يجري في قطاع غزة وما يجري أيضا في الضفة الغربية. هو يتحدث عن استعادة بمعنى استعادة مكانة إسرائيل قد انسحبت منه قبل 26 عاما. إسرائيل تقول إنها فرضت السيطرة على هذه القلعة وعلى تلال أيضا في تلك المنطقة، وبأن ذلك يحرم حزب الله من إمكانية رصد تحركات القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب اللبناني وكذلك رصد البلدات الإسرائيلية في المناطق الحدودية وإبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع وكذلك المسيرات وتوفير الحماية بخاصة لبلدة المطلي. هذه البلدة التي يعترض أهلها منذ عدة أسابيع على وقف إطلاق النار ويقولون إن القرار أمنهم بات رهينة بيد الإدارة الأمريكية وإن الحكومة الإسرائيلية مقصرة. نعم. هناك أيضا رسائل سياسية كانت تبثها الحكومة الإسرائيلية من وراء مزيد من السيطرة على بعض الرموز في لبنان وذلك لطمأنة سكان الشمال الإسرائيلي كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
0: نعم، ذكرت محمد أنه أعمق توغل لإسرائيل في الأراضي اللبنانية منذ 26 عاما. كيف يتعامل الإسرائيليون مع كلفة هذا التوغل؟ محمد، كنت أسألك عن تفاعل
2: ليلى. دعيني أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يصف ما فعله بأنها خطوة استراتيجية وبأن ذلك قد تمكن بالنسبة إليه ولقواته بعد معارك طويلة الأمد واشتباكات في تلك المناطق. يقول الجيش الإسرائيلي إنه أقام 5 جسور بين ضفتي منطقة نهر الليطاني وبأنه تجاوز هذه المنطقة مرورا إلى شمال الليطاني، وهو يشير فعليا إلى أن السيطرة على تلك المناطق وعملية التوسع إنما تهدف إلى توسيع مكان يسميه بخط الدفاع الأول في
0: نعم.
2: جنوب لبنان.
0: كنت أسألك محمد عن الكلفة هنا محمد إذا سمحت
2: عدد
0: لي.
2: عدد كبير من المنازل ولكن هذا كله كان أيضا يواجه بكثير من المقاومة ربما لأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين من لواء جبعاتي هذا اليوم في شمال نهر الليطاني، وكذلك ارتفع نعم. أعداد الجنود القتلى والمصابين من الجيش الإسرائيلي حتى كانت هناك حالة من الإحباط لدى الجنود الإسرائيليين، والآن تتمثل حالة الإحباط في تصريحات ضباط إسرائيليين قالوا أنهم يشعرون بإحباط يخشون من المفاوضات الأمريكية مع نعم. إيران وأن تشمل لبنان وأن يضطرون إلى الانسحاب بعدما وصلوا إلى هذه المناطق تحت وطأة إطلاق النار.
0: أشكرك محمد، واضح أنك لم تسمع سؤالي أو انقطع الاتصال بيننا. على العموم أشكرك جزيلا محمد خيري من رام الله، والآن نتحدث عن قلعة الشقيف تحديدا وما تكتسبه من أهمية استراتيجية وجيوسياسية إلى جانب بعدها الرمزي بالنسبة لجنوب لبنان. لنتابع هذا التقرير معا لنفهم التفاصيل.
3: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة الشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982. إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
0: والآن نتابع هذه التطورات في جنوب لبنان ولكن على الخارطة التفاعلية مع عبد القادر عرادة. عبد القادر تفضل، يعني مهم جدا أن نرى هذه التحركات ونرى حجم التوغل الذي يعتبر الأعمق منذ 26 عاما.
4: نعم ليلى، وسنتحدث تحديدا عن قلعة الشقيف ضمن هذه التطورات، لكن دعونا نبدأ بما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي. يتحدث عن توسيع خط الدفاع الأمامي للجيش وعن تقدمه على كثير من المحاور. نحن نتحدث عن ما ذكرته مصادر إعلامية إسرائيلية على أنه أقام تقريبا 5 جسور لعبور الليطاني وتقدمه على أكثر من محور، لكن دعونا أيضا نشير إلى الإنذار الجديد ضمن سلسلة إنذارات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان ودعوتهم إلى الانتقال إلى شمال الزهراني. كنا نتحدث في أوقات عن الانتقال إلى مناطق في الجنوب، لكن لاحقا انتقل الأمر إلى الانتقال إلى شمال نهر الليطاني، لكن الآن دعوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان مختلف هذه القرى بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. التطورات اللافتة ربما سنختصرها في 3 محاور. نحن نتحدث عن تطورات على مستوى محور ومحاولة للتقدم وليس بالضرورة السيطرة، ولكن للتقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على محور أول هو محور يحمر زوتر الشرقية. المحور الثاني الذي يشهد أيضا تطورات هو محور دبين بلاط، وهو أيضا من المحاور المهمة. ولكن المحور الثالث الذي أيضا تطور خلال الساعات وخلال 24 ساعة الماضية هو محور الغندورية. أو ذهبنا إلى أكثر المحاور سخونة وتطورا وهو محور زوتر الشرقية، لعل اللافت فيه وما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ما قال إنه سيطر على قلعة الشقيف الاستراتيجية. نحن نتحدث عن قلعة مهمة جدا بسبب إطلالاتها وموقعها الاستراتيجي وارتفاعها، بما يمنح لها إمكانية المتواجد على مستواها إمكانية الرصد والرؤية على تقريبا 360 درجة، سواء ما تعلق بالنبطية أو ما تعلق بمرج عيون أو ما تعلق أيضا بالجليل الأعلى وباقي المناطق. نحن نتحدث أيضا عن قلعة، بينما كانت زوتر الشرقية محورا تابعناه في الأسابيع الماضية، محورا لمحاولات التقدم، وبالمقابل أيضا حديث لحزب الله عن استهدافه لقوات متقدمة على مستوى هذا المحور، محور يحمر شقيف زوتر الشرقية، بالنظر إلى أهميته أيضا لكونه ليس بعيدا أيضا عن النبطية، النبطية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه تقدم في محيط النبطية، وأيضا لقربه أيضا من هذه المنطقة أو هذا الجبل، جبل علي الطاهر، وهو أيضا من المرتفعات المهمة، هو أكثر ارتفاعا من قلعة شقيف، ويبدو التحرك على مستوى هذا المحور يقع ضمن أهداف التحرك الإسرائيلي في هذا المحور. المحور الثاني وهو محور مهم جدا، وهو وتابعنا تطوراته خصوصا خلال الساعات الماضية، هو محور دبين بلاط ومحاولات التقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي من دبين إلى بلاط. كان هناك إعلانات لحزب الله عن استهداف لقوات على مستوى هذا المحور، ولكن أهمية هذا المحور تكمن في كونه يسمح في حال تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى من لا نقول إحكام السيطرة، ولكن للتقدم على محاور أخرى. كنا تابعنا بأن الخيام كانت من المحاور الأولى للاشتباكات على مستوى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، لكن هذا المحور قد يسمح أيضا بالتحرك على مستوى هذه المحاور. فقلعة شقيف في الجهة الغربية من نهر الليطاني، ولكن هناك هذه المناطق التي تسمح بالتنقل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذه الجبال وهذه الوديان باتجاهات لعل أبرزها باتجاه علي الطاهر. إذن هذه هي تطورات على مستوى هذا المحور. المحور الثالث وهو أيضا مهم، هو محور الغندورية، ولعلي سأشير إلى نقطة مهمة جدا فيه تتعلق بتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور في محاولة للتقدم نحو القنطرة التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تقدم على مستواها، وهي ليست بعيدة أيضا عن وادي الحجير الذي يعد من المحاور أو من الأودية المهمة ضمن محاور التوغل والتقدم الإسرائيلي. هذه التطورات كلها أختمها بتطورات الشمال. حزب الله أعلن عن استهدافات على مستوى ميرون، على مستوى صفد، وهي ربما من أبعد المناطق التي استهدفت خلال شهر ونصف. أيضا كان أعلن عن استهدافات على مستوى كرمائيل وأيضا ليمان أو قواعد عسكرية على مستوى ليمان. إذن نحن نتحدث عن محاور ثلاثة رئيسية في التوغل الإسرائيلي، لعل الأبرز فيها ليلى هو هذه السيطرة التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى قلعة شقيف، والسيطرة والتقدم لا يعني السيطرة بالضرورة.
0: وهذا أيضا من ضمن الأسئلة التي ستطرح على العميد، على ضيفنا الآن المحلل العسكري. أشكرك جزيلا عبد القادر. إذن من بكفية في جبل لبنان ينضم إلينا العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك. إذن إذا اعتبرنا أن قلعة شقيف مرتفع يطل على الليطاني والجليل، وكاتس يعني اعتبر أن هذه السيطرة محورية لحماية المستوطنات، ولكن مع الإعلان الإسرائيلي عن مقتل رقيب بالأمس بمسيرة، كيف يعني يمكن تقييم الآن السيطرة على مناطق مرتفعة عملياتيا مقارنة ب يعني كلفة الحرب التي تشهدها إسرائيل من خلال المسيرات والصواريخ التي تنطلق من جنوب لبنان؟
5: طبعا السيطرة على قلعة شقيف هي إنجاز كبير بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وكأنه في الواقع العسكري على الأرض هي إنجاز تكتيكي لن يؤثر على ميزان القوى ولا بشكل كبير وعلى حسم المعركة. هذه الطلة مرتفعة نعم، ولكن هناك تلال مرتفعة أكثر، هذه هي طبيعة اللبنانية. هناك هذه الطلة ترتفع 700 متر، بينما التلال المشرفة عليها من جهة الشرق والتي يتمركز فيها حزب الله تصل إلى 1300 متر، وهي ليست بعيدة، ويمكنه أن يستهدف هذه المناطق بصواريخ موجهة. لذلك كلفة التقدم بالاتجاه اللبناني بالداخل اللبناني ستكون كبيرة، لأن حزب الله لا يقاتل بالطريقة التقليدية السابقة على الاحتفاظ بالأرض، هو
0: ومن هنا
5: يتراجع
0: يأتي السؤال،
5: ينصب
0: يعني ومن
5: الكمائن.
0: هنا يأتي سؤالي، يعني هل السيطرة على أرض مرتفعة ذات قيمة عملياتية فعلية أم مكسب رمزي أكثر من أي شيء آخر؟
5: هو مكسب رمزي أكثر مما هو مكسب عسكري، لكن هذه التلة ليست قليلة الأهمية، ولكنها ليست بهذه الأهمية الهائلة التي يصور بها. هذه التلة طبعا
0: نعم
5: هي لها موقع
0: طيب
5: جغرافي يعطي قدرة استثنائية على الرصد، هي نقطة حاكمة تشرف على عقد الطرق، تتحكم بنيران، ولها
0: نعم
5: تاريخ عسكري يجعلها رمزا في الصراع اللبناني، ولكنها عملياتيا هي تلة من ضمن
0: طيب
5: عشرات التلال التي لم يصل إليها الإسرائيلي.
0: ولكن يبقى الوصول إليها هو أعمق توغل لإسرائيل منذ عام 2000. ما الدرس الأخطر من تجربة الاستنزاف بين 82 و2000 والذي يمكن أن ينطبق على هذه اللحظة بالذات؟
5: عام 2000 لم تكن الأمور، كان التفوق الإسرائيلي ليس كهذه المرة تفوق، هذه المرة تفوق هائل بالتكنولوجيا والإمكانيات كبيرة، ولكن حزب الله أنا برأيي يستدرج الإسرائيلي إلى الداخل، وقد طور وسائله القتالية، لم يعد يعتمد على الصواريخ الموجهة، أصبح يعتمد على الطائرات الانقضاضية التي تطلق بالعشرات بالاتجاه الإسرائيليين وتحقق داخله إصابات. كلما توسع الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني كلما زادت الجبهة وكبرت واتسعت وأصبحت معرضة أكثر لهشاشة عسكرية، وسيقوم حزب الله أنا برأيي إذا استمر في المقاومة بإيقاع إصابات كبيرة داخل هذا المستنقع اللبناني الذي خبرته إسرائيل سابقا.
0: طيب ولكن يعني واضح حتى الآن الطرفان مستمران في التصعيد، ورغم كل ما يجري هناك مفاوضات جارية، والحديث الآن عن جولة قريبة جدا، جولة جديدة. هل ما تفعله إسرائيل الآن في جنوب لبنان محاولة لخلق وقائع جديدة على الأرض قبل الجلوس إلى الطاولة؟
5: بالطبع إسرائيل لها هدفان، الهدف الأول هو السيطرة على أراضي لبنانية جديدة واحتلالها والمفاوضة عليها لاحقا، لأن أي تراجع من قبلها من إلى جنوب نهر الليطاني أو ترك قلعة الشقيف التي لها رمزية سوف يخبط ثمنها الإسرائيلي في المفاوضات، لن يتراجع بسهولة. وثانيا الإسرائيلي يصعد أكثر قبل أي جولة مفاوضات، وهذا ما حصل قبل جولة المفاوضات الأمنية، وأنا أتوقع وإن شاء الله أكون غلطان، أتوقع أن يزيد ضغطه بالاتجاه اللبناني لحين الوصول إلى المفاوضات في 32 من الشهر القادم.
0: فعلا إن شاء الله تكون غلطان، هذه أول مرة أقولها لضيف كما ذكرت. شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا. ينضم الآن إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا دكتور. إذا مرة أخرى التوغل هذا هو الأعمق منذ عام 2000. هل يعني ماذا يريد كاتس ونتنياهو من هذا التوسع الآن برأيك؟
6: شكرا أستاذة ليلى. يعني بداية القراءة الإسرائيلية للمعركة مختلفة عن قراءة حزب الله. إسرائيل تريد فرض الحضور على أكبر مساحة من الأرض استباقا لأي وقف إطلاق نار أو أي مفاجأة تحصل على المسار الإيراني الأمريكي من جهة، وأيضا تريد أن تذهب إلى طاولة المفاوضات مع لبنان في حال حدث مثل هذا الضغط على المسار اللبناني على المسار الإيراني الأمريكي، وهي مسلحة بمساحة واسعة يمكن المساومة عليها، وبالتالي هي تذهب إلى مقاربة الانسحاب الجزئي بدلا من الانسحاب الكلي إن فرض عليها ذلك، مع فرض واقع أمني جديد في كل هذه المساحة التي تسيطر عليها. على الجانب الآخر نحن نتحدث عن حزب الله الذي أعاد من تشكيل قراءته للمعركة التي لا تقوم على الأرض والسيطرة، التي تقوم على حالة من حرب على الصابات، وهذا مختلف كليا، ويقدم حتى قراءة مختلفة أمنية من الجانب اللبناني.
0: ولكن أريد أن أسألك عن الجانب الإسرائيلي تحديدا، يعني هل يعتبر أن هي عملية محدودة الأهداف كما يعلن رسميا؟
6: أبدا. يعني أولا الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يفرض واقع أمني مستدام على مستوى جنوب لبنان، نظرية الأحزمة الدائمة التي برزت بعد 7 أكتوبر، ويريد أن يطبقها هناك وأن يثبت حزام أمني دائم، على الأقل منزوع السلاح ومنزوع الوجود حتى اللبناني، ولذلك هو يطهر عرقيا هذا المكان بشكل كامل. ولكن أيضا ما يحدث اليوم بهذه الأيام تحديدا يحمل رسائل موجهة للداخل الإسرائيلي، ولذلك أنت تفضلت بالحديث عن كاتس ونتنياهو في ذروة حديث عن حالة من الإحباط داخليا، حالة من الانتقاد لعدم تحقيق الحسم على المستوى اللبناني والتحييد.
0: طيب إذا سمحت لي فقط أريد

0: أن أنوه إلى هذا الخبر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وعبرا إلى شمال إسرائيل. إذن يعني هذا الواقع مستمر دكتور إبراهيم، ونحن نتابع هذا الواقع. فإذا كان هناك مقتل بالأمس جندي بمسيرة، والآن هذه الصواريخ التي تنطلق على شمال إسرائيل، هذا كله يعيد للأذهان شبح الاستنزاف الذي دفع إسرائيل للانسحاب عام 2000. وهنا أعود للسؤال عن المستوى السياسي، وكيف يتعامل مع هذا وذاكرة وذكرى المستنقع اللبناني.
1: المستوى السياسي الإسرائيلي اليوم باعتقادي أنه يقع بفخ الوعود الكبيرة التي قدمها، بمعنى أن بداية هذه الجولة من القتال قدم كاتس ونتنياهو وحتى سموتريتش وعود كبيرة جدا للداخل الإسرائيلي وتحديدا للشمال. أول هذه الوعود كانت تتحدث بطريقة يعني مندفعة بشكل كبير عن إنهاء حزب الله، ومن ثم ذهب الحديث لتحييد خطر حزب الله وقوة النارية عن الشمال. بالأمس تصل الصواريخ إلى صفد، اليوم يتم الحديث عن معضلة أمنية من الصعب مواجهتها وهي معضلة المسيرات كما تفضلت، وهذا كله يدفع هذه الحكومة إلى محاولة فرض مزيد من القوة لتحقيق إنجازات، ولذلك يتم الحديث وتضخيم هذا المنجز على مستوى قلعة شقيق لما تحمل من رمزية تتصل بالداخل الإسرائيلي. الرسائل للداخل الإسرائيلي باعتقادي أنا مختلفة عن الهدف الاستراتيجي الذي تحاول إسرائيل رسمه. هنالك حسابات انتخابية، حسابات يمينية، صراع يمين يمين، كل هذا يدخل في الخطاب طيب الموجه للداخل الإسرائيلي.
0: طيب بغض النظر عن الرسائل التي توجه للداخل، ولكن المجتمع الإسرائيلي وهو يتابع هذه الكلفة البشرية والاقتصادية ويعيشها، كيف يتعامل؟ وهل فعلا يتحمل توغل بري مفتوح كما يذهب العسكر والجيش في إسرائيل؟
1: يعني باعتقادي هنالك تحذيرات كبيرة جدا وخشية كبيرة جدا على كل المستويات السياسية والعسكرية من الغرق في هذا المسار والذهاب إلى حالة استنزافية وتوغل مفتوح. وباعتقادي أن إسرائيل تراهن على أن هنالك وقف إطلاق نار قريب، وبالتالي هي تريد فرض أمر واقع قبل وقف إطلاق النار القريب هذا. ولكن على مستوى التكلفة الاقتصادية أنا باعتقادي وحتى التكلفة المباشرة، هناك مجتمعين إسرائيليين، المجتمع القريب الموجود بالشمال والمجتمع البعيد. المجتمع البعيد باعتقادي أنه أقل حساسية للتكلفة. اليوم الاقتصاد الإسرائيلي هو متعافي نتيجة لكل الدعم الذي تلقاه ونتيجة لاعتماده على يعني بنية اقتصادية مختلفة عما كانت سابقا. ولكن المجتمع القريب الموجود بالشمال باعتقادي أنه غاضب وساخط، ويعني هو يشعر بالتهميش ويشعر بأنه معزول، وهذه النقاشات لا تطال فقط الواقع الموجود هناك، حتى توزيع الموازنات الذي يذهب إلى إغراق الضفة الغربية بموازنات استيطانية على حساب انكشاف الشمال فيما يتصل بالملاجئ ويتصل بكل الحماية الاجتماعية التي كانوا يبحثون عنها.
0: أشكرك جزيلا دكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي من رام الله، شكرا. الآن إلى مستجدات الملف الإيراني الأمريكي، إذ نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وكان موقع أكسيس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب متمسك بخطوطه الحمراء ولن يبرم اتفاقا لا يضمن عدم حيازة إيران سلاحا نوويا. إذن من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا مراد هاشم، بينما ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. مراد وعمر نحييكما، وأبدأ معك مراد لنفصل ربما في هذه التصريحات الأخيرة وما نقلته النيويورك تايمز وكذلك موقع أكسيوس، تفضل.
2: مرحبا ليلى. نعم، أهم ما كشف هو أن الولايات المتحدة أرسلت صيغة معدلة إلى إيران وهي الآن بانتظار الرد على هذه

0: أدخلت بطلب من الرئيس ترامب في اجتماع غرفة العمليات الذي تم الجمعة، وهي تحديدا تتعلق بالصياغة، صياغة ما يتعلق بالتزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وكذلك الصياغة المتعلقة بالبند الذي يعنى أو يشير أو يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب وطرق التخلص منه وإزالته، وكذلك البند المتعلق بفتح مضيق هرمز، التعديلات باتجاه تشديد الصياغة على النحو الذي يقوي هذا الاتفاق ويلبي المطالب الأمريكية ويراعي خطوط الرئيس ترامب الحمراء. في إضافة على ذلك ونقلا أيضا عن مسؤولين، تكشف نيويورك تايمز من أن البند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أيضا كان موضع تعديلات بطلب من الرئيس ترامب، وهو أصر على ذلك بالنظر إلى خشيته من تكرار ما حدث في اتفاق 2015 وما كان يثيره ترامب قبل الرئاسة وبعد الرئاسة من انتقادات لهذا الاتفاق بعد أن منح إيران كما كان يرى ولا يزال أموالا مكنتها من توسيع نفوذها ودعم حلفائها، وهو لا يريد أن يكرر ذلك بحسب الصحيفة. في المجمل هناك موجة تفاؤل رغم طلب ترامب هذه التعديلات، وكان هو قال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز في لقاء أجري الخميس، ولكن لا يعدل كثيرا مما يدور، وهو قال إن هناك تقدم كبير في المفاوضات وأن هناك اتفاق قريب وجيد للغاية، قال إنه حريص على أن يتم إنهاء هذا الأمر بالاتفاق ما لم فإنه سوف يعود إلى الحرب. قال إن الاتفاق سوف يعيد فتح مضيق هرمز وأن إيران بالفعل تعهدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو لشراء سلاح نووي. أيضا قال إن وتيرة المفاوضات مع ذلك تسير ببطء لكنه ليس في عجلة من أمره بهدف إبرام اتفاق جيد، أشار إلى بقاء القوات الأمريكية إلى حين فتح مضيق هرمز وكذلك الانتهاء من معالجة الملف النووي، وقال إنه يدير هذه المفاوضات بنفسه وأن المفاوض الإيراني مفاوض جيد ولكنه مراوغ، لكن الولايات المتحدة مع ذلك تملك كل الأوراق بما في ذلك تدميرها لقدرات إيران العسكرية كما أشار الجوية والبحرية وخلاف ذلك. إذن هناك لغة تفاؤل عودة مجددا إلى مسار الأخذ والرد، الرد والرد المقابل من قبل الجانبين، وهناك توقع بالتالي لرد إيراني لا يعلم إلى أي درجة سيكون وما إذا كان وإلى أي درجة سيقترب من الموقف الأمريكي، علما أنه قبل هذا كان وزير الحرب يشير إلى اقتراب إيران كثيرا من الموقف الأمريكي. ليلى،
1: أشكرك مراد على هذه التفاصيل. فقط ننوه إلى هذه المشاهد لغارة إسرائيلية استهدفت منطقة صور في جنوب لبنان قبل قليل، وأيضا هذا الخبر الذي يأتي نقلا عن الجيش الإسرائيلي، نهاجم في هذه الأثناء البنى التحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني، وهذه الصور لهذا الهجوم الذي وقع في صور قبل قليل وتداعيات هذا الهجوم. واضح أن هناك دخان كثيف يتصاعد من مناطق مختلفة، وهذا يتوافق مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي للتو عن استهداف لبنى تحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. إذن عمر هواش في طهران، نعود إليك لنتابع ما يتم تداوله إيرانيا بشأن الاتفاق بين طهران وواشنطن، تفضل.
2: نعم ليلى، طهران من جهتها لم تعلن حتى هذه اللحظة عن تلقيها ملاحظات أمريكية جديدة. بحسب ما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على أن هناك خطوط حمراء لا تزال قائمة ولا يزالون يشددون عليها، على رأسها ربما الآن هو الملف اللبناني. طهران لا تزال تؤكد

0: على أن وقف الحرب في إيران ينبغي أن يكون متزامنا مع وقف الحرب في لبنان، وينظر هنا على أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان سوف ينعكس سلبا على تبادل الرسائل وعملية التفاوض غير المباشر بين طهران وواشنطن، حيث أن شرط إيران لإنهاء الحرب في لبنان لا يعني فقط وقف إطلاق النار هناك، بل يعني انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت عليها قبل الحرب، يعني عودة النازحين إلى بيوتهم، إعادة الإعمار، تحرير الأسرى اللبنانيين. لذلك كلما توغلت إسرائيل في لبنان هذا الأمر من شأنه أن يعقد هذا الشرط الإيراني في الجبهة اللبنانية. وهناك اعتقاد راسخ لدى الإيرانيين إلى أن إسرائيل تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأجل أن تبقى في نقاط معينة في جنوب لبنان رغم أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، حتى أن هناك من يعتقد أيضا في إيران أن إسرائيل تريد أن تستأنف أي عمليات عسكرية ولو كانت محدودة في حال شعرت بخطر ما يتهددها في جنوب لبنان. لذلك تبقى هذه عقدة تكبر ولا تحل خلال الأيام أو الساعات الماضية بين طهران وواشنطن، فضلا عن أن الأموال الإيرانية المجمدة أيضا لا تزال عقدة. كان هناك تسريبات خلال الأيام الماضية بأن طهران تطالب بمنحها 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن توقيع الاتفاق، لكن ذكر يوم أمس تقرير للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران باتت تطالب بمنحها هذا المبلغ في غضون 60 يوم. لذلك يمكن القول إن هذا الشرط شهد بعض الليونة من الجانب الإيراني، لكن مع وجود عقد أخرى على رأسها ربما أيضا مضيق هرمز الذي لا يزال يتمسك الإيرانيون بإدارته في المستقبل بعد الحرب. يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قبل قليل أعلن عن أنه خلال الساعات 24 الماضية سمح بعبور 28 سفينة من المضيق، وأكد أن المضيق هو يعود للدول الإسلامية حسب تعبيره في إشارة إلى دول المنطقة، وإن الولايات المتحدة الأمريكية لا علاقة لها بالمضيق. هكذا تصريحات ربما لا تريح الجانب الأمريكي الذي لا يزال يتمسك بضرورة فتح المضيق وعودته إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب. كل ذلك في الحقيقة يزيد من المؤشرات إلى أن الحلول الدبلوماسية لا تزال صعبة وأن الحلول العسكرية قد تكون أكثر تقدما. هذا ما لمسناه خلال الساعات 24 الماضية مقارنة مع الأيام الماضية، خاصة مع إعلانات مستمرة لقادة في الجيش في الحرس في خاتم الأنبياء عن استعدادهم مجددا للحرب. وكان هناك أيضا إسقاط لمسيرة وصفت بالأمريكية المعادية من طراز MQ-1 مساء يوم أمس في جنوب إيران في المياه الخليجية قرب مضيق هرمز، وبالتالي هناك تصعيد عسكري لا سيما في التصريحات، وهو يتقدم على الدبلوماسية في هذه الأثناء.
1: أشكرك جزيلا عمر على هذه التفاصيل، وطبعا سنستمر في مراقبة المشهد ومتابعة التطورات مع مراسلينا، ولكن الآن نناقش هذه التطورات مع ضيفينا في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، أهلا وسهلا، وكذلك باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، أهلا وسهلا بك. دعني أبدأ معك سيد باتريك، يعني ما نشاهده الآن ويمكن القول أنه تخفيف مقابل أداء، مذكرة ولكن ليست واضحة تماما، فيها بعض اللبس، وهي من 14 نقطة، تنهي الحرب وتفتح المضيق، هذا ما هو عليه، ولكن أليس هذا ما كان ترامب يريد أن يتجنبه؟ يعني يريد أن يحصل على إنجاز أكبر، خصوصا بعد كلفة عام، هو كان دائما يقول لا أريد أن أصل إلى اتفاق يشبه ما وصل إليه أوباما، ولكن أليس هذا ما هو حاصل الآن؟
2: وقضية تسلسل. الرئيس ترامب قال في السابق بأننا سوف نقوم برفع الحصار. إذن فالولايات المتحدة بالتالي بحاجة لإيران أن تفتح باقي المضيق وأن تسمح بالمرور التجاري وأي مرور أو عبور في هذا المعبر المائي الدولي. أيضا أصبح واضحا أكثر بأن القضية النووية الآن لن يتم حلها خلال الساعات أو الأيام القادمة، بل ستستغرق وقتا أطول. عندما يتم نقاش القضية النووية، الرئيس ترامب سيكون بحاجة إلى اتفاقية أفضل من اتفاقية إيران، وهذا هو التبرير الذي قدمه للولايات المتحدة وللناس بشأن سبب هذه الحرب. والولايات المتحدة لن تقوم بالإفراج عن الأصول الإيرانية بأكملها، ولن تنهي العقوبات ولن ترفعها، ولكن أرى هنا وضعا نرى فيه تعهدا بأننا سنقدم لكم هذا القدر من المال مقابل أن تفعلوا ذاك. إذن فالخطة هي كيف سيتم الإفراج عن هذه الأصول المالية وكيف سيتم رفع العقوبات.
1: اللافت وسط كل هذا يأتي تصريح من الرئيس الإيراني يقول فيه أن الوضع حساس جدا، وأن يعني القرار يجب أن لا ينحصر في دائرة محدودة. كيف نقرأ هذا التصريح في ظل يعني الحاجة لأخذ قرارات؟ ماذا يعكس عن الداخل الإيراني؟
2: أعتقد أن هناك ربما سوء قراءة من الخارج لما يقوله الرئيس. الرئيس لديه رسالة وهي للجمهور المحلي، وهو يتعامل مع القضايا المتعلقة بالضغوط الاقتصادية التي يواجهها الناس، وهذه مطالب بحل القضايا الاقتصادية. وأيضا هو ليس متحدثا علنيا بارعا.
1: يعني في هذه الظروف لا يمكن أن نفصل الوضع الاقتصادي عما يجري، هو مربوط بكل ما يجري في مضيق هرمز، بالتزامات إيران بالنسبة لهذه المعاهدة. فيعني فعليا لا يمكن أن نقول أن هذه التصريحات بعيدة عن الشأن الحاضر حاليا وفقط للداخل الإيراني.
2: ما يمكنني قوله في هذا الصدد هو أنه يفهم تماما أن الناس استنتجوا في معظمهم بأن ربط أي مشكلة اقتصادية باتفاقية مع الولايات المتحدة لن ينجح، لأن هذا بالضبط ما حدث بالنسبة للرئيس السابق وحزبه الذي ربط الأمرين معا. والاتفاقية تم التوصل لها، ولكن الرئيس الأمريكي أحاديا انسحب من هذه الاتفاقية. وهناك أيضا مزاج في إيران بأننا قمنا بإجراء اتفاقيتين مع الولايات المتحدة، ولكننا ما زلنا خاضعين للعقوبات. لذلك هو يتحدث عن هذا الأمر ويقول إن علينا أن نتخذ خطوات لمعالجة هذه الضغوط الاقتصادية.
1: هذه المجموعة التي تتخذ القرارات لا تأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن الإيراني. يعني هذه رسالة قوية جدا في توقيت حساس للغاية.
2: لهذا السبب أقول إن هناك سوء قراءة لهذا الأمر، لأنه من الخارج ما يمكننا أن نراه أنه يفهم أيضا كل المشكلات الاقتصادية التي تمر بها إيران والحصار والوضع في مضيق هرمز، ولكن بالنسبة له وللمحيطين به الأمر ليس كذلك. هناك ضغوط نعم علينا، ولكن ليست هذه المشكلة الوحيدة. هناك تغيرات أساسية في النظام الاقتصادي في إيران يجب أخذها بالاعتبار، وأيضا هناك بعض النفوذ الذي أعطي للبعض من صانعي القرار هنا. لذلك من الخارج ينظرون إلى الأمور من خلال القضية المتعلقة بمضيق هرمز أو الوضع في الخليج الفارسي. عندما هو يتحدث عن أن صانعي القرار يجب أن يشملوا المزيد من الناس أو أننا نحن في وضع حرج، هذا ليس مرتبطا فقط بالحرب ولكن مرتبط بعقود من السياسات الاقتصادية الخاطئة، بالإضافة إلى العقوبات التي فاقمت الوضع السيء. ولذلك هو تحدث عن هذا الأمر وتحدث عن منهج الرؤساء السابقين الذين لم يتعاملوا مع هذا الوضع بطريقة حكيمة، مثل قضية الإسكان على سبيل المثال، وهو كان يتحدث مع أناس مختلفين لإصلاح الوضع. لذلك يجب أن نكون حذرين بشأن عدم قراءة هذه الرسائل بطريقة خاطئة وأنها فقط متعلقة بالصراع الذي نراه أمامنا.
1: وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن نغفلها في هذا التوقيت. سيد باتريك مارا، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الكلفة ويعني الاقتصاد الأمريكي أيضا تأثر بهذه الحرب. هناك 25 مليار دولار أنفقت على هذه الحرب، وهناك أزمة طاقة عالمية يعني طالت كل أرجاء العالم. ماذا حققت واشنطن فعليا لتبرر هذه الكلفة؟
2: الضغوط على الولايات المتحدة هي ليست كبيرة إلى الآن، فالمستهلك الآن يدفع من أجل البنزين ومنتجات أخرى، ولكن بقية العالم يشعرون بهذه الضغوط أكثر من الولايات المتحدة.
1: مارا، أليست هي مسألة وقت فقط قبل أن يشعر بها المواطن الأمريكي أيضا، ربما بدرجات إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه؟
2: أنت محقة، لأن الأمريكان الآن يسوقون سياراتهم في الصيف أكثر من أي فصل، وأيضا تبدأ هذه العطلة في يوم الذكرى والذي بدأ قبل مدة قصيرة، وأيضا في سبتمبر الناس يستخدمون سياراتهم بشكل أكبر لكي يذهبوا في إجازات مع عائلاتهم وللقيام بالزيارات. إذن فهم سوف يشترون المزيد من البنزين، ولذلك هنا سيشعر المزيد من الأمريكان بالضغط أكثر. أيضا أسعار البنزين سوف تزداد في فصل الصيف، ولكن رغم هذا عندما ننظر إلى الانتخابات النصفية فالأمريكان أمامهم شهران، والرئيس ترامب الآن يريد أن يكمل هذا الأمر قبل الانتخابات العامة، وحسب ما نفترض ذلك وهو الآن لديه مجال للقيام بذلك. أيضا الرئيس ترامب الآن يريد أن يحتفل بالذكرى 250 لأمريكا، وهي مرتبطة بالدولة الأمريكية كلها، إذن فهذا شيء كبير بالنسبة لرئيس ترامب، وهذا يمكن أن يكون أيضا أمرا يمكن أن يظهر بأنه قد قام بإحراز تقدم في المفاوضات، وأن يكون هذا في ذروته أن يأتي في الرابع من جولاي تموز.
1: نعم، الرابع من تموز يقترب حثيثا، وهو يريد أن يحتفل بهذه المناسبة وهو منتصر. ولكن إذا أردنا أن نتابع ما يجري، يعني ذكرت الانتخابات النصفية، وفي أكثر من مناسبة على الأقل علنيا يقول الرئيس ترامب أنه غير مهتم بهذه الانتخابات. يعني لنفترض أن هذا يعني صحيح وليس فقط محاولة ل يعني تسويق نفسه وكسب المرحلة وكسب الوقت، ولكن لماذا يصر ترامب على مذكرة تفاهم في هذا التوقيت وليس معاهدة؟ ما الذي يخشاه تحديدا، خصوصا أن هناك كثير من خصومه ينتقدون هذه الجزئية؟
2: أعتقد أن الصقور في الحزب الجمهوري بشكل أساسي لا يمانعون خوض حرب مرة أخرى ضد إيران، وأن يتم تدمير كامل للنظام الإيراني لكي يحصل التغيير الكامل في النظام الإيراني. ولكن الرئيس ترامب يبدو بأنه يفضل الدبلوماسية كما هو الحال لدى كثير من الأمريكان، ولهذا السبب أعتقد أنه يوافق الآن إيران على نوع من مذكرة التفاهم التي تسمح له أن يتوصل إلى اتفاقية مفضلة له، ولكن إذا ما كان البديل هو العودة إلى الحرب إزاء مذكرة التفاهم فهو سوف يلجأ إلى مذكرة التفاهم. بيت هيكست وزير الحرب قال بالأمس إنه إن لم يكن هناك تحرك ملحوظ وكبير من الإيرانيين ومذكرة التفاهم فإن الولايات المتحدة جاهزة للعودة إلى الحرب.
1: دكتورة صادقي، إذا كنا نتحدث عن الاستعداد للعودة إلى الحرب، إلى أي حد فعلاً التصريحات الإيرانية الأخيرة التي تابعناها من أطراف عسكرية من الحرس الثوري عن أيضا استعداد مماثل من إيران، إلى أي حد هذا واقعي؟
2: إنه واقعي استنادا على التقارير من داخل إيران، ولكن أيضا من التقارير الأمريكية التي تشير إلى أن قدرات إيران قد أعيدت بنسبة 80% إلى سابق عهدها. وعلينا نتذكر أيضا بأن إيران قامت بضبط النفس ليس فقط خلال حرب 12 يوما ولكن أيضا خلال حرب رمضان. وإيران تقول الآن استنادا إلى ما قالته في السابق بأنه إن كانت هناك حرب على إيران خلال المفاوضات فهذا سوف يتحول إلى صراع إقليمي، وهذا ما رأيناه بالضبط. الآن يقولون إن كانت هناك جولة أخرى من الحرب ضد إيران فهي ستتجاوز المنطقة، ولأنهم متسقون فيما يقولون فإنهم سيفعلون هذا. إما أنهم سيجعلون الأمر مكلفا على الولايات المتحدة كثيرا وعلى أصولها في المنطقة وفي خارج المنطقة أن يقوم بحرب أخرى، ولهذا الرئيس ترامب متردد لأن الخيارين المتاحين إما اتفاقية يمكن له أن يروج لها أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة وهذا سيكون صعبا تحقيقها، أو العودة إلى الحرب والتي يعلم أنه قد خسرها. ولهذا إيران تعلم أن ترامب يواجه معضلة والخياران سوف يكونان صعبين عليه، ولهذا نرى هذه الرسائل الوثيقة والتي على خطى ثابتة تتأتى من إيران باستمرار.
1: ولكن هذه الخطى الثابتة والثقة التي تشعر بها إيران هل لها قيمة فعلية إذا لم يكن هناك التزام أمريكي حقيقي؟ وكيف يمكن فعلا أن نصل إلى مرحلة يمكن فيها أن تثق طهران بهذا الالتزام؟
2: أعتقد أن إيران تعمل بحذر شديد لأنهم يعلمون أنه ليس بإمكانهم الثقة بالولايات المتحدة، ولهذا هم يعملون على الحفاظ على الأوراق مثل القضية النووية ومضيق هرمز. حتى بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم فهم لن يتخلوا عن هذه الأوراق، فالالتزام لا يأتي من الولايات المتحدة على ورقة بل يأتي من خلال النفوذ وال الممارسة الحقيقية من الولايات المتحدة. وإيران ما زالت تصر على مطالبها إلى هذه المرحلة.
1: ستاري صادقي، وأشكرك باتريك مارا، شكرا لكما. ننوه الآن إلى الخبر العاجل الذي يأتي عن نقلا عن مراسلنا دوي، انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان. وهذه المشاهد التي نتابعها معكم تظهر إذن هذه الاعتراضات الصاروخية في أجواء الجليل الغربي قبل قليل. رأس الساعة ونحن معكم نجدد التحية ونتابع هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. ونبدأ بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في الجنوب اللبناني، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومنطقة وادي السلوقي. وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قواته ستظل في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. في الأثناء نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية ومناطق أخرى في الجنوب، وجدد إنذاره لسكان جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة إخلائها. هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح في معارك في جنوب لبنان أمس السبت. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف القوات الإسرائيلية في مواقع عدة في زوطر الشرقية ومواقع أخرى جنوبية لبنان. أما فيما يتعلق بالملف الإيراني، فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. أما صحيفة نيويورك تايمز فنقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. في السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب يسعى إلى تعديل لبعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. في الأثناء قال الرئيس مسعود بيزيكشيان إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. إذن اليوم نبدأ بنافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت لمتابعة هذه الأحداث المستجدة، خصوصا فيما يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على قلعة الشقيف. نتابع هذه التطورات مع الزميل حسن جمول. تفضل حسن.
3: شكرا لك ليلى، ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ما يزال المشهد الميداني في جنوب لبنان مسيطرا على الواقع اللبناني، طبعا مع إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية في القطاع الشرقي في الجنوب. هذه القلعة التي تشرف على نهر الليطاني ومنطقة وادي أسلوقي، ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي إنها من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية بلدات الجليل وضمان أمن القوات الإسرائيلية. يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إن قواته ستظل في هذه المنطقة أو في هذه القلعة كجزء من المنطقة الأمنية. في هذا الوقت الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على مناطق النبطية ومناطق صور، حيث تجددت قبل قليل الغارات أيضا على مناطق صور، بينما استمرت كذلك على قضاء النبطية. حزب الله أعلن في المقابل أنه استهدف القوات الإسرائيلية في عدة مواقع، لا سيما في زوطر الشرقية ومواقع أخرى، بينما الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جندي وإصابة 4 في معارك في جنوب لبنان يوم أمس. أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله في مناطق الجنوب في هذه الأثناء. سنفصل أكثر في التطورات الميدانية والغارات، لا سيما أيضا في ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية، مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم وجوني طانيوس. نبدأ أولا مع مازن إبراهيم في منطقة النبطية. مازن، إذن هذا الإعلان استثنائي للجيش الإسرائيلي وربما يغير كثيرا في واقع المعارك في القطاع الشرقي في جنوب لبنان.
4: في الواقع حسن، هذا الأمر كان متوقعا، بمعنى أن كل التقديرات كانت تشير إلى أن القلعة ستصمد، من يقاتل فيها في محيطها سيصمد في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إلى حين، بمعنى أن حزب الله الذي كان يقول بأنه لا يدافع عن الجغرافيا ولكنه يسعى لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف القوات المتقدمة، لا سيما من خلال حرب العصابات وإطلاق المحلقات الانقضاضية، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ المضادة للدروع، تمكنه من تأخير التقدم الإسرائيلي، ولكن لا يمكن أن تحول دون الوصول إلى الجغرافيا واحتلالها من قبل قوات الاحتلال. هذا الأمر حصل عام 82 عندما تقدمت قوات الاحتلال إليها، وصمدت حينها القوات المشتركة التابعة للحركة الوطنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك الأمر طيلة فترات عديدة من تاريخ هذه القلعة التي احتلتها إسرائيل حتى عام 2000. الذي حصل خلال الساعات الماضية بأن كان هنالك ضغط إسرائيلي كبير بدأ قبل أسبوعين، كان هنالك عبور من نهر الليطاني في أقرب مسافة من المنطقة الحدودية من مستوطنة المطلي، عبرت القوات الإسرائيلية باتجاه المحيط الجنوبي لزوطر الشرقية، اندفعت من هناك باتجاه الحمرة باتجاه يحمر الشقيق في محيطها إلى حركة التفافية وصولا إلى القلعة. سنرصد بعدسة الكاميرا كي نفهم ما هي المؤشرات التي تؤكد بأن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي هي أمور واقعة على المستوى الميداني. هذه هي القلعة حسن. خلال اليومين الماضيين كان القصف كبيرا وكثيفا هنا في عند هذه القلعة، ولكن اليوم ومنذ الصباح الهدوء يعم هذه القلعة حسن، وبالتالي هذا يعني بأن لا مواجهات هناك. وما ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي بأنه قد وصل إلى القلعة، فإن هذا الأمر يبدو من جهتنا من هنا بعدم وجود أي قصف إسرائيلي أي استهدافات، فهذا قد يؤكد ويتقاطع مع رواية الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بطبيعة الحال المعركة لم تنتهي هنا، لأن كافة هذه التلال الحاكمة لا سيما علي الطاهر تأتي في إطار الاستهدافات الإسرائيلية. نعم حسن.
3: طيب نحن نشاهد القلعة معك مازن مباشرة. بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها أصبح الجيش يشرف على كل منطقة النبطية عمليا، ووصولا إلى نقاط استراتيجية أبعد كذلك، لكن ما هو المتوقع الآن وفقا لجغرافيا المنطقة؟ ما هو المتوقع وأين يمكن أن تكون محاولات التقدم الإسرائيلية بعد السيطرة على هذه القلعة؟
4: في الواقع حسن تماما، هي المرتفعات المحيطة بالقلعة، سيحاول الزميل عصام مواسي الالتفاف أو تحريك عدسة الكاميرا باتجاه أحد المرتفعات الرئيسية الذي يعرف بعلي الطاهر، وهنا هذه النقطة قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى أيضا للوصول إليها. هذا الجبل الذي نشاهده الآن هو تلة علي الطاهر ومرتفع علي الطاهر الذي يشرف أيضا على النبطي، ويشرف كذلك الأمر على قلعة الشقيف، وكان هنالك محاولات إسرائيلية للسيطرة عليه، وهو كان جزءا من الشريط الحدودي حتى عام 2000. كان هنالك مواقع إسرائيلية، موقع الدبشي وموقع علي الطاهر التي كانت تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان ثمة مرابط مدفعية خلف هذه الجبال كانت غالبا ما صوف. الآن نسمع دوية قصف إسرائيلي حسن، لا أعلم إذا سمعت معي هذا القصف، قصف إسرائيلي إضافي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن المعركة هنا لم تتوقف، ولكن المرتفعات الحاكمة المحيطة بالشقيف والمطلة على مدينة النبطي والتي نشاهدها هي التي ستكون عنوان هذه المعركة الآن، لا سيما أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه يخوض معركة مرتفعات الشقيف، هو لم يتحدث فقط عن القلعة، هذا مستوى، ولكن ثمة مستوى ثاني يمكن الحديث عنه ميدانيا إسرائيليا إذا رغبت حسن.
3: طيب فقط أود أن أنوه إلى أنه إذا كانت هناك أي خطورة على وجودكم في هذا الموقع يمكن التحرك بطبيعة الحال في أي لحظة ومغادرة المنطقة، لأننا سمعنا جيدا القصف الذي أشرت إليه، وكنت تتحدث عن تلة علي الطاهر، تلك المنطقة التي كانت آخر نقطة انسحب منها جيش الاحتلال عام 2000 في منطقة النبطية نظرا لطبيعتها الاستراتيجية. فقط في منطقة دبين المقابلة لمدينة لخيام، وأنت موجود في منطقة النبطية، هل هناك معلومات أين وصل جيش الاحتلال في هذه المنطقة تحديدا، وأيضا إلى أين يحاول الالتفاف؟
4: نعم في الواقع حسب بالنسبة لدبين الأمور هي متغيرة. لماذا؟ لأن ثمة معادلة جديدة اليوم على أرض الواقع، بمعنى قبل أيام شهدنا رتلا من الدبابات الإسرائيلية التي تقدم باتجاه بلدة دبين في محاولة منها للدخول، في محاولة من هذه القوات للسيطرة على دبين، ومن بعد ذلك الالتفاف وأيضا إحكام طوق الكماشة على هذه المنطقة الجبلية التي نشاهدها، لأنه من خلف هذه الجبال يقع جزء من القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبالتالي عملية فصل القطاعات كانت تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها من خلال الدخول إلى دبين والسيطرة عليها. ولكن وفق بيان أصدره حزب الله يوم أمس، وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت دبين لم تتمكن من التثبيت هناك، وذلك نظرا لاستخدامه المحلقات الانقضاضية، تنفيذه حرب العصابات، كل هذا الأسلوب والتكتيك الذي يعتمده. يشير حزب الله في كافة بياناته ويؤكد وتؤكد مصادره بأنه يعمل على عدم السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتثبيت في كل تلك النقاط. هذا محور أساسي ضمن المعركة، بالتالي يمكن الحديث عن هذا المحور الذي تحدثنا عنه هنا. ولكن دعنا لا نغفل بأن بيان الجيش الإسرائيلي اليوم وما صدر عنه يؤكد بأن ثمة محور ثان بدأ العمل فيه، وهو محور وادي الصلوقي، وذلك باتجاه وادي الحجير. هذه المنطقة التي تقطع بلدات عديدة وتمر فيها أو بمحاذاتها هي تأتي أيضا في إطار تطوير الهجوم الإسرائيلي ضمن المناطق المتاخمة لنهر الليطاني وعبورا باتجاه هذه المناطق التي تتواجد فيها، وبالتالي ضمن مسارات متعددة تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي في المقابل بأن ثمة مواجهة ومقاومة من قبل مقاتلي حزب الله لمحاولات التقدم الإسرائيلية، علما بأن إسرائيل من ضمن كل هذه السيناريوهات وهذه محاولات التقدم التي تقوم بها هي تسعى لإعادة تثبيت كامل الشريط الحدودي السابق الذي غادرته عام 2000، في محاولة ربما من نتنياهو للقول بأنه أعاد التاريخ 26 عاما إلى الوراء من خلال إعادة إحياء الشريط الحدودي الذي كانت تحتله إسرائيل عام 2000. وربما أيضا قبيل المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل ستوضع كل هذه الملفات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الطاولة، علما بأن المفاوض اللبناني سيمون كرم رئيس الوفد الذي يحظى بمظلة من رئيس الجمهورية والحكومة هو سيطلب ويسعى لتثبيت وقف إطلاق النار. ولكن من الواضح بأن الطرف الإسرائيلي يسعى للإمساك والإطباق على مجموعة من ما يصفها بأوراق القوة، ولكن يبقى بأن ثمة مسارين، المسار السياسي الذي تنتجه الحكومة، وأيضا مسار الميدان والمواجهات والذي لم يصل إلى خاتمته بعد.
3: وهذا سيكون محور نقاشنا السياسي أيضا. شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة. ننتقل إلى منطقة صور مع جوني طانيوس وإعلان الجيش الإسرائيلي عن قصفه لبنى تحتية لحزب الله في تلك المنطقة وتسجيل سلسلة من الغارات الإسرائيلية في منطقة صور. جوني.
5: حسن، لعلنا نبدأ من الواقع الميداني والمشهد الميداني في الدقائق القليلة الماضية، ذلك أن التحليق للمقاتلات الحربية المستمرة، المقاتلات الإسرائيلية، ما يزال مستمرا في أجواء الجنوب اللبناني وتحديدا في هذه الناحية الغربية في أجواء مدينة صور والمناطق المحيطة بها ومجمل القطاع الغربي. وقبل نحو ربع ساعة تقريبا رصدنا بشكل واضح انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ما يؤشر إلى أن عملية أطلاق صواريخ قد حصلت من الجنوب اللبناني باتجاه الجهة المقابلة. وهذا يأتي في سياق الاستهدافات والعمليات التي ينفذها حزب الله، مع العلم أن حزب الله خلال الساعات الماضية كان كثف من إطلاقاته الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، باتجاه مدينة كريات شمونة على سبيل المثال، وأيضا قاعدة ميرون وسكنة ليمن. وبالتالي واضح أن هناك تصعيد في العمليات التي ينفذها حزب الله وفي الأطلاقات الصاروخية. وطبعا خلال المرحلة المقبلة دون أدنى شك سنكون إزاء مزيدا من البيانات الرسمية عن الحزب بشأن ما حصل خلال الربع ساعة الماضية. أيضا في سياق المشهد الميداني المعقد والمشهد التصعيدي دون أدنى شك، غارات إسرائيلية على مدينة صور، داخل مدينة صور. وطبعا هذه الغارة استهدفت مبنيين، أو يمكن الحديث هنا عن غارتين استهدفتا مبنيين كان الجيش الإسرائيلي وجه إليهما إنذارا بضرورة إخلائهما قبل أيام قليلة. عمد خلال الأيام الماضية إلى تنفيذ غارات واستهدافات داخل مدينة صور، وعاد سلاح الجو الإسرائيلي اليوم ليستهدف بشكل عنيف مبنيين إذن داخل المدينة، ما أدى إلى دوي انفجارات كبيرة وتصاعد سحب كثيفة من الدخان في أجواء هذه المدينة، ولا إفادات حتى هذه اللحظة عن سقوط إصابات جرحى أو شهداء بنتيجة الغارتين اللتين وقعتا على مدينة صور، علما أن المنطقة المحيطة بالمدينة أيضا ما تزال تحت وطأة وثقل الإنذارات الإسرائيلية التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية. وصباحا استهدفت مسيرة إسرائيلية قرابة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، استهدفت منطقة برج الشمالي وهي منطقة أساسية وسكانية قريبة من مدينة صور، وهناك ترقب طبعا للمشهد، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن شنه غارات على منطقة صور. كيف سيترجم المشهد في المرحلة المقبلة وما هي تداعياته، خصوصا أن هناك غارات خلال الأيام الماضية وقعت في هذه المدينة أدت إلى استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين، كما حصل مؤخرا في مخيم البص وأيضا مناطق مختلفة في قضاء صور وفي القطاع الغربي. ونقطة أخيرة قبل الختام، أن هناك قصفا مدفعيا طبعا متقطعا ومستمرا نسمع دويه هنا في أجواء القطاع الغربي.
3: شكرا لك جوني طانيوس، حدثتنا من منطقة صور. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية كل من واصف عوضة الكاتب والمحلل السياسي وسعد كيوان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد سعد، لافت هذا التصعيد الإسرائيلي والتغيير في الجغرافيا والتقدم الإسرائيلي أنه جاء بعد يوم فقط من الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون في واشنطن. ألا يفرغ هذا الفعل العسكري مضمون الاجتماع؟
6: يعني عفوا، هو منذ البداية يعني الخيار التفاوضي هو خيار طبعا غير مضمون، واضح أن هناك مخاطر، وبالتالي منذ البداية في الاجتماعات الماضية والاجتماع أمس يبدو أنه واضح أن الموقف الإسرائيلي واضح هو استمرار في المعركة والاستمرار في الهجوم والاجتياح مستمر. ولكن يعني المراهنة بتقديري التي يضعها لبنان الحكومة اللبنانية هي على الدور الأمريكاني في هذه المعركة في هذه الجولة، أنه الأمريكاني هم الولايات المتحدة هي من ترعى هذه المفاوضات، وبالتالي هي التي يجب عليها أن تضبط الإسرائيليين في هذا الهجوم.
3: طب هذه المراهنة برأيك واقعية؟
6: ربما يعني واقعية، ليست لا خيار غيرها على ما أعتقد، لأنه هناك خيار غير مفاوضات، ليس هناك من خيار بالنسبة للحكومة اللبنانية غير مفاوضات. يعني المراهنة على الموقف الأمريكي باعتقادي يجب من بين يوم وآخر أو أسبوع وآخر يجب أن يظهر هذا الموقف، وإلا كل هالأمور لا تعني شيئا بالمقابل. يعني لا مفاوضات لبنانية إسرائيلية ولا مفاوضات لبنانية إيرانية الأمريكية الإيرانية يمكن أن تؤدي إلى شيء،
3: سيد واصف،
6: لأنه إذا كان الولايات المتحدة لا يكون لها دور فعال بهذا ما جمعناها انتهت.
3: سيد واصف، إذا كان بالاجتماع الأمني جرى البحث عن موضوع الانسحاب، كيف سيتمركز الجيش اللبناني، أي المناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال، هذا كان مضمون البحث على الطاولة، لكن على الأرض كان العكس تماما هو الذي يحصل، كيف تفسر ذلك؟
7: صحيح، هذا صحيح. عندما تجري أي مفاوضات كل فريق يستخدم أوراق القوة التي في يده، إسرائيل تستخدم أوراق القوة العسكرية من أجل الضغط على المفاوض اللبناني. المؤسف أن المفاوض اللبناني لا يملك أي ورقة قوة ليفاوض بها. يقال أن الاجتماع العسكري استمر 9 ساعات، ظل الوفد اللبناني العسكري مصرا على وقف إطلاق النار والانسحاب. رفضت إسرائيل، الوفد الإسرائيلي رفض هذا الكلام بشدة، وكان يدعم موقفه بالموقف العسكري. من دون شك الوضع خطير، خطير جدا، ليس بسبب الوضع الميداني ولكن بسبب انسداد الأفق أمام أي حلول، وهذا ما عبر عنه رئيس الحكومة نواف سلام.
3: انسداد الأفق أمام أي حلول، انسداد الأفق أمام الجميع، حكومة وحزب الله في نفس الوقت.
7: لا، حزب الله يواصل يعني ما يستطيع القيام به يقوم به حزب الله كمقاومة، هو يتصدى
3: لكن ما حصل، ما حصل يطرح تحديات عسكرية وأيضا تحديات سياسية في نفس الوقت، على ليس فقط على الحكومة إنما على حزب الله.
7: هذا صحيح، المطلوب من حزب الله أن يستسلم، أن يقف على الحائط ويرفع يده، وهذا لن يحصل. حزب الله سيقاتل دفاعا عن نفسه أولا، ودفاعا عن الأرض ثانيا، ودفاعا عن بيئته ثالثا. لذلك لا يمكن الطلب من حزب الله أكثر مما هو حاصل. كان حزب الله يتمنى ربما، وبيئة حزب الله تتمنى، أن يكون ورقة قوة في يد المفاوض اللبناني، ولكن المفاوض اللبناني تخلى عن هذه الورقة وطلب نزع سلاح حزب الله، وهذا هو وجه الخطورة. لذلك قلت أن الأفق مسدود أمام الحلول.
3: طيب سيد سعد كيوان، بعدما جربت على الأقل في هذا الاجتماع الذي أشار إليه سيد واصف 9 ساعات، لم ينجح في زحزحة الموقف الإسرائيلي في المفاوضات، هل يمكن أن تعود وتراجع الحكومة نفسها وتستخدم ورقة المقاومة أو ورقة حزب الله في هذه المفاوضات؟ هل بإمكانها ذلك؟
6: أشك في هذا الوضع، لأنه بالأساس الحكومة، هذه الحكومة وقبل أكثر من سنة اتخذت قرارا بنزع سلاح حزب الله واعتباره خارج يعني المشروعية.

0: أو الشرعية في العمل السياسي، وبالتالي كيف يمكن للحكومة اتخذت قرارا بسحب سلاح حزب الله أن تعيد اليوم إعطاء الشرعية لحزب الله كي يقاتل؟ هذا واحد. ثانيا، كيف يمكن لحكومة اتخذت خيار مفاوضات أن تعود وتقول لحزب الله تفضل، لكن لأنه بالمقابل يعني حزب الله يقاتل، ولكن ما هي النتيجة؟ كمان إذا نظرنا، إذا تطلعنا إلى النتائج، صحيح المفاوضات يعني في مأزق، ولكن أيضا ما يقوم به حزب الله في مأزق. هناك آلاف القتلى أصبح في لبنان، والجنوب كله مدمر. يعني ما أن نقاتل من أجل أن نقول قاتلنا؟ يعني ما هي الإفادة من القتال؟ لا إفادة.
1: ما هو البديل؟ وبالتالي
0: البديل هو أنت أمام عارف نفسك أنه أنت عم تخوض معركة غير متكافئة. أنت قادر أن تواجه إسرائيل بكل هذا السلاح لديها وكل التطور التكنولوجي؟
1: الآن ما هو البديل الآن؟
0: حاليا
1: بعد ما وصلت الأمور
0: بتقديري
1: إلى ما وصلت إليه،
0: بنوع من مشاهدة المشهد، وليس بتقديري أنه لا خيار إلا موقف أمريكي. إذا كان موقف أمريكي سيضغط باتجاه إسرائيل، يوقف إسرائيل، بيكون هذا هو. غير هيك لا خيار آخر، ما في خيار آخر. لا أرى خيار آخر.
1: سيد واصف، يعني ربما هذا الكلام يلقى صدى في الشارع الذي قاله السيد سعد كيوان فيما يتعلق بأنه حتى يعني صحيح أن المفاوضات لم تؤتي أكلها، لكن أيضا المقاومة في هذه اللحظات أيضا بنفس النتيجة. ما رأيك؟
2: من دون شك هناك انقسام في الشارع اللبناني، وهذه مشكلة كبيرة يحاول الجميع أن يتفادى أن ينجح المشروع الإسرائيلي في لبنان بخلق فتنة في لبنان. ولكن الحمد لله حتى الآن هنالك وعي لدى الطرفين. صحيح أن المبارزة كلامية حتى الآن، والأمل كبير بأن تبقى كلامية، ولكن يعني أنا مع الفكرة التي طرحها زميل سعد بأنه لا حلول إلا بموقف أمريكي واضح. ولذلك إسرائيل تشعر،
1: هذا يبدو بعيدا حتى الآن،
2: تشعر إسرائيل اليوم أن الاتفاق الأمريكي الإيراني أصبح على قاب قوسين أو أدنى، ومن ضمن هذا الاتفاق بند يتعلق بلبنان ووقف إطلاق النار. لذلك تستعجل إسرائيل في احتلال المزيد من الأراضي لتضعها على طاولة المفاوضات مستقبلا مع لبنان. هذا هو الوضع. وإذا لم يحصل الاتفاق الإيراني الأمريكي، فأعتقد أن وجه الخطورة أكبر من الوضع الحالي.
1: سيد سعد كيوان، طبعا تابعت معنا التطورات الميدانية وأين وصل جيش الاحتلال، وهو يتحدث عن أن منطقة شمال الليطاني أيضا ستكون جزءا من خارطته العسكرية. إلى أين يمكن أن يصل برأيك جيش الاحتلال إذا لم يتم التوصل لا إلى اتفاق إيراني أمريكي، أو لم يلتزم به مثلا، ولم تؤتي المفاوضات أي نتائج؟ إلى أين يمكن أن تصل إسرائيل؟
0: يعني واضح، إذا لم توقف أم لم تتمكن من إيقاف إسرائيل لا بالمفاوضات ولا بأمور أخرى ولا عبر الضغط الأمريكي، يعني ممكن إسرائيل أن تستمر. يعني ماذا يوقف إسرائيل؟ يمكن أن تستمر في هذه
1: المواجهة. إلى أين؟ يعني جغرافيا، لأنه بدأ الحديث في لبنان عن أمور أخطر بكثير من الجنوب. يعني يمكن أن تتجاوز حتى منطقة الجنوب.
0: أنا باعتقادي أنه هدف إسرائيل هو إنهاء ما شيء اسمه حزب الله وسلاحه. هذا هو الهدف الأساسي. بالتالي إذا كان هي اعتبرت أنه أيضا ما بعد شمال الليطاني في هناك وجود لحزب الله ويجب أن تتابعه، ستتابع إذا لم يتم إيقافها. ولكن أنا يعني إذا كان نأخذ أمور بشكل آخر، إذا كان ترامب فعلا يريد أن يجسد كل ما قاله وطرحه في السابق وحاليا من أنه هو دعاة سلام، وبالتالي القوة بالسلام بالقوة، إذن هذه القوة لكي عليه أن يظهر أين هو السلام. إذا كان يعني من خلال غزة ومن خلال لبنان ومن خلال المعركة مع إيران لم يتمكن من إيجاد، إذن يعني نحن في مهب الريح.
1: سيد واصف، هل الهدف الإسرائيلي هو سلاح حزب الله، ملاحقة سلاح حزب الله أينما كان، أم ذريعة من أجل تنفيذ مخطط إسرائيلي قديم وجد في مقامه حزب الله يعني أكبر حجة؟
2: من دون شك يعني اليوم هيئة البث الإسرائيلية نشرت تقريرا يقول بأن مخطط التوسع في جنوب لبنان وضع منذ سنة، الإسرائيليون يقولون ذلك، وأكثر من ذلك يقولون أيضا خبراء الإسرائيل كلما توسعت إسرائيل في جنوب لبنان كلما ازدادت خسائرها أكثر، لأن المقاومة اليوم تحارب بأسلوب حرب العصابات، مجموعات صغيرة إضافة إلى المسيرات وإلى آخره. لذلك أقول أن المعركة مفتوحة ما لم يصل الإيرانيون والأمريكيون إلى تفاهم يكون من ضمنه وقف الحرب. نعم المشروع الإسرائيلي مشروع كبير وطويل، ماذا يحصل في سوريا، ماذا يحصل في غزة، التوسع الإسرائيلي هو مشروع يعني منذ نشأة الكيان.
1: لكن نفس السؤال الذي طرحته على سيد سعد كيوان، حدود هذا التوسع الإسرائيلي برأيك؟
2: أنا أعتقد أنه لن يكون له حدود إذا استمرت المعركة، وهذا هو وجه الخطورة. لن تستطيع إسرائيل القضاء على حزب الله في لبنان أو على المقاومة، وإذا استطاعت أن تقضي على المقاومة، طالما هناك احتلال حسن ستكون هنالك مقاومة بحزب الله وبغير حزب الله. الحل هو بالتوصل إلى تسوية، تنسحب إسرائيل من خلالها من جنوب لبنان، تعود الناس إلى أرضها، يعود الإعمار وإلى آخره. هذه هي الأسباب التي تجعل الأمور تهدأ على الساحة اللبنانية.
1: طيب. وأنت تتحدث أمامنا على الشاشة أثار غارة إسرائيلية قبل لحظات على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي جنوب لبنان، نفس المنطقة التي تطل عليها قلعة الشقيف طبعا، لكن كفر تبنيت تتعرض منذ بداية هذه الحرب إلى غارات إسرائيلية في قضاء النبطية، وهذه الصور لأثار غارة إسرائيلية في كفر تبنيت. سيد سعد، بالأمس كان هناك موقف واضح لرئيس الحكومة اللبنانية، واضح أنه لم يكن يعول كثيرا على موضوع المفاوضات، لكن في نفس الوقت ليس لديه أي خيار آخر للتعويل عليه في ظل استمرار إسرائيل بهذه المواجهة.
0: أنا بعتقد أن الموقف الذي أطلقه أمس رئيس الحكومة كان موقف في منتهى المسؤولية والأخلاق والإصلاح والتعقل. يعني أنا سمعت خطاب كلمة رئيس الحكومة أمس، وجدت أنه خطاب فعلا عقلاني وبالتالي منطقي، أنه هذا هو أمامنا، هذا هو الواقع، وبالتالي لا ما بديل عن مفاوضات، وهي مفاوضات ليست إسلام، وبالتالي هي صعبة وليست مضمونة، ولكن لا يمكن، لا هناك بديل أخرى. يعني في هناك مشكلة يمكن يجب أن نضوي عليها، أنه إذا كنا نعرف كل هذا الواقع ونعرف إسرائيل وطمطمع إسرائيل في لبنان، لماذا نقدم لها الزرائع؟ طيب أيضا لازم أن نكون أذكياء في عملية المواجهة، نقدم لها الزرائع. لماذا قدمنا لها الزريعة لكي تدخل على لبنان؟ هذه آخر مرة المعركة، مين خلقها؟ حزب الله بضرب صواريخ على إسرائيل عند اغتيال خمينية. طيب ما دخل لبنان في اغتيال خمينية؟ لسنا مع اغتيال خمينية، ولكن لماذا لبنان يجب يخوض معركة دفاعا عن مقتل خمينية؟ هيك إذا بلشت هذه آخر معركة. نعم. فهم اللي جلبوا حزب الله عمليا جلب إسرائيل للبنان، هي كانت بحاجة لسبب لزريعة أوكي وجدتها.
1: طيب سيد واصف، ألا يلاحظ هذه المرة وربما من المرات النادرة التي لم يصدر فيها أي موقف دولي يندد أو يدعو إلى وقف إطلاق النار أو شيء من هذا القبيل، والأمور تسير وكأن شيئا لا يحصل في جنوب لبنان؟
2: الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على الوضع العام في كل العالم، لدرجة وصلت كل الدول الأخرى إلى مرحلة اليأس. حتى الصين وروسيا وهذه الدول الكبرى التي لها موقع في مجلس الأمن الدولي وصلت إلى طريق مسدود مع الولايات المتحدة الأمريكية وتصرفات رئيسها دونالد ترامب. لذلك أقول أن الوضع فالت على غاربه، وأن المجتمع الدولي غير موجود في هذه المرحلة، لا في إيران ولا في لبنان. ولذلك أعود فأقول هذا أيضا نوع من الانسداد في الأفق، وهذا هو وجه الخطورة الذي نعاني منه في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك سيد واصف عواضة، الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا شكرا للكاتب والمحلل السياسي سعد كيوان. ونشير إلى القصف المدفع الإسرائيلي على وادي برغوث في قضاء حصبية في جنوب لبنان، كما أفادنا مراسل الجزيرة. نعود الآن

0: إلى الدوحة مع ليلى.
1: شكرا جزيلا حسن، شكرا لك ولضيفيك الكريمين، ونبقى في رصد تطورات الجبهة اللبنانية. في آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ من شمال لبنان وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة. ومعنا الآن من رام الله مراسلنا محمد خيري لنرى انعكاسات ذلك على الداخل الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي أيضا. تفضل.
2: نبدأ ليلى من الأخبار العاجلة التي نشاهدها الآن. بداية، هناك إنذار مبكر إسرائيلي للإسرائيليين في مناطق خليج مدينة حيفا، كذلك عكا وقضاء مدينة نهارية وعدة بلدات إسرائيلية أخر. تتوقع إسرائيل بأن تستهدف هذه المناطق، لكن للمرة الثانية على التوالي خلال ربما 3 دقائق. قبل قليل أطلق حزب الله ضربة صاروخية، هجوما صاروخيا استهدف مدينة عكا وخليج مدينة حيفا. ويبدو الآن من التطورات التي نشاهدها بأن الحزب يستعد لإطلاق صواريخ إضافية باتجاه هذه المناطق التي ستدوي فيها صافرات الإنذار ربما خلال ثواني معدودة عقب رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. إذن الإسرائيليون في خليج حيفا في مدينة عكا وبلدات إسرائيلية عدة هم الآن في داخل الملاجئ في أعقاب إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية. تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا يعد تصعيدا من قبل حزب الله ضد إسرائيل، وربما تكون هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صافرات الإنذار في خليج مدينة حيفا. منذ شهر ونصف رصدنا منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة بأن حزب الله كما يبدو بدأ يوسع من نطاق ومدى إطلاقه الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. لأول مرة بالأمس دوت صافرات الإنذار في صفد في كرمئيل، وكذلك اليوم في خليج مدينة حيفا منذ شهر ونصف، بمعنى أن القصف من قبل حزب الله لم يعد يتمركز فقط في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان أو مدينة كريات شموني. الآن تدوي صافرات الإنذار في مناطق عدة. الآن أيضا يبدو أن هناك هجوم مزدوج بالمسيرات، إذ يطلق حزب الله مسيرة باتجاه بلدة المطلي الحدودية في هذه الأثناء كما تشير الجبهة الداخلية الإسرائيلية. هناك وسائل إعلام إسرائيلية بدأت تفيد بوجود أنباء أولية عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة عكا في هذه الأثناء في عقاب استهداف هذه المدينة بهجوم صاروخي من قبل حزب الله. المدى يتسع وهو يأتي بالتزامن مع توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية إلى منطقة ما وراء نهر الليطاني، منطقة الشمال على وجه التحديد في هذه الأثناء. إذن الإسرائيليون يبلغون عن سماع دوي انفجارات، لا نعرف إذا كانت هذه الانفجارات صادرة عن انفجار الصواريخ أو الصواريخ الاعتراضية التي تطلقها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تجاه الصواريخ التي يطلقها حزب الله في هذه الأثناء. كما أشرنا هذا يأتي بالتزامن مع توسيع العملية البرية ومع الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي منذ ساعات الصباح. في المناسبة عندما تدوي الآن صافرات الإنذار في المطلي وذلك تحذيرا من إطلاق مسيرة من قبل حزب الله، هذا يأتي بعد دقائق ربما من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وكذلك غيره من قادة الجيش الإسرائيلي بأن السيطرة على منطقة قلعة شقيف والمناطق والهضاب والتلال في تلك المنطقة هو يضمن الأمن والأمان لسكان بلدات إصبع الجليل، وبخاصة كانوا يشددون بأنه يضمن الأمن والأمان لبلدة المطلي. الآن في المطلي تحديدا التي كان يتمحور حولها الحديث في إسرائيل تدوي فيها صافرات الإنذار خشية تسلل مسيرة انتحارية متفجرة من قبل حزب الله في هذه الأثناء، فيما يوصف إسرائيليا بعملية تصعيد من قبل الحزب. تدوي باستمرار الآن صافرات الإنذار مرة أخرى. الآن كما يبدو

0: تروي في كريات شموني. إذن
1: نعم محمد، إذن ونحن نتابع معك
0: في هذه الأثناء. نعم. أيضا بمسيرات.
1: نعم ونحن نتابع معك المشهد وصفارات الإنذار التي تدوي في أكثر من مكان. نعرف كيف كان تأثير صفارات الإنذار تحديدا أثناء حرب غزة، ولكن هذه المرة كيف يختلف الأمر؟ هل يتوقع أن ينعكس على قرارات سياسية أو موقف من التصعيد الحاصل والتوغل الحاصل في لبنان؟
0: بدون أدنى شك فإن دوي صافرات الإنذار المستمر في البلدات الشمالية في إسرائيل على وجه التحديد يشكل عبئا على الحكومة الإسرائيلية وكذلك حراكا للضغط على الحكومة الإسرائيلية. سكان كريات شموني والمطلي وغيرهم ورؤساء هذه المجالس كانوا قد تظاهروا عدة مرات خلال الأسابيع الماضية يطالبون بعدم الاستجابة إلى ما يقولون بأنها الإملاءات الأمريكية وعدم الموافقة على وقف إطلاق النار. هم يقولون عندما وضعت الحرب السابقة أوزارها مع حزب الله وأبلغتهم الحكومة الإسرائيلية بأن الخطر قد زال أو يكاد، تفاجأوا هذه المرة بأن حزب الله لا يزال موجودا على مقربة من قراهم ومدنهم في تلك المناطق، ولديه ترسانة صاروخية قوية تستطيع الوصول إلى كريات شموني تماما، كما تصل إلى حيفا وصفد وكرمئيل ونهرية وعكها وغيرها من البلدات الإسرائيلية، وبأن الجنود الإسرائيليون يقتلون على مرأى منهم لا يبعد عنهم سوى مئات الأمتار حتى في داخل هذه البلدات الإسرائيلية. حتى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن رؤساء مجالس من هذه البلدات قد خرجوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للضغط أيضا على الإدارة الأمريكية لعدم الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية. يريدون الأمن والأمان كما يقولون، ويدفعون الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من التوغل والعمليات وإنشاء المنطقة العازلة، هذه المنطقة الآمنة وفيها المدارس معطلة وكذلك مئات المنازل التي هدمت نتيجة الحروب حتى هذه اللحظة لم ترمم. هي تعاني نتيجة أزمة اقتصادية متواصلة وكذلك الهجرة من داخل هذه البلدات. نتحدث عن كريات شموني، ربما أكثر من 50% من سكان هذه المدينة لم يعودوا إليها منذ سنوات، منذ بداية هذه الحرب ليلى. وهنا نشير أيضا إلى أن صافرات الإنذار تدوي مرة أخرى في بيت هيلل على مقربة من كريات شموني في هذه الأثناء. إسرائيل تتعامل في هذه الأثناء مع صفارات في خليج حيفا، في عكا، وأيضا في كريات شموني وبيت هيلل وتل حاي وغيرها والمطلي وغيرها من البلدات الإسرائيلية الحدودية التي أعلن الجيش رسميا اليوم، وكذلك كاتس وغيره من المسؤولين الإسرائيليين بأن السيطرة على قلعة شقيف ستضمن لهذه البلدات حالة من السكون وحالة من الأمان، لأن حزب الله كما كانوا يقولون يطلق المسيرات وكذلك الصواريخ باتجاه هذه المناطق من تلك المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء. هو نفس الجيش أيضا الذي أعلن صباح هذا اليوم عن مقتل أحد جنوده من لواء جبعاتي وإصابة 4 آخرين نتيجة استهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله. تشير وسائل إعلام إسرائيلية إنه على الرغم من توغل الجيش الإسرائيلي وقطعه نهر الليطاني والتمركز في تلك المناطق، إلا أنه لا يزال يعاني نتيجة هذه المسيرات، ويعتقد بأنها تشكل تحديا وعاجز عن التعامل معها بشكل كامل.
1: وحزب الله بدوره يعلن أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة النهرية. على العموم أشكرك محمد على هذه التفاصيل، سنتابع معك المشهد في الساعات اللاحقة، وننتقل الآن إلى تطورات المفاوضات بين واشنطن وإيران، ونذكر منها بالخصوص ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، وأضاف أن ترامب يسعى إلى تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. إيرانيا، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على مضيق هرمز بحزم وقوة، طبعا إلى جانب ما كان صرح به الرئيس الإيراني عن أن القرار محدود بفئة محدودة ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في صنع القرار الأطراف الأخرى. من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة

0: عمر هواش من واشنطن، ينضم إلينا مراسلنا مراد هاشم، وأرحب بكما مراد وعمر من جديد. وأبدأ معك مراد، مع هذه التطورات هل في موقعك في واشنطن كيف يبدو الأمر؟ إلى أي اتجاه يسير البيت الأبيض؟ هل نتوقع أن يوقع فعلا على مذكرة التفاهم؟
1: الآن أرسلت ردا مضافا إليه تعديلات على الصيغة التي توصل إليها المفاوضون من البلدين. هذه التعديلات طلبها الرئيس دونالد ترامب في اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض نهار الجمعة، تكشف نيويورك تايمز وكذلك موقع أكسيوس تحديدا تعديلات طلبت تتعلق بالصياغات وفق مسؤولين أمريكيين بطبيعة الحال، تتعلق ببند التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وكذلك البند المتعلق بالتخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب، وكذلك ما يتعلق بفتح مضيق هرمز، إضافة إلى البند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هدف هذه التعديلات التي أدخلها أو طالب بها ترامب تقوية هذا النص كما يقول المسؤولون على النحو الذي يلبي مطالب الولايات المتحدة ولا سيما خطوط الرئيس ترامب الحمراء. في التفاصيل لا توفر كثير من التفاصيل، ولكن فيما يتعلق بالتزامات إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي هناك إشارة إلى أن النص الحالي قبل التعديلات التي طلبها ترامب كان يشير بشكل عمومي إلى هذا الالتزام، والرئيس ترامب يطالب بالتزامات محددة. فيما يتعلق بالأموال أيضا هناك تشدد من لدى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال قبل أن تقدم إيران التزامات من جانبها، في مسعى لعدم تكرار ما كان يراه الرئيس ترامب فيما يتعلق باتفاق 2015 من أن الولايات المتحدة منحت إيران أموالا مكنتها من تقوية نفوذها ودعم حلفائها، وهو يريد الإفراج القيام بهذه الخطوة أي الإفراج عن الأرصدة حينما يتأكد من وفاء إيران بالتزاماتها، ولا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وكذلك فتح مضيق هرمز.
0: مراد، يعني ما القراءة الرسمية كذلك لتصريح بيزيكشيان الأخير عن الدائرة المحدودة لصنع القرار؟
1: هي تصريحات جديدة للرئيس الإيراني على الأقل هذه التي سمعناها اليوم، لا يتوفر حولها ردود فعل، ولكن ما يتوفر هو كثير من التقارير ترد من وقت لآخر في وسائل الإعلام الأمريكية والصحف تتحدث عن حالة من التباينات والانقسامات في مستوى صناعة القرار في إيران، ومن أن هناك فئة قليلة من القادة يتحكمون بشكل رئيسي في القرار، ويحملون مسؤولية البطء في المفاوضات بل وإعاقتها ومحاولة نسفها كما يشير على الأقل آخر تقرير أخير للنيويورك تايمز قبل يومين ليلة.
0: أشكرك جزيلا مراد على هذه التفاصيل، والنقطة الأخيرة هي ما سأنتقل بها إلى مراسلنا في طهران عمر هواش، كيف قرأت تصريحات بيزيكشيان في طهران نفسها؟
2: نعم، بيزيكشيان تحدث في محورين اثنين، الأول حديثه عن أن البلاد تواجه مرحلة استثنائية، والثاني هو حول دائرة القرار وأنه ينبغي أن يكون هناك آخرون يشاركون في صناعة القرار. بالنسبة للمحور الأول يمكن القول أنه هذا اعتراف من أكبر سلطة تنفيذية في البلاد، وهو اعتراف نادر بأن البلاد تواجه جملة من الضغوط المركبة، ضغوط اقتصادية، ضغوط إقليمية، ضغوط الحرب وما بعد الحرب، الحصار البحري، كل ذلك أدى إلى الكثير من الضغوط الاقتصادية على الحكومة الإيرانية التي تبدو أنها تدير الدولة بصعوبة نتيجة شح العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، انخفاض صادرات النفط

0: كانت نتيجة الحصار البحري. لذلك يمكن القول أن بزكيان هنا يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلات في الإدارة الاقتصادية. الشق الآخر من تصريحات بزكيان لا يعرف هل هو يقصد أن هناك انقسام داخل دوائر القرار في إيران بين المؤسسات السياسية أو المؤسسات العسكرية، كذلك لا يعرف هل هو يقصد أن هناك احتكار لاتخاذ القرار من قبل مؤسسات ما وتحييد السلطات التنفيذية. لكن ما نعرفه ليلى أن البلاد تعيش حالة استثنائية على كل الصعد. نحن خرجنا من حرب ويبدو أن هناك احتمال للعودة إلى الحرب مرة أخرى، وخلال الحرب تعرفين أن من يتخذون القرار هم يكونون بدرجة عليا من المؤسسة العسكرية. وما نعرفه أيضا أن اتخاذ القرار في إيران هنا يؤخذ في مجلس الأمن القومي الإيراني بالدرجة الأولى الذي يترأسه الرئيس مسعود بزشكيان، ويضم رئيس البرلمان الذي هو منتخب من الشعب، وكذلك رئيس السلطة القضائية، فضلا عن قادة الجيش والحرس الثوري،
1: وهذا يقودني
0: اثنين عن المرشد الإيراني وممثلين عن الحكومة الإيرانية.
1: فقط نشير إلى هذا الخبر، قاليباف يقول العدو يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الوطني. أن يأتي مثل هذا التصريح في هذا التوقيت في وقت ننظر فيه كيف تتعامل الأجهزة الرسمية مع التعديلات الأمريكية الجديدة.
0: نعم، هناك كما أشرنا يبدو أن بزكيان يشير إلى شيء من الانقسام داخل إيران، لكن هناك أيضا تأكيد من قبل رئيس البرلمان الإيراني أنها محاولات إيجاد الشرخ والانقسام داخل مؤسسات القرار في إيران وحتى داخل المجتمع الإيراني هي من قبل من يصفونه بالعدو عبر ممارسة الضغوط الاقتصادية، الضغوط السياسية، الضغوط العسكرية. نحن نعيش مرحلة حاسمة، هناك على السلطات أن تتخذ قرار بشأن إما المفاوضات والتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يحمل شيء من التنازلات، أو ربما العودة إلى الحرب. هذه مرحلة وصفها رئيس البرلمان بأنها تاريخية، وأكد أن السلطات في إيران تعمل على دفع من وصف بالعدو إلى التراجع في هذه المرحلة، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس أنه رمى الكرة في ملعب إيران وطلبها بمزيد من التعديلات على مذكرة التفاهم. هذه التعديلات يمكن فهمه على أنها مطالب لمزيد من التنازلات من قبل الإيرانيين. ما نلمسه هنا في طهران، وهذا ما أكده قبل قليل رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، قال إن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي علم المسؤولين الإيرانيين عدم التراجع ولو قيد أملة أمام الهيمنة، هيمنة العدو أمريكا وإسرائيل. وأضاف أن إيران لا تثق بمن وصفه بالعدو، وأنها لن توقع اتفاق إلا عندما يتم نيل الحقوق الإيرانية، وأن إيران تنظر إلى النتائج وليس إلى الوعود. هذه مرحلة حساسة، نحن لا نزال نشهد أن إسرائيل عندما تتوغل في لبنان، عندما تزيد سيطرتها وتثبت مواقع جديدة، هذه رسالة يمكن القول أنها أيضا رسالة إلى المفاوضات، إلى تبادل الرسائل، لأن إيران لا تزال تصر على أن جبهة لبنان ينبغي أن تكون متناسقة ومترافقة مع جبهة لبنان، وأن الحرب ينبغي أن تنتهي على كافة الجبهات.
1: أشكرك عمر. إذن هي مرحلة حساسة بالفعل، لذلك نتوقف عند كل تصريح يصدر سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. ومعنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، وأيضا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة ستاري، أعرف أن ربما هناك اتجاه في إيران للتقليل من أهمية تصريحات الرئيس بزكيان في هذا التوقيت، ونحن نتحدث عن ربما ما يمكن أن يوصف بأنه إعلان بأن القرار ليس بالضرورة يعني بيد الرئيس، هو يعني ليس له الصلاحية التي يريدها. هذا في وقت طبعا يعلن فيه الحرس الثوري أنه يسيطر على مضيق هرمز.

0: موز. إذن السؤال الآن، مع من توقع واشنطن؟ من يضمن التنفيذ في إيران؟
1: طبعا مع الهيكلية السياسية الجماعية، هناك الكثير من القراءات الخاطئة. إذا ما قرأت الرسالة بالفارسية بكاملها ترين أنها تركز على العلاقة في الداخل، وأيضا كيفية أو ضرورة أن تساهم الجامعات في اتخاذ القرار حول الوضع الاقتصادي، أيضا أخذ بعين الاعتبار التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول تناسب الفصائل السياسية المختلفة وتلبي احتياجات الشعب من كل الطيف السياسي. لا أعتقد أنه يشير إلى ما كانت لديه الصلاحيات أم لا للتفاوض أو نحو ذلك. الهيكلية السياسية التي تتخذ القرار تأخذ بعين الاعتبار الأذرع الثلاثة للدولة، هم يجتمعون ويتخذون القرار، وعلى البرلمان أن يصادق على ذلك. ثم لديك القائد الأعلى والذي هو المرشد، وكقائد أعلى لديه الكلمة الفصل. إذن هذه ليست قراءة الرئيس بازشكيان، هي تأتي ضمن إطارات كثيرة لا تركز فقط على مضيق هرمز والمفاوضات. ومن خلال هذا الخطاب وغيره هو يصر أيضا على الخطوط الحمراء وسيطرة إيران على المضيق هرمز.
0: ومن هنا ربما نفهم تصريح رئيس البرلمان الإيراني بالقول أن تحذير من حروب إعلامية واستغلال مثل هذه، يعني نفهم ذلك. ولكن أيضا أعتقد توافقينني دكتورة ستاري أن في هذا التوقيت الحساس جدا أي تصريح يخرج عن رئيس دولة لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وبالعكس ربما السيد مارا يعتبر هذا التصريح هدية لرواية البيت الأبيض التي لطالما تحدثت عن انقسام في القيادة. ولكن في الطرف المقابل، أو يعني يمكن أن نقول أن هناك سؤال معاكس هنا، إذا كان الحرس الثوري هو فعلا من يمسك بزمام الأمور وهو الذي يسيطر على مضيق هرمز، إذن ما جدوى التعديلات التي يقدمها الرئيس ترامب في هذه المرحلة؟
1: نعم، هذه كانت مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة من الزمن، وكما قيل من قبل فليس من الواضح من هو الذي يتخذ القرارات ومع من ينبغي أن نتفاوض معه ونتخذ قرارات. إذن في ظل هذه الظروف، لو أن الحرس الثوري ما زال هو المسيطر، إذن هذا يشكل مشكلة، وربما هذا سيخلق مدعاة للصقور في الولايات المتحدة ليدفعوا الرئيس ترامب مرة أخرى إلى الحرب. لو كان الحرس الثوري كان هو الذي يسيطر فعلا ويتخذ القرارات.
0: وفي المقابل، إذا كنا نتحدث عن نتائج ملموسة وهو الأمر الذي أشار إليه قاليباف قبل قليل، ولكن النتائج بالنسبة لإيران، إيران تعتبر أن ما يجري استعادة كاملة للحقوق، انتصار. ولكن إذا أردنا أن ننظر للنتائج، ماذا لدينا؟ لدينا ملاحة غير مقيدة وإزالة ألغام وفتح المضيق. أليس هذا تماما ما طلبت به واشنطن منذ البداية؟ يعني كيف نفسر انتصار من طرف ينفذ شروط الخصم؟
1: إيران تستخدم ورقة مضيق هرمز كورقة، ولهذا السبب كان هناك دفع باتجاه التفاوض مع إيران، ولهذا السبب تتبادل الرسائل باستمرار. فيما يتعلق بتأطير مطالب إيران، علينا أيضا أن لا ننسى أن إيران لا تطالب بالمال، إيران تطالب بأصولها التي سرقت وجمدت من قبل الولايات المتحدة لتعاد إلى أصحابها لتسهيل الوضع الاقتصادي. كيف يكون إصرار إيران على هذا الوضع يساعد الوضع أو لا؟ إيران لديها مستهلك داخلي ومستهلك عالمي. على الصعيد الداخلي إيران تفهم أن الانخراط في المفاوضات في الماضي لم يأتي بتخفيف العبء الاقتصادي، بل اتخذ غطاء لعمل عسكري. يمكن أن نصل اتفاق ثم نهاجم في اليوم التالي، لا ضمانات في ذلك. لهذا السبب نحتاج إلى ضمانات، وهذا الضمان هو مضيق هرمز. لهذا السبب يتم تأخير القضايا الأخرى إلى ما بعد مذكرة التفاهم، وأن نجعل أي هجوم من أمريكا علينا مكلفا للولايات المتحدة. هذا ما حدث،
0: هي مكلفة بكل المعايير، يعني 25 مليار دولار هي كلفة هذه الحرب حتى الآن. وطبعا أزمة طاقة عالمية كما ذكرنا سيد باتريك مارا واغتيال خامنئي. ولكن بعد كل هذا يقول المنتقدون، ماذا كسبنا؟ بماذا خرجنا؟ يعني نعود إلى الوضع كما كان عليه، فتح مضيق كان مفتوحا أصلا. فيعني يعود السؤال، ما الذي اشترت به واشنطن هذه الكلفة الهائلة؟
1: أعتقد أن هذا ما زال ننتظر حدوثه، لأن هذا الوضع لم يتم حله بشكل كامل. لكن لو طبعا تم تدمير بحرية إيران بالكامل، ترين بعض الزوارق الصغيرة موجودة ما تسمى توجيه، لكن السلاح الجوي دمر بالكامل، والولايات المتحدة دمرت معظم القدرات الصاروخية البالستية الإيرانية. لكننا ما زلنا ننتظر رؤية نتائج كاملة لهذا النزاع.
0: إذن نحن معكم، أشكركما جزيلا ضيفي الكريمين. وطبعا نحن في مواصلة هذه التغطية، وسواء فيما يتعلق بتطورات في الجنوب اللبناني أم فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. طبعا كنا شاهدنا قبل قليل الوضع في الشمال، في شمال إسرائيل، وصفارات الإنذار التي دولت في أكثر من مكان، وهذا ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ولكن تتابع معكم الآن مياد عبدو، تفضلي مياد.
2: شكرا جزيلا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نبدأ بمتابعة آخر مسجدات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية ومنطقة وادي سلوكي. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته ستظل في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. في هذه الأثناء نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية ومناطق أخرى بالجنوب، وجدد إنذاره لسكان جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة إخلائها. المقابل قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبية لبنان، واستهدف بمسيرة تجمعا آخر في مهبط مروحيات بمستوطنة شلومي. في الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران، وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. في هذه الأثناء قال الرئيس مسعود بزشكيان إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانع القرار. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بأقوال ووعود العدو، وأن معيار طهران في هذا المسار هو النتائج الملموسة. معنا الآن من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ونقف معكما على تطورات في الجبهة اللبنانية مع التصعيد الإسرائيلي المستمر. وجوني تانيوس، بعد قلعة شقيف كيف يبدو المشهد حاليا؟
3: مما لا شك فيه ميادة أن التصعيد القائم هنا في الجنوب اللبناني هو متقدم جدا وله تداعيات خطيرة دون أدنى شك على المديين القصير وعلى المدى الطويل. وطبعا هذا المشهد يقودنا للحديث عن 4 مستويات أساسية: ما يتعلق بمنطقة النبطية وقلعة لشقيف ومنطقة يحمر لشقيف، ما يتعلق بالاستهدافات والغارات الإسرائيلية، ما يتعلق بالإنذارات الإسرائيلية وهي غاية في الخطورة، وأيضا ما يتعلق بعمليات حزب الله. طبعا الأهم هو الحديث الإسرائيلي عن قلعة لشقيف وما يجري في تلك المنطقة، وهذه القلعة الاستراتيجية المشرفة على نطاقات واسعة من الجنوب اللبناني وأيضا لناحية الجليل الأعلى ومنطقة الجولان. تبدو الأوضاع كثيرة التعقيد فيما يتعلق بهذه القلعة على وجه التحديد، ويبدو أن وتيرة المعارك قد خفت على نحو كبير في محيط تلك المنطقة، علما أن الغارات الإسرائيلية وأيضا القصف المدفعي ما يزال مستمر باتجاه بلدات عدة في منطقة النبطية، أكان مدينة النبطية التي حصلت فيها قبل بعض الوقت غارة من مسيرة، وأيضا بلدة كفر تبنيت، وأيضا بلدات أخرى تقع في هذا النطاق الجغرافي في قضاء النبطية ومنطقة النبطية، وبالتالي هناك معطيات ميدانية تتعلق بالتقدم العسكري الإسرائيلي في تلك المنطقة ولها أبعادها ولها أهميتها. بالنسبة للغارات الإسرائيلية كما ذكرنا هي استهدفت وتركزت في منطقة النبطية، ولكن أيضا امتدت إلى مناطق أبعد من ذلك، إلى بلدة دير الزهراني، إلى بلدة المروانية، وهنا في مدينة صور في القطاع الغربي حصلت غارتان خلال الساعة الماضية باتجاه مبنيين كان حذرهما الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية. بالنسبة أيضا للمشهد الميداني كما كنا ذكرنا، الإنذار الذي صدر من جانب الجيش الإسرائيلي وهو تجديد لإنذار سابق بضرورة التحرك من منطقة جنوب نهر الزهراني إلى شمال نهر الزهراني، ما يعني إخلاء مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. يتذرع الجيش الإسرائيلي بوجود بنى تحتية تابعة لحزب الله سيقوم باستهدافها خلال المرحلة المقبلة، وبدأ باستهدافها خلال المرحلة الماضية. وطبعا هذا مؤشر خطير إلى النهج المعتمد، النهج التهجيري من الجنوب اللبناني، والذي يأتي ويترافق مع نهج تدميري كما رصدنا خلال الأيام الماضية، لأننا خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية إزاء تصعيد كبير في الموقف من الجانب الإسرائيلي من خلال الغارات، من خلال المجازر التي ترتكب، من خلال توسيع النطاق الجغرافي للغارات والإنذارات، من خلال توسيع التقدم الميداني إلى خارج منطقة جنوب نهر الليطاني باتجاه شمال نهر الليطاني وتحديدا في منطقة النبطية وخارج المنطقة التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة خط أصفر. ولكن في مقابل هذا الضغط وهذا التحشيد الإسرائيلي هناك أيضا ضغط متزايد ينفذه حزب الله، وآخر البيانات التي أصدرها الحزب تؤشر إلى هذا النهج التصعيدي أيضا من جانب حزب الله، فهو تحدث خلال الدقائق الماضية عن استهداف بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في الكرايوت في محيط مدينة حيفا، وأيضا تحدث عن استهداف بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في نهرية، بالإضافة إلى استهدافات أخرى حصلت بدفعات صاروخية وبمحلقات انقضاضية، ما يعني هذا تكثيف وتصعيد في الموقف لناحية عمليات حزب الله، علما أن الحزب يوم أمس استهدف مدينة كريات شمونة بأكثر من دفعة صاروخية، استهدف قاعدة تاميرون واستهدف ثكنة تاليمان، ونحن نتحدث هنا عن مناطق إسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية، لم يعد يكتفي باستهدافات للجنود الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية.
2: وحول هذه الاستهدافات من حزب الله في داخل مناطق إسرائيل خاصة مناطق الكريات والمستوطنات الشمالية، أذهب إليك محمد خيري، آخر ما أعلن من الجانب الإسرائيلي.
4: ويقصفها في هذه الأثناء أيضا ميادة تدوي صافرات الإنذار في هذا الخبر العاجل نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بلدة كريات شموني، في مدينة كريات شموني، وكذلك في تال حاي وفي المطل في هذه الأثناء التي تتعرض إلى هجوم صاروخي من قبل حزب الله للمرة ربما الثالثة على التوالي خلال دقائق معدودة. جاء هذا الدوي بعد دقائق معدودة أيضا من بيان الجيش الإسرائيلي الذي يقول فيه إنه رصد إطلاق الصواريخ قبل نحو ساعة من الآن باتجاه فارق العادي والمطلي، وبأن حزب الله أطلق صاروخين باتجاه هذه المناطق، وبأنه قد جرى اعتراض واحد من هذه الصواريخ فيما سقط الآخر كما يقول الجيش الإسرائيلي فيما يسميها بالمنطقة الآمنة. ويضيف أيضا بأنه رصد إطلاق عدة صواريخ أيضا باتجاه منطقة خليج حيفا وعكا، وبأنه استطاع اعتراض بعض هذه الصواريخ. وكذلك يقول الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق مسيرة من لبنان باتجاه مدينة كريات شموني، وبأنه لم تقع إصابات. في بيان عاجل أيضا للجيش الإسرائيلي يقول أيضا، وهو مرفق بتوثيقات، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف قبل قليل مقرات قيادية تابعة لحزب الله في منطقة صور. هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي. تطورات كثيرة فعليا، سواء في الشمال الإسرائيلي الذي يتعرض إلى قصف، هذه المرة يمكن القول إنه واسع، امتداء يصل من خليج حيفا وعكا ونهرية ورأس الناقورة إلى الجهة المقابلة في مدينة كريات شموني ومنطقة إصبع الجليل، وبخاصة التركيز كما يبدو على بلدة المطلي. هذه البلدة التي وردت في غير بيان منذ ساعات الصباح لهذا اليوم على لسان وزير الدفاع ومسؤولين عسكريين وكذلك الجيش الإسرائيلي، عندما تحدثوا عن احتلال قلعة شقيف ومنطقة الروس والتلال في تلك المناطق العالية، والتي قالوا أنها مطلة على المطلي، فهم يشيرون إلى أن الاحتلال جاء من أجل منع إطلاق حزب الله الصواريخ والمسيرات على بلدة المطلي على وجه التحديد. ولكن من الواضح أن صافرات الإنذار لا تزال تدوي حتى هذه اللحظة في هذه البلدة تحديدا، حتى أن هيئة البث الإسرائيلية تصف ما يجري بأنها صافرات إنذار تكاد لا تتوقف في شمال إسرائيل نتيجة لهذا التصعيد. هذا يأتي أيضا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع العملية العسكرية في الجنوب اللبناني، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي لوح أيضا بأن الجيش سيهدم آلاف المنازل في القرى اللبنانية المحاذية للحدود الإسرائيلية.
2: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل جزيرة محمد خيري، وشكر موصول لجوني تانيوس من صور جنوب لبنان. بلغة الخسارة والربح العسكري، ماذا تعني كل هذه التطورات على الجبهة اللبنانية؟ هذا ما سنحاول رصده مع العميد ضيفنا في هذه الفقرة التحليلية العسكرية. إذن أيضا سيكون معنا على الخريطة التفاعلية زميل عبد القادر عراضة. وفيما يتعلق بهذه التفاصيل الميدانية العسكرية سيكون معنا العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري. وأبدأ بداية مع عبد القادر الذي يشرح لنا على الخريطة التفاعلية. عبد القادر، كيف يبدو التحرك العسكري ميدانيا؟ ما الذي يعني استراتيجيا التقدم نحو مناطق والسيطرة على قلعة شقيف وتوسيع ما يسميه الخط الأصفر؟
5: نعم إياد، هي تطورات لافتة، لكن دعيني أبدأ بهذه التطورات المتعلقة بالاستهدافات التي أعلنها حزب الله. كنا تابعنا مع مراسلين أخبارا تتعلق بدوي صفارات الإنذار في أكثر من موقع على طول شمال إسرائيل. نحن نتحدث بالتحديد عن المطلة وكريات شمونة، حديث أيضا عن رصد المسيرات على مستوى هذا المحور، لكن اللافت هو ما أعلن عن إسقاط صواريخ أطلقها حزب الله تحديدا نحو مناطق في منطقة الكريوت وأيضا منطقة حيفا. وحينما نتحدث عن هذه المناطق نحن نتحدث عن عمق وبعد بما فيها نهارية، ونتحدث عن مسافات بنحو تقريبا 26 إلى 30 كيلومترا عن الحدود. هذه التطورات وهذه الاستهدافات تأتي بينما كان حزب الله أيضا قد أعلن عن استهدافات له على مستوى كرمائيل، ولكن أيضا في صفد، وكان هذا الاستهداف ربما هو الأبعد بعد نحو شهر ونصف منذ وقف إطلاق النار. اللافت الآخر هو ما أعلنه في الداخل اللبناني، ما أعلنه حزب الله عن استهداف قوات متموقعة على مستوى محور البياضة، وهو من المحاور المهمة في الجنوب الغربي في الجنوب اللبناني. وحينما نتحدث عن هذه الاستهدافات لابد أن نشير إلى التحركات وما يعلنه الجيش الاحتلال الإسرائيلي. اللافت الجديد هو ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سيطرته على قلعة شقيف. وحينما نتحدث عن قلعة شقيف نتحدث عن قلعة استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه سيتمركز على مستوى هذه القلعة ضمن ما يسميه في المنطقة الآمنة التي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه رسمها، وعادة ما تظهر لنا باللون الأصفر. هذه القلعة الاستراتيجية المهمة، وكما تظهر في هذه الصورة، هي قلعة تطل على الكثير من المواقع الاستراتيجية، على المطلة، على كريات شمونة، على الطيبة، يحمر، تطل على مناطق الجليل الأعلى، لكن تطل أيضا على مناطق النبطية أي المناطق الغربية، ولكن أيضا تطل أيضا على مناطق البقاع، وبالتالي السيطرة عليها تعد سيطرة مهمة جدا بالمنظور الإسرائيلي. لكن اللافت هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث على أن السيطرة على هذه القلعة تم

0: بعد اشتباكات وفي ظل غطاء ناري من البر ومن الجو. السيطرة على مستوى على هذه القلعة طبعا تأتي في ظل تحركات لجيش الإسرائيلي على مستوى هذه المحاور، كنا تابعناها في الأيام السابقة، خصوصا ما يتعلق بزوتر الشرقية التي تعد من أسخن المحاور التي اشتبك فيها حزب الله، وأعلن أكثر من مرة عن استهداف لقوات متقدمة على مستوى هذه المحاور. وأيضا في ظل ما أعلنه أيضا وسائل إعلام إسرائيلية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام نحو 7 جسور لعبور نهر الليطاني. تطورات على مستوى هذه الجبهة لا تبتعد عنها أيضا جبهة أخرى ساخنة، ونتحدث تحديدا عن دبين، وحديث أيضا عن استهدافات حزب الله أعلن عن استهداف قوات على مستوى دبين، وسط أيضا حديث عن محاولات للتقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور نحو بلاط. وهذا المحور تحديدا مرج عيون بشكل عام هو من المحاور أيضا التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم على مستواها. المحور الآخر الثالث الذي نشير إليه هو محور الغندورية، وحينما نتحدث عن الغندورية وهي ليست بعيدة عن القنطرة، والقنطرة كانت من المحاور التي استهدفت في السابق، وبالتالي حينما نتحدث عن هذه المحاور الثلاث وإعلانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، نحن نتحدث عن إعلانات لتقدم وتوغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذه المحاور، واللافت فيها ميادة هو هذا الإعلان المتعلق بقلعة شقيف.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذن في محاولة لفهم كل ما يتم الآن ميدانيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذه المحاور الثلاثة التي أشار إليها عبد القادر، أعود وأرحب بالعميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري والاستراتيجية. أهلا بك عميد بهاء. إذن لدينا 3 محاور بالفعل، محور قلعة شقيف التي تم السيطرة عليها الآن، زوتر الشرقية كنا تحدثنا عنها الأيام الماضية، دبين مرجع عيون، وكذلك الغندورية. كيف ترى هذا النمط العسكري المتبع الآن من قبل قوات الاحتلال؟
2: تحياتي سيدتي الكريمة لحضرتك ولقناتكم الكريمة والمشاهدين الكرام. يعني في الحقيقة يدأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن يقوم بهجومه على عدة محاور، هو يريد من ذلك إظهار القدرة على تطويق منطقة النبطية، وبالتالي الذهاب باتجاه الأرض الحاكمة، هو الأرض وأقصد بالأرض الحاكمة هي التلال الاستراتيجية، وقد أعلن أنه قد سيطر على إحدى التلال الحاكمة وهي قلعة الشقيف، وهي من أهم التلال الحاكمة في المنطقة. هو يعني استطاع أن ينفذ من ثغرة نفاذ إلى هذه القلعة، إلى تخومها، ثم إليها اليوم عندما أعلن السيطرة عليها من خلال ثغرته التي حققها في زوتر الشرقية انطلاقا من إصبع الجليل إلى هذه النقطة، وهي أقرب نقطة للليطاني حوالي 3 كيلومتر، بعد محاولات عدة بدل فيها الفرق العسكرية ما بين الفرقة 98 إلى أن ثبتت الفرقة 36 وهي التي حققت الاختراق، واستطاعت أن تصل بهذه الثغرة باتجاه أرنون ووصلت إلى قلعة شقيف. أيضا هو يذهب باتجاه من الخيام باتجاه دبين ليستطيع أن يذهب واحتل، أو استطاع أن يناور في عريض دبين، وذهب من هناك باتجاه قرية بلاط، قرية بلاط التي هي على ضفاف النهر أيضا من المقابل لزوتر الشرقية. هو يريد أن يأتي من هناك باتجاه محور الخردلي. هو قد قصف سابقا كل الجسور الممتدة والموجودة على نهر الليطاني بشكل عام، وقطعها بهدف عزل منطقة جنوب الليطاني، لكن لم يقصف محور الخردلي لأنه كان يخطط، لأنه يريد أن يشرف عليه من أراضي حاكمة مثل علي الطاهر في النبطية، مثل قلعة الشقيف، من أجل أن يزج فيها قواته المدرعة، وأيضا يحاول أن يناور من الطيبة إلى القنطرة إلى محور الغندورية ليصل إلى الليطاني من نقطة أخرى.
1: إن ركزنا على ما قاله كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي عندما قال أن السيطرة على قلعة شقيف هو جزء من المنطقة الآمنة، ما الذي يعني ذلك فيما يتعلق بالاستراتيجية التي باتت واضحة الآن على الأرض فيما يتعلق بتوسعة ما يسميه بالخط الأصفر؟
2: لا شك سيدتي الكريمة، قلعة الشقيف هي ليست موقع رمزي في المعنى العسكري، يعني هي تقع على مرتفع عال يطل على مساحة واسعة من الجنوب وعلى الجليل الأعلى، تتمتع بقدر يعني من يحتلها أو من يصل إليها يتمتع بقدرات مراقبة واستطلاع وتوجيه نيران أفضل، توجيه نيران يعني أفضل في المناطق المحيطة. وبالتالي قال أنه سيطر على وادي سلوئي أيضا الذي هو ذات طبيعة جغرافية معقدة. وبالتالي أهم الأهمية بهذا الموضوع أن الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقول أنه بهذا الموضوع قد حقق إنجاز استراتيجي. أنا أعتقد الإنجاز الاستراتيجي هو بتحقيق إنجاز الحرب، والوصول إلى قلعة الشقيف هو إنجاز عملياتي ذو دلالة استراتيجية، لكنه ليس الآن لا يعد الآن إنجاز استراتيجي، كون الأهمية بالموضوع هي ليس أن يصل العدو الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى موقع أو إلى تلة أو إلى منطقة، بل المهم أن يستمر فيها، لأن هو يريد من هذا الموضوع إنشاء منطقة عازلة لها مدى معين تقي أو تحمي مناطق المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة من الصواريخ حزب الله. لكن اليوم رأينا أن حزب الله قد استطاع أن يرد من خلال بعد احتلاله قلعة الشقيف، قام برد عمليات ذو دلالة استراتيجية أيضا، فهو قصف مستعمرات نهارية، قصف كرمائيل، قصف وصل البارحة وصل إلى صفد، يعني كل هذه الردود تؤكد أن الردود الذي يقوم بها حزب الله هي ردود استراتيجية عملياتية ذات دلالة استراتيجية، تقول أن النطاق الجغرافي لأي منطقة عازلة لن يؤثر في عملية استمرار ديمومة إطلاق النار باتجاه المناطق الفلسطينية المحتلة.
1: العميد المتقاعد بها حلال الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. لنتوقف أكثر عند الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية التي تكتسيها قلعة الشقيف إلى جانب بعدها الرمزي بالنسبة لجنوب لبنان.
3: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة الشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982. إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيليا باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي السابع من يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين

0: بالطائرات والدبابات، ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها، يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
1: معنا من بيروت دكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، ومن نابلس دكتور أدن عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. سيد جو، عندما نتحدث الآن على ما يجري ميدانياً ونضعه في الميزان مع أيضا ما يجري على طاولة المفاوضات، يبدو أن المفاوضات في واد والعمل العسكري الميداني في واد آخر. هل هناك إمكانية، وماذا إمكانية ذلك بالفعل، أن يتم جسر هذه الهوة العميقة بين التفاوض والميدان؟
2: يعني هذا جسر إلى حد ما هو الاتفاق الإيراني الأمريكي في مكان ما. يعني الدولة هي تفاوض لكن تملك الميدان، يعني كما أصبح واضحا، والميدان الآن يفرض نفسه على طاولة المفاوضات. يعني هناك اجتماع الأسبوع المقبل، إسرائيل تغير المعادلة. كان في الأسابيع الماضية وقف إطلاق النار كان مفيد لحزب الله، استعمل المسيرات القضائية، الآن تحاول إسرائيل قلب المعادلة، تغيير المعادلة. سنرى إذا ستمكن من تثبيت هذه المواقع أو لا. لا نعرف ما هي قدرات حزب الله ميدانيا، هناك صعوبة في فهم تركيبته، فبالتالي الربط يكون يعني عبر إيران وأمريكا وعبر الداخل اللبناني إذا كان هناك حوار بين الدولة والحزب.
1: ولكنه ربط ترفضه الحكومة، هذا موقف معلن ومعروف سيد جو، بالتالي هي لا تريد البناء على أي شيء يتم إحرازه في مذكرة التفاهم بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان.
2: نعم، لكن أتحدث عن كيفية حدوث اختراق ليتأثر بالمفاوضات. هذه الحلول الوحيدة، إما اتفاق إيران أمريكي، إما حوار داخلي يغير المعادلة حسب حسابات حزب الله. لكن الآن نحن في مسارين مختلفين، لأننا في مرحلة هذه شد الحبال الإيراني الأمريكي. حزب الله يرى نفسه ضمن المعادلة الأمنية الإيرانية، ولبنان أو الحكومة أو الدولة تحاول أن تكون جزء أساسي من فرض اشتباك، من قواعد اشتباك الشديدة، لكن لا تملك القدرات العسكرية ولا حتى الإجماع السياسي. فنحن ندور في هذه الحلقة المفرغة إلى حد بعيد.
1: طيب، أيضا دكتور نعيرات، عندما نشير إلى ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من ناحية على طاولة المفاوضات ومن ناحية أخرى في الميدان، إلى أي مدى هو يستفيد من الفرصة السانحة لإحراز حتى ما هو أبعد مما كان معلنا في الأيام الماضية؟
3: أهلا بك ميادة وضيفك وجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عما يقوم به الجيش الإسرائيلي على صعيد الميدان وعلى صعيد طاولة المفاوضات، لا يوجد هناك تضارب حسب ما يقوله الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي الإسرائيلي. من ناحية المنهجية، الإسرائيلي أعلنها منذ اليوم الأول أنه سيتفاوض تحت إطلاق النار. ومن ناحية الأهداف، هو يقول بأن هناك هدف واحد، هذا الهدف يتمثل في نزع سلاح حزب الله، وقضية أخرى في إقامة ترتيبات أمنية ونظام أمني جديد في الجنوب اللبناني. وبالتالي من ناحية إسرائيلية لا يوجد هناك أي تضارب. التضارب يحدث عندما نسمع الموقف الرسمي اللبناني الذي يتكلم عن ضرورة وقف إطلاق النار، ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإلا لن يكون هناك للمفاوضات أي معنى. ولكن في الوقت نفسه تسير المفاوضات. عندما نتكلم على صعيد الأهداف الاستراتيجية التي يريد تحقيقها الإسرائيلي من خلال المفاوضات، واضح أن هذه الأهداف لا ثالث لها، الهدف لا ثانية لها، هدف وحيد لا ثانية له، يتمثل في أولا إبداء أن إسرائيل لا تقاتل لبنان ولا تعتدي على دولة بحجم لبنان، وإنما هي تقاتل تنظيم إرهابي كما يقول الجيش الإسرائيلي يشكل زعزعة للأمن في المنطقة. والدليل على ذلك أنها تفاوض جانب رسمي لبناني شرعي. وهذا بالمناسبة ما دأبت عليه إسرائيل في كل حروبها وفي كل مسار مفاوضاتها مع كل الأطراف العربية، دائما تحاول أن تبين أن هناك طرف شرعي، هذا الطرف الشرعي والرسمي ليس لديها مشكلة معه، المشكلة مع طرف آخر داخل الدولة، وتحاول أن توجه أن بوصلة العداء تتوجه نحو هذا الشخص. ولذلك الأمريكي يعلنها بصراحة والإسرائيلي يعلنها بصراحة أن هناك إجماع على ضرورة تحجيم وضرورة إنهاء وجود وضرورة تغييب حزب الله، وكأن المشهد الكلي يتمثل أن العدو الموجود هو فقط حزب الله وليس ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من سياسات وما يقوم به من احتلال للأرض أو ما يقوم به من
1: دكتور
3: عمليات زيادة مكانية في المكان اللبناني.
1: دكتور رائد، ألا تعتقد أن الأمر حتى تجاوز تحجيم حزب الله عندما نرى أين وصلت العمليات العسكرية وكيف يعرف الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار؟
3: لا لا، أنا أتكلم عن تحجيم حزب الله وإنهاء حزب الله، هذه منهجية، ولكن عندما أتكلم عن المرامي الاستراتيجية واضح أن المرامي الاستراتيجية احتلال لبنان. يعني احتلال لبنان قد يكون على نمط الضفة الغربية، بمعنى تقسيم المناطق إلى مناطق آمنة صفراء ومناطق لتأمين المناطق الصفراء ومناطق اللي هي بيروت والمدن اللبنانية الكبرى تكون بها سلطة ضعيفة، سلطة حتى بينها وبين الإسرائيلي ترتيبات عن طريق الأمريكي وهكذا. يعني هذا النموذج لا يمكن استثناءه من خلال قياسنا على التجارب الإسرائيلية السابقة. يعني لا يعقل أن يكون الجيش الإسرائيلي سواء ما يعلنه القادة السياسيين أو ما يقوم به من خطوات أن هذه الخطوات وهذه العمليات أن هدفها سينسحب الجيش الإسرائيلي غدا أو بعد غد أو نتيجة لمفاوضات معينة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. هذا لا يتخيل عقليا ضمن منطوق السلوك الإسرائيلي، وإنما المتخيل أكثر هو احتلال هذه المناطق وإبقائها تحت السيطرة ضمن ترتيبات كما يقول الجيش الإسرائيلي. هل هذا سينجح أم لا؟ هذا موضوع آخر.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس الدكتور رائد انعراس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الشكر موصول لك من بيروت الدكتور جو ماكرون، الكاتب والباحث السياسي. إلى تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وتفيد أحدث المستجدات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة لطهران للنظر فيها، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين. في هذه الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني إن طهران لن توافق على أي اتفاق إذا لم يضمن حقوق المواطنين الإيرانيين. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما، وأبدأ معك عمر هواش، ومحاولة لأن نفهم أكثر التصريحات التي أدلى بها قاليباف والمتحلقة بما الذي يمكن أن يكون في مصلحة الإيرانيين ضمن هذا الاتفاق حتى يتم التوقيع عليه.
4: نعم، يد كلمة رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض جاءت ضمن افتتاح لجلسة للبرلمان هذا اليوم، وبالتالي تحدث عن بعض القضايا على رأسها المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية غير المباشرة، تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قال إن إيران لن تتنازل قيد أنمنا عن حقوقها، وأضاف أن هذا ما علمه المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي للمسؤولين الإيرانيين، وقال إنه ملتزم بهذا الأمر حسب تعبيره. وأضاف أن طهران على طاولة التفاوض لا تثق بوعود من وصفه بالعدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن المعيار الأساسي للمفاوض الإيراني هو النتائج، وأن إيران لن توقع على أي اتفاق ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. إذا ما تحدثنا عما يقصد بحقوق الشعب الإيراني يمكن أن نقول إنه عبر ما نرصده من تصريحات لعديد المسؤولين الإيرانيين فإن

0: أحد أهم المطالب الإيرانية في أي مفاوضات سواء كانت قبل الحرب أو بعد الحرب هي رفع العقوبات الأمريكية عن طهران وإعادة الاقتصاد الإيراني للاندماج في الاقتصاد العالمي، فضلا عن أن إنهاء الحرب هو يعتبر أحد ما يسميه الإيرانيون الآن هو أحد الحقوق، وأن هذه الحرب هي مفروضة عليهم وغير قانونية، وبالتالي يطالبون بإنهائها كأحد أهم المطالب على طاولة التفاوض. فضلا إذا ما تحدثنا عن الشق الاقتصادي، الأموال الإيرانية المجمدة هنا تعتبر في طهران هي أموال مسروقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما يعبر عن ذلك بعض المسؤولين الإيرانيين، لذلك عودتها إليهم يعتبر من الحقوق أيضا التي تطالب فيها طهران، وتعتبر حتى الآن إحدى العقد الموجودة على الطاولة، ويبدو أنها لم تحل بشكل كامل. فضلا عن ذلك ما يوصف هنا بالحقوق النووية الإيرانية هي مطلب أساسي بالنسبة للمفاوض الإيراني. بطبيعة الحال إيران تقول إن تخصيب اليورانيوم، إن امتلاكها لمشروع نووي سلمي هو حق تصونه المعاهدات الدولية على رأسها معاهدة الحد من الانتشار النووي التي إيران هي عضو قديم فيها، لذلك يؤكدون على أن إيران يمكن أن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة محددة، لكن لا يمكن أن تقبل بالتنازل عن هذا الحق وممارسته في مراحل مقبلة. كذلك يقولون إن المواد الإيرانية المخصبة هي جزء من الحقوق الإيرانية، ولا يمكن أن يتم تسليمها هكذا للولايات المتحدة الأمريكية أو يتم تدميرها، مع استعداد إيراني لأجل تسليمها إلى دولة ثالثة ضمن ضمانات دولية، أو تقليص تركيزها من 60% إلى مستويات أقل، على سبيل المثال 20% أو 3.7%، ليستخدم ذلك في المنشآت النووية لتوليد الطاقة الكهربائية كبوشهر أو محطة طهران للأبحاث. كذلك رئيس البرلمان محمد باقر خالباف أشار إلى أن هناك جهود من قبل أمريكا وإسرائيل لخلق حالة من الانقسام داخل المجتمع الإيراني عبر ممارسة الضغوط الاقتصادية، الحصار البحري لا يزال مستمر، أو عبر ما وصفه بالحرب الإعلامية ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. مراد هاشم أيضا وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن أن ترامب شدد شروطه فيما يتعلق بورقة التفاهم، ما هي الشروط التي شددت وفي أي إطار؟
2: مرحبا ميادة. نعم، اللغة في هذه الشروط شددت، أي اللغة في مذكرة التفاهم والتي كانت توافق عليها المفاوضو البلدين. من ناحية البند المتعلق بالتزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، يريد الرئيس ترامب تشديدا في اللغة بحيث تكون التزامات إيران محددة بهذا الشأن. أيضا ما يتعلق بالبند الخاص بالتخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب، لا يعلم تحديدا مطالب الرئيس ترامب، ولكن إذا نظرنا إلى الشروط التي أطلقها في منشور صباح الجمعة قبل إرسال هذه التعديلات، من الممكن أن نسترشد بها، إذ قال تحدث عن التخلص، تدمير استخراج وتدمير كميات اليورانيوم المخزنة في إيران عالية التخصيب بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيضا ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، والرئيس ترامب أيضا في ذات المنشور قال إنه لا إفراج عن هذه الأموال إلى حين إشعار آخر، ولكن ما يتسرب أن الرئيس ترامب يريد مقابلة الخطوة بخطوة، خطوة من إيران، خطوة من الولايات المتحدة، والخطوة المطلوبة من إيران التزامات تتعلق بالجانب النووي ستتلوها خطوات فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة. أيضا من البنود التي شددت لغتها البند المتعلق بفتح مضيق هرمز، وكان الرئيس ترامب في ذات المنشور قال إن إيران تلتزم بفتح مضيق هرمز، إزالة الألغام، عدم فرض أي رسوم، في مقابل ذلك الولايات المتحدة ترفع الحصار، وهو يتوقع أن يرفع هذا الحصار كمقابل لفتح مضيق هرمز. بطبيعة الحال واشنطن الآن تنتظر الرد الإيراني على هذه الصيغة.

0: دكتور، رغم المراوحة والجمود الذي يوصف في هذا المشهد الحالي، إلى أن النفس لا يزال فيه شيء من التفاؤل. ونلقف أيضا في الجزئية المتعلقة بأن حتى ما قاله ترامب أخيرا يدخل في إطار، كما قال مراد هاشم، تشديد اللغة وليس تغيير جوهري في البنود. هل هذا مؤشر في حد ذاته؟
1: بكل تأكيد، أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب الآن هي تريد أن تصل إلى إنهاء الحرب. هذا مطلب أمريكي أكثر من كونه مطلبا إيرانيا الآن، أخذين بعين الاعتبار أن الرئيس ترامب يريد أن يبعث برسالة واضحة للشعب الأمريكي بأنه أنهى الحرب، بأنه انتصر، بأنه حقق كل أهدافه. من هنا صيغة في غاية الأهمية، تشديد اللغة هي التي ستمكن من تغليف هذا الاتفاق بلغة التي يستطيع أن يواجه فيها خصومه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا الديمقراطيين، وهو يعرف أن الانتخابات النصفية قادمة لا محالة، وأنه يعرف أن حزبه يعاني الأمرين في هذه الانتخابات، وأنه أصبح عبئا على حزبه في هذه الانتخابات. فبالتالي لابد من خلق انطباع في المجتمع الأمريكي بأن ترامب هو أولا رجل الصفقات القادر على إنهاء الحروب كما يريد، لأنه كان يطالب بجائزة نوبل للسلام، وأنه هو الذي يستطيع أن يحصل على اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. أوباما يشكل كابوسا، أو اتفاق أوباما يشكل كابوسا لترامب، لأنه أي اتفاق أقل من ذلك هذا يعني بأنه لا يمكن تسويقه داخليا،
0: بمعنى أنه صعب الأمر على نفسه عندما وضع المقارنة مع اتفاق أوباما حاضرا دائما.
1: وقع في فخ استراتيجي، لأنه لم يدرك بأنه هناك حدودا لاستخدام القوة العسكرية. أي نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لديها فائض القوة، لديها القدرة على بمعنى التدمير، قوة تدميرية هائلة جدا، لكنه لم يفهم أو كان جاهلا بالمجتمع الإيراني، بالتفاف الشعب حول البلد وليس حول النظام، وأن النظام دخل هذه المعركة كمعركة وجودية، فبالتالي حجم التدمير لم يكن عاملا حاسما في قرارات إيران في الصمود. وهذا يعني شكل معضلة للرئيس ترامب، لأنه وتفاجأ بالمناسبة وشعر بنوع من الاكتئاب، بأنه مع كل هذه القوة ولا تستسلم إيران. نعم، لن تستسلم إيران، لأن المعركة بالنسبة لهذا النظام هي معركة وجودية، والخوف على جغرافيا إيران. لذلك خسر هذه المواجهة، لأنه لم يستطع أن يثني إيران أو يغير في أولويات النظام في العلاقة مع الولايات المتحدة.
0: في المقابل أيضا دكتور، وبنظرة واقعية، إيران أيضا خاطرت بأقصى ما يمكن فيما يتعلق بقدرتها على الصبر والردع في هذه الفلسفة الإيرانية. الآن لدينا هذه التصريحات أيضا للرئيس مسعود بزشكيان التي كررها أكثر من مرة فيما يتعلق بتأثر الداخل الإيراني بما يجري.
1: بكل تأكيد، القول بأن ترامب لم يحقق أهدافه هذا لا يعني القول بأن إيران انتصرت في المواجهة. بالمناسبة أيضا الثمن الذي دفعته إيران هو ثمن باهظ جدا. الآن الحديث عن 270 مليار من أجل إعادة الإعمار بسبب التدمير الذي حل بها. ثانيا، العزلة التي تعاني منها إيران. ثالثا، عدم قدرتها على إقناع العالم بأنه مضيق هرمز هو مضيق إيراني، وأنه يحق لها فض رسوم. كل المجازفة الإيرانية اصطدمت بحقيقة أنها دولة صغيرة قياس بالولايات المتحدة الأمريكية من دون حلفاء، كما كانت الدعاية الإيرانية تتحدث عن روسيا والصين، وأن هؤلاء الحلفاء يقدرون ويعلون من قيمة العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من علاقتهم مع إيران. وهذا احنا شاهدناه في الميدان، لأنه لم يأتي لمساعدة إيران أي طرف آخر، وبقيت معزولة في الميدان ودفعت ثمنا باهظا. النقطة الأهم والذي أشار إلى بزشكيان أن الداخل الإيراني الذي صمد، ونحن لا نعرف حقيقة ما جرى لأنه الإنترنت كان مقطوعا، أنه على الأقل كان صمد في هذه المواجهة، الآن سيسأل السؤال الصعب بعد انتهاء الحرب، أنه ماذا حققنا. أيضا كما يسأل الشعب الأمريكي ماذا حققنا، سيكون السؤال صعب، ماذا حققت إيران من هذه المجازفة؟
0: وهل خرجت أقوى كما يشاء؟
1: ألم يكن من الأفضل إظهار نوع من المرونة في المفاوضات وتجنيب إيران من هذا الدمار الكبير جدا؟ هذا سؤال ستجيب عليه النخب الإيرانية التي الآن تقدم وتؤطر كل ما يجري في سياق أن إيران وجوديا مهددة، وأن هذه الأثمان لا قيمة لها في سياق الهدف الأسمى، وهو كسر الإرادة الأمريكية والحفاظ على النظام.
0: إن أراد كل طرف أن يستفيد من هذه التجربة واستخلاص العبر كما يقال، كيف سيكون المشهد مستقبلا بالنسبة للولايات المتحدة في قراراتها وإيران كذلك في قراراتها؟
1: ما يدى أبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية، عليه أن تدرك أن حدود القوة، أو يجب أن تدرك بأن القوة هناك حدود، القوة العسكرية. ثانيا، أنه لا يمكن حسم المعارك بالقوة الجوية والقوة البحرية فقط. ثالثا بأنه لابد من العمل مع الحلفاء وليس العمل بشكل انفرادي. رابعا بأن الولايات المتحدة ليست قدرا على العالم وأن هناك تغير.

0: في موازين القوى الدولية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. فبالتالي فكرة الحروب السريعة والانتصارات السريعة لم تعد متاحة الآن لكل الدول بالمناسبة بسبب التغير التكنولوجي في الحروب، المسيرات، الصواريخ، الحرب اللامتناظرة. لم نعد نخوض حروبا كما كان في التسعينيات والثمانينيات. هذا واحد من جهة. من إيران أيضا، إيران عليها أن تدرك بأنه لا يمكن لها أن تتحدى العالم في مضيق هرمز، ومضيق هرمز ليس ممرا إيرانيا، هو ممر دولي، وهو نقطة خنق بالنسبة للدول لم تعتدي على إيران، بالعكس كانت معينة لإيران في كثير من محطات إيران التاريخية. والنقطة الأخيرة أن على هذا النظام أن أيضا أن يفهم بأنه لا يمكن له أن يحكم الشعب بالحديد والسرديات فقط، لأنه في نهاية المطاف إن أرادت إيران أن تصبح دولة مزدهرة وهي تمتلك الإمكانيات لذلك، على النظام أن ينتبه للداخل من خلال تمكين المواطن، من خلال إظهار نوع من الديمقراطية والتنمية والازدهار، ويتعلم أن النموذج الخليجي الذي قام بتحويل كل الفوائض المالية إلى إعمار وإلى ازدهار.
1: شكرا.
0: والنقطة الأخرى
1: لك.
0: هي نقطة النفوذ، لكن ربما لا يوجد النفوذ الإقليمي، يجب أن تعمل إيران كدولة مستقلة تحترم جيرانها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. نوى إلى هذا الخبر العاجل، نتنياهو يقول وجهت الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان، وكنا نرصد ذلك بالفعل في العمليات التي تتم في لبنان. نتابع الآن هذه الصور الخاصة لغارة إسرائيلية استهدفت منذ قليل بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوبية لبنان. إذا نشاهد هذه الصور لبلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوبية لبنان، غارة يبدو أنها كبيرة، حجم الدخان واسع، وقضاء النبطية كما ذكرنا ونتابع خلال الأيام الماضية يتم تركيز العمليات العسكرية عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات متكررة وعقب أوامر الإخلاء للنبطية. الآن إلى المستجدات في قطاع غزة، حيث أعلن مصدر في مستشفى الشفاء عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية على مدينة غزة يوم أمس. كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عن توقف في قسم العمليات الذي توقف عن تقديم خدمته للمرضى، وحذر من توقف أقسام أخرى كالعناية المركزة وحضانة الأطفال وقسم الكلى والمختبرات بعد تعطل المولد الكهربائي الاحتياطي وخروجه عن الخدمة. في الأثناء قالت حركة حماس إن اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة تجري لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي في غزة وضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب. معنا من غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. أهلا بك نور، تضعين في تفاصيل كل هذه المستجدات والأثار الكارثية لاستئناف التصعيد الإسرائيلي بهذا الشكل.
2: ميادة، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف عن قطاع غزة، وخلال هذه الفترة صعد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الاستهدافات. أمس استهدف منطقة سوق فراس شرق مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. صباح اليوم استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه جراء هذه الغارة الإسرائيلية التي ضربت شرق مدينة غزة. وحسب بيان وزارة الصحة أن ما وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية شهيد وثمانية إصابات. والاحتلال الإسرائيلي اليوم أيضا أو فجر هذا اليوم قصف الطابق العلوي لمدرسة في مخيم النصيرات تأوي عدد من النازحين، لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات، ولكن ألحق أضرارا مادية في المدرسة الذي قام باستهدافها. وأيضا ألقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية من نوع كواد كابتر قنبلة بجوار خيمة تأوي عدد من النازحين في المنطقة الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذه الغارات المستمرة الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي توقع أعداد من الإصابات التي تصل المستشفيات التي باتت تعاني من وضع صحي كارثي. ناشدت مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع هذا المستشفى الذي يقدم خدماته لمئات الآلاف من المواطنين الذين يتواجدون في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وهو المستشفى الحكومي الوحيد، ناشد بأن يعني هذا المستشفى الذي فقد المولد الرابع وهو الاحتياطي الذي كان يمد المستشفى بالطاقة الكهربائية، وعلى إثره توقفت غرفة العمليات، ومن الممكن أن تتوقف خلال الساعات الماضية غسيل الكلى وباقي الخدمات الطبية الذي يقدمها هذا المستشفى نتيجة لتوقف إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى الاحتلال الإسرائيلي. يعرقل دخول الشاحنات، يعرقل دخول الأجهزة والمولدات الكهربائية، وكذلك الوقود، جل الأجهزة الطبية والمولدات التي الآن تشغل المستشفيات هي استهلكت واستنفذت بشكل كبير خلال 3 أعوام أو خلال الأعوام 3 من الحرب على قطاع غزة. حاولت بكل السبل الفرق الهندسية والفنية أن تقوم باستصلاح هذه الأجهزة وتقوم بعمل الصيانة لها، ولكن منع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال قطع الغيار وإدخال الزيوت والنفط إلى قطاع غزة هذا يحول دون تشغيل هذه المولدات أو حتى الأجهزة الطبية. القطاع الصحي والمنظومة الصحية كاملة تواجه كارثة صحية كبيرة، فيما ينتظر مئات الآلاف من المرضى تلقي العلاج داخل المستشفيات، إما مصابي الحرب أو حتى المرضى الذين تفاقمت أمراضهم وربما أصبحوا يعانون من أمراض أخرى نتيجة عجز هذه المنظومة الصحية عن إعطائهم العلاج الضروري والكافي. وهذا يعود لمنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات ويقلصها بشكل دائم. من المفترض أن يدخل إلى قطاع غزة 600 شاحنة، ولكن لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي سوى ب 30% من هذه النسبة، وهذا يعود على الوضع الإنساني والوضع الصحي في قطاع غزة بشكل كامل. مياد،
1: ومن أجل ذلك كان هناك بيان من حركة حماس بخصوص اتصالات لمحاولة إلزام الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبنوده في المرحلة الأولى والتي يخرقها في كل النقاط التي ذكرتها نور.
2: نعم، حركة حماس تقول في بيانها أنها الآن تجري اتصالاتها مع كافة الوسطاء من أجل وضع حد لاختراقات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الذي بات لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات وما تم الاتفاق عليه وفقا للبروتوكول الإنساني الملحق لاتفاق وقف إطلاق النار. بدأ يتقدم بشكل كبير في الأنحاء الشرقية لمدينة غزة، وباتت السيطرة الإسرائيلية كبيرة، أكثر من 60% أصبح يسيطر الاحتلال الإسرائيلي من مساحة قطاع غزة، وبات يحصر المواطنين في مناطق ضيقة جدا، وأيضا يكثف غاراته على هذه المناطق التي تصنف على أنها آمنة. وهذا الحصر الكبير، أي غارة جوية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في أي موقع يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والشهداء كما حدث خلال الفترة الماضية. هذه الانتهاكات أصبحت ممارسات يومية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح قطاع غزة في حالة حرب مستمرة لكن دون إعلان عن تصعيد أو إعلان عن عملية عسكرية، لكن حالة التضييق والخناق الذي يشعر بها الفلسطيني في قطاع غزة أصبحت فوق الوصف. حالة البطالة متفشية، الفقر، عدم إدخال المساعدات، أكثر من 80% من المواطنين في قطاع غزة يعيشون على المساعدات الذي يقلص الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها، وأيضا يمنع المؤسسات الوطنية من ممارسة عملها في قطاع غزة، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن الفلسطيني في قطاع غزة بات دون أي مصدر دخل، بات دون أي تلقي للمساعدات، حتى وإن اضطر للذهاب إلى المستشفيات فإنه لا يجد الاهتمام الطبي ولا الأدوية والعلاجات الضرورية التي تناسبه.
1: وكما ذكرت نور، وإن كنا الآن أمام ازدياد في وتيرة التصعيد الإسرائيلي لوحظ في اليومين الأخيرين، إلى أنه منذ أن تم دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ من قبل إسرائيل والمتعلق بالمرحلة الأولى لم يكن هناك التزام تام، وكان هناك خروقات سجلت في عدة مستويات أو على عدة مستويات فيما يتعلق بالوضع الإنساني أو كذلك أيضا في العمليات التي تتم. الملاحظ هنا نور، كيف كان يمكن وصف المشهد عندما كنا نتحدث عن المناطق التي هي كانت داخل الخط الأصفر والمناطق التي هي خارجه، المناطق التي يجب أن تكون آمنة، عمليات النزوح التي تم

0: كل ذلك، كيف كان يلاحظ السلوك الإسرائيلي منذ هذا الاتفاق وحتى يومنا هذا؟
1: ميادة، مجموع ما وصل من الشهداء إلى مستشفيات قطاع غزة منذ 10 أكتوبر، وهو الموعد الذي تم فيه اتفاق وقف اطلاق النار، هو أكثر من 900 شهيد وأكثر من 2800 مصاب، وأيضا عدد من المربعات السكنية قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها. فالفلسطيني في قطاع غزة هو يعيش حالة حرب، حالة من النزوح، حالة من الفقد، حالة من الإصابات التي تصل كل يوم إلى مستشفيات قطاع غزة، حالة من المجاعة. أوشك قطاع غزة على مجاعة ولكن هي غير معلنة، فهو يعيش تماما حالة الحرب الذي عاشها خلال عامي الحرب على قطاع غزة. الأسواق تكاد تنفذ منها البضائع، وما يتواجد فيها هو غالي الثمن، لا يستطيع المواطن الغزي، إما محدود الدخل أو حتى لا يوجد لديه أي مصدر دخل على شرائها. أيضا حالة الفقد، عدد الشهداء تزيد، عدد الشهداء لا يتوقف في قطاع غزة، وكذلك عدد الإصابات. وأيضا ما ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الأيام هو قصف مربعات سكنية ينذر أو يخلي سكانها منها، ويقوم بقصف مربعات سكنية. هذه المربعات التي حاول المواطنون استصلاحها أو ترميمها بعدما عادوا إليها من النزوح وشعروا بحالة من الاستقرار، الاحتلال الإسرائيلي يعيد المشهد ذاته من النزوح، يقصف هذه المربعات، يجعل الغزي في حالة من التيه، في حالة من المجهول، إذ كانت هذه البيوت أو المنازل التي أصلا هي مقصوفة من قبل، ولكن حاول الغزي استصلاحها بقدر الإمكان. الاحتلال الإسرائيلي يعيد قصفها، يعيد إرجاعه إلى حالة النزوح أو البحث عن خيمة من جديد، والاحتلال يمنع إدخال الخيام. طالبت السلطات المحلية في قطاع غزة بإدخال الخيام بدل هذه الخيام المهترئة التي تتواجد وتنتشر في قطاع غزة، إدخال البيوت المتنقلة حتى يمنع المواطنين من العودة إلى المنازل الآيلة للسقوط، لعدم وجود أي بديل. لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع هذه الخيام، يمنع عملية إعادة الإعمار، أبسط الإمكانيات التي يحاول المواطن في قطاع غزة أن يعيد ترميم بيته، لا يدخل أي من مواد البناء، وهي غير متوفرة في قطاع غزة بسبب قصف الاحتلال للمصانع، بسبب إغلاقه للمعابر. وبالتالي المواطن في قطاع غزة هو كأنه يعيش فوق الماء فقط يتنفس، والاحتلال الإسرائيلي يمنع عنه أي من الأشياء الذي ممكن أن يتقدم فيها أو يشعر أنه خرج من حالة الحرب الذي يعيشها الآن.
0: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. بالعودة إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نتوقف عند التسريبات المتقاطعة عن ملامح تفاهم قد يفتح بابا أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين الأمريكية والإيرانية.
2: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة 60 يوما بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم، إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن

0: إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة 60 يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجياً عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة 60 يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
1: مشاهدينا مستمرون معكم في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان ضمن ساعة إخبارية جديدة نبدأها بمستجدات الأوضاع في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية وإحكام قبضته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية ومنطقة وادي سلوجي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قواتي ستظل في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. في هذه الأثناء تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات عدة في الجنوب تركزت في قضائي النبطية وصور، كما جدد إنذاره لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلائها. في المقابل أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في البياضة والأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان، إضافة لمهبط مروحيات بمستوطنة شلومي وبنى تحتية عسكرية في نهرية والكريوت شمال حيفا. من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يواصل توسيع نطاق إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني إن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بأقوال ووعود العدو، وإن معيار طهران في هذا المسار هو النتائج الملموسة. معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما جوني تانيوس، ما آخر المستجدات؟
2: المستجدات والتطورات متتالية ميادة، وكلها تطورات تصعيدية بامتياز، وآخرها غارة إسرائيلية من مقاتلة حربية على بلدة أو منطقة تبنى الواقعة لناحية قضاء صيدا، وسبقتها غارة أخرى على بلدة الزرارية في النطاق عينه، وهذا مؤشر إلى توسيع النطاق الجغرافي للغارات الإسرائيلية. وهناك سلسلة واسعة من الغارات الإسرائيلية المتتالية التي حصلت منذ الصباح وحتى هذه اللحظة باتجاه بلدة دير الزرارية الزهراني هنا في مدينة صور التي نحن فيها جرى استهداف مبنيين كان أنذرهما الجيش الإسرائيلي قبل أيام قليلة، وامتدت الغارات الإسرائيلية في مختلف قطاعات الجنوب اللبناني وصولا إلى القطاع الشرقي قضاء النبطية وهو الأكثر اشتعالا.

0: صح الوصف بالنسبة للتطورات المتلاحقة هناك والتقدم الإسرائيلي باتجاه قلعة لشقيف وبلدة يحمر لشقيف وبلدة زوتر الشرقية. حصلت غارات على بلدات عدة في نطاق النبطية، غارة من مسيرة على مدينة النبطية، غارات على بلدة كفر تبنيت وأيضا على البلدات المحيطة بها، بالإضافة طبعا إلى الواقع المهم بشأن بلدة دبين الملاصقة لمدينة الخيام الواقعة لناحية قضاء مرج عيون. والتقدم إلى دبين يتيح التقدم باتجاه بلدة بلاط والإشراف أيضا على مزيد من الأراضي اللبنانية إلى شمال نهر الليطاني، مع العلم طبعا بأن التقدم الإسرائيلي باتجاه قلعة لشقيف يسمح بكشف مساحات ونطاقات واسعة من الجنوب اللبناني من الجولان السوري المحتل من الجليل الأعلى، وهذا معطى مهم طبعا على المستوى الميداني. اليوم أيضا جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لعموم أهالي الجنوب اللبناني بضرورة إخلاء كل منطقة جنوب نهر الزهراني، هذه منطقة واسعة جدا. الآن نسمع أصوات يبدو أنه قصف مدفعي يحصل باتجاه البلدات هنا في القطاع الغربي، وهذا القصف المدفعي مستمر طوال ساعات هذا اليوم. إذن كنا نتحدث عن الواقع الميداني المعقد، وفي سياق هذا الواقع أيضا الإنذار الذي صدر إلى أهالي جنوب لبنان بضرورة الإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. وتبقى طبعا عمليات حزب الله المهمة، وهو تحدث عن استهداف جنود إسرائيليين في يحمر لشقيف وعن الاستهدافات في العمق الإسرائيلي باتجاه الكرايوت وأيضا باتجاه منطقة نهرية ومستوطنة شلومي.
1: محمد خيري، في وقت يؤكد فيه نتنياهو على قرار توسعة نطاق العملية العسكرية، أيضا حزب الله وسع من نطاق عملياته وأعلن ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي استهدفت.
2: وهذا ما يجري في هذه الأثناء ميادة، إذ تدوي صافرات الإنذار في بلدة عرب العرامشي وكذلك في منطقة حنيتة في شمال إسرائيل، وذلك خشية من تسلل مسيرات. يدعى الإسرائيليون كما أشاهد الآن من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى دخول الملاجئ على الفور خشية عليهم من هذه المسيرات الانقضاضية التي تؤدي إلى خسائر كبيرة لدى الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد تحدث قبل قليل عن هذه المناطق وقال حازما إن إسرائيل ستعيد الأمن والأمان إلى سكان بلدات الشمال، وبأن سيطرة واحتلال قلعة الشقيف وغيرها من المواقع المشرفة بتوجيهه وأمره للجيش الإسرائيلي هو ما سيضمن هذا الحراك الإسرائيلي وهذا التوجه الذي وصفه بتغير في السياسة الإسرائيلية. وأرى أن صافرات الإنذار ورقعة هذه الصافرات تتسع في هذه الأثناء. نتنياهو أيضا قال إن كل ما جرى كان بأمر منه وأن الجيش الإسرائيلي قد تجاوز منطقة نهر الليطاني وبأن العلم الإسرائيلي قد رفع على مناطق مشرفة على الشمال الإسرائيلي أيضا، وهو يقول إن هذه المعركة بحاجة إلى مزيد من الوقت ولكن الغاية منها تحقيق الأمن والأمان لسكان الشمال الإسرائيلي. هذا جاء بعد تصريحات أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أعلن فيه أيضا احتلال هذه القلعة وتلك التلال، وأشار إلى أن الجيش قد وسع العملية العسكرية. قال نتنياهو أيضا إن الجيش قد وسع العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. خلال الساعة الماضية شهدت مدن إسرائيلية كثيرة من ضمنها مناطق الكرايوت في خليج حيفا بالإضافة إلى عكا وتخوم نهرية ورأس الناقورة مرورا كما الآن في عرب العرامشي وحنيتة وكريات شموني وغيرها من البلدات صافرات إنذار دوت فيها بشكل مستمر. كان حزب الله قد أطلق عدة مسيرات باتجاه هذه البلدات بالإضافة إلى رشقات صاروخية عدة. قال الجيش الإسرائيلي إنه استطاع اعتراض بعض هذه الصواريخ فيما سقطت الأخرى كما يسميها الجيش الإسرائيلي في مناطق مفتوحة.
1: ولدينا هذا الخبر العاجل الآن، جبهة الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن صفارات إنذار في عرب العرامشة بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة في لبنان، وما كما ذكرت محمد صفارات الإنذار لا تهدأ.
2: نعم ميادة، يعني وتيرة صافرات الإنذار مقارنة بالأيام التي خلت من قبل وخاصة منذ إعلان وقف إطلاق النار يبدو أنها واضحة باتجاه التصعيد والاستمرار، وكذلك فإن مدى الصواريخ التي يطلقها حزب الله من الواضح أيضا بأن مداها قد توسع كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية، لأنه لأول مرة منذ شهر ونصف تدوي صافرات الإنذار في صفد وفي كرمئيل وفي خليج حيفا على وجه التحديد، وهذا اعتبر بالنسبة للإسرائيليين تصعيدا من قبل حزب الله. كانوا يتوقعون ذلك لأن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تشير إلى أن حزب الله ربما يوسع من نطاق ومدى إطلاق الصواريخ كلما اتسعت رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. هنا نشير أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن معارك ضارية يخوضها الجنود مع عناصر حزب الله، واليوم فقط أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده من لواء جبعات وإصابة أربعة آخرين بمسيرة من قبل حزب الله في منطقة زوتر الشرقية خلال معارك كما أشار الجيش.
1: شكرا لكما من رام الله محمد خيري، ومن صور جنوب لبنان جوني طانيوس. تكتسي قلعة الشقيف أهمية استراتيجية وجيوسياسية إلى جانب بعدها الرمزي بالنسبة لجنوب لبنان. التقرير التالي يعرض أهمية وموقع هذه القلعة، قلعة الشقيف، والأحداث التي تعقبت عليها.
3: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة الشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيليا باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرجعيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوما مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية، هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجددا؟
1: لنقاش التطورات في الجبهة اللبنانية معنا من بيروت السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد توفيق، و يقول الجانب الإسرائيلي صراحة ويؤكد أن كل ما يجري في الميدان هو مثبت في أهدافه. ولربما هذه الكلمات التي أريد بالفعل أن أشير إليها في أخبار عاجلة قبل قليل كان تحدث نتنياهو عن ذلك، نتابعه في هذه الكلمة.
4: وعلى ما لواء أجولاني، وأذكركم أننا قبل 44 عام هذا المكان كان رمزاً لمعارك بطولية فيها استبسل جنودنا، لكنها كانت أيضا رمزا لخلاف عميق في داخلنا. واليوم عدنا للبوفور بشكل مختلف، عدنا موحدين عازمين أقوى من أي وقت مضى. وقد كلمت جنودنا على الحدود الشمالية يوم الجمعة وقالوا لي قل للشعبنا ما الذي نفعله، إنهم لا يعلمون ما الذي نحققه من إنجازات. منذ بداية حرب القيامة قتلنا أكثر من 8000 من مخربي حزب الله، ومنذ عملية زئير الأسد 3000، وفي الشهر الأخير وحده 700، وهذا أكثر مما قتلناهم في حرب لبنان الثانية. أمرت الجيش أن يوسع عملياته في لبنان. قواتنا اجتازت نهر الليطاني وسيطرت على الكثير من المناطق، والآن منطقة البوفور. وهدفنا أن نعمق ونشدد سيطرتنا على المناطق التي كانت تسيطر عليها حزب الله، لأن السيطرة على قلعة البوفور هي تغيير دراماتيكي في سياستنا. لقد كسرنا حاجز الخوف، إننا نبادر ونعمل في كل الجبهات في سوريا، في غزة، في لبنان. أقمنا مناطق أمنية تتجاوز حدودنا من أجل حماية بلداتنا. يوم الجمعة كلمت قادة الألوية، إنهم قادة شجعان في عمق الميدان، إنهم يقودون جنودنا. وقالوا لي يا رئيس الحكومة إننا نقوم بالمهمة، إننا نبادر بالهجوم وحزب الله يتراجع ويتقهقر. وقلت لهم أنا معكم، شعب إسرائيل كامله معكم. الأمر سيستغرق وقتا، لكننا سوف نعيد الأمن لسكان الشمال كما أعدناه لسكان الجنوب. الأمر سيستغرق وقتا، لكننا سنكمل المهمة. هذه الليلة جنودنا الأبطال احتلوا قلعة البوفور، وهناك رفعوا بفخر علم دولة إسرائيل وعلم لواء جولاني. وأذكركم أننا قبل 44 عام هذا المكان كان رمزا لمعارك بطولية فيها استبسل جنودنا، لكنها كانت أيضا رمزا لخلاف عميق في داخلنا. واليوم عدنا للبوفور.
1: إذن كانت هذه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن المشهد في الجنوب، الأهداف الإسرائيلية وأين يصل الأمر. أيضا نتابع الآن في ظل هذه التصريحات هناك أمر واقع ميداني يتم. هذه صور تأتينا من صور حيث تم أيضا استهداف هذه المنطقة التي تظهر في الشاشة ضمن قضاء صور، وهو أيضا في مسلسل التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قضاء صور جنوبية لبنان. معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس ليضعنا في طبيعة المكان المستهدف وتفاصيل ما جرى.
5: الهجوم الأقوى على هذه المدينة عدوان
0: في حقيقة الأمر ميادة، ما نشاهده الآن على الهواء مباشرة هو هذا الدخان الأسود الكثيف الذي يندلع بنتيجة سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة جدا في حقيقة الأمر، التي استهدفت مدينة صور والمباني السكنية فيها خلال الدقيقتين الماضيتين. سمعنا دوي انفجارات متتالية، مجموعة من الصواريخ أطلقت من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه النقطة المعروفة هنا في صور بمنطقة جل البحر. يبدو أن هناك مجموعة من الغارات التي حصلت على بعد بضعة مئات الأمتار منا كما نرصد في هذه اللحظات هذا الدخان الأسود الكثيف الذي يتصاعد. طبعا حال من الهلع والخوف في هذه المدينة التي كان أنذرها الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء غالبية أحيائها باستثناء بعض مناطقها. أصوات سيارات الإسعاف نسمعها بشكل واضح وبكثافة في مدينة صور، ودون أدنى شك الفرق الإغاثية والإسعافية قد انطلقت مباشرة إلى مكان وقوع هذه الغارة أو هذه الغارات. هي سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت على ما يبدو على الأقل مبنى في مدينة صور داخل المدينة في عمق مدينة صور، وما يزال هذا الدخان الأسود يتصاعد ما يؤشر إلى حصول حريق على الأغلب بنتيجة الدمار وبنتيجة تداعيات هذه الغارات الإسرائيلية. ما نزال نسمع أصوات المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي تحلق أيضا في أجواء هذه المنطقة من الجنوب اللبناني، علما أن غارتين أيضا كانتا حصلتا خلال الساعتين أو الساعات الثلاث الماضية باتجاه مدينة صور، واستهدفت هذه الغارات مبنيين على مقربة من أحد المستشفيات هنا في مدينة صور وهو مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في هذا المستشفى بجروح وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان رسمي صادر عنها. من المبكر الحديث عن حصيلة أو عن نتيجة وتداعيات هذه الغارة التي نرصد الدخان الناجم عنها، ولكن كما ذكرنا نحن نسمع وربما تسمعون معنا أصوات سيارات الإسعاف التي انطلقت باتجاه تلك النقطة، علما أن مدينة صور كانت أنذرت أكثر من مرة بضرورة إخلائها، ووجه الجيش الإسرائيلي أيضا إنذارات لأربعة مباني فيها خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية، وقام باستهدافها تباعا بالإضافة إلى مناطق مختلفة أيضا. والمعطيات المتوافرة أيضا أشارت إلى أن مركز الدفاع المدني اللبناني الموجود في مدينة صور كان تلقى اتصالا صباحا من الجيش الإسرائيلي يفيد فيه بضرورة إخلاء المدينة لأن هناك غارات إسرائيلية ستحصل عليها.
1: إذن سنعود إليك جوني تانيوس لمتابعة هذا المشهد المتسارع في وتيرته وأيضا في طبيعة الأماكن المستهدفة في إطار هذا التصعيد الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك جوني تانيوس من صور جنوبية لبنان. أعود إلى ضيوفنا هنا السيد علي مراد وكذلك أيضا من بيروت الدكتور توفيق شومان. الدكتور توفيق، كنت قد بدأت من هذه النقطة أن الوضع الميداني في تصاعد وما يقدمه الجانب الإسرائيلي يتمسك به في إطار سياسة معلنة تحدث عنها قبل قليل نتنياهو، كيف ترى خطورة هذا المشهد؟
6: تحياتي إليك وتحياتي أيضا إلى الدكتور مراد وإلى كل المشاهدين. يعني واضح تماما بأن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط لكل العملية التفاوضية اللبنانية، وبالتالي هذا الذي جرى في قلعة الشقيف أو كما شاهدنا قبل قليل في مدينة صور وفي معظم مناطق الجنوب اللبناني، حيث لا يوجد قرية ولا بلدة ولا مدينة دون أن تتعرض لقصف همجي إسرائيلي. هذا رد على المفاوضات اللبنانية وتأكيد على أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى نقطة نهاية على الإطلاق، بل هي جولات في متاهات. وهنا أيضا أستدعي ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية يوم أمس من القصر الجمهوري، قال بأن نتائج المفاوضات غير مضمونة. هنا يطل سؤال ويبرز سؤال، إذا كان رئيس الحكومة لا يضمن نتائج المفاوضات، لماذا يستمر لبنان في هذه المفاوضات ونحن أمام جولة رابعة من المفاوضات الدبلوماسية والسياسية في الثاني والثالث من هذا الشهر؟ أعتقد بأنه كان يمكن للموقف اللبناني أن يتخذ على الأقل سبيلا آخر، على الأقل يعلق المفاوضات أو المشاركة بالمفاوضات، طالما أن الاحتلال الإسرائيلي في هذا الهجوم الهمجي على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى المدنيين تحديدا وعلى التاريخ بصورة أكثر اتساعا، كان بالإمكان للبنان أن يقول بأنه على الأقل، أشدد على الأقل، أن يعلق مشاركته في هذه المفاوضات إذا لم يستطع الوصول إلى وقف إطلاق النار بصورة نهائية.
1: دكتور علي مراد،
6: التعليق هذا مطلوب وضروري في هذه المرحلة.
1: دكتور علي مراد، ما الطائل من طاولة مفاوضات لا تؤدي إلى لجم الجانب الإسرائيلي عن هذه الخروقات وهذا الاستمرار في التصعيد العسكري؟
7: يمكن للحكومة اللبنانية، في البداية تحية لك للمشاهدين الأستاذ توفيق شومان الصديق العزيز، يمكن للحكومة الدولة اللبنانية أن توقف مشاركتها في المفاوضات غدا وتخرج من أي مسار تفاوضي، ولكن ماذا سنفعل بعد ذلك؟ أعتقد أن مشهد قلعة الشقيف ويرفرف علم العدو المحتل عليها برمزيتها التاريخية وبرمزيتها المعنوية، قلعة الشقيف تكشف حتى حدود الجولان وفلسطين المحتلة وشمال لبنان، حتى البعض يقول في الأيام التي تكون الجو صافي نستطيع أن نرى حدود قبرص منها، ولكن بالمعنى المعنوي العلم الإسرائيلي كل جنوب اليوم يستطيع أن يرى هذا العلم المخزي على قلعة الشقيف. السؤال هي اليوم كيف نتعامل مع المأساة الجنوبية بعيدا عن الإنكار، بعيدا عن هل يمكن لنا، وهنا دور السياسة، بعيدا عن التحليل إذا سمحت لي، هل يمكن أن يكون الهدف أن ننقذ مدينة النبطية حاضرة جبل عامل وننقذ مدينة صور حاضرة جبل عامل مما أصاب الخيام وبنت جبيل؟ الخيار التفاوضي قاله الرئيس نواف إسلام بالأمس هو غير مضمون النتائج، وهو أيضا لا نعرف أين ذهب. طبعا إيران تفاوض ولا تضمن النتائج، حماس فاوضت ولم تضمن النتائج، ولكن السؤال الثاني علينا كمجتمع لبناني كله، هل الخيار العسكري المستمر الذي يريده العدو الإسرائيلي، من يريد الخيار العسكري واستمراره هو العدو الإسرائيلي، هل الخيار العسكري بالنظر إلى موازين القوى وإلى طريقة القدم تحديدا بعد سقوط بالمعنى التاريخي واستراتيجي لموقع كقلعة شقيف بات حلا؟ هل يمكن لهذا الخيار، أو ربما بات علينا أن نبحث عن إنقاذ الجنوب وأنقاذ البلد بعيدا حتى عن تموضعاتنا السياسية السابقة بين من ينتقد الحكومة وينتقد حزب الله؟ اليوم لبنان يواجه أسوأ تحدي في تاريخه، والجنوب يواجه أسوأ أمر ربما من مئات السنين وليس فقط من عقود.
1: سيد هذا توفيق. هو السؤال. بالفعل لبنان اليوم يجرب الخيارين، يجرب الخيار الدبلوماسي عبر الحكومة وما تتمسك به، ويجرب الحل العسكري أيضا عبر ما يقوم به حزب الله. هل يستطيع الحل العسكري أن يحرز ما لم تحرزه طاولة المفاوضات؟ بمعنى في نهاية الأمر هناك الكثير من اللبنانيين الذين يقولون لولا هذا التصعيد العسكري من حزب الله لما وصل الأمر إلى قضم كل هذه المساحات.
6: سيدتي مرة أخرى يعني أوجه التحية للدكتور مراد وأشكره، أنا أعرفه تماما وقال العدو الإسرائيلي، لذلك أضع يدي بيده، ولكن بالإمكان أن أقول بأن مثل هذا النقاش دار أيضا في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، والدكتور مراد يعرف بأن هذا النقاش دار بين العام 1982 والعام 2000. كان هناك وجهة نظر لبنانية أو لبعض الفئات اللبنانية تقول بأن الحل العسكري وبالتالي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ليس مطلوبا وبالتالي لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج. هذا نقاش قديم الآن يستعاد وينعش مرة أخرى، لكن لنتوقف قليلا عند ما قاله بنيامين نتنياهو قبل قليل. هو يعني بإطار اعتزازه بالسيطرة وباحتلال قلعة الشقيف استحضر غزة واستحضر سوريا، يعني هو تكلم عن رؤية أمنية إسرائيلية متكاملة تمتد من غزة إلى جنوب لبنان إلى جنوب سوريا، هذا أولا. ثانيا أيضا بأنه يعني عندما يتحدث عن هذا الربط الرؤيوي الأمني والسياسي، يعني هو لديه مشروع، وبالتالي طالما لديه مشروع ما المطلوب من الجانب الآخر؟ ليس المطلوب رفع الرايات البيض ولا الاستسلام. نعم الخط الخيار العسكري يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من لبنان كما حصل في العام 2000. وهنا أستحضر مرة ثانية أيضا ما قاله بنيامين نتنياهو، هناك مبادرة عن غزة هذه المرة، هناك مبادرة اسمها مبادرة الرئيس ترامب في الخريف الماضي. ماذا يجري الآن؟ وعقد اجتماع في شرم الشيخ لأجل ذلك، وحضره قادة كبار سياسيون وعالميون. ما النتيجة كانت؟ ما زالت الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، يعني خيار السلام ساقط. سوريا أيضا استحضر سوريا قبل قليل بنيامين نتنياهو. طيب اجتمع السوريون مع الإسرائيليين في عدة دول، في أذربيجان وغيرها في دول أوروبية، ما النتيجة؟ لا شيء. الآن يسعى بنيامين نتنياهو لتكريس واقع أمني وسياسي في سوريا بعد مفاوضة السوريين للاحتلال الإسرائيلي بصورة مباشرة. إذن هذا الخيار ساقط سلفا ولا طائل منه. صحيح من جانب آخر بأنه يمكن الحديث عن خسائر وعن تهجير وعن تدمير وعن تجريف التاريخ أيضا، ولكن بالدبلوماسية على الأقل بالمثالين اللذين ضربتهما قبل قليل لا طائل منهما.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 13 جريحا من العاملين في مستشفى حرام في غارة إسرائيلية على مدينة سور جنوبية لبنان. وهذه هي الصور التي توفرت لمدينة صور عقب تلك الغارات الكثيفة التي وصفها مراسل الجزيرة جوني تانيوس في مراسلته. وكانت الغارة على الهواء مباشرة، كانت غارات، سلسلة غارات كثيفة على مدينة صور، وكان قد أشار إلى هذه المستشفى، وهذا هو ما نشاهده إذن من آثار لهذه الغارات الإسرائيلية. أعود إلى ضيوف الكرام ودكتور علي مراد. يبدو أن الجميع يطرح التساؤلات الصحيحة ولا أحد يملك الإجابات، ولكن إن استحضرنا الأمثلة التي تفضلتما بها والمتعلقة بغزة والمتعلقة كذلك بسوريا والمتعلقة بالمشهد الذي تحاول أن تلعب فيه إسرائيل هذا الدور العسكري التوسعي، يلاحظ أن الكلمة المفتاحية والانقسامات دائما في هذه البلدان وحالة الضعف الداخلي. عندما نتحدث عن ذلك تحديدا، أليس من الأرجح أن يكون الضعف الداخلي اللبناني هو المفتاح، بمعنى إن عادت الأطراف إلى الداخل قد تملك الإجابات حول كيفية مواجهة العدو الإسرائيلي؟
7: يعني ما نعيشه في هذه اللحظات علينا أن نعرف معناه التاريخي كي نحكم، وعندما نكون في انعطافات تاريخية سيدتي الكريمة علينا أن ننظر إلى السياقات. في الغرب كان يقال بعد 7 أكتوبر حدثونا عن 7 أكتوبر، العقل الصهيوني، لا تحدثونا عن السياقات، تعالوا نتحدث عن سياقات ما جرى منذ 3 سنوات إلى اليوم، دعونا لا نتحدث عن النوايا. ما الذي جرى في الخيارات التي اتخذت؟ خيار إسناد غزة بمنطق النتائج، رأينا ما أوصل لبنان، للأسف لم نصطنع أن نسند غزة وتدمر لبنان. في 15 شهرا موازين القوى هي على حالها، خيار الذهاب إلى ضرب الصواريخ 6 لتعديل ميزان القوى عما كان في 24 نرى نتائجه اليوم. إذن الخيار العسكري بمنطق النتائج التي نراها وبالوحشية التي يملكها الإسرائيلي، توصيف إجرام العدو ووضعه في النقاش، وهنا من باب النقاش مع الأستاذ توفيق الذي كمان أكون له كل الاحترام والتقدير، ولكن أن نقتصد من النقد والبحث عن أجوبة حقيقية، والنقد هنا ليس للمحاسبة بل للتعامل بمسؤولية. إذا كان قرار الدخول إلى الحروب سيئا أو نتائجه سلبية فكيف نخرج؟ فإذا السؤال اليوم، المقارنة مع 82 مختلفة لسبب بسيط، الجنوب ممسوح، لا يوجد حتى حياة، وبالتالي علينا أن ننظر إلى هذا الواقع، واعتبار أن في لبنان، وأنهي هذه النقطة، أن بين فسطتين، بين من يريد إسرائيل ومن يعادي إسرائيل، هذه القسمة غير صحيحة. معظم اللبنانيين يعرفون إجرام إسرائيل ولكن يختلفون في مقاربة حزب الله أو إيران.
1: سمح لي فقط عذرا منك، ولكن لدينا صور قاسية جدا من صور جنوب لبنان، المدينة مدمرة بشكل كبير جدا، نشاهد ألسنة اللهب، أعمدة الدخان، المباني التي سويت بالأرض، هذا نتيجة ما كنا نرصده قبل قليل من سلسلة عمليات متوالية على مدينة صور التي وجهت لها أوامر الإخلاء في عدة مناطق في ضمن هذا القضاء، وكذلك أيضا استهدفت بشكل متكرر ومكثف من الجانب الإسرائيلي، نتائجه نراها في هذه الصور التي تأتي من صور جنوب لبنان. أعود إليك دكتور علي بالإذن من السيد توفيق شومان، في مواصلة للفكرة التي طرحتها، السياقات هل بالفعل من السليم فصلها عن هذا المشهد؟ عندما حاول الاحتلال الإسرائيلي فصل 7 أكتوبر عن سياق من العمليات التي تمت على قطاع غزة وفي الضفة الغربية والممارسات الإسرائيلية، الكل كان يقف عند ذلك أنه لا يمكن فصل ذلك تماما. وهو أمام مشهد من سلوك إسرائيلي يتجاوز حتى المبررات التي يضعها. نحن اليوم عندما يكون هناك طاولة مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ويكون الرد بتصعيد إسرائيلي، وعندما يعيد تعريف الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بأنه حرية الحركة في سماء لبنان وفي أراضيها، هذا الأمر يتجاوز حتى حزب الله.
7: حتما العدو الإسرائيلي يخوض معركة مع المجتمع اللبناني، يقتلع أهل الجنوب من أرضهم، يقتلعنا من أراضينا ويدمر بشكل منهجي. السؤال ماذا نحن بفاعلين غير توصيف الوحش؟ الوحش أمامنا، رأيناه في غزة، نراه يوميا، نراه في حياتنا، ينهي تاريخنا وذكرياتنا. السؤال هو اليوم كيف نتعامل مع الحكومة، والتفاوض لا يأتي بنتيجة حسنا، ولكن بسياقات العمل العسكري هل يمكن توقع أمر آخر؟ تضحيات الأبطال الذين دافعوا عن قراهم هذه ليست مسألة تحتاج إلى نقاش. حق المقاومة حق يكفله حتى في القانون الدولي يقال they declare، هم يعلنون حق المقاومة. السؤال تعالوا نبحث عن الكلفة. مثلا على سبيل المثال للنقاش، هل الحديث اليوم تعالوا نقوم بما يمكن القيام به لتجنيب النبطية وصور قدر أو قصة تدمير معين؟

0: هل هذا النقاش يجابه أنه خطاب استسلامي وانهزامي؟ أعتقد أن الأزمة التي نواجهها اليوم أكبر بكثير من هذا التبسيط. تعالوا نحاول كيف ننقذ حاضرتي جبل عامل صور من يريد أن يأتوا. وأشدد على نقطة، من يريد استمرار الحرب هو العدو الإسرائيلي، وبالتالي مصلحة لبنان أن نحاول أن هل نستطيع؟ لا أعرف، موازين القوى مختلة، ولكن في الحد الأدنى لنجرب ما يمكن أن ننقذ، ما يمكن إنقاذه بعد كل ما جرى اليوم من قلعة شقيف. العدو طيب. يستطيع أن يدمر
1: النبطية. دعني أنقلها للسيد توفيق شومان، وهو في صياغة تساؤل أريد أن أطرحه عليك سيد توفيق. هل يستطيع أو متى يستطيع لبنان أن يتجاوز تبادل الاتهامات وإلقاء اللوم بين الأطراف، والنظر كل من منظوره الضيق لما يجب أن يتم القيام به في ظل تهديد يهدد لبنان ككل، والوصول إلى ربما حلول وإجابات أكثر من تساؤلات لا تجد إجابات؟
2: نعم، هذا هو المطلوب، وبالتالي كل النقاش الذي يسبق مرحلة ما بعد 27 تشرين الثاني نوفمبر عندما تم التوافق على وقف إطلاق النار ولم تلتزم به دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنا أعتقد بأن التساؤلات التي طرح بعضها الدكتور إمراد أوافق عليها. المطلوب أن يجلس اللبنانيون على طاولة حوار واحدة لصياغة رؤية دبلوماسية ومقاومة واحدة أيضا. يعني إذا استطعنا الوصول إلى هذا المزيج ما بين الدبلوماسية المقاومة والمقاومة الدبلوماسية أيضا، أظن بأننا قد نصل إلى ما يمكن أن أسميه شبه صيغة لبنانية جديدة. العدو الإسرائيلي لم يعد يستهدف حزب الله، العدو الإسرائيلي بات يستهدف المجتمع اللبناني كما قال الدكتور مراد، ويستهدف المجتمع السوري، ويستهدف أيضا المجتمع الغزاوي في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة. إذا ما العمل؟ وهنا أطرح السؤال الذي كان يطرحه يعني الدكتور مراد، هو سؤال لينيني كما يقال. ما العمل؟ نعم، الآن المطلوب من الدولة اللبنانية
1: سيد توفيق، عذرا منك، عذرا على المقاطعة سيد توفيق، لدينا الآن غارة جديدة على مدينة صور نشاهدها على الهواء مباشرة، دخان كثيف جدا، يبدو أنها أيضا غارة كبيرة أو على الأقل سلسلة غارات متوالية. المشهد آخذ في التصعيد تحديدا في صور بكثافة نارية كبيرة جدا، نرى آثارها على الهواء مباشرة منذ هذه الساعة أن بدأت، ونحن نرصد غارات متوالية مركزة مكثفة على مدينة صور. عذرا منك سيد توفيق، ولكن دائما نتابع هذا المشهد والذي نوصفه في هذه الحالة السياسية في لبنان. تفضل سيد توفيق.
2: يعني واضح تماما هو إفراغ مدينة صور، بس هنا اسمحي لي يعني أن يعني مرة ربما قلت معك وعلى هذه الشاشة الغراء أيضا، هناك انتقام تاريخي من نصوص التوراة في مدينة صور، الدكتور مراد يعرف ذلك. يعني بنصوص التوراة يا صور سوف تغرقك الدماء، سوف تبتلعك أمواج البحر، أستعين بما تقوله بعد الأسفار في التوراة، هذا انتقام تاريخي. أعود إلى ما له علاقة بلبنان، أن المطلوب الآن تجاوز مرحلة ما بعد 27 تشرين الثاني 2024. ماذا يعني؟ يعني بأن ترعى الدولة اللبنانية حوارا وطنيا داخليا. وهنا أطرح سؤال وأتمنى أيضا على الدكتور مراد الصديق العزيز أن يجيبني عليه، لماذا نذهب الدولة اللبنانية مثلا تذهب إلى التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية ولا تقيم حوارا مع حزب الله؟ هذا سؤال أيضا اسمحي لي دكتورة أن أوجهه أيضا للدكتور مراد. لماذا المطلوب الحوار مع الولايات المتحدة أو مع الاحتلال برعاية أمريكية والدولة اللبنانية تعزف عن الحوار وتقبل حوار مع حزب الله؟ هذا
1: تفضل دكتور علي.
0: أولا أنا سعيد جدا بالنقاش مع الدكتور توفيق، أستاذ توفيق، وأعتقد أن ربما نحتاج في لبنان إلى هذا النقاش العميق الذي ينطلق من الاختلافات، ولكن هنالك مسؤولية متبادلة حول أن هنالك حالة استعصاء كبيرة نعيشها اليوم، وربما احتلال العدو لقلعة الشقيف جعلنا قادرين أكثر على مواجهة هذه الحقيقة بقسوتها. بال24 أستاذ أستاذ توفيق، كان بالإمكان ما بين 8 أكتوبر و 27 أكتوبر لملمت الوضع الداخلي وتم تشكيل الحكومة، وأنا من المعارضين مثلاً

0: بالتالي أنا أعتقد أن هذه المسؤولية بقدر ما هي على الدولة عليها أن تتقدم، ولكن أعتقد أن حزب الله لديه الكثير ما يقدمه هو بالدولة، وأولها أن يضع مصير سلاحه ومستقبله بيد الدولة اللبنانية وليس بيد المفاوض الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. شكر موصول لك السيد توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي. نبقى في المشهد في صور من جنوب لبنان، ومراسل الجزيرة جوني طانيوس يضعنا في تفاصيل هذه الغارة الجديدة التي شاهدناها على الهواء مباشرة. جوني.
2: هذا صحيح ميادة، غارة جديدة على مدينة صور، عمق وقلب مدينة صور بعد الغارات التي حصلت أيضا قبل نحو 10 دقائق، وبالتالي في غضون مسافة زمنية هي 10 دقائق نحن إزاء سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة جدا، ذوي الانفجارات وذوي انفجار الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الحربية كان دويا هائلا في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى سحب الدخان التي ارتفعت وما أمكن رصده بنتيجة الغارة الأولى أو الغارات الأولى، دفعة الغارات الأولى التي وقعت قبل نحو 10 دقائق، فهو دمار كبير وهائل في مدينة صور، تدمير مبنى على الأقل، بالإضافة إلى تضرر المباني المحيطة به وحجم هائل من الأضرار. وكما كنا ذكرنا، فرق الإسعاف والإغاثة هرعت وهرعت بشكل مباشر وفوري إلى أماكن وقوع هذه الغارات. وبالمناسبة الدفعتين من الغارات التي حصلت على مدينة صور لا تبعد بينهما مسافات كبيرة، المسافة ضيقة جدا بين المكان الذي استهدفته الغارات الأولى والمكان الذي استهدفته دفعة الغارات الثانية. وكما ذكرنا، في كل مرة في كل دفعة مجموعة من الصواريخ أطلقتها المقاتلات الحربية على مبان في مدينة صور، علما أن المدينة أيضا كانت تعرضت لغارتين خلال المرحلة الماضية قبل نحو 3 ساعات على أحد المباني على مقربة من مستشفى حيرام.
1: شكرا جزيلا لك من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. الآن إلى مسجدات الملف الإيراني الأمريكي، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني إن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بأقوال ووعود العدو، أضاف أن معيارهم في هذا المسار هو النتائج الملموسة، مشيرا إلى أن إيران لن توافق على أي اتفاق إذا لم يضمن حقوق مواطنيها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات للمقترحة إلى طهران للنظر فيها. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما مراد هاشم. نضع المشاهدين في تفاصيل إذن هذه التصريحات الأخيرة من الجانب الأمريكي حول مذكرة التفاهم.
3: نعم ميادة، مذكرة التفاهم التي توصل إلى صيغتها المفاوضون في البلدين وطرحت على طاولة الرئيس دونالد ترامب لأيام بانتظار قرار منه. اختار الرئيس ترامب بعد فترة الانتظار أن يطلب إدخال تعديلات عليها بدلا من رفضها أو قبولها كما هي. هذه التعديلات كما يشير مسؤولون لموقع أكسيوس وكذلك لصحيفة نيويورك تايمز تتعلق بتشديد اللغة، والهدف هو أن تكون هناك صيغة قوية لهذا الاتفاق يلبي المطالب الأمريكية ويراعي خطوط الرئيس ترامب الحمراء فيما يتعلق تحديدا بملف إيران النووي بشكل رئيسي، والخطوات التي يفترض أن تقابلها أو التنازلات التي يفترض أن تقابل الولايات المتحدة بها التنازلات الإيرانية فيما يتعلق بهذا الملف. تحديدا تتعلق هذه التعديلات بصياغات حول الالتزام العام، التزام إيران العام بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويكرر الرئيس ترامب دائما في هذه المسألة، يضيف أيضا التزامها بعدم شراء سلاح أو قنبلة نووية أو الحصول بأي شكل أو بآخر على سلاح نووي. أيضا ما يتعلق بالبند الخاص بكميات اليورانيوم عالية التخصيب وطريقة التخلص منها، وكان الرئيس ترامب أشار سابقا في منشور إلى مطلب تدمير هذه الكميات بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار سابقا إلى انفتاحه للقيام بذلك حتى داخل إيران. أيضا هناك بند يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، والرئيس ترامب

0: يتبع مقاربة حذرة في هذه المسألة توصف بالتشدد، إذ أنه يرفض الإفراج عن أي أموال إلا حينما تقابل تفي إيران تحديدا بالتزاماتها فيما يتعلق بالملف النووي ميدا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. عمر هواش، لدينا تصريحات من قليباف، وعندما نتحدث عن هذه الشخصية نتحدث عن شخص وازن داخل إيران وكذلك أيضا رئيس الوفد المفاوض. ما الذي يمكن أن يلتقط من رسائل فيما جاء على لسان قليباف؟
2: نعم ميادة، بالفعل رئيس البرلمان محمد باقر قليباف هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض وله علاقات جيدة حتى بالمؤسسة العسكرية التي هي أيضا معنية بالدرجة الأولى بإبرام أي اتفاق. اليوم قليباف خلال اجتماع للبرلمان قال إن إيران لن توافق على أي اتفاق ما لم يضمن ويؤمن حقوق الشعب الإيراني، وأكد أيضا أن إيران أو الوفد الإيراني المفاوض تحديدا لا يثق بوعود وأقوال العدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المعيار الأساسي بالنسبة لهم هي النتائج الحقيقية الواقعية على أرض الواقع التي يتم التوصل إليها في أي اتفاق. عندما يجري الحديث إيرانيا عن حقوق إيران في هذه المفاوضات هناك عدة محاور يمكن الإشارة إليها، على رأسها رفع العقوبات الأمريكية عن الاقتصاد الإيراني. هذه العقوبات توصف عن على أنها جائرة ظالمة غير قانونية، وهي مطلب أساسي في أي مفاوضات إيرانية أمريكية سواء قبل الحرب أو بعد الحرب. إضافة إلى ذلك الأموال الإيرانية المجمدة توصف هنا على أنها ضمن الخطوط الحمراء التي تسعى إيران إلى نيلها في أي اتفاق، فضلا عن أن طهران لا تريد أن لا يتم الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، تقول أن هذا الحق كفلته القوانين الدولية معاهدة الحد من الانتشار النووي، ويمكن لها أن تتفاوض على نسبة التخصيب لكن لا يمكن لها أن تتفاوض على مبدأ التخصيب الذي هو حق من حقوقها. إضافة إلى أن اليورانيوم عالي التخصيب تقول طهران إنه أيضا من حقوقها ولا يمكن أن تسلمه للولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن تقبل بتدميره. لذلك يمكن القول الآن ميادة إن تبادل الرسائل لا يزال مستمر، هذا ما ذكرته قبل قليل وكالة أنباء تسنيم، وأضافت إن الطرفين الإيراني والأمريكي يقومان بإجراء بعض التعديلات على هذه الرسائل المتبادلة، مؤكدة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم، وأن الاتفاق قد يكون غير موجود أو قد يرفض من قبل طهران في أي لحظة، لأن إيران لا تريد إبرام اتفاق سيء، تريد اتفاق يكون جيد، والاتفاق الجيد من المعيار الإيراني أن يضمن لها حقوقها كما ذكرنا، وأن تكون هناك ضمانات دولية لأجل تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق وعدم التنصل منه مثلما أقامت بعام 2018 مثلما يقول الإيرانيون.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور محجوب. في أي سياق تضع التصريحات الأخيرة للجانب الإيراني والجانب الأمريكي في إطار هذه المحاولات لإزالة حالة الجمود عن مذكرة التفاهم؟
3: واضح تماما أن الطرف الأمريكي والإيراني لا يريدان إخراجا يسيرا لهذا الاتفاق، هم يريدون ولادة متعسرة. لنتذكر الإعلان وقف إطلاق النار ورد ولادة متعسرة، ثم تمديده ورد ولادة متعسرة، وكلها تمت عن طريق الرئيس الأمريكي، وكلها تمت بتصريحات شخصية منه، وكأنه لا طرف في الصراع إلا الولايات المتحدة. إيران ما من جديد في مواقفها، ودعيني أذكر ربما بسياق تاريخي مهم. في عام 1823 إيران فاوضت الروس 4 شهور قبل أن توقع اتفاقية اسمها جولستان في ذلك الوقت، وفي عام 1828 فاوضت الروس أيضا أكثر من 6 أسابيع لتصل إلى التوافق. معنى آخر، إيران تعرف ولديها تجربة في أن التفاوض يأخذ وقت ما دامت هي تعتقد أنه هذا يخدم مصالحها، لكن واضح تماما أنه هذه المرة وطول الوقت لا يعني أن ليس هناك توافقا. باعتقادي الأسبوع الماضي كان هناك شيء على الورق نقل ووافق الإيرانيون على شيء يعني جل كما يقال، الأمريكي حاول ربما أن يعدل بالصياغات. ما هو موجود الآن باعتقادي أن كلا الطرفين وصلا إلى مرحلة لا عودة منها إلى الوراء، لا حرب، ثم أن لا خيار إلا الذهاب إلى الأمام، لكن لا يريدان الذهاب إلى الأمام بطريقة سلسة، يريدان أن يتمترسا وراء مواقفهما حتى لا يخرج أي منهما وكأنه خسر شيئا. يريد أن يكون لديه عناصر من سرديته يقول أنني حققت نقاط في هذا الاتفاق، لأنه يعرف هذه ما يسمى مذكرات التفاهم سيتلوها التزامات أخرى، وهو يريد أن ينتقل من مذكرات التفاهم للاتفاق الآخر وكأنه بني على أساس صلب. وبالتالي كل هذه التصريحات باعتقادي هي جزء من هذه الحرب الدعائية الكلامية موجهة للداخل بشكل أساسي، وموجهة أيضا ربما لكل الطرفين بأنه لا يستطيع أحد أن يقول أنه حسم الموقف لصالحه، فكلاهما لديه موقف قوي كما يدعيان.
1: دكتور عبد الله، صورة كل طرف التي سيخرج بها من هذا الاتفاق أو على الأقل في مستواه الإطاري، ألن تمس جوهر الاتفاق؟
4: هناك مهم ميادة أن نوضح بأن هناك فرق بين الاتفاق الحقيقي، ولأن هذا اتفاق تفاهم وليس اتفاق نهائي، وبين كيف يمكن للوسطاء أن يخرجوا باتفاق معين يحفظ ماء الوجه للطرفين لاستكمال العملية. لأن إذا كان أحد الأطراف في هذه اللحظة وصلنا إلى موضوع اتفاق لا يحفظ ماء وجهه، بالتالي ما هي الفائدة في استكمال المفاوضات؟ سيكون هناك خطر داخلي عليه. بالتالي هذا أمر مهم يجب على الوسطاء أن يعملوا عليه. أيضا موضوع أن إذا كان هناك اتفاق تفاهمي لا يحفظ ماء الوجه، بالتالي لماذا لا نصل إلى اتفاق نهائي الآن؟ هذه الفكرة. الفكرة أن كل طرف يعتقد أنه هو منتصر، بالتالي كل طرف يريد أن يرفع السقف بشكل كبير، خصوصا الجمهور. هو لا يتفاوض، يعني الموضوع ليس تفاوضا بشكل صفقة واحد على واحد، هو اتفاق دولة ودولة، وهناك جمهور. الجمهور الآن زاد عن منذ 11 عاما. الآن المنطقة عانت من هذه الحرب، بالتالي المنطقة تترقب هذا الاتفاق. بالتالي مهم جدا أن يكون الصياغة تكون فضفاضة. لكن المشكلة أعتقد الآن بين الجانب الإيراني يريد ترحيل المفاعل النووي أو الملف النووي لفترة 60 يوم أو 30 يوم، لكن الجانب الأمريكي يريد أن يحصل على أي كلمة أو ضمانة معينة يستطيع الرئيس الأمريكي تسويقها داخليا. هذه الكلمة سيكون لها تبعات على إيران 100% وعلى الحرب والاتفاق النهائي بشكل كبير، لأنه سيلزم إيران بهذه الكلمة، وإن لم تلتزم سنعود للحرب مرة أخرى. الوسطاء يريدون أن يصلون إلى مرحلة أعتقد مهمة جدا، وهي الفضفضة، الكلمات الفضفاضة التي يمكن بيعها للجمهور الداخلي. لكن واضح بأن هذه الكلمات الفضفاضة صعبة جدا لحد اللحظة، لكن ننتظر الساعات. أعتقد اليوم نحن نتكلم عن غدا الاثنين فتح الأسواق، ممكن الرئيس الأمريكي يفاجئ الجميع بمنشور أنه قبل الاتفاق لوحده، بالتالي يكون عمل الوسطاء لإقناع الجانب الإيراني بالانخراط والاتفاق والموافقة.
1: دكتور صالح المطيري، في حد ذاته هذا النقاش الذي يركز على الصياغات، هل هو مطمئن فيما يتعلق بالعبور بالفعل إلى مذكرة تفاهم؟
5: إطلاقا أنا أعتقد أنه مياد السؤال الأهم الآن على الأقل بالنسبة لي، وأظن يشاركني فيه العديد، ما الذي تخفيه هذه المسودات المتبادلة؟ حتى الآن ما يصدر عن الأخبار هو أو على الشاشات هو ما يراد يعني الطرفين أن يظهروه أو يبدوه. يبدو أنه أيضا كلا الطرفين، أقصد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة، أقل حماسة للمواجهة العسكرية كما ذكر دكتور محجوب في العديد من المرات، أقل شهية لهذه المواجهة، يفضلون مواجهة الخطابات. هذا ما يقول الرئيس ترامب الآن، أنه ما لدى إيران فقط كلام معسول وخطابات فقط وكلمات رنانة دونه. وكذلك الأمريكيون يبدو أنه أو شعور الكثير بأنه يعني هناك شيء أكبر من الأخبار اليومية الجارية، والأحداث تبدو وكأنها تتحرك وفق هذا المنطق الذي لا يريدون أن يظهروا تفاصيله للعامة أو حتى للمهتمين أو للجمهور. فبالتالي يعني لا أحد يريد حرب شاملة، ولكن لا أحد يريد أن يفرط بأوراق الضغط التي يمتلكها إيران، مصرة على كل ما جاءت مسودة تقول بأن الحل أو اقتربنا إلى التوقيع. خرج تصريحا إيراني بأن متمسكين بهرمز وسنفرض رسوم وسنفرض إرادة واتفقنا مع عمان وهكذا. وكذلك كل ما جاءت الأخبار بانتظار رئيس ترامب كي يعلن الموافقة يعيد مرة أخرى صياغة ما الذي ستقدمه إيران خصوصا حول اليورانيوم المخصب. فبالتالي هذا ظني أنه هذا الشك الكبير، وبالتالي أعتقد لا أحد مطمئن لا في المنطقة ولا في العالم.
1: دكتور محجوب بازويري، هذه نقطة مهمة، هل التشدد في المواقف الآن بات ورقة ل

0: كسب الداخل أكثر منها حقيقة واقعية في مذكرة التفاهم؟
1: هناك لعبة مهمة في التفاوض وهي لعبة الوقت. الأطراف الآن تعرف أنها وافقت على معظم القضايا الكبرى بينهما. الوقت ما الذي يفعله؟ أنت تأخذ رأيك العام إلى وقت يصبح فيه قد مل من متابعة الأمر برمته، وحينها يمكنك أن تقول أن الصفقة تمت. الرأي العام، خصوم السياسيين، حتى الذين معك سيقولوا المهم أن الموضوع تم. ما يفعله الأمريكيون والإيرانيون هو نفس السيناريو الآن، يريدون أن يأخذوا الرأي العام كله معهم الداخلي والخارجي إلى مرحلة يصبح الناس أقل أهمية بالاتفاق. الانطباع العام أن لا عودة للحرب والكل مسرور لهذه النتيجة. المطلوب أن هناك اتفاق حصل، لن يكون هناك أي شخص معني إلا المتخصص أو المهتم أن يذهب للتفاصيل. عموم الرأي العام سيقول انتهت الحرب، وهذا ما يريده الأمريكي والإيراني لداخليهما أصلا. هو لا يريد الإيراني يروح يفتش عما حصل، ولا الأمريكي يفتش، يقول وقف إطلاقنا. هذه اللعبة التي يمارسها الأمريكي والإيراني الآن، وبالتالي نحن وسيمارسونها أيضا في الاتفاق النهائي. سيكون هناك وقت طويل جدا، يعني أنا في التجربة التاريخية 5 شهور من التفاوض. لماذا 5 شهور؟ المطلوب أن لا يكون هناك شخص مهتم إلا الفئة التي تصيغ هذه الاتفاقات وتكتبها، وبالتالي يصبح الموضوع في سري، وحين يكتب عنه سيكتب عنه لفترة ليس مهمة. الوقت هو العنصر الحازم اللي يلعبون فيه الآن،
0: وهذا ما أشار إليه أيضا الدكتور عبد الله. صياغة الفضفاضة التي استخدمت هذا التعبير في حديث ذاته، أي اتفاق إطاري في صيغة مذكرة تفاهم، هو الأنسب الآن للعبور
2: 100%، لأن في النهاية الكلام الموجود على الورق يهم الساسة في الدولتين، لكن الصورة النهائية ستكون مهمة بالنسبة للجمهور، وهذا الأمر الذي يمكن التركيز عليه بشكل كبير. أيضا موضوع آخر هو أن نحن نتحدث عن المفاوضات حاليا تقام، أعتقد أنها مهمة بالنسبة للجانب الأمريكي فقط داخليا من أجل صورة الرئيس الأمريكي، لأن في النهاية عندما ننظر إلى سلوكيات الرئيس الأمريكي، يعني موضوع فنزويلا دائما يخيل أو يظهر بشكل كامل في الإعلام بأنه انتهى هذا الملف، والملف أصبح من النجاحات الكبرى للرئيس الأمريكي. لكن عندما نعود وندقق في الجانب الفنزويلي نجد أن فقط النفط هو الذي دخل إلى المصافي الأمريكية، لكن معدل الجريمة ما زال عالي، بل زاد الآن للمرشحين الانتخابيين. هناك مشكلة في المعارضة، هل تعود لا تعود إلى آخره. بالتالي كولومبيا كمسألة لم تحل، وكوبا لن تحل، وإيران لن تحل. الرئيس الأمريكي قد ينتظر اتفاق يبيعه داخليا بأنه قضى على إيران وقضى على التهديد الإيراني، ثم بعد ذلك قد يعود لإيران مرة أخرى، وقد لا يعود أيضا ويعتبرها انتصارا من جهة واحدة وانتهى الموضوع بالنسبة له. الإيرانيين مختلفين، يريدون انتصارا داخليا للجمهور، لكن أيضا يبحثون عن الهيمنة خارجيا من خلال مضيق هرمز، وأيضا من خلال موضوع الوكلاء والصواريخ وغيرها. بالتالي الإيرانيين مختلفين في توجههم عن الجانب الأمريكي الذي ينظر فقط داخليا. أعتقد خارجيا مهم للرئيس الأمريكي، لكن داخليا هو مهم بالنسبة له بشكل جدا أكبر.
0: دكتور صالح المطيري، يشاع حتى الآن أن فصل الملفات وتفريق هذه السلة من محتوياتها ووضع كل نقطة على حدة كان له دور مهم جدا فيه الوسيط. صحيح. الذي دخل على خط هذه الوساطة. بالتالي دور الوسطاء في نجاح هذه المرحلة كخطوط عريضة يبنى عليها مستقبلا في التفاصيل، هل هو بالفعل الطريقة الأنجع للتعامل مع هذا المشهد؟
3: كان الله في عون كل الوسطاء حقيقة في ظل هذه العقد وفي ظل هذا التناقض في الروايتين. تلاحظي ميادة أنه كل طرف لديه رواية تتناقض كلية مع رواية الطرف الآخر. الإيرانيون قبل كم يوم يقولوا ما ذكره الرئيس ترامب هو مزيج من الأكاذيب والحقيقة، دون أن يوضحوا ما هي الأكاذيب وما هي الحقيقة التي ذكرها. فأنا أعتقد في القضايا الكبرى خصوصا المتعلقة بالحروب والملف النووي ورفع العقوبات عن إيران والإفراج عن مليارات إيرانية مجمدة، يعني لا تكون المفاوضات مجرد البحث عن حل، لكن فيها أيضا من إعادة أو عملية إعادة توزيع المصالح، توزيع النفوذ. إيران تريد نفوذا مرة أخرى، تريد نفوذ أكثر حتى من ما يسمى بأذرعها في المنطقة إلى نفوذ جديد الآن على هرمز، تريد أيضا أن جباية على مضيق هرمز من خلال مرور الملاحة، تريد أن تعيد تعريف ما السفن التي تمر وما الخطر الذي تشكله هذه السفن وما محتويات هذه السفن التي تعبر، إن كانت تشكل خطرا لإيران أم لا، تريد أن تعرف حمولة هذه السفن إلى الوجهة النهائية لهذه السفن، وهذه كلها إعادة توزيع نفوذ مرة أخرى. فبظني أنه هذه القضايا لا يمكن أن يعني أن تصاغ بهذه السرعة باتفاق إطاري أو حتى اتفاق نوايا، هي تحاط بالسرية، لكن الإعلانات المبكرة لها هي التي تفجرها قبل ولادتها. تعرف الاستعجال في لدى الرئيس ترامب، وكذلك الإيرانيون انتقلت إليهم هذه العدوى، وبالتالي كل طرف يحتاج كما ذكر الزملاء أن يقدم رواية لجمهوره بغض النظر عن الحقيقة، وبغض النظر إذا كانت الحقيقة ربما مخفية بين السطور أو بحبر سري في هذه المسودات.
0: أعود سريعا للدكتور عبد الله، الوسطاء بقدر ما هم يلعبون دورا الآن في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم كعنوان عريض، هم أيضا معنيون بمصالح ترتبط بما تأثروا به.
2: لا طبعا، الوسطاء الآن ميادة يركزون على خفض التصعيد وإنهاء الحرب كونهم أهمية لهم أهمية كبرى حاليا، ثم بعد ذلك ممكن الانتقال لملفات أخرى. حاليا إن عادت الحرب فهو الضرر سيكون للعالم وللمنطقة بشكل جدا كبير، لكن في مرحلة الدخول بعد الاتفاق هذا والعودة إلى مسار ممكن 30 أو 60 يوما حسب حديث التقارير الأخيرة، فهنا فرصة للوسطاء أن يبنوا من خلال هذه الفترة، يكون لهم انخراطا أكبر خصوصا دول المنطقة. نعم. مهم أن يكون لها انخراط أكبر في المفاوضات وتكون جسر بين الطرفين، وممكن أيضا أن تضع مصالحها على الطاولة.
0: شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام. مشاهدين، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، وزميلة روعة أوجي.
4: شكرا لك ميادة. مستمرون في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ بمستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية وأحكام قبضته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية ومنطقة وادي سلوئي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قواته ستظل في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. في هذه الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على بلدات عدة في الجنوب، خصوصا في قضائي النبطية وصور. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 من أفراد طاقم مستشفى حيرام أصيبوا في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبية البلاد. في المقابل، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في البياضة والأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف جنوبية لبنان، إضافة لمهبط مروحيات بمستوطنة شلومي وبنى تحتية عسكرية في نهاريا والكريوت شمال حيفا. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، وينبغي منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني إن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بأقوال ووعود العدو، وإن معيار طهران في هذا المسار هو النتائج الملموسة. ونستهل ساعتنا الإخبارية بمتابعة آخر مستجدات التطورات المتلاحقة في جنوب لبنان مع شبكة مراسلين. معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم. البداية معك مازن، إذن احتلال لقلعة الشقيف، أين يضع هذا الاحتلال المشهد في جنوب لبنان؟
5: نعم، في الواقع يأتي هذا التطور روعة في إطار ما أعلنه والرئيس الحكومة الإسرائيلية من تطوير للهجمات التي ينفذها وفق توصيفه للاستيلاء على معاقل حزب الله وفق ما يقول. وعمليا الذي حصل من خلال الوصول إلى قلعة الشقيف، تكون قوات الاحتلال الإسرائيلي قد كسرت حاجزا استراتيجيا وأيضا نفسيا، بمعنى أن ما تحمله من دلالات هذه القلعة هي على مستويين: المستوى العسكري وهي تشرف على كامل هذه هذه المنطقة التي سنجول عليها بعد قليل عبر عدسة الكاميرا، بالإضافة إلى البعد الرمزي لمدلولات السيطرة على قلعة الشقيف. هذا الأمر سيضع كامل هذه المنطقة تحت إطار النيران الإسرائيلية. سنحرك عدسة الكاميرا كي نقوم بجولة على المنطقة التي سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو على الأقل التي تقول بأنها وصلت إليها. هذه هي قلعة الشقيف التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد تقدمت من خلال محور متكامل يبدأ من زوطر الشرقية مرورا بالحمر.

0: وصولا إلى يحمر أشقيف ومنها إلى هذه القلعة التاريخية التي تربض على أعلى هذه التلة وعلى ارتفاع 700 متر، ومن خلالها كما نشاهد روعة هي تكشف كامل مدينة النبطية وكامل القضاء بقراه الأربعين التي تتوزع في هذه المنطقة. عمليا استهداف هذه النقطة تحديدا والوصول إليها يعني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تمكنت من الوصول إلى نقطة محددة ضمن بنك أهدافها العسكري. أيضا عندما نحرك الكاميرا يمكن أن نرصد كل هذه النيران والمشتعلة وأيضا الدخان المنبعث من أكثر من نقطة جراء الاستهدافات الإسرائيلية وجراء المواجهات ما بين مقاتلي حزب الله والقوات الاحتلال. هذا الدخان الأبيض الذي نشاهده في هذا الأفق هو ضمن تقاطع ما بين زوتر الشرقية وما بين مزرعة الحمراء، هذه المنطقة تحديدا التي كانت قد شهدت محاولات التوغل الإسرائيلية الأولى. حصلت عمليات التفاف، لم تدخل كامل بلدة زوتر الشرقية قوات الاحتلال ولكنها التفت إليها. سنحرك أيضا عدسة الكاميرا كي نرصد واقع المدينة، مدينة النبطية والدخان الأسود المنبعث هنا من قلب المدينة. قبل قليل كان هنالك استهداف إسرائيلي في هذه النقطة تحديدا التي ينبعث منها الدخان، وبالتالي وفق ما نشاهد ضمن هذا القوس المترامي الأطراف الذي بدأنا به من قلعة أشقيف مرورا بكامل هذه البلدات التي رصدناها وصولا إلى مدينة النبطية وما يظهر في أعلى التلال من بلدات زبدين وشوكين وميفدون، كل هذا القوس يتعرض لقصف إسرائيلي بشكل متكرر. وبالتالي اليوم عندما تسيطر قوات الاحتلال على قلعة شقيف فهي تكشف كامل هذه المنطقة، هذه نقطة أساسية. أيضا عندما نتحدث عن التقدم الميداني الإسرائيلي أو محاولات التقدم لا يمكن إلا أن نتحدث عن مسار آخر هو مسار وادي أصلوكي والذي أيضا يوصلنا إلى وادي الحجير. هذه المنطقة أيضا مترامية الأطراف وتسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلنت للوصول إليها، وهنالك سجلت اشتباكات ما بين مقاتلي حزب الله وكذلك بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم روعة اللافت أن حزب الله استمر بتصعيد هجماته على العمق الإسرائيلي عندما أطلق الصواريخ باتجاه نهرية وكذلك الأمر باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا. هذه الاستهدافات لم نكن نشهدها خلال الفترة الماضية، ولكن منذ يومين عاد حزب الله لتكثيف هذه الاستهدافات من خلال إطلاق الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي، وذلك في دلالة إلى حجم الاستهدافات التي يتعرض لها وبالتالي حجم ما يرد به من إطلاقات صاروخية. ضمن كل هذه القراءة العسكرية الميدانية لمحاولات التقدم الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين يمكن أن نضع هذا الأمر ضمن سياق يريد من خلاله نتنياهو المسارعة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الميدانية، وهذا ما أكده وما أعلنه اليوم. وهنالك من يقرأ هذا الأمر هنا في لبنان على مستويين، المستوى الأول يرتبط بالمسار الإيراني الأمريكي، بمعنى هنالك سعي محموم من قبل نتنياهو لتحقيق مكاسب ميدانية يضعها على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهذا هو المسار الثاني. بمعنى قبل يومين أو ثلاثة أيام من الجلسة الرابعة للمفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن، من الواضح بأن هذا الدفع الإسرائيلي هو لتصعيد الموقف والوصول إلى أكبر قدر ممكن مما يوصف هنا بأوراق القوة في يد إسرائيل كي توضع على الطاولة أمام المفاوض اللبناني. لابد هنا من التذكير بالموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كي ينطلق هذا المسار التفاوضي، بينما الكلمة هنا كما نشاهد هي للميدان على قاعدة الاعتداءات الإسرائيلية من جهة وردود حزب الله من جهة أخرى، بالإضافة إلى عشرات الغارات التي ضربت ليس فقط منطقة النبطية وقضاء النبطية ولكن وصلت إلى سور، وكان هنالك عشرات الغارات التي استهدفت بلدات متعددة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة. وبالحديث عن هذا القصف في سور، الآن نتابع هذه الصور لقصف مستشفى حيرام في سور، ومعنا من سور أيضا مراسل الجزيرة جوني تونيوس الذي سيخبرنا أكثر عن آخر التطورات الميدانية على الجبهة الغربية من جنوب لبنان. إذن هذه الصور من مستشفى حيرام، القصف الإسرائيلي على مستشفى حيرام في صور. وزارة الصحة اللبنانية تؤكد سقوط أكثر من 13 جريحا حتى الآن. المزيد

0: يمكن القول روعة أن ما شهدته مدينة صور خلال الساعة الماضية هو التصعيد الأعنف والأكبر منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر. خلال الساعة الماضية يمكننا أن نتحدث عن 3 دفعات متتالية من الغارات الإسرائيلية التي ضربت قلب وعمق مدينة صور، وفي كل دفعة كانت هناك مجموعة من الصواريخ التي دوت وانفجرت بشكل عنيف. واضح أنها صواريخ ثقيلة، دوي انفجارها وصل إلى نطاقات واسعة، بالإضافة طبعا إلى دمار كبير خلفت هذه الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت كما ذكرنا خلال الساعات أو خلال الساعة الماضية باتجاه 3 مواقع داخل مدينة صور في عمق هذه المدينة التاريخية. سأطلب من زميلي المصور عمر عيتاني أن ينقلنا بالمشهد إلى مدينة صور. كما تظهر من هذه النقطة التي نحن فيها ما يزال بعض الدخان، وهو دخان خفيف جدا يتصاعد من إحدى النقاط التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية خلال الساعة الماضية. ليس واضحا ما إذا كان هذا الدخان يظهر بشكل جلي على عدسة الكاميرا، ولكن ما نشاهده الآن هي إحدى النقاط التي ضربتها غارات إسرائيلية خلال الساعة الماضية. وأيضا نقوم بجولة سريعة على هذه الأحياء الحيوية الساحلية الشاطئية لمدينة صور، والتي أيضا كانت استهدفت ب3 دفعات من الغارات كما ذكرنا خلال الساعة الماضية. الفرق الإغاثية والإسعافية هرعت إلى مكان حصول هذه الغارات. من خلال المعطيات الأولية هناك دمار كبير جدا لحق بالمباني السكنية، بالمنشآت، بالمؤسسات التجارية وبأملاك المواطنين. لا إفادات حتى هذه اللحظة بشأن جرحى أو ضحايا نتيجة الغارات التي وقعت خلال الساعة الماضية، علما أن هناك غارة أيضا وقعت صباحا على مدينة صور على مقربة من مستشفى حيرام. جرى استهداف مبنيين بشكل متتال على مقربة من تلك المنطقة، ما أدى كما ذكرتم إلى جرح 13 شخصا من الطواقم العاملة داخل مستشفى حيرام هنا في مدينة صور. هناك حبس أنفاس في هذه المدينة، هناك الكثير من التوتر، الكثير من الترقب نتيجة هذه الغارات العنيفة جدا التي تشهدها وشهدتها مدينة صور، والانفجارات العنيفة التي حصلت بنتيجتها. كان الجيش الإسرائيلي خلال الأيام 3 الماضية طالب بإخلاء غالبية أحياء وأماكن هذه المدينة باستثناء بعض حاراتها. قام باستهدافات خلال المرحلة الماضية خلال الأيام الماضية، وعاد اليوم أيضا ليستهدفها بشكل مكثف، يستهدف مدينة صور بالإضافة إلى غارات وقعت على مقربة من هذه المدينة في مناطق تحيط بها، كمنطقة برج الشمالي التي حصلت عليها صباحا غارة من مسيرة إسرائيلية قرابة 7 صباحا. أيضا في المشهد الميداني هنا رصدنا خلال الفترة المنصرمة انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء الناحية الغربية، تحديدا لجهة الناقورة. واضح أنه في تلك الآونة كانت هناك إطلاقات صاروخية من الأراضي اللبنانية، وتحدث حزب الله بإسهاب عن استهداف طبعا مواقع في نهرية وإلى شمال مدينة حيفا. وطبعا كل هذه المعطيات تزيد المشهد تعقيدا بشأن واقع القطاع الغربي وواقع مدينة صور. مدينة صور من كبرى المدن هنا في جنوبي لبنان، لها أهميتها التاريخية، لها أهميتها أيضا المجتمعية والسياسية، وبالتالي عندما يطالب الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة بإخلائها،
1: ولكن دعني أنوه إلى هذه الصور من غارة جديدة على النبطية، إذن غارة جديدة على النبطية التي تشهد تصعيدا منذ الصباح، ومع إعلان الجيش الإسرائيلي احتلال قلعة أشقيف المطلة على هذه المناطق. نعود إليك مازن إبراهيم، أخبرنا أكثر عن هذه الغارة.
2: نعم، في الواقع روعة، بالإضافة إلى الغارة التي شهدناها قبل قليل، ما نرصده الآن بعدسة الكاميرا هي تحديدا أطراف بلدة زوطر الشرقية وصولا إلى مزرعة الحمراء. هذا القوس الممتد ما بين البلدتين هو كان مسرح عمليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت من هناك باتجاه قلعة أشقيف، وقد حصلت مواجهات. سجلنا إطلاق صواريخ من قبل حزب الله إلى تلك النقطة، وأيضا كان هنالك رد من قبل قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال المدفعية والقنابل الحارقة. وبالتالي من حيث أقف لا يمكن الجزم هل هذه الحرائق هي بفعل الصواريخ التي أطلقت باتجاه قوات الاحتلال أم أنها نتيجة رمايات من قوات الاحتلال باتجاه المواقع أو المراكز التي كان يتواجد فيها مقاتلو حزب الله. ولكن في كل الأحوال ما يمكن تأكيده بأن هذه المنطقة هي ما بين زوطر الشرقية ومزرعة الحمراء هي تبعد نحو 6 إلى 7 كيلومترات عن المدينة النبطية وتحديدا من حيث أقف. وهذا المحور هو كان المحور القتالي الأساسي والذي تقدمت منه القوات الإسرائيلية وصولا إلى قلعة الشقيف. وبالتالي ما يمكن الآن تأكيده من خلال هذه الصور بأن عمليات الالتفاف التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن مروحة البلدات الممتدة من زوطر الشرقية وصولا إلى يحمر الشقيف وأرنون كان يؤكد بأنها لم تدخل كل هذه البلدات ولكنها كانت تلتف حولها تقدم بعض الأجزاء منها وتتقدم. وبالتالي استمرار تواجد مقاتلين من حزب الله في كل هذه البلدات وهذا ما يفسر المواجهات التي تشهدها تلك المناطق من خلال إطلاق الصواريخ وإطلاق القذائف المتبادل ما بين الطرفين. والآن نسمع أيضا مزيدا من القصف ما بين المتبادل. وبالتالي كل هذا يؤكد بأن المواجهات ما زالت ضمن كل هذه المنطقة وإن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقول بأنها استولت ووصلت إلى قلعة الشقيف. هذا يعني بأن مسار المواجهات في قضاء النبطية لن ينتهي بمجرد وصول قوات الاحتلال إلى هذا الموقع الاستراتيجي أي قلعة الشقيف التي تعلو 700 متر وتكشف كامل هذه المنطقة. وبالتالي المواجهات مستمرة على أكثر من منطقة. كذلك الأمر بالنسبة لمرتفعات علي الطاهر التي تشرف بدورها على قلعة الشقيف. كل هذه المعطيات الميدانية تؤكد بأننا لسنا إزاء تحول كبير ونوعي في حجم المواجهة. نعم وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما تؤكد المعطيات إلى قلعة الشقيف بما تحمله من بعد استراتيجي وعسكري من خلال إشرافها على كامل هذه المدينة، ولكن المواجهات مستمرة ومقاتلو حزب الله يتواجدون في عدد كبير من البلدات يواجهون تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي. والآن نسمع مزيدا من القصف روعة.
1: هذا بالإضافة إلى المسيرات طبعا التي تتخطى أو تتجاوز التقدم الاستراتيجي الجغرافي. شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من النبطية. محمد خيري، من جانب الحكومة الإسرائيلية ما آخر ما تقوله إسرائيل عن هذا التوسيع في لبنان؟
3: يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي بات الآن يسيطر على منطقة استراتيجية وهي مشرفة ومطلة، كما أشار في بيان وخطاب وجهه للإسرائيليين قبل قليل. قال إنه أمر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بالتوسع أكثر وتجاوز نهر الليطاني والسيطرة على قلعة شقيف. وأيضا قال إن العملية العسكرية الإسرائيلية تتوسع في داخل الأراضي اللبنانية. وعد نتنياهو الإسرائيليين في الشمال بأن العملية وإن كانت ستطول إلا أنها تهدف إلى فرض حالة من الأمن والأمان وتوفير الحماية للسكان الإسرائيليين في هذه المناطق. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أيضا إن الجيش الإسرائيلي احتل هذه القلعة وتلك القمم في تلك المنطقة، وإن ذلك يعد نقطة استراتيجية كانت بيد حزب الله وهي مشرفة ومطلة على مناطق الجليل وبخاصة بلدة المطلي. نتنياهو وكاتس أكدا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك قال نتنياهو بأن الهدف هو مزيد من السيطرة على مواقع كانت سابقا خاضعة لسيطرة حزب الله. ولكن هذه البلدات التي تحدث عنها نتنياهو بأنه سيوفر لها الأمن والأمان من خلال الدخول إلى منطقة شقيف شهدت خلال الساعة الماضية دويا مستمرا لصافرات الأنذار. نتحدث عن المطلة على وجه التحديد والتي ذكرت في غير بيان إسرائيلي منذ ساعات الصباح بأن السيطرة على شقيف ستوفر لها الحماية. دوت فيها صافرات الإنذار بداية بسبب إطلاق صواريخ من قبل حزب الله، وكذلك مرة ثانية بسبب إطلاق مسيرة انقضاضية. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق حزب الله عدة صواريخ منذ ساعات الصباح لهذا اليوم على مواقع مختلفة في منطقة إصبع الجليل وكذلك المطلة ومسقاف عام وغيرها من البلدات، ومؤخرا عرب العرامشي التي استهدفت بمسيرة من حزب الله، وصولا إلى منطقة مدينة عكا ونهرية وخليج مدينة حيفا، فيما يرى إسرائيليا بأنه توسيع لنطاق ومدى إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله. كانت وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى توقعات عسكرية بأن الحزب قد يسعى إلى توسيع مدى إطلاق الصواريخ كلما ازدادت العملية العسكرية الإسرائيلية توسعا في داخل الأراضي اللبنانية، لكن ذلك لا يخلو من الاشتباكات التي تشير إليها وسائل إعلام إسرائيلية بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية في المناطق الجديدة التي دخلتها القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم أعلن عن مقتل جندي من لواء جفعاتي وإصابة 4 آخرين جراء استهدافهم بمسيرة انقضاضية من حزب الله في منطقة زوطر الشرقية مساء يوم أمس.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، مراسل الجزيرة من رام الله. الآن إذن نواصل هذه التغطية حول ما يجري في لبنان، وعلى الصعيد السياسي أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستتقدم بقرار لمجلس الأمن لاستنكار التوسع الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذا ما نشاهده الآن في هذه الغارة الجديدة إذن على النبطية، غارة جديدة إذن على النبطية، وهناك حراك دولي تقوده فرنسا لوقف هذا التوسع الإسرائيلي، على الأغلب سيواجه بالفيتو الأمريكي، ولكن نتابع إذن منذ صباح اليوم توسعة أكبر للعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. آخر إذن هذه الاستهدافات على بلدة ميفدون في قضاء النبطية، هذا ما نشاهده تحديدا الآن في هذه الصور. إذن هذه الصور لدخان يتصاعد بشكل كثيف من ميفدون، وكان مدير مكتب الجزيرة في النبطية قد أفاد أن هناك ما يشبه المواجهات بين مقاتلي حزب الله الموجودون داخل هذه القرى وبين الجيش الإسرائيلي الذي بات يسيطر إذن على التلال المحيطة. أهمية قلعة شقيف عسكريا واستراتيجيا نناقشها في نافذة خاصة تقدمها الزميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
4: بالإضافة إلى مجمل التطورات التي نتابعها لحظة بلحظة، شكرا لك روعة، أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية الخاصة التي نخصصها للتطورات في لبنان بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية وإحكام قبضته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله، وإعلان الجيش الإسرائيلي أيضا سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية ومنطقة وادي سلوقي. معنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك عميد حسن. قبل أن نبدأ النقاش وتحليل ما يجري من تطورات، نبدأ مع عبد القادر عراضة الذي ينضم إلينا على الخريطة التفاعلية لشرح هذه التحركات والعمليات الإسرائيلية.
5: نعم ميادة، وسأبدأ بخريطة شمال إسرائيل وتحديدا هذه الاستهدافات التي أعلنها حزب الله في الساعات الأخيرة. نحن نتحدث عن سقوط لصواريخ لحزب الله في إطار تصعيد واضح خلال 48 ساعة الماضية. تحديدا كان هناك إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا، ولكن أيضا ذوت سفرات الإنذار في أكثر من مكان. نتحدث عن كريات شمونة، نتحدث عن ميرون، عن ليمان، شوميرا، وأيضا مناطق أخرى على غرار المطلة التي أيضا ضوت فيها سفرات الإنذار، وكان هناك رصد لمسيرات لحزب الله تم رصدها على مستوى هذه المناطق. الإذاعة الإسرائيلية تحدثت عن نحو 30 صاروخا أطلقوا خلال 24 ساعة الماضية على مناطق عديدة، لكن أيضا الحزب أعلن عن استهدافات في داخل اللبناني وتحديدا في منطقة البياضة لقوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي متمركزة على مستوى هذه المنطقة. هذه التطورات تأتي بينما تتجه الأنظار أيضا إلى هذا الحديث الإسرائيلي عن ما قال إنه سيطر على قلعة شقيف، هذه القلعة الاستراتيجية، وكان قد قال بأن القوات الجيش الإسرائيلي قالت بأنها قطعت نهر الليطاني وتحركت باتجاه القلعة، ولكن أيضا كان حديث سابق عن محور يعد من أسخن المحاور من خلال تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن من خلال عملية حزب الله نتحدث عن هذا المحور، محور زوتر الشرقية يحمر، وهذا المحور من المحاور التي شهدت تطورات لافتة. هناك محور آخر تابعناه، ومن خلال سواء عملية حزب الله واستهداف القوى جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تقدم لهذه القوات، وطبعا يحتاج إلى قراءة عسكرية، في محور دبين بلاط، أي نتحدث عن محور مرجعيون. ولكن أيضا كان هناك لافت الحديث عن الغندورية، وهي ليست بعيدة عن القنطرة، والقنطرة كانت من المناطق التي شهدت استهدافات من حزب الله وتوغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث إذن تقريبا عن ثلاث محاور، لكن اللافت الآخر هو الاستهدافات التي تابعناها خلال الدقائق أو الساعات الأخيرة للنبطية، باستهداف مركز على أكثر من موقع، ونتحدث تحديدا مثلا عن دير الزهراني التي تعرضت إلى عملية قصف، والأعين أيضا على علي الطاهر، هذه المرتفعات التي هي أعلى من قلعة شقيف. وحينما نربط بين هذه التحركات المختلفة بهذه الدوائر، سواء في هذا المحور الغربي أو ما تعلق بزوتر الشرقية أو ما تعلق باستهدافات النبطية، نحن نتحدث إذن عن استراتيجية عسكرية إسرائيلية للتحرك على مستوى هذه المحاور. وسأختم ربما بالحديث عن استهدافات على مستويات أخرى يتعلق الأمر تحديدا بصور، صور التي تابعنا استهدافات على مستواها، قصف مكثف. مراسلنا تحدث على أنه ربما من أعنف عملية القصف تقريبا منذ شهر، ثلاث دفعات استهدفت أكثر من موقع على مستوى هذه المدينة. إذن نحن أمام تصعيد واضح يتعلق بتصريحات إسرائيلية مرتبطة بقلعة شقيف، ولكن اللافت على أن التصعيد في كل مكان، والحديث ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية حاليا في ظل هذا الوضع والتحرك على مختلف هذه المحاور. ميادة،
4: شكرا عبد القادر. ومن حيث انتهيت تحديدا صور، سأبدأ مع العميد حسن جوني. التصعيد لافت، غارات متوالية كثيفة جدا، حجم الخراب كان واضحا في الصور التي توفرت على الهواء مباشرة على قناة الجزيرة. نريد أن نفهم سبب هذا التصعيد المتوالي وفي ساعات أيضا متقاربة جدا بين النبطية وصور.
6: يعني هو يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يطور عملياته العسكرية بعدة اتجاهات وفي عدة يعني أنواع من الهجمات. هناك منطقة عمليات تدور الآن في هذه المنطقة حوالي قلعة شقيف، وهناك منطقة أهداف نارية يتم تنفيذها في مدينة صور تحديدا، بالإضافة إلى مدينة النبطية. هذا جهد آخر يرتكز على التدمير، والغاية منه التدمير وتدمير المباني، لأن هذه مدن ولها رمزيتها، وهي مركز ثقل الجنوب أو جبل عامل كما يسمى، مدينة صور ومدينة النبطية، وتأثيرها مؤلم جدا وعلى البيئة وعلى المجتمع وعلى حزب الله. وهو يريد عنوان عملياته الآن بما يتعلق بالتدمير هو أن يردع حزب الله لكي يكف عن مواصلة إطلاقه المسيرات أو الصواريخ. أما في المنطقة الأخرى، في منطقة يعني زوتر وقلعة شقيف، فهناك منطقة عمليات، المهم الجهد العسكري مختلف طبعا. هنا يحاول بعد أن سيطر واحتل قلعة أرنون الشقيف، وهي واضحة هنا في هذه المنطقة طبعا، بالإضافة إلى الأهمية الرمزية والمعنوية لهذه القلعة، هو يحاول حتى الآن يمكن فهم عملياته كلها في هذه المنطقة، من دير سريان بعد أن صعد إلى زوتر الشرقية وأكمل التفافه بمحاذاة النهر بشماله، من شماله وصولا حتى قلعة الشقيف التي سيطر عليها اليوم فجرا. هو في هذه الحالة يمكن قراءة عملياته وكأنها إكمال للخط الأصفر. يعني هذه المنطقة التي يثبت احتلاله فيها وصولا حتى قلعة شقيف هي فعلا واقعة ضمن الخط الأصفر الذي أعلن عنه منذ أن أعلن عن المنطقة.
4: هو ما أعلنه نتنياهو عندما تحدث عن التركيز القدرات والجهود العسكرية الآن لتوسعة المنطقة العازلة.
6: عظيم. هنا فإزا يعني علينا أن نقرأ أيضا انطلاقا من هذا يعني المستجد الميداني الذي حققه جيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال في هذه المنطقة، ولكن حققه بعد جهد طويل. يعني نحن هذه العمليات على محور دير سريان، خلت راج، زوتر الشرقي، بات له 3 أشهر يعمل عليه هذا المحور حتى وصل إلى هذه المنطقة. طبعا علينا قراءة المتوقع من بعد أن طور هجومه ووصل إلى هذه المنطقة، ما هي دلالات تطوير العمليات؟ كما ذكرت سيدة ميادة، بداية أنا أقول أنه يحاول إكمال وتثبيت الخط الأصفر، وهم قالوا أن هذه المنطقة أصلا هي تقع ضمن الخط الأصفر، ولكن علينا أن نتوقع وفقا لما قاله نتنياهو اليوم ووفقا لعقيدة الإسرائيل الجيش الإسرائيلي، عندما قال نتنياهو أننا وجه الجيش بمتابعة تقدمه للقضاء على نقاط حزب الله، علينا أن نتوقع توسعا في هذه العملية ليس الآن، بعد أن يثبت مواقعه هنا وبعد أن يقدر موقف حزب الله الميداني تماما، لأن هذه المنطقة كلها سيدة ميادة

0: فرت بنيت، النبطية، ميفدون، يعني هذه المنطقة بما فيها من علي الطاهر والمنشآت الأخرى لا يمكن التعامل معها، وهي شمال الليطاني، وكان لدى حزب الله المرونة والوقت الكافي يعني للتحرك فيها قبل، يعني تختلف عن جنوب الليطاني الذي كان قد انسحب منه عمليا بوقت من الأوقات.
1: أريدك أن تربط هنا أيضا بمعطيات أخرى تتعلق بينما هو سيطرة نارية كما يحدث في النبطية وصور، أوامر الإخلاء أيضا التي تتجاوز إلى شمال الزهراني تحديدا، يتم الآن إصدار أوامر إخلاء من جنوب الزهراني إلى شمال الزهراني، بالإضافة إلى العمليات البرية من تقدم فعلي لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك ما الذي يخبرنا به لمستقبل هذه العمليات؟
0: نعم، هناك يعني بداية يجب أن أقول أن الخطة الإسرائيلية لا يمكن أن نفهمها تماما الآن، لأن هناك مستجد ميداني مهم حصل، وكما ذكرت لك يمكن قراءته كتثبيت للخط الأصفر وإكمال للخط الأصفر كما هو واضح هنا شمال الليطاني، ويمكن قراءته ووفقا لتقدير الموقف الذي سيقوم به جيش إسرائيلي يوميا وفقا لوقائع الميدان ونتيجة تركيزه الناري على محور، يعني على تحديدا على الأوتوستراد الذي يربط بين منطقة النبطية، مدينة النبطية، مرورا بحبوش، دير الزهراني، هذه المنطقة وصولا حتى الساحل. هذه المنطقة سيدة ميادة على جانبي الأوتوستراد هناك قرى وبلدات كبيرة مثل حبوش، مثل كفر رمان، حبوش، دير كفر جوز بالأمس، دير الزهراني، زفتة، كل هذه القرى على جانبي هذا الأوتوستراد تعرضت في الفترة الأخيرة، في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة لاستهداف كثيف جدا بالنيران والضربات. هذا مؤشر ربما على يعني بشكل مفاجئ يسعى إلى التقدم في هذا الاتجاه ويكون قد سيطر على الجنوب بمنطق العزل، بمنطق الحصار، ويعمل ثم فيما بعد. هذا إذا ما كان يريد توسعة العمليات. الهدف الثاني هو هذه المنطقة تحديدا، منطقة إقليم التفاح، وهي في هذه النطاق تماما. هذه تعتبر بنية تحتية أساسية لحزب الله تاريخيا، ربما أيضا هي تشكل هدف وجهد للتعامل معه، ولكن تحتاج إلى عمليات برية وقوات خاصة. هذا أيضا اتجاه. فإذا لنفهم ماذا يريد أو كيف يريد أن يتابع هجومه إذا ما أراد أن يتابع هجومه، وطبعا دون ذلك مخاطر كبيرة لأن هناك توغل واسع وسيكون له طبعا بمقابله مقاومة يعني كبيرة جدا، لأنه بدأ يعمل شمال نهر الليطاني، وبالتالي الأمر مختلف كما ذكرت لك فيه.
1: وحتى لا نهمل أيضا كذلك عمليات بوتيرة أقل في الغندورية ودبين، أيضا كيف نفهم هذه العمليات هنا؟
0: تماما، في الغندورية ودبين. أولا الغندورية هنا، وهذا يؤكد على أن حتى هذه المنطقة جنوب الليطاني هي ليست خاضعة لسيطرته حتى الآن. هو استطاع أن يتقدم في جيب معين، وصل إلى قلعة الشقيف. نحن نتحدث عن احتمال تطوير العمليات في الغندورية. هو يحاول هنا التحكم والسيطرة على الوادي التاريخي الذي حتى الآن لم يدخل إليه، وادي الحجير، وهو امتداد لوادي السلوقي على كل حال. هذه الأودية، وادي الحجير، وهو واضح هنا على الخريطة، وادي الحجير، وادي السلوقي، يعني هناك بين في من الغندورية إمكانية للسيطرة على مداخل هذا الوادي والإشراف عليها، وهو ما حصل الآن في هذه الاشتباكات. أما في دبين كما ذكرتي سيدة ميادة، فهنا الأمر مختلف. التقدم في دبين وكما هو واضح الآن في هذا الخط الأصفر لا يمكن أن يطور هجوم دبين، إنما هذا التقدم قد يخدم مناورة إسرائيلية تقضي بالحصار والإشراف على الممرات التي تعبر بين النبطية والإقلاعة مرورا بجسر الخردلي. هذه المعابر أو الممرات أو المسالك يعني يستطيع ضبطها من قلعة الشقيف التي سيطر عليها ومن منطقة دبين، وبالتالي يساعد هذا التقدم والمحور على إكمال الهجوم العام إذا ما أراد أن يكمل هذا الهجوم.
1: أنقلك والمشاهدين إلى هذه الصور التي نشاهدها لجيش الاحتلال الإسرائيلي وعملياته البرية، والملاحظ فيها أنه لربما تعاد اللقطات مرة أخرى، أن الدبابات الإسرائيلية هنا يتم تضليلها، لا تظهر هوية الدبابة كما نشاهد الآن تماما مع وجود العناصر التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ما الذي نفهمه من هذه المحاولة هنا؟
0: يعني هذه ربما عملية إخفاء للوحدة التي تنتمي إليها هذه الدبابة، أو ربما يكون هناك أمرا ما قد تم تزويدها به في مجانبها على الجنزير أو فوق الجنزير، ربما يريد إخفاءه. لابد أن هناك أمرا ما يريد إخفاءه، لأنه يعني على كل مجانب الدبابة. بكل الأحوال الواضح أن هناك جسر قد مده، جسر ميداني، عبارات قد يعني نفذها لكي يستطيع العبور. هذا الفيديو يدل يشير إلى كيفية عبور نهر الليطاني، وهي الخطوة الأساسية التي مهدت للوصول إلى القاطع الآخر كما نقول، إلى شمال نهر الليطاني. وبالتالي يعني رمزية الفيديو الذي يبثه الإسرائيليون هو أن جيش الاحتلال عبر الليطاني، هذا هو العنوان الذي يريد أن يعلنه من خلال هذا الفيديو، مع الإشارة دائما كما نقول أن هذه المنطقة من نهر الليطاني هي على بعد 3 كيلومتر من الحدود. يعني شكراً. عندما يقول نتنياهو عبرنا نهر الليطاني، هو لم يعبر كامل نهر الليطاني، وعبر قسما على 3 كيلومترات من الحدود.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: شكرا لك ميادة. على الصعيد السياسي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. من باريس معنا مراسل الجزيرة حافظ مريبح. حافظ، أهلا بك. ما الذي نعرفه عن فحوى القرار الذي تحاول فرنسا استصداره من مجلس الأمن الدولي؟
3: نعم، إلى حد اللحظة لم تتكشف معلومات عن هذا القرار، وإن كان هنالك قرار أو ما الذي تريد طرحه بالضبط فرنسا في هذا الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن، ولكن من الواضح من خلال تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارو بأن فرنسا غاضبة من تصرفات إسرائيل اليوم بتوسيع احتلال جنوب لبنان، وخاصة بالسيطرة على هذه القلعة التاريخية التي رفع عليها الجيش الإسرائيلي علمه كما يقول اليوم. وزير الخارجية الفرنسي اعتبر الأمر بغير المقبول كما وصفه اليوم، وقال إنه خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل، وهي بالتالي تنتهك عدة مستويات من القوانين. أولا التزاماتها في خلال اتفاق وقف اطلاق النار مع السلطات اللبنانية خلال شهر أبريل الماضي. ثانيا إسرائيل تنتهك القانون الدولي كما أكد وزير الخارجية الفرنسي. ثالثا قال إن الأمر لا يخدم إسرائيل على المستوى الاستراتيجي من حيث نقطة تحقيق الأمن. قال إن كل قرية يتم احتلالها، كل قرية يتم تدميرها، هي تقوم بالعمليات، كل هذه العمليات تدعم شعبية حزب الله وتقوي نفوذه في لبنان. فرنسا غير راضية عن تصرفات إسرائيل في لبنان، ولكنها إلى حد الآن لم تتخذ خطوات تتجه مثلا نحو عقوبات. هذا السؤال كان قد طرح على وزير الخارجية الفرنسي، إن كانت فرنسا تنوي اتخاذ عقوبات بشأن إسرائيل. كان رده واضحا، قال إن فرنسا تتطلع إلى أن تلتزم إسرائيل بتعهداتها دون الحديث عن عقوبات، وقد تم هذا في عدة مناسبات سابقة أيضا، لا سيما عندما استهدف جنود فرنسيون ضمن قوة اليونيفيل بنيران إسرائيلية. فرنسا تسعى خلال هذه المرحلة في ظل تطورات المنطقة والحرب على إيران على إضعاف تأثير إيران على لبنان وداخل الساحة اللبنانية من خلال إضعاف حزب الله، وهي تدفع خاصة لحصر السلاح في لبنان بيد الدولة وبيد الجيش، وتعتبر أن هذه الوضعية والوضع الإقليمي تساعد لتنفيذ ذلك. ولكن يبدو أن فرنسا تجد صعوبات في فرض بعض الرؤى على إسرائيل التي تتصرف وفق ما يمليه عليه العقل السياسي الإسرائيلي، وتواصل ارتكاب الانتهاكات والجرائم في لبنان. نعم.
2: شكرا جزيلا لك حافظ مريبح مراسل الجزيرة في باريس. وننوه بهذا الخبر العاجل في نفس السياق، الخارجية اللبنانية تقول إنها تبلغت من فرنسا طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب التصعيد الإسرائيلي. إذن تبلغت الدولة اللبنانية من فرنسا طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب التصعيد اللبناني. نناقش ذلك مع ضيوفنا من جبل لبنان جوني مني.

0: إضافية ليس لها فقط بالموضوع يعني العلاقة مع لبنان أو ما يتعرض له لبنان من جحيم إسرائيلي، لديها حسابات تتعلق بسعي الولايات المتحدة الأمريكية أو بنجاح الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج فرنسا من القرار على المستوى الداخلي. علينا ألا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقترح أو باشرت بهذه المفاوضات خصوصا العسكرية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، فيما كان في السابق كانت تجري في إطار الميكانيزم الذي كان فيه بالإضافة إلى هذه الأطراف الثلاثة الأمم المتحدة وفرنسا خصوصا. وكانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية إخراج فرنسا من هذا المكان من أجل الاستمرار لنسج أو لرعاية أمريكية صرفة وبحتة لتطورات العلاقة اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي أعتقد أن الدخول الفرنسي الاعتراضي هنا طبعا جزء له علاقة بالواقع اللبناني بالعلاقات التاريخية، وأيضا بأن فرنسا هي من الدول القلائل التي لديها علاقات مباشرة مع حزب الله، والسفير الفرنسي كان قد التقى خلال الأسابيع الماضية شخصيتين بارزتين من حزب الله. لكن إضافة إلى ذلك أعتقد أن الدافع المحرك الأساسي في هذا الاتجاه هو من أجل السعي لإعادة فرض نفسها على الملف أو على عدم إخراجها من المعادلة اللبنانية. تبقى هنا ملاحظة سريعة إلى أن إسرائيل عندما يعني فهم الوفد العسكري اللبناني خلال اللقاء الذي حصل في البنتاغون أن إسرائيل يعني الوفد الإسرائيلي أتى مرغما لم يكن يريد المجيء، وهذه ملاحظة الوفد اللبناني، وأنه وفهم الوفد اللبناني أنه ربما أتى تحت الضغط الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية تريده أن يأتي. يعني الملخص الاستنتاج أن لإسرائيل تريد الاستمرار والقيام بالعمل العسكري إلى أقصى مدة ممكنة.
1: دكتور هلسي، هل تقيم إسرائيل فعلا أي وزن لمثل هذه التحركات وهي ترتكز على الفيتو الأمريكي؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. التجربة علمتنا بأن إسرائيل تستظل بظل الولايات المتحدة ولا يهمها من المنابر الدولية ومن مواقف يعني القيادات الدولية أي انتقادات تطالها. ولدينا شاهد في لجنة الميكانيزم فيما يخص لبنان، في الحرب السابقة كانت فرنسا شريكة، ثم ذهبت الولايات المتحدة إلى تفريغها من مضمونها وعطلتها، وباتت يعني مقاربة الولايات المتحدة هي الأهم بالنسبة لإسرائيل. لا أعتقد بأن إسرائيل تقيم وزن مثل هذه المقترحات، وهي تعلم بأن الولايات المتحدة قادرة على إبطال مفاعيلها. ما يهم إسرائيل هو السقف الذي تستظل بظله، وهو سقف موقف الولايات المتحدة الذي يبدو بأنه يتجاوب مع حاجات إسرائيل ويسكت عن الانتهاكات الإسرائيلية ويمنحها الوقت الكافي لتفرض حقائق على الأرض. إسرائيل تستخدم اليوم الضغط العسكري في محاولة لخلق ديناميكيات تخدم مقاربتها وأجندتها، إما عبر الضغط بالقوة النارية على الميدان بما يفرض على الحزب أن يتقبل المقاربة القائلة بوقف إطلاق النار كما حدثت في الحرب السابقة. إسرائيل تنتهك وتسيطر على الأرض وتعتدي دون أن يأتي الحزب برد، وهذا مستبعد، أو ديناميكيات في إطار العلاقة مع الدولة اللبنانية بحيث تنقل الدولة من إطار الانتقاد أو الرفض لموضوع سلاح الحزب إلى اتخاذ خطوات عملية. وربما الديناميكية الثالثة التي ربما يعني تنسق فيها مع الولايات المتحدة وتنتظر تبلور ما سينتج عن المسار الأمريكي الإيراني من ترتيبات،
1: نعم.
2: ربما في حينها تفرض لإسرائيل ما حققته وما وصلت إليه من وقائع على الأرض وتعتبرها إنجازا لإسرائيل، يفرض أيضا على الدولة اللبنانية وتتفاوض فيه مع الدولة اللبنانية. هذه كلها مسارات إسرائيل يعني تحاول
1: نعم.
2: أن تصل فيها إلى خلاصات بالنار. ولا أعتقد بأن لدى نتنياهو حتى اللحظة رؤية فيما يتعلق باليوم التالي. اليوم المشهد لغة النار والتصعيد هي سيد الموقف فيه، وأعتقد بأن هذا ما ينتظر الأيام القليلة القادمة في لبنان.
1: أعود إليك سيد منير، يعني تتحدث عن أن لبنان يجلس مرغما على طاولة المفاوضات، هناك جلسة مرتقبة بعد غد الثلاثاء، وكما قال ضيفنا الدكتور هلسي إسرائيل تتسلح بوقائع جديدة على الأرض كأوراق وستفرضها على طاولة المفاوضات. ماذا بيد الدولة اللبنانية؟ إلى أي مدى يمكن أن تستخدم ما وصفته بالدخول الاعتراضي لفرنسا كورقة ضغط على طاولة المفاوضات؟ هل لديها أصلا خيار استخدام أو فرض أوراق قوة على هذه الطاولة؟
0: أنا قلت أن استنتاج الوفد اللبناني أن الوفد العسكري الإسرائيلي جاء رغما عنه، وبالتالي ما كنت أقوله تحديدا أن

0: وربما الجانب الإسرائيلي استنتاج أن الجانب الإسرائيلي لا يريد الذهاب الآن إلى أي شكل من شكل المفاوضات، هو يريد التفرغ أكثر للعمل العسكري، يعني أن ما لديه ما يزال لديه برامج
1: نعم
0: أو أهداف عسكرية كبيرة من أجل تنفيذها في لبنان. الآن ماذا يستطيع لبنان أن يفعل؟ لا يستطيع أن يفعل شيء سوى
1: نعم
0: أن يسعى من أجل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أو السعي للضغط عليها من أجل تجنيب أو تخفيف الكارثة المحدقة. فرنسا لا
1: نعم
0: أعتقد أنها قادرة على إحداث أي تغيير على المستوى الداخلي في لبنان أو على
1: وصلت
0: المستوى
1: الفكرة.
0: الدولي، لأن ذلك تخضع لحسابات أخرى.
1: شكرا جزيلا لك جوني منير، الكاتب والمحلل السياسي من جبل لبنان، والدكتور محمد هلسي من القدس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى مستجدات الملف الإيراني الأمريكي، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني إن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بأقوال ووعود العدو، وأضاف أن معيارهم في هذا المسار هو النتائج الملموسة، مشيرا إلى أن إيران لن توافق على أي اتفاق إذا لم يضمن حقوق مواطنيها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران، وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك نور الدين دغير، هل هناك أي مواقف إيرانية جديدة بشأن تشديد الشروط التي يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: روى، بكل تأكيد ما هو موجود هنا كمعلومات هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وهو أن الرسائل لا تزال متواصلة ما بين الإيرانيين والأمريكيين. كان آخرها ما وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران عن طريق الوسيط الباكستاني، ويبدو أنه يحمل ربما رؤية أمريكية جديدة للمفاوضات. لكن إذا ما أردنا أن نجمل الإطار العام لهذه الشروط ولهذه المفاوضات، يمكن القول بأن هناك مستويات متعددة. المستوى الأول والذي لا يزال النقاش حوله، عمليا يقول الإيرانيون أنه تم الحسم فيه، وهو مسألة الأموال المجمدة. عمليا يقال بأن هناك آلية أصبحت واضحة لكيفية حصول إيران على الأموال، لكن الخلاف الحاصل حتى الساعة يبدو أنه في التوقيتات. متى يمكن لإيران أن تستلم هذه الأموال؟ هل يمكن استلامها في المرحلة الأولى مباشرة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، أم ربما عند بداية المفاوضات الأساسية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، أي الدخول على المرحلة الثانية؟ يبدو أن هذا النقاش لا يزال قائما لحد الساعة. ما يقوله الإيرانيون هنا روعة، على أن الإيرانيين تلقوا تضمينات وضمانات حقيقية على أن طهران ستحصل على هذه الأموال، خاصة أنهم يقولون أن كانت لديهم تجربة مع الأمريكيين في مرات عديدة، كان آخرها في 2021 حينما أفرجوا عن عدد من الأمريكيين مقابل أموال مالية لم تصل إلى طهران. إذن يقولون أنهم على الأقل تجاوزوا هذه العراقيل المتمثلة في عدم حصول طهران على أموالها. الآن العراقيل الأساسية يبدو أنها في توقيتات الحصول، والنقاش لا يزال قائما. هناك مستجد قد يبدو مهما، كنا قد تحدثنا فيه في وقت سابق، وهو حضور قضية وقف النار في جميع الجبهات، وحضور الملف اللبناني بشكل كبير جدا على طاولة المفاوضات. هل سيظل ضمن الجبهة الكاملة من طهران إلى بيروت، أم أن هناك حديث عن الفصل في الملفات؟ ربما هناك نقاش داخلي الآن. يبدو أن الجانب الأمريكي بحسب ما يدور هنا بالأجواء الإيرانية يريد أن يستثمر كثيرا في الملف اللبناني للحصول على تنازلات كبرى على ساحة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وحتى الحديث هنا في طهران على أن التحرك الإسرائيلي الواسع الآن في لبنان هو بضوء أخضر أمريكي وبموافقة أمريكية، وربما قد تتحول لبنان إلى ورقة ضغط أمريكية في المفاوضات على طهران للحصول على تنازلات في مناطق ما. وهنا الحديث ربما قد يطال مضيق هرمز، وهذا هو ما يتم الحديث عنه. نحن الآن إذن أمام توافق يمكن القول روعة أنه شبه جاهز، لكن الإشكالات لا تزال قائمة، والسعي لحلها لا يزال قائما عبر الوسطاء.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. ناصر الحسيني مراسل الجزيرة في واشنطن، الوقت مبكر في واشنطن، وما زلنا ننتظر أن يستيقظ الرئيس الأمريكي لنترقب تصريحاته الجديدة، ولكن على ماذا تركنا في آخر تصريحاته، وما آخر المواقف الأخرى الأمريكية.
3: نعم، تركنا الرئيس الأمريكي في الساعات القليلة الماضية على نفحة لنقل من الإيجابية والتوقعات، وهو الآن ينتظر ردا إيرانيا ما حسب المصادر الأمريكية سيأتي بعد حوالي 3 أيام، لأنه من الصعب جدا الوصول إلى المسؤولين الإيرانيين لأسباب أمنية، وبالتالي عملية التواصل يبدو حسب المصادر الأمريكية أنها تأخذ بعض الوقت. ولكن الرئيس الأمريكي يقول إنه ليس في عجلة من أمره، ويحدد مجددا ماذا يريد من الإيرانيين، علما كما تقول هذه المصادر أن الرئيس الأمريكي نعم يتوق لهذا الاتفاق ولا يريد التهرب منه بل يسعى إليه، لكن لديه كما تقول هذه المصادر صادر شرطان أساسيان حسب ما يبدو. المصادر تقول أن لديه بطبيعة الحال الشرط الأول، وهو يريد أن يعرف كما تقول هذه المصادر المقربة من البيت الأبيض كيفية كما تقول المصادر كيفية حصول أمريكا على هذا اليورانيوم المخصب، ما هي الآلية، هل هناك دول ثالثة، هل هناك دور ما للوكالة الدولية للطاقة، هذه تفاصيل يريد الرئيس أن ينهيها مع الجانب الإيراني. ثم يقول أيضا أن لديه تفاصيل إضافية بشأن الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، يبدو أن تم الاتفاق على فتح المضيق والآن في الصياغات القانونية بتداعياتها السياسية والاستراتيجية بطبيعة الحال. يبدو أننا الآن في هذه اللحظة على مشارف اتفاق ما خلال الأيام القليلة الماضية، والأمريكيون وهم يذكرون الإيرانيين بضرورة إنهاء هذا البرنامج النووي والحصول على اليورانيوم، يذكرون الإيرانيين أيضا أن هذا الرئيس يريد أيضا اتفاقا مع الإيرانيوم. بالتالي نحن الآن في هذه اللحظة، ماذا سيأتي بعدها يوم أو يومين بشكل أو بآخر حسب الأمريكيين سيكون مرتبطا بالردود الإيرانية وإلى أي حد ستستجيب للرئيس ترامب ومطالبه.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، ونناقش هذا الملف إذن مع ضيوفنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، والسيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتورة صادقي، قبل أن نتحدث بالمفاوضات صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، وأضاف أنه يجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. كيف نقرأ هذا التصريح؟
4: أتفهم أن هناك قدرا كبيرا من سوء الفهم لهذه الرسالة من الخارج، ولكن هذه الرسالة لها بعد محلي وجمهور محلي، وهي تركز على بعد خاص بالاقتصاد الذي خضع لضغوط اقتصادية كبيرة، ليس فقط بسبب العقوبات ولكن بسبب سوء الإدارة الذي فاقم الوضع، ولذا هو يركز على هذه القضايا. وفي هذه الرسالة نفس نجد أنه يركز أيضا على القضايا الداخلية وكيف أن علينا أن ندمج المزيد من الآراء المتعلقة باتخاذ القرار. وأنا أتفهم من الخارج هذه الرسالة تقرأ على أنها السيطرة على مضيق هرمز ومن يتخذ القرارات، ولكن هي رسالة للجمهور المحلي رغم ذلك، وهي لا تبتعد كثيرا عما قاله قاليباف رئيس البرلمان أو عما يقوله القائد أو حتى قائد القوات المسلحة.
1: سيد ديروش، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إننا قريبون جدا من اتفاق جيد للغاية، ولكن إذا لم يكن منصفا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب تحديدا، مع أننا رأينا في الأيام الماضية أيضا حربا اقتصادية سموها بحملة الغضب الاقتصادي. أي شكل من أشكال الحرب يمكن أن تلجأ إليه أمريكا للضغط على إيران للقبول بتشديد المواقف؟
4: الأمران معا بصراحة. إيران الآن محاصرة من قبل الولايات المتحدة، وهذا يعتبر عمل حرب. وبالأمس سفينة كانت تحاول أن تمر عبر الحصار تم إطلاق النار عليها من قبل الولايات المتحدة وعطلت. إذن فهذا تحرك عسكري وله آثار اقتصادية هائلة. الرئيس ترامب حسب اعتقادي يشعر بأنه يمكن له أن ينتظر، والحصار يكلف إيران ما بين 325 مليون إلى 350 مليون دولار كل أسبوع. الأسبوع. إذن فهذا العالم يعتبر كعالم موازي. الإيرانيون يصفون

0: الاتفاقية بعيدا عما تصفه الولايات المتحدة بدرجة 180. ولكن أيضا هناك تطور بالأمس. عندما كنت أجلس هنا في شهر فبراير كان هناك أناس من إيران يقولون أن العقوبات لن يكون لها أثر بسبب العمولة بالكريبتو. إذن فالولايات المتحدة صادرت جزءا من هذه الأموال، ولذلك نأمل أن هذا سوف يتم حله بطريقة تكون مستدامة للجميع.
1: مع زيادة هذه الضغوط الأمريكية، ما الذي يمكن أن تقدمه طهران من جانبها للتوصل إلى مذكرة تفاهم؟
0: الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته الولايات المتحدة في شهر فبراير في الحرب التي بدأت على إيران هو أنها اعتقدت من خلال وضع ضغوط على إيران فإنها ستستسلم. ويتكوف قال في مقابلة أن ترامب محبط بأن الإيرانيين يرون كل هذا الوجود العسكري ولكن لا يستسلمون. إذن هذا الهدف استنادا إلى ما استمعناه هو جعل إيران تستسلم، وقد أثبتوا بأنه بوجود العقوبات فإن إيران لن تستسلم، وأثبتت ذلك إيران. نعم، إيران تخضع لضغوط اقتصادية هائلة، ومسؤولون بمن فيهم بسنت تبجح بشأن هذه الضغوط الاقتصادية وكيف أنها تجعل الحياة صعبة في إيران، وأن هذه الإجراءات الإكراهية تقتل الناس في كل أرجاء العالم، ولذلك الولايات المتحدة تحاول أن تكره العالم على هذا من أجل الاستسلام. ولكن في إيران يقولون أنه إذا ما وصلنا إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة فلن نضمن أننا لن نهاجم مرة أخرى. إذن فهذه الدولة التي تتفاوض بشأن برنامجها النووي وتفاوضت مرتين وخضعت للهجوم في هاتين الحالتين لن تتفاوض ثانية بشأن القضية النووية، لذلك يريدون الإبقاء على هذه الورقة وهي مضيق هرمز بالإضافة إلى قضية الملف النووي. وما يريدونه حاليا هو الإفراج عن الأصول، وإيران لا تطلب المال بل هذه هي أموال إيرانية قامت الولايات المتحدة بالسيطرة عليها، وذلك من أجل وضع ضغوط على إيران.
1: مدير مكتبنا في طهران كان أفاد لنا بأن في الداخل الإيراني هناك نقاش حول إمكانية التخلي عن مطلب وقف الحرب على جبهات لبنان، لأن ما تراه أو ما ينظر إليه بعض الأطراف في إيران هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفرض واقعا جديدا لبنان مقابل مضيق هرمز. إلى أي مدى برأيك استراتيجيا هذا ما تقوم به إسرائيل الآن في الجبهة اللبنانية بضوء أخضر أمريكي؟
0: لا أعتقد أنه ضوء أخضر بقدر ما هو أننا لا نهتم بذلك. طريقة عمل الإدارة تركز على إيران وهي تركز على التجاوب مع تحرك إيران الأكثر كفاءة وهو الهجوم على الحلفاء العرب للولايات المتحدة والسيطرة على مضيق هرمز. وعندما الحرس الثوري أمر حزب الله بالهجوم على إسرائيل هذا فتح الباب أمام نتنياهو، والولايات المتحدة بصراحة لم يكن لديها أي اهتمام بهذه القضية. ولكن القلق هنا هو ليس كما أشارت البروفيسور وأن هذا هو سبب الحرب، بل هو متعلق بنفسية ترامب وغروره. إذن فهو لم يرد أن يتسبب باستسلام لإيران، ولكن هو يتوقع الضغوط الاقتصادية أن تحقق هذا، لأن هناك مشكلة الفساد وسوء الإدارة في الحكومة الإيرانية. في ديسمبر القصة في إيران الكبرى كانت أن المرشد الأعلى قال إن إيران هي الآن ينفذ منها الماء، ولذلك عندما كانت هناك مظاهرات قد تهدد النظام وما بين 13,000 و42,000 قتلوا على يد النظام، الرئيس ترامب قال إنه سيفعل شيئا ما، وهذا ما يقوم به الآن. ولذلك حربه هنا هي تهدف إلى جعل النظام يفعل شيئا ما. إذن فهو ينظر إلى الاستسلام بأنه قد يأتي بسبب ضغوط اقتصادية تأتي من داخل إيران وليس من الخارج.
1: دكتورة صادقي، باختصار شديد، إذا كانت إيران أمام لبنان مقابل مضيق هرمز، هل تتخلى عن مضيق هرمز أم تتخلى عن مطلب وقف الحرب في لبنان؟
0: أعتقد أن إيران لن تواجه هذين الخيارين وسوف تصر على كليهما، ولكن علي أن أوضح بأن هذه الأعداد المفبركة لم يتم التحقق منها وهي تستخدم من أجل التبرير للهجوم على إيران وقتل الآلاف من الإيرانيين، والمظاهرات هي تم التسبب بها من قبل أطراف مسلحة كانت تدعمهم الولايات المتحدة وما زالت.
1: شكرا لكم ضيوفنا في الاستوديو دكتورة ستاري صادقي وسيد ديفيد ديروش. مستمرون في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ بمستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية وأحكام قبضته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية، وتأكيد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قواته ستظل في القلعة كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. في هذه الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على بلدات عدة في الجنوب، خصوصا في قضائي النبطية وصور. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 شخصا من أفراد طاقم مستشفى حرام أصيبوا في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبية البلاد. في المقابل أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في البياضة ويحمر شقيف جنوبية لبنان، إضافة لمهبط مروحيات بمستوطنة شلومي وبنى تحتية عسكرية في نهاريا والكريوت شمال حيفا. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. من جهتها أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن الطرفين الإيراني والأمريكي يطرحان تعديلات بشكل متناوب، وأضافت أن تبادل الرسائل بينهما لا يزال مستمرا. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني إنه لن تتم الموافقة على أي اتفاق إذا لم يضمن حقوق المواطنين الإيرانيين. من جهته قال الرئيس مسعود بزشكيان إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. البداية من مشهد التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونتابعه ضمن هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
2: شكرا لك روعة، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. كما ذكرت الزميلة روعة في الأخبار، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أنه وجه الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان وتعميق هذه العملية التي ستنتهي ولكن ستستغرق وقتا كما قال. ذلك يأتي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية في القطاع الشرقي في جنوب لبنان. أمام هذا التصعيد، لبنان تبلغ من فرنسا أن باريس طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب هذا التصعيد. في المقابل استمر حزب الله بعملياته والإعلان عن إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه مواقع الاحتلال في جنوب لبنان ومواقع الجيش الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي، في حين استمرت الغارات الإسرائيلية مكثفة على قرى أقضية صور والنبطية وصيدا. ينضم إلينا من مدينة النبطية مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وسيكون معنا من صور مراسل الجزيرة جوني طانيوس لمتابعة آخر التطورات الميدانية، خصوصا بعدما شهدته على مستوى سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف. أبدأ معك مازن إبراهيم من النبطية، حيث كنت ترصد وضع القلعة، قلعة شقيف والمحيط، مع استمرار الغارات ومحاولات التحرك الإسرائيلي في أكثر من محور. لنبدأ بهذا الشق أولاً.
3: نعم حسن، يمكن تلخيص المعنى.

0: المعركة التي تخوضها إسرائيل حاليا قوات الاحتلال في جنوب لبنان ضمن ثلاثة محاور. محور مركزي كان هنا عند قلعة الشقيف، بدأ من زوطر الشرقية وصولا إلى يحمر الشقيف أرنون وصولا وانتهاءا بالقلعة. هذا محور كان زخمه كبيرا جدا يوم أمس وحتى ساعات الصباح عندما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها سيطرت على القلعة. هذا المحور مركزي في فهم ما كانت تريد القيام به قوات الاحتلال من خلال السيطرة على قلعة الشقيف والإشراف ناريا على كامل هذه المنطقة التي تقع في مدينة النبطية ومحيطها من جهة، ومن جهة مقابلة سنأتي على تفصيلها باتجاه بلدة دبين وما بينهما. المحور الأول إذن كان هنا في عمق هذه المنطقة، ويمكن القول بأن حدته تراجعت، بمعنى أن الاشتباكات مستمرة ولكن الحدة التي شهدناها خلال اليومين الماضيين لم تعد على نفس الوتيرة. ننتقل إلى المحور الثاني. هذا المحور هو من بلدة دبين، حيث حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم، نجحت بالتقدم. حزب الله يقول بأنه يواجه هذه القوات في تلك النقطة. ما بين دبين وما بين قلعة الشقيف ثمة مسار تحاول قوات الاحتلال أن تشرف عليه بالنيران من دبين من جهة، وأيضا من قلعة الشقيف من جهة ثانية. وبالتالي هذا محور ليس مفعلا بشكل كبير، ولكن ضغطه الرئيسي على هذه البلدة، على دبين، في محاولات من قوات الاحتلال لانتزاعها. حسن، بعجالة، المحور الثالث هو يرتبط حصرا بوادي أصلوقي وامتداده إلى وادي الحجير وبلدة الغندورية.
1: طيب، بالنسبة لهذا المحور الثالث، هل لوحظ أي تقدم إسرائيلي؟ لأنه عمليا فيما لو تقدمت قوات الاحتلال في هذا المحور، محور وادي أصلوقي المرتبط بوادي الحجير، ربما يكون قد تجاوز فيما بعد منطقة الليطاني باتجاه الشمال.
0: نعم حسن، الذي رصدناه ضمن هذا المحور، دعنا نتحدث عن ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى ترتبط ببلدة الغندورية التي تبعد عنا نحو 15 كيلومترا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول منذ عدة أيام السيطرة عليها والتقدم إليها من هناك، وهذه البلدة تتصل بشكل أو بآخر مع وادي الحجير وامتداده أيضا وادي أصلوقي. ما تم رصده خلال الساعات الماضية، هنالك اشتباكات سجلت في وادي أصلوقي، وأيضا سجلت اشتباكات وسماع اشتباكات متبادلة في وادي الحجير. نحن لا نتحدث عن كل الوادي سواء كان وادي أصلوقي أو وادي الحجير، ولكن هذا يعني بأن ثمة تطورا عسكريا بدأ يحصل، وثمة اشتباكات واضحة ما بين مقاتلي حزب الله وما بين القوات الإسرائيلية التي تسعى للتوغل من هناك.
1: طيب، سريعا أيضا مازن، فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، لوحظ أن هناك تكثيفا للغارات الإسرائيلية بعد سيطرة قوات الاحتلال على قلعة الشقيف، وفي المقابل أيضا لوحظ تصعيد من قبل حزب الله، أكان بالمسيرات أو بالصواريخ، باتجاه مواقع الاحتلال والشمال الإسرائيلي.
0: تماما حسن، ما يفسر استخدام المقاتلات الحربية لتنفيذ كل هذه الغارات هنا في مدينة النبطية ومحيطها هو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تموضعت في القلعة، قلعة الشقيف، هي تحاول إرباك مقاتلي حزب الله الذين بطبيعة الحال يستعدون وفق ما كانت تقول المصادر اللصيقة بحزب الله لتنفيذ عمليات حرب عصابات واستخدام المسيرات الانقضاضية والمحلقات لعدم السماح للقوات الإسرائيلية بالثبات في مواقعها، بمعنى عدم إمكانية التثبيت نتيجة الملاحقة سواء كان بالمحلقات الانقضاضية أو بتنفيذ العمليات العسكرية. ومن هنا هذا الكم الكبير من الغارات الذي نفذ اليوم سواء بالمسيرات أو بالمقاتلات الحربية، كان يفهم منه بأن هنالك محاولة لإعاقة أي حركة لمقاتلي حزب الله. في المقابل حزب الله نفذ مجموعة من العمليات سواء في الداخل اللبناني، ولكن الأبرز منها والأهم والذي ينبغي مراقبته ومراقبة مجال تطوره خلال الأيام المقبلة هو الاستهدافات في العمق الإسرائيلي. نتحدث عن نهارية، نتحدث عن شلومي، نتحدث كذلك عن الكرايوت، إطلاق المسيرات والصواريخ بتلك المديات في العمق الإسرائيلي وصولا إلى خليج حيفا تعني الكثير، بمعنى أن حزب الله الذي كان قبل أيام يكتفي بتنفيذ عمليات في مناطق الاحتلال الإسرائيلي هنا في جنوب لبنان أو عند الحافة الأمامية من المستوطنات الإسرائيلية، بات يستخدم الصواريخ أكثر فأكثر في العمق الإسرائيلي، وهذا له دلالات عسكرية ولا شك.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير

0: مكتب الجزيرة حدثتنا من النبطية إلى صور الآن مع جوني طانيوس مراسل الجزيرة، أيضا رصد للمشهد الميداني مع تكثيف في الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق صور، وصولا أيضا إلى قرى وبلدات في قضاء صيدا. جوني.
1: حسن، ما عاشته وتعيشه مدينة صور هنا في هذه الناحية من الجنوب اللبناني هو التصعيد الأكبر والأعنف منذ دخول الهدنة، ما يسمى الهدنة، حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر. نحن نتحدث خلال ساعات هذا اليوم عن 5 دفعات من الغارات الإسرائيلية في الصباح الباكر. حصلت غارات على مبنيين كان حددهما الجيش الإسرائيلي على مقربة من أحد المستشفيات، مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا من طواقم العمل في هذا المستشفى بجروح وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية. وخلال الساعتين الماضيتين شنت غارات عنيفة ومكثفة بمجموعة من الصواريخ الثقيلة على عدد من النقاط داخل مدينة صور، في عمق هذه المدينة وفي قلب هذه المدينة التاريخية التي لها دورها ولها أهميتها على كل المستويات المجتمعية وأيضا على المستويات السياسية. هذه الغارات التي حصلت خلال الساعتين الماضيتين خلفت دمارا كبيرا في عدد من المناطق هنا في مدينة صور، اندلعت سحب دخان كثيف في أكثر من نقطة استهدفتها المقاتلات الحربية. لا معطيات حاسمة حتى هذه اللحظة عن نتيجة الغارات الأخيرة التي حصلت على مدينة صور لناحية الجرحى، ولكن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع جرحى بنتيجة هذه الغارات التي حصلت على المدينة والتي توسعت كما ذكرت باتجاه مناطق أخرى وصولا إلى قضاء صيدا، كان على بلدة تبنى أو محيط منطقة تبنى في قضاء صيدا ومنطقة الزرارية ومنطقة الغسانية، وبالتالي واقع شديد التعقيد هنا في هذه الناحية، في الناحية الغربية من الجنوب اللبناني، خصوصا أن الإنذارات التي كانت صدرت خلال الأيام الماضية وتحديدا لمدينة صور كانت طالبت بإخلاء غالبية أحيائها ونواحيها باستثناء بعض حاراتها، وأيضا بإخلاء نحو 10 مناطق محيطة بها، شملت أيضا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومن بينها طبعا مخيم الراشدية ومخيم البص. ومنذ ذاك الحين، منذ صدور الإنذار الإسرائيلي، تعيش هذه المدينة حال من الترقب وحال من شلل في الحركة. عدد كبير من أهالي هذه المدينة كانوا غادروها خلال الفترة الماضية بسبب التصعيد الإسرائيلي، ولكن كثر لم يتوقع أن يبلغ التصعيد مديات طلب إخلاء المدينة واستهدافها على هذا النحو المكثف والعنيف. وبالتالي أيضا خلال اليومين الماضيين كانت حركة نزوح وغالبية أو تقريبا كل الأماكن والمحال التجارية والمؤسسات التجارية والمنشآت الحيوية في مدينة صور أقفلت أبوابها بنتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. نسمع الآن تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية على وقع قصف مدفعي متقطع أيضا، وهنا أيضا لابد من الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الماضية رصدنا دوي انفجار صواريخ اعتراضية لناحية منطقة الناقورة في القطاع الغربي عند أقصى المنطقة الحدودية، وهذه دلالة طبعا على الإطلاقات الصاروخية التي تحصل من الأراضي اللبنانية من جانب حزب الله، وهو تحدث عن استهداف نهرية ومحيط حيفا وغيرها من المناطق في العمق الإسرائيلي.
0: وهذه نقطة كما ذكر مازن لها دلالات، وشكرا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من صور في جنوب لبنان. نرحب هنا بضيفينا في استديو التغطية، خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي وجورج علم الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكما. لنبدأ بهذه الجزئية سيد خليل التي أشار إليها مراسلانا، وهي تعمد حزب الله قصف العمق الإسرائيلي. ربما كان هذا الأمر مقتصرا على أوقات استثنائية، لكن الآن كما هو واضح هناك قرار بتعميق الضربات من حزب الله باتجاه شمال إسرائيل والعمق.
2: شكرا جزيلا لك وتحية للأستاذ جورج. بدأ حزب الله القصف أمس تزامنا مع حدة الاشتباكات في منطقة يحمر شقيف أو مرتفعات شقيف كما تسمى، باتجاه العمق الإسرائيلي وتحديدا باتجاه مستوطنات. رفع الإسرائيليون اليوم بتقريرهم العسكري أنه السيطرة على القلعة وهذه المنطقة يحمل مستوطنات، قصفت قبل وقصفت بعد، رسالة في هذه النقطة بالدرجة الأولى. المسألة الثانية،

0: تعميق أيضا القصف باتجاه المستوطنات في مقابل تعميق أيضا الإسرائيليين عمليات الإخلاء وبدأ الحديث عن كامل منطقة جنوب الزهراني كما هم باتوا أو المصطلح يعني ما يتخطى منطقة جنوب الليطاني. المسألة الثالثة إذا منلاحظ بعد القصف الأول كان هناك مقطع مصور يحمل دلالة وزعه الإعلام الحربي التابع لحزب الله يقول أنه هذه بما معناه الإمكانات لدينا والقرار بأيدينا. هذا يعني بأنه نحن أمام مقدمة قد تكون تصاعدية. هذا كان بالأمس والدليل أنه نعم اليوم وصلت صواريخ إلى منطقة الكاريوت. إذا نحن أمام استخدام هذه الورقة ليس فقط بالبعد الميداني أو امتلاك هذه القدرة إنما فيما يتعلق بمحاور التقدم ليرفع الجيش الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو شعارات تقول أنه هي لحماية المستوطنات أولا والوصول إلى مقدرات
1: الحزب. أمام ذلك محاذير بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عنها وتنقل عن وزير الدفاع وأيضا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين سيد جورج علم بشأن إمكانية أيضا تعميق الضربات. تحدث بنيامين نتنياهو عن تعميق العملية العسكرية، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية تعميق الضربات والعودة مجددا لاستئناف الضربات في عمق لبنان تحديدا في منطقة بيروت. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الأمر وارد في هذا الوقت؟
2: نحن أمام معادلة كل الأسلحة في كل المعركة. الإسرائيلي يريد بطبيعة الحال الأرض المحروقة يتعاطى مع الجنوب وكأنه غزة، وبالتالي طبعا وهذا ما عبر عنه رئيس الحكومة يوم أمس عندما تحدث عن الهدف الإسرائيلي هو طبعا لا بشر ولا حجر في الجنوب. لكن بالمقابل نرى أن المقاومة الآن هذا هو دورها، وبالتالي على المقاومة الآن أن تضع كامل أسلحة لمواجهة العدو الإسرائيلي لمنع تقدمه وحتى إذا أمكن لطرده من الجنوب. هذه هي المعادلة، لكن هذه المعادلة باعتقادي لها أبعاد سياسية. ذلك أن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أو حربه يحاول دون شك استثمار الناخب الإسرائيلي في الداخل من خلال تكشيف الغارات على لبنان ليقال بأنه يفرض أمرا واقعا معينا. والرسالة الثانية يريد أن يوجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الدبابية التي تقتنف الاتفاق الإيراني الأمريكي، خصوصا وأنه بعيد عن الطاولة وليس حاضرا وإن كان حاضرا في الكواليس. لذلك باعتقادي ما يجري في الجنوب اليوم هو بالنسبة لإسرائيل ورقة ابتزازية بكل معنى الكلمة. لكن الخطير في الموضوع هو عدم
1: ورقة ابتزازية لمين؟
2: ورقة ابتزازية لبنيامين نتنياهو يبتز لبنان لتحصيل مكاسب سياسية سواء على المستوى المحور الإيراني الأمريكي أو على المحور طبعا الداخل الإسرائيلي لاجتذاب يعني الناخبين الإسرائيليين على أبواب الانتخابات. وبالتالي هذا الأمر بات واضحا لأن هناك نقمة في الداخل الإسرائيلي بأن هذه الحرب التي شنها سواء على الجبهة اللبنانية أو على الجبهة الإيرانية لم تحقق المكاسب التي رفعها، خصوصا ما يتعلق بالسلاح النووي ما يتعلق بالباليستي لما هنالك.
1: موضوع الابتزاز هنا سيد خليل نصر الله، ما موقع ما يقوم به الجيش الإسرائيلي اليوم ميدانيا في الخارطة السياسية والأهداف السياسية، لا سيما موضوع المفاوضات المستمر في واشنطن؟
0: أولا لا شك في بأن نتنياهو في بعد داخلي، هذا الأمر واضح كما تفضل الأستاذ جورج، والدليل هذا التسارع المسؤولين المحيطين به للحديث عن المنجز لترامب. يعني مثلا كاتس يقول بتوجيه نتنياهو، هي تشبه ترامب على كل حال، بتوجيه من نتنياهو المنجز عند بنيامين نتنياهو اللي بموضوع شقيف كما شاهدنا مباشرة استعرض الصورة وقدم الأمر على كأنه منجز كبير جدا وكأنه الأمور تشبه ما قبل عام 2000، وطبعا الواقع مختلف تماما. بالبعد السياسي بنيامين نتنياهو اللي له علاقة بلبنان وله علاقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، أعتقد هو حصل مهلة أمريكية قبل مذكرة التفاهم. هو يعرف أن المفاوضات الحقيقية حول موضوع لبنان هي ليست المفاوضات
1: حصل مهلة.
0: هو يريد تحصيل منجز ميداني، هذا المنجز الميداني يفاوض به لاحقا وليس الآن. هذه نقطة مهمة وجوهرية، لأنه الفريق اللي يذهب إلى التفاوض في لبنان المفاوضات المباشرة بالأمس رئيس الحكومة واضح لا نتائج، إذن لماذا تفاوض؟ وهذه واحدة. اثنين، هو تحت الضغط الأمريكي، أمريكا لا تطلب شيء من إسرائيل، تعطي إسرائيل المهل، تعطي إسرائيل توسيع العملية، لا تعطي لبنان أو فريق المفاوض وقف إطلاق نار. بالتالي هو يريد الضغط في المكان الذي يعرف بأنه سيأتي عن قريب لمرتبط بموضوع التفاوض الحقيقي.
1: أشرت إلى أنه أعطي مهلة نتنياهو. دائما يتحدث المحللون والسياسيون في

0: لبنان عن هذه النقطة. أعطي بنيامين نتنياهو مهلة. مهلة، ما حجم هذه المهلة وما الهدف من هذه المهلة؟ وكنت سألت سيد جورج علم قبل قليل عن إمكانية أن يكون من إحدى نقاط هذه المهلة السماح بضرب عمق لبنان.
1: موضوع عمق لبنان إذا ذهب إلى توسيع العملية سيعاد خلط الأوراق في كل المنطقة، هذه نقطة جوهرية وأساسية، وحصل هذا الأمر، كان هناك محاولة أكثر من مرة ولم يعطى هذا من الأمريكيين بسبب الموضوع المفاوضات مع إيران. هذا أمر واضح، في إشارات وصلت إلى بيروت، وصلت إلى تل أبيب، وأصلا هم عبروا عنها. ومؤشر ثاني، بالأمس عقد جلسة سريعة وكان من الملوحهم بقصف بيروت، وصار في ضغوطات عليه حتى من بنغافير ومن نفتالي بنت اللي هو خارج السلطة، ولم يصل إلى هذه النقطة. المهلة أعطيت لتحصيل مكسب ميداني سيفاوض به في المفاوضات الحقيقية من أجل وضع ترتيبات مختلفة عن 17-01، ويعرف أنه في المحصلة سيكون هناك وسيط يتفاوض مع من فوضه حزب الله في لبنان ليفاوضوا معه. ليست المسألة ضغط على الحكومة، ليسوا بحاجة الأمريكيين للضغط على حكومة الرئيس نواف سلام أو على فخامة رئيس الجمهورية.
0: يعني تعتقد الضغط على إيران؟
1: لأن في نقطة استخدمت ورقة لبنان للضغط بكل صراحة على إيران، وفي إيران في إحدى حكي بعض التفاصيل المرتبطة بالواقع الإسرائيلي في جنوب لبنان.
0: هذه أيضا نقطة مهمة، ما رأيك في ذلك سيد جورج علم؟ أنه الآن الوضع الميداني يضغط على إيران أكثر مما يضغط على لبنان؟
2: الحقيقة هو ما يجري ضغط على الشعب اللبناني، ضغط على السلطة اللبنانية، ضغط على الحكومة اللبنانية،
0: لكن في السياسة، نسأل في السياسة.
2: باعتقادي اليوم الشرعية اللبنانية وطبعا السيادة اللبنانية هما المتضررين من هذه المواجهة. وأقول صراحة بأن حزب الله الحقيقة قراره سواء في الحرب أو في السلم مرتبطا بإيران، وهو يعلن عن ذلك. لذلك نحن أمام جبهة مفتوحة ما بين الإيراني وبين الإسرائيلي. ذهب لبنان الرسمي إلى التفاوض أولا لينقذ ما يمكن إنقاذه على صعيد السياسة وعلى صعيد استعادة قرار الحرب.
0: حتى الآن لم يتمكن من فعل شيء،
2: لم يتمكن. فما هو المسار الآخر؟ المسار الآخر الحرب والمواجهة هي طبعا محصورة بحزب الله. الجيش اللبناني مع الأسف لا يملك الأسلحة، لا يملك الزرقيرة، وبالتالي يحاول أن يسحب قواعده من مناطق الاحتلال كي لا يعرض عناصره للخطر. وبالتالي هذا الأمر يعني لم يكن هناك من مسار سوى مسار التفاوض برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. باعتقادي الآن الكرة هي في الملعب الأمريكي. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا وقفا لإطلاق النار كي تنطلق المفاوضات بشكل سليم وتحقق الأهداف التي ذهب يعني المفاوض اللبناني لانتزاعها؟
0: أنت تسأل، لكن هل تعرف الجواب؟ أعتقد أنك تعرف الجواب.
2: باعتقادي في مرحلة من المراحل لابد من وقف لإطلاق النار، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه لا يعني فقط استباحة لبنان، إنما إشعال الحرب في المنطقة. وبالتالي باعتقادي نحن الآن ربما يعني تحسين شروط التفاوض سواء بالنسبة للإيراني أو بالنسبة للإسرائيلي والأمريكي على الساحة اللبنانية.
0: سيد خليل نصر الله، قلت بأنه جرى الحديث عن تفاصيل مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بلبنان، لكن الصورة الظاهرة أمام الجميع بأن لبنان وكأنه قد ترك بالفعل في الوقت الحاضر، وهناك مفاوضات تجري بمعزل عما يعانيه أهالي الجنوب وأهالي لبنان عموما.
1: عندما حصلت التفاهم بباكستان كان لبنان مشمول بالاتفاق، شهدنا انتفاضة لبنانية، هم يريدون المفاوضة. هذه كان جزء من الذي اتكأ عليه الأمريكيون والإسرائيليون لتعطيل وقف إطلاق النار في لبنان، وكان يوم الأربعاء الأسود بعد صرف تلويح إيراني بإسقاط كل شيء، والإسرائيليون سربوا وليس أحد في المحور مثلا أو في إيران عن أنه نعم هم لمسوا استعدادات صاروخية في إيران. أذكر كان يوم خميس وبعدها انحصرت الأمور ثم عادت لتتصاعد وبدأت. بالمناسبة لعبة التفاوض بالنيران ليست في لبنان، أيضا موجودة في مضيق هرمز، هناك إطلاق نار متبادل، ونرى جميعا ما الذي يجري في تلك المنطقة وهذا الاحتكاك. المسألة أنه ليس حزب الله ورقة بيد إيران، هناك تفرق المسألة، هناك فارق كبير جدا في مسار فتحه الأمريكيون. يعني الأمريكيون اليوم هم من يمسكون كل المفاتيح في المنطقة. يعني على سبيل المثال الآن لم تدعو فرنسا إلى عقد جلسة في مجلس الأمن، إذا الأمريكي ليس راضي هذا الأمر لا يسير، والدليل فرنسا في الميكانيزم تركوها خارج الميكانيزم، أبعدوها. المسألة عند الأمريكيين. إذا بين الإيرانيين من اليوم في المنطقة؟ في أمريكا وفي إيران. هؤلاء لديهم حلفائهم وهؤلاء لديهم حلفائهم. المسألة انطلاقا من حليف وليست من مسألة أنه هو ورقة لدي. من الذي يؤخر في لبنان؟ من الذي يعطل في لبنان وقف إطلاق النار بالدرجة؟ الولايات المتحدة الأمريكية وليست إيران الذي تعطل وقف إطلاق النار وتسمح بقتل اللبنانيين. هذا أمر غير منطقي وغير واقع.
0: في نهاية الأمر يعني السؤال يبقى كيف ومتى يمكن أن يحصل وقف إطلاق النار هذا؟ ربما المؤشرات حتى الآن غير واضحة سيد جورج علم، لكن فرنسا طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي. يقول سيد خليل إذا لم ترضى الولايات المتحدة لن يكون هناك اجتماع. ما هي المعلومات المتداولة
2: بشأنها؟ الحقيقة أنا لا أرى أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقد الفيتو لمنع انعقاد مجلس الأمن الدولي. يعقد مجلس الأمن الدولي وقد يصدر بيان، لكن الفعالية بالنتيجة تبقى للولايات المتحدة. الولايات المتحدة وحيدة هي قادرة المون على
0: إسرائيل. لماذا الآن قررت فرنسا؟
2: لأن فرنسا ترى أن دائرة الحرب في لبنان دائرة التدمير تتوسع، وبالتالي إسرائيل غير معنية بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، غير معنية طبعا بإيجاد هدنة معينة، وبالتالي كما أشرت تستثمر الورقة الجنوبية في الانتخابات الداخلية وأيضا لتحسين شروطها بالصفقة الأمريكية الإيرانية. وبالتالي هذا الأمر لبنان الحقيقة ضحية، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه معنى ذلك أن الشرعية اللبنانية التي ذهبت للطالب بالسيادة والطالب بحق لبنان في أن يستمر، باعتقادي هذا الأمر خطير لأنه سوف ينعكس على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. علي أن أذكر بأن حصية السلاح هو موضوع خلافي قبل أن تدخل إسرائيل على الخط. هذا
0: على كل إن هناك مفد فرنسي أيضا سيصل إلى لبنان الأربعاء المقبل، أيضا في تحرك فرنسي لافت وعاجل على مستوى
2: باختصار دقيقة واحدة.
0: لا دقيقة كتير أقل.
2: أنا باعتقادي هناك قوة أوروبية يشار التفاهم حولها لدعم الجيش اللبناني لخطوات مستقبلية طبعا تدعم يعني المسار التفاوض.
0: شكرا لك الكاتب والصحفي جورج علم، وشكرا ايضا للكاتب السياسي خليل نصر الله. افاد مجلس البحوث العلميه في لبنان ان عدد الوحدات السكنيه التي تعرضت للتدمير الكلي او الجزئي خلال الحرب الاسرائيليه الاخيره منذ 2 مارس اذار الماضي بلغ أكثر من 61,000 وحدة سكنية، وقد خلف القصف الإسرائيلي أثرا كبيرة على السكان، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تستمر عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنازل وسط خشية من تكرار الاستهدافات وسط تحليق مستمر للمسير الإسرائيلي.
3: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان. لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة. سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مرارا إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة سمح لنا سريعا بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئا من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوا هم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
4: لا بيته كتير غالي على قلبي صراحة، أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي.

0: بتعني لي كتير، بس إنه راح طالما نحن موجودين ترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
1: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعداً أخيراً لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف، وبقي شيء من محله صامداً فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
2: بتقسك مكاي كمان هون بالبلاي؟
3: أنا بدأشت كان بالبلايين قايتي وبدأشت راحت. أه والله راحت هي قاعدة طلعت صوب الشتار لك. أنا عم بشتغل هون، عم بشتغل هون بالصالون، بدنا نشتغل العب بدنا نعيش.
4: هو مبنى واحد فقط من بين أكثر من 200 ألف وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
5: بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى الدوحة وغرفة الأخبار مع الزميلة روعة.
6: شكرا لك حسن. سنواصل رصد آخر مستجدات التصعيد على الجبهة اللبنانية، ولكن من الجانب الإسرائيلي معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، هناك تفاخر إسرائيلي في توسعة الجبهة في الجنوب وفي احتلال قلعة الشقيف، كيف جاءت التصريحات الإسرائيلية؟
7: قبل ذلك روعة، هناك تحذير إسرائيلي للسكان الإسرائيليين في شوميرا وزرعيت في هذه الأثناء، ويطالبون بالدخول إلى الملاجئ لأن صافرات الإنذار بدأت بالدوي في هذه اللحظة في تلك البلدتين في مناطق الجليل الغربي في أعقاب رصد الجيش الإسرائيلي مسيرة انقضاضية أطلقت من الأراضي اللبنانية، وهي تدخل تلك الأجواء في هذه الأثناء، وهي تنضاف إلى عدة مسيرات أطلقها الحزب باتجاه بلدات إسرائيلية مختلفة منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، إضافة إلى الهجمات الصاروخية التي استهدفت كريات شموني والمطلة وعكا وحدود مدينة نهرية، بالإضافة إلى مناطق الكريوت في خليج مدينة حيفا. على صعيد آخر وفيما يتعلق بالسؤال، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أشار في خطاب للإسرائيليين إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع الأعلام الإسرائيلية وأعلام لواء جولاني على قلعة شقيف في الجنوب اللبناني، وهو قال إنه أوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية في الجنوب اللبناني وإحكام السيطرة على مواقع كانت تقع في السابق تحت سيطرة حزب الله، وفق ما جاء في بيان نتنياهو. وختم نتنياهو هذا البيان بالقول مخاطبا الإسرائيليين إن العملية مستمرة وربما هي بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولكنه وعدهم بتحقيق الأمن والأمان والحماية لسكان بلدات الشمال تماما، كما يقول، كما فعلت إسرائيل مع سكان الجنوب، هو يقصد سكان البلدات والكيبوتسات الإسرائيلية المحادية لقطاع غزة. دعيني أشير أيضا إلى أن الصافرات تتسع رقعتها وتدوي مرة أخرى في منطقة الجليل الغربي في هذه الأثناء، ما يعني أنها لا تزال تتعرض إلى هجمات من قبل حزب الله حتى هذه اللحظة. الملفت للانتباه هو استهداف حزب الله مرات عدة منذ ساعات الصباح لبلدة المطلة على وجه التحديد، هذه البلدة التي جاءت في غير بيان إسرائيليين منذ ساعات الصباح لهذا اليوم في بيان الجيش وكاتس وغيرهم الذين قالوا إن السيطرة على القلعة وعلى تلال منطقة الروس تمكنهم من تأمين هذه المنطقة المطلة على وجه التحديد ومنع حزب الله من إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والقذائف وكذلك المسيرات باتجاهها. ولكن بعد هذه البيانات لا تزال تدوي، هناك صافرات الإنذار حتى هذه اللحظة. الجيش الإسرائيلي قال إن الهدف من العملية التي عمل وهو ويحضر إليها عدة أيام هو هدم البنى التحتية لحزب الله

0: ابعاد خطر الصواريخ المضاده للدروع والتي تهدد مناطق الجليل واصبع الجليل على وجه التحديد. مد الجيش عده جسور، الحديث عن 5 جسور حتى هذه اللحظه بين الضفتي نهر الليطاني من اجل التمهيد لعبور القوات الاسرائيليه، الا ان الحديث كان يدور ايضا عن اشتباكات وقعت قبل عده اسابيع منعت الجيش ودفعته الى التراجع عن مثل هذه العمليه، ثم عاد ليتدرب مجددا ووضع خططا اضافيه وكرر العمليه مره اخرى، الا انها ايضا لم تخلو من الاشتباكات. يبدو ان الطريق الى القلعه كان محفوفا ايضا بكثير من العقبات، سواء بالمسيرات او بتصدي عناصر حزب الله، لان الجيش الاسرائيلي اعلن صباح هذا اليوم عن مقتل احد جنوده من لواء جفعاتي، بالاضافه الى اصابه 4 من الجنود الاسرائيليين جراء استهدافهم بمسيره من حزب الله في منطقه زوطر الشرقيه.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيره من رام الله. إلى مستجدات الملف الإيراني الأمريكي، حيث أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وقالت وكالة التسنيم إن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. للمزيد معنا من طهران مراسل الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. نور الدين، ما آخر ما نعرفه إذن عن هذه المفاوضات؟
2: بكل تأكيد روعة، لا شيء الآن تفاعل السطح حاليا في ظل تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ما هو مؤكد على أن الجانب الإيراني فعلا تلقى عبر الوسيط الباكستاني مقترحات إيرانية أو رؤى وملاحظات إيرانية على ما تم الحديث عنه في وقت سابق في مذكرة التفاهم. هل يعني هذا أن المفاوضات يمكن أن تصل إلى نتائجها؟ بكل تأكيد الجميع هنا يسعى إلى الوصول إلى نتيجة ما والابتعاد عن دائرة الحرب، لكن كيف ترسم طهران المشهد؟ ربما هنا يبدو الأمر واضحا مما صرح به اليوم رئيس البرلمان الإيراني، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض والمسؤول بشكل كامل عن العملية التفاوضية، حينما حدد مستويات متعددة للتعامل مع المفاوضات ومع الجانب الأمريكي بالتحديد. النقطة الأساسية الأولى، ترى طهران بأنها حققت مكتسبات على مستوى المواجهة وعلى المستوى العسكري وكما يسمى ويصطلح عليه هنا في إيران، أنها حققت نتائج على مستوى الميدان. حينما تسأل الإيراني هنا ما الذي تحقق على المستوى الميداني، هنا بكل تأكيد الإشارات تتجه إلى مضيق هرمز، على أن هذا المضيق أصبح نوعا ما تحت السيطرة الإيرانية، وهو ما أكده كذلك بيان اليوم للحرس الثوري الإيراني الذي رسم المشهد في مضيق هرمز، حينما قال بأن أي مرور يتم عبر الحرس الثوري وأن الحرس الثوري يقوم بمراقبة دقيقة وذكية لهذا المضيق، وأن هناك السماح لعدد من السفن أن تمر بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذن هكذا ينظر رئيس البرلمان الإيراني، أن شيئا ما على الأرض على مستوى الميدان تحقق يجب استثماره في مجال الدبلوماسية، وهو المشهد الثاني الذي يراه الجانب الإيراني والمفاوض الإيراني، على أن الدبلوماسية الآن هي مجال حقيقي لكسب العديد من النقاط لصالح طهران، خاصة أنها في جدال طويل وربما وصف في بعض الأحيان بالجدال العميق مع الولايات المتحدة الأمريكية دون تحقيق النتائج. ما هو المطلوب إيرانيا؟ على الأقل هذا ما يقوله الإيرانيون هنا وتحدث به رئيس البرلمان حينما قال لابد من الحصول على امتيازات لصالح الشعب الإيراني. أكبر الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها الإيرانيون هي أموالهم المجمدة وكذلك رفع العقوبات عن إيران. هذا يشكل الآن عقبة أساسية ومهمة ما بين الإيرانيين والأمريكيين، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى طهران من الجانب الأمريكي تحاول الفصل في هذا الجانب، فصل العقوبات في مسألة مضيق هرمز وكذلك محاولة الحديث وإدخال الدائرة اللبنانية إلى دائرة النقاش الإيراني الأمريكي ومحاولة ربطها بمسألة أخرى لإيجاد حل لها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. نستطلع إذن هذه الرسائل التي ترسلها واشنطن مع ناصر الحسيني مراسل الجزيرة. ما آخر الرسائل الأمريكية فيما يخص الاتفاق؟
3: أهم رسالة الآن ردا على زميلي في طهران، ردا على كافة تصريحات الإيرانية، أن الرئيس الأمريكي غير مستعد الآن لبحث مسألة تخفيف العقوبات مثلا عن الإيرانيين أو حتى تقديم تسهيلات لحصول الإيرانيين مجددا على أموالهم المجمدة. حتى الآن البيت الأبيض وفي كافة تصريحات رئيس ترامب على مدى الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي استعداد

0: تحدثت لأكسيوس مثلا مسؤول أمريكي مقرب يقول في نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق ما مع الإيرانيين، لكن موعد الإبرام سيأخذ بعض الوقت، ونحن في هذه الفترة سيأخذ بعض الوقت. هذه الرسائل الآن متبادلة بين الإيرانيين، يعدلون على صياغتهم، تصل البيت الأبيض ثم يعدل ويضيف، وربما كما تقول نيويورك تايمز يضيف شروطا أصعب، لكن في نهاية المطاف بعض مصادر تلخص ما يريد الرئيس الأمريكي بسهولة، ربما رسالة الرأي العام الأمريكي الداخلي لكن أيضا للمنطقة. الرئيس الأمريكي يريد الآن تفاصيل إضافية، كيف يتم للأمريكيين السيطرة على هذا اليورانيوم، يريد معرفة التفاصيل العملية ولا شك، ويريد تعديل صياغات فيما يخص إعادة فتح مضيق هرمز، هكذا يصف الأمريكيون نقاط الخلاف العالقة الآن مع طهران.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. ونناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. دكتور البراري، إذن يقول مصدر أمريكي لأكسيوس إنه ما زالوا يحتاجون لبعض الوقت قبل التوصل إلى اتفاق، ولكن سيتم التوصل لاتفاق. ما الذي يؤخر هذا الاتفاق؟ ما الذي يريد أن يحصل عليه ترامب ولم يحصل عليه بعد؟
2: روعة، يبدو لي نحن في الأمتار الأخيرة من التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن أيضا كل طرف يخشى من توقيع الاتفاق. هذه مشكلة أساسية مرتبطة بمحاولة كل طرف من الأطراف تسويق أي اتفاق يتم التوصل إليه بأنه ترسيخ لفكرة الانتصار، وهذه السردية مهمة جدا خاصة بالنسبة للنظام الإيراني الذي ربط الحرب وصمود الشعب الإيراني أمام العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ويقول بأنه انتصر في هذه المواجهة وأنه بمعنى دفع الأمريكان للامتثال إلى التوجهات الإيرانية وربما الشروط الإيرانية، على الأقل دفع نظام في تل أبيب وفي الولايات المتحدة الأمريكية اللي بمعنى التراجع عن فكرة إسقاط النظام، وهذه بحد ذاته بالنسبة لهم هذه سردية النصر، لكن هذا لا يقنع الإيراني العادي الذي يريد أن يرى الطعام على الطاولة، يريد أن يرى الأموال المجمدة تعود، يريد العودة الوظائف، دفع الرواتب إلى آخره، وهذه ورقة بيد ترامب لغاية هذه اللحظة وهو يعرف ذلك ونظام الإيراني يعرف ذلك. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية هناك عقدة أوباما. أوباما توصل في عام 2015 إلى اتفاق أفرج عن أموال للإيرانيين وأيضا حدد نسبة التخصيب ب 3.67، وتم انتقاده من قبل الجمهوريين وعلى رأسهم أيضا ترامب في ذلك الوقت، وانسحب من الاتفاق في مايو عام 2018 احتجاجا على هاتين النقطتين. الآن المطروح أمامه هاتين النقطتين.
1: ترامب الذي انسحب عام 2018.
2: ترامب انسحب في مايو عام 2018 وكان يقول بأنه أفرج عن أموال لإيران، وهذه الأموال يتم توظيفها من أجل الإرهاب بين المزدوجين ودعم الأذرع وأيضا لتمكين هذا النظام الذي يقتل شعبه، هكذا كانت سردية ترامب في ذلك الوقت، وأنه يستطيع أن يحصل على اتفاق أفضل، وكان يدعو الطرف الإيراني في ذلك الوقت على المسارعة في التوقيع، لكنه خسر انتخابات عام 2020 ثم يعود مرة أخرى، والآن المطروح أمامه هو اتفاق يشبه اتفاق أوباما وربما اتفاق أوباما أفضل، لأنه جاء بعد محاولات دبلوماسية من دون حروب، من دون إراقة دماء، من دون خسارة أمريكية تقدر ب 28 مليار. هل يستطيع أن يسوق هذا أمام الشعب الأمريكي؟ لذلك هو ينص أو يصر على مسألة صياغة هذه الألفاظ، لأن الألفاظ هي يمكن أن تكون محملة سياسيا، يمكن أن تساعد في محاصرة خصومه الذين ينتقدونه، وأيضا إرضاء الصقور الذين يريدون له أصلا العودة إلى الحرب وليس توقيع الاتفاق. أنا بتقديري التموضع عند الطرفين هو الذي يمنع التوصل إلى الاتفاق الآن.
1: ما الذي يمكن أن تقدمه إيران الآن؟ يعني إيران تتمسك بمضيق هرمز وتتمسك بجبهة لبنان، وحتما يعني دونالد ترامب لن يرضى، خصوصا أنه يريد أن تكف عن تمويل أذرعها أو وكلائها في المنطقة، يريد فتح مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن أن يستخدم لبنان مقابل مضيق هرمز؟ وأمام هذا الخيار ما الذي تختاره إيران، لبنان أم مضيق هرمز؟
2: روعة، سؤالك مهم جدا ذي صلة. يعني الآن نقطة قوة إيران في التفاوض هو سيطرتها على مضيق هرمز، وهي تقول بأنها تخنق الاقتصاد العالمي، بيدها أن تفرج عن هذا، وهي تطالب أيضا بآلية بمعنى إدارة المضيق حتى بعد انتهاء هذه الحرب، وهي لا تكتفي باستخدام المضيق كورقة مفاوضات، وإنما تريد أن تغير الوضع القائم جيوسياسيا على اعتبار أن هذه أحد المكاسب الاستراتيجية. بالمقابل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن نقطة ضعف إيران في لبنان، لأنه لبنان الآن بعد أن تم بواسطة باكستان

0: التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. فهم في ذلك الوقت أن جبهة لبنان مشمولة في هذا الموضوع، لنكتشف أن جبهة لبنان الآن هي بمعنى وكأن الأمر لم يتغير. الجانب الإسرائيلي ما زال مستمرا في عدوانه على اللبنانيين، ما زال يحتل المناطق، اليوم قلعة شقيف، وأي ربما يؤدي ذلك إلى تكريس وضع لم يكن قبل 28 فبراير في جنوب لبنان. ولبنان وإيران لا تستطيع أن تعمل شيئا، يعني لبنان عفوا إيران الآن ربما اكتفت لحظيا بوقف إطلاق النار لأنه يعطيها الفرصة لالتقاط أنفاس بعد أن كادت يعني الأمور تزداد سوءا داخل إيران. الآن السؤال، هل تقبل إيران المقايضة؟ أنا بتقديري لن تقبل المقايضة لسبب واحد، لأنه إذا كانت المقايضة فتح مضيق هرمز وهو القنبلة النووية عند النظام الإيراني الآن اقتصاديا مقابل وقف الحرب في لبنان، في مشكلة هنا. السؤال، هل تقبل إسرائيل بذلك؟ يعني هذا سؤال آخر، يعني هل إسرائيل، ما الذي يقنع نتنياهو بقبول هذا؟ لأنه يعتقد أيضا أنه إذا قبل يعني التوصل إلى اتفاق. الآن الجانب الإسرائيلي يرى بأن الاتفاق سيء بصرف النظر عن محتويات هذا الاتفاق كما يبرز من التصريحات. فمن صالح نتنياهو أن تستمر حالة الاستعصاء والانسداد في العلاقة الثنائية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حتى يتمكن من تحقيق مسألتين: الأولى إنجاز المهمة في لبنان، على الأقل تكريس وضع في الجنوب ونقل المعركة لكي تكون لبنانية لبنانية، ومن ثم أيضا يستطيع أن يعود إلى الداخل الإسرائيلي ويدعي أيضا بأنه تمكن من تحقيق جزء كبير من أهدافه، ومن هنا يذهب إلى انتخابات سبتمبر على أرضية أفضل، لأن الانتخابات لو جرت اليوم لن يكون نتنياهو في الحكم، وإذا خرج من الحكم يعني محاكمات، ربما سجن أيضا في قادم الأيام.
1: الجميع محرج داخليا، يعني إيران بجبهة لبنان محرجة أمام وكلائها في المنطقة، ومحرجة أيضا أمام الجبهة الداخلية، خصوصا أن المرشد الإيراني في أول خطاب له قال إن إيران لن تنسى ما سماها بتضحيات حزب الله في لبنان. لكن ماذا عن حسابات ترامب الداخلية؟ إلى أي مدى يؤخر هذا الاتفاق أو يماطل فيه بالنظر وهو عينه على الانتخابات النصفية؟
0: روعة ما تقول فيه هو لب الموضوع الآن. يعني أنا أعرف أن هناك تحديات أمام الجانب الإيراني، لكن أيضا التحديات بنفس الصعوبة على الجانب الأمريكي. هناك كأس عالم، بمعنى أن عام الوقت لن يسمح له بالعودة للحرب، هناك عدم رغبة أمريكية في المجازفة أيضا في العودة إلى الحرب، لأنه هناك حدود للقوة، وفشل أمريكا في تحويل إنجازات العسكرية إلى مكتسبات سياسية. لكن القضية الأبرز الآن التي تبرز في الجدل العام، في النقاش العام في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ترامب أصبح عبئا على الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. فبالتالي إذا عاد باتفاق فاشل، بمعنى لا يلبي الحد الأدنى من على الأقل تصريحاته المرتفعة السقوف، هذا سيترجم انتخابيا في شهر نوفمبر القادم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع زميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
2: شكرا روعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز مع استمرار تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة. ينضم إلينا من برلين الدكتور توماس أودونيل، الخبير في شؤون الطاقة. أهلا بك دكتور. قبل أن نبدأ النقاش، نتابع مع عبد القادر عرادة أحدث تطورات على خريطة المضيق والمشهد لديك عبد القادر.
3: نعم ميادة، سأنطلق من تصريح نقلته CNBC، تقول بأن صادرات النفط عبر المضيق لن تكون كما كانت قبل الحرب، وهذا تصريح هام بالنظر إلى ما يعيشه المضيق. هناك مقاربتان أمريكية وإيرانية بالنسبة للعبور على عبر هذا المضيق. مقاربة أمريكية، أكسيوس تنقل عن المسؤول الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إعادة بعض الصياغات المتعلقة بمضيق هرمز، ولكنها تشدد على ضرورة فتح المضيق فورا، وأيضا هناك فيتو فيما يتعلق بفرض أي رسوم. لكن الحرس الثوري الإيراني بدوره يقول بأنه يراقب، أي أن قواته تفرض مراقبة وسيطرة، كما قال سيطرة ذكية على المضيق. إذن في ظل هذه التصريحات تأتي الأرقام المتعلقة بالعبور. لننظر إلى خريطة المضيق حاليا والوضع الحالي على مستوى المضيق. تتضارب الأرقام فيما يتعلق بحركة العبور على مستوى هذا المضيق، حينما يتعلق الأمر بالحركة، هناك تصريحات للحرس الثوري، ولكن هناك تصريحات أيضا للقيادة المركزية وتصريحات أيضا لبعض المواقع. لو ذهبنا إلى القيادة المركزية، أحد التصريح يتعلق بإعادة توجيه 116 سفينة، ولكن أيضا تعطيل 5 سفن تجارية، وخمس سفن تجارية الرقم ارتفع بسفينة بعد أن تم استهداف إحدى هذه السفن، سنعرضها بعد قليل. ولكن هناك رقم آخر مهم جدا يعكس الوضع على مستوى المضيق وفق هرمز ستريت مونيتور، يتحدث على أن فقط 4% من المتوسط الطبيعي المقدر بأكثر من 10 ملايين طن تعبر يوميا عبر المضيق، أي نحو 412,000 طن. الرقم الآخر هو يتعلق بالعبور، وفق منصة هرمز ستريت مونيتور تتحدث على 4 سفن عبرت فقط خلال 24 ساعة، بينما الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن نحو 28 سفينة خلال 24 ساعة، وذلك بالتنسيق معنا. وسأختم بهذه الخريطة والتي تتعلق بسفن عبرت وفق موقع كيبلر، يتحدث عن 8 سفن دخلت هرمز و4 سفن خرجت من المضيق، ويشير بالأساس إلى هذه السفينة، وهي السفينة التي ذكرناها والتي استهدفتها البحرية الأمريكية، وقالت بأنها استهدفت غرفة المحركات بالصاروخ بعد أن رفضت بعد أن تم تحذيرها 20 مرة، وهي سفينة تحمل العلم الغامبي وكانت متجهة وفق القيادة المركزية إلى إيران. ولكن هناك 4 سفن أخرى عبرت المضيق على غرار هذه السفن، مياغاز وناف أندروميدا، وأيضا هاتين السفينتان بالمجموع محملة بنحو 2 مليون برميل من النفط وأيضا من الغاز البترولي. هذا هو الوضع على العموم ميادة، واللافت فيه هو تضارب التصريحات حول عدد السفن التي عبرت المضيق ذهابا أو خروجا.
2: وهذا المشهد هو الذي يطرح تساؤل اليوم في هذه الفقرة المتعلق بكيف يؤثر على الاقتصاد الأوروبي تحديدا. شكرا لك عبد القادر. إذن مشاهدينا، تظهر أحدث البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأوروبي بدأ يتأثر بشكل ملحوظ بتداعيات أزمة مضيق هرمز نتيجة تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة، وهو ما انعكس في زيادة فاتورة الاستيراد. فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يهبط إجمالي الإنتاج المحلي لأعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة أن يهبط إلى 1.1%، وذلك انخفاضا من معدل نمو بلغ 1.5% خلال العام الماضي. أما تفاقم التضخم فكانت نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة عالميا، حيث رفعت المفوضية تقديراتها لمعدل التضخم في دول الاتحاد من نحو 2% إلى أكثر من 3%، وفي منطقة اليورو من أقل من 2% إلى 3%. وتظهر البيانات تراجع ثقة المسالكين خلال نيسان أبريل الماضي في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بسبب صعود أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة تكاليف المعيشة، وهو ما دفع الأسر إلى خفض إنفاقها وسط مخاوف من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الفائدة. وحذرت المفوضية من التداعيات الناجمة عن استمرار اضطرابات الطاقة وتفاقم نقص بعض السلع الحيوية المستوردة من منطقة الخليج، وأبرزها الغاز الطبيعي، الهيليوم والأسمدة ووقود الطائرات. ونبهت إلى أن نقص الإمدادات يفاقم الضغوط على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. أعود وأرحب مرة أخرى بضيفنا من برلين الدكتور توماس أودونيل، الخبير في شؤون الطاقة. أهلا بك دكتور توماس. إذن فيما يتعلق بالتوقعات التي أعلنتها المفوضية بتراجع معدل النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي بحوالي 1%، هل هذا هو أدنى رقم أم أن حتى هذه التقديرات من المفوضية الأوروبية هي في إطار التفاؤل في قراءتها للانعكاسات حاليا؟
4: شكرا على الاستضافة مجددا على شبكة الجزيرة. برأيي من الصعب حاليا أن نفصل بين عدد من العناصر والعوامل. نتحدث عن عامل الطاقة، وطبعا لا شك في أن هذا سوف يرفع التضخم وسيكون له تأثير على الإنتاج الصناعي والأعمال. وفي الوقت نفسه مثلا أنا أجلس هنا من برلين في ألمانيا، وألمانيا لديها مشاكل أخرى لها علاقة بالاقتصاد وموضوع التنافس أو تنافسية. إذن هذا يضاف إلى هذه العوامل. من الصعب أن نفصل بين كل هذه العوامل، ولكن برأيي من جهة في الحقيقة فإن تأثير مشاكل الطاقة على أوروبا من نقص الطاقة أو ربما ارتفاع الأسعار أكثر من النقص فعلا يستوقفنا أنه بعد 3 أشهر من المشكلة في مضيق هرمز ألا تكون الأسعار قد ارتفعت بعد أكثر من المعدلات الحالية. إذن المسألة منوطة بكيفية النظر إلى الموضوع.
2: أشرت إلى التنافسية سأعود إليها، ولكن أيضا لدينا بالإضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي تتراجع لدينا كذلك ارتفاع في التضخم. كيف سيتعامل البنك المركزي الأوروبي مع موجة التضخم هذه التي تضرب دول أوروبية عدة؟
4: قد يكون عليه أن يرفع أسعار الفائدة، هكذا تعالج الأمور عادة، وأعتقد أنه من الضروري توقع هكذا إجراء. في الحقيقة فإن الحكومات تتحرك فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة. طبعا في أوروبا ألمانيا هي خير مثال على ذلك، فالمشروع الذي ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به هو Accelerate EU، وهو برنامج للطوارئ كما فعلوا في العام 2022 حين اجتاحت روسيا أوكرانيا وقطعت إمدادات الغاز إلى أوروبا، وكانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على روسيا. وضعوا خطة كبيرة لتغييرات في 2022، وهنا أقول نقطتين. هذه الخطط ليست مختلفة، كذلك هذا الخطط لم تنجح، لا بل رفعت الأسعار إلى مستويات أعلى بعد. إذن لدينا أسعار مرتفعة ومن ثم ترتفع أكثر بسبب أزمة المضيق. العامل الرئيسي الذي يؤثر على هذه الأسعار وارتفاعها هو فرط الاعتماد على طاقة غير المتجددة التي تعتمد على أسعار عالمية ويعتمدون على الغاز الطبيعي بين الفينة والفينة، وطبعا هذا كله يرفع الأسعار. إذا نتحدث عن مشكلة هيكلية يعانون منها بسبب اتفاق الأخضر في أوروبا، وازدادت الأمور حدة، وقالوا إذا قدمنا دعومات أكثر من أجل الطاقة المتجددة هذه الطريقة الوحيدة من أجل الابتعاد عن فرط الاعتماد على الوقود الأحفوري، بينما نرى في الحقيقة أن هذا يرفع أسعار الطاقة والكهرباء ولا يمكن أن نفك الاعتماد على الغاز الطبيعي.
2: مدى قدرة أوروبا بالفعل على الاعتماد على الطاقة المتجددة؟
4: أنا أوافقكم الرأي، لا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة لوحدها، ولكن كثيرين من القادة في الاتحاد الأوروبي وأول نائب رئيس الاتحاد الأوروبي السيد ريبيرا وهو وزير الطاقة الأسبق في إسبانيا هو الذي ضغط باتجاه إقفال معامل أو هي التي ضغطت باتجاه إقفال معامل الطاقة النووية، والسيدة فاندرلاين قالت سنعيد بث الثورة الصناعية في أوروبا وسوف نتخلص من انبعاثات الكربون ونعتمد أكثر على الطاقة المتجددة ودعم هذه الطاقة، ولكنهم خسروا هذه المعركة في مواجهة الصين. وكما قلت كلما زادوا الاعتماد على هذه المصادر سيصيرون بحاجة أكثر إلى الغاز الطبيعي، والآن الفحم هنا في ألمانيا أعيد العمل به. إذن هي مشكلة في النموذج المعتمد، قلتها من قبل في مقابلاتي.
2: أيضا إن أخذنا بالأمر الواقع الحالي، هناك أيضا من المفوضية تحذيرات متعلقة بالنقص المرتبط بالغاز، الأسمدة، البتروكيماويات عموما عندما تعتمد عليها كذلك أوروبا، ووقود الطائرات. ما هي السلع الأكثر تأثيرا من بين كل هذه العناصر التي يمكن أن تشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الأوروبي؟
4: نحن لا نتحدث عن نقص بصورة عامة. على الأقل ما تبقى من هذا العام قبل الشتاء المقبل لدينا ما يكفي من الغاز الطبيعي الذي يأتون به بصورة أساسية من الولايات المتحدة، كذلك مخزون النفط جيد وكانوا يحصلون عليه من مضيق هرمز، ولكن المشكلة هي في الأسعار.
2: وضحت الرؤية. أشكرك من برلين الدكتور توماس أدونيل الخبير في شؤون الطاقة. نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع مريم.
5: ميادة، شكرا لك. ومستمرون في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نبدأ بمستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية وإحكام قبضته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية، وتأكيد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قواته ستظل في القلعة كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. وفي الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على بلدات عدة في الجنوب، خصوصا في قضائي النبطية وصور. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 من أفراد طاقم مستشفى حيرام أصيبوا في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد. في المقابل أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في البياضة ويحمر الشقيف جنوبي لبنان، إضافة لمهبط مروحيات بمستوطنة الشلومي وبنى تحتية عسكرية في نهرية والكريوت شمال حيفا. في تطورات الملف الإيراني الأمريكي، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. من جهتها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الطرفين الإيراني والأمريكي يطرحان تعديلات بشكل متناوب، وأضافت أن تبادل الرسائل بينهما لا يزال مستمرا. في هذه الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني إنه لن تتم الموافقة على أي اتفاق لا يضمن حقوق المواطنين الإيرانيين. من جهته قال رئيس مسعود بزشكيان إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. نتابع آخر تطورات الميدان في لبنان مع مراسلنا من قضاء مرج عيون جنوب لبنان إيهاب العقدي من بيروت، مع مراسلتنا كاترين حنا، ومن رام الله مع مراسلتنا فاطمة خميسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب العقدي. حصيلة ما يجري من عمليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، الوضع كما ينقل إليكم بخصوص هذه السيطرة التي يتحدث عنها الإسرائيليون في قلعة شقيف وما يجاورها؟
6: أثابت أن القوات الإسرائيلية تواصل ضغطها باتجاه منطقتين رئيسيتين هما النبطي وصور، ونعني بهما المدينة أي النبطي ومحيطها وصور ومحيطها. فالغارات حتى قبل ربع ساعة كانت تشن على مدينة النبطي، ويتوازى ذلك مع تموضع القوات الإسرائيلية في قلعة الشقيف ومحيطها أي في أرنون، وكذلك استمرار قصفها لكل البلدات والقرى التي تقع في نطاق التقدم البري الإسرائيلي، مع إعلان حزب الله كذلك عن تصديه للقوات الإسرائيلية التي تتوغل في ذلك الاتجاه. لكن الواضح هذا اليوم ومن خلال ما جرى في الشقيف، كان هناك ضغط إعلامي ونفسي وكذلك عسكري إسرائيلي باتجاه مناطق مختلفة من جنوب لبنان، مع إطلاق تحذيرات لكل قرى جنوب لبنان بالإخلاء حتى جنوب نهر الزهراني، وتزامن كذلك مع اتصالات وردت للعديد من المناطق بضرورة إخلائها لفرق الدفاع المدني بضرورة إخلائها، وتطور هذا الأمر بشكل أكبر خلال فترات النهار مع قصف مركز جوي على مدينة صور التي تعرضت لدمار نتيجة لهذه الغارات، وطبعا لإصابات في أحد المستشفيات التي تقع في نطاق المدينة. كل هذا الضغط العسكري كذلك تواصل في مناطق أخرى من جنوب لبنان مع بدء القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدة دبين، وهي البلدة التي تتموضع فيها القوات الإسرائيلية وتقوم بتفجيرات منذ يوم أمس، وهي تفجيرات عنيفة تؤدي إلى تدمير منازل أسوة بما حصل في دخيام التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية قبل أسابيع وقامت بتدمير أجزاء واسعة منها، وكذلك كما حصل في المناطق الأخرى من جنوب لبنان في المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل. بالتوازي كان حزب الله يطلق كذلك صواريخه باتجاه الكريوت في حيفا، وهذه المرة الأولى التي يعلن عنها عن هذه المديات الجديدة منذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وكذلك إطلاق الصواريخ بشكل متتالي، وهذا ما رصدناه في القطاع الشرقي باتجاه كريات شمونة والمستوطنات القريبة منها، حتى أن حزب الله أعلن أنه قصف بالمدفعية مستوطنة المطلي القريبة من الحدود، وكذلك استمر القصف المدفعي الإسرائيلي وسمعناه منذ قليل باتجاه منطقة برغوس والقطراني، وهي التي تقع في المناطق الخلفية خلف دبين وبلاط، وهما البلدتان الموازيتان لقلعة شقيف ولأرنون ولكفر تبنيت وكفر رمان، وتحاول القوات الإسرائيلية التوغل باتجاه بلاط ومن ثم ربما إلى أماكن أخرى تشرف على مناطق واسعة من الليطاني وصولا إلى أعالي الريحان. وحتى الآن هناك تحليق مكثف لطائرات الحربية الإسرائيلية، مسيرات لم تفارق أجواء لبنان، وقصف مستمر على مناطق مختلفة قرب خط المواجهة في على طول المنطقة الممتدة من دبين وصولا إلى القطاع الغربي في جنوب لبنان.
5: طيب، وأنت تتحدث إيهاب عن هذه التطورات وعن هذا التحليق أيضا المستمر في سماء جنوب لبنان، نشير إلى أن هناك غارة إسرائيلية الآن على مدينة النبطية جنوبية لبنان كما التقطت لها هذه الصور قبل قليل، غارة جديدة إذن على النبطية جنوبية لبنان قبل قليل، والصور التي نتابعها هي للحظات الأولى ما بعد حدوث هذه الغارة الإسرائيلية التي تأتي في سياق استمرار الغارات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، والذي يتركز أكثر في هذه الأيام على النبطية وصور أيضا، وكذلك تتابع أيضا عمليات لحزب الله في استهداف مواقع لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، و تبعا لتقارير إسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي يقول إنه يسيطر على قلعة الشقيف ويتخذها مركزا له، وأن القوات الإسرائيلية كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ستبقى في هذه القلعة وتعتبرها جزءا من المنطقة الآمنة في لبنان كما قال. في متابعة إذن لهذه التطورات الميدانية نرصد أيضا الموقف السياسي، الدوائر السياسية ومتابعتها لهذه التطورات كاثرين حنا المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي الآخذ في الكثافة والوتيرة المتسارعة.
7: في أحدث الأخبار مريم، على المستوى السياسي ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية اليوم عن أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي تبلغ من نظيره الفرنسي جانويل بارو بأن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي في ضوء هذا التصعيد الإسرائيلي المستجد، وأيضا في ضوء توسيع إسرائيل لنطاق استهدافاتها وعملياتها وأوامر الإخلاء التي تشمل كما نعلم عشرات البلدات في جنوب لبنان. وقال أيضا وزير الخارجية أن نظيره الفرنسي أبلغه بتضامن فرنسا مع لبنان في هذه المرحلة والتزامها بالحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه كاملة، وكذلك مسألة دعم فرنسا لخيار لبنان بسلوك طريق المفاوضات مع إسرائيل. كما نعلم مريم، فرنسا سبق أن أكدت دعمها لهذا الخيار، وسبق أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام قبل نحو شهر في باريس بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يؤمن الاستقرار المستدام وأمن البلدين لبنان وإسرائيل. هذا هو الموقف الفرنسي الذي لبنان اليوم هو بأمس الحاجة إليه، كما إلى أي دعم سواء كان فرنسيا أو أوروبيا أو عربيا، لاسيما وأن الرئيسين يعني رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة جوزيف عون ونواف سلام كانا بالأمس اجتمعا واتفقا كما أعلنت الرئاسة اللبنانية على ضرورة تكثيف الاتصالات على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل إلزام إسرائيل والضغط عليها لأن تلتزم بوقف إطلاق النار وأن توقف هذا التصعيد. كما نعلم هذا التصعيد كان وصفه رئيس الحكومة بالأمس بأنه غير مسبوق وبأنه خطير وبأن لبنان يمر حاليا بأصعب المحن التي مرت عليه في تاريخه الحديث. وعلى الرغم من ذلك هناك تأكيد مستمر ومتواصل من هذه السلطات اللبنانية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على أن الخيار المفاوضات هو الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه، وإن كان أقر رئيس الحكومة بالأمس بأن هذا الخيار هو غير مضمون النتائج ولكنه الأقل كلفة والأنسب بالنسبة للبنان في هذه المرحلة مقارنة بالخيارات الأخرى، وقال إن المطلب الأساسي والثابت هو تثبيت وقف إطلاق النار ومن ثم يتم البحث في مسألة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وما سيليها من إعادة أعمار وعودة النازحين إلى قراهم.
5: في رام الله فاطمة خميسي، طبعا مع استمرار دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى بسبب إطلاق حزب الله لصواريخه من لبنان، كيف يقدر الجيش الإسرائيلي أيضا هذه الأضرار المترتبة عن هذه الاستهدافات من حزب الله والمترتبة أيضا عن استهداف حزب الله لقوات إسرائيلية متمركزة في جنوب لبنان؟
8: هذا هو بالضبط السؤال المطروح الآن على مستوى الداخل العسكري الإسرائيلي مريم، لا سيما أنه كما أشرتي صفارات الإنذار لا تتوقف في شمال إسرائيل وخصيصا في المناطق التي يقول الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي أيضا على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن هدف هذه العملية الموسعة البرية والتي وصلت إلى منطقة قلعة شقيف في الجنوب هو إحباط التهديدات الصاروخية الصادرة عن حزب الله وتأمين المناطق الحدودية، وعلى رأس هذه المناطق هي مناطق إصبع الجليل كريات شمونة والمناطق المحيطة فيها وصولا إلى بلدة المطلة الحدودية التي استهدفت عدة مرات هذا اليوم. لذلك هذا هو المبرر العسكري الإسرائيلي بخصوص توسيع وتعميق هذه العمليات التي شهدناها اليوم وخلال الفترة الماضية بشكل مكثف، هو إحباط هذه التهديدات الصاروخية من قبل حزب الله، التعامل أيضا مع خطورة المسيرات المستخدمة بشكل مركز من قبل حزب الله. ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال المساعي الإسرائيلية مستمرة حتى تحقيق هذه الغاية. وبنيامين نتنياهو تطرق إلى هذه المسألة أيضا خلال خطابه الترويجي لهذه العملية صباح اليوم بالقول بأن إسرائيل ماضية حتى تحقيق الأمن والأمان لسكان الشمال، ولكن هذا الأمر سيتطلب المزيد من الوقت. وهذه التصريحات في الحقيقة تتقاطع مع مطالب الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة الخدمة الاحتياطية لدى الجيش لتصل إلى شهرين إضافيين، هذا في ظل أيضا حالة الإعباء العبء الكبير والاستياء أيضا في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهنالك مطالب بتقصير هذه المدة. ولكن حتى هذه اللحظة بنيامين نتنياهو يواصل الترويج إلى نجاعة هذه العمليات العسكرية. وزير دفاع إسرائيل كاتس يعتبر بأن السيطرة على هذه القلعة وهذه المنطقة هو بمثابة بمثابة أمر استراتيجي، يعتبر أيضا بأن حزب الله لا يفهم سوى لغة تدمير المنازل والسيطرة على المزيد من الأراضي بحسب توصيفه، ويعتبر بنيامين نتنياهو بأن على الجيش الإسرائيلي الآن تعميق السيطرة على المواقع المطلة والمشرفة والتقدم حتى تحقيق هذه الغاية ألا وهي إبعاد عناصر الحزب عن المنطقة الحدودية وعن منطقة الليطاني، وتحييد هذه التهديدات الصاروخية المتمثلة بإقدام حزب الله بإطلاق الصواريخ. طبعا إذا ما أردنا أن نتطرق إلى هذه المسألة مريم ونرصد المشهد ميدانيا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، الحزب أقدم على إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه مواقع مختلفة في شمال إسرائيل وعلى امتداد المنطقة الحدودية الدولية. كان هنالك استهداف لكبرى المدن أيضا، ومن بينها على المستوى اللافت خليج حيفا وخليج مدينة عكا، بالإضافة إلى المسيرات.
5: فاطمة خميسي من رام الله وكاثرين حنا من بيروت وإيهاب العقدي من مرجعيون في جنوب لبنان، شكرا لكم جميعا. نتابع إذن الآن بالتحليل مع ضيوفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل، من بيروت أيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومن حيفا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بشارة شربل، بالنسبة للبنان هذه الخطوة التي اتخذتها فرنسا

0: فرنسا بطلب عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي تناقش هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، هل ستفيد لبنان في هذه المرحلة؟
1: هذه الخطوة هي مفيدة وغير مفيدة في الوقت نفسه، أي أنها لن تغير استراتيجيا ما يحصل في الجنوب اللبناني. هي مفيدة من ناحية أنها ربما تخفف من حجم الضرر الذي يحصل على المواطنين اللبنانيين وعلى القرى اللبنانية، وتطالب نتنياهو بعدم استخدام القوة الكبيرة، وغير مفيدة باعتبار أن القرار في هذا الشأن ليس فرنسيا ولا دوليا، هو قرار إسرائيلي أمريكي. هذا قرار استراتيجي اتخذته حكومة نتنياهو لكي تحقق أهدافها بعد حرب الإسناد التي قام بها حزب الله، وانطلاقا من قناعتها بأنها يجب أن تستخدم القوة والكثير من القوة لتحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه، خصوصا بعدما تعرضت استنادا إلى تعرضها لحرب طوفان الأقصى واستغلالها هذا الظرف، فلديها القدرة على القول أنها ضحية وأنها تتعرض لعدوان، وبالتالي هذه هي المناسبة لتحقق الهدف.
0: طيب دكتور طارق عبود، يعني تسير الدولة اللبنانية الآن في مسارات دبلوماسية تفاوضية لوقف هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على جنوب لبنان، لكن هل يكفي ذلك الآن؟ لأننا نلاحظ أن كثافة ووتيرة هذا التصعيد تزيد مع انعقاد كل اجتماع أو كل جلسات تفاوضية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
2: حياتي أستاذ مريم، تماماً. كل ما صرح رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة باستمرار المفاوضات والإصرار على استمرار المفاوضات، يعني على مبدأ التفاوض من أجل التفاوض، صعد الإسرائيليون عملياتهم في لبنان. ويستشف الإسرائيليون أن هذا الكلام من رئيس الحكومة أمس أن الخيار التفاوضي ليس ناجعاً ولكنه الوحيد المتاح اليوم، معنى ذلك يستشف منه الإسرائيليون استكمال العمليات العسكرية واستمرار التوحش والتغول على مستوى الجغرافيا اللبنانية
0: غير مضمون النتائج.
2: طيب تفضلي.
0: وبكلفة أقل، هذا ما قاله رئيس الوزراء نواف سلام. وإذا كانت هذه المسارات التفاوضية غير مجدية حسب إشارتك دكتور طارق عبود، فما البديل؟
2: البديل هو اليوم أولاً الوحدة على المستوى الوحدة الوطنية على الموقف السياسي، اثنين مقاومة الاحتلال، لأن هناك معادلة تاريخية بشرية إنسانية هي كل احتلال يقابله مقاومة. لذلك اليوم يعني يعترف رئيس الحكومة أن هذا الخيار غير ناجع وأن المفاوضات في جولاتها الخمس الماضية لم تحقق أي شيء للبنان ونحن مستمرون في هذه المفاوضات. إذن على الإسرائيليين استكمال العمليات العسكرية طالما لم نهدد حتى بالانسحاب من هذه المفاوضات، يعني لا عدم لعب أي ورقة قوة من جانب المفاوض اللبناني أو المتخذ القرار السياسي في لبنان على مستوى حتى فقط التهديد بالانسحاب من المفاوضات إذا استمرت العملية العسكرية. لو بقينا بعد 10 أيام ستصل القوات الإسرائيلية في توغلاتها إلى مدينة النبطية ومن ثم إلى مدينة صور، ونحن ما زلنا نكرر المعزوفة نفسها بأن خيار التفاوض هو الخيار الوحيد المتاح اليوم أمام اللبنانيين.
0: بس سيد بشارة شربل،
2: أستاذي مريم،
0: سأعود إليك دكتور طارق عبود، أريد أن أسأل سيد بشارة شربل عن رأيه في هذا الكلام، يعني عدم جدوى من هذا المسار التفاوضي في ظل هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر والمقاومة هي الحل، ما رأيك؟
1: أصلاً شهدنا ما فعلته المقاومة، شهدنا ما قامت به، استدرجت الاحتلال الإسرائيلي، استدرجت 3 حروب في العام 2006 في تموز 2006، وحرب الإسناد الأولى التي أطلقها السيد حسن نصر الله، وحرب الإسناد الثانية التي أطلقها الشيخ نعيم قاسم. وفي الحروب الثلاثة كان هناك تدمير للبنان وارتهان لبنان وفقدان السيادة اللبنانية وانهيار الدولة. وهناك أيضا لئلا ننسى أن ما كان يجري في لبنان هو تحالف بين هذه الميليشيا وبين المافيا التي سرقت اللبنانيين. نعم هناك خيار وحيد الآن هو خيار التفاوض.

0: الله. وما قاله الرئيس نواف سلام هو كلام صريح وواقعي بأن لبنان ليس لديه إلا التفاوض. عادة كما قال الرئيس نواف سلام، لا، النتائج غير مضمونة، لكن الخيار الآخر هو الخيار الكارثي الذي دمر مئتي قرية، الذي تسبب باحتلال 10% من الأراضي اللبنانية حتى الآن، تسبب بإهانة كبرى باحتلال قلعة الشقيف اليوم، وتسبب بنزوح 1,500,000 لبناني حتى الساعة. باختصار، الخيار التفاوضي هو الوحيد، وأن الذهاب من الخيار التفاوضي الشعبوية في القول أنا لا نريد التفاوض هو كلام استهلاكي لا ينفع. إذا لم نريد التفاوض، ما هو الحل؟ ليس لدى ما يدعون المقاومة الحل. الحل هو مزيد من العنف الإسرائيلي، مزيد من التغول، مزيد من الدمار، ثم سنعود إلى
1: من هذه
0: التفاوض.
1: النقطة أسأل الدكتور أنطانس شحادة من حيفا، يعني إلى أي درجة دكتور شحادة تستغل إسرائيل هذا التباين والاختلاف اللبناني الداخلي لتمضي في مشاريعها التوسعية والمزيد من ربما الانتشار والتقدم في هذه المساحات داخل جنوب لبنان؟
2: مساء الخير. يعني واضح أن إسرائيل فعلا تستفيد من الانقسام اللبناني الداخلي وتعمل على تعزيز أو توسيع هذا الانقسام. يعني في حالة عدم غياب الوحدة الوطنية الداخلية اللبنانية للتصرف أمام إسرائيل، إسرائيل تستغل هذه الحالة كما فعلت مع السلطة الفلسطينية. يعني استعملت التناقضات والخلاف والانقسام الداخلي الحاد لتعزيز هذا الانقسام وتفكيك القضية الفلسطينية. الآن تحاول يعني ذات السياسة في الحالة اللبنانية، هذا الانقسام يضعف لبنان عمليا في المفاوضات وفي المواجهة، الحالتين يضعف لبنان، وإسرائيل يعني تسعى لتعزيز هذا الانقسام. إسرائيل بالمجمل تتصرف يعني أيضا إلى حد كبير من الشعبوية حتى في مجال الحرب، يعني حتى احتلال قلعة شقيق عمليا الان مع وجود الاقمار الصناعيه والطائرات المسيره وادوات يعني التجسس والاكتشاف الاسرائيليه، لا يوجد اهميه استراتيجيه كبيره لهذه القلعه، انما اسرائيل تبحث عن صوره انتصار وصوره يعني بالمقابل تحاول اهانه المجتمع والشعب
1: ولكن كيف
2: اللبناني.
1: تقرأ دكتور
2: توسيع
1: شحادة
2: الحرب،
1: توسيع الحرب، والآن نتنياهو يتحدث عن توسيع أكبر لنطاق العملية العسكرية الإسرائيلية وإحكام قبضته كما يقول على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله، كيف يفسر ربما هذا الاستمرار والأهداف التوسعية الأكبر في الوقت الذي يجري فيه التفاوض؟ يعني هذه العمليات وهذا التصعيد يجري بين مسارين، مسار أمني في البنتاغون جرى قبل يومين، وآخر في الخارجية الأمريكية سيجري أيضا الثلاثاء والأربعاء القادمين.
2: إسرائيل لا تعول على مسار التفاوض بتاتا. إسرائيل مرة أخرى تتصرف بشكل حتى يعني الجانب العسكري بشكل شعبوي بسبب الضغط الداخلي، هناك ضغط على الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية لم تحقق أهداف الحرب لا على إيران ولا على لبنان لغاية الآن، بالرغم من الدمار والتشريد والقتل وتفريغ الجنوب السكاني، لم تحقق أهداف الحرب. إسرائيل ادعت في البداية أن الهدف هو منع اجتياح يعني قوات حزب الله للبلدات الجنوبية كما حصل في 7 أكتوبر، وتريد إنشاء منطقة عازلة. بعد ذلك قالت تريد توسيع المنطقة العازلة، المنطقة الصفراء، لحماية المنطقة العازلة، والآن توسيع الاحتلال لحماية المنطقة الصفراء. ويعني ضربات حزب الله ما زالت مستمرة، وإسرائيل تعرف أنه من الصعوبة بمكان نزع سلاح حزب الله. إسرائيل أيضا تريد ربما يعني في الجانب الإقليمي تريد تلقين حزب الله ولبنان درس لكي لا يتدخل مرة أخرى في حرب ربما مستقبلية أمام مع إيران، أو أنه إسرائيل تريد عمليا تحييد حزب الله وأضعاف قدراته في حال استئنفت الحرب على إيران. يعني هناك أهداف عسكرية استراتيجية لإسرائيل، وهناك أهداف سياسية ودوافع سياسية داخلية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، ولكن بالمجمل التوسيع والقتل والدمار يعني لم يسعف لإسرائيل لغاية الآن، الضربات ما زالت مستمرة، وهناك احتمال بتوسيع الحرب أيضا في الجبهة
1: طيب
2: الداخلية داخل
1: سيد
2: إسرائيل.
1: بشارة شربل، 4 جلسات من التفاوض حتى الآن واثنتان أخريان قادمتان بعد يوم، ولم يثبت وقف إطلاق النار على الأرض، ما الذي ينبغي أن يعدله لبنان الرسمي في صيغة أو مسار التفاوض الحالي حتى يكون مجديا؟
0: أصلا السؤال هو هل كان أحد يتوقع أن يوقف نتنياهو إطلاق النار أو أن يتفاوض تحت وطأة إطلاق النار؟ كان إسرائيل واضحة أنها تتفاوض تحت وطأة إطلاق النار وأنها تريد مزيدا من الضغط. الذهاب إلى التفاوض، جلسات التفاوض كانت ضرورية. لا يتوقع أحد أن تنتج هذه الجلسات القليلة نتائج مباشرة، لكنها بداية طريق وبداية جيدة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية التي اختارت أن تستعيد الورقة اللبنانية وأن تنتزعها من براثن الإيرانيين على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة. هذا المسار يجب أن يستمر، ولبنان يتمسك بحقه في أن يكون دولة مستقلة، حقه في أن يكون دولة مستقلة، ويطالب بأن يفرض سلطته على كل على كامل أرضه، أن تنسحب إسرائيل، أن يعود المهجرون والنازحون. وفي الوقت نفسه أريد أن أشير إلى نقطة، وأن ما جرى الحديث عنه عن انقسام أهلي هو ليس حقيقة الواقع. يجري الترويج لفكرة الانقسام الأهلي، فيما أن هناك أقلية تريد التمسك بالسلاح وهناك
1: فقط
0: أكثرية
1: أريد
0: تريد
1: أن أعود
0: أن
1: إلى
0: تعود
1: دكتور
0: الدولة.
1: طارق عبود مرة أخيرة لأسأله عن الدور المنوط بحزب الله في هذه المرحلة. هل الاستمرار في المواجهة سيؤتي نتائج لم يأتي بها المسار التفاوضي؟
3: التجربة التاريخية أثبتت أن المقاومة حررت الأرض في 82 وفي 85 وفي 2000. يعني المبدأ الانهزامي الانبطاحي الذي تكلم عنه بعض اللبنانيين في التفاوض وفي الاستسلام وفي يعني تسليم كل شيء إلى العدو أدى إلى أن يكون هناك اجتياح أيضا لبيروت في عام 1982. بس بدي أشير لشغلة أستاذة مريم هون، أنه من كان متحالفا مع العصابة الحاكمة التي أفلست اللبنانيين هي جمعية المصارف ومصرف لبنان المغطى، كان من قوى سياسية ومن بكركي أيضا وليس من حزب الله أو من المقاومة في لبنان. هذا للتصويب التاريخي. إذا هناك تجربة تاريخية كانت مع إسرائيل أثبتت المقاومة أن هي الأداة الناجعة والوحيدة لاقتلاع الاحتلال من الأراضي اللبنانية. هذا ما حصل في العام 2000 في 25 أيار، القرار الدولي 425 الصادر في 16 آذار 1978 لم يطبق، بل طبقته المقاومة.
1: شكرا.
3: يعني وأجبرت وألزمت الاحتلال على الانسحاب من
1: أشكرك
3: الأراضي الجنوبية.
1: دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، شكرا لبشارة شربل الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وشكرا أيضا لضيفنا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي من حيفا. نتابع الآن تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية في ضوء آخر المستجدات والمواقف من طهران وواشنطن، وعلى ضوء ربما تصريحات جديدة إيرانية من رئيس البرلمان قليباب ورئيس الإيراني مسعود بزشكيان. نسأل عن هذه التصريحات وسياقاتها ضيفنا هنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز. أهلا بك عبد القادر. في قراءة لتصريحات قليباف وبزشكيان خلال هذا اليوم، والتي تترافق مع ما يجري الحديث عنه بخصوص الجدل عن مذكرة التفاهم مع الأمريكيين، أين نضعها في السياق الحالي؟
4: يعني واضح كلا المسؤولين في إيران يريد القول، ولكن كل شخص بلغته. دعونا نتباين، دعونا ربما يكون لدينا بعض الخلافات هنا وهناك، ولكن يجب أن لا نذهب إلى مساحة يتحول كل هذا الكلام فيه إلى خلاف داخلي بين أقطاب السلطة في إيران، انطلاقا من كل ما يجري في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يدعو كالرئيس بزشكيان إلى سبك الداخل، سبك المجتمع، تقوية المجتمع، والاعتراف ربما بمشاكل الاقتصاد في البلاد، ضرورة التوجه إلى البعد الاقتصادي الداخلي، ويطالب من هنا بأنه لا يمكن أن تحكم البلاد بلون واحد عمليا. وهذا الكلام واضح بأنه موجه هذا اللون الواحد إلى اللون العسكري ربما في القرار السياسي الإيراني، الذي بات أكثر تقدما منذ الحرب، بات أكثر حضورا في الساحة السياسية، أكثر حضورا في العملية التفاوضية. قاليباف من جهة أخرى ربما يحاول أن يشد عصب المجتمع، ولكن بلغة أخرى تليق بالجو المتشدد، بالجو المحافظ نوعا ما. ولكن كل هذا الكلام مريم إلى ماذا يؤشر؟ يؤشر بأن هناك تباين في الداخل الإيراني بين أقطاب السلطة، بين النخبة الحاكمة. ليس بالضرورة نتحدث عن خلافات عميقة، ولكن هذا التباين

0: واضح انطلاقا من كل ما يجري الآن في مذكرة التفاهم. أقصى يمين هذا التباين للمتشددين مثلا التيار الذي يقوده سعيد جليلي في البلاد، وسعيد جليلي عضو في مجلس الأمن القومي. الوسائل الإعلام المحسوبة على هذا التيار تقول بشكل واضح بأن وزير الخارجية كبير المفاوضين وهو رئيس البرلمان لم يلتفتوا كثيرا إلى شروط المرشد الخمسة وهم يصكوا هذه المذكرة. من الشروط الخمسة هناك تقريبا شرطان واضحان في المذكرة، ولكن هناك ثلاثة شروط غير واضحة ربما في من هنا أقصى اليمين. أقصى اليسار في إيران الإصلاحيين المحسوبين ربما على جزء من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يرون بأن الظروف ناضجة جدا للتوقيع على هذه الاتفاق، انطلاقا من أن البعد الاقتصادي في البلاد ليس بإمكانه الصمود أكثر من ذلك، ويجب أن لا نغالي، والكلام هنا لهذا التيار أن لا يتم المغالاة كثيرا بالتمسك بالبند اللبناني في مذكرة التفاهم وكأنه العمود الفقري لهذه المذكرة.
1: بالإضافة للبند اللبناني، ما هي أيضا تلك التفاصيل التي ربما يتجسد من خلالها هذا التباين والمرتبطة بمذكرة التفاهم؟ يعني هناك أمور تصر عليها إيران كالبند اللبناني ويرفضها الأمريكيون، هل منها بنود أخرى يقبل بها طرف ويرفضها طرف آخر في إيران؟
0: البعد الاقتصادي، هناك في إيران من يرى بأن الأوضاع الاقتصادية إذا ما تفاقمت أكثر من ذلك يمكن أن تؤدي إلى النتائج التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بلا حرب وبلا صواريخ، بمعنى انهيار داخل إيران من الداخل على وقع الاقتصاد بالمعنى المجتمعي والاقتصادي، وهذا خطير جدا. لذلك المنظومة الحاكمة في البعد السياسي ترى بأنه لابد من معالجة هذا الموضوع بالتهدئة بالتفاهم. الإفراج عن الأموال المجمدة يأتي في هذا السياق تماما. تركز إيران مريم بشكل كبير على الأموال المجمدة لأنها تدرك أهمية الأموال المجمدة، تصدير النفط في إيران لأنه سيكون سلة العملات الصعبة لدى البلاد، فتح الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذه أبعاد تبدو نوعا ما اقتصادية صحيح، ولكنها عمود فقري في الأمن القومي الداخلي في إيران. ما لم تحدث ربما نشهد انهيار مجتمعي. مضيق هرمز يجمع كل هذه القضايا، ولكن مضيق هرمز هو الورقة القوية التي تمسك بها الحرس منذ البداية، نجح في فرضها على الطاولة. الملف اللبناني عندما تدخل حزب الله في المعركة وهي ورقة الحرس القوية في البعد الإقليمي. لذلك هناك من يرى بأن الحرس الثوري حاضرا في مذكرة التفاهم انطلاقا من هاتين النقطتين، ولكن هناك في إيران من يقول بأنه لابد من الذهاب إلى مذكرة التفاهم مع الأمريكيين حتى ولو كانت تكتيكية، أن تغطي المساحة وصولا إلى الانتخابات الأمريكية القادمة، وهي المساحة التي سيكون فيها الرئيس ترامب رئيسا، على الأقل تكتيكيا تنقذ الاقتصاد، توقف الحرب، تفتح المجال داخليا، بعد ذلك تفرز الانتخابات في أمريكا رئيسا جديد، نرى ماذا نفعل. ولكن الحرس في إيران يقول بأنه استطاع أن ينقذ البلاد، يمسك البلاد، يمسك هرمز، يمنع الانهيار الداخلي، يمنع المعارضة الخارجية من الدخول إلى البلاد، يمنع، يرى نفسه بأنه حفظ البلاد. فلا بد من حصة للحرس داخل التفاهم. لبنان بالنسبة للحرس الثوري هي النقطة الأكثر جوهرية للقول بأنه لا اتفاق دون وقف إطلاق النار في لبنان. هذا منطق الحرس، ولكن منطق البعد السياسي، النخبة السياسية، ليس بالضرورة أن ترى ذلك كالرئيس أو غير الرئيس، بما فيهم قاليباف نفسه. هناك هجوم على قاليباف الآن داخل إيران. بالمناسبة مريم، في إيران نقاش محموم، من الذي سيأخذ على عاتقه إعلان التفاهم مع أمريكا؟ إعلان التفاهم مع أمريكا في التاريخ الإيراني هو محرقة السياسيين. نذكر معا ما الذي جرى مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف. لذلك قاليباف يدرك ذلك تماما. هناك في إيران من يقول بأن هذا التفاهم إذا ما أخذه شخص واحد على عاتقه سيحرقه سياسيا. لذلك هناك تروي كثيرا في عملية الإخراج لهذا التفاهم داخليا، ومن يأخذ هذا التفاهم ومسؤولية هذا التفاهم.
1: هل ستحافظ المستويات الرسمية في إيران على المستوى الحالي من التباين، أي لن يظهر إلى العلن بشكل خلاف، خاصة إذا تشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر في شروط الاتفاق، كما أشارت مصادر لنيويورك تايمز بأنه يتشدد الآن في الإطار المحتمل لهذا الاتفاق ويرسل تعديلات للجانب الإيراني؟

0: كلمة السر في الإجابة على هذا السؤال هو الزمن، الوقت. إذا ما تحدثنا عن المدى المنظور سيبقى التباين واضحا حاضرا، لكن لن يذهب لأن يصبح خلافا حقيقيا. ولكن إذا ما تحدثنا عن زمن طويل حقيقة قد نشهد خلافات. لماذا؟ لأنه إيران لديها خبرة مريم في عملية السيطرة على التباين الداخلي وعملية رسم المعادلة الداخلية وإظهار ربما مسرح معين للأحداث، وفيه من يخالف من يعارض، ولكن لا يوجد فيه من يتمرد على القرار الرسمي للبلاد، مجلس الأمن القومي، المرشد، وزارة الخارجية وغيرها. ولكن إذا ما طال الوقت عمليا يصبح عصب الاقتصاد ضاغط جدا على البلاد، يصبح العصب المجتمعي ضاغط جدا على البلاد، تصبح حالة الاستاتيك وحالة السكون في الداخل الإيراني، لا حرب ولا سلام، هدنة بين، تصبح ضاغطة جدا على المجتمع. في لحظة ما قد نشهد انفجار صغير ما يفرض على النخبة السياسية أن ربما تنتمي إما يسارا أو يمينا. ولكن حتى الآن التباين واضح، ولكن مجلس الأمن القومي لا يزال يمتلك قدرة على مسك القرار الاستراتيجي للبلاد حتى في ظل التباين الحالي.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر فايز على هذه المشاركة. نذهب إلى البيت الأبيض، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما فادي منصور. ربما المعلومات المرتبطة بالموقف الأمريكي الآن من مذكرة التفاهم قيد النقاش، تشير المصادر لنيويورك تايمز عن تشدد أمريكي من الرئيس ترامب في بنود هذا الاتفاق، وأرسلت التعديلات إلى إيران. هل علمت أي تفاصيل عن تلك التعديلات وفحواها؟
2: نعم، رئيس المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في مقابلة قبل قليل هنا في الولايات المتحدة أشار إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع إيران، وهو يقول أن أي اتفاق معها ينبغي أن يقدم ثلاث ضمانات أساسية، بمعنى الملفات الرئيسية التي طالب الرئيس دونالد ترامب بتعديلات عليها يوم الجمعة، وذلك بعد أما كان أكد البيت الأبيض يوم الخميس التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران، لكنها كانت تنتظر موافقة رئيس دونالد ترامب. الملفات الثلاثة مرة أخرى هي مسألة الضمانات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، النقطة الثانية مسألة اليورانيوم المخصب لدى إيران، والنقطة الثالثة ضمان عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي في أي وقت من الأوقات، وهذه تتعلق بقضية ما تقول إيران أنها حقها في تخصيب اليورانيوم، وأيضا القيود المستقبلية على هذا الملف ومسألة الرقابة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه أشار خلال مقابلة يوم أمس إلى أنه ليس مستعجلا في التوصل إلى الاتفاق، لكنه أشار ربما إلى تكتيكه التفاوضي الذي يرى أنه ينجح، ويقول إننا نحصل على ما نريده من إيران ببطء ولكن بثبات في نهاية المطاف. وبالتالي هو يعتبر أن عملية الأخذ والرد والعودة عما جرى الاتفاق عليه بمطالب جديدة كما أشارت تسريبات لكل من أكسيوس ونيويورك تايمز هي تؤدي إلى الحصول على تنازلات إضافية من إيران، وهو يذهب في هذا التوجه، يشدد على مسألة المضيق ويشدد على مسألة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وفق ما تسرب حتى هذه اللحظة ويوم الجمعة، خصوصا بعد أن عقد الاجتماع في غرفة العمليات مع كبار قادة إدارته أو أركان إدارته لاتخاذ قرار، وذلك بعد أن قال أن الحصار على الموانئ الإيرانية سوف يرفع، وأنه جرى بالفعل رفعه، وبشر السفن العالقة بأنها يمكن الآن أن تنسحب أو أن تسلك مضيق هرمز للخروج من مياه الخليج، عاد ليطالب بمجموعة من القضايا. أولا هو يريد لا يوافق على اللغة المتعلقة بمسألة فتح مضيق هرمز، لا يوافق على اللغة المتعلقة بمسألة تجميد الأصول الإيرانية، هو يقول لن يكون هناك تسليم لإيران أي أموال قبل الحصول على ما نريد، ويريد أن يعرف كيفية حصول الولايات المتحدة وتوقيت حصول ذلك على اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي هذه الملفات يريد تنازلات من إيران فيها.
1: هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين تنقلها CNN يشيرون إلى أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز، ويضيف ذات المسؤولين لCNN بأن الرئيس ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق. هي ربما إشارات إلى التحفظات لدى الرئيس الأمريكي عن إطار الاتفاق المحتمل، و

0: في مسألة ردود الفعل على أي اتفاق محتمل مع إيران، خصوصا أنه رفع السقوف عاليا في مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى قضية الأموال الإيرانية والعقوبات، وهو كان يوجه انتقادات شديدة ولا يزال لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنها منحت إيران مليارات الدولارات مقابل اتفاق نووي معها في عام 2015. هذه هي النقطة الأولى، وبالتالي كيفية إبراز اتفاق يتجاوز ما أنجزه أوباما ويمثل صورة نصر للرئيس دونالد ترامب ولا يظهره وكأنه قدم تنازلات هي مسألة أساسية في إخراج هذا الاتفاق. النقطة الثانية هي مسألة كيفية إعادة فتح مضيق هرمز ومتى يجري فتح هذا المضيق. الولايات المتحدة تصر على فتح فوري للمضيق، ورغم حديث الرئيس دونالد ترامب عن ألغام في المضيق وما إلى هنالك، نحن سألنا أكثر من مسؤول بما فيها القيادة المركزية ما هي عدد الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز، لم نحصل على أي جواب ولا في أي مرة، ودائما ما كنا يجري إحالتنا على البيت الأبيض. وبالتالي هناك سؤال كبير فيما يخص هذه المسألة، لكن من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد مسارا طويلا يأخذ نحو شهر لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. الإدارة الأمريكية تصر على الفتح الفوري للمضيق وبدون عراقيل وبدون أي إدارة إيرانية مهما كانت تسميتها أو رسوم تجنيها إيران في هذا الإطار. وبالتالي هاتان النقطتان تمثلان عقبة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وعملية الأخذ والرد الحاصلة الآن رغم الوصول إلى توافق واتفاق ما بين ممثلي الرئيس دونالد ترامب والجانب الإيراني وذلك بإقرار أمريكي، الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة تراجع عن هذا الاتفاق ووضع مطالب جديدة كما قلنا تتلخص بالتالي: مسألة إعادة فتح مضيق هرمز وآلية هذا الفتح وتوقيته. المسألة الثانية، الرئيس دونالد ترامب مصر على الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني أو استخراجه مع الجانب الإيراني للحصول على ضمانات في هذا الإطار. والنقطة الثالثة تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، هو لا يريد أن يتوجه مباشرة بعد فتح مضيق هرمز إلى تسليم إيران كميات من الأموال، وإن كانت المذكرة تتحدث عن أفكار ذات طابع خلاق، منها على سبيل المثال أن يتم تسليم هذه الأموال ولكن بصيغة مساعدات إنسانية أو غذائية،
1: نعم،
0: أو أن تبتاع إيران فيها مواد أساسية للسوق الإيراني عبر إشراف أمريكي.
1: نردين دغير، يعني في طهران هل أوضحت التصريحات الرسمية من رئيس البرلمان قليباف ومن الرئيس مسعود بزشكيان أي إجابات بخصوص هذا الموقف الأمريكي المترنح؟ يعني الآن تأكد بأن ترامب يعيد الأمور إلى الوراء ويتشدد أكثر في المواضيع التي اعتقد أنها حسمت.
2: مريم، قبل الاطلاع على الصيغة النهائية التي وصلت طهران من الرئيس الأمريكي، يمكن القول أننا لا نزال في المربع ذاته، مربع الخانة التي حددها الإيرانيون والأمريكيون في مستويات متعددة، سواء بمضيق هرمز أو بالحصار أو بالأموال المجمدة. حينما يتم الحديث عن التشدد الأمريكي الجديد، ربما هنا محاولة، على الأقل هكذا يفهم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هو محاولة لخلط الأوراق واللعب بأوراق جديدة ربما تعيد صياغة المقترح مع الحفاظ على عناصره الرئيسية. ما يروج هنا على أن النقطة الأساسية والحساسة والحاسمة هو اللعب على مضيق هرمز بملف آخر غير ملف الحصار الذي تطالب به طهران، لأن القاعدة الأساسية الأولى التي بني عليها الاتفاق الأول فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. الجانب الأمريكي يبدو أنه بحسب ما يتصرف من معلومات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران يريد أن ينقل اللعبة إلى مستوى آخر، خاصة في ظل الحديث الإيراني عن وحدة الساحات ما بين طهران ولبنان. ربما هناك رؤية أمريكية جديدة تحاول أن تربط المضيق بمفهوم وحدة الساحات ما بين طهران ولبنان، وأن تكون إيران هي، أن تكون لبنان هي البديل لمضيق هرمز. قلنا تحدثنا في وقت سابق على أن ما يروج هنا داخل إيران على أن ما يحدث الآن بلبنان هو ضوء أخضر أمريكي، وأكثر من ذلك هناك من يتحدث هنا بطهران على أنها سياسة أمريكية أكثر من أن تكون سياسة إسرائيلية، بمعنى الذي يتحرك هي إسرائيل لكن برؤية أمريكية لكسب ورقة مهمة على الجبهة اللبنانية من خلال توسيع الحضور اللبناني، تكثيف النار داخل لبنان، وربما السيطرة على مساحات أكبر. البديل هنا يتحدث على أن هذه الورقة ربما قد تكون هي الورقة المقابلة لمضيق هرمز.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران، وشكرا لفادي منصور من واشنطن. للتحليل نستضيف هنا في الاستوديو ديفيد ديغوش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر.

0: دكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. سيد ديغوش، هذه التصريحات الجديدة التي نقلتها سي بي اس وسي ان ان بخصوص واقع الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع إطار الاتفاق المحتمل، تأتي كلها تحت عنوان تشدد أمريكي في التعامل مع البنود الجديدة وتعديلات طرحت وأرسلت إلى إيران. لماذا هذا التغير؟ يعني فجأة ابتعدنا عن اتفاق.
1: ربما هذا ليس تغييرا، بل ربما هو توضيح، إذ كنا نسمع على مدى أيام نسختين مختلفتين تماما عما تتضمنه مذكرة الاتفاق. كل من الطرفين يقول أن الطرف الآخر قد أذعن، ولكن ليس واضحا حتى الآن من يتخذ القرار من الجانب الإيراني، بينما في الحكومة الأمريكية الأمور واضحة. هناك ثلاثة شروط: عدم الدفع والاستمرار بالتجميد المالي، بالإضافة إلى مهلة زمنية للملف النووي وليس مفاوضات بدون نهاية، بالإضافة إلى فتح بدون شروط لمضيق هرمز بدون فرض رسوم. قد يكون هذا غير مقبول لإيران، أو ربما هذا شيء تفضل التفاوض حوله، ولكن بصراحة أنا أعتقد أن هذه هي الوقائع السياسية لأي رئيس أمريكي. على سبيل المثال، لو وافق على تجميد الأصول أو تحرير هذه الأصول المجمدة بدون أي تنازلات بارزة، إذا وافق على الدخول في مفاوضات بدون أي مهلة زمنية، سيعتبر ذلك إذعانا بالنسبة إلى أو من منظور إيران ومن منظور الشعب الأمريكي. لو كنا نتوقع أكثر كنا نضلل أنفسنا.
0: دكتور صدقيان، هذه الصيغ الجديدة أو التعديلات كما تسمى، هل ستعتبرها إيران متشددة؟
2: حقيقة ما نلمسه من أجواء في داخل طهران حول المفاوضات وحول الشروط الأمريكية الجديدة تجعل المفاوض الإيراني أكثر تشدداً حيال هذه القضية، لأن طهران تعتقد بأن الرئيس الأمريكي لا زال بعيداً عن الواقعية السياسية عندما ينظر إلى الوثيقة أو بيان التفاهم التي تم صياغته من خلال الوفدين أو الوسيطين القطري والباكستاني مع إيران الجمعة قبل الماضية، وبالتالي هم يعتقدون بأن هناك عدم وضوح في طبيعة القرار الذي يتخذ في داخل الإدارة الأمريكية. هل أن الرئيس ترامب يصغي إلى نتنياهو، يصغي إلى وزارة الخارجية، يصغي إلى البنتاغون، يصغي إلى مستشارية الأمن القومي، أم أنه لا يصغي لأحد؟ أو أن كوشنر وويتكوف اللذان لم يعملا في أي وساطة أو في وزارة الخارجية وليسوا دبلوماسيين، هل ينصت إليهم أم لا؟ وبالتالي هناك يعني نحن رأينا الكثير من التناقض في موقف الرئيس الأمريكي. يوم السبت قبل الماضي كان هناك إشادة من قبل الرئيس ترامب ببيان التفاهم، لكن يوم الأحد تغير موقفه بشكل كبير جدا 180 درجة عن ما قاله في يوم السبت، وبالتالي ابتعدنا شيئا فشيئا عن التوقيع على بيان التفاهم أو إطار التفاهم. وبالتالي هو عقد اجتماعين، ثلاثة اجتماعات مهمة، الأولى مع رؤساء وأمراء دول في المنطقة من ضمنها المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، الأردن، تركيا، مصر، وطالبوه بالموافقة على هذا الإطار، لكنه يعني هو قال يوم السبت يعني التزم بما طالبوه، لكن مرة أخرى لم يلتزم بذلك.
0: طيب،
2: وهناك اجتماع آخر في المجلس الوزاري يوم الأربعاء قبل الماضي، وهناك اجتماع مع المجلس الأمن القومي أيضا لم يتخذ فيه قرار، وبالتالي هناك ضبابية في الموقف الأمريكي. أعتقد بأن الرئيس ترامب يعيش أزمة قرار أو أزمة اتخاذ قرار.
0: هناك حقائق دكتور العتيبي مرتبطة بالقرار في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء. يعني بالنسبة للأمريكيين، يسمع ترامب إلى أعضاء الحزب الجمهوري المتشددين في موضوع الاتفاق مع إيران، وفي إيران أيضا هناك ما يمكن اعتباره أكثر من رأي وأكثر من قرار بخصوص هذا الاتفاق ووجود ربما أقطاب تتحكم في المشهد خلال هذه المرحلة. ما هي تلك العناصر باعتقادك التي تعيد في كل مرة الأمور إلى المربع الأول؟
3: هي فكرة مريم أن هناك هو ليس طرف يفاوض طرف. كل ما نجده الآن من تصريحات من كل الطرفين لا تعني بأننا نعود إلى المربع الأول، بل تعني بأن كل طرف يحاول رفع السقف بشكل أكبر للحصول على اتفاق أفضل ولإبراز صورة معينة عنه. الرئيس الأمريكي يعلم بأن مهم جدا له أن يحصل على اتفاق، كون لو ركزنا حتى سنجد أن المشكلة مشكلة أولويات. يعني الرئيس الأمريكي لديه أولويات معينة، هو يريد أن يقدم الأموال المجمدة لإيران كنوع من تهذيب السلوك الإيراني من خلال المفاوضات القادمة إذا تم توقيع هذا التفاهم. بالتالي هو يريد أن يبرزها في العالم بأنه يهذب السلوك الإيراني وتكون من ناحية العصا والجزرة. بالتالي كل ما يتحسن السلوك الإيراني كل ما سيكون هناك أموال مجمدة. الجانب الإيراني مختلف، ينظر بأن يجب أن يكون هناك مكافأة على قبول الاتفاق للدخول لهذه المفاوضات. فهذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي الجمهور الداخلي كما تحدثتي مريم. يعني الرئيس الأمريكي يريد أن يسوق اتفاق معين داخليا موازي لإبراز موضوع فنزويلا. يعني موضوع فنزويلا يتم إبرازه بأنه هو قضية انتهت، لكن في الحقيقة هي لم تنتهي. ممكن النفط الإيراني النفط الفنزويلي ذهب إلى المصافي الإيراني الأمريكية، لكن على الأرض ما زال هناك مشكلة. أعتقد هذا اللي يوضح التصريحات الأمريكية أو العواجل اللي كانت منذ قليل على شاشة الجزيرة. هي أمر يعكس هذا الشيء. الرئيس الأمريكي يريد مكسبا اقتصاديا يستطيع الذهاب به إلى جمهوره لإقناعه بأنه هو حصل على شيء أفضل من أوباما أولا، ثانيا شيء يعني أن الحرب التي حدثت كانت تستحق هذا العناء. الجانب الإيراني على النقيض، هناك مشكلة في البداية بأن هناك أكثر من فريق يتحدث داخل الجانب الإيراني. وجدنا تصريحات الرئيس الإيراني مختلفة، هو يتحدث أن لا يجب على صناعة القرار أن تكون محدودة في طرف معين. بالتالي هناك مشكلة بأن هناك حزب أو جماعة هي من تسيطر وتحتكر القرار السياسي في إيران، وهي من لا تفضل ممكن المفاوضات، وهي تفضل استخدام القوة واستخدام هرمز. بالتالي هذه المشكلة الخلافية مريم أعتقد هي التي تدفع بنا إلى الدائرة التي تحتاج فيها الوسطاء لتوضيح الأولويات بين الأطراف والوصول إلى أرض صلبة مشتركة بينهم.
0: دكتور صالح المطيري، هناك استحداث ربما لمعادلة أو مقايضة جديدة، لبنان مقابل وقف الحرب في لبنان مقابل فتح مضيق هرمز، يعني إقحام إسرائيل بشكل غير مباشر في قرار الحرب أو الاتفاق.
4: إسرائيل طرف رئيسي في هذه الحرب، في الحرب منذ البداية، بل هي التي ربما قادت، أو هكذا يعني الاستنتاج الأغلب والعام لدى جمهور واسع بأنه من دفع إلى هذه الحرب هي إسرائيل، أو من أقنع الرئيس ترامب بالذهاب إلى خيار الحرب هي إسرائيل، وبالتالي هي متداخلة شئنا أم أبينا، موجودة وهي تعمل على الأرض وفق منطق القوة لا منطق القانون، وفق منطق التدمير لا منطق العقلانية أو من يريد أن يعني أن يصل إلى حل. يعني في اليوم الذي تكون فيه اجتماعات لبنانية إسرائيلية أو هكذا يدفع الإقليم على الأقل والولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، تجدي هذا التوسع اليوم في الميدان واحتلال مناطق واسعة والتلويح بتدمير الضاحية، كذلك بالاتجاه إلى غزة. ولذلك يبدو المشهد يعني يشعر الكثير بأنه ما يحصل أكبر من الأخبار التي تصلنا، يعني وكأن المنطق الأحداث الآن يشير إلى أن النهج أو المنطق الذي تسير به الأحداث لا يريد له أن تظهر تفاصيله إلى جمهور العامة أو إلى الأغلبية، لأنه ما يصلنا إلى القليل حتى هذه اللحظة أعتقد، ويبدو أن هناك أمورا لا يراد لها أن تظهر، بين مسودة تذهب من طهران إلى واشنطن، تعدل في واشنطن، ترجع مرة أخرى إلى طهران، حتى بظني دون الوسيط. يعني هناك ربما قنوات مباشرة، وهذا ما أنا أستشعره حقيقة، بين طهران وواشنطن يتم تبادل هذه الردود وهذه هذه. واليوم الإيرانيون يقولون بأننا ما زالت قنوات تواصل يعني بيننا وبين واشنطن في الأخذ والعطاء والرد. وبالتالي أنا أعتقد أنه يبدو لي أن الطرفين لا يريدون حربا شاملة، ولا يريدون أن تنتزع منهم يعني أوراق الضغط، وبالتالي كل له رواية متناقضة مع الأخرى. ولاحظي أن ترامب يقول بأننا نعاني من حربا إعلامية، والإيرانيون اليوم يقولون نواجه حربا إعلامية.
0: دكتور صدقيان، لماذا الإصرار على لبنان كبند في هذا الاتفاق؟ يعني إيران ألا تبتعد عن الاتفاق بوضع هذا الشرط بهذا الشكل في مقابل فتح هرمز؟
2: إيران تعتقد يعني هي منخرطة في هذه الأزمة لسببين. أولا هي تعتقد بأن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية واشنطن برعاية أمريكية لا يمكن لها أن تصل إلى نتائج إيجابية تستطيع أن توقف هذا يعني هذا الهجوم هذا العدوان الإنساني على لبنان وهذا القصف على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني سواء كان جنوب الليطاني أو شمال الليطاني. هاي نقطة. النقطة الثانية تعتقد طهران أيضا بأنها عندما تريد أن توقف الحرب في إيران تريد أن توقف الحرب في كل المنطقة حتى يكون هناك لا تكون هناك بؤرة توتر.
0: نعم.
2: وهذه بالنسبة إلى إيران. النقطة الثالثة ببساطة بخلاصة أن إيران تعتقد بأنها مسؤولة لأنه في نهاية المطاف الطائفة الشيعية أو حزب الله هم أصدقاء إيران وتعتقد بأن مسؤوليتها تفرض عليها أن تنخرط في هذه النقطة وهي إنهاء الحرب في لبنان.
0: سيد غوش، كيف سيؤثر هذا الشرط المرتبط بلبنان على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي الذي ترعاه واشنطن؟
1: بالنسبة إلى إسرائيل ولبنان طبعا هذا التفاوض حيوي، ولكن لبنان ليس مشكلة بالنسبة إلى التفاوض بين واشنطن وطهران. نحن كمعلقين نجد أنفسنا في موقع يجعلنا نقول لا نعرف إذا كان المرشد الأعلى حيا، ولا نعرف ما سيفعله ترامب بين لحظة وأخرى. كل من آرائنا قد يكون خاطئا ومصيبا في الوقت نفسه. أعتقد أنه لا يمكن أن نصدق الرئيس ترامب يعتمد على صفقات، يفتح المضيق يرفع الحصار. إيران لن تفتح المضيق في مقابل اتفاق مع لبنان، بل من أجل مصالحها. أعتقد أن حزب الله هو عرض جانبي وليس جزءا من النقاش، وسوف تخونه إيران.
0: ربما بسبب هذه التعقيدات دكتور العتيبي، هذه التصريحات لسي أن تقول إن المهلة لا توجد مواعيد نهائية أو مهلة محددة للتوصل لاتفاق الآن، ترك الأمور لأجال زمنية مفتوحة، ما الغرض منه؟
3: طبعا هذا ليس في صالح المنطقة لأنها حالة لا حرب ولا سلام، لكنها في نفس الوقت هي قد ينظر لها الرئيس الأمريكي بأنها هي مربحة له، لأنه يضع إيران تحت ضغط بأنها تعاني اقتصاديا، وفي هذه الحالة هي لا تستطيع تصدير استخدام هرمز بشكل كبير، وفي نفس الوقت الشعب قد يبدأ أن يتحدث هل ما يحدث من دمار يستحق هذا العناء، خصوصا وأن الحرب أصبحت شبه متوقفة. بالتالي هذا أمر قد ينظر له الرئيس الأمريكي بأنه يشتري الوقت ويزيد من الضغوط، لكن في نفس الوقت هو يزيد الضغوط أيضا على السوق الدولي وعلى دول المنطقة. فأعتقد هي لعبة ذات حدين. لكن في موضوع فقط سريع عن حزب الله ولبنان، أعتقد هم مهمين بالنسبة لإيران كونهم جزء من مشروع التمدد، بالتالي إخراجهم من الطاولة يعني تنازل إيران عن حجر أساس في مشروعها الإقليمي، بالتالي هذا يعني عدم شرعيتها في مشروعها في اليمن أو في غيرها من الدول في الإقليم.
0: حتى لو كان لذلك إضرار بالمصالح الإيرانية،
3: أعتقد هو تم تدمير البلد من أجل النظام أن يبقى، بالتالي أعتقد أن جزء من بقاء النظام هو نشر لأيديولوجيته، وجزء منه هو تمدده الإقليمي، بالتالي لن يجعل إيران تعود للخلف وتنقل المعركة للداخل، هي ستكون في توسع وحرب متقدمة، بالتالي لبنان حجر أساس. أعتقد هنا ينكسر الملف الإيراني أو سيؤجل كسرة لفترة قادمة أو سيتمدد أكثر.
0: ما رأيك دكتور صدقيان؟
2: يعني إيران لديها مشروع بالمنطقة، وهذا المشروع الإيراني واضح بأنها ضد التواجد الأمريكي في المنطقة، ضد الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وضد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل هذا المشروع هو ينطلق من هذه النظرة. لا زالت إيران ملتزمة بهذا المشروع، هي لا تريد أن تفصل علاقتها عن لبنان، لأن حزب الله في نهاية المطاف هو عمود مهم من أعمدة محور المقاومة الذي تؤمن به إيران، وبالتالي يعني أعتقد بأن هذا الدعم الإيراني إلى حزب الله سوف لن يقع وسوف يستمر أيضا.
0: شكرا لك دكتور صالح صدقيان، شكرا دكتور عبد الله بندر العتيبي، الدكتور صالح المطيري وسيد ديفيد ديغوش على هذه المشاركة. استمرنا معكم في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ بمستجدات الأوضاع في جنوب لبنان. فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية وإحكام قبضته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية، وتأكيد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قواته ستظل في القلعة كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان. في هذه الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على بلدات عدة في الجنوب، خصوصا في قضائي النبطية وصور. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 من أفراد طاقم مستشفى حيرام أصيبوا في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد. في المقابل أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في البياضة ويحمر الشقيف جنوبي لبنان، إضافة لمهبط مروحيات بمستوطنة شلومي وبنى تحتية عسكرية في نهرية والكريوت شمال حيفا. في تطورات الملف الإيراني الأمريكي، نقلت CNN عن مسؤولين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت أن ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق. من جهتها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الطرفين الإيراني والأمريكي يطرحان تعديلات بشكل متناوب، وأضافت أن تبادل الرسائل بينهما لا يزال مستمرا. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني إنه لن تتم الموافقة على أي اتفاق لا يضمن حقوق المواطنين الإيرانيين. من جهته قال الرئيس مسعود بازشكيان إن إيران تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، ويجب ألا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانع القرار. نتابع تفاصيل المشهد الميداني والسياسي أيضا في لبنان مع مراسلنا من قضاء مرج عيون جنوب لبنان إيهاب العقدي، أيضا مع مراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي. أهلا بكما إيهاب العقدي، ما الذي استجد ميدانيا في الساعة الأخيرة؟
5: نعم، في الدقائق الأخيرة هناك غارات على بلدة بلوت ومحيط بلدة دبين في قضاء مرج عيون، مع غارات على شوكين وكفر سير في قضاء النبطي. هذه المناطق تتعرض باستمرار لغارات جوية إسرائيلية، وأيضا هذه المنطقة تحديدا نتحدث عن النبطي هي كانت أكثر عرضة لغارات جوية منذ ساعات الصباح الأولى، مع قصف مدفعية تركز على بعض المناطق القريبة من منطقة التوغل الإسرائيلي في قلعة شقيف التي تقع في بلدة أرنون المحاذية لنهر الليطاني، والتي تشرف أيضا على المنطقة التي تواجد فيها أي دبين وبلاط، التي تحاول القوات الإسرائيلية إطباق السيطرة عليهما مع قصف مدفعي باتجاه أماكن أكثر عمقا نحو الريحان وبعض المناطق التابعة لقضاء حزبية مثل برغس، وكلها مناطق جبلية متصلة بمنطقة جنوب مرج عيون، أي بمنطقة مرج عيون وكذلك في منطقة النبطي. الغارات أدت في منطقة النبطي إلى دمار هائل في ممتلكات المواطنين في المباني السكنية، وكذلك كانت القوات الإسرائيلية فجرت عددا كبيرا من المنازل في بلدة دبين في ساعات الفجر الأولى، أسوة بما كانت تفعله في القرى والبلدات التي وصلت إليها بعد احتلالها في مارس آذار الماضي. وأيضا باتجاه مدينة صور كان هناك دمار نتيجة لغارات إسرائيلية مكثفة على تلك المنطقة، وأيضا باتجاه القرى والبلدات التي تقع في نطاق قضاء صور، وكانت كذلك عرضة لغارات جوية وصولا إلى بعض المناطق التابعة لقضاء صيدا، وكلها قرى تقع على النطاق الساحلي للرابط بين مدينتي صيدا وصور. حزب الله كان أعلن بشكل متتال عن بيانات لتصدي لقوات إسرائيلية في يحمر شقيف، وتحدث عن إطلاق مسيرات أو محلقات انقضاضية على تموضعات الجنود و الدبابات الإسرائيلية هناك، وكذلك أعلن بشكل لافت أنه قصف الكريوت وهي التي تقع في محيط مدينة حيفا بالصواريخ، ورصدنا كذلك إطلاق صواريخ باتجاه منطقة كريات شمونة مرتين هذا اليوم. وأعلن حزب الله كذلك أنه قصف بلدة أو مستوطنة المطلي المحاذية للأراضي اللبنانية في منطقة إصبع الجليل بقذائف المدفعية، مع قصف لمرابد المدفعية في العديسي التي تسند تعود القوات الإسرائيلية التي تتقدم في قضاء النبطي. وأيضا عادت هذا في هذه الأثناء المقاتلات الإسرائيلية للتحليق في أجواء جنوب لبنان مع قصف مدفعي نسمعه الآن ينطلق من مناطق في جنوب لبنان باتجاه المناطق التي تقع في الريحان وهي التي تتعرض لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات الصباح الأولى.
0: فاطمة خميسي، الجديد الذي يطرحه الإسرائيليون الآن بخصوص هذه العملية الواسعة كما سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تفاصيلها وأفقها أيضا.
6: نعم مريم، بداية هي عملية لم تكن سلسة لأنها شهدت العديد من المواجهات بشكل مباشر مع عناصر حزب الله خلال الفترات السابقة، وآخر هذه الاستهدافات المباشرة ما وقع يوم أمس عندما كان هنالك استهداف لقوة من لواء جفعاتي، وعلى إثر هذا الاستهداف في منطقة زوتر الشرقية تحديدا كان هنالك مقتل جندي وإصابة 4 جنود أيضا بجروح متفرقة جراء إطلاق مسيرة باتجاه هذه القوة، وهو ما يرفع حصيلة القتلى على تلك الجبهة من الجنود منذ استئناف القتال عليها في أذار مارس الماضي إلى 25 جنديا، 13 جنديا قتلوا منذ وقف إطلاق النار وبدء سريان مفعوله على المستوى الرسمي، ولكن على المستوى الميداني لا تزال هذه المواجهات قائمة وهو ما يؤدي إلى هذه الحصيلة من القتلى، بالإضافة إلى تجاوز الإصابات 1000 إصابة. هدف هذه العملية وهدف تعميق هذه العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بحسب ما هو معلن رسميا سياسيا وعسكريا هو إبعاد خطر حزب الله عن المنطقة الحدودية، إحباط التهديدات المتمثلة بإطلاق الصواريخ المضادة للدروع تحديدا باتجاه مناطق إصبع الجليل. وهذا الأمر اللافت الذي يحدث الآن، لا يزال حزب الله يقوم بإطلاق المسيرات بإطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة المحيطة في تلك المنطقة والبلدات القريبة منها، بالإضافة إلى بلدة المطلة. لذلك حتى اللحظة على ما يبدو بأن هذه العمليات العسكرية سوف تستمر لتحقيق الغاية الأبرز ألا وهي إعادة الأمن إلى سكان الشمال. بنيامين نتنياهو بتصريحات رسمية يتطرق إلى مسألة إنشاء المناطق العازلة، ويعتبر بأن هذا النموذج الذي طبق في قطاع غزة في الأراضي السورية قام بتحقيق هذه الغاية مريم، لذلك هو الآن يروج إلى إنشائها في الجبهة اللبنانية، وهو يعتبر بأن هذا الأمر سوف يحتاج إلى المزيد من الوقت، إلى المزيد من الجهود العملياتية. هنالك شخصيات محسوبة على التيار المعارض لبنيامين نتنياهو ترى بأن كل هذه التصريحات المتعلقة بسير العمليات العسكرية لها غايات انتخابية، وبأن الغاية المطروحة من أجل تحقيق هذه الأهداف المتعلقة بالجبهة الشمالية تتطلب المزيد من الأداء الهجومي للجيش الإسرائيلي واستهداف العاصمة اللبنانية بيروت. هذا الأمر ينعكس في تصريحات رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت، وأيضا شخصيات أخرى معارضة تعتبر بأن الأداء العسكري الإسرائيلي حتى هذه اللحظة مربوط بالإملاءات الأمريكية نظرا لوجود محادثات أوسع ما بين طهران وما بين واشنطن، ولكن بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس يحاولان أن يتجاهلا كل هذه الضغوط الأمريكية مريم، والتركيز على ما تم تحقيقه من إنجازات عسكرية في إطار هذه العمليات البرية، خاصة في ظل التأكيد على أن هذه العمليات ستتعمق ستتكثف حتى تحقيق أهدافها الأبرز. قبل قليل أيضا وعلى مستوى الميدان بشكل لافت تم تفعيل صفارات إنذار في مدينة صفد والبلدات المحيطة فيها، وهي المرة الثانية التي يقدم حزب الله إطلاق الصواريخ باتجاه هذه المدينة منذ شهر ونصف. أيضا كان هنالك استهدافات ميدانية أخرى بارزة ألا وهي تفعيل صفارات إنذار في منطقة حيفا وخليجها وأيضا مدينة عكا، وبالمجمل نتحدث عن أكثر من 20 صاروخا أطلق على شكل دفعات متفرقة بالإضافة إلى المسيرات.
0: شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله، وإيهاب العقدي من مرجعيون في جنوب لبنان. للتحليل نستضيف من بيروت يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، ومن بيروت أيضا الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، كما نرحب من رام الله بضيفنا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. يوسف دياب، العمل العسكري الإسرائيلي أسرع من المسار التفاوضي، كيف يمكن للبنان أن يكبح هذه الخطط الإسرائيلية؟
7: تحياتي أستاذة مريم لك وللضيوف وللمشاهدين الكرام. واضح أن التطورات الميدانية على الأرض تقول بشكل واضح بأن المسار السياسي والتفاوضي بالنسبة لإسرائيل إذا حقق أهدافه بإقرار لبناني بنزع سلاح حزب الله فهذا جيد جدا، وإذا لم يحقق أهدافه فإن التفاوض لزوم ما لا يلزم بالنسبة للإسرائيلي طالما أنه يحقق تقدما على الأرض. أعتقد أن الوقائع التي والتطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة تدل بما لا يقبل الشك بأن الحكومة الإسرائيلية أطلقت عنان للآلة العسكرية بشكل واضح، مزيد من التدمير، مزيد من الاجتياحات، مزيد من الاحتلالات، مزيد من التهجير للسكان المدنيين. واليوم يتحدث الإسرائيلي هذه لأول مرة يتحدث عن وقائع جديدة تصحح بين هلالين الأخطاء التي ارتكبت قبل العام 2000 والتي أدت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000. اليوم ما يقوله الإسرائيلي لافت للغاية بأن احتلال قلعة الشقيف والتقدم بالعمق نحو مدينة صيدا يدل بما لا يقبل الشك على أن الإسرائيلي يرسم ملامح المرحلة المقبلة، وهي ملامح احتلال طويل الأمد لهذه المنطقة، ربما يكون التوغل أعمق بذلك باتجاه العاصمة بيروت. إذا ما أخذنا تهديدات سمودريتش وأيضا كاتس وغيره من القيادات الإسرائيلية، هذا يدل على أن العملية العسكرية لن تتوقف قبل أن يعني يتحقق أمر من اثنين، إما أن يخضع لبنان ويجرد حزب الله من سلاحه، وإما أن تبعد إسرائيل حزب الله عن المناطق الشمالية في فلسطين المحتلة بحيث لا يعود سلاح حزب الله وصواريخ حزب الله ومسيراته تشكل أي تهديد لإسرائيل. لكن واضح أن إسرائيل ترسم ملامح مرحلة قاتمة وسوداوية جدا في لبنان.
0: دكتور علي شكر، في النهاية للتفاوض حقق وقف إطلاق النار ولا المواجهة التي يقودها حزب الله فعلت؟
8: نعم، أطيب التحية في البداية لك للضيفين الكريمين وللمشاهدين. من الواضح بأن هذا الأمر يعبر عن المشهد برمته، بمعنى أننا إذا ما أخذنا الحيز اللبناني فقط والعدوان الإسرائيلي على لبنان لا يمكن فصله عما يجري بالإقليم. لذلك على الرغم من التفاوض الذي طرح على عدة محطات في لبنان سابقا غير مباشر بلجنة الميكانيزم، وأيضا في المرحلة الراهنة التفاوض المباشر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتزام المقاومة خلال المرحلة الماضية قبل هذه المعركة بعدم القيام بأي رد، كل هذه الإجراءات لم تؤدي إلى نتيجة. اليوم أيضا تغيرت المعطيات، المقاومة استعادت عافيتها، وبالتالي شاهدنا هذا النوع من الإجرام الإسرائيلي انطلاقا من البعد الأكبر المرتبط بالإقليم، بمعنى أن كل هذه الخطوات لم تؤدي وفعليا لن تؤدي إلى أي تغيير في المشهد، لأن المعركة أكبر بكثير. المعركة ليست إسرائيلية فقط على المشهد اللبناني، المعركة مرتبطة بمشروع إسرائيل الكبرى، والمعركة مرتبطة بالمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط ككل. لذلك هذه المواجهة التي يعني يمكن أن نحصرها في النطاق اللبناني هي جزء من نطاق أوسع يتمثل بما حصل بين إيران وواشنطن على مستوى المعركة والآن على مستوى التفاوض. وبذلك يمكن القول بأن هذا المشهد الذي نعيشه على الرغم من الواقع المأساوي الذي فرض على المشهد اللبناني من قبل العدو الإسرائيلي، وهذا النوع من الاجتياح والتدمير للبعد الحضاري والإنساني ولكل المستويات، وهذا النوع من الإجرام غير المسبوق على مستوى حتى تدمير الناحية التراثية والدينية والحضارية، أعتقد بأن العامل الوحيد الذي يمكن أن يردعه هو مرتبط بالإقليم، أولا على المستوى العربي وأمكانية الضغط العربي ومبادرة بيروت لاحقا إن ذهبنا باتجاه تسويات، وأيضا نتائج الحرب التي حصلت على إيران وأي تسوية فيها. ما عدا ذلك أعتقد بأننا يمكن أن نتحدث عن استمرار لهذه المشهدية، ولكن تختلف أحيانا باختلاف المواقف الأمريكية والإيرانية أو العربية.
0: سيد نهاد أبو غوش، كيف تقدر في إسرائيل نجاعة هذه العمليات الإسرائيلية العسكرية والتوسعية في جنوب لبنان؟ وهل ربما أثبتت أن القوة قادرة على كبح حزب الله؟
9: مساء الخير وتحياتي لكم جميعا. على العكس تماما، يعني على خلاف يعني بيانات التباهي التي أطلقها نتنياهو والتي قال فيها أنه سيطر على قلعة الشقيف. الموضوع في نظر كثير من الإسرائيليين لا يتجاوز حدود الصورة والإنجاز التكتيكي المرحلي اللحظي الذي يخدم الانتخابات القريبة، لكنه لا يخدم الأهداف المعلنة، خصوصا هدف القضاء على حزب الله أو تجريده من السلاح أو حتى إضعاف وجوده في المجتمع اللبناني سياسيا وتنظيميا، لأن هناك قناعة تامة في إسرائيل أن ملف لبنان يعني سيحل من خلال التسويات الإقليمية التي تديرها الولايات المتحدة وإيران وليس بالقوة العسكرية. وبالتالي هناك تساؤلات عن المدى الزمني لبقاء هذه القوة العسكرية في لبنان. هل تعتزم إسرائيل إطالة أمد احتلالها لهذه الأراضي بهدف ابتزاز لبنان لاحقا؟ هذا طبعا وارد هذا الاحتمال، لكن هذا سيخلق أيضا تحديات جديدة، من بينها أنه كلما توسعت مساحة انتشار الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني كلما ذلك عرضهم لاستهدافات حزب الله سواء بالمسيرات أو بالخلايا المقاتلين التي تتجول في أرجاء الجنوب وتصطاد الجنود الإسرائيليين كمصائد يعني متاحة في كل مكان. أيضا هناك مشكلة أنه حماية الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم في الجنوب يتطلب بناء استحكامات ومواقع ثابتة ومواقع حماية لهم، وهذا يتطلب موارد طائلة ويتطلب أيضا مزيدا من القوة البشرية، وهذا غير متاح في الأمد القريب. ولذلك يعني كل الرهان في إسرائيل على أن هذه الحرب وهذه الضربات من شأنها فقط أن ترفع فاتورة المعاناة اللبنانية والكلفة اللبنانية وتولد مزيدا من الضغوط، خصوصا يعني من قبل النازحين من جوا مختلف الفرقاء في المجتمع اللبناني على حزب الله لدفعه إلى الانسحاب. أما أن تحقق إسرائيل أهدافها بالوسائل العسكرية فهذا محل شك، وبدأنا نسمع بشكل جدي أصواتا تدعو إلى المسارعة على الانسحاب والتفاهم مع الحكومة اللبنانية قبل التورط أكثر فأكثر في المستنقع اللبناني، حيث أن شبح مرحلة ما بين 85 و2000 ما زالت شاخصة في نظر الإسرائيليين، حيث تورطت إسرائيل في حرب استنزاف كبدتها مئات القتلى في ذلك الوقت.
0: سيد يوسف دياب، ألا يفرغ هذا التمدد الإسرائيلي في جنوب لبنان المفاوضات في شقيها العسكري والسياسي من مضمونها، وربما يضع المفاوض اللبناني أمام مسؤوليات في إعادة مراجعة موقفه واعتباراته في المشاركة في المفاوضات؟
7: نعم، لا شك أن التطورات العسكرية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل تحرج إلى حد كبير المفاوض اللبناني. وكما علمنا بالأمس أن هناك اجتماع تقييمي لجولة التفاوض التي حصلت يوم الجمعة الماضي بين الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري الإسرائيلي برعاية أمريكية. أعتقد أن الجلسة التي ستعقد يوم الثلاثاء في الخارجية الأمريكية يعني سيطرح فيها الجانب اللبناني بشكل واضح يعني تحفظه الكامل على الأداء الإسرائيلي الميداني في جنوب لبنان، ويقول بما لا يقبل الشك بأن لا جدوى من استمرار المفاوضات طالما أن الحرب الإسرائيلية مستمرة، وطالما أن البند الأساسي والأولي من المبادرة اللبنانية هي وقف إطلاق النار لم يتحقق ولن يتحقق بحسب السردية الإسرائيلية وكلام بنيامين نتنياهو وقادة إسرائيليين. لكن أيضا يعني بالأمس كنا نسأل الأستاذة مريم واليوم نسأل ما هو البديل عن المفاوضات؟ هل اليوم العمل العسكري، هل أن تعلن الحكومة اللبنانية توقف التفاوض والخروج من هذا المسار؟ ماذا سيكون النتيجة وماذا سيكون الموقف الأمريكي؟ وهل هذا يعني أن لبنان سيبيح للولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي مزيد من الضوء الأخضر لإسرائيل أن تتمادى في عدوانها على لبنان؟ وهل المطلوب يعني انسحاب لبناني وتنصل من المسار السياسي بما يسمح لإسرائيل أن تضع الدولة اللبنانية اليوم إلى جانب حزب الله في العمل العدواني وتستهدف البنية التحتية للدولة اللبنانية من كل يعني المنشآت الأساسية، من مطار، من مرافق، من طرقات، من شبكات كهرباء ومياه، وبالتالي يصبح كل الجغرافيا اللبنانية تحت المرمى الإسرائيلي. المؤسف اليوم أستاذة مريم ما نسمعه من دعوات من قبل حزب الله ومناصري حزب الله بالنزول إلى الشارع والإطاحة بالحكومة، لأن هذه الحكومة لم تحمي الشعب اللبناني، وكأن هذه الحكومة هي التي اختارت المواجهة مع إسرائيل، وهي التي اختارت أن تفتح جبهة إسناد مع إيران في 2 مارس/آذار الماضي. بمعنى أن حزب الله اختار العمل السياسي واستجلب الحرب إلى لبنان، واليوم يحمل الحكومة مسؤولية هذه الحرب ونتائج الحرب. أنا أعتقد أن هناك يعني ازدواجية ما بين الخطاب الذي يقدمه حزب الله ومن يدور في فلك حزب الله في هذه المرحلة المقبلة. أعتقد أن ما قاله الدكتور علي شكر واضح بأن المخرج الأساسي أو الملاذ الوحيد للدولة اللبنانية أن تربط المسار اللبناني بمسار مفاوضات إسلام أباد، وأن يكون جزء لبنان جزء من التفاوض الأمريكي الإيراني. وهذا يعني بما لا يقبل الشك بأن حزب الله اليوم فتح هذه المعركة إسنادا لإيران، وهو لن يقفلها ولن يتوقف عن الأعمال العسكرية.
0: بند لبنان موجود ذلك في هذه المناقشات المستمرة في مسار إسلام أباد، أو ما يجري بحثه بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وربما يزداد تعقد الموقف هناك بسبب مطلب إيراني بوقف الحرب في لبنان قبل فتح مضيق هرمز. هذه هي المعادلة الجديدة التي يفرضها الإيرانيون في هذه المرحلة. دكتور علي شكر، أمام واقع كهذا، ما هي المراجعات المطلوبة أيضا من حزب الله؟
8: نعم، فقط للتوضيح، أنا لم أقل بأني أنا ربطت، أنا أوصف كأستاذ العلاقات الدولية الواقع الإقليمي والحرب الإقليمية والمشروع الإسرائيلي الأمريكي، ولبنان بطبيعة الحال جزء منهما، والتحليل المنطقي والأكاديمي يقول هذا الأمر. لم أتحدث عن أنني أنا أربط هذا الواقع. فعليا رئيس الحكومة تحدث عن أن لبنان، يعني رئيس الحكومة هو الناطق رسمي باسم السلطة الرسمية اللبنانية، قال بأن لبنان يفاوض وحده، ولكن هذه المفاوضات غير منفصلة عما يجري في الإقليم. هذا توصيف واقعي ودقيق وليس من باب الربط. أعتقد بأن الحزب بمراجعاته، هو في المرحلة الماضية قام بمراجعات وقام بأداء، ليس فقط مراجعات، والتزم بسقف الدولة اللبنانية لنحو 1 سنة و3 أشهر. لم يؤدي هذا الأمر إلى أي شيء. لذلك نقول اليوم، على الرغم من فعالية المقاومة، على الرغم من الخطوات التي كان فيها نوع من الخطوات الكبيرة إلى الأمام، وعلى مستوى الإجراءات التي اتخذت من قبل السلطات الرسمية اللبنانية ومواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، كل هذه القضايا لم تغير شيء على أرض الواقع، لأن الإسرائيلي لديه مشروع كبير ولا يستطيع لبنان بكل مكوناته الحد من هذا المشروع. لذلك فعليا الواقع الإقليمي، التصارع بين القوى الكبرى هي التي يمكن أن تلجم أو توسع هذا النوع من التفجير، وهذا في إطار التوصيف للمشهد القائم في المنطقة. أعتقد بأن المراجعات على مختلف المستويات هي كانت قائمة ولا تزال حتى الآن، ولكن المعركة إقليمية كبرى، وبالتالي التداعيات فعليا أكبر بكثير مما هي إمكانات لبنان على كل المستويات، سواء كانت المقاومة أو السلطة الرسمية.
0: نهاد أبو غوش، يعني كيف يزيد وضع لبنان في معادلة واشنطن طهران وشرط لفتح مضيق هرمز من إصرار إسرائيل على هذا التصعيد أكثر داخل لبنان؟
9: يعني هو الحقيقة الإسرائيليين هم الذين يقولون أن ملف لبنان مربوط بملف إيران، وهذا عليه شواهد كثيرة، من بينها هم ادعائهم بأن أيديهم مكبلة من توجيه ضربات لقواعد حزب الله في بيروت والضاحية، وأيضا مخازن وطرق إمداد المقاتلين بالمسيرات وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك أيضا المحاذير التي كررها الرئيس ترامب علانية حين قال يعني كفى، يعني كفى أكثر من مرة، وحتى في المسار النهائي إذا أبرم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إسرائيليون يتوقعون أن هذا سيسري على لبنان. لذلك هم يتعاملون على أنهم أمام نافذة فرص زمنية، يريدون تعظيم الخسائر اللبنانية قدر الإمكان، التسبب بمزيد من المعاناة للبنانيين، محاولة تحقيق أي إنجازات على الأرض باحتلال مواقع جديدة لاستخدامها بالمساومة والابتزاز. وخلق معادلة عنوانها أن حزب الله هو عدو مشترك يعني للحكومة اللبنانية ولإسرائيل،
0: نعم.
9: وبالتالي هم يحاولون انتزاع شرعية من المفاوضات، وبالتالي الربط هو ربط موضوعي وليس برغبة من هذا الطرف أو ذاك، يعني والإسرائيليون أنفسهم يقررون بذلك، وواضح تماما أن
0: شكرا.
9: المسألة تتجاوز رغبة حزب الله أو الحكومة اللبنانية، بل هي مسألة دولية باتت، يعني
0: هذا
9: حتى
0: بوش
9: أيضا الملفات الأخرى مربوطة بذلك. نعم.
0: الخبير بالشؤون الإسرائيلية من رام الله، الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، والسيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم جميعا. نبقى في لبنان لكن عبر هذه النافذة التي تناقش تطورات الوضع الميداني في لبنان، وتقدمها روعة أوجي. إليك روعة.
10: أهلا بكم إلى هذه الفقرة العسكرية الخاصة التي نخصصها للتطورات في لبنان بعد اتساع نطاق العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان

0: واتساع دائرة الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء لسكان القرى والبلدات حتى نهر الزهراني وأثرها على السكان المدنيين. كل هذه التطورات بأبعادها العسكرية والقانونية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن لندن الدكتور جيفري نايس محامي وأستاذ القانون الدولي الإنساني، ومعنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام، ما آخر التطورات على الأرض؟
1: هناك توسيع للتوغل الإسرائيلي وتعميق أيضا للأزمة الإنسانية روعة عبر أوامر الإخلاء والإنذارات بالاستهداف. شكرا لك. إذن جنوب لبنان لا يزال على وقع توغل إسرائيلي مستمر ويتعمق، وفق ما سمعنا اليوم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه أوعز إلى الجيش الإسرائيلي بتعميق العملية أو ما تسميها إسرائيل بالمناورات البرية. ولكن على وقع هذه العمليات هناك مؤشرات أيضا أكثر خطورة من الجانب الديموغرافي. توسع إسرائيل من أوامر الإخلاء لمناطق واسعة، وصلت إلى جنوب نهر الزهراني وكان شمال نهر الليطاني مشمولا بطبيعة الحال بهذه الإنذارات. هذه المنطقة برمتها هناك تقديرات تقول بأن أكثر من 16% من المساحة الكلية للبنان بات يخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية. الخطر في هذه الإخلاءات ليس فقط التركيز على مساحات واسعة سواء جنوب نهر الليطاني، جنوب نهر الزهراني وأيضا في بعض مناطق البقاع، ولكنها أيضا تستهدف أكبر مدن الجنوب، من بينها الأحدث هي مدينة النبطية التي خضعت قبل بضعة أيام لعمليات إخلاء قسرية، وهناك أيضا مدينة صور وأحياء ومناطق محيطة بها أيضا خضعت للأمر عينه، وبعض مناطق البقاع تكون بين الإنذار بين الحين والآخر. في هذه الأثناء توسيع العملية العسكرية أو التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية مستمر. اليوم كان هناك إعلان من جانب الجيش الإسرائيلي بأنه دخل قلعة شقيف على الأقل وحدات تتبع للواء جفعاتي قد توغلت ووصلت إلى قلعة الشقيف. من غير الواضح المحاور التي سلكتها هذه القوة للوصول، لأننا نتحدث عن محاولات تقدم من أكثر من محور. في الجانب الشرقي لا تزال القوات الإسرائيلية تحاول التقدم نحو دبين وبلاط، ولكن الإفادات الميدانية الأخيرة تفيد بتعرض مناطق في دبين وأيضا في بلاط لقصف إسرائيلي، وحزب الله يعلن عن عمليات أيضا خلال اليوم الماضيين واليوم صباحا عن استهداف في دبين. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد وصل إلى مشارف دبين أو المناطق الجنوبية منها، وبالتالي وقع تحت القصف الذي يشنه حزب الله أو الاستهداف بالمسيرات وبالأسلحة الصاروخية. هناك أيضا محاور تقدم من منطقة جنوب الليطاني كنا قد شهدناها باتجاه زوطر الشرقية، وبات التأكيد بأن الجيش بالفعل قد قطع أو اجتاز مجرى نهر الليطاني عبر صور بثها الجيش الإسرائيلي لقيام آليات باجتياز هذه المنطقة بعد أن نصبت جسورا عسكرية وكانت قد دمرت جميع الجسور الواقعة على مجرى نهر الليطاني. وهناك أيضا التقدم باتجاه بلدة يحمر وقلعة أشقيف. الضغط الآن الضغط الميداني من ناحية تركز القصف العسكري يكون في بلدة أو في مدينة النبطية، تتعرض لغارات عنيفة جدا في هذه الأثناء، والأمر يندرج أيضا على مدينة صور. ولكن في هذه الأثناء حزب الله أيضا يبدو أنه وسع من عمليات الاستهداف والقصف. كنا خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل نقول بأن تركز عمليات حزب الله هي على المناطق التي إما يحتلها الجيش الإسرائيلي ويقيم فيها مواقع تمركز ثابتة، أو عند محاور التقدم سواء جنوب نهر الليطاني أو ما يسميه الجيش الإسرائيلي بمنطقة الدفاع المتقدمة. ابتداء من مساء يوم أمس وسع حزب الله من دائرة الاستهداف. كان هناك استهدافات للمناطق الحدودية للمستوطنات الحدودية، التوسعة اليوم بلغت مداها بالوصول إلى مدينة حيفا ولا سيما في منطقة الكريوت، وهناك أيضا استهدافات في نهرية في مدينة صفد وأيضا في كرمائيل وميرون والإصابة والصواريخ تساقطت على هذه المناطق، دوت سفارات الإنذار، ما دفعت السلطات الإسرائيلية برفع معدل الاستعداد في هذه المنطقة على مستوى المجتمعات المحلية، أوقفت المدارس التعليم الوجاهي وانتقلت إلى التعليم عن بعد. هذه التطورات روعة التي تسير بتوغل على أكثر من موقع، يقابلها قصف إسرائيلي، ولكن أيضا لدينا المعطى الإنساني، أكثر من 1,200,000 نازح من جنوب لبنان.
0: سلام، وأيضا من الجانب الآخر في خبر عاجل ورد الآن، القناة 12 الإسرائيلية تفيد بسقوط مسيرة في بيت هلل شمال إسرائيل ووقوع إصابات. العميد حسن جوني، نناقش هذا المشهد العسكري معك. أبدأ من هذا الخبر العاجل، اليوم سيطرت إسرائيل على قلعة أشقيف، ولكن هذه السيطرة أين هي من معادلة المسيرات؟
2: بالفعل يعني هذا النقطة الاصطدام إذا صح التعبير بين الاستراتيجيات، هي أن إسرائيل، جيش الاحتلال الإسرائيلي، يريد أن ينزع أو ينتزع من حزب الله القدرة على استهداف الشمال الإسرائيلي، وهو كما قال اليوم نتنياهو أننا سنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل، ووضع احتلال قلعة الشقيف في هذا السياق، بالإضافة طبعا إلى البعد المعنوي والرمزي وكل هذا الكلام. ولكن الاستراتيجية الأساسية هي عودة الأمن إلى الشمال الإسرائيلي. الاستراتيجية التي يعمل عليها حزب الله الآن ويؤكد عليها هي أنه يصر على استهداف الشمال الإسرائيلي رغم سقوط قلعة الشقيف أو غير قلعة الشقيف، ورغم كل التوغل الإسرائيلي الحاصل والمتوقع فيما بعد. وبالتالي يريد أن يؤكد حزب الله على أن العمليات البرية مهما تعمقت وتوغلت لن تحمي الشمال الإسرائيلي، وهذه هي الورقة الأساسية بيد حزب الله التي من خلالها يضغط على الإسرائيلي، على جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا، بالإضافة إلى استهداف وجوده في كل هذه المنطقة التي يعمل بها جيش الاحتلال أو التي يحتلها في قلعة شقيف أو غيرها. ولكن مسألة استهداف الشمال الإسرائيلي باتت الآن لها أهمية بالنسبة لحزب الله للرد على أن هذا التوغل لن يحمي شمالكم.
0: تتحدث عن توغل مرتقب وتوسع مرتقب، من قراءتك للمشهد عسكريا ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه على الأرض؟ إلى أين تريد أن تتوغل؟
2: نعم تماما، يعني نحن نعلم أن الآن تمت السيطرة على قلعة الشقيف كما تقول الأنباء، في هذا الجيب الذي يقع شمال نهر الليطاني. هذا التوغل الآن وهذا التقدم الإسرائيلي هو يقع ضمن نطاق تثبيت وإكمال الخط الأصفر الذي واضح أمامنا هنا، هذا الخط الذي أعلنه جيش الاحتلال كحد دفاع أمامي للمنطقة العازلة. فإذا يمكن إدراج عملية احتلال قلعة الشقيف والنطاق المجاور لها كعملية إكمال للخط الأصفر، ولكن لا يكتفى بهذا التحليل إذا ما أخذنا عدة عوامل بالاعتبار. أولا، المعركة بعنوانها العام ليست معركة خط أصفر ومنطقة عازلة، هي معركة كسر عظم بالنسبة لجيش الاحتلال الذي يريد القضاء على سلاح حزب الله. وقد أعلن اليوم نتنياهو أنهم يريدون أو أنه وجه جيشه بالتوغل أكثر باتجاه المناطق الجنوبية، وبالتالي هو يريد استثمار هذا النجاح بين مزدوجين طبعا وتطوير العمليات، إنما يحتاج إلى دراسة دقيقة للموقف الميداني وما هو وضع حزب الله الآن في هذه المنطقة ليتخذ القرارات الميدانية على وقع يعني على ضوء الوقائع. ولكن كما ذكرت يعني هناك احتمال توسع يتعلق بالعمل، توسيع العمليات في هذه المنطقة، منطقة النبطية، وأكثر من ذلك ربما منطقة إقليم التفاح، وهذا ما يفسر تقدمه على محور
0: الخيام
2: دبين وتمركزه أو وصوله إلى محيط دبين. هذا الوصول إلى محيط دبين والتمركز في هذه المنطقة يعني دلالاته هو النية في العمل والإشراف على مقطع نهر الليطاني باتجاه مناطق أخرى إقليم التفاح، بالإضافة إلى أهمية وجوده في دبين كحماية لظهيره في الخيام، وهذا أيضا جانب دفاعي من هذه العملية الهجومية بالنسبة لي جيش الاحتلال.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. ضمن هذه الاستراتيجية استراتيجية احتلال مزيد من المناطق في لبنان، كان هناك انذارات للإخلاء من لندن. معنا الدكتور جيفري نايس المحامي والأستاذ أستاذ القانون الدولي الإنساني. دكتور نايس، إخلاء مدن وقرى بأكملها، أين يقف القانون الدولي من استخدام

0: إسرائيل لإنذارات الإخلاء في هذه الاستراتيجية العسكرية لاحتلال مزيد من الأراضي في لبنان؟
1: الهدف إذا كان احتلال المزيد من الأراضي فهذا يعتبر إجراماً وغير قانوني وغير شرعي. إذا كانت تتذرع إسرائيل بأن هناك حاجة أخرى من أجل إخلاء هذه الأراضي مثلاً، أي ضرورات عسكرية، أي أسباب ملحة أو أي طوارئ عسكرية، هذا يعني أنها بحاجة إلى إخلاء الأراضي، فقد تتمكنوا، أشدد، قد تتمكنوا من تبرير ذلك، تبرير هذه الأوامر. هذه الأوامر إذا أردناها أن تكون مشروعة يجب أن تحترم الحقوق المنصوص عليها بموجب اتفاقية جنيف وغيرها من اتفاقيات حماية المدنيين، ويجب أن توفر سبلاً للصمود وللاستمرار، ويجب أن تضمن أيضاً عودة الناس إلى منازلهم. ويبدو أن كل هذا ليس مرجحاً في الظروف الحالية، حيث أن إسرائيل تصدر هذه الأوامر لأعداد كبيرة، ونتحدث عما يقارب ربما 50% من الأراضي في لبنان.
0: وبالتالي عندما تقول هذا ليس كافٍ، إسرائيل تتمسك بأنها تنذر وبالتالي لتتنصل من أي محاسبة قانونية، وتستخدم كما قلت مبررات الضرورات العسكرية، ولا تقول صراحة إنها ستحتل الأراضي. عندما تقول إسرائيل أو تستخدم المصطلحات القانونية، هل يمكنها أن تتنصل من المحاسبة القانونية أم أن القانون الدولي الإنساني ينظر للمعطيات على الأرض بجوانب أخرى؟
2: I would have thought if this matter ever reached
1: إذا ما وصلت هذه القضية أو هذا الملف إلى أي محكمة فعلية، لا يمكن لإسرائيل أن تتنصل من المسؤولية. دعونا لا ننسى أنه إذا كانت إحدى حججها أن هناك وحدات تابعة لحزب الله تقوم بإطلاق النار من هذه المناطق المعنية، فيحق لإسرائيل ولديها القدرة من أجل الرد على هذه المناطق المحددة، ويمكنها أن تصدر أمر إخلاء محليا، وطبعا عليها أن تبرر ذلك، ولكن يمكن أن يكون هذا الأمر لمنطقة محددة وليس مجرد أمر عام. نضيف إلى ذلك المخاطر التي تترتب على المدنيين والذين تأتي حمايتهم على مسؤولية إسرائيل وهم يغادرون، ولقد رأينا كيف أنها كانت هذه السيارات تهرع إلى مغادرة المناطق. نتحدث عن نقص في المياه، في الغذاء وغيرها من التبعات الأخرى التي أيضا قد تترافق مع أو تأتي بعد أوامر الإخلاء المشروعة. ولا أعتقد أن إسرائيل سوف تتنصل أو تنجح في التنصل من المسؤولية، ولكن هل هناك أصلا فرصة بأن تواجه إسرائيل أي محاكمة؟ هذا سؤال آخر.
0: ما الذي يمنع هذه الفرصة؟ وبالتالي أيضا ما الذي يمكن اليوم للجانب اللبناني توثيقه كانتهاكات للقانون الدولي الإنساني؟ وبأي صيغة أو بأي اتهامات يمكنها التقدم بها أمام المحاكم الدولية؟ جرائم حرب، تهجير قسري، ما هي الاتهامات التي يمكن توثيقها؟
1: طبعا السلطات اللبنانية يجب ألا تدخر وسعا من أجل أن تحتفظ بكافة الأدلة على ما تقوم به إسرائيل أو ما يقوم به حتى حزب الله من أجل الرد على حجج إسرائيل. طبعا هي أيضا بحاجة إلى تفصيل هذه الأوامر التي صدرت، أوامر الإخلاء، بالإضافة إلى تبعات ونتائج هذه الأوامر، عدد الأشخاص الذين أصيبوا بأضرار أو كذلك توفوا نتيجة هذه الأوامر، أيضا موضوع المياه والغذاء وتوفيره لهم، وربما تقدر أو لا تقدر السلطات اللبنانية على توفير ذلك لهم، وكذلك عليها أن تسجل ما إذا كانت إسرائيل قد حدث

0: الدولية أي صلاحيات، وحتى في هذه الحالة يمكن أن يلجأ إلى آليات أخرى لإحالة هذه القضية للجنائية الدولية، ولكن عدا ذلك من الصعب أن ترفع هذه القضية أمام محكمة دولية. إذا كان هناك أي فرصة لرفع القضية أمام الجنائية الدولية، ربما من خلال آليات أخرى عبر محكمة العدل الدولية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جيفري نايس، المحامي وأستاذ القانون الدولي الإنساني. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك روعة. ونواصل من الملف الإيراني والمفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مذكرة التفاهم التي ما زالت لم ترى النور بعد، بخصوص ما رشح أيضا من تصريحات داخل الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بهذا الاتفاق المرتقب. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، ما كنا نقرأه على الشاشة خلال الساعة الأخيرة من تصريحات لمسؤولين أدلوا بها لCNN وأخرى نقلت تصريحات من CBS نيوز، ما الذي أوضحته بخصوص الموقف الأمريكي الآن من هذا الاتفاق؟
3: نعم، هي أكدت التسريبات السابقة لكل من صحيفتي نيويورك تايمز وموقع أكسيوس من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد إعلان البيت الأبيض وتأكيده التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب، عقد الرئيس الأمريكي اجتماعا في غرفة العمليات في البيت الأبيض يوم الجمعة، دام زهاء ساعتين، لكنه خرج بمطالب جديدة أرسلت في إطار اتفاق أو مسودة اتفاق معدلة. التعديلات الأساسية التي يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشدد عمليا المطالب الأمريكية، أولا لناحية مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، حيث يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفتح الفوري وبدون أي عراقيل وبدون أي رسوم أو سيطرة لإيران على المضيق، وبالتالي هناك لغة ما موجودة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها ممثلو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ممثلي السلطات في إيران، من الواضح لم تعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يطالب بتعديلها. النقطة الثانية مسألة اليورانيوم الإيراني المخصب أو عالي التخصيب. الرئيس الأمريكي يظل يتحدث عن مسألة حصول الولايات المتحدة على مخزون إيران من اليورانيوم، ونتذكر أنه يوم الجمعة أعلن عن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وأن الولايات المتحدة بالتنسيق والتعاون مع السلطات الإيرانية سوف تستخرج هذا اليورانيوم المدفون في باطن الأرض بعد أن قصفته القاذفات الأمريكية في حزيران يونيو الماضي، مفاعل فوردو تحديدا، منشأة فوردو. وبالتالي هناك تشديد على هذه المسألة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يعرف متى ستحصل عليه إيران وكيفية الحصول عليه، علما أنه قال ما قاله يوم الجمعة حول أن الولايات المتحدة سوف تقوم بذلك. من الواضح أن مذكرة التفاهم تؤجل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى المرحلة التالية من التفاوض، وإن تعهدت إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، لكن التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع لم تبحث بعد. النقطة الثالثة هي مسألة الأصول المالية الإيرانية المجمدة وأيضا قضية العقوبات. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن رفع السقف عاليا في انتقاد أداء الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وقال أنه منح إيران مليارات الدولارات، يجد نفسه محرجا في مسألة التعويضات، مش ليس التعويضات، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهل سوف يتم مقارنة ما يقوم به بما ينتقده بأنه أسوأ صفقة على الإطلاق. وبالتالي الخلافات تدور حول هذه النقطة. هناك مقترح جديد أمريكي معدل قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل إلى الجانب الإيراني. بعض المصادر تقول أن هذه التعديلات جرى الاتفاق عليها أو العمل عليها مع الوسطاء، والآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود ليقول بعد أن تحدثنا عن اتفاق إننا قريبون كثيرا من التوصل إلى اتفاق، لكنه يقول ليس مستعجلا لأن الولايات المتحدة تحصل على ما تريده من إيران ببطء ولكن بثبات. بمعنى من الواضح أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن هذا التكتيك التفاوضي لديه يؤدي إلى الحصول على مزيد من التنازلات من إيران، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يتعامل مع هذا الملف وفي الخلفية مسألة اتفاق عام 2015 الذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما مع السلطات الإيرانية، وخشية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تكون هناك مقارنة واضحة بين الاتفاقين، خصوصا أنه وصف ذلك الاتفاق بأنه الأسوأ على الإطلاق. بمعنى، كيف يمكن أن يسوق أي اتفاق مع إيران

0: لكي يبدو منتصرا بدون أن يقدم تنازلات كبيرة.
1: نقرأ الآن على الشاشة مصادر دبلوماسية تقول للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب من فرنسا. هذا في الموضوع اللبناني المرتبط بهذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي تعقد غدا الاثنين، طالبت بها فرنسا لمناقشة هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان. وفي خضم ربما هذا التصعيد في لبنان هي ربما من النقاط المطروحة أيضا للتعديل في هذا الاتفاق. نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران، نسأل عن إن كانت إيران قد بدأت تتعامل مع هذه المقترحات والتعديلات الأمريكية الجديدة.
2: مريم، بكل تأكيد كل ما يصل هنا إلى طهران يصل بالدرجة الأولى إلى مجلس الأمن القومي الإيراني للبحث فيه ومناقشته تفاصيله، لكن ما يهم هو كيف سينظر الجانب الإيراني إلى هذه التعديلات. وهذا قد نتلمسه مريم من التصريحات التي خرجت من رئيس المجلس البرلمان الإيراني أو رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، الذي حدد مجموعة من الخطوط العريضة للتعاطي مع أي مقترح يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران. المقترح الأول أو المشهد الأول الذي يرسمه قاليباف هو عدم الثقة بالوعود، ولا بد من إجراءات عملية تثبت حسن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة. النقطة الثانية والمشهد الثاني هو مسألة الاستفادة، ما سماه محمد باقر قاليباف بالانتصارات في المجال العسكري لتحقيق انتصارات في الدبلوماسية، بمعنى أن طهران تريد أن تحقق شيئا ما على المستوى الدبلوماسي وألا تفقد أشياء كثيرة خلال في هذه العملية الدبلوماسية. والنقطة الأخيرة والمهمة التي يشير إليها محمد باقر قاليباف بأن الجهات هنا على استعداد ربما لأي طارئ ربما قد يؤدي إلى عودة المواجهات من جديد. إذن نحن أمام مشهد يرسم طبيعة المفاوضات واستراتيجية المفاوضات الإيرانية. في مشهد آخر مريم، هو مشهد الذي يرسمه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، يتحدث عن نقطة أساسية، يتحدث عن الضغوط الخارجية وتأثيرها على الواقع الإيراني. بمعنى آخر، وإذا ما أردنا أن نستقرئ نوعا ما هذا الموقف من الرئيس الإيراني، يقول بشكل غير مباشر بأنه لابد من عمل ما لتخرج طهران من هذه الضغوط، وبشكل أكثر وضوحا ربما أنه لابد من إيجاد حل سياسي لما يحدث الآن، وهو وجود طريق إلى المفاوضات للتوصل إلى نتيجة. وبهذا السياق يمكن القول بأن العملية الدبلوماسية عملية قائمة، المقترحات تطرح، لكن ما يطرح الآن يتحدث الإيرانيون على أنه على الأقل الإطار العام للتفاوض يبدو أنه أصبح جاهزا بين الإيرانيين والأمريكيين. هناك بعض التفاصيل الآن يتم البحث فيها، هناك التفصيل المرتبط بالأموال المجمدة. ما يقول هو الإيرانيون هنا على أنه تم الحسم عمليا في أن إيران ستحصل على أموال من هذه الصفقة، لكن أين الخلاف الآن مريم؟ هو في طبيعة التسلم، كيفية التسلم وتوقيت التسلم. النقطة الأساسية والأخيرة مريم التي يمكن الإشارة إليها هي مسألة لبنان، يبدو أنها ستكون محورية في المقترح الجديد الأمريكي ومحورية في الرد الإيراني إذا ما كانت ستؤدي إلى حلحلة الأزمة العالقة الآن ما بين البلدين، أو ربما ستؤدي إلى تصعيدها.
1: شكرا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران، وفادي منصور من واشنطن. نرحب هنا في الاستوديو بضيفينا ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما سيد ديروش. ما هي تلك الاعتبارات التي تدفع الرئيس دونالد ترامب إلى ما يوصف الآن بالتشدد في هذه التعديلات المقترحة؟
3: لسنا أكيدين بعد، ولكنني أعتقد أن كان هناك أخبار اقتصادية خلال الأسبوع هي التي شجعته. يقول البعض أنه في الأساس حين اعترض على موضوع رفع الحصار فما توقف عنده هو الذخائر والأسواق والانتخابات النصفية. بالنسبة إلى الموضوع الأول، وزير الدفاع لا يعتبر أن هذا فعلا أزمة. أما الأسواق فالبورصة الأمريكية تسجل ارتفاعا بأرقام قياسية، أيضا أسعار النفط قد انخفضت تقريبا 30% وصارت عند مستوى مقبول، بحيث يمكن للرئيس القول أن هذه الحرب تستحق العناء. بالنسبة للانتخابات النصفية كان هناك قضية في المحكمة العليا بالنسبة إلى بعض دوائر المحكمة.

0: هذا من أجل تعزيز قدرة الأمريكيين من أصول أفريقية على التصويت، وهذا من شأنه أن يفيد الحزب الجمهوري، وبالتالي لم يعد يواجه حالة من العجز كما في الأسابيع السابقة. أعتقد أن الأخبار الاقتصادية كانت جيدة، البورصة كما أسلفت كذلك. كان هناك تقدير مفاده أن كلفة الحصار على إيران هو بين 325 إلى 450 مليون دولار من الكلفة الأسبوعية على إيران، بينما التضخم في إيران هو 72%. هذا يشير إلى المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها إيران. أخيراً يوم السبت، أو إيرانيون قالوا أنهم يمكنهم الالتفاف على العقوبة من خلال استخدام العملات المشفرة. وضعت الحكومة الأمريكية يدها على مليار دولار من العملات المشفرة الإيرانية. إذن الوقت لصالحي. كلفة أسعار النفط ستشعر بها دول أخرى لم تدعمه حين طلب الدعم، وبالتالي يرى الوضع مختلفاً، ويمكنه أن ينتظر لاتفاق يعجبه أكثر، وهذا الانتظار سوف يضر بإيران أكثر منه.
1: بالتالي يتيقن الرئيس الأمريكي بأن الضرر الاقتصادي على إيران من الحصار البحري الأمريكي على موانئها سيؤتي نتائج أفضل من نتائج هذا الاتفاق؟
0: كلا. برأيي الإطار العام لهذا الاتفاق لطالما كان معروفا، ولكن السؤال هو حول إنفاذه. قالت إيران أولاً إن المضيق صار مفتوحاً، يجب فقط دفع الرسوم والتعرض للتفتيش. هذا لا يعني أنه مفتوح فعلاً. هي ليست مسألة اختلاف في الاتفاق أو اتفاق مختلف، ولكن هناك أشياء لها علاقة مثلاً بالمهلة الزمنية الخاصة بالمحادثات النووية وشروطها، أيضاً تخفيف العقوبات. هذا ما يريده الرئيس ترامب، ويعتقد أنه يؤثر بطريقة أكبر.
1: دكتور صدقيان، ماذا عن اعتبارات إيران في التعامل مع هذه الشروط أو التعديلات الجديدة؟ يعني يعول الأمريكيون كما قال السيد ديروش على ربما التراجع الاقتصادي الإيراني كوسيلة ضغط على إيران للقبول بهذه الشروط.
2: المشكلة بأن الجانب الأمريكي الآن 47 عاما يراهن على الخيار الاقتصادي، وفي كل هذا هو يريد تجويع الشعب، يريد أن يحدث أزمة اقتصادية في داخل إيران. لكن اللافت أيضا بأن في خلال هذه 47 عاما إيران استطاعت أن تستكمل الدورة يعني دورة الكاملة للتقنية النووية، استطاعت أن تمسك أو تنتج المنظومة الصاروخية، تنتج كل هذه الصناعات. الآن إيران لا تستورد شيء من المواد الغذائية في إيران، وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني أنا قلت بأن الرئيس ترامب يجب أن يكون يعني أن يتحلى بالواقعية السياسية، يجب أن يفهم بأن هذه المقاطعة الاقتصادية لا يمكن لها أن تحقق أهداف الولايات المتحدة. نحن نتحدث الآن عن 6 أو 7 رؤساء جمهورية في الولايات المتحدة، آخرهم ترامب، وكلهم كان هناك مقاطعة اقتصادية، خيار اقتصادي، وكلهم كانوا يراهنون على الشعب الإيراني. لكن لحد الآن لم يستطع هذا الخيار من تحقيق أهداف الولايات المتحدة.
1: لكن الظروف اختلفت الآن والمعطيات مختلفة، وربما ما كان يحدث خلال عقود لن يكون بالضرورة متطابقا الآن في المعطيات والظرف الحالي. بالنسبة لإيران، إدخال لبنان في ربما هذه الإشكاليات المرتبطة بالتوصل إلى مذكرة التفاهم في مقابل كل مصالحها الاقتصادية التي يمكن أن يجلبها لها هذا الاتفاق، هل هي واقعية؟ لكن قبل أن تجيبني دكتور صدقيان، نشير إلى أن مراسلنا ينقل لنا الآن سماع دوي انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان، وكنا نسأل عن لبنان تحديدا في هذه المعادلة، بينما تشير الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ. هذه الأخبار ستأخذنا إلى جوني طانيوس الموجود في جنوب لبنان لربما نتابع آخر التطورات، وأيضا فاطمة خميسي معنا من رام الله، نسألها عن هذه التفاصيل المرتبطة بصفارات الإنذار التي تدوي في الجليل الأعلى. فاطمة،
3: صحيح مريم، في هذه الأثناء يتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى نظرا لإقدام حزب الله على إطلاق دفعة صاروخية جديدة باتجاه هذه البلدات. هذا الأمر يضاف أيضا إلى العمليات السابقة الصاروخية التي من خلالها أيضا استهدف البلدات الحدودية الإسرائيلية وأيضا عدة مدن كبرى في شمال إسرائيل. نتحدث عن خليج حيفا، مدينة عكا، مدينة صفد. كل هذه الاستهدافات تمت عبر إطلاق أكثر من 20 صاروخا بالإضافة إلى المسيرات التي تشكل التحدي العملياتي الأبرز أمام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب المعلومات الأولية المتداولة الآن إسرائيليا مريم، يتم الحديث عن انفجار مسيرة في موقع عسكري في منطقة بيت هلل. هذه البلدة تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود اللبنانية وهي بلدة تقع في إصبع الجليل. هذا المبنى الذي استهدف جراء انفجار مسيرة أدى أيضا إلى وقوع إصابات. حتى اللحظة لم ينتهي هذا الحدث، ولكن بحسب المعلومات الأولية نتحدث عن إصابة 4 إسرائيليين. الرقابة العسكرية لم تكشف هوية المصابين في إطار هذا الاستهداف، ولكن من المرجح أن عدد من الجنود استهدف في إطار هذا الهجوم، لأنه من المعروف بأن الجيش الإسرائيلي خلال تموضعه في جنوب لبنان وفي البلدات الحدودية الإسرائيلية حول بعض المنازل والمباني إلى ثكنات وإلى مواقع عسكرية، ومن هناك يتم إدارة العمليات البرية في جنوب لبنان. فبالتالي نحن أمام مشهد متطور على المستوى الميداني، ولا يزال الجيش يجمع تفاصيل فاطمة. هذا الحدث.
1: أنتقل إلى جوني طانيوس ليوفينا أيضا بأخبار ما سمع من أو شهد أيضا من انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان، وإن كانت أي تفاصيل رشحت عن ذلك جوني.
4: تماما كما ذكرت مريم، رصدنا سمعنا وشاهدنا انفجار الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في أجواء القطاع الغربي من الجنوب اللبناني في هذه المنطقة التي تظهر خلفنا تماما، وعلى الأقل هي 3 صواريخ دوى انفجارها في أجواء الجنوب اللبناني، ما يعني عملانيا أن هناك إطلاقات قد حصلت من الأراضي اللبنانية وقد تصدت لها هذه الصواريخ الاعتراضية. وطبعا هذا يحتاج لمزيدا من الإيضاحات وتحديدا من جانب حزب الله بشأن عملياته العسكرية. ليس هذا المشهد فحسب، ولكن أيضا هناك مشهد تصعيدي مستمر هنا في مدينة صور. خلال الفترة الماضية حصلت غارة إسرائيلية جديدة، هي ضمن الدفعة 5 اليوم من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور، وكان دوي انفجارها كبيرا. سأترك المجال للكاميرا مع الزميل عمر عيتاني لنرصد مشهد مدينة صور من هذه النقطة التي نحن فيها، وما تزال هناك سحابة دخان بسيطة جدا نتيجة الغارة الأخيرة التي حصلت قبل دقائق قليلة.
1: ونتابعها معك على الصور. إذن هذا أثر الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية التي انفجرت في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما نتابعها إذن من سماء صور في جنوب لبنان، حيث مراسلنا جوني طانيوس كذلك نقلت لنا فاطمة خميسي. ربما أثار أو ما نقل عن سماع دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى أيضا نتيجة صواريخ وجهت من لبنان. هذه المتابعة للوضع في لبنان وأيضا داخل إسرائيل، تتابعها معكم ازدهار شعشاع في هذه الساعة.
5: شكرا لك مريم. إذن ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية سقوط مسيرة في بيت هلل شمال إسرائيل ووقوع 4 إصابات. وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة انفجرت في موقع عسكري وأن الجيش يحقق في التفاصيل. كذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم أكثر من 20 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية وإحكام قبضته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية، وتأكيد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قواته ستظل في القلعة كجزء من المنطقة.

0: المنطقة الآمنة في لبنان. وقد أوردت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، نقلت CNN عن مسؤولين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت أن ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق. من جهتها، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الطرفين الإيراني والأمريكي يطرحان تعديلات بشكل متناوب، وأضافت أن تبادل الرسائل بينهما لا يزال مستمرا. في الأثناء، قال رئيس البرلمان الإيراني أنه لن تتم الموافقة على أي اتفاق لا يضمن حقوق المواطنين الإيرانيين. الآن لمتابعة التطورات في لبنان، معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب بكما، ونستكمل معك جوني تانيوس آخر التحديثات المتعلقة بالتطورات الميدانية ومتابعة للغارات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان.
1: في العموم، ازدهار يمكن القول أن التركيز والنقاط المشتعلة هي في اتجاهين وضمن محورين. المحور الأول هو القطاع الغربي هنا في هذه الناحية من الجنوب اللبناني، وكنا تحدثنا خلال الدقائق القليلة الماضية عن دوي انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي من الجنوب اللبناني للمرة الثانية خلال ساعات هذا اليوم، ما يعني عمليا أن هناك أطلاقات صاروخية قد انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق مقابلة، وطبعا ننتظر أي إيضاحات أو بيانات من جانب حزب الله. هذه الصواريخ الاعتراضية وهذه الإطلاقات جاءت على وقع تصعيد غير مسبوق على الأقل منذ إعلان الهدنة أو ما يسمى الهدنة في الجنوب اللبناني باتجاه مدينة صور، هنا هذه المنطقة التاريخية الحيوية الرئيسية والمركزية في الجنوب اللبناني. ويمكن الحديث هنا عن 5 دفعات من الغارات حصلت خلال الساعات الماضية، استهدفت مبان سكنية، أحياء سكنية ونقاط مختلفة، وآخرها غارة وقعت على مقربة أيضا من أحد المستشفيات، علما أن الغارة الأولى أيضا حصلت على مقربة من مستشفى حيرام وأدت إلى إصابة 13 شخصا من الطاقم العامل في المستشفى بجراح وفق وزارة الصحة اللبنانية. وكما ذكرنا، الغارات الإسرائيلية العنيفة والمكثفة على مدينة صور أدت إلى أضرار كبيرة، إلى دوي انفجارات هائلة وتصاعد سحب دخان كثيف. في المشهد الميداني هنا، المهم هو الغارات المكثفة أيضا التي طالت بلدة مجد الزون وهي قريبة من بلدة البياضة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، ما لا يقل عن 8 غارات استهدفت بلدة مجد الزون التي كانت تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي إسرائيلي مركز. وبالتالي تركيز سلاح الجو الإسرائيلي على هذه المنطقة قد يؤشر إلى تحرك ميداني ما باتجاه هذه النقطة في القطاع الغربي انطلاقا من النقاط التي يحتلها الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذا مسار علينا أن نرقبه وأن نتابعه بشكل هام. في الناحية الأخرى أو المحور الآخر هو ذاك المتعلق بالقطاع الشرقي، بما يشمل مسألة قلعة شقيف، بما يشمل أيضا بلدة دبين الواقعة في قضاء مرجعيون والتي تعرضت خلال المرحلة الماضية أيضا لسلسلة من الغارات. ومعلوم أن القوات الإسرائيلية كانت تقدمت من مدينة الخيام باتجاه بلدة دبين، وكانت تسعى للتقدم أكثر باتجاه بلدة بلاط، وبالتالي استهداف بلدة دبين على هذا النحو من الغارات المكثفة أيضا يؤشر إلى أن هناك نوع من عمليات الكر والفر تحصل في تلك المنطقة وفي تلك البلدة. ويمكن هنا الحديث أو ما يمكن أن نستشفه من خلال المعطيات الميدانية اللا ثبات عسكريا إسرائيليا في هذه البلدة. لناحية منطقة النبطية أيضا في القطاع الشرقي، الغارات ما تزال مستمرة أيضا على عدد من البلدات، على مدينة النبطية، على بلدة كفر تبنيت، وأيضا على بلدة يحمر لشقيف التي تقع فيها وفي محيطها قلعة لشقيف التي قال الجيش الإسرائيلي أنه بلغها. طبعا عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن احتلال هذه البلدة والعودة إليها بعد 26 عاما من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوبي لبنان، فهذا متغير مهم. وطبعا لهذه المنطقة، منطقة يحمر لشقيف والقلعة، موقع جغرافي مميز يسمح بالسيطرة النارية على الأقل على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني. وطبعا يضاف إلى هذا المشهد توسع العدوان الإسرائيلي باتجاه بلدات تقع لناحية قضاء صيدا، ما يعني أنه

0: هناك أيضا وجها آخر لهذا التصعيد الإسرائيلي من خلال غارات على بلدات كالزرارية وأيضا على بلدة تبنى. في المقابل كان حزب الله أيضا يكثف بشكل كبير ولافت عملياته العسكرية. خلال الأسابيع الماضية دأب حزب الله بشكل رئيسي على استهداف القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية في بلدات مختلفة، وكانت احتلتها ووصلتها القوات الإسرائيلية في القطاع الشرقي. كان يستهدف دير سريان وأيضا القنطرة وبلدة الطيبة. في القطاع الأوسط كان يستهدف إرشاف، ولكن خلال اليومين الماضيين هو وسع النطاق الجغرافي. اليوم يتحدث عن استهداف محيط مدينة حيفا، يتحدث عن استهداف بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة نهرية، عن استهداف مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، بالإضافة أيضا إلى الاستهدافات التي وقعت في داخل الأراضي اللبنانية، كما أعلن مؤخرا باتجاه قوات إسرائيلية في بلدة دبل. وبالتالي ترقب كبير لمسار الأمور، لأن كل المعطيات من شأنها أن تخلط المشهد وتؤسس لواقع عسكري ميداني جديد هنا في الجنوب اللبناني.
1: وتصريحات في المقابل سياسية نرصدها الآن جوني في هذا الخبر العاجل. رئيس البرلمان اللبناني يقول أضمن التزاما كاملا وفوريا لوقف النار من المقاومة، لكن من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها؟ الآن إليك فاطمة خميسي من رام الله. تصعيد إسرائيلي واضح على الأرض وتوسيع للعمليات بناء على توجيه من نتنياهو. في المقابل حزب الله أيضا يكثف من عملياته في الفترة الأخيرة. ماذا سجلتم ورصدتم في هذا الإطار؟
2: بالضبط ازدهار، وكأن حزب الله يحاول إعادة ترسيم معادلة المواجهات والمعادلة الميدانية. نحن نتحدث عن توسيع لنطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية كما حصل فجر هذا اليوم. في المقابل أيضا حزب الله يوسع من دائرة الاستهدافات. اليوم تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة خليج حيفا، تحديدا في منطقة الكريوت. كان هنالك أيضا استهداف طال مدينة عكا، مدينة نهرية في الجليل الغربي، مدينة صفد، أي كبرى المدن في شمال إسرائيل كانت قد استهدفت من قبل حزب الله خلال الساعات 48 الماضية. وأيضا خلال الساعات 24 الماضية كان هنالك وتيرة عالية من الاستهدافات التي طالت هذه المناطق. هنالك أيضا العمليات التقليدية التي من خلالها يستهدف الحزب البلدات الحدودية الإسرائيلية عبر إطلاق المسيرات والصواريخ. بالمجمل نتحدث عن أكثر من 20 صاروخا أطلق على شكل دفعات من قبل حزب الله باتجاه هذه الأماكن على ساعات متفرقة خلال هذا اليوم. أبرز التفاعلات الميدانية ما حصل في الساعات الأخيرة عندما أقدم الحزب على إطلاق مسيرة باتجاه موقع عسكري في منطقة بيت هلل في إصبع الجليل. على إثر ذلك فشلت الدفاعات الجوية باعتراض هذه المسيرة، انفجرت في داخل مبنى وتم تسجيل 4 إصابات في ذلك الموقع. وعلى ما يبدو بأننا نتحدث عن جنود، لأن الجيش الإسرائيلي حول بعض المنازل والمباني في المناطق الحدودية الإسرائيلية إلى مواقع عسكرية، إلى ثكنات، ومن هناك يتم نقل الجنود والعتاد العسكري إلى قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان. ازدهار، لذلك هذا التطور الميداني الأخير على مستوى هذه الجبهة. أيضا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها البرية في جنوب لبنان. هنالك تركيز في الساعات الأخيرة على استهداف ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة سور بحسب بيان الجيش الإسرائيلي الأخير. أيضا هنالك عزم على مواصلة هذه العمليات العسكرية، وهو ما ينعكس بالتصريحات العسكرية الإسرائيلية الصادرة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وأيضا على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يتوعد سكان الشمال بإعادة الأمن والأمان لهم، ويروج أيضا لنجاعة ما يسمى بنموذج المناطق العازلة. هو يقول بأن نموذج إنشاء منطقة عازلة في الجنوب تحديدا في قطاع غزة جلب الأمان إلى سكان المستوطنات في الغلاف. أيضا كذلك الأمر هو يعتقد بأن إنشاء منطقة عازلة في الأراضي السورية هذا الأمر يؤدي إلى تأمين تلك المنطقة الحدودية. فبالتالي هو يعتقد بأنه يجب الآن على الجيش تعميق السيطرة، تكثيف وتيرة العمليات القتالية في جنوب بلبنان من أجل تحقيق هذه الغاية الكبرى، ولكن هنالك من يعتقد بأن هنالك إملاءات أمريكية لربما ستقيد أداء الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا لك زميلة فاطمة خميسي، شكرا أيضا لزميل جوني تانيوس. الآن إلى زاوية النقاش، معنا من بيروت أمين قموريا الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم وأبدأ معك أستاذ أمين قموريا بالتصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يقول أنا أضمن أن تلتزم المقاومة بوقف إطلاق النار، ولكن من يلزم إسرائيل تحديدا؟ ماذا نفهم من هذه التصريحات في هذا التوقيت؟
3: طبعا واضح ما يقوله رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المقاومة حزب الله مستعد الالتزام إذا كان هناك وقف لإطلاق النار جدي، وليس على غرار ما كان يحصل قبل 2 آذار الماضي عندما كانت إسرائيل تنفذ من جانب واحد حرب استنزاف كبرى ضد الجنوب، تقتل تدمر تغتال دون حسيب أو رقيب، ولم تكن آنذاك لا الميكانيزم ولا الراعي الأمريكي يفعلون شيء. إذا ما التزمت إسرائيل فعلا بوقف النار أكيد الدولة اللبنانية أكيد حزب الله سيلتزم بوقف النار، لكن الرئيس نبيه بري يدرك، الكل بات يدرك أن الأمر هو مختلف تماما بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل لا تعلق أمال، لا تدير أذنا لا للمجتمع الدولي، لا للبنانيين، لا للمفاوض اللبناني. لديها برنامج خاص للعمل في داخل لبنان. ما يجري في لبنان يتجاوز ما جرى في غزة، عمليات تدمير تجاوز لكل الخطوط الحمر، عمليات طيب تغيير الخرائط، عمليات تغيير الحدود،
1: كيف يمكن الربط؟
3: لا يوجد من يردعها.
1: كيف يمكن الربط ما بين تصريحات السيد نبيه بري اليوم فيما يتعلق بضمان وقف إطلاق النار من قبل المقاومة إذا ما أقرت، وما بين موقف الدولة اللبنانية المتمسك بوقف إطلاق النار يعني بداية أو مدخل لأي مفاوضات أو شرط بالأحرى في هذه المرحلة؟
3: لا أحد يمانع بوقف إطلاق النار، وأكيد الرئيس نبيه بري عندما يقول أن لديه ضمانات هو أكيد تناقش مع حزب الله في هذا الموضوع. إذا كان هناك فعلا وقف لإطلاق النار حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار، لكن هل ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار؟ وما معنى إطلاق النار إذا كان كل يوم الجانب الإسرائيلي يتقدم خطوة إلى الأمام، يدمر قرية بأكملها، يعطي لنفسه حرية الحركة؟ إذا ضمنت الولايات المتحدة أن لا يكون هناك حرية حركة للجانب الإسرائيلي، أعتقد أن الأمور ستأخذ مسارا آخر. وعلى هذا الموضوع يتوافق كل الأطياف اللبنانيين، رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، وبالتالي يمكن عندها البحث بمسارات جدية. لكن هل تلتزم فعلا إسرائيل بهذا الشيء؟ حتى الآن كل شيء يدل على أن الجانب الإسرائيلي لن يلتزم، ويدل أكثر وأكثر أن الوسيط الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات لا يزال يعطي إسرائيل من يدها، يطلق يد إسرائيل بالكامل ويشجعها. لا يزال الشرط الأمريكي الإسرائيلي هو نزع سلاح حزب الله أولا قبل وقف إطلاق النار.
1: نشرك إذن الدكتور وليد حباس ضيفنا من القدس في هذا النقاش. دكتور وليد، عنصر ثقة غائب تماما فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار إذا ما أقر بين الجانبين، كيف ينظر إلى هذه الجزئية الإسرائيلية؟
4: نعم، يعني حتى الآن إسرائيل تستبعد كليا طرح هذا الخيار إلا إذا فرض عليها، ودعينا أشرح لماذا. بالنسبة لإسرائيل يعني وقف إطلاق النار يعني أنه إسرائيل تمارس نفس الأعمال الحربية مثل حزب الله، إطلاق صواريخ، ولكن إسرائيل لا تقوم بهذا. يعني إسرائيل أفعالها يعني تمتد أكثر بكثير من موضوع إطلاق النار. ويعني دعينا نستشهد بما قاله نتنياهو استخدم كلمات هذا تحول دراماتيكي، لقد كسرنا حاجز الخوف. بمعنى أو بآخر إسرائيل تنتقل في حربها بها على الجبهة اللبنانية هكذا هي تعتقد وتصورها وتقدمها للجمهور الإسرائيلي. هي تنتقل من مرحلة الردع، ردع حزب الله، والردع يعني زيادة التكلفة على حزب الله إذا أراد أن يقاوم، تنتقل من هذه إلى مرحلة game changing، بمعنى هي تريد أن تغير كل الواقع في الجبهة الشمالية. ولكن التناقضات تظهر بشكل متسارع جدا، بمعنى كلما توسعت إسرائيل شمالا واحتلت مناطق أخرى، هذا يعني أنه سوف تزداد خطوط الإمدادات واللوجستيات، سوف تتعرض القوات الإسرائيلية لمخاطر أكثر وأكثر. وكلما أيضا توسعت شمالا زاد حزب الله من نطاق إطلاقه للصواريخ.

0: التاريخ. فتبدو المفارقة يعني بالنسبة للجمهور الإسرائيلي وسكان المستوطنات في الجليل الأعلى، تبدو مفارقة يعني غريبة جدا. بمعنى أو بآخر، إسرائيل غير قادرة حتى الآن على إثبات للجيش نفسه أو للجمهور الإسرائيلي إنها قادرة على إحداث هذا التغيير، تغيير قواعد اللعبة، ولكن في المقابل تسوق الإنجازات الميدانية وترفعها نحو القمة في كل وسائل الإعلام وفي خطابات المسؤولين، حتى يعني تبرهن للجمهور الإسرائيلي إنه في هناك التقدم. فيما يخص انسحاب إسرائيل، هذا لن يحصل يعني بين ليلة وضحاها، حتى لو كان في هناك وقف إطلاق النار، حتى أنه قد تذهب إسرائيل إلى عرقلة أي اتفاق مع إيران ظنا منها أنها تقوم بإنجازات لا يمكن إعادتها فرصة تاريخية في
1: نعم.
0: الساحة اللبنانية. من هذا المنطلق، لا تتصور لا القيادة العسكرية ولا القيادة السياسية في إسرائيل خيار انسحاب فجائي وكأن شيئا لم يحدث في جنوب لبنان بعد كل التقدم الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي.
1: أستاذ أمين قموريه، في المقابل ما المأمول لبنانيا من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المقررة غدا؟
2: طبعا المطلوب اليوم فعلا جلسة طارئة لمجلس الأمن، يعني واضح أن الاتكاء على الأمريكي فقط لن يغير شيء، واضح أن أيضا ما تقوله لا يمكن الاستناد إلى ما يقوله الجانب الإسرائيلي. أولا يجب تناسي يعني يتناسى اللبنانيين خلافاتهم إلى حد ما. ما يجري في الجنوب بات خطيرا، يهدد الوحدة الوطنية اللبنانية، يهدد الخريطة اللبنانية ككل، يهدد الكيان اللبناني. بات على اللبنانيين أن ينظروا إلى الأمور بطريقة مختلفة. لابد من التوجه أولا طبعا إلى مجلس الأمن. في النهاية مجلس الأمن هو المؤسسة أو الهيئة القادرة إلى حد ما، رغم أن الولايات المتحدة فعلت في هذه الهيئة ما فعلت وأفقدتها دورها، لكن لابد من الاتكاء عليها، لابد أيضا من جهد عربي. لا يجوز أن يحصل ما يحصل في لبنان من دون أن يكون هناك اجتماع عربي، إذا لم يكن على مستوى القمة على الأقل على مستوى وزراء الخارجية. في النهاية لبنان بلد مؤسس في جامعة الدول العربية وأساسي في جامعة الدول العربية، وبالتالي يعني ما يتعرض له لبنان فعلا يعني لا يمكن تحمله. وأيضا أصدقاء لبنان الآخرين يجب أن يكون هناك حركة في هذا الاتجاه. واضح أن الأساليب السابقة، الطريقة السابقة، الاجتماعات في واشنطن أو غير واشنطن لن تجدي نفعا. في الأمس كان هناك اجتماع عسكري، كل ما سمعناه في هذا الاجتماع العسكري هو ما كنا نسمعه في السابق منذ أكثر من سنة، عودة مرة أخرى إلى الميكانيزم بصيغة جديدة. ماذا فعلت الميكانيزم السابقة وماذا يمكن الميكانيزم اللاحقة أن تفعل؟ فبالتالي يعني أعتقد أن هذا الوضع إذا ما استمر على هذا المنوال لن نصل إلى نتيجة أبدا. لابد من التفكير خارج الصندوق بالكامل. مجلس الأمن جانب، المحافل الدولية جانب آخر، هناك أيضا انتهاكات للتراث، للمراكز الأثرية اللبنانية. لابد من الذهاب إلى المؤسسات المعنية الدولية في هذا الموضوع، لابد من عمل مختلف. علينا أن نتناسى خلافاتنا ولو للحظة واحدة والذهاب إلى ما هو أبعد، أو عندها لن سنبكي على الأطلال ولم يعد ينفع البكاء على الأطلال.
1: دكتور وليد حباس، هل هذا ما تعول عليه إسرائيل وبالأحرى نتنياهو في هذه المرحلة، غياب المواقف وأنها لا ترقى حتى الآن لخطورة ما يجري في لبنان نتيجة التصعيد الإسرائيلي الأخير؟
0: نعم بالطبع، يعني ولكن أريد يعني أن يعني أطرح هناك إجابتين على هذا السؤال.
1: تفضل.
0: شيء أكيد أنه غياب مواقف حازمة دولية أو إقليمية أو موقف موحد يعني على الأقل من جامعة الدول العربية، يعني هو ما يعطي أو يمنح إسرائيل بحبوحة يعني على الأقل أن تتمادى. وأنا أقصد هنا تحديدا موقف من الدول الأوروبية ومجلس الأمن والولايات المتحدة. ولكن أريد أن أذكر أنه في سبتمبر 2025 خطب نتنياهو خطابه الشهير الذي سمي خطاب سوبر سبارتا، وقال حينها أن كل العالم تنبذ إسرائيل بعد حرب إبادة طويلة، ولم يستخدم كلمة إبادة، ولكن واضح جدا بعد حرب يعني دامية في قطاع غزة بدأ العالم ينبذ إسرائيل، يقاطعها تدريجيا، هناك يعني مقاطعات في الأسلحة إلى آخره. فخطب نتنياهو خطابه وقال نريد أن تكون إسرائيل سوبر إسبارتا. وللتذكير فقط، إسبارتا وأثينا، إسبارتا كانت دولة قوية وعسكرتاتية كلها مقاتلين ولكنها كانت منبوذة، بينما أن أثينا كانت دولة تتمتع بخطوط تجارية التجارة مع أفريقيا ودول أخرى عديدة في تلك البلاد. فهذه عبارة مجازية، أنه حتى لو كان في هناك نبذ دولي لإسرائيل أو معارضة دولية، إسرائيل سوف تكون يعني الدولة التي تتجاوز كل الاعتبارات الدولية حفاظا على سلامتها وأمنها. ومن هذا هو لم يقل أنها سبارتا، هي سوبر سبارتا. ونحن رأينا هذا الأمر يعني خلال الحرب على قطاع غزة، وأيضا مع كل ما يحصل داخل الضفة الغربية واللي هي الساحة الأساسية الغائبة حاليا. وأظن أن هذا الأمر أيضا سوف ينطبق على لبنان في النهاية أمام بنيامين نتنياهو، وتحديدا الائتلاف بشكله الأوسع. معركة انتخابية يعني وصفت في كل مراكز الأبحاث الإسرائيلية إنها قد تكون المعركة الانتخابية الأكثر أهمية في تاريخ إسرائيل لعدة اعتبارات ليس هنا مجال لتفصيلها. وبالتالي منافسة نتنياهو عليها ورغبته في تقديم إنجازات هو يعني أمر واضح جدا، ويجب أن يدخل في فهمنا كيف تتصرف إسرائيل في لبنان.
1: أستاذ أمين قموري، في ضوء الرسائل الإسرائيلية التصعيدية في الميدان، هناك من يتساءل عن جدوى الذهاب للتباحث أو إجراء مفاوضات مع إسرائيل في هذه المرحلة من قبل الدولة اللبنانية، كيف تنظرون إلى ذلك؟
2: يعني طبعا كان في المبدأ أنه ليس مهم شكل المفاوضات أو ما إذا كانت تجري المفاوضات وما إلى ذلك، المهم هو النتيجة المرجوة من كل اللبنانيين، على الأقل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والبحث بالانسحاب. لكن حتى هذه اللحظة لم نسمع أي كلمة لا من الجانب الإسرائيلي ولا من الجانب الأمريكي في شأن هذا الموضوع. الهم الأساسي والوحيد لواشنطن وتل أبيب هو شيء واحد فقط، التنسيق الأمني، بمعنى أن يتحول الجيش اللبناني إلى حارس حدود للإسرائيليين أو شريك له في مقاتلة حزب الله، وهذا حتما أمر مرفوض من الجانب اللبناني. الجانب اللبناني صحيح أنه يصر على فرض السيادة اللبنانية على كل الأرض اللبنانية وأن يكون للدولة سلاح واحد، لكن هذا لن يتم بالقوة. ونسمع من
1: لكنه يتحدث عن غياب الخيارات. بالأمس تابعنا كلمة نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، لا خيارات أمام الدولة اللبنانية إلا الذهاب إلى المفاوضات، بالتالي ما البدائل في هذه المرحلة؟
2: فإذن فلنذهب بالحد الأدنى من التوحد والاتفاق على مبدأ واحد. عندما نذهب بهذه الطريقة نصير عرضة للابتزاز أكثر وأكثر. اليوم إسرائيل هي الكاتبة بأنها كثرت محرم لبناني بالذهاب إلى المفاوضات، في حين أنها لم تقدم شيء، لا تزال تضع شروطها هي ولن نغير في الواقع. نذهب من دون أن نحصل على أي نتائج، نذهب من دون أن نحصل حتى على وقف لإطلاق النار، فالأفضل أن لا نذهب. وإذا أردنا فعلا الذهاب على الأقل أن يكون هناك توافق لبناني على الذهاب. حتى هذه اللحظة لا يوجد مثل هذا التوافق اللبناني على الذهاب. طبعا هناك خطر ما يجري، وهو تهديد الدولة اللبنانية بأنك إذا لم تذهبي إلى المفاوضات عندها نحن نواجه حزب الله، عندها سنواجه حزب الله والدولة اللبنانية معا. اليوم الجانب الأمريكي يهدد ضمنا بأنه منع قصف بيروت في حال لا تريد الدولة التفاوض، يعني هذا وقع ابتزاز ضد الدولة اللبنانية، فعندها يمكن أن نوجه ضربات إلى الدولة اللبنانية. لا شك أن الدولة اللبنانية في مكان حرج ومكان صعب، لذلك يفترض أيضا أن نتفاهم بين بعضنا البعض أولا للحد من إحراج الدولة اللبنانية وحتى لا نصل إلى مكان.
1: ولكن هل الأرضية خصبة؟ هل الأرضية جاهزة لعقد مثل هذه اللقاءات التي تتعلق بالوحدة الوطنية في ظل كل هذه الخلافات والاختلافات؟
2: طبعا بعض اللبنانيين يقولون أننا جربنا ولم نصل إلى نتيجة. أنا أريد أن أذكر بأمر واحد، أنه عندما تفاوض الجانب اللبناني مع الجانب الإسرائيلي في شأن الحدود البحرية استمر الأمر 10 سنين قبل التوصل إلى اتفاق الآن إسرائيل لا تعترف به. فلماذا أيضا لا نبذل جهدا بين بعضنا البعض للاتفاق على الحد الأدنى؟ نعرف أننا لا نستطيع أن نتفق على كل شيء، لكن لا يجوز أن نستمر في هذه الحالة. اليوم ما يجري على أرض لبنان تجاوز كل الأخطار، يعني كل الكيان الدولة، كل مقومات الدولة باتت مهددة، كل التركيبة اللبنانية باتت مهددة. لذلك على اللبنانيين، أنا هنا أتحدث عن كل الأطراف، أتحدث عن حزب الله، أتحدث عن الحكومة، أتحدث عن القوى التي تعتبر نفسها محايدة، آن الأوان لأخذ الموضوع بطريقة مختلفة. ما يجري في لبنان باعتقادي أخطر من ما جرى عام 82. عام 82 لم يكن هناك

0: أجير من سكان في الجنوب، بقاء سكان في الجنوب وبقاء سكان في الأراضي المحتلة أسس لحالة مختلفة، كانت حالة مقاومة، كانت حالة دفاع، كانت حالة تصدي. اليوم يجري مسح الأرض، إسرائيل تتبع الأرض المحروقة، 60-70 قرية لبنانية يعني مسحت بالأرض. اليوم أكبر حاضرتين في جبل عامل يجري تدميرهما، بعد الخيام، بعد بنت جبال، بعد ميس الجبل، اليوم يجري تدمير النبطية ويجري تدمير صور، وماذا بعد؟ إلى أين يمكن أن ننتظر؟ لذلك أقول
1: ويعكس النوايا الإسرائيلية أستاذ أمين بهذه النوايا وبما ذكرت. أنتقل للدكتور وليد حباس. في إطار النوايا الإسرائيلية من خلال ما رصدتموه من تصريحات خصوصا من أركان الدولة الإسرائيلية، أبرز الوزراء خصوصا وزراء اليمين المتطرف، تعكس حقيقة النوايا الإسرائيلية المتعلقة بلبنان، ماذا قرأتم فيها دكتور وليد؟
2: هناك يعني توجهين حتى الآن حاضران يعني في المشهد. توجه أول وهو ثانوي لم يتم تبنيه بعد في الخطاب الرسمي للدولة، وهو خطاب استيطاني توراتي، حتى أن هناك جماعات تسمى عليها تسافون تأسست وتدخل بشكل مستمر عدة أمتار في الجنوب اللبناني وتعود وتعقد مؤتمرات للاستيطان وتسقط طبقة من التوراتية على أماكن وقرى الجنوب إلى آخره. هذا خطاب موجود له أصداء، ولكن الخطاب العام الرسمي هو الخطاب اليميني الذي تتبناه دولة إسرائيل بشكل رسمي ووزراء الحكومة، وهو أننا نحن سوف ننشئ منطقة أمنية وفيها تواجد عسكري ليس قصير الأمد، والهدف هو عدم الانسحاب إلا فقط بنزع سلاح حزب الله. هذا طبعا إذا قرأنا ما بين السطور هذا شرط غير وارد، يعني غير متاح لإسرائيل تحقيقه، وهذا يعني أيضا أن إسرائيل سوف تبقى على الأقل في جنوب لبنان تحت عنوان المنطقة الأمنية العازلة. أريد هنا أن أذكر طبعا، وهذا طبعا ليس أقوالي وإنما أقوال أنقلها عن أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين الذي استشهد بأينشتاين، الذي قال أنه من الجنون أن تقوم بالأمر مرة تلو الأخرى وتتوقع نتائج مختلفة، في إشارة منه أن إسرائيل اجتاحت في عام 78 ثم في عام 1982 ثم احتلت جنوب لبنان على مدار 15 عاما ولم تستطع أن تنهي حالة المقاومة هناك. وبالتالي اليوم يطرح في إسرائيل عندما تنتهي الإفوريا ونشوة التوسع العسكري سوف تطرح أسئلة اليوم التالي، مثلا من سوف يدير جنوب لبنان في حال استطاعت إسرائيل أن تحتل كل المنطقة جنوب الليطاني؟ ما هو دور القوات الدولية؟ كيف هي آلية الانسحاب؟ هل سوف تبقي إسرائيل هناك مواقع عسكرية؟ هل يمكن أصلا تحقيق أهدافها العسكرية بدون وصولها إلى بيروت والضاحية وتفكيك بنية حزب الله على غرار ما فعلت في
1: كثير
2: جباني
1: من
2: ومدينة
1: التساؤلات
2: غزة؟
1: بالفعل يعني. شكرا جزيلا لك. إذا من القدس دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت الأستاذ أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية وتأكيد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قوته ستظل في القلعة كجزء من المنطقة الآمنة في لبنان، التقرير التالي يعرض أهمية موقع هذه القلعة وأبرز الأحداث التي تعاقبت عليها.
3: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقا قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيليا باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية.

0: عشوائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرج عيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حاليا، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة الشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيدا. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة الشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوما مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
1: الآن إلى الملف الإيراني الأمريكي، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضاً من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، للوقوف على آخر المواقف من الطرفين المتعلقة باحتمالية التوصل إلى اتفاق في مسار المفاوضات عبر الوساطة الباكستانية. أبدأ معك فادي منصور من واشنطن، آخر المواقف الأمريكية والتقارير الإعلامية تحديدا التي تتحدث عن أن الرئيس ترامب يود إجراء تعديلات أكثر تشددا باتجاه إيران.
2: نعم ازدهار، وهو قام بذلك بالفعل، وبعد إعلان البيت الأبيض يوم الخميس أنه جرى التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي، وبعد إعلانه شخصيا يوم الجمعة أن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار عن المواني الإيرانية، عقد اجتماعا في غرفة العمليات مع أركان إدارته دام زهاء ساعتين، لكنه خرج من هذا الاجتماع وبعث بمطالب جديدة إلى الجانب الإيراني لتعديل هذا الاتفاق. التسريبات التي بحوزتنا حتى هذه اللحظة، سواء التي أوردتها أكسيوس أو نيويورك تايمز واليوم CNN، تتقاطع مع ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديده على مسألتين: مسألة قضية فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق وبشكل فوري من قبل إيران، والنقطة الثانية الضمانات بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وحصول الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب. من الواضح أن الرئيس الأمريكي بعث بثلاث مطالب يريد منها تعديلات على مذكرة التفاهم. النقطة الأولى لغة مختلفة لإعادة صياغتها فيما يتعلق بمسألة إعادة فتح مضيق هرمز، ويبدو أنه لم يكن راضيا عما ورد في مذكرة التفاهم التي توصل في اتفاق إليها ممثلوه مع الجانب الإيراني. النقطة الثانية، وليس مرتاحا لمسألة رفع التجميد عن الأصول الإيرانية وحتى الصياغات التي يبدو كانت مطروحة، صياغات خلاقة منها بدل منح إيران أموالا مباشرة في إطار رفع التجميد عن هذه الأصول، كان هناك حديث عن إمكانية تزويد إيران بالأغذية أو مساعدات إنسانية أو ما شابه من هذه الأطر، أو إنفاق في أوجه معينة بإشراف أمريكي. والنقطة الثالثة الثالثة بطبيعة الحال هو مسألة متى ستسلم إيران اليورانيوم عالي التخصيب وكيفية تسليم هذا اليورانيوم عالي التخصيب أو التخلص منه. هذه نقاط ثلاث أساسية يريد الرئيس دونالد ترامب أن تكون هناك صياغات ومواقف مختلفة بشأنها، خصوصا أنه يعتقد على ما يبدو أن تكتيكه التفاوضي هذا الأخذ والرد والعودة في اللحظات الأخيرة بعد التوصل إلى صيغة ما إلى طرح مطالب جديدة يؤدي إلى نتائج، لأنه يقول في مقابلة يوم أمس أن الولايات المتحدة تحصل على ما تريد من إيران ببطء ولكن بثبات، ومرة أخرى بعد الإعلان عن توصل الاتفاق يقول قد سوف نتوصل إلى اتفاق قريبا. وبالتالي هناك تغيير في موقف الرئيس الأمريكي، وهذا التغيير منطلقه الأساس مسألة أساسية أنه يريد أن يسوق أي اتفاق في الداخل الأمريكي على أنه انتصار حقيقي للولايات المتحدة ويتجاوز ما حققه الرئيس باراك أوباما في اتفاق عام 2015 والذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب اتفاقا سيئا. من ناحية ثانية يريد الرئيس دونالد ترامب أيضا أن يثبت أن هذه الحرب لم تسلم إيران أي أوراق وكانت بيدها قبل تلك الحرب، وهي تحديدا مسألة مضيق هرمز بتأكيده على الفتح الفوري لهذا المضيق.
1: شكرا جزيلا لك زميل فادي منصور. الآن الموقف الإيراني معك نور الدين الدغير، ماذا في التفاصيل؟
3: ازدار بكل تأكيد ما يروج هنا بالأجواء الإيرانية على أن فعلا الجانب الأمريكي أرسل مجموعة من التعديلات والملاحظات والرؤى الجديدة لمشروع مذكرة التفاهم المقترحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد مذكرة التفاهم التي كان يتم الحديث عنها في وقت سابق هي مذكرة تفاهم للنقش للبحث والنقاش، ولم يكن قد فصل في جميع نقاطها، لكن ما هو ثابت أن نقاط مهمة يبدو أن الخلاف حل حولها من خلال الوسطاء الذين لعبوا دورا أساسيا ومهما في حل الخلافات. يبدو أن نقاطا ما لا تزال عالقة سواء لدى الجانب الإيراني يريد أن يفهم كيف يمكن أن يحصل على أمواله عن توقيتها وكذلك إمكانية الحصول عليها بشكل مباشر، هذا مطروح بشكل كبير جدا. ويبدو أن الجانب الإيراني بحسب ما صرح به المسؤولون الإيرانيون هنا أنهم حصلوا فعلا على ضمانات كبيرة ومهمة جدا بأن إيران ستحصل على هذه الأموال. ما يتم بحثه الآن كما أشرت ازدهار وهو كيفية ومتى، هل بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم أم بداية المفاوضات النووية. كل هذه الأمور يتم الآن الفصل فيها عبر الوسيط الباكستاني. هناك مسألة مضيق هرمز، هناك رؤية واضحة للجانب الإيراني بأن السيطرة لا تزال سيطرة كاملة وبأن أي حل لهذه المسألة وأي تخفيف للحركة البحرية في مضيق هرمز يجب أن يخضع لقوانين مذكرة التفاهم التي سيتم الاتفاق عليها. ما يدور حاليا هنا ازدهار داخل إيران على أن نقطة أساسية ومهمة قد يكون لها دور أساسي ومهم في السياسة الأمريكية المقبلة، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما يقول الإيرانيون هنا يريد أن يحرك ملفا آخر مقابل ملف مضيق هرمز. في المراحل السابقة كان الحديث المضيق مقابل الحصار، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تغير في هذه المعادلة وترهن المسألة بمسألة ما يقع في لبنان. يقال هنا في إيران عسكريا أمنيا وسياسيا على أن ما يحدث في لبنان هو سياسة أمريكية أكثر من أن تكون سياسة إسرائيلية. حينما يسأل الجانب الإيراني لماذا، يقولون بأن الجانب الأمريكي يريد أن يحصل على نقاط قوة أخرى داخل هذه المفاوضات ليطرحها على طاولة التفاوض مع طهران. كما نعلم على أن إيران يؤمن بنظرية وحدة الساحات، بمعنى أن أي وقف لإطلاق النار في إيران يجب أن يرافقه وقف لإطلاق النار في لبنان وكذلك في مسألة وقف الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنزع هذه المعادلة من اليد الإيرانية من خلال العمليات الإسرائيلية. وأكثر من ذلك هناك من يتحدث على أن الجانب الأمريكي إذا ما حقق الجانب الإسرائيلي تقدما محوريا ومهما في الأراضي اللبنانية يمكن أن يطرح لبنان مقابل مضيق هرمز بدل الحصار، وهذا ما يفكر فيه الجانب الإيراني. هنا في حديثنا في الأجواء التي تحكم هنا في طهران ربما هذه المسألة قد تعقد بشكل أو بآخر مسألة التوصل إلى اتفاق وقد تؤخر نوعا ما التوصل إلى اتفاق باعتبار أن الجانب الإيراني يقول بأن مسألة مضيق هرمز هي مسألة محورية لا يمكن التفريط فيها في أي لحظة، والدليل على ذلك البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك زميل نور الدين الدغير. الآن الملف مفتوح للنقاش. معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. سيكون معنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومن

0: أعتقد أن هذا هو التساؤل الموجود في المنطقة والعالم. هل نحن أمام اتفاق يشتري الوقت من أجل بدء نقاش كامل متعمق حول الملف النووي أو كل شيء الآن؟ أعتقد أن هناك ثلاثة أمور يجب التركيز عليها. أولا، ما هو أفضل لإيران وما هو أفضل للولايات المتحدة وما هو أفضل للمنطقة والعالم. للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي يحتاج أن يوجد أي كلمة في هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني يشتمل على الملف النووي الإيراني، بالتالي يستطيع أولا إلزام الجانب الإيراني بأن بعد 60 يوم أو 30 يوم المهلة أو المفاوضات تستطيع أن يكون لديه كلمة على الجانب الإيراني. إن لم تفعل وتلتزم، بالتالي الحرب أو خيارات أخرى لدى الجانب الأمريكي. أيضا يستطيع الذهاب للجمهور الأمريكي بأنه الآن حقق مكسبا، هو يريد المكسب حاليا الآن، لا يريده بعد 60 يوم بعد المفاوضات. بالنسبة للجانب الإيراني، الأفضل له في الحالة هذه الموجودة الآن هو عدم ذكر الملف النووي، بالتالي موضوع السيادة مهم جدا لتسويقه داخليا. الأفضل للمنطقة والعالم وللوسطاء هو اختيار لغة فضفاضة، لغة عامة لا يوجد فيها تفاصيل، بالتالي كل طرف يستطيع أن يبيعها للجمهور الداخلي، ثم بعد ذلك يمكن بدء نقاش وحوار متعمق مع الوسطاء، يمكن من خلاله ليس فقط سد فجوة الثقة لكن بناء آلية معينة ممكن من خلالها بدء هذا المسار،
1: ولكنها قد تفتح أزمات أخرى في عدم الفهم الدقيق لبعض الصياغات إذا ما تركت بشكل عام، أليس كذلك؟
0: هذا أمر مهم، لكن الفضفضة الآن مهمة لبيع سردية معينة. نعلم بأن المفاوضات هي ليست واحد على واحد، هي جمهور كامل ضد جمهور كامل، ولكن أيضا هناك جمهور بينهما للدول المتضررة من هذه الحرب. يعني المفاوضات من 11 عام كانت مختلفة، لم يتضرر أحد بشكل فعلي. الآن نحن نتحدث عن دول العالم كلها تضررت من مضيق هرمز، من الحرب، من الملف النووي إلى آخره. بالتالي لا يمكن للدول هذه أن تذهب بدون أن تستطيع أن تحصل على شيء من أجل أن تبيعه، خصوصا فيما يخص موضوع السيادة بالنسبة لإيران وموضوع كسر الإرادة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه ينظر للأموال المجمدة بينها لعبة العصا والجزرة. بالتالي يجب على تهذيب سلوك إيران، هو سيقوم ببيعها للعالم بأنه وإيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، هو يهذب سلوكها بالأموال، بالتالي هذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة لعرضها للمجتمع الدولي.
1: تطرقت إلى جزئية مهمة جدا وهي تضرر الجميع من وراء ما يجري والتأخر في التوصل إلى اتفاق، وبهذه الجزئية أنتقل إلى ضيفنا من واشنطن بول ديفيز. هل تملك فعلا الولايات المتحدة رفاهية الوقت حتى يتم التمديد أو التأخير أو عرقلة التوصل فعليا إلى اتفاق؟ بمعنى آخر، إذا أردنا أن نتساءل عن السبب الحقيقي للتأخر في التوصل إلى اتفاق مع إيران على المستوى الأمريكي.
2: شكرا على الاستضافة. بشكل أساسي التأخير هو يأتي من حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هم معترضون على بعض النقاط المهمة في هذه المذكرة. في الولايات المتحدة الأمريكية هي تركز على المسألة النووية ولم تغير طبعا موقفها منذ البداية. في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لأن يكون هنالك اتفاق والتزام ووعد من قبل إيران حول الملف النووي مع آلية التحقق والتخلي عن مسعيهم للحصول على السلاح النووي وأيضا إخراج اليورانيوم المخصب. هذا في المقام الأول، وقد سمعنا مرارا وتكرارا من إيران أنهم غير مقبلون على القيام بهذا أو أنه سيتم الحديث عن هذا في المرحلة الثانية، وهذا أمر الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل به. أما مضيق هرمز فهو مسألة أخرى، فالولايات المتحدة الأمريكية تظن بأن الوقت لصالحها، وكلما طالت مدة إغلاقه كلما زاد الضرر على الاقتصاد الإيراني، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تتحمل الأثر الاقتصادي. الأثر سيء ولكنه ليس سيئا بشكل كبير، والولايات المتحدة الأمريكية إذن قادرة على تحمل الضرر، ولكن ينبغي عليهم أن يصلوا إلى اتفاق حول ما هو الأمر الأكثر أهمية لكلا الطرفين وما يمكن الاتفاق عليه بينهما، وينبغي أن يكون أي ما يتم الوصول إليه قابلا على التحقق. وطبعا نتحدث هنا فقط عن إطار 30 أو 60 يوما، ينبغي أن يتم هذا فورا عند توقيع هذا الاتفاق.
1: نعم دكتور حسين، في ضوء ما ذكره السيد بول ديفيس، الولايات المتحدة ليس لديها أي تضرر في المرحلة الحالية فيما يتعلق بعنصر الوقت والبعد الاقتصادي.

0: اقتصادي، ماذا عن الطرف الإيراني؟ التعرقل والتأخر في التوصل إلى اتفاق بناء على بعض التفاصيل، كما تقول إيران بأنها تتبادل الرسائل في هذه المرحلة، وهناك تبادل أيضا فيما يتعلق ببعض بنود الاتفاق في إعادة صياغته من الطرفين. هل تملك إيران في هذه المرحلة ما يكفي من الوقت، خصوصا مع التأثر والتأثير الاقتصادي على الداخل الإيراني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، نحن أمام ورقة تفاهم وليس اتفاق، والاتفاق سيأتي لاحقا من خلال ورقة التفاهم والاتفاق على تفاصيله. هذا أولا. الموضوع الآخر، يعني فتح مضيق هرمز الآن من وجهة نظر إيران هو أمام ثلاثة أمور يجب أن تتحقق: وقف إطلاق النار الشامل يعني يشمل لبنان، ورفع الحصار البحري عن إيران، والإفراج عن الأموال المجمدة. يعني الآن أمريكا تحاول أن تطرح موضوع الأموال المجمدة 12 مليار دولار كدفعة أولى. أن تتحكم أمريكا بهذه الأموال، أنه أين ستستفيد منها إيران، وكأن إيران أصبحت العراق بعد التسعينات، النفط مقابل الغذاء. الأموال الإيرانية تصرف حيث تشاء الحكومة الإيرانية، وهذا موضوع سيادي، وإيران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في أين ستقوم إيران باستعمال أموالها. هل إيران تمتلك رفاهية الوقت؟ أنا في تصوري أمريكا تحت ضغط. الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي هو أقرب ما يكون إلى الدخول إلى مرحلة ركود اقتصادي. الآن إيران هي تبيع النفط في جزيرة خارك، وحاملات النفط الصينية هي تعبئ وتذهب، وأمريكا لا تستطيع أن تتحرش بحاملات النفط الصينية التي تقوم بهذه المهمة يوميا. الآن إيران تصدر كامل النفط الذي كانت تصدره قبل الحصار الأمريكي. من هنا إيران ليست يعني لديها مشكلة مع عامل الوقت. أمريكا هي التي تعاني، أمريكا التي يعني الوقود ارتفع في أمريكا، التضخم ارتفع في أمريكا، الركود على الأبواب، الانتخابات، المونديال. وصحيح أن ترامب يقول أنه لا يهتم، ولكن هذا كلام للاستهلاك. أمريكا تحت ضغط كبير.
0: طيب دكتور عبد الله بندر العتيبي، مرحلة الرسائل المتبادلة لا تزال قائمة، نقاط القوة والضعف في هذه الرسائل لدى الطرفين من وجهة نظرك؟
2: لا، هنا كل طرف يتبادل الرسائل عبر الوسيط، لكن أيضا عبر الإعلام. يعني نجد منشور من الرئيس الأمريكي يقابله أكثر من بيان من تسنيم ومن غيرهم من وكالات الأنباء الإيرانية. بالتالي هذه المعضلة الكبرى بين الطرفين. الجانب، لأن الجمهور مهم جدا بالنسبة لهم، الجانب الأمريكي يعلم بأن ما سيكتب بحبر على الورق سيكون مهم بالنسبة للساسة في كل الدول، في الدولتين بشكل خاص، لكن الصورة العامة ستكون للجمهور. ونعلم بأن عديد من الملفات، يعني الرئيس الأمريكي يتحدث عن ملف فنزويلا، فنزويلا لم ينتهي الملف بشكل حقيقي على الأرض، بغض النظر عن النفط الذي ذهب إلى الولايات المتحدة، هذا الشيء الوحيد، لكن يتم تصويره بأنه انتصار كبير أمريكي. الآن أعتقد ما يحدث في إيران مشابه لهذا الشيء، هو يريد أي اتفاق يستطيع من خلاله أن يبين بأنه كسر الإرادة الإيرانية، بعد ذلك سينتقل لملف آخر.
0: طبعا عندما يقول الطرف الأمريكي أن لست متضررا، لدي كامل الوقت ولدي هذه الأريحية، الضرر الاقتصادي لا يمنعني من مواصلة ما أريد، الطرف الإيراني يقول كذلك، لازلت أبيع النفط، لا ضرر اقتصادي كبير أو مؤثر بالأحرى في هذه المرحلة علي على المستوى الداخلي. من المتأثر إذا كانت الولايات المتحدة وإيران لم يتضررا من وراء ذلك؟
2: هنا ازدهار، يجب أن نفرق بين الخطاب السياسي وبين الواقع. واضح أن الكل متضرر، العالم كله متضرر، ومن ضمنهم الدولتين. يعني في النهاية إيران تصدر أكثر من 8% من نفطها من من الخليج، من منطقة الخليج، وبالتالي مع الوجود الحصار الأمريكي لا تستطيع أن تصدره. يعني نتحدث عن قرابة 2 مليون برميل يوميا يفتقدها الجانب الإيراني، بالتالي العديد من المبالغ يفتقدها. هذا أمر واقع إيراني، لكن في النهاية الجانب الإيراني يريد أن يصور بأنه لم يتأثر. إذا لم يتأثر، إذن لماذا مشكلة الأموال المجمدة؟ هذا دليل أن البلد ليس فقط موضوع سيادي بأنك تريد السيطرة على مالك، لكن أيضا البلد منهك اقتصاديا ومنهك سياسيا، وأنت تعلم بأن الشعب يريد رواتب، يريد العديد من الأمور المهمة ليعوضها عن كل الدمار الذي تحقق له. الجانب الأمريكي نعم أنه يبيع النفط والغاز، لكنها أيضا متضرر على عدة نواحي. سياسيا لا يستطيع فتح مضيق هرمز وهو القوة العظمى، هذا ضرر للهيمنة الأمريكية في العالم. اقتصاديا هو أيضا أسعار الوقود تزداد على المواطن الأمريكي، وهناك تضرر في السوق الدولي بشكل جدا كبير لا يستطيع الجانب الأمريكي تحمله، بالتالي هو يريد أن يغلق هذا الملف ويريد أن ينهيه. لكن التبادل الرسائل هو لإعطاء وقت للطرف الثاني بأنه
0: ما الذي سيحسم
2: أن تقوم بالتنازل
0: المرحلة في هذا التوقيت من وجهة نظرك؟
2: أعتقد أن كل طرف يريد أن يضغط على الآخر ليقدم الآخر التنازل. أنا على الجانب المريح من هذه الأزمة، بالتالي لدي الوقت وأستطيع أن أفاوض لفترة طويلة. أنت من يجب عليك أن تقدم التنازل، لأنك أنت الشخص الذي موجود تحت الضغط. هذه اللعبة هي لعبة سياسية فقط في المفاوضات، لأن كل طرف لم يصل لمرحلة أنه يريد تقديم تنازلات، وحتى لو أراد تقديم تنازلات خلف الأبواب المغلقة لن يستطيع أن يظهر هذا في العلن، نظرا لأن الرئيس الأمريكي سينشره في منشوره بأن إيران تنازلت، والجانب الإيراني سيظهرها على طول بشكل سريع في الوكالات الأنباء بأن الجانب الأمريكي تنازل. نعم. وهي المعضلة الكبرى.
0: نعم سيد بول ديفيز، أعود لتكرار ذات السؤال، ما الذي سيحسم هذه المرحلة فيما يتعلق بالتوصل إلى تفاهم لمذكرة التفاهم كما أراد الدكتور حسين رويروان أن يطلق عليها، ما الذي سيحسم الأمر في هذه المرحلة؟
3: كما تم الإشارة له بأن مذكرة التفاهم هي عبارة عن اتفاق إطاري، والتي سوف تحدد إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسمح بمعاودة بعض الجوانب الاقتصادية الإيرانية بما في ذلك تصدير النفط. ولن يتم هذا إلا إذا ما فتحت إيران المضيق هرمز وفورا ودون أي عراقيل، وأيضا تمكين خروج كل السفن العالقة في المضيق ولتعود الأمور إلى طبيعتها. إذن هذه هي المسألة الرئيسية. الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتخلي عن مطالبها، وأظن بأن هذا الاتفاق الإطاري سوف يحدد ما الذي سوف يحدث.
0: هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز. ماذا عن القضايا الأخرى الخلافية والتي تطالب بها إيران وبشدة، أولها الأصول والأموال المجمدة؟
3: لقد تحدث وزير الخزانة الأمريكية وقال بأنه لن يتم تحرير أي أصول أو أي أموال حتى يتم الوصول إلى اتفاق، وكما قلت ينبغي أن يكون هذا الاتفاق قابلا للتحقق، وبالتالي هذه الأصول لن يتم تحريرها على الفور. وطبعا هذا كانت تصريحات وزير الخزانة والذي هو يسيطر على هذا الجانب المالي، وهذا أمر على إيران أن تدرسه عناية وأن تتقبل بعض الطلبات الأمريكية، وحقيقة من هذه الأصول أن يتم تحريرها في أي وقت قريب.
0: دكتور حسين رويروان، ما هي الأولويات الإيرانية في هذه المرحلة؟ هل سنشهد إعادة ربما للحسابات الإيرانية الآن؟
1: يعني إيران الآن لا تتراجع عن مواقفها، وهي تقول أنه الحد الأقصى المسموح هو هذا، ولن يكون هناك أي تراجع إيراني. ورقة مضيق هرمز هي ورقة كبيرة جدا، وما لم تقبل أمريكا بالشروط الإيرانية فإيران لن تفتح مضيق هرمز مهما كلف ذلك، ولن يستطيع أي طرف أمريكا أو غير أمريكا أن تفتح المضيق. هذا واضح المعالم، أنه أن تبتز أمريكا إيران في موضوع الأموال المجمدة هذا غير مقبول إيرانيا. وأنا قلت أنه الصين، يعني قبل زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، إيران أبلغت الصين أنها لا تستطيع أن تسلم النفط في ميناء شاندونغ، وتستطيع أن تسلمه

0: في جزيرة خارك. الصين هي الآن تتولى النقل، لا تتولاه إيران. إيران تصدر يوميا الآن أكثر من 1.5 مليون برميل نفط، والناقلات الصينية تقوم بهذه المهمة، وأمريكا لا تستطيع أن تمنعها، لأن هذا هو إعلان حرب ضد الصين وضد إمدادات وسلاسل الإمداد، إمداد الطاقة الصيني. من هنا الموضوع واضح، هذه العنتريات الأمريكية لا أتصور أنها يمكن أن تغير من المعادلة شيئا.
1: دكتور عبد الله، دور الوسطاء في هذه المرحلة وأهميته.
2: دور جدا كبير، يعني الوسيط الباكستاني يعمل بشكل جدا كبير، وأيضا دول المنطقة. الوسيط في النهاية يحتاج إلى تنسيق مع الدول الإقليمية لدفع الأطراف من أجل الحوار، هذا أمر مهم. أيضا الموضوع ليس موضوع فقط بناء ثقة، لكن أيضا محاولة بناء أو الوصول، لأنه واضح بأن هناك مشكلة أولويات. يعني الموضوع هو هل نتحدث عن النووي الآن أم نتحدث عنه بعد ذلك؟ هل نقوم بالمساعدة أو العمل على الأموال المجمدة الآن أما بعد ذلك بناء على تطور المفاوضات؟ هل يعني المشكلة هي ليست في النقاط، المشكلة في أولويات، من يأتي أولا؟ هل نفتح المضيق الآن؟ من يفتحها أولا؟ من يعلن أولا؟ إلى آخره. بالتالي أعتقد الوسطاء لهم دور كبير في تحديد هذه الأولويات، لتوضيح بأن ما يجب التركيز عليه الآن يجب عليه أن يكون ليس الملف النووي لوضعه لفترة قادمة، لكن يكون هناك توضيح بأن إيران لا تريد سلاح نووي، بالتالي منفتحة على تدمير اليورانيوم، يتم تحديد دولة الآن أو غيره. لكن الوسطاء مهم لديهم موضوعين أساسيين، موضوع هرمز بشكل جدا كبير لأنه يضر العالم، لكن أيضا موضوع الأموال المجمدة مهم جدا، لأنه هو الكرتين اللي كل طرف يضغط على الثاني بهم. بالتالي هذا أمر مهم جدا بالنسبة للوسطاء. أيضا استمرار العملية، نجد أن هناك تحدث الرئيس الأمريكي عن الصين كجزء أساسي من قد تكون ضمن اليورانيوم وتدمير اليورانيوم. بالتالي أعتقد أن هذا أيضا جزء من الاستراتيجيات التي ممكن هناك ننظر أو نجد دول أخرى تتدخل في هذه العملية.
1: في هذا الإطار، هل سنشهد في الفترة المقبلة حراك دبلوماسي أكثر كثافة من المرحلة السابقة؟
2: أعتقد مهم جدا أن يكون هناك حراك، خصوصا مع قرب كأس العالم الآن، نتحدث عن أسبوعين تقريبا. بالتالي الرئيس الأمريكي يريد إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، هو يعلم هذا الشيء، لكنه يريد أيضا أن يضع الضغوط على الجانب الإيراني بشكل جدا كبير، الذي يعاني اقتصاديا حتى بشكل جدا كبير مع مضيق هرمز. بالتالي ضغط الدول الإقليمية مهم جدا في هذه المرحلة، هو يعمل بشكل كبير من أجل دفع، من أجل ليس التركيز على الثقة، لكن بناء مسار معين دبلوماسي بين الطرفين. يجب على الطرفين أن يعلمون بأن الفكرة هي ليست ثقة، هي ليست علاقة شخصية، هي أكبر من ذلك، هي علاقة دولية. بالتالي تقع على عاتق ليست الدولتين فقط المنخرطتين، لكن أيضا على العالم. بالتالي مهم جدا أن يتم بناء هذا المسار بشكل أو بآخر للدفع من أجل حوار.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. شكرا لضيوفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ونشكر أيضا من طهران الدكتور حسين رويروان الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. نواصل إذن التغطية عبر نوافذ من بيروت وواشنطن وطهران، ونبدأ هذه النوافذ من لبنان هذه المرة مع الزميل حسن جمول. إليك حسن.
3: شكرا لك الزهار، ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. في هذه النافذة نسلط الضوء على آخر التطورات الميدانية وانعكاساتها وارتداداتها على الساحة السياسية في لبنان. هذه التطورات تصدرتها اليوم أخبار سيطرة جيش الاحتلال على قلعة شقيف الاستراتيجية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعميق العملية العسكرية في لبنان أكثر، وإعطائه توجيهات للجيش الإسرائيلي بهذا الصدد. كذلك برزت مواقف سياسية في لبنان اليوم، لا سيما من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال إنه يضمن وقفا فوريا لإطلاق النار كاملا وشاملا من المقاومة، لكنه تساءل من يلزم إسرائيل بذلك. في هذا الإطار، في الإطار السياسي أيضا برز اليوم طلب فرنسا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب التصعيد الإسرائيلي. سنبدأ بالمقاربة السياسية المرتبطة بالتطورات الميدانية في جنوب لبنان مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم في النبطية. مازن، أنت تابعت طوال هذا النهار التطورات الميدانية على مستوى التحركات الإسرائيلية وأيضا على مستوى الغارات والمحاور العسكرية في جنوب لبنان في كافة القطاعات، لكن في نفس الوقت كانت هناك مواقف سياسية برزت على إثر هذه التحركات العسكرية. كيف يمكن أن نفهم الرابط بين المواقف السياسية والتطورات الميدانية في جنوب لبنان؟
4: نعم، في الواقع حسن يمكن القول إن الصنوان لا يفترقان، هما السياسة والميدان. الميدان له كلمته، واليوم عسكريا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من هجماتها ضمن ثلاثة محاور، وتسعى من خلال هذه المحاور الثلاثة سواء هنا في منطقة النبطية وتحديدا عند محور الشقيف أو في المحورين الآخرين في دبين والمحور المرتبط بوادي السلوقي ووادي الحجير، كانت إسرائيل تسعى لانتزاع أوراق قوة تضعها في يدها وذلك لاستثمارها على مستوى المسار الميداني وبالتالي المسار السياسي، وبالتالي هذا الضغط العسكري الذي شهدناه خلال اليومين الماضيين إنما يأتي في إطار استعراض قوة تسعى من خلاله وفق خبراء إسرائيل أن تقوم بانتزاع كافة الأوراق التي تسمح لها بمحاولة استثمار كل هذه التطورات الميدانية وأوراق القوة هذه على طاولة المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل مع الوفد اللبناني الذي سيذهب إلى واشنطن. ولكن أيضا ثمة من يقرأ بأن كل هذا الضغط العسكري إنما كان يسعى لتنفيذ عملية سباق مع الزمن قبل الوصول إلى أي اتفاق إيراني أمريكي. يحكى أن الأسبوع المقبل قد نشهد إرهاصاته الفعلية، وبالتالي تحقيق كل هذه المكاسب هو ما كانت تسعى إليه إسرائيل وقوات الاحتلال، ولكن في المقابل حزب الله كان يسعى لصد كل هذه الهجمات أو على الأقل للمناورة من خلال ارتقاء بعملياته العسكرية كي يقول بأن للميدان أيضا كلمة مغايرة لما تريده إسرائيل. المستوى نعم. السياسي كان مواكبا لكل هذه التطورات. يمكن أن نفهم هذه النقاط نعم. من خلال ما تحدث به رئيس البرلمان اللبناني وأيضا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله محمد يسبك.
3: طيب مازن، بالنسبة لما قاله رئيس مجلس النواب اللبناني كان لافتا هذه الضمانة التي قدمها، على أي قاعدة بنيت هذه الضمانة، ويعني كيف يمكن أن تفهم في سياق المفاوضات الخلفية التي ما زالت تجري، أكان في إسلام أباد أو حتى تلك المفاوضات الأمنية التي حصلت في البنتاغون؟
4: حسن، خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هنالك مداولات في بيروت وكانت أسئلة تطرح سواء من القصر الرئاسي أو من الحكومة حول موقف حزب الله في حال تم التوصل إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، لأنه كما تعلم رئيس الجمهورية يضغط بهذا الاتجاه من خلال المسار التفاوضي، وهو تحدث بشكل واضح، وبالأمس أيضا تحدث نواف سلام رئيس الحكومة بأن لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار. ولكن السؤال المركزي كان ماذا إذا التزمت إسرائيل رغم احتلال لها لنحو 650 كيلومترا مربعا من الأرض والتزمت بتثبيت وقف إطلاق النار، كيف سيكون موقف حزب الله؟ حزب الله لم يكن يعطي مواقف بشكل واضح، وإن كانت مصادره قد أكدت الجزيرة قبل نحو أسبوع بأنها ستلتزم بوقف إطلاق النار وأن الحزب معني بتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن لم يتم نقل الرسالة بشكل رسمي وواضح إلى رئاسة الجمهورية. اليوم عندما يتحدث رئيس البرلمان بهذه الثقة بهذا الكلام الواضح بأنه سيضمن وقفا لإطلاق النار شاملا من قبل حزب الله إذا ما تم إلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار، فإن هذا الكلام هو موجه ضمن رسائل للداخل اللبناني وأيضا للخارج بأن حزب الله مستعد لتثبيت وقف إطلاق النار من جهته إذا ما التزمت إسرائيل. وهنا لا يمكن إلا أن نعقب نعم. هذا الكلام على ما صدر عن محمد يزبك رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الذي أشار إلى الثوابت الخمسة: انسحاب إسرائيلي، وقف الاعتداءات، إطلاق الأسرى، عودة النازحين، إعادة الأعمار. كل ذلك يأتي في إطار تثبيت ما كان قد قاله رئيس الجمهورية حول الاستراتيجية الدفاعية. هذه المقاربة لحزب الله، ولكن لابد من الإشارة بأن المقاربة الرسمية مختلفة، عبر عنها بالأمس رئيس الحكومة عندما قال بأن قرار الحرب والسلم ينبغي أن يكون في

0: الدولة اللبنانية. قرار المفاوضات في يد الدولة اللبنانية وتثبيت وقف إطلاق النار هو شرط أساسي والأرضية التي يمكن الانطلاق منها، ولكن بعجالة حسن، لا يمكن فصل كل هذه المسارات عما يحصل في باكستان، ما يحصل في إسلام أباد. هذا الكلام تحدث به أكثر من مصدر رسمي للجزيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدين بأن لبنان يسعى لفصل المسارات، ولكن لبنان أيضا واقعي، بمعنى أنه لا يمكن أن يفصل المسار بشكل تام دون احتمالية أن تكون الورقة اللبنانية، وتحديدا فيما يتعلق فقط بوقف إطلاق النار، مدرجة على طاولة إسلام أباد.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثنا من النبطي في جنوب لبنان. ونرحب مشاهدينا معنا هنا في استوديو التغطية بالعميد بهاء حلال الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك بالدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. مرحبا بكما. سأبدأ معك عميد بهاء بالتطورات الميدانية التي أشرنا إليها في البداية، ما انعكاسات وصول جيش الاحتلال إلى قلعة شقيف؟ تحدثنا كثيرا خلال النهار عنها، لكن على المستوى الميداني إذا ما عطفنا على التحركات في وادي أسلوقي ووادي الحجير أو محاولة التقدم باتجاه بلدة دبين وبلاط.
2: حسن، هو عمليا الجيش الاحتلال الإسرائيلي بيخلقوا ثغرة النفاذ انطلاقا من زوتر الشرقية لخلق محور تقدم باتجاه قلعة الشقيف، كان يصاحب ذلك مع ضغط على محور خيام دبين بلاط من أجل أن يصل باتجاه محور الخردلي، أيضا هذا محور أيضا هو أساسي، وأيضا كان يضغط من الطيبة القنطرة باتجاه الغندورية ليروح على وادي السلوقي. ثلاث محاور هيدي مع زوتر، هالثلاث محاور هي اللي تضغط على كل مرتفعات العقد الحاكمة في منطقة النبطية، وبالتالي اللي يصل إلى العقد الأرض الحاكمة التي تسيطر عمليا على إطار المراقبة والانتشار والمراقبة البصرية والاستخبارية. عمليا بربطه المحاور الثلاثة بيكون عمل قوس نار واسع حول منطقة النبطية، أولا يمنع يشتت الدفاعات لحزب الله.
1: طيب.
2: ويذهب باتجاه بعد تشديد الدفاعات يذهب لحماية قواته المتقدمة إلى قلعة شقيف. تأثير وجوده على قلعة شقيف أنه يستطيع أن يؤمن محور الخردلي. طيب. يستطيع أن يضغط على المرتفعات الحاكمة الأخرى.
1: طب هل المسألة هي مجرد تأمين أم هي تحضير لمرحلة ثانية، خصوصا أن بنيامين نتنياهو أعلن أنه أعطى توجيهات للجيش بتعميق العملية العسكرية؟
2: عادة في العمليات العسكرية يمكن أن نأخذ الموضوع بسيناريوهات.
1: نعم.
2: يمكن أن يكون السيناريو الأول هو لطالما أن الخط الأصفر الذي رسمه العدو الإسرائيلي على الخارطة أساسا هو يمر بقلعة شريف. إذا نلاحظ الخط الأصفر يبدأ برأس البياضة.
1: نعم.
2: وينطلق على وادي السلوقي، يمر بقلعة الشريف تحديدا بقلعة الشريف، ويذهب باتجاه شرق المحور الشرقي باتجاه الخيام. يمكن أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة من أجل تحقيق هدفه الأساسي، وبالتالي يذهب إلى مفاوضات بقدرة أكثر مع المفاوضات التي ستحدث مع الوفد اللبناني في الوزارة الخارجية. أما السيناريو الثاني ممكن أن يكون يحضر من أجل أن يزج قوات أخرى.
1: نعم.
2: من اتجاه محور الخردلي بعد أن يؤمن علي الطاهر، هو عليه أن يؤمن علي الطاهر كمرتفع من أجل أن يستطيع أن يزج قوات أخرى إن كانت آليات أو مدرعات من أجل أن تكون قادرة على المناورة.
1: بالنقطة الأولى أو بالسيناريو الأول دكتور عماد، هل يمكن القول أن إسرائيل حققت مكاسب ميدانية يمكن أن تصرفها بالسياسة في المفاوضات حاليا؟
3: أكيد، يعني التحولات الدراماتيكية على الأرض عسكريا، وفينا نقول كمان أنه التقدم الإسرائيلي شمال الليطان اليوم اللي عم يحصل هو نسف لقرارات الأمم المتحدة 1701 بشكل خاص، وهي اليوم تتقدم. أولا كانت تتكلم عن الخط والمنطقة الصفراء كأمن للمستعمرات والشمال الإسرائيلي، هلأ عم تغير بهذه الاستراتيجية، وهي تنطلق اليوم إلى مشروع آخر في هذه الاجتياح إذا صح القول، ألا وهو تفكيك بنية وقدرات حزب الله كليا بما يعني بيئته. لذلك بدأنا في بنت جبيل، أحد كبرى المدن التي يتواجد فيها مؤيدي حزب الله أو البيئة المؤيدة للمقاومة. نعم. وأيضا الخيام، واليوم إسرائيل تنطلق إلى النبطية وتضرب في صور، يعني هذه مناطق كبرى. ففي حال استطاعت إسرائيل التمكن من هذه المناطق عسكريا، ستمنع، ممكن أن تمنع فيما بعد عودة اللاجئين أو النازحين إليها، وبالتالي تكون إذا دخلت المفاوضات ضمن إطار وقف إطلاق النار، تكون قد حققت مكاسب عسكرية على الأرض تستطيع أن تستفيد منها سياسيا، وخاصة في المفاوضات، فتفرض على الجانب اللبناني شروط أصعب في أي ترتيبات أمنية مستقبلية لعودة النازحين إلى هذه المناطق.
1: نحن نشاهد على الشاشة الآن هذه الصورة لأثار دخان، ربما اشتباكات أو قصف إسرائيلي بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في منطقة النبطية، هذه المنطقة التي ما تزال تشهد عمليات قصف إسرائيلي مستمر لمناطقها وبلداتها وقراها. طيب، أشرت إلى الجانب العسكري دكتور عماد، لكن كيف يمكن أن ينعكس هذا بالمفاوضات؟
3: يعني هلأ الرئيس بري يقول أنه مستعد أن يلزم حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار وأن لا يكون هناك أي خروقات. هذه نتيجة هذه التحولات العسكرية والتقدم الإسرائيلي، اليوم يلتزم حزب الله، وهذا أول يعني ما ينتج عنه سياسيا، أنه اليوم حزب الله ملتزم بهذه الوقف إطلاق النار بشكل أكبر من أي وقت آخر. أيضا يعني نحن ممكن أن نتكلم عن موضوع، لأنه هذا التقدم هو يهدف مثل ما ذكرت إلى تفكيك بيئة حزب الله والتحكم الديموغرافي بالمناطق التي أخلاها السكان، فبالتالي أي مفاوضات مستقبلية ستقوم على أساس كيفية عودة اللاجئين. يعني إذا كان هناك وقف إطلاق النار، هل سيتضمن وقف إطلاق النار عودة النازحين إلى المناطق؟ فهنا سيكون النقاش السياسي أيضا. يعني
1: اسمح لي أنوه هنا إلى أنه هذه الصور هي على ما يبدو من منطقة النبطية، ليس من مدينة النبطية، هي من مزرعة الحمرة الواقعة بالقرب من زوطر الشرقية ويحمر، هي بين زوطر الشرقية ويحمر مزرعة الحمرة. هناك على ما يبدو استهداف لعربة هامر قيادية إسرائيلية في محيط قلعة الشقيف التاريخية كما يقول حزب الله، هي هناك في المحيط تحت قلعة الشقيف. إذن هناك استهداف لآلية على ما يبدو، وهذه أثار لاستهداف الآلية نشاهدها مباشرة. طيب، لديك تعليق على هذه الصورة؟
2: هذا ما يؤكد أن في الحقيقة هو إنجاز تكتيكي وعمليات ذو الدلالة استراتيجية وصول قوة إسرائيلية.
1: يعني إسرائيل في قلعة الشقيف أو الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف، لكن أسفل القلعة تقريبا هناك استهدافات.
2: لذلك أقول هو صحيح إنجاز تكتيكي وعمليات ذو دلالة استراتيجية، لكن وجوده هناك هي عقدة أساسية ستكون عالية الكلفة في ضمن بيئة قتالية لا تماثلية لا متناظرة في المنطقة، تمتد من إقليم التفاح إلى محيط النبطية إلى كلها. وهذه دليل أنه اليوم إذا بدأت الطائرات الانقضاضية تنقض على العسكريين الجنود الإسرائيليين الموجودين داخل القلعة، يعني تمنعهم من المراقبة، تمنعهم من التحرك، تمنعهم كما منعتهم في أكثر من مكان. لذلك هذا الموضوع لم يؤدي مؤداه الاستراتيجي وأنجازه بضرب بيئة المسيرات، وكان الهدف ضرب بيئة المسيرات. لذا أنا أعتقد هذا ما قاله نتنياهو، قال أنه في مع احتلاله أو وصوله إلى قلعة شقيف وأمن المنطقة العازلة لأمان منطقة شمال فلسطين المحتلة، لكن أعتقد بهذا الموضوع مع الصواريخ التي سقطت اليوم في داخل فلسطين المحتلة ومع ما يحدث اليوم هذه الطائرات الانقضاضية، هذه الطائرات الانقضاضية وأبابيل ضربت المدى وفرغت موضوع المنطقة العازلة من أهدافها.
1: طيب دكتور عماد، أي تحدي الآن أمام الحكومة اللبنانية التي يعني بالأمس رئيس الحكومة أشار بأن المفاوضات غير مضمومة وحتى الآن ليس هناك أي استجابة لا أمريكية ولا إسرائيلية لوقف إطلاق النار؟ إذن مع التقدم الإسرائيلي أي تحدي يضاف أمام الحكومة اللبنانية؟
3: نعم، هناك صعوبات يعني تتصاعد بوجه الحكومة اللبنانية، وخاصة يعني وقف هذا الاحتلال وعودة النازحين وفك أسر المعتقلين. يعني كل هذه الشروط التي طرحها لبنان اليوم تبدو أصعب، خاصة إذا ما تلازمت بأي شروط إسرائيلية في ترتيبات أمنية مستقبلية في هذه المناطق. اليوم بدأت الدولة اللبنانية بحاجة أن لا تفاوض فقط على الشريط الأصفر، الآن تحاول أن تفاوض على كل المنطقة التي احتلتها إسرائيل، وأي ترتيبات أمنية مستقبلية ستشترط من خلال إسرائيل التعاون بينها وبين الجيش اللبناني بكل هذه المناطق. فهناك تحديات أكبر اليوم موجودة أمام الدولة اللبنانية، وأساس هذه التحديات أيضا أن يكون هناك ضمانات، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني من موجود في هذه المفاوضات، وهي ليست يعني وجهة محايدة، هي يعني أكيد ستكون إلى جانب إسرائيل، فبالتالي يعني لن تكون هناك ضمانات كثيرة للجانب اللبناني. هلا الفرنسيين عم بيحاولوا يدخلوا على الخط بشكل ما أو بآخر، اليوم عم بيحاولوا يأتوا إلى مجلس الأمن ويحاولوا أن يوقفوا وقف إطلاق النار وأن يكونوا لاعبا. أكيد لبنان قد يستفيد من الدور الفرنسي ويكون هذا دور ضاغط. أكيد أيضا ممكن للبنان أن يعني يأتي بدعم عربي مغيب إلى حد لهذه المرحلة، ولكن لبنان بحاجة إلى مظلة دولية غير الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عميد بها، ما هي يعني الأوراق التي يمكن لو أراد لبنان أن يستحوذ عليها في ظل الواقع الميداني الموجود حاليا يمكن أن يستخدمها لو أراد في المفاوضات؟
2: يعني للأسف لا أعتقد أن هناك ورقة أساسية يستطيع أن يحملها الوفد اللبناني إلى مفاوضاته، كونه في الأساس لنقل أنها كانت ورقة حزب الله وأسلحته في شمال الليطاني بعد تنفيذ الجيش كل المرحلة الأولى من حصرية السلاح في جنوب الليطاني، كان يمكن أن تكون هذه الورقة هي ورقة أساسية. واليوم يذهب أنا برأيي تحت ما يسمى الدبلوماسية القصرية، يعني الإسرائيلي لم يقبل أصلا ولم يوافق على أن يوقف إطلاق النار. حتى بنقاشاته للوفد العسكري، هو طرح للوفد العسكري من الجيش اللبناني، طرح عليه أن يكون هناك منطقة تجريبية لآلية تنسيق فيما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. لذلك طبعا رفض الوفد العسكري اللبناني أن يفاوض بأي شيء تحت وقف إطلاق النار. مع تعنت العدو الإسرائيلي بعدم وقف إطلاق النار، لا أعتقد أنه يعتبر أن هناك أوراق قوة تحملها المفاوضات، إلا أنها هي مبادرة شجاعة تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء الحرب.
3: شكرا لك. باختصار شديد أقول أن الدولة اللبنانية لديها بعض أوراق القوة، وخاصة أنها تأتي كجانب رسمي يفاوض، وبالتالي أي اتفاق اتفاقيات مستقبلية هي المؤهلة إلى أن توقع عليها من ناحية. من ناحية تانية هي تمثل الأكثرية الشعبية والأحزبية في هذه
1: المفاوضة. يعني ورقة القوة أنها رسمية لا أكثر ولا أقل.
3: لا، أنها تمثل الشعب اللبناني. طيب أيضا أكيد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات السياسية والدولية بالجامعة اللبنانية الأمريكية، وشكرا للعميد بهاء حلال. شكراً. الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا مشاهدينا لمتابعة هذه النافذة من بيروت مباشرة إلى واشنطن، ونافذة مع الزميل ناصر الحسيني. ناصر،
4: أهلا بك حسن الجمول، وأهلا بالمشاهدين الكرام. اليوم في واشنطن وبشكل مفاجئ هاجم وزير الخزانة القيادات الإيرانية بشدة، واستعمل لغة قاسية باللغة الإنجليزية، قال إنهم لن يتسامحوا مع هؤلاء القراصنة. وهذه اللحظة يقول الوزير الأمريكي هي فرصة لدى طهران على حد قوله كي تتحول إلى دولة طبيعية كما قال. ولخص الوزير الأمريكي أيضا ما تسعى إليه أمريكا الآن بالقول إن إكمال المهمة يعني أيضا ضمان فتح هرمز والحصول على اليورانيوم المخ

0: الصب وعدم امتلاك إيران أبدا للسلاح النووي. وبذلك يعود الوزير الأمريكي ليلخص مجددا مواقف الرئيس الأمريكي المعروفة والذي ما زال يفاوض الآن في هذه الأثناء ونحن نتحدث يفاوض الإيرانيين، وخصص بعد وقته أمس رئيس ترامب ليشرح على الأقل للجمهور الأمريكي هنا في أحاديث صحفية متنوعة من بينها فوكس نيوز ما يريد بالضبط من الإيرانيين. ومعي الآن من قلب البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومعك فادي ملخص لمواقف الرئيس ترامب في هذه اللحظة بالذات والمفاوضات السرية مستمرة. فادي؟
1: نعم، البيت الأبيض يقول إن المفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني، ولكن لنتذكر ناصر، البيت الأبيض أكد يوم الخميس الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران بين ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي السلطات في طهران، قبل أن يعلن الرئيس ترامب بنفسه يوم الجمعة وقبل اجتماعه داخل غرفة العمليات مع أركان إدارته بأنه مسألة الحصار على إيران، هذا الحصار سوف يرفع وبالتالي يمكن للسفن العالقة ضمن مياه الخليج أن تعبر مضيق هرمز. لكن يبدو أنه بعد هذا الاجتماع عاد بمطالب جديدة الساعة الأخيرة، وأرسلت هذه المطالب في إطار تعديل على الاتفاق الأولي مع إيران، تتضمن وفق التسريبات ثلاثة ملفات أساسية. أولا اللغة المطروحة في مذكرة التفاهم بشأن مضيق هرمز، وهو ألمح إلى هذا الأمر في مقابلته ليلة أمس عندما أكد على ضرورة فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق وبشكل فوري وبدون أن تحصل إيران على رسوم لعبور السفن. النقطة الثانية هي مسألة مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مع تأكيده بأن الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران سوف تستخرج هذا اليورانيوم من باطن الأرض، علما أن مسألة المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني باستثناء بعض الضمانات التي وفرتها إيران على عدم امتلاكها سلاحا نوويا هي مطروحة في مرحلة أخرى بعد التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي لإعادة فتح مضيق هرمز. والنقطة الثالثة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه انتقادات شديدة لاتفاق عام 2015 النووي الذي عقده الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، وانتقاده تحديدا مسألة منح أوباما كما يقول مليارات الدولارات إلى إيران، لا يبدو مرتاحا في قضية رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، كي لا يبدو وكأنه يقوم بنفس الشيء. بشكل مختصر من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن هذا التكتيك التفاوضي يؤدي إلى نتائج، لأنه يقول قال يوم أمس أننا نحرز تقدما ونحصل على ما نريده من إيران ببطء ولكن بثبات، وبالتالي هذا الأخذ والرد بانتظار الرد الإيراني اليوم على مقترح جديد عمليا بعد التعديلات التي طرحها الرئيس دونالد ترامب. من الواضح أن الرئيس الأمريكي هناك هاجس أساسي لديه، كيفية تسويق أي اتفاق مع إيران في الداخل لكي يبدو هذا الاتفاق ينطلق من موقع الانتصار بعد الحرب، أن إيران لم تكتسب أي أوراق قوة جراء هذه الحرب. والنقطة الثالثة أن هذا الاتفاق أفضل بكثير مما أبرمه الرئيس باراك أوباما، وهذا الاتفاق الذي يعتبره ترامب أنه سيء للغاية. ناصر،
0: نعم فادي، شكرا على كل هذه التفاصيل، وسننقل مجمل هذه المواقف للضيفين الكريمين اليوم. معنا السيدة الخبيرة نيجار مرتزفي، وهي كبيرة الباحثين بمركز السياسات الدولية بواشنطن هنا، مختصة بشكل خاص بشؤون إيران والشرق الأوسط وعلاقة السياسات الأمريكية بالمنطقة. معنا أيضا العقيد السابق بالجيش الأمريكي بيل كيغان، أهلا بك بيل، وهو أيضا مختص الآن في استراتيجية الدفاع وعمليات تصنيع الغواصات الحربية وباقي أدوات الحرب من بينها المسيرات والدبابات والطائرات. أهلا بالضيوف الكرام، ربما نبدأ بالسيدة نيجار. الهجوم اليوم لم يأتي من ترامب، جاء من وزير الخزانة وقال كلام قاسي جدا في حق القيادة الإيرانية، وصفهم بالقراصنة. لماذا يتحدث هذا الوزير بدل الرئيس ترامب، أو على الأقل البيت الأبيض، أو على الأقل وزير الخارجية، أو على الأقل لنقول ربما وزير الدفاع؟ لماذا هذا التداخل في الأدوار والرئيس ترامب لم يكن قاسيا بالقسوة التي كان بها وزير الخزانة؟ هل هناك من سبب أو قراءة معينة سياسية هنا؟
2: أعتقد أنه ربما هناك توزيع للأدوار ولهذا الخطاب. دعونا لا ننسى، اقتربنا من خط النهاية لبلوغ الاتفاق. هذا يعني أن الطرفين لن يخرجا بصورة المنتصر التام. إيران الانتصار بالنسبة إليها هي عدم الخسارة وعدم الانهيار.

0: يار ليس هدفها تدمير البرنامج العسكري أو احتلال الأراضي. أما الولايات المتحدة فلديها أهداف لم يتحقق شيء منها، وبالتالي هي مضطرة للتفاوض من شأن أو بشأن اتفاق، وبالتالي يجب أن تنقل إلى قاعدتها حلفائها القاعدة الخاصة بالرئيس والشعب الأمريكي، علما أن الحرب غير شعبية هنا. لماذا شنينا هذه الحرب؟ إذا نرى توزيعا لهذه الأدوار، تصريحات مختلفة من أعضاء الإدارة بحسب من يتحدث عن ماذا، يظهر بلهجة صارمة كما لو أن الولايات المتحدة تخرج منتصرة من هذه الحرب، وفي نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق. أضيف هنا أن إيران تدرك هذا الجانب الداخلي من كل هذه اللعبة، هي بحاجة إلى تقديم ما هو أفضل من خطة أوباما، وهي مستعدة لذلك بالنسبة إلى البرنامج النووي، ولكن المنظور الإيراني يجب إنهاء الحرب أولاً. الأهم هو إنهاء الحرب بطريقة دائمة حتى لا ترتد عليها، ومن ثم تأتي المسائل الأخرى، إعادة فتح المضيق، الملف النووي، رفع العقوبات، كل ذلك ثانوي.
1: عقيد بيل، الرئيس الأمريكي قال أيضا شيئا مهما، وربما وسائل الإعلام لم تعطيه الأهمية الكافية حتى في الولايات المتحدة، وترامب يقول بمجرد انتهاء هذه الأزمة سنسحب قواتنا. وتعرف في منطقة الخليج ومنطقة العربية سحب القوات الأمريكية، ماذا تقصد بالضبط؟ سحبها من القواعد، أم بس نتحدث عن القوات التي أرسلت أثناء الأزمة؟ والإيرانيون ما بين المطالب هي سحب هذه القواعد من المنطقة.
0: أعتقد أن الوجود الأمريكي سوف يستمر، مستحيل أن يعيد كل هذه القوات إلى الولايات المتحدة، ربما يخفض العديد ولكنه يحافظ على وجوده في المنطقة. ما أهمية ذلك؟ تكمن أهميته في أنه ما لم يحصل أي تقدم ظاهر سوف يكون هناك آلية للإنفاذ وستستمر لفترة.
1: ما يقوله العقيد يغير المشهد بالكامل. السيدة نيجار، سيبقون في المنطقة، لن يغادروا، يعني لو كان في 15,000 زدنا لكم 100,000 وحيبقوا. هذا يغير كل المشهد وكل المعطيات الاستراتيجية.
0: أنا لست أكيدا من ذلك، ربما ليس انسحابا كاملا، ولكن ما هو مؤكد هو أن أحد القضايا الجوهرية والمطالب الجوهرية الإيرانية هو أن تغادر هذه القوات العديدة والمركبات العديدة والأصول العسكرية التي نشرت بسبب الحرب، يجب أن تغادر المنطقة، فهي قريبة جدا من الساحل الإيراني والأراضي الإيرانية، وبالتالي تعتبر عدائية وكما لو كنا في حالة حرب. وبالتالي من بين العناصر من أجل إنهاء هذه الحرب هو أن يكون كل هذا الأسطول الذي جمعه الرئيس يجب أن يتراجع. أما بالنسبة إلى الوجود في المنطقة، مثلا القواعد العسكرية في دول مجلس التعاون، بحسب التقارير الإعلامية الأمريكية بدأنا نرى أن هناك أضرار كبيرة لحقت بهذه القواعد بسبب الضربات الإيرانية، وأعتقد أنه في المستقبل، أنا لا أعرف كيف سيبدو شكل هذا الوجود، ولكن سيكون هناك تغير في الديناميكية. لم يعد الخليج موحدا، هذه الدول من عمان وصولا الإمارات أحيانا تختلف المواقف وتكون متناقضة فيما يتعلق بالحرب، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه الديناميكية من قبل إيران والمنطقة والولايات المتحدة. فلدينا حليف قوي في الولايات المتحدة، ولدينا جار قوي وهو إيران، وبالتالي الخليج عالق بين هذين الحدين، وبالتالي إدارة العلاقة مهمة. ربما الإمارات يختلف وضعها بعض الشيء، ولكن باقي دول الخليج عليها أن تحسن إدارة الموضوع، مثلا الدوحة، مسقط، الرياض، ولكنني أعتقد أنها أدركت أن هذه القواعد الموجودة في الدول والتي كان الهدف منها الحماية والدفاع ارتدت عليها، لم تحصل على أي دفاع أو حماية منها، بل هي

0: اجلبت ثأر ايران او بالاحرى غضب ايران.
1: والعقيد كيغن، تقولون لنا انكم تعتقدون ان هذه القوات ستظل، لن يغادر احد، اذا المعطيات تتغير، المشهد سيتغير، والجانب الايراني ربما، انا لست ادري عندما يقول الرئيس الامريكي سننسحب بمجرد الانتهاء من الازمه، هل هو بالون اختبار؟ معروف الان ان طهران لا تريد فقط الحرب الفوريه، انما خروج هذا الوجود الامريكي من المنطقه، هل هو بالون اختبار ام بالفعل نوع من لنقول الوعد للمفاوض الإيراني نخلص الموضوع ونغادر؟ لما لا؟
0: لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة، بل ستحافظ على قدراتها لاستخدام القوة من أجل تنفيذ أي اتفاق تتوصل له. لن تكون موجودة باستمرار قرب إيران، ولكن هذا سوف يعني أيضا أنها ستحتفظ بالقدرة على التحرك، وهذا ما لن يتغير.
1: تحاول سيدة نيجار هنا لأن نقطة مهمة في حديث الرئيس الأمريكي، وربما كان يتحدث للداخل الأمريكي لست أدري، ويقول صراحة بلغة الوثق ما يجعلنا بشكل أو بآخر نشك في حقيقة موقف إيران. أنا تحول الآن مشاهدينا إلى طهران ونور الدين دغير.
2: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران على آخر التطورات والمستجدات. آخر ما نبدأ به هذه النافذة هو ما خرج من الرئيس الإيراني الذي يتحدث على أن إيران تواجه ظروفا صعبة بسبب الأوضاع التي تعيشها، ويرجع ذلك ويدعو كذلك إلى الحوار والانسجام، بالإضافة إلى الحديث عن ضغوط خارجية هي من تسعى إلى إيجاد هذا الوضع الداخلي، ولها دور أساسي في الوضع الداخلي الذي تعيشه طهران وإيران بصفة عامة هذه الأيام. في السياق ذاته رئيس البرلمان الإيراني يتحدث على أن المفاوض الإيراني يجب أن يأخذ بين الاعتبار ما سماها بالانتصارات في الميدان ليحققها انتصارات على الدبلوماسية، ويتحدث عن عدم ثقة بالجانب الأمريكي. كل هذه المواقف هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تتم، وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال متواصلا حتى الساعة. لتسليط الضوء على هذه المعطيات هنا من العاصمة الإيرانية طهران معنا الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني والشأن الإقليمي، كذلك معنا عبر تطبيق زوم الأستاذ حسين باك عضو الفريق المرافق للوفد المفاوض، وكذلك الباحث في العلاقات الدولية. ولكن قبل الخوض في كل هذه العناوين وهذه التفاصيل نذهب إلى مراسلنا عمر هواش ليطلعنا على أهم التفاصيل. عمر، ما هي آخر المواقف هنا في طهران بشأن المفاوضات؟ هل هناك من تغيير في سياسة إيران التفاوضية؟
3: نعم نور الدين، قبل قليل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح للتلفزيون الإيراني بأن تبادل الرسائل لا يزال مستمر بين طهران وواشنطن، بطبيعة الحال ذلك عبر الوسيط الباكستاني، وأنه لا يمكن إصدار الحكم بشأن المفاوضات أو نتيجتها قبل أن يتم التوصل إلى نتيجة واضحة، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي لا يزال يجري العمل عليها. ووصف كافة الأخبار التي ترد تحديدا عبر وسائل إعلام غربية بأنها مجرد تكهنات ولا يمكن منحها أي أهمية، وبالتالي هناك تأكيد من قبل إيران على أن المفاوضات لا تزال مستمرة وأن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد حتى هذه اللحظة، ويبدو أن هناك تبادل لهذه الرسائل يجري عليه كل طرف تعديل لأجل التوصل إلى النتيجة النهائية. تزامنا مع ذلك قبل قليل أيضا صدر تصريح لمسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني، الذي قال إن سيطرة إيران على مضيق هرمز هو أهم من امتلاك إيران للسلاح النووي، وهذا يعكس في حقيقة الأمر أهمية المضيق بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة لهم كورقة ضاغطة على طاولة التفاوض على عبر الرسائل المتبادلة. وبطبيعة الحال لم يتم التوصل يبدو إلى نتيجة حاسمة بشأن المضيق، لأن هناك اختلافات في وجهة النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي لأجل مستقبل المضيق بعد الحرب. يوازي ذلك تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، قال إن طهران لن توقع على اتفاق ما لم يؤمن مصالح إيران وحقوق شعبها الوطنية، وهذه إشارة واضحة إلى الحقوق التي تؤكد عليها طهران، سواء رفع العقوبات، الحصول على الأموال المجمدة، أو حتى ما تصفه بحقوقها في المجال النووي وفق معاهدة الحد من الانتشار النووي فيما يخص تخصيب اليورانيوم وامتلاكها لليورانيوم عالي التخصيب. يضاف إلى ذلك أن قاليباف قال أن إيران سوف تدفع من وصفه بالعدو إلى التراجع، وأنه يحاول خلق حالة من الانقسام والشرخ بين المسؤولين أو بين الشعب الإيراني عبر الضغوط الاقتصادية. ونعرف أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لا يزال يستمر، وما له من تأثيرات ودعايات اقتصادية على البلاد، وهذا ما أشار إليها اليوم أيضا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي اعترف ولو بشكل نادر، وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، بأن هناك وضع اقتصادي، هناك حالة استثنائية صعبة، داعيا الجميع إلى الوحدة والانسجام لأجل التغلب على هذه المواقف الراهنة، الموقف الاقتصادي الصعب، الضغط على المواطن الإيراني. وأكد أيضا أنه ينبغي أن تكون هناك مشاركة من قبل الجميع في اتخاذ القرار وحكم البلاد، وألا يكون هناك احتكار للقرار من قبل هيئة أو سلطة إيرانية منفردة.
2: إذن عمر هوج مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور عماد أبشناس، الرئيس الإيراني اليوم قال بصراحة ووضوح أن المرحلة تتطلب الحوار وتتطلب اتخاذ القرارات، فأي سياق؟ هل هو سياق داخلي أم هو سياق خارجي مرتبط بالملفات الخارجية؟
4: تحياتي لك دكتور نور الدين، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. أتصور ما كان يقصده الرئيس بيزشكيان هو الموضوعين، يعني الأمور الخارجية والداخلية، ولكن أكثر ما يهم حاليا الرئيس بيزشكيان هو الشأن الداخلي الإيراني. يعني الحرب أدت إلى تقوية مجموعات متطرفة في الداخل الإيراني، وهذه المجموعات تشكل ضغطا على الساحة الداخلية والساحة الخارجية. يعني المفاوض الإيراني عندما يذهب إلى المفاوضات يواجه ضغطا من هؤلاء المتطرفين، ومن جهة أخرى حتى في الداخل الإيراني في هناك شؤون تم حلحلتها في الداخل الإيراني، ولكن نرى هؤلاء المتطرفين يضغطون أيضا على الحكومة. أنا أعطيك مثالا، فتح الإنترنت، الرئيس الإيراني أمر بفتح الإنترنت، المتطرفون قدموا دعوة للسلطة القضائية، قضاء
2: المحكمة الإدارية،
4: لإيقاف هذا الموضوع. وعمليا يعرقلون عمل الحكومة، يعرقلون عمل المفاوضات.
2: إلى أي حد
4: يغضب الرئيس بيزشكيان؟ طبعا العديد من الإيرانيين، ليس فقط الرئيس بيزشكيان.
2: إلى أي حد يمكن أن يكون تأثير واضح على المسار الدبلوماسي وتأجيل المسار الدبلوماسي هذه الضغوط التي تحدثت عنها؟
4: يعني شوف،
2: طبيعة الضغوط،
4: موضوع المسار الدبلوماسي والمفاوضات مع الولايات المتحدة هو في يد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، والقرار هو بيد المجلس الأعلى للأمن القومي وآية الله مجتبى خامنئي المرشد الإيراني. طبعا هؤلاء يحاولون الضغط لأنهم يعتبرون، وهذه بالمناسبة هذه رؤية الأكثرية من الشعب الإيراني، أنه لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة تريد كسب الوقت لأجل تحضير نفسها لهجوم آخر، هذه الرؤية موجودة. ولكن أكثر ما يهم الرئيس بيزشكيان هو الداخل الإيراني، لأن هذه التصرفات تكسر وحدة وتلاحم الشعب الإيراني الذي نحتاجه اليوم بشكل كبير جدا. التلاحم الذي حصل بشكل غير مسبوق بعد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم تحركات هؤلاء تؤدي إلى غضب الشارع وكسر اللحمة والوحدة الشعبية.
2: أستاذ حسين، ننقل السؤال إلى والنقاش إلى وجهة أخرى، وهي وجهة المفاوضات الآن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بتقديرك أين توجد الآن العرقلة الحقيقية؟

0: بل باحتلال أي شبر من أراضي اللبنانية، وفي عرقلة حقيقية من قبل دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال في المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية، ومع الأسف خلافا لما يقول الأمريكيين أمريكا أولا، هناك دائما إسرائيل أولوية بالنسبة للأمريكيين.
1: هناك نقطة أساسية أستاذ حسين، وهي أن معلومات تشير بأن الرواية الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية في المفاوضات مع طهران ربما قد تغير في الأوراق بعدما كان مضيق هرمز مقابل الحصار. يبدو أن هناك توجها لإحكام سيطرة في لبنان لكي يكون مضيق هرمز مقابل لبنان. هل فعلا هذا مطروح الآن على طاولة المفاوضات؟ وكيف سيكون رد الفعل الإيراني إذا ما ثبت ذلك، علما أن بعض التسريبات والمعلومات تقول بأن هذا ما أوصله المبعوث أو الوسيط الباكستاني إلى الجانب الإيراني من الإدارة الأمريكية؟
0: نور الدين، حسب معرفتي واطلاعي لن يسمح إيران يتشكل ملف لبنان ورقة ضغط عليها ويصير ملف مقابل مضيق هرمز أو ملف نووي. هناك في إنذارات دائما يتوجه باتجاه الأمريكيين من قبلنا ومن قبل مقر خاتم الأنبياء، وحسب معرفة نور الدين قبل قليل من أحد مصادر الموثوقة لصبر إيران حدود في ملف لبنان، وإذا تواصل الإسرائيليين إذا تواصلوا الإسرائيليين بهذا الشكل يمكن نحن نتقدم باتجاه بعض الخطوات باتجاه الإسرائيليين، ونحن أثبتنا في الماضي تسكير مضيق هرمز بسبب خرق الاتفاق من قبل الإسرائيليين في ملف لبنان كان لنا أولوية، وبعده ملف لبنان لنا أولوية، ويمكن نتجه باتجاه خطوات إضافية إضافة إلى تسكير مضيق هرمز.
1: أستاذ عماد، أستاذ حسين يتحدث على أن إذا كان هناك الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي يحاول أن يستغل نقطة لبنان لصالح نقطة مضيق هرمز، يقول أن هناك خيارات أخرى لدى إيران يمكن أن تلعبها من أجل أن تخرج هذه المعادلة من الحسابات الأمريكية. بتقديرك وبمعرفتك بالجو الإيراني، كيف سيتصرف الجانب الإيراني، وما هي الأوراق التي يمكن أن يلعبها الجانب الإيراني من أجل إخراج هذه المعادلة من الحسابات الإدارة الأمريكية، لبنان مقابل مضيق هرمز؟
2: في الواقع هذا الوضع كان موجودا في السابق، يعني ليس بجديد. عمليا إيران عندما فتحت مضيق هرمز في المرة السابقة اشترطت وقف الحرب في لبنان، وعمليا عندما لم يتوقف الحرب في لبنان أقفلت مضيق هرمز مجددا، وأعلنت علنا أنها لن تفتح مضيق هرمز قبل وقف إطلاق النار في لبنان. اليوم ما حصل أن إيران زادت على هذا الطلب، وهو أنها ليس فقط وقف الحرب في لبنان، وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان شرط أساسي لفتح مضيق هرمز. هذا الشرط وضعته إيران، خلينا نكون صريحين، وعمليا جاء هذا الشرط بعد الاتصال الذي جرى بين أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ووزير خارجية الإيرانية عباس عراقشي، ونعيم قاسم قال له أن حزب الله لا يريد وقف الإطلاق النار في هذه الظروف بهذا الشكل وتثبيت وجود إسرائيل في لبنان. يعني عمليا إذا ما تم وقف إطلاق النار، لأن الخطة الإسرائيلية تقتضي أن يتقدموا.
1: طيب إلى أين ستتجه الأمور؟ يعني هنا سنواجه موقفين متعارضين، يعني بالمعنى الحقيقي للكلمة، موقف إيراني مصر على الوضع الحالي، موقف أمريكي مصر على تغيير الوضع الحالي. بتقديرك إلى أين ستتجه الأمور؟
2: لا تتفاجأ إذا ما بدأت قصف إسرائيل، عاد قصف إسرائيل من قبل إيران وأنصار الله في اليمن مجددا، والشرط لوقفها سوف يكون انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف الحرب في لبنان. وإذا أرادت الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل يجب عليها أن تدخل. يعني هذا التصرف الإسرائيلي ممكن أن يفجر الوضع في الساحة.

0: والأمريكي يعلم ذلك.
1: وهل إيران الآن مستعدة؟ نعم، يعني عملية مستعدة، مستعدة عسكرية
0: مستعدة.
1: يعني كما نعلم أن الحرب مع إسرائيل ليست حرباً مع إسرائيل، هناك انخراط أمريكي مباشر.
0: يعني شوف، لحد اللحظة هم يحاولون التوصل إلى صيغة دبلوماسية، ولكن إذا استمرت إسرائيل بهذا العدوان ممكن أن يكون قصف يعني استهداف لإسرائيل أو استهداف لمواقع إسرائيل في الجنوب اللبناني. يعني عمليا لا يكون استهداف لإسرائيل، ولكن تقوم إيران باستهداف كل الأماكن، أماكن تواجد الإسرائيليين في لبنان.
1: أستاذ حسين، هناك ما يروج الآن في الأوساط السياسية هنا بإيران هو الحديث على أنه يمكن أن تنجح قضية وقف إطلاق النار في لبنان كإرضاء للطرف الإيراني وإرضاء للطرف الأمريكي، لكن هناك من يتحدث على أنه بعد وقف إطلاق النار ربما قد يكون هناك فصل في الملفات، الملف اللبناني لبناني بامتياز والحوار حوار لبناني إسرائيلي، والملف الإيراني إيراني بامتياز حوار إيراني أمريكي. هل فعلا إيران مستعدة لهذه الصيغة في حال ما إذا تم التوافق عليها، فصل الملفات؟
2: نور الدين، تمثيل إيران عن لبنان في المفاوضات نتيجة التنسيق الدائم واللهذوي مع المقاومة الإسلامية في لبنان، وما كانت هناك أي خطوة وأي طلب من دون التنسيق مع المقاومة الإسلامية في لبنان. والوفد الإيراني المفاوض اليوم ممثل أغلبية الشعب اللبناني وإرادة الشعب اللبناني. هناك في بعض التفاصيل لكلمة إنهاء الحرب في مذكرة تفاهم الموجود بين الإيراني والأمريكي. لن نقبل بحرية عمل الإسرائيلي في جنوب لبنان أو في أي نقطة أخرى في لبنان. لن نقبل بأي عملية عسكرية إسرائيلية.
1: لكن أبداً. هذا ممكن هذا خلال المرحلة الأولى، لكن بعد وقف إطلاق النار وبعد الدخول في المفاوضات هل ستقبل إيران بفصل الملفات؟
2: نور الدين،
1: بعد توقيع مذكرة التفاهم، بعد توقيع مذكرة التفاهم،
2: بعد توقيع مذكرة التفاهم راح يكون هناك انسحاب إسرائيلي، وإذا تم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان سيتحول ملف إلى داخل لبنان، والمقاومة راح يتصرف بشكل المناسب.
1: أستاذ عماد، الرئيس الإيراني يعيد المقلب إلى جهة الرئيس الإيراني الذي يتحدث على أن هناك قيود خارجية الآن هي من تفرض سطوتها على الداخل الإيراني، وهنا بكل تأكيد يتحدث عن العقوبات، عن الضغط الأمريكي. الآن في ظل ما يمكن أن نصطلح عليه إن صح التعبير، هذا الانسداد السياسي وهذا الرد والتبادل الرسائل غير المنتهي الذي لا نعرف متى سينتهي، هل فعلا الآن طهران قادر على الاستمرارية بهذا الوضع؟
0: إيران ما عندها مشكلة في هذا الموضوع
1: داخليا، سياسيا، داخليا.
0: شوف، حتى داخليا ما في عندنا مشكلة في هذا الموضوع. عمليا الإيراني تعود على هذا الوضع، يعني منذ 4 عقود 5 عقود لحد الآن نحن موجودون في هذا الوضع، يعني في تذبذب، ولكن الوضع نفسه، الوضع الاقتصادي، وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها. الموضوع الأساسي حاليا أننا نفاوض طرفا هو ليس لديه القدرة على المفاوضة أو القرار على المفاوضة. يعني الطرف الأمريكي ليس طرفنا الآن في الواقع، الطرف هو إسرائيل خلف الكواليس، وهذا ثبت في آخر جولة من المفاوضات عندما كان قائد الجيش الباكستاني في طهران، هو نسق 14 بند مع الأمريكيين. يعني 14 بند هو لم يقم بتنسيقهم فقط مع الإيرانيين، قام بتنسيقهم مع الأمريكيين، وثم أعلنوا أن هذه البنود تم تنسيقها. بعد الاتصال الذي جرى بين ترامب ونتنياهو غير ترامب رأيه، وهذا يؤكد أن القرار ليس لترامب، فالقرار لنتنياهو. كل ما نصل إلى نتيجة أو مرحلة نتيجة، نتنياهو يستطيع بالضغط على الرئيس الأمريكي وإفشال كل ما يحصل. وبما أن هذا الوضع موجود، عمليا التصور أنه يمكن التوصل لصيغة تفاهم صعبة جدا، لا أقول مستحيلة، صعبة جدا، خاصة أننا جربنا الأمريكي خلال المفاوضات السابقة مرتين قام

0: مهاجمتنا وكنا على عتبة التوقيع على اتفاق ليس مذكرة تفاهم، وحاليا الكل يدهم على الزناد، يعني ينتظرون في أي لحظة ممكن أن ينفجر الوضع. وفي هكذا وضع إيران لن تقبل بأي مفاوضات غير مضمونة وأي أطر أو أي بنود غير مضمونة سلفا.
1: أستاذ حسين، هناك من يتوقع أن ينفجر الوضع في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في أي لحظة. بتقديرك الآن، ما هي الأجواء الحاكمة هنا في طهران وخاصة في مراكز القرار السياسي؟ هل هي مستعدة نوعا ما للقبول بجزء من التنازلات للوصول إلى توافق؟ إذا كان ذلك، ما هي هذه التنازلات؟ أم أن الوضع يبدو أنه مغلق سياسيا والجميع ربما يتحدث عن السيناريو الأسوأ؟
2: نور الدين، لن يكون هناك تنازلات من قبل طرف الإيراني، خاصة من قبل سماحة الإمام القائد في شروطه الأساسية كما يعرف الجميع، خاصة شرط إنهاء الحرب في كل جبهة المقاومة. أنا برأيي الشخصي هناك احتمالية الاتفاق ووصول إلى مذكرة التفاهم أكبر من إفشال المفاوضات، لكن بشرط واحد، إنه إسرائيلي لم يتواصل الهجمات في لبنان. إذا تواصل الإسرائيلي الهجمات في لبنان وإذا أقدم بضرب بيروت والضاحية بشكل أوسع، هناك في ردة فعل إيران يمكن يسبب في إفشال المفاوضات والرجع إلى خان الأول.
1: أستاذ حسين، ما فهمناه منك الآن أن الخيار العسكري على الأقل في الجبهة الإيرانية قد يكون مطروحا إذا ما كان هناك أي هجوم على الضاحية وعلى بيروت، هل فعلا هذا ما فهمناه من كلامك؟
2: نعم، خيار العسكري مطروح، كما كنا نور الدين في أيام الماضية 3 مرات على وشك القصف لا مثيل له من قبل إيران لأراضينا المحتلة في فلسطين إسنادا للبنان، لكن الطرف الأمريكي مصر أنه عنده قدرة حل موضوع لبنان والانسحاب الإسرائيلي وعدم حرية عمل الإسرائيلي.
1: أستاذ حسين، في نقطة أساسية ومهمة الآن، إذا ما كان هناك خطط عسكرية لمهاجمة إسرائيل من الجانب الإيراني، ألا تأخذ إيران بعين الاعتبار الجانب الأمريكي وأن المواجهة لن تكون إسرائيلية إيرانية ولكن هي نفس السياق السابق، مواجهة إسرائيلية إيرانية أمريكية؟
2: نور الدين، حزب الله والمقاومة في لبنان يتشكلان جزء الأساسي من أمن القومي الإيراني، ونحن ندافع عنه وندافع عن شعب اللبناني، وما فينا نتنازل عن قوة حزب الله وعن قوة شيعة في لبنان، وما فينا ننتظر ليهاجمون إسرائيلي بشكل شبه يومي أو يومي.
1: هل يمكن أن نشهد سيناريو آخر بمعنى توسع مساحة المواجهة، وإلى أين ستمتد بنظرك؟
2: نور الدين، نحن ليس لدينا أي مشكلة بمواجهة أمريكا وإسرائيل مع بعض في بعض الأهداف، باقين من حرب الماضية لازم نشير إلى هذا الموضوع. نحن عندنا خطط عسكرية واسعة، بهل أقدم أمريكا لمساعدة إسرائيل في أي هجوم إيراني محتمل إلى أراضينا المحتلة؟ نحن جاهزون لكل السيناريوهات حسب معرفتي من مصادر عسكرية إيرانية، وهناك في خطة لضرب أهداف أمريكية مجددا في المنطقة.
1: وهل تمتد إلى البحر الأحمر ومضيق وباب المندب؟ هل هذا مطروح؟
2: أنا برأيي الشخصي نور الدين، الجولة القادمة من الاشتباك العسكري راح يكون عابرة للمنطقة غرب آسيا.
1: دكتور عماد، الأستاذ حسين يقول بأن المرحلة المقبلة، وهذه صرح به المسؤولون الإيرانيون هنا، بأن المرحلة المقبلة من أي مواجهة إيرانية أمريكية إسرائيلية ستكون عابرة للمنطقة. تقديرك كيف وأين بالتحديد؟
0: يعني شوف حاليا هذه الرؤية موجودة لدى القوات المسلحة الإيرانية أنه أو العديد من السياسيين حتى من أن الولايات المتحدة لا تريد وقف الحرب، هي تريد هدنة لمدة شهرين كي ترتب أوراقها، تحضر نفسها لهجوم جديد ينتهي موضوع، يعني هذا الجميع يتكلم موضوع المونديال في الولايات المتحدة، وبعدها تشن الحرب مجددا. وعمليا لا يجب على إيران أن تعطي الولايات المتحدة هذه الفرصة، ويجب كسر الحصار الأمريكي بالقوة. يعني الدبلوماسية لن تفيد في هذا السياق، وكسر هذا الحصار، يعني نرى أن الأمريكي يهاجم السفن الإيرانية مثلا في بحر العرب أو في المحيط الهندي، ولهذا فإن الهجمات ممكن أن تمتد، أو الصراع يمتد إلى البحر الأحمر، البحر العرب، بحر العرب، إلى جنوب الجزيرة العربية، إلى حتى البحر الأبيض المتوسط، إلى المحيط الهندي، يعني توسيع رقعة المواجهة لكي يكون الضغط الاقتصادي أكبر، استهداف السفن التجارية الأمريكية مقابل استهداف الولايات المتحدة السفن التجارية الإيرانية. هذه الرؤية موجودة ولربما تحصل.
1: أستاذ حسين، الآن تحدثنا نوعا ما بالخيارات العسكرية، لكن بتقديرك هل لا يزال هناك تفاؤل، وتفاؤل ما حجم هذا التفاؤل، بأن يتم التوصل إلى التوقيع، إلى مذكرة التفاهم والتوقيع عليها؟
2: لا أريد أسميه نوعا من التفاؤل، لكن نريدين هناك في احتمال كبير للوصول إلى مذكرة تفاهم أولي بين إيران وأمريكا في كل البنود المطروحة. هناك كان في خلافات بين الفريقين المفاوضين، لكن تواصلوا بتبادل الرسائل بين بعض، وبعض الوسطاء ساعدوا بحلحلة الأمور بين الفريقين المفاوضين. عامل الإسرائيلي مهم في هذه الدقائق واللحظات، لكن أنا عندي
1: إذن أستاذ حسين يبدو أن الوقت
2: الوصول إلى التفاهم أكثر.
1: إذن أستاذ حسين فاك، شكرا على تواجدك معنا. كذلك نشكر الأستاذ عماد أبشناس على حضورها معنا وعلى التفصيل في هذه المعطيات، إيران وأمريكا ما بين الحرب والسلم. إذن هذا كان المشهد هنا في إيران، توقعات بالتوصل إلى اتفاق، وهذا أمر وارد وكبير بشكل جدا، هناك تفاؤل، لكن كذلك يبقى الخيار الحسم العسكري كذلك مطروح في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان. إذن ننتقل إذن من المشهد الإيراني ونتوجه إلى الزميلة إزدهار وإلى استديوهاتنا بالدوحة.
3: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير. مستمرون إذن في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في قطاع غزة. في آخر التطورات، نقلت القناة 12 عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة أشقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف مركبات وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط القلعة. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط مسيرة في بيت هلل شمال إسرائيل ووقوع 4 إصابات. كذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. وقد أوردت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت CNN عن مسؤولين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وأن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 30 بنيران قوة الاحتلال منذ صباح هذا اليوم. الآن معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب بكم مازن إبراهيم. تركيز شديد ومكثف على النبطية ومناطق أخرى، التفاصيل لديك.
4: نعم، في الواقع ازدهار أكثر من 6 عمليات حتى الآن نفذها حزب الله وفق البيانات التي صدرت عنه تحديدا في محيط قلعة الشقيف بعدما كانت قوات الاحتلال الإسرائيليه قد وصلت إليها عمليا. وفق هذه البيانات وفق ما رصدناه ميدانيا يمكن الحديث عن مجموعة من الاستهدافات المتكررة، كان آخرها قبل نحو نصف ساعة رصدنا إطلاق صاروخ كورنيت باتجاه آلية إسرائيلية تحديدا ما بين زوتر الشرقية ومزرعة الحمراء. كذلك البيانات التي أعلنها تباعا حزب الله عن الاستهدافات هي تتحدث عن مسيرات ومحلقات انقضاضية تم توجيهها باتجاه آليات هامر كانت تتواجد أسفل قلعة الشقيف. كذلك الأمر استهداف تموضعات لجنود الاحتلال الذين تقدموا إلى محيط القلعة، بعضهم تمركز في داخلها والبعض الآخر أنشأ مراكز خارجها أو تموضعات خارجها. وبالتالي هذا يدلل على أنه رغم وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف، ولكن هذا المحور وهو يعتبر أحد 3 محاور تجري فيها الاشتباكات الآن ومحاولات التقدم الإسرائيلية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي تأتي في محور الشقيف وهنالك محور دبين وكذلك الأمر محور وادي أسلوقي ووادي الحجير. ضمن هذه المحاور الثلاثة بالحديث عن المحور الأول الذي هو محور الشقيف، يمكن أن نؤكد بأن المواجهات ما زالت مستمرة وإن كانت إسرائيل وقوات الاحتلال قد وصلت إلى القلعة التاريخية والتي تحمل بعدا استراتيجيا كونها تكشف كامل هذا القضاء، قضاء النبطي، وتشرف على مدينة النبطية، ولكن هذا لا يعني بأننا إزاء هدوء في هذه المنطقة. على العكس من ذلك، مجموعة كبيرة من الاستهدافات سواء كانت من خلال إطلاق الصواريخ أو المحلقات من قبل حزب الله، وفي المقابل كنا نرصد الغارات والتي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى قصف مدفعي وأيضا مسيرات تستهدف كل من يمر في تلك المنطقة. بالإضافة إلى هذا المحور كان هنالك محاولة تقدم ضمن وادي السلوكي الذي يمتد إلى وادي الحجير، وأيضا ضمن بلدة الغندوري ضمن ذلك المحور أيضا سعي إسرائيلي لتحقيق مكاسب، ولكن من الواضح بأن هنالك اشتباكات وفق أكثر من مصدر ميداني يؤكد بأن اشتباكات مستمرة. هذا الأمر ينسحب على بلدة دبين والتي هي تعتبر من الجهة المقابلة من الجبل المقابل لقلعة الشقيف، وأيضا تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها وذلك للسيطرة النارية على كل المنطقة الفاصلة ما بين والمقابلة ما بين دبين وقلعة الشقيف. ضمن هذا البعد العسكري يمكن أن نقول بأن هذا الدفع الإسرائيلي اليوم يقرأ هنا في لبنان على مستويين. المستوى الأول يتعلق بلبنان الرسمي الذي يعتبر بأن قوات الاحتلال تحاول أن تحقق مكاسب قبل جولة مفاوضات يوم الثلاثاء المقبل، وتحسبا لأي اتفاق إيراني أمريكي قد يلزم إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. هذا مستوى. والمستوى الثاني يرتبط بحزب الله الذي يسعى لتكثيف عملياته وذلك لمنع قوات الاحتلال من تحقيق مكاسب إضافية، ولكن من الواضح بأن التقاطع كل المسارات السياسي التفاوضي اللبناني من جهة، الميداني العسكري الإسرائيلي وحزب الله من جهة ثانية، وبطبيعة الحال المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني كلها تتقاطع عند نقطة نشهد فيها تصعيدا إسرائيليا كبيرا، قصفا كبيرا، وفي المقابل عمليات متزايدة لحزب الله وصلت اليوم إلى الكرايوت وكذلك الأمر إلى نهرية وإلى شلومي وغيرها من المستوطنات في العمق الإسرائيلي.
3: شكرا جزيلا لك زميل مازن إبراهيم. في المقابل أيضا بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا، فاطمة خميسي، ماذا في التفاصيل وما هو المرتقب من هذا الاجتماع؟
5: صحيح ازدهار، هي سلسلة من المداولات على المستوى الأمني شهدتها إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، وهي متواصلة في الحقيقة. كما أشرت، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يعقد جلسة أمنية بحضور كبار الشخصيات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتقييم الوضع على المستوى الميداني في ظل توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في جنوب لبنان، وأيضا لاتخاذ القرارات المقبلة المتعلقة بهذه الجبهة. أسبابها. هل ستقدم إسرائيل على مواصلة هذه العمليات البرية ومواصلة التقدم نحو مناطق أخرى، أم أنها سوف تكتفي بهذه العمليات؟ وفي نطاق هذه العمليات هنالك دفع كبير في إطار الجلسات التي يعقدها بنيامين نتنياهو، سواء على المستوى السياسي في إطار المجلس الوزاري المصغر أو على المستوى الأمني، نحو توسيع نطاق الهجمات لكي تطال العمق اللبناني وتطال حتى العاصمة بيروت. كل من زمير ورئيس الأركان الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يدفعان نحو هذا التوجه، توسيع نطاق العمليات العسكرية وعدم الاكتفاء بضربات جوية محدودة هنا وهناك في الأراضي اللبنانية، بل استهداف مكثف في مناطق في العمق، وعدم أيضا الرضوخ للقيود من قبل الإدارة الأمريكية. هذا الأمر أيضا ينعكس في ظل الضغوط السياسية التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو، عدد كبير من وزراء الائتلاف أيضا يدفعون نحو هذا التوجه، المعارضة الإسرائيلية تدفع نحو هذا التوجه. اللافت في سياق التسريبات الإسرائيلية ازدهار المتداول حيال هذه التطورات الميدانية هو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أخذت بالاتساع خلال الفترة الماضية كانت قد تمت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، ولكن حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تفرض بعض القيود بخصوص عمل الجيش الإسرائيلي في بيروت، لذلك هنالك بعض التقييدات التي تتعرض لها إسرائيل على المستوى العسكري. ولكن من ناحية أخرى يحاول نتنياهو أن يروج إلى أن إسرائيل تتمتع بحرية مطلقة للعمل عسكريا لإزالة التهديدات وإعادة الأمن والأمان إلى سكان الشمال، هو يتوعد بذلك ويقول بأن العمليات العسكرية سوف تستمر. هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، ولكنه متمسك بتحقيق هذه الغاية. الضربات من قبل حزب الله في المقابل أيضا اتسع نطاقها هذا اليوم عبر استهدافات طالت كبرى المدن في المنطقة الشمالية، نتحدث عن حيفا وخليجها، عكا، نهارية، صفد، وأيضا منطقة كريات شمونة إصبع الجليل، والتي من أجلها خرج الجيش الإسرائيلي في عمليات موسعة على المستوى البري، ولكنه حتى هذه اللحظة لم ينجح بصد هجمات حزب الله. نتحدث عن مسيرة أيضا وصلت موقع إسرائيلي في إصبع الجليل، وهو ما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح متفرقة جراء انفجارها.
3: من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب به. ولكن قبل ذلك نتابع هذه التطورات على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمود الكن. توسع إذن للعمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني محمود.
6: بالفعل ازدهار، إذا ما حاولنا ترخيص هذه العمليات ضمن 3 فئات رئيسية في مجمل ما حدث هذا اليوم، سنلاحظ العمليات التالية. بداية، جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد طلب إخلاء المناطق حتى نهر الزهراني، وسنشاهد هنا نهر الزهراني بهذه النقطة، وبالتالي هو عمليات إخلاء هذه تتجاوز الليطاني إلى شمال الليطاني، وطلب السكان التوجه إلى شمال نهر الزهراني. وبالتالي نحن نتحدث عن مسافة تقريبا من بين هذين النهرين، بين الزهراني والليطاني، هذه مسافة بحوالي 15 كيلومترا، في حين أن يعني الليطاني يتجه نحو 30 كيلومترا. وبالتالي نتحدث عن يعني مسافة إجمالية تصل إلى 45 كيلومترا في جنوب لبنان. وبالتالي هذا هو الحدث البارز بالنسبة طبعا لعمليات إخلاء السكان ضمن جنوب لبنان. هذا بالنسبة لتحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن إذا ما لاحظنا أيضا التاريخ، كان هناك مجموعة من الاستهدافات ضمن كامل هذه المنطقة، لكن التحرك البري الأبرز هو كما كان نتابع في الأخبار في محاور التوغل التالية، سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة شقيف هنا في هذه النقطة، وبالتالي التوغل بالقرب من إصبع الجليل ضمن هذه المسافة. إذا ما حسبنا هذه المسافة بالنسبة على الخريطة على الأقل بالخط المباشر، نتحدث نحن حوالي تقريبا 6 كيلومترات عن الحدود. لكن هنا بالنسبة لقلعة الشقيف نتحدث عن ارتفاع حوالي 700 متر، وبالتالي الإطلالة بشكل عام على مناطق مختلفة من لبنان تصل ربما بحدودها بالشكل بالبصر على الأقل بالمد البصري إلى وادي سلوقي هنا، حيث يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا التقدم، كما كنا نستمع إلى مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم في هذا الشأن. هذا نشاهده على الجهة الشرقية من الحدود. طبعا حزب الله من ناحية أخرى كان هناك اختلاف في التكتيكات بالنسبة لرد العمليات العسكرية. اليوم كان هناك استهداف بالمسيرات بالنسبة لحزب الله في بيت هلال، وعملية إصابة تحدثت عنها وسائل الإعلام العبرية في هذه المناطق. يضاف إلى ذلك عمليات الاستهداف وذوي صفارات الإنذار أو اعتراضات في حيفا نهارية والمناطق الغربية. كل هذا كان ضمن إما باستهداف المسيرات أو عن طريق إطلاق الصواريخ. وسأترك كل هذا إجمالي هذه العمليات للتحليل العسكري الآن معك إزدهار ومع العميد جوني في هذا الشأن.
3: شكرا جزيلا لك محمود. في إطار هذه المتابعة والتحليل العسكري، كيف يمكن أن نوصف هذه المرحلة عسكريا في ضوء هذا التصعيد غير المسبوق إسرائيليا؟
7: نعم، هو تصعيد طبعا في سياق هذه العملية العسكرية العدائية التي بدأت منذ أشهر. هناك تحول الآن، هناك تصعيد على صعيد المناورة البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال من خلال التحرك على عدة محاور. المحور الأساسي أو الجهد الرئيسي في هذا في هذه العملية البرية هو باتجاه قلعة الشقيف، محور زوتر الشرقية قلعة الشقيف، بعد أن كان انطلق من دير سريان وادي راج. كل هذه المنطقة طبعا هذا المحور الذي عمل عليه منذ فترة طويلة، يعني العملية هذه بدأت منذ بضعة أشهر، حتى منذ شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تمكن من عبور النهر في هذه المنطقة. اليوم أكمل سيطرته على قلعة الشقيف فعلا ورفع العلم. المحور الثانوي إذا صح التعبير هو محور الغندورية، وادي الحجير، وادي سلوقي، هذه المنطقة أيضا التي يعمل من خلالها على السيطرة وإكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين مزدوجين. المحور الثالث هو محور دبين، وهو يعتبر محور تثبيتي بالمعنى العسكري. بكل الأحوال كل هذه المحاور يمكن أن تفهم حتى الآن بأنها تثبيت السيطرة على المنطقة العازلة ورسم الخط الأصفر أو تحقيق الخط الأصفر الذي فعلا يمر الخط الأصفر في منطقة شمال الليطاني في محيط قلعة الشقيف ونطاقها. فإذا يمكن أن نقرأ هذه العمليات على أنها تثبيت الخط الأصفر، إكمال السيطرة، إكمال رسمه ميدانيا مع تثبيت مواقعه. طيب، ضمن المنطقة
3: العازلة. بالرغم من كل ذلك لم يمنع الاحتلال المقاومة حزب الله من عملياته التي كانت بارزة اليوم من خلال المسيرات أو حتى الصواريخ.
7: تماما، نحن اليوم نتحدث عن تصادم استراتيجيات بالمعنى العسكري. استراتيجية جيش الاحتلال من خلال هذه العمليات البرية والعمليات الجوية التي يقوم بها هي منع حزب الله من إطلاق مسيراته وصواريخه واستهداف الشمال. استراتيجية جيش الاحتلال هي إعادة الأمن للشمال الإسرائيلي. استراتيجية حزب الله الآن وقبل الآن هي إبقاء الشمال الإسرائيلي تحت النار. وبالتالي نحن أمام تصادم استراتيجيات. هذه المناورات التي حصلت والتطور العمليات التي حصل اليوم أكد حزب الله من خلال استهدافاته أنه يستطيع استهداف الشمال الإسرائيلي. فإذا العمليات مستمرة والمواجهات مستمرة إلى أن يعني يحصل أو نحصل على نتائج ميدانية لما يمكن أن تفضي إليه المواجهة.
3: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي لمتابعة النقاش. معنا الآن من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حبيب فياض. معنا أيضا من بيروت الدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. ومن أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا وأبدأ بالدكتور حبيب فياض. إلى أين تتجه الأمور دكتور حبيب في ضوء هذا التصعيد الإسرائيلي؟ هناك اجتماعات أمنية أيضا إسرائيلية تدرس إمكانية التوسع في لبنان. هناك نوايا ومخططات إسرائيلية للتوغل أكثر وضرب أهداف أكثر في لبنان. كيف تنظرون إلى الأمور؟
0: يعني كما كان يقول العميد جوني، أنا لا أرى بأنه يعني التطورات الميدانية التي حصلت خلال الأيام الماضية إنما بالضرورة تعبر عن تحولات في أداء الإسرائيلي لناحية النية والقدرة ربما على التوسع في أكبر قدر ممكن
8: من الأراضي الجنوبية، ثمة اعتبارات عديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أولا يعني ما زال الحراك الإسرائيلي الاحتلالي إنما يندرج في إطار الخط الأصفر، وهو يتحرك على قاعدة أنه يريد تثبيت هذه النقاط على نحو نهائي أو شبه نهائي. النقطة الثانية والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي برأيي أساسية، أنه ربما نحن يعني أقرب ما نكون إلى توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن. يحاول الإسرائيلي من خلال الهامش المتاح له أمريكيا أن يثبت احتلاله على أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل وقف إطلاق النار المرتقب والذي من الممكن أن يكون قريبا. المسألة الثالثة ألا وهي البعد الوظيفي لعملية التوسع الإسرائيلية. إسرائيل تدعي بأنها تتوسع ميدانيا تحت عنوان حماية المستوطنات الشمالية. جاء الرد اليوم بشكل واضح أن هذه الأعمال التوسعية لن تؤدي يعني بالأهداف الإسرائيلية إلى ما تريده إسرائيل. أخيرا يعني نقطة بشكل سريع ألا وهي أنه يعني يجب أن تفهم المعادلة القائمة حاليا في جنوب لبنان. نعم ما يحصل هو مؤلم جدا على درجة عالية من الخطورة، ولكن المعادلة أنه ولا مرة المقاومة قالت أنها تريد أن تمنع الإسرائيلي من التقدم والاحتلال. منطق المقاومة يقوم على التالي، أنه كلما احتل الإسرائيلي المزيد من الأرض هذا سوف يدفع به إلى المزيد من الكلفة وصولا إلى عدم القدرة على التحمل.
3: دكتور خلدون الشريف، كيف بدوركم يمكن فهم هذه المعادلة، خاصة وأن التقارير الإعلامية الإسرائيلية تتحدث عن أن توسيع العمليات الإسرائيلية في لبنان يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟
9: بدون أدنى شك أن هناك تحول حصل في السياسة، وأنا أفضل أن أتكلم بالسياسة لأني لست خبيرا عسكريا. في السياسة لقد انقلبت المواقع وانقلبت الأدوار. ففي حين كانت إيران تستفيد من وجود حزب الله ومقاومة حزب الله للضغط على أمريكا وإسرائيل، الآن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم إسرائيل كورقة ضغط على إيران لإتمام التفاوض، لأن إيران تتمسك بورقة وقف إطلاق النار مع حزب الله. وبالتالي الإسرائيلي يسعى حثيثا أن يتقدم بسرعة ويحقق أهدافا قاتلة، ليس فقط بمقاتلي حزب الله، ولكن أهداف قاتلة ومدمرة في جنوب لبنان كله. وهذا ما يدفع اللبنانيين إلى مزيد من التشاؤم ومزيد من عدم القدرة على التحمل لهذه الضغوط الهائلة، على رغم أن الإسرائيلي الآن لا يقاتل حزب الله ولكنه يقتل اللبنانيين جميعا ويحاول تدمير الجنوب ومسحه في استخداما لعقيدته الجديدة التي تسمى عقيدة الركام. عقيدة الركام التي استخدمها الإسرائيلي في غزة يعمل الآن على استنساخها في لبنان من أجل الضغط على حزب الله وعلى إيران لإعطاء أكثر في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه قراءتي لما يجري الآن وبشكل سريع وكثيف. وهناك محاولات دائمة للإسرائيلي أن يتقدم بسرعة ويقتل أكثر ويدمر أكثر.
3: ويجتمع أيضا بخصوص توسع عملياته في لبنان دكتور مهند مصطفى، نتنياهو لديه اجتماع هذه الليلة، اجتماع أمني لتوسيع العمليات في لبنان، يؤيده في ذلك المسؤولون الأمنيون والعسكريون في حكومته. ما المرتقب في هذا الاجتماع في تقديركم؟
10: توسيع العملية العسكرية وبقاء الجيش الإسرائيلي في الأماكن التي يحتلها ومحاولة تثبيت مواقعه، طبعا حاليا هو يحاول أن يثبت مواقعه جنوب الليطاني، الآن بدأ عملية شمال الليطاني في قلعة شقيف وفي تلك المناطق. ولكن أنا أعتقد أن هذه العملية ليس لها علاقة بالمباحثات مع إيران. هذه العملية جاءت نتيجة أزمة سياسية داخلية في إسرائيل. الآن نتنياهو يفكر بلبنان كما فكر في قطاع غزة. في قطاع غزة وذكر اليوم ذلك في خطابه، على فكرة هو نفس الخطاب الذي ذكره في نوفمبر عام 2024، وذكر في خطابه كما أننا أمننا سكان الجنوب سوف نؤمن سكان الشمال، والطريقة نفس الطريقة، يحاول نستعمل نفس الطريقة، التوغل، التوسع، الهدم، التدمير، وإبقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها على أمل أن يكون الحل العسكري هو الجواب لتهديدات حزب الله للشمال وللجنود الإسرائيليين. ولذلك أنا لا أرى أن هذه العملية فيها بعد استراتيجي، هي فيها بعد تكتيكي، هذا على خلاف ما كان 1982. في عام 1982 إسرائيل حضرت لغزو لبنان بشكل كبير جدا، كان هنالك وزير الدفاع أسطوري في إسرائيل شارون، كان هنالك في 6 فرق عسكرية استطاعت أن تصل إلى بيروت. الآن الذي يقاتل في جنوب لبنان ليس 6 فرق عسكرية، أقل بذلك من بكثير، وهذا يدل أن هذه العملية نابعة أن هنالك في ضغوط كبيرة جدا على نتنياهو فيما يتعلق بهذه الجبهة. ولذلك أنا لا أرى هذا التصعيد له علاقة بالمباحثات مع إيران، وعلى فكرة ليس له أيضا علاقة بالمباحثات مع لبنان. هذا التصعيد هدفه هو محاولة إسرائيلية لإعطاء حل عسكري ومقاربة عسكرية للتهديدات التي يطلقها حزب الله على الجنود الإسرائيليين في الجنوب، والآن يطلقها على شمال إسرائيل. ولذلك إسرائيل فكرت، نتنياهو فكر، ما هو الحل؟ ليس الحل الدبلوماسي، لأنه نتنياهو لا يؤمن الآن بالدبلوماسية ولا الاتفاقيات. الحل بالنسبة له هو توسيع العملية العسكرية، ولكن توسيعها بشكل متوحش جدا، لأن إسرائيل أصبحت متوحشة في عملياتها العسكرية، تشمل هذه العملية
3: ننقل هذه الفكرة للدكتور حبيب فياض. مدى خطورة هذه النوايا الإسرائيلية، تكرار سيناريو قطاع غزة في لبنان، وكيف يمكن للمقاومة في هذه المرحلة أن تتصدى للمخططات الإسرائيلية وقدراتها العسكرية؟ يعني قد ضربت هناك سنتين على الأقل، تضرب هذه المقدرات العسكرية وما إلى ذلك، هل هي قادرة اليوم على المواجهة؟
8: يعني بداية، رغم كل الإنجازات التي يحققها العدو الإسرائيلي بين مزدوجين، يعني الإنجازات، إلا أن هذا لا يعني أن العدو الإسرائيلي في وضعية مثالية. ربما الإسرائيلي لديه القدرة على التفوق في تقديم السردية وتوظيف الأهداف، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن تحصر الرؤية في إطار اللحظة الراهنة من دون أن يكون هنالك أفق أو رؤية شاملة للواقع الإسرائيلي في لبنان. يعني على سبيل المثال، وزير خارجية فرنسا اليوم يقول بأن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا باحتلال قلعة الشقيف. أما فيما يخص رؤية حزب الله، أختي العزيزة، يعني حزب الله محكوم إلى ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي عدم وجود أي بديل عن المواجهة، لأن البديل عن المواجهة هو الاستسلام، وأيا تكن كلفة المواجهة إلا أن الاستسلام له كلفة باهظة أكثر. وبالتالي حزب الله رغم إدراكه الكامل للتباين والتفاوت في موازين القوى، إلا أن حزب الله في المديات المتوسطة والبعيدة يمتلك من الخبرة ما يتيح له التعامل مع قوات الاحتلال ودفعها إلى الخروج. الركيزة الثانية هي أن حزب الله يمد يده للسلطة اللبنانية والأطراف اللبنانية الأخرى. ليس من السهولة بمكان أن ينجو لبنان من الأخطار المحدقة به في ظل الانقسامات الحادة الداخلية التي يعاني منها حاليا.
3: أشرت إلى الانقسامات.
8: البديل أنه هذه السلطة.
3: أشرت إلى الانقسامات. أنتقل بذلك يا دكتور خلدون الشريف. إذن المقاومة تقول لا بديل عن المواجهة. الدولة في المقابل تقول لا بديل بل لا خيار سوى الذهاب إلى مسار التفاوض والمباحثات في واشنطن مع الإسرائيليين. إلى أين تسير الأمور في تقديرك؟
9: أعتقد أن الطرفين مأزومين بشكل كبير. الدولة مأزومة لأنها من ناحية لا تستطيع ألا تذهب إلى التفاوض، ولكن من ناحية ثانية لا تستطيع أن تحصل أي شيء لأنها لا تمتلك أي ورقة قوة في هذا التفاوض. هي تقول أننا نفاوض لأن التفاوض هو أسهل الأدوية، ولأن بذلك التفاوض قد نحمي إسرائيل والضاحية. ولكن أعتقد أن المشروع الإسرائيلي هو مشروع متكامل، فإذا احتاج الإسرائيلي ضرب بيروت لن يرد لا على تفاوض ولا على مسار تفاوضي، بل سيذهب لضرب بيروت. الأمر الثاني أن المقاومة مأزومة، بمعنى أنها تدرك تماما أن الجنوب اللبناني يتعرض للمسح بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأن البيوت والأرزاق تهدم بشكل تام، وأن القدرة على المقاومة قطعا موجودة. ولكن أسوأ ما يمكن أن تواجهه المقاومة الآن هو ضغط البيئة الحاضنة لها، والذي سيأتي عاجلا أم آجلا. أما الإسرائيلي فهو ولو كان مأزوما سياسيا في الداخل، لكنه في لبنان يحقق تقدما.
3: شكرا.
9: طبعا يتعرض لقتل ومضايقات، ولكنها ليست على القدر المطلوب.
3: من بيروت دكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حبيب فياض، وأيضا للدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى زميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس التطورات الميدانية في جنوب لبنان على المفاوضات الجارية بين الأمريكيين والإيرانيين لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم.
11: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وعلى وقع تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وتوسع التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة بين نهري الليطان والزهراني والسيطرة على قلعة شقيف ذات الموقع الاستراتيجي، تطرح التساؤلات وتزداد الشكوك بشأن مصير البند الخاص بإيقاف الحرب في لبنان في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ضمن مسار مفاوضات إسلام أباد، ومدى فاعلية وواقعية التفاوض المباشر الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وإسرائيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات في لبنان، وأضاف أن احتلال قلعة شقيف هي مرحلة أساسية في السياسة الإسرائيلية، وإن إسرائيل تعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان وتقيم مناطق عازلة. أما الموقف الرسمي اللبناني فيلخصه نواف سلام رئيس الحكومة اللبناني، الذي يقول إن المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الطريق الأقل كلفة، ويضيف أن الطريق لن تكون سهلة أو قصيرة لكنها تصبح أقصر وأكثر قوة عندما تتوحد الجهود تحت سقف الدولة. أما حزب الله فيتمسك بموقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وبرزت دعوة من أمين عام حزب الله نعيم قاسم للحكومة إلى الرحيل في حال عجزها عن تأمين السيادة وفق قوله. وفي وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لمذاكرة مع إيران، نقلت وكالة فارس أن المذاكرة تنص على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، وهو ما نقلته أيضا وكالة تسنيم على أن المذاكرة تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لكن التطورات الميدانية كانت في جنوب لبنان أكثر سرعة من المساعي السياسية لوقف إطلاق النار، حيث سيطرت إسرائيل على مواقع استراتيجية لبنانية بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. تفاصيل أكثر عن التوغل البري الإسرائيلي نتابعها مع الزميلة سلام خضر، ونسأل سلام أين تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية الآن؟ باختصار باتجاه مناطق استراتيجية تعطيها أفضلية ميدانية على مقاتلي حزب الله. وسنبدأ بالتطور الأهم من الناحية الاستراتيجية، وهي إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنود جفعاتي لواء جفعاتي دخلوا بالفعل قلعة الشقيف، هذه القلعة التي استدعى التوغل إليها والوصول إليها تقدما اجتازت بموجبه الجيش الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني من أكثر من جهة باتجاه بلدة يحمر وأيضا باتجاه زوطر التفافا للوصول إلى قلعة الشقيف. هذه القلعة لها أهمية استراتيجية وميدانية تبدو في هذه الصورة الملتقطة عبر جوجل إيرث، تعطي فكرة عن موقع القلعة وعن المناطق التي تشرف عليها. مريم، القلعة تتيح للجيش الإسرائيلي الإشراف على مناطق تصل إلى مستوطنات إصبع الجليل والمناطق اللبنانية المجاورة لإصبع الجليل، أيضا تمكنها من الإشراف على كامل مجرى نهر الليطاني والمناطق المحيطة به وصولا إلى النبطية. ومن الجانب الآخر يمكن أيضا أن تعطي إطلالة وأيضا استحكاما مدفعيا أو صاروخيا باتجاه مناطق في البقاع ومناطق أخرى من جنوب لبنان، جنوب نهر الزهراني أيضا مشمول بهذه المنطقة. النقطة الثانية في محاور التوغل لا تزال غير واضحة أين تتجه، بمعنى نحن نرى تقدما إسرائيليا أو على الأقل محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه دبين وبلاط، هاتان المنطقتان تخضعان الآن لقصف مكثف، يبدو أن القوات الإسرائيلية ربما باتت على مشارف بلدة دبين. من غير الواضح ما إذا كان هذا المحور سيكمله الجيش الإسرائيلي بالالتفاف على مدينة النبطية أو أنه سيكمل صعودا. إن اتخذ المنحى الصعودي باتجاه الشمال هذا يعني بأنه قد يصل أو يمكن أن تكون الوجهة التالية للجيش الإسرائيلي هي ما تسمى في لبنان بمرتفعات أو بمنطقة إقليم التفاح. هذه المنطقة تمتد بين جنوب لبنان وبين البقاع الغربي. هذه المناطق حاليا بعضها يتعرض لعمليات قصف مركزة، ومن هنا من غير الواضح ما إذا كان هذا التوغل من ناحية دبين بلاط سيصل إلى هذه المناطق. ولكن حزب الله لم يكن ثابتا أيضا في مقابل التصعيد الميداني الإسرائيلي يعني التقدم والتوغل الميداني الإسرائيلي، برز أيضا تحرك لافت لحزب الله. في الأسابيع الماضية كنا نتحدث عن أن العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو حزب الله تتركز في المناطق إما التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أو في بعض مناطق التوغل. ابتداء من منتصف الليلة الماضية بدأنا نرى توسعة، بدأنا نرى الحزام الناري الذي يقيمه حزب الله بالصواريخ وصل إلى مدينة حيفا وإلى مناطق استراتيجية من بينها الكاريوت، إضافة إلى مجموعة من المستوطنات المحادية للخط الحدودي مع لبنان ومدينة صفد. مدينة صفد على سبيل المثال لم تصلها صواريخ حزب الله منذ قرابة شهر ونصف بحسب الجانب الإسرائيلي، والمشهد يبدو أنه سيتطور. مريم،
12: شكرا لك سلام. إذن إسرائيل تتوغل شمال الليطاني وتحتل قلعة الشقيف، ماذا وراء توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، خاصة أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف تطرح تساؤلات تتجاوز البعد العسكري المباشر للعملية. هذه التطورات الميدانية بأبعادها السياسية الاستراتيجية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. أهلا مريم. الزويري، قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل في الميدان اللبناني. ومنها حزب الله لديه نقطة قوة المعرفة بالأرض في جنوب لبنان والبيئة القتالية، لكنه يعاني من تراجع في الترسنة العسكرية بعد حرب 2024 وانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وأيضا غياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تتقدم ميدانيا أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني فتمتلك تفوقا عسكريا غير محدود، لكنها تعاني من عجز في مواجهة مسيرات حزب الله ومحلقاته الانقضاضية في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية. نبدأ من نقاط قوة وضعف حزب الله دكتور الزويري، إن كانت تؤهله ربما إلى الاستمرار في هذه المواجهة، وإن كانت ربما إن كان استمراره في هذه المواجهة سيؤتي نتائج ربما محفزة في المسار التفاوضي.
13: الحقيقة العمل العسكري الذي يجري في جنوب لبنان هو منفصل تماما عن العملية السياسية التي تديرها الحكومة. حزب الله قرر الدخول في الحرب لاعتبارات سياسية، منها الثأر لمقتل علي خامنئي المرشد الإيراني، وبالتالي لديه اعتبارات أخرى في الدخول في الحرب. الآن ما هو واضح حتى الآن أنه يستخدم مستوى من الأسلحة والمسيرات تثير قلق الإسرائيليين وتصل إلى أهداف حقيقة لم تكن تصلها من قبل، إضافة إلى قدرتها على الوصول بدون الكشف، وبالتالي هذا معناه أنه ربما يكون لدى حزب الله قدرات عسكرية ترعب إسرائيل أكثر، وخاصة إسرائيل حريصة على أن السكان من الشمال يجب أن يعودوا، وهذا الأمر لا يتحقق. في الجانب الآخر حزب الله أيضا يراهن على قضية أساسية، وهي أن الإسرائيليين ليس لديهم قدرة على الاستنزاف كبيرة، وبالتالي هو يحاول أن يستنزفهم اقتصاديا ويستنزفهم أمنيا ويستنزفهم عسكريا. لكن الواضح أيضا أن إسرائيل وكأنها ترد على هذا بالاحتلال، وذلك ذهبت الآن إلى ما بعد الليطاني في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض يجعلها تضعف حزب الله من جهة وتفرض وقائع جديدة في المفاوضات معهم من جهة أخرى.
12: بالنسبة لإسرائيل دكتور الزويري، في معطى العلاقة أو استخدام الميدان في مسارات التفاوض، كيف توظف هذا التصعيد الحالي في مساري التفاوض المرتبطين بلقاءات لبنان إسرائيل في واشنطن، وأيضا مسار إسلام أباد بين واشنطن وطهران؟
13: إسرائيل تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية شيئا، أن الاحتلال سيزيد إن لم توقفوا حزب الله وتنزعوا سلاحه، وفي نفس الوقت تفرض على الرئيس الأمريكي أيضا استراتيجية، بأن تقول له لن نقبل أو لن نتعاون في وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم تنزعوا سلاح حزب الله. لكن كل هذا لا يعني عمليا لا التزام الأمريكي بما يقوله الإسرائيلي، ولا أيضا قدرتهم على الفرض على الحكومة اللبنانية. لذلك إسرائيل تستعد لهذه الوقائع غير القابرة للتحقق بالواقع الميداني، وهو استمرار العملية العسكرية على الأرض.
12: بناء دكتور على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا معك 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل التصعيد في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وقبول إسرائيل بوقف العملية والانسحاب من جنوب لبنان. السيناريو الثاني هو وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التوغل البري الإسرائيلي، وبالتالي بقاء مناطق واسعة من جنوب لبنان خالية من السكان وتوسيع رقعة الدمار. أما السيناريو الرابع فهو وقف إطلاق النار وتجميد التوغل الإسرائيلي، ما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها مع تجميد العمليات العسكرية على قاعدة أن الجيش لن يشن هجمات إلا إذا تعرض للهجوم، وهذا السيناريو هو السيناريو الأكثر ترجيحا. لماذا دكتور الزويري السيناريو الرابع هو الأكثر ترجيحا؟
13: هذا السيناريو الموجود في غزة بالضبط. إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس، احتلت 60% من أراضي غزة، فرضت تواقع جديدة وتقول أنها لن تقوم طبعا هذا كذبا، هي تقصف في غزة، لكنها تقول لن تقوم بأكثر من هذا الاحتلال إلا إذا هوجمت، لكنها الآن تتحدث عن احتلال 70% من غزة. وهذا في ظني الإسرائيليين يحاولون أن لا يسمعوا للأمريكيين أو يقبلوا ضغوط الأمريكيين، كما أيضا يحاولوا أن لا يخضعوا لمنفرقة الصفقة بين إيران وأمريكا بشكل أساسي، ولذلك هذا الخيار يبدو لهم الأفضل لتحقيق مطلبهم الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله.
12: لكن هل يمكن لمسارات التفاوض أن تقدم لهم هذه الإمكانية؟ يعني تجميد التوغل ووقف إطلاق النار ضمن النطاقات الحالية ربما سترفضها إيران في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين.
13: هذا وارد، لكن ليس لدى إيران قوة لفرضها. إن رفضتها إيران ورفضها حزب الله سنذهب إلى خيار آخر من هذه الخيارات، وهو أنه ما يسمى باستمرار التوغل البري ووجود عمليات من حزب الله، وبالتالي نذهب إلى الخيار العسكري الموجود الآن كما هو.
12: بالتالي هنا يستمر الوضع على ما هو
13: بالضبط
12: عليه الآن
13: بالضبط،
12: وتستمر هذه المواجهة
13: وتستمر ربما تذهب إسرائيل
12: تشهد تصعيدا أكبر
13: بالضبط.
12: هنا مسار التفاوض لبنان إسرائيل في واشنطن، وهناك جلسة الثلاثاء والأربعاء، هل يمكن أن يحدث اختراقا في هذا السيناريو؟
13: احتمال قليل. الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها في هذا الموضوع. الولايات المتحدة تريد من الدورة اللبنانية أن تنزع حزب الله وتدخل في نوع من الصدام معه، وهذا باعتقاد الدولة اللبنانية تحاول أن تتجنبه. ولذلك باعتقادي هذه المفاوضات تذكرني بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، لم تؤدي إلى حل حقيقة إلا شيء واحد، وهو أن إسرائيل تحتفظ بالأراضي المحتلة ولكن لا تستطيع فرض وقائع أكثر من ذلك.
12: بما كل هذه السيناريوهات تؤكد فكرة أن المسارين متقاطعين وأن هناك مسار يؤثر في الآخر، ضعنا في صورة هذا التقاطع دكتور الزويري، وكيف ينعكس أيضا على الميدان اللبناني الآن؟
13: بدون شك المسار الإيراني الأمريكي يؤثر بشكل كبير على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، لأنه ببساطة الأمريكيون يريدوا أن لا يربطوا الملف اللبناني بالملف الإيراني، وإيران تصر على

0: ينعكس في العمل الميداني في لبنان بأن إسرائيل تزداد شراسة على الأرض لتفرض مزيدا من الوقائع العسكرية. وبالتالي إذا أصرت إيران على هذا الوضع، المشكلة أنها لا تمتلك أدوات لفرض وقائع في لبنان.
1: لكن ربما دخلت عناصر جديدة في معطيات تبادل الرسائل الآن بين طهران وواشنطن، فيما نقل ربما من تسريبات تقول إن طهران تريد فرض معادلة وقف الحرب في لبنان ثم فتح مضيق هرمز. حتى في ظل معادلة كهذه يستحيل أن يتبنى هذا السيناريو أو هذا الطرح؟
0: هذا كان موجود قبل 6 أسابيع، نفس المطلب، أنه لن يتم فتح المضيق إلا إذا وقفت الحرب على حزب الله. الآن هل سيستمع الأمريكيون إلى ذلك؟ هل سيقبل الأمريكيون بذلك؟ إذا قبل الأمريكيون بذلك فإن إسرائيل بالتأكيد ستكون قد خسرت ورقة كبيرة كانت تعتقد بأنها قوية، وهي علاقتها مع الولايات المتحدة. حتى الآن ما من دليل أن أمريكا ستقبل، لكن إن قبلت سيتغير في موازين القوى بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمية والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر الزميلة مريم، والمزيد عن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية نتابعه في ضوء آخر التطورات والمواقف أيضا من الجانبين مع مراسلينا من البيت الأبيض، مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وأبدأ معك فادي، تفضل.
3: عفوا ازدهار، لم أسمع السؤال.
2: كنا نتحدث عن آخر المواقف الأمريكية تحديدا فيما يتعلق بالمسار التفاوضي وما تم نشره من تسريبات عبر وسائل الإعلام أو تقارير إعلامية. فادي.
3: نعم ازدهار، حتى اللحظة اليوم الرئيس دونالد ترامب يلتزم الصمت فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، لكنه أدلى بدلوه في هذه المسألة ليلة أمس في مقابلة أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تقترب من توقيع اتفاق جيد مع إيران وفق تعبيره، وشدد على مسألة الفتح الفوري لمضيق هرمز وعدم امتلاك إيران أي سلاح نووي. وفي إشارة ربما إلى تكتيكه التفاوضي، هو قال إن إدارته تحصل على إيران على ما تريده ببطء ولكن بثبات. هذا ينسجم مع التسريبات التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليا بعد اجتماعه مع أركان إدارته يوم الجمعة في غرفة العمليات خرج بمطالب جديدة لتعديل مذكرة التفاهم التي أكد البيت الأبيض يوم الخميس أنه جرى التوصل إليها مع إيران، لكنها كانت تنتظر الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب. يبدو أن الرئيس الأمريكي ليس راضيا عن 3 نقاط أساسية. هو يريد إعادة صياغة على ما يبدو اللغة المتعلقة بمسألة إعادة فتح مضيق هرمز وفق التسريبات. النقطة الثانية قضية حصول الولايات المتحدة أو كيفية تخلص إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وإن كان ملف النووي لن يبحث في إطار هذا الاتفاق، وإنما هذا الاتفاق هو تمهيدي لإعادة فتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. والنقطة الثالثة أنه ليس راضي عن مسألة منح إيران أموالا في إطار رفع التجميد عن الأصول التي تقوم الولايات المتحدة بتجميدها في إطار العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني. في المحصلة الرئيس الأمريكي يريد أن يتوصل إلى اتفاق، يقول أنه ليس مستعجلا بصدده، ولكن النقطة الأساسية هو يحاول أن يسوق هذا الاتفاق على أنه أفضل بكثير مما تمكن من إنجازه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لا سيما في مسألة الضمانات على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على الإطلاق. ولكن أيضا النقطة الثانية، بعد أن وجه انتقادات شديدة اللهجة لاتفاق أوباما، خصوصا ما وصفه بأن أوباما منح الإيرانيين مليارات الدولارات ويحاول أن يجد طريق عمليا لتجاوز هذه النقطة كي لا يبدو وكأنه يقدم تنازلات سبق أن وجه انتقادات لها ازدهار.
2: شكرا جزيلا لك الزميل فادي منصور. نذهب لرصد المواقف الإيرانية مع عمر هواش.
4: نعم ازدهار، طهران لا تزال تقول انها تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحده الامريكيه، هذا ما قاله عباس عراقجي وزير الخارجيه الايراني قبل نحو ساعه، واضاف ان نتيجه المباحثات هذه لم تتضح بعد وانه من المبكر الحكم عليها ان كانت سوف تتجه نحو توقيع اتفاق من عدمه. اضاف ايضا ان كافه ما يدور في بعض وسائل الاعلام الايرانيه او وسائل الاعلام العالميه حول مفاد مذكرة التفاهم إنما هي مجرد تكهنات لا ينبغي الاهتمام بها كثيرا. يضاف إلى ذلك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، كان قد قال هذا اليوم إن إيران لن توقع

0: أي اتفاق ما لم يضمن حقوق إيران في إشارة واضحة إلى رفع العقوبات للحصول على الأموال الإيرانية المجمدة، فضلا عن ما تصفه طهران بحقوقها في الملف النووي من تخصيب اليورانيوم إلى المواد الإيرانية المخصبة ضمن معاهدة الحد من الانتشار النووي. اللافت أيضا اليوم صرح به الرئيس الإيراني مسعود مسكيان في أكثر من مناسبة، تحدث كثيرا عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. قبل نحو ساعة أيضا قال إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الأوضاع الاقتصادية في إيران سوف تزداد سوءا. وكان أيضا صباح هذا اليوم أكد بأن على الإيرانيين الحفاظ على وحدتهم والانسجام، وأن البلاد تعيش ظروفا استثنائية لا سيما في المجال الاقتصادي، داعيا المواطنين حتى إلى التقنين وترشيد الاستهلاك في مجال الطاقة، الغاز، الكهرباء. وبالتالي يتحدث كأعلى سلطة تنفيذية في البلاد عن أوضاع استثنائية اقتصادية، إضافة إلى ما قال إنها ضغوط على البلاد، ضغوط إقليمية، ضغوط ناتجة عن الحرب كذلك. على الصعيد العسكري كان هناك أيضا تصريحات لقادة في الحرس الثوري الإيراني على رأسهم مسؤول الشؤون السياسية، أكد أن استمرار إيران في السيطرة على مضيق هرمز هو أهم من امتلاكها للسلاح النووي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. الآن إلى زاوية النقاش، معنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وسينضم إلينا لاحقا من طهران الأستاذ عباس أصلاني الباحث من مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد بارا، فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتراض أو رغبة الرئيس ترامب بأنه يوجه إلى صياغات ربما تكون أكثر تشددا في مذكرة التفاهم من قبل طهران، هل الموضوع يتعلق بصياغات يمكن إعادة صياغتها من جديد أم أن الموضوع أعمق من ذلك بكثير؟
2: فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، أعتقد بأنه من الجلي بأن الرئيس ترامب قلق جدا حيال فتح المضيق من دون أي رسوم، ولا أظن بأي دولة في العالم لا تريد أن ترى المضيق مفتوحا ومن دون رسوم. هذا أمر يتفق العالم كله والإيران. هذه النقطة، المسألة الشائكة معها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبعد ذلك يتم الحديث عن المسألة النووية. وطبعا هنا الرئيس ترامب قال بأننا أصلا ذهبنا للحرب مع إيران بسبب المسألة النووية،
1: ولكن يبدو أن الأمور العريضة، العناوين العريضة أصبح يعني متفق عليها على ما يبدو بين الجانبين. هناك خلافات تتعلق بالتفاصيل المرتبطة بهذه العناوين العريضة. عنصر الوقت، هل تملك الولايات المتحدة في هذه المرحلة رفاهية الوقت لعرقلة أو تأجيل أو تأخير ربما التوصل إلى تفاهم أو مذكرة التفاهم هذه؟
2: أظن بأن أحد أهم النقاط الشائكة والأكثر تعقيدا هي الوضع الاقتصادي، العقوبات والأموال التي صدرتها الولايات المتحدة الأمريكية من إيران، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مترددة في أن تقوم بإطلاقها أو تحريرها، وإذا ما تم تحريرها ستكون قائمة على الأداء الإيراني. ولا أعرف ما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة وقبل توقيع مذكرة التفاهم حتى يمكن أن نضع هذه المعطيات المتعلقة بالأداء الإيراني، وهذا الأمر نترقب لنراه.
1: الآن حضر معنا فعليا من طهران الأستاذ عباس أصلاني، نرحب بك. في ضوء الحديث عن صياغات ربما تكون أشد في مذكرة التفاهم مع طهران، هل يمكن أن نشهد تغيرا لربما في المواقف الإيرانية أو إعادة للحسابات والأولويات في هذه المرحلة؟
2: حسنا، ما نشهده حتى الآن هو بالرغم من أن التقدم المحرز إلا أن مذكرة التفاهم لم يتم وضع صيغة نهائية لها، وهنالك خلافات بين الطرفين. وطبعا نشهد ذلك التحول الأمريكي والمواقف الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم أنها قد وافقت على بعض الشروط إلا أنها تراجعت عنها الآن، والآن قاموا بتعقيد العملية كلها. وإذا ما استمر هذا الأمر لفترة طويلة وما طلوا في هذه العملية، فهذا بكل تأكيد سيشكل يؤثر على حسابات إيران، لأن استمرار الوضع القائم هو
1: كيف
2: قد يكون خطر.
1: كيف ستؤثر على حسابات طهران؟
2: حسنا، إن استمرار الوضع القائم سيكون خطرا نوعا ما، وما تعرفون بأن هنالك تشكيك في النوايا الأمريكية الآن في طهران، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، وبالتالي بالرغم من الخلافات حول النص، إلا أن المسألة تتعلق أيضا بالمحتوى، حيث إيران ترى الولايات المتحدة الأمريكية تقام باغتيالها لقيادة ذاتها وعدم قبولها لاتفاق متوازن، وبالتالي بهذه الطريقة ترى الولايات المتحدة الأمريكية عدوا لا يريد الدبلوماسية، وإنما يريد استسلاما من الطرف الإيراني. وبالتالي السؤال سوف يكون هو لماذا يكون هنالك اتفاق مع مثل هذا العدو. والمسألة الثانية ما فيما يتعلق بمضيق هرمز، واستمرار الوضع القائم قد يكون خطيرا، ومن شأنه أن يصعد الوضع وأن يؤدي إلى سيناريو يخرج عن زمام السيطرة.
1: أنتقل إلى باتريك مارا. في ضوء ما ذكرت، يقول الضيف من طهران، هناك تشكيك في طهران بمدى جدية الولايات المتحدة فعليا للتوصل إلى تفاهم مع الإيرانيين، كيف ترد على ذلك؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد هي تريد الدبلوماسية، وهو أفضل بكل تأكيد من العودة إلى الحرب، وهذا ما يريده الرئيس ترامب، وهذا ما يريده المسؤولون رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، وهذا ما يريده حتى الكونغرس، معظمهم في الكونغرس الأمريكي بشقيه. لكننا إذا ما عدنا إلى الحرب فسنعود إلى الحرب، لكن مذكرة التفاهم هذه لم تصل إلى صيغتها النهائية وإلى حل جدي، وبالتالي العودة إلى الحرب محتملة، لكن التعقيدات لا تزال مستمرة. وأنا أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف حتى من هو المسؤول في إيران، هل هو الرئيس، هل هو رئيس البرلمان، هم هو الحرس الثوري، هل هو الرئيس المرشد الأعلى الجديد، وبالتالي هنالك كثر وأصوات كثيرة في إيران، في حين أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يعرفون بأنه إذا ما قال الرئيس ترامب شيئا ما فهذا هو الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنالك تعقيد كبير. فحتى لو تم توقيع مذكرة التفاهم، فما الذي سيقوله الحرس الثوري في هذا الصدد؟
1: شكرا لك باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. شكرا أيضا ضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 30 بنيران قوات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم. معنا الآن مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ماذا في التفاصيل غالي؟
3: نعم، تحية لك ازدهار. هو واحد من أكثر الأيام صعوبة فيما يتعلق بالكثافة النارية التي تعرضت لها مناطق تواجد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الهجمات، كان آخرها ما تعرض له مقهى يتواجد فيه عدد من الفلسطينيين في ميناء غزة. هذه المنطقة لها خصوصية على اعتبار أن هنالك مئات الخيام لنازحين فلسطينيين تتواجد في الميناء، بالإضافة إلى تواجد مقاهي استحدثت خلال الفترة الماضية لاستقبال المصطفين على اعتبار دخول فصل الصيف، وهو المتنفس الوحيد بالنسبة للفلسطينيين داخل القطاع. تواجد الفلسطينيين في هذه المنطقة هو ما تفسره أرقام المصابين والتي وصلت من الغارة الأخيرة، 25 مصابا وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا، بالإضافة إلى شهيدين كذلك وصل عبر سيارات الإسعاف. هذه الحالة المستمرة والمنسحبة في كافة المناطق، حيث تعرض منزل في مخيم البريج وسط القطاع إلى غارة من مسيرة إسرائيلية، أصيب على إثر ذلك 4 من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى استهداف آخر تعرضت له مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى مصابين وصلوا من قصف مدفعي طال المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتحديد في حي الزيتون. وبالتالي عمليا النهج الإسرائيلي الذي يتخذ نسقا تصاعديا فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية على القطاع لازال على حاله، بل يزداد في كثير من الأحيان، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، وكذلك في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال تتعرض لعمليات نسف، عمليات حرق للمنازل أو ما تبقى من منازل، بالإضافة إلى قصف مدفعي وأطلاق نار مكثف الهدف منه عمليات تنشيط وتدمير المدمر في المناطق الشرقية من القطاع. هذا كله يأتي بالتزامن مع عمليات تقييد أو تضييق فيما يتعلق بإدخال
1: البعد الإنساني.
3: تماماً، وهو
1: كنت تتحدث عن عملية التقييد
3: فيما يتعلق بتقييد عملية وصول المساعدات إلى القطاع. تماما، الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن هنالك إدخال ل 600 شاحنة في اليوم الواحد بالنسبة لبيانات تخرج من الكوغات وهو مكتب تنسيق أعمال الحكومة، ولكن على العكس تماما، بالأمس فقط دخلت 6 شاحنات إلى القطاع، وهي أرقام لم يتم التوافق عليها أبدا فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار. لذلك الاحتلال يذهب باتجاه نقض الاتفاق فيما يتعلق بشقه الميداني وكذلك في الشق الإنساني، بل يتعدى ذلك حتى فيما يتعلق بالمستلزمات الأساسية للمستشفيات وفي ما يتعلق كذلك بالأدوية والمستلزمات الطبية، هو لا يسمح بإدخالها للقطاع ويواصل عملية محاصرة المنظومة الصحية، والتي كانت قد أعلنت حقيقة مستشفى شهداء الأقصى عن تعطل أحد أهم وليداتها الاحتياطية التي تشغل أقسام العمليات وما إلى ذلك، وهو ما يهدد حياة آلاف المرضى، خاصة في ضوء منع الاحتلال كذلك السماح لآلاف المرضى بالخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج. ونتحدث عن أرقام كبيرة للغاية، أكثر من 18,000 مريض هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج في ضوء انهيار تام تشهده المنظومة الصحية حقيقة. ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك. إذن من مدينة غزة الزميل غازي العلول مراسل الجزيرة من القطاع. الآن إلى برنامج نقاش الساعة. نقاش الساعة نتابعه هذه المرة مع إلسي أبي عاصي، ولكن قبل المتابعة نتوقف مع هذا الخبر العاجل. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمريكية تقول نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. الآن إلى نقاش الساعة.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته في طريقها نحو القبول من طرف واشنطن وطهران. تشق مذكرة التفاهم المطروحة على الجانبين طريقا مليئة بالمطالب والهواجس المتبادلة عبرت عن نفسها في شكل تعديلات يريد كل جانب أن يدرجها في ظل أزمة ثقة عميقة يكافح الوسطاء لردم ما تيسر منها. فيما بدا رميا للكرة في ملعب الآخر، نقل الإعلام الأمريكي عن الرئيس ترامب قلقه مما قد تجنيه إيران من عوائد مالية ضخمة بعد الاتفاق. وقبل أن يطمئن باله على ذلك الصعيد، أوكل لتعديلات وصفت بالصارمة مهمة دفع طهران إلى القبول بإطار للاتفاق على أساس خطوطه الحمراء. عن مخاض التفاوض وشبح عودة الحرب الواسعة تحدث الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان مطالبا بتوسيع دائرتي القرار والمشاركة الشعبية بشأن ما وصفه بالمرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها بلاده، وسط أسئلة عن المسافة بين موقف هذا ومستويات أخرى داخل مصنع القرار الرسمي الإيراني. رغم الصيغة الثنائية للتراشق الأمريكي الإيراني، فإنه يبقى على صلة بنحو ما مع ما أعلنه نتنياهو من مكاسب ميدانية في لبنان وتوسيع لعمليات الجيش الإسرائيلي هناك. هذا إضافة إلى موقف دولي عبرت فرنسا عنه بمقدار ما، داعية إلى فتح قريب لمضيق هرمز وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق ذلك. هدف منشود أمامه أفقان برصيد محدود من الأيام، مذكرة يقبل بها الجانبان على مضض أو مواجهة مفتوحة أخرى بينهما. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. مرحبا بكم جميع ضيوفنا. إذن الحديث الآن من البيت الأبيض عن أن ترامب يسعى إلى اتفاق يراعي الخطوط الحمر. ديفيد روش، ما هي هذه الخطوط الحمر التي يتم الحديث عنها، ولماذا إدراج مطالب جديدة في هذه المرحلة الآن على مذكرة التفاهم المفترضة بعد أن يعني يفترض أنها أشبعت نقاشا ودرسا؟
1: سؤال وجيه فعلا. هذه المطالب الثلاثة الجديدة هي توضيحات. أولها، حين نتحدث عن إعادة فتح المضيق يصر على عدم فرض أي رسوم وإجراء أي تفتيشات. هذا مطلوب لأن المسؤولين الإيرانيين يقولون المضيق مفتوح، سوف يفتح إلى ما هنالك. أما الشرط الثاني فيما يتعلق بالتخلص من اليورانيوم المخصب، هذا يجب أن يحترم مهلة زمنية صارمة بدون أن يترك المجال مفتوحا. الرئيس ترامب يدرك لذلك لأن عرقشي تحدث من قبل في سيرته الذاتية عن الصبر والرهان على الوقت. الرئيس ترامب ليس صبورا، هذا ما هو معروف عنه، يريد مهلة زمنية. أما المطلب الثالث فعدم دفع أي أموال نقدية لإيران. لماذا يثير هذه المطالب في الوقت الحالي؟ في إيجاز البيت الأبيض هذا الأسبوع سمعناه من وزير المالية، هذا ليس مفاجئاً وهو مدروس. نسمع كثيراً الأفضلية الاقتصادية للولايات المتحدة على إيران وتعزيز ذلك، وهذا أكبر مما كنا نحسبه، وبالتالي الخيار العسكري يبقى مطروحاً إذا تقهقر الوضع. ولكن ما سمعناه هو أن الحصار على الموانئ الإيرانية يكلفها بين 320 مليون إلى 450 مليون دولار أسبوعياً، أي أنه خلال كلامي تكبدت إيران المزيد من الخسائر. هذا أولاً. ثانياً، معدل التضخم. تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن هناك أزمة غذائية في أسعار الغذاء أكثر من 200% كتضخم، وهبوط الريال لمعدلات ضخمة، الريال الإيراني طبعا، بينما نرى أسعار النفط في الولايات المتحدة تتراجع، والبورصة الأمريكية سجلت ارتفاعا قياسيا. إذن قوة الاقتصاد الأمريكي واضحة، وهذا كذلك يمارس المزيد من الضغوطات على الاقتصاد الإيراني بطريقة غير مسبوقة. وبالتالي يفكر ترامب، لماذا أتسرع وأوافق على اتفاق غير ملائم؟ يمكنني الانتظار.
0: دكتور أحمديان، هذه المطالب والتوضيحات التي يصفها لنا سيد ديفيد دروش، كيف يمكن أن تتعاطى معها إيران؟
2: أنا تقديري أنه إلى حد كبير بعيد عن الواقع هذا التوصيف. السبب في ذلك أن الولايات المتحدة تبحث عن حل مع إيران، أن الوضع الموجود حاليا لا يلائمها، لا يوجد دأب إيراني للسرعة في اتخاذ القرار في الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة. المؤشرات التي أشار لها هي تقريبا ذاتها كانت قبل الحرب، يعني لا يوجد جديد في إيران إلى حد كبير، هناك تغييرات طفيفة. بالنسبة للاقتصاد الإيراني، تقديري أنه أيضا القراءة خاطئة، لأنه أساسا لاحظي أنه إذا كان هذا الوضع فالأحرى أن لا تبحث الولايات المتحدة عن حل مع إيران، تترك البلاد تتهاوى، هي تعلم أنه هذا لن يحدث. ولذلك يعني إذا كانت هذه هي الحدود، أنه النووي، مضيق هرمز، قدرات إيران كلها على الطاولة، لماذا إيران تتفاهم مع الولايات المتحدة؟ أساسا الورقة التي ذهبت تقول له لا يوجد أي من هذه الأوراق على الطاولة. في مضيق هرمز يفتح لكن بشروط. هذا كل ما في الأمر. الأمور الأخرى للمستقبل، تقديري أنه إيران لن تتراجع عن هذا، لأنه موقعها قوي عسكريا. اليوم لأول مرة الرئيس ترامب يقول أننا أخطأنا في مهاجمة إيران، ثم طبعا أردف تبريرا لهذا الخطأ الكبير.
0: لكن عراقجي يقول أن المفاوضات مستمرة وتبادل الرسائل مستمر.
2: بكل تأكيد إيران لم تنقطع عن المفاوضات، الولايات المتحدة قطعتها وذهبت للحرب.
0: هل هناك استعداد من وجهة نظرك إيرانية للمساومة على هذه المطالب التي توصف أمريكيا بأنها صارمة؟
2: تقديري أنه في إيران أيضا ذات المطالب صارمة، هي خطوط حمر متبادلة. يعني إيرانيا التدرج فرض على الولايات المتحدة في الورقة التي ذهبت والوسطاء سنوها، هذا التدرج غبلته الإدارة الأمريكية ولا تغيير فيها إيرانيا، لأن أساسا قبولها من الوسطاء يوضح لنا أنهم لم يصلوا إلى حل مع إيران بها، ولذلك وجدوا أن هناك تصلب.
0: دكتور لقاء، ما رأيك؟
3: والله الأمريكان يقولون نحن لسنا مستعجلين، نحن بخير، أمورنا طيبة، ما عندنا مشكلة.
0: الطرفان يتحدثان،
3: والإيرانيون يقولون نفس الشيء، فليش يتفقون أصلا؟ يعني هو المتضرر الوحيد العالم هو دول الخليج، يعني مصدر نفط أو غاز، ودول العالم اللي تضررت من غلق مضيق هرمز ومن ارتفاع أسعار الأسمدة وما شاكل. لكن دولتين يبدو أنهما يعني ينظران إلى هذه المفاوضات أو الاتفاق اللي هو إطار تفاهم على أساس أنه نهائي، وأنه يحدد مستقبل علاقة كل دولة بالمنطقة، يعني ليس مجرد اتفاق إطاري للمفاوضات، ولكن اتفاق يحدد الهيبة، الصورة. لأنه حلفاء إيران أو من يحب إيران في المنطقة أو من يعتقد أنها دولة يعني يؤمن بها، ينظرون إلى هذه الاتفاقية على أنها انتصار لإيران، ولذلك يروجون لهذا الموضوع ويأخذون السردية الإيرانية التي مطروحة ويرفضون السردية الأمريكية. والعكس صحيح، أي اتفاق يخذل هؤلاء أو هؤلاء سيعتبر نكسة لصاحبه. ولذلك طبعا داخل أمريكا أيضا، نحن نتكلم عن المنطقة، لكن ترامب معني بالأمريكان، ما معني بينا. يعني بالمنطقة هذه، لكن إيران معنية. لذلك للإيرانيين قادرين أو راغبين بتقديم تنازلات جدية طالما يستطيعون الانتظار والصبر والصمود، وكذلك الأمريكان ترامب ولا سيذبح.
0: هل ترى أن الرهان الأمريكي الذي وصفه لنا السيد روش على أن الخسائر الإيرانية تتعمق في الاقتصاد بسبب استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ في محله؟
3: هو في أكيد في خسائر، يعني كلام الرئيس بشكيان صار مدة يعني في يتكلم عن هذا الموضوع، وهذا الرجل يعني سبحان الله يعني رجل حقيقة نموذجي كزعيم كإداري كزعيم يحكم بلد، لديه تواضع وقدرة على ورغبة بالخدمة. اليوم كلامه خطير، يعني هو طبعا هذا مو أول مرة قيل هذا الكلام سابقا عن وجود خلافات، والخلافات أظن في عملية التفاوض. هل نذهب للتفاوض أم نبقى نصر على الخطوط الحمر المتشددة؟ هذا أعتقد طبعا بالأخير سيفوز المتشددون أكيد، يعني لذلك الخسائر موجودة أكيد، لكن ليست بالقدر الذي يجعل إيران تشتو على ركبتيها.
2: ممكن يبدو لحظة بس إيضاح على ما قاله الرئيس بزشكيان، أساسا لم يتكلم عن التفاوض، كان يتكلم بين مجموعته الوزارية، قال لهم عليكم إشراك الشعب في إدارة البلاد وإيضاح الوضع لهم. طبعا هو دائما يذكر الصعوبات الاقتصادية باعتباره المسؤول الأول، لكن لا يوجد دكتور. كلام عن المفاوضات أو خلافات
3: لا مش عن المفاوضات،
4: توحيد الفريق
3: يتكلم عن عن عن احتكار القرار، ويجب أن لا يكون بيد
4: قلة،
2: كان يقول لوزرائه يعني السياق كله موجه لوزرائه،
3: يتكلم عن الاقتصاد والمشكلات الاقتصادية.
0: لكن تكرار الحديث ربما عن وجود مشكلات وأزمات داخلية،
2: دائما يقول هذا.
5: النزيف الاقتصادي إلسي باعتقادي هو يحدث، وضمن المؤشرات المتوفرة لدينا هو يحدث على الطرفين، يعني كليهما ينزف اقتصاديا نتيجة هذه الحالة لا حرب ولا سلام،
0: يعني الولايات المتحدة بقدر نفسه لإيران.
5: هذه النقطة الثانية التي أريد أن أذكرها، إيران يبدو أنها تنزف بشكل أكبر من، وهذا طبعا استنتاج منطقي لأن إيران هي من تقع تحت الحصار البحري، بينما الولايات المتحدة هي من تفرض الحصار. النزيف الاقتصادي الأمريكي هو يأتي من ارتفاع أسعار البترول بشكل أساسي، يعني من هذا الجانب، والأسعار يعني مترددة بين الفينة والأخرى بالنسبة لأسعار البترول. فإيران اقتصاديا حسب المؤشرات أيضا هي تنزف بشكل أكبر، ولكن أيضا بنفس الوقت إيران هي لديها القدرة على التحمل اقتصاديا أكثر من الولايات المتحدة. أيضا هذا استنتاج منطقي على اعتبار أن الاقتصادات المتقدمة صناعيا هي تكون أكثر هشاشة وأكثر حساسية لأي اهتزاز في أسعار في الاقتصاد العالمي. فلهذا السبب إيران

0: أيضا لديها القدرة على التحمل أكثر.
1: لكن دعنا نعود إلى الفكرة الفكرة الأساسية من السؤال والنقاش دكتور، موضوع طرح التعديلات، نوعية التعديلات التي يطرحها الرئيس ترامب وفي هذه المرحلة تحديدا.
0: نعم، وهذا يعني يأتيني إلى النقطة الأخرى، نفكر بنفس الطريقة يعني التي أنتقل إليها.
1: جيد.
0: حسب التسريبات المتوفرة، ولماذا يعني أردت أن أوضح أن ترامب هو ليس مستعجل كثيرا، لأنه يعني إيران تتعلم أكثر اقتصاديا. حسب التسريبات المتوفرة هو أن ترامب ليس لديه مشكلة في المحتوى الوثيقة، ولكن يريد أن يكون هناك الطابع الشخصي الذي ينسبه إليه شخصيا لخدمة السردية الشخصية لترامب، أنه هو من استطاع أن يحدث هذا التغيير ومن يكتب السطر الأخير بالاتفاق. وهذا في عالم التفاوض دائما هناك تحدي كبير ما بين المتفاوضين، من يكتب السطر الأخير في الاتفاق. وترامب هنا يبرز الطابع الشخصي بأنه يريد أن يكتب السطر الأخير بهذا الاتفاق له شخصيا بهذا الموضوع. طبعا البنود هي المعروفة بأنه فتح المضيق ووقف التخصيب العالي بالوقت الحالي من قبل إيران وإلى غير ذلك من البنود.
1: دكتور صالح المطيري، كيف تراقب دول المنطقة هذا المشهد وتطوراته، خصوصا وأن يعني هو يبقي حال المضيق على يعني على حاله؟
2: نعم، أنا أشعر قد يشاركني الكثير سواء هنا أو حتى من خلال المشاهدين بأنه هناك شيء أكبر مما يتصدر الشاشات أو مما يسمح به أن يعرف من قبل الجمهور أو العامة. لا يصلنا كل الحقيقة، وسأعود إلى بعض التصريحات السياسية. سيد عرقجي يقول اليوم أن كل ما يقال تكهنات يجب ألا تعطى أي أهمية.
1: الرئيس تحدث عما يرد في الإعلام الغربي.
2: الإعلام الغربي، وكذلك الرئيس ترامب يقول ما بقول لك ليش ما يسمح لنا أن نعرفه، لأن يبدو أن هناك أشياء أن الطرفين يفضلون المواجهات الكلامية دون الرغبة بالمواجهة الحربية وإن كانت معلنة. الرئيس ترامب يقول بأن الإيرانيين ليس لديهم سوى الكلام المعسول والتصريحات الرنانة. في المقابل يعني أيضا إيران تشتكي من حملة إعلامية، والرئيس ترامب بالمناسبة اشتكى أمس أيضا من أنه يواجه حملة إعلامية. فبالتالي أنا أعتقد أنه في مثل هذه الأمور لا يريدون حربا شاملة واسعة، ولا يريدون أن يفرطوا بأوراق الضغط لديهم سواء هرمز أو الأموال المحتجزة الإيرانية أو رفع العقوبات حصار اليوم أو الحصار البحري. كل هذه الأمور يبدو لي أن هناك أشياء تتحرك وفق منطق ألا تظهر خفايا مثل هذه الاتفاقات. هناك رد ورد مقابل دون الإظهار. إذن ما تصدر على شاشة التلفزيون الإيراني هو نقاط. اليوم لما يقولون أنه هذه النقاط أو بعض ما أثير لا تتضمن اليورانيوم المخصب، ولا تتضمن مضيق هرمز، ولا تتضمن قدرات إيران المستقبلية أيضا من حقوقها السيادية في التخصيب. الأمريكان يقول لا نريد أن نعطي إيران أموالا ربما تستثمرها وتستفيد منها. إذن يبدو لي أن هناك شيئا لا يراد له أن يظهر في هذا الاتفاق.
3: وأنه حوار طرشان.
2: يعني نحن بهذه الأيام كل طرف يحتاج إلى أن يقدم لجمهوره رواية، للأسف الشديد أن هذه الرواية تناقض تماما رواية الطرف الآخر دون الحقيقة.
1: دكتور علي مراد.
4: ما أنهى به الدكتور إبراهيم السطر الأخير في السطر الأخير من مداخلاته يتقاطع مع كان يعني التوجه الدكتور محجوب حول رواية سردية الربح. وبالتالي نحن بمنطق الاتفاق لجهة المضمون، التعديلات ليست مسألة تقنية، التعديلات التي قد تكون مطروحة إذا انطلقنا من أننا أمام اتفاق منجز إلى حد ما كما يقال، كيف من سيعلن الربح بهذا الإطار؟ وأعتقد أن هذه لب المشكلة، طالما أننا نحن غير قادرين على تقدير أمور أخرى يعني خاضعين للتسريبات الإعلامية. ولكن بعيدا عن هذا المشهد، كيف نرى الصوت الفرنسي؟ يعني نقول دائما نحن هنا أن هذه حرب، ويقولها الدكتور لقاء أن هذه حرب العالم، ولكن في طرفين بيقعدوا بيحكوا مع بعض ليقرر. اليوم قرر العالم أن يسمع صوته. فرنسا تقول أنا لا أريد هذه الحرب، أنا غير معني بها. خيارات أمريكا، نحن كنا نساعد في مجال التفاوض كاتحاد أوروبي وفرنسا. وبالتالي إذا أنجز الاتفاق هذا بالمنطق الاحتمالي، أعتقد أنه بعد توقيع الاتفاق أو المذكرة العالم سنسمعه أكثر، إن كانت دول الأوروبية ولكن إن كانت دول الخليج. أعتقد أن دول الخليج تنتظر توقيع المذكرة كي تسمع رأيها وكلامها بصوت عال، ليس فقط لتقول للأمريكا.

0: الأمريكيين والإيرانيين بمعزل عن تقييمها للحرب وللمسؤوليات، تقول أنا معنية بشكل مباشر بالترتيبات، لا يمكن لنا أن نبقى أسرى هذا المسار، لأنه كمان هذا المسار قد يطول وتستمر المفاوضات لأشهر دون أن تتوقف، وبالتالي يكون الخليج والدول المنطقة تتحمل.
1: أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، تسنيم عن مصدر إيراني مطلع تقول يجري تبادل النصوص بيننا وواشنطن، وأن هذا التبادل مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات.
2: دكتور السطر محجوب. الأخير مرة أخرى
1: دكتور محجوب الزواري.
3: أنا أعتقد ما هو موجود الآن يتعلق بما أسميه أنا صناعة السلام، محاولة صناعة السلام بين الطرفين. الولايات المتحدة بدأت حرب وصنعت موقفها بأنها هي مارست الحرب وبدأتها موقف قوة، وهي تريد أن تقول أنها عندما تريد أن تصنع سلاما مع إيران فهي أيضا في موقف القوة. إيران تقول تحملنا الحرب وبقينا صامدين، وإذا أردنا أن نصنع سلاما مع أمريكا أو توافقا مع أمريكا فسنصنعه أيضا من موقع القوة والاقتدار.
1: لكن عفوا يعني كان هناك انطباع عندما دخل الرئيس ترامب إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض قبل يومين أن هناك اتفاقا منجزا ينتظر موافقة أو عدم موافقة، وإذ بنا الآن وكأننا نعود إلى مرحلة تفاوض من جديد. هذا قد يستغرق ليس أياما فقط كما يتم الحديث.
3: أنا أعتقد هذه لعبة الوقت في تشكيل الرأي العام نحو الاتفاق النهائي. أنا شخصيا على قناعة تامة أن هناك اتفاقا تم الوصول إليه في السبت القبل لهذا الذي مضى في طهران، وأن الأمريكيون يعرفون فيه وأن الإيرانيين قبلوا فيه بنسبة عالية جدا والوسطاء مطلعون عليه، وأن ما بقي إلا قضايا إجرائية، وعلى أساسها ذهب الوسيط الباكستاني إلى واشنطن وجاء الوفد الإيراني إلى الدوحة من أجل أموال استعادة الأموال. أنا باعتقادي ما يجري الآن هو مرتبط بفكرة أولا كيف يؤثر على الرأي العام. بعبارة أخرى هم يعملون على استراتيجية أن ينسى الرأي العام هذا الصراع تدريجيا، وبالتالي عندما يخرج الاتفاق لن يتفاعل معه بالشكل المطلوب لا إيرانيا ولا أمريكيا. بعبارة أخرى قد يأتي خبر آخر، صراع آخر، فيمر الاتفاق دون أن يتنبه له الرأي العام أو غالبية الرأي العام، وهذا جزء من استراتيجيات التأثير على الرأي العام ونتائج التفاوض. النقطة الأخيرة فقط إذا سمحتي لي، الحقيقة أنه إيران تريد أن تظهر بأنها في وضع الاقتدار، وتصريحات الرئيس الإيراني ربما هي الأكثر مصداقية في قضية أن هناك أزمة، لكنه أيضا في هذا الكلام هذه الأزمة جزء منها طبيعة الحرب التي فرضت على إيران، يعني هو يريد أن يقول أن هذا ما نعانيه كإيرانيين هو مرتبط بالحرب، لكن أيضا هو لا يخفي أن هناك مشكلة موجودة. طيب. سواء كانت في المؤسسات الاقتصادية قدرتها على التحمل.
1: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا دائما نقلا عن تسنيم التي تنقل عن مصدر إيراني مطلع، معيارنا هو الورقة التي نقبل بها، وإدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبولنا بها، يعني ويضيف هذا المصدر الإيراني المطلع لتسنيم طهران مستعدة تماما أيضا لحالة عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. دكتور حسني عبيدي، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ هل هذا تصعيد ربما في اللحظات الأخيرة قبيل الوصول إلى اتفاق، أم هذا قد يؤشر إلى استعداد الطرفين لعدم التوصل إلى اتفاق؟ ما رأيك؟
4: يعني مسألة الوقت الإضافي قضية معقدة، هي تشير إلى أن الورقة المتداولة التي كانت مفروض أن تتحدث فقط على تجديد وقف إطلاق النار، الفتح المضيق هرمز تدريجيا بالتوازي مع كذلك رفع الحصار وربما قضية الأموال، في النهاية ربما أن هذه الورقة تحتوي على قضايا أخرى لم نكن نعلمها ولم تتداول. ولذلك لماذا هذا التمديد؟ لماذا تريد الوقت الإضافي؟ لماذا الرئيس كما تفضلت دخل غرفة العمليات للتوقيع على ورقة لكن خرج برأي مغاير تماما، مخالف تماما؟ يعني أن هناك قضايا أخرى أكثر تعقيدا ربما تتعلق بالبرنامج النووي، تتعلق ربما في كيف كيفية إخراج هذا اليورانيوم المخصب إذا وافقت. إذن هناك قضايا أخرى صعبة، ولذلك الرئيس الأمريكي في نفس الوقت الانتظار بالنسبة للرئيس الأمريكي أنا أعتقد هو مفيد له. هو صحيح كما قال ديفيد دروش أنه إيران ستخسر كذلك يعني ما يقدره 450 مليون دولار أنه النقطة، ثم كذلك ما يحدث في لبنان منتظر أنه هي يؤثر على إيران في النهاية، أن هناك حليف يتعرض الآن إلى ضرب قوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن أن يساهم في إضعاف الموقف الإيراني إذا ما فيه مذكرة أخرى أو نقول تعديل. مع النتيجة أن هذه المذكرة ربما تحتوي على مواد أخرى أساسية وليست فقط ورقة لما يسمى باتفاق إطاري يمهد لسلسلة جديدة من التفاوض، وهذا الذي جعل الطرف الإيراني والطرف الأمريكي متمسكان بقضية أن تكون هذه الورقة هي الورقة النهائية.
1: دكتور إبراهيم سريع،
2: مهم التوضيح للمشاهد، حتى لو تم اتفاق يعني بهذه المرحلة لا أريد أن ننتقل إلى استنتاج بأننا إزاء صناعة سلام، لا يوجد صناعة سلام هنا. الاتفاق إن حدث،
1: لا الحديث عن مذكرة التفاهم،
2: إن حدث لأنه ذكر صناعة سلام، الاتفاق إن حدث هو عبارة، هو ليس أكثر من حلقة من حلقات الصراع ومرحلة من هذه المراحل التي ستنتقل إلى مراحل أخرى.
1: الآن المصدر الإيراني المطلع تفضل.
5: لا يسعني أن أحاجج هنا لأنه يجب أن نقول ونعترف أننا لم نطلع على حيثيات هذا الاتفاق، ولكن من بين ما ذكر كمحفزات للرئيس ترامب، المحفزات الثلاثة، نقطة نتفق عليها ألا وهي مسألة المهلة المفتوحة. إذا وقع الاتفاق وتوقعت الولايات المتحدة الشحن بدون أي عراقيل وإيران تتوقع دفع الرسوم والتفتيش، هذا أسوأ من عدم الاتفاق. هذا اتفاق سوف يرفع آمالا خاطئة، وبما أو دعونا نذكر بخسارة إيران مليون دولار منذ بدء الحديث.
1: لكن ديفيد دروش، نريد أن نسألك عما ذكره قبل قليل مصدر إيراني أن إيران مستعدة لحالة عدم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن إن كانت ستبقى هذه المطالب بهذا الشكل. هل الولايات المتحدة مستعدة لحالة كهذه؟
5: نعم نحن كذلك. لقد رأينا حملتي طائرات ولازال لدينا قوات عديدة في المنطقة، وكذلك استفدنا من هذه الاستراحة في الأعمال القتالية ولم نتوقف عن المراقبة. عند إنزال أو توجيه مسيرات إلى السفن قمنا بتدميرها، اعترضنا صاروخا أيضا كان موجها للمصالح الأمريكية. إذن ليس هناك كمؤشر، نحن لم نعد قواتنا إلى بلادنا.
6: يمكن ما يكرره عن أنه إيران تخسر الآن في هذه الجلسة، خسرت مليون دولار، طبعا على الورقة والقلم قد يكون صحيح إذا طبق الحصار. الحصار لا يطبق، هناك 30 سفينة تمر جلها صيني. ماذا تحمل هذه السفن؟ حملات النفط، تحمل نفطا ربما جزء منه إيراني لأنه لا نعلم بالدقة الذي يحدث. لكن بكل الأحوال إيران أيضا مستعدة للحرب. أنا تقديري أنه هذا الكلام كلام قبل أسبوعين. أنا أتفق مع الدكتور محجوب أنه وصل الطرفان بوساطة لسن نص إلى حد كبير مقبول للطرفين، وهو غير متوازن يصب في مصلحة إيران بقراءتي. ولذلك الرئيس ترامب لا يستطيع بسهولة أن يعلن أننا قبلنا بهذا، يحاول تحديله، يحاول إحداث خلل في المنطقة، الضرب في لبنان، مناوشات في مياه إيران الإقليمية، لإظهار صورة أننا نقوم بعمل عسكري ونفرض على إيران هذا.
1: دكتور بينما أحمديان، هل صحيح فعلا أن إيران مستعدة لحالة عدم التفاهم، يعني مستعدة أن لا يتم الوصول إلى تفاهم، خصوصا يعني المتاعب الاقتصادية معروفة؟ أنت تقول لنا هنا ليست أولوية حاليا بالنسبة للإيرانيين، ولكن هذه المتاعب معروفة، وكانت تتوقع إيران من هذا الاتفاق أن يتم الإفراج عن أصول مجمدة لها ومحظورة. وبالتالي يعني كيف يمكن للرأي العام الإيراني أن يستقبل هكذا أمر؟
6: لا، أساسا إصلاح الوضع الاقتصادي هو الهدف الرئيس من أي اتفاق إيران تذهب باتجاهه. هناك صعوبات اقتصادية واضحة في إيران لكنها لم تتغير كثيرا بالنسبة لقبل الحرب. النقطة الثانية أن إيران تمسك بالمضيق وتراقب المضيق وكل شيء يمر حسب الشروط الإيرانية، هناك مكسب إيراني وهناك ربح إيراني هناك يتحقق يوميا. النقطة الثالثة أنه في المعادلة الصفرية التي انتهجتها الولايات المتحدة في الحرب واليوم تبتعد عنها للوصول لخط وسط، إيران أيضا تنظر لها باعتبارها معادلة وجودية، ولذلك لا تراجع. لذلك تجدين الإصرار الإيراني أنه أساسا أي خطوة للوراء أمام هؤلاء سيؤدي إلى سقوط البلاد. لا يوجد موازنة في رؤية الولايات المتحدة للاتفاق ورؤية الإيراني للاتفاق، لذلك هو حري بأن يتحمل أعباء أكثر بكثير مما تحمله حتى الآن ليصل إلى اتفاق أفضل أو يحارب.
7: إلسي، أولا هذا الاتفاق أصبح يعني هو يدور في حلقة مفرغة منذ مدة، يعني منذ البداية حقيقة أو على الأقل منذ 10 أيام، لكن من المستبعد أن يعقد قريبا وقد لا يعقد أبدا. يعني أنا أشوفه صعب جدا، صعب التوفيق بين خيارين يريد كل واحد منهما أن يخرج منتصرا في هذا السجال القانوني التفاوضي.
1: ولكن ربما هذا الحوار بين الدكتور أحمد يان والسيد دراش يدفعنا أيضا إلى التساؤل، هل يمكن أن نعود إلى حالة الحرب؟ يعني هل يمكن أن تسقط الهدنة الموجودة حاليا؟
7: ممكن، لكن هي أقل احتمالية من بقاء الجمود، لكن ممكنة طبعا. لأنه إحنا أمام الجميع واضع عيد على الزناد، قوة هائلة موجودة في البحر وقوة إيرانية أيضا، والصواريخ اللي كانت مدفونة طلعوها كذا ما تقول الصحافة. فبالتالي إحنا أمام بالتأكيد أمام حالة من الاستعداد الكامل لحالة الحرب، لكن ليس الآن. يعني ربما الوقت غير مناسب للأمريكان خصوصا، لكن هي ممكنة جدا حالة الحرب، وستكون أكثر كلفة أكثر قسوة هكذا يراد لها، وأقل وقت أقل مدة، وهي مربوطة بما يجري في لبنان أيضا للصعيد الإسرائيلي. يعني أيضا نتنياهو لديه طموحات وأهداف عسكرية في لبنان، ربما يريد استكمالها ربما قبل أن يكون هناك أي تسوية.
8: ولذلك تلاحظي ألسي أن كلا الطرفين يحاولوا أن يوحوا، أو هكذا فهمنا، أنه لا خلاف على التفاوض لكن الخلاف على سقوف التنازل. يعني كل ما يصدر من إيران أو حتى الولايات المتحدة يؤكد استمرارية التواصل وأن القنوات ما زالت مفتوحة، وأن الخلاف على سقف التنازلات الممكنة وحدودها. وبالتالي هنا السؤال يعني اللي يطرح نفسه، من يملك القرار النهائي؟ رئيس ترامب أم أجنحة متطرفة في الحزب الجمهوري الذين ذكرناهم بالأمس ربما يعني جعلوا من الرئيس ترامب يغير رأيه عندما دخل الغرفة في البيت الأبيض وانتظر العالم أو حبس العالم أنفاسه، كانت أمامه ورقة أو بروبوزل، إما يقول قبلتها أم كنمطه المعتاد برفضها. الآن أم هي مراكز القوة الإيرانية هل حسمت موقفها؟ يعني واضح الآن بأن ليس هناك من حسم كامل بإيران حتى يصبح الاتفاق المحتمل. وأنا بظني إذا استمرينا بنفس هذا النمط سيولد اتفاق هش منذ ولادته، وبالتالي لن يصمت كثيرا.
2: نقطة سريعة على هذا الموضوع، يعني سأكون أكثر تفاؤلا من الدكتور لقاء الدكتور صالح قليلا.
8: احنا ما قلنا فيها حرب.
2: قليلا يعني ليس كثيرا. السبب في ذلك يا أعزائي أن هذا ليس اتفاق نهائي. هذا مجرد إعلان نوايا، يعني لا يعني شيء
8: بهذه الصعوبة
2: بالمحصلة بالصورة
1: الكبرى. لكن هو إعلان نوايا دكتور من أجل الذهاب نحو مرحلة التفاوض لستين يوم.
2: نعم، هذا اللي هو بالصورة الكبرى الإجمالية.
1: إذا كان الطرفان غير قادرين على التوصل إلى مذكرة تفاهم مبدئية،
2: وهذه يعني هي النقطة المركزية في هذا الحوار، بأنه هذا الاتفاق هو مجرد إعلان نوايا، لذلك لا أعتقد أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق له بالنهاية. ولكن يمكننا أن نتخيل إذا كان مجرد إعلان نوايا أخذ كل هذا الوقت وهو لا يتعامل مع القضايا الجوهرية للاتفاق، فكيف يمكن
4: مذكرة التفاهم ليست تقنية؟ مذكرة التفاهم ليست فقط تقنية. الاتفاق الإطاري قانونيا أو حتى سياسيا ليس فقط لنا نقول أن نوقف إطلاق النار ونذهب إلى التفاوض، هو يحتوي على ديباجة. إيران تصر مثلا على أن الديباجة تحتوي بأن الولايات المتحدة تلتزم بأن لا تعاود الحرب في المنطقة.
2: كيف سيحل مشكلة نسبة تخصيب اليورانيوم؟ هذه هي المشكله الاساسيه.
9: يعني هذه القضايا
1: مذكره
9: التصفوي في هذه المواد
2: نسبه تخصيب اليورانيوم على 3.6% اللي ترامب لازم ياخذ اقل منها مشان يظهر احسن من اوباما، وايران لا يمكن ان تنزل عن 3.6%.
8: دكتور ابراهيم، لا يتعامل معها وعودا شفويه في التطرق الى مثل هذه النقاط.
2: انا فقط
8: الان التدرج
2: اذكر بنقطه إلسي، بالنقطه التي ذكرتها إلسي. اذا كان كل هذا لمجرد اتفاق على النوايا، كيف
7: ممكن التفاؤل مالك تطلع تكثر
6: تشاؤم؟ ممكن تسميتها اتفاق.
2: انا متشائم، اسف، متشائم بالصوره الكليه وليس بهذا الاتفاق. هذا سهل، هذا
6: ممكن تسميته اي شيء، اتفاق اطاري، اتفاق نوايا، لكنه لا يمكن ان لا يكون شيئا. المطلوب فيه حسب الذي نعلمه هو انسحاب امريكي من المناطق الغريبه من ايران، هو رفع التجميد عن الأموال المجمدة الإيرانية، هو
9: وقف الحصار،
6: وقف الحصار وانسحاب القوات، هو وقف القتال في لبنان، وهو أيضا حرية الملاحة. طبعا إيران تقول بشروط، لذلك وليس فقط إعلان نوايا، هو فعل على الأرض يبنى عليه للمرحلة المقبلة من التفاوض حول النووي وغير ذلك، بناء على ما أرادته إيران، تدرج في الاتفاق، وهذه الدرجة هي الدرجة المقبولة حاليا.
1: دكتور علي مراد، دكتور
8: علي بكلمة بس، بكلمة، الشروط التي تريدها إيران، طيب أليس من شروط على إيران أيضا من قبل الولايات المتحدة؟ يعني لماذا إيران فقط هي التي تفرض؟
1: ماذا سمع ديفيد دروش تقول إن هذه شروط لم تسمعها، لم تسمع بها؟
5: أتحدث عن المطالب التي ذكرها الدكتور أحمد جان ولم تذكر إطلاقا في الإعلام الأمريكي، فقط في الإعلام الإيراني، انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران. فعلنا ذلك في أفغانستان بدون تراجع في حركة أو إجراءات الحرس الثوري أو موضوع لبنان، هذا كله لم يدرج في نقاشات الأمريكية. الحكومة الأمريكية تتعامل فقط مع الحكومة اللبنانية وليس مع حزب الله اللبناني، والموضوع له علاقة بدعم للحكومة اللبنانية ب 12 مليار دولار من أجل السماح للدولة اللبنانية أن تفرض سيادتها.
0: أوضح الموقف الحقيقي لجهة الموقف الإيراني أو لجهة المضمون أن إيران ترى هذا الاتفاق هو لصالحها، وبالتالي هذا يطرح سؤال جدي، أن أمريكا لا يمكن لها أن توافق على هذا اتفاق. وبالتالي نعود إلى لنرى المراحل. نحن انتقلنا من الحرب إلى إسلام أباد، جلسة وحيدة، جولة تفاوض وحيدة، فشلت الجولة الثانية وكل النقاط موجودة. بالتالي هذا يجعلنا نطرح السؤال بالنسبة للمذكرة المرحلية، واشنطن تريد أمريكا أن تخرج من هذا الاتفاق أو تنجز هذه المذكرة لتقول إن الضغط نجح في فرض الاتفاق، وإيران تريد أن تخرج بهذه المذكرة لتقول إن الصمود فرض هذا الاتفاق. إذن السؤال الذي يطرح، هل فعلا الطرفين يريدان الاتفاق أم لا؟ وبالتالي إذا بنينا عن هذا الاستنتاج نقول أن الطرفين لا يريدان العودة إلى الحرب، وبالتالي كل ما جرى من لحظة وقوف الحرب حتى اليوم ما سماه الدكتور لقاء جمود هو نوع من أشكال لتفاوض وانتقال، ليس تسخيفا، هو ليس سطحيا، لكن ليس هنالك من استعداد، لأن الجملة الأخيرة، السطر الأخير، لا أحد حتى اليوم مستعد أن يكتب الطرف الآخر هذا السطر ويستعد لتحمل الكلفة. إذا نحن أمام لا عودة إلى الحرب، وكل ما يجري، لأنه بالنهاية الآليات عندما يفشل إسلام أباد ولا يمكن العودة، علينا أن نبحث عن أشكال أخرى. وبهذا المعنى أنا أشاطر الكل، لأنه الدكتور إبراهيم كان خارج التشاؤم، لكن تبين أنه من التشاؤم، على الأرجح لن يكون هنالك أي اتفاق قريب.
9: لوز فيتس أحد علماء الحرب يقول أن الحرب هي استمرار للسياسة لكن بوسائل أخرى. فأنا أعتقد أنه مرحلة الجمود، وقف إطلاق النار الذي سيتجدد في النهاية، سيتيح لإيران تجميع في النهاية قواها وتحسين قدراتها لمواجهة حرب أخرى. بالنسبة للولايات المتحدة حسابها أن في النهاية هذه الصيغة، هذه الصفقة لا تجيب على ما يتطلع إليها الرئيس ترامب، يعني لا تقدمه كانتصار، خاصة هناك أصوات عديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن هذه هزيمة. وصحيح أحد الصحفيين الإسرائيليين الشاطرين قال بأنه أعطوا للرئيس الأمن، أعطوا الرئيس الأمريكي السردية التي يريدها. إذا أردتم أن توقفوا الحرب أعطوه السردية التي يريدها، فهي نقطة البداية من أجل الخروج من هذا المعركة.
7: دون الحقيقة في شيء يتعلق بالمعسكرين الإيراني والأمريكي وانقسام المعسكرين، بمعنى ليس كل المحيطين بترامب غير ترامب نفسه طبعا، الآخرين هم يريدون السلام، يعني في سناترات لا يرفضون، وفي أيضا في مستشاري عدد نائب الرئيس ممكن. في إيران نفس الشيء
8: صحيح،
7: هناك فئة تعتقد أن التفاوض مهم للوصول إلى نتائج والحصول على الحقوق، في فئة متطرفة متشددة مثل حرس الثوري. والتليغراف مؤخرا يعني يمكن يوم أمس أو أمس الأول نشرت تحقيق مهم عن الخلافات ما بين معسكر الوحيدي جعفري وما بين قاليباف وبسكيان. القصد هنا أن هذا طبعا طبيعي في الحروب
1: وهذا ما أردت،
7: مثل هذا التطرف والتشدد، لكن هذا يعني أنه من الصعب جدا وصول الوفود المتفاوضة التي تمثل حمامات السلام.
1: هذا ما أردت أن أسأل الدكتور أحمديان عنه بخصوص تصريحات الرئيس الإيراني دكتور أحمديان، الذي يكرر يعني اليوم كان آخرها، هو يكرر ويؤكد على وجود أزمات كثيرة وصعبة في داخل البلاد، ويحث الجميع على التوحد من أجل مواجهة هذه الأزمات، وكأن هذا الكلام يعني ألا يحرج المفاوض الإيراني حاليا الذي يريد أن يعطي صورة أنه يعني غير متأثر بهذه الأزمات وبحجمها؟
6: لا، ولاحظي أنه أنا راجعت، لأنه ثارت الكثير من الكلام في الإعلام حول كلام الرئيس بزشكين، راجعت كل الكلمة كانت موجهة لوزراء في حكومته، قال لهم عليكم زيارة المناطق، ويعني قضايا داخلية إلى حد كبير يوجههم أن تتعاطوا مع الشعب، أن تتكلموا إلى الناس، أن توضحوا للمجتمع الصعوبات أسبابها من أين تأتي ولماذا نواجه صعوبات، ليشترك الناس في همومنا في إدارة البلاد. كلمة أقوى منها نشرها أمس رئيس البرلمان، رئيس الفريق التفاوضي الإيراني، في ذات السياق هناك صعوبات علينا أن نبني في الداخل لمواجهة هذه الصعوبات. لذلك لا أستخلص من هذا الكلام شيئا جديدا أو خلافا داخليا. أما ما يطرح حول خلافات، ففي النظام الإيراني هناك آليات لتفادي الخلاف أساسا، يعني الفريق التفاوضي لا يمكن أن يطرح نقطة أو يطرح ورقة دون أن يقبلها المجلس الأعلى للأمن القومي بتأييد المرشد. هذه الآلية واضحة، ورئيس الوفد واضح، وأعضائه أيضا نعلم من هم. ولذلك لا تقديري أنه في طريقة التعاطي الإعلامي مع الوفود الإيرانية تبتعد عن الواقع بعض الشيء، خاصة الغربية. أما النقطة حول أنه القضية أتركها للنقطة للتعليق الثاني.
2: التباينات إلسي الإجابة على سؤالك، التباينات في الموقف ما بين بازشكيان والمتشددين أو المحافظين أو الحرس الثوري هي موجودة من اليوم الأول قبل هذه الحرب. يعني بازشكيان نجح على أساس أجندة اقتصادية،
1: ولكن أن يتم تظهيرها في هذه الحرب هي
2: هي موجودة من وقت الدعاية الانتخابية التي قام بها الرئيس بازشكيان، بأنه في هناك تباينات في الموقف،
1: لكن اليوم هناك مفاوضات دقيقة جدا. دكتور، من هنا ينبع السؤال، يعني
2: انه لهذا السبب هي موجوده اصلا، وهذه الحرب هي زادت بهذه التراكمات، ولذلك راينا مثل هذه الاصوات التي يعني صدرت من بازشكيان بالوقت الحالي. ولكن بنفس الوقت يعني لم نرى حتى الان مؤشرات انه حصل هناك انقسام مؤسسي في داخل المؤسسات الايرانيه على اساس هذا الانقسام، أو حتى تحدي لسلطة المرشد بالنسبة من بازشكيان في هذا الاتجاه، فهي لم تصل إلى مستويات.
7: في كلام عن استقالة اليوم نفاهة هو.
2: إذا صار استقلال، صار استقلال معناه لنا حديث
1: سريعا، لأننا نريد أن ننتقل إلى الموضوع اللبناني.
3: فقط يعني أنا ما أخذت مساحة مناسبة حتى أعبر عن بعض الأفكار الأساسية، بعتقد بالنقاش كانت مهمة حتى يستقيم ويتوازن النقاش. النقطة الأولى، ما يحصل الآن من نقاش حول التفاوض في إيران ليس جديدا. في البرنامج النووي حصل تفاوض أصعب من ذلك قبل الوصول لاتفاق النووي، وكان هناك نقاشا حادا داخل السلطة في إيران في التفاصيل، لكن المؤسسة النظام اتخذت قرار بالذهاب إلى التفاوض، وهي بنفس الآن ما يجري بينها وبين أمريكا. الحقيقة هو مرتبط، القضايا الأساسية نوقشت، هو مرتبط بالتوقيت. أعطيكم مثالا، الأموال كيف تستعاد؟ من أين تستعاد؟ من أين يمكن الحصول عليها؟ لكن مبدأ الحصول على أموال أصبح مقرراً بين الطرفين. مبدأ الثاني، موضوع مناقشة البرنامج النووي أصبح ضرورياً أنه سيناقش في المرحلة الثانية في 6 أسابيع. الموضوع الثالث، التزامن بين فتح المضيق ورفع الحصار. حسم
1: لكن دكتور هذه التوقيت. التعديلات التي يطالب بها الرئيس الأمريكي ويرفضها كما هو واضح الطرف الإيراني، ألا تطال هذه البنود التي تتحدث عنها؟
3: أنا أعتقد وأتحدث بجزء كبير بناء على معلومات. ما يتحدث به الرئيس الأمريكي الآن هو محاولة إحداث صورة بأن هنالك شيئا جديدا يتطور. ما من جديد، هذا هو الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه سيد المشهد. طيب. والدليل على ذلك أنه حتى موضوع لبنان بالمناسبة، موضوع لبنان الآن بينهما اتفاق على أن يوقف إطلاق النار. السؤال الأساسي الأمريكي الآن يريد كيف يخرج ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

0: قوة بيد كل من إسرائيل والولايات المتحدة. كيف ترى هذه القراءة؟
1: Trump cares about Trump. Trump doesn't care about Netanyahu. Lebanon is, he's got bigger fish to fry.
2: لديه إذن مصادر قلق أكبر وأهم، ويرى أن حزب الله اللبناني هو مشكلة لإسرائيل، على إسرائيل أن تحلها. هو لن يضحي بأي ملفات أو مصالح أمريكية من أجل السماح لإسرائيل بالتوغل 5 كيلومترات أكثر مما فعلته حتى الآن في لبنان. في السياق نفسه، إيران تخلت عن حزب الله، لم تفعل شيئا لمؤازرته. لماذا؟ لأن هذا ليس في مصلحتها في الوقت الحالي. الدولتان تتصرفان بنفس الطريقة.
0: ولكن عندما تقول أن ترامب لا يكترث سوى لترامب بهذا المعنى، وأنه يعني يترك مسألة حزب الله لإسرائيل بهذا المعنى، هل يمكن أن مثلا يتنازل عن ما قاله سابقا ويترك هذه الورقة، أو يعيد هذه الورقة لإيران ويعيد فرض وقف إطلاق النار من ضمن الاتفاق مع إيران؟
1: Well, what the United States government has done, as I said,
2: ما فعلته الحكومة الأمريكية كما أسلفت هو دعم الحكومة اللبنانية. لقد وفرنا دعما ماليا كبيرا للحكومة اللبنانية على أساس أن تمارس هي السيادة على أراضيها. قد يهتموا بهذا الموضوع، وأنا أسألكم هنا، هل سمعنا رئيس ترامب يتحدث عن لبنان؟ هل ذكر كلمة لبنان في آخر أسبوعين؟ لم نسمعه. هذا ليس مما يؤرقه.
3: أنا أعتقد أن ارتباط بين الملفات، بين الملف اللبناني والملف التفاوض الإيراني الأمريكي، ليس ميكانيكيا. بمعنى أن يعني لبنان هو اختبار للاتفاق، يتأثر ولا يؤثر. يعني أن يكون أحد أسباب تجميد الاتفاق أو المذكرة الإيرانية الأمريكية يتوقف على الملف اللبناني، لا أعتقد ذلك. في كل الأحوال، كل التجارب مع الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي منذ 2024، لست أكيدا أنه بإمكان أحد أن يأتي بوقف شامل لإطلاق النار في لبنان. لن تلتزم إسرائيل، تقوله بشكل واضح. علينا أن نعرف أن إسرائيل، احتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر كل ما قاله نفذه. هو لا يهدد، هو ينفذ. قال أنه يريد أن يبيد غزة ويقتل الفلسطينيين، قام به. قال أنه يريد أن يغير المعادلات، قال أنه يريد أن يغير في لبنان، وصل إلى التهديد باغتيال المرشد فقام بذلك. إذن علينا أن نأخذ ما تقوله إسرائيل بجدية. ليست إسرائيل تقول أنا لن أوقف الحرب قبل إنهاء مسألة سلاح حزب الله، هي تقول ذلك وتقوم بذلك. وبالتالي الإسرائيل ما تقومه اليوم هي عملية استمرار في الحرب. ليس أكيدا أن الاتفاق بحد ذاته قادر على لجمها، وأيضا ليس هذا ما يؤخر الاتفاق. وبالتالي الحالة اللبنانية تتأثر لكنها لا تؤثر. وإذا استخدم هذا الملف مثلا إيرانيا رفضوا الاتفاق بهذا المعنى، طبعا هم يريدون وقف إطلاق النار لأنهم يريدون أن يدعموا حليفهم حزب الله في هذا المجال. ولكن لا أعتقد أن هذه المسألة من الممكن أن يقف كل الاتفاق وكل المذكرة على، قد يتأخر، قد تقوم، خاصة أن وقف إطلاق النار سابقا أيضا لم تحترمه إسرائيل. إسرائيل لن تحترم وقف، وهي تعلن هذا الأمر.
0: دكتور أحمد زيان، وهذا يعني هناك أيضا أسئلة انطلاقا مما قاله قبل قليل السيد ديفيد دوراش عن أن الطرفين يتصرفان بنفس الطريقة مع الحليفين. هناك أيضا أسئلة في لبنان عما تقوم به إيران من أجل مساندة حزب الله وحلفائها في لبنان في ظل هذا التوسع الإسرائيلي في العمليات.
4: لاحظي أنه لا تقديري أنه إيران لن تذهب إلى اتفاق إطاري ولا غيره دون وقف القتال في لبنان، وهذا واضح بالنسبة لي، وستوضح الأيام هذا. النقطة الثانية هو أنه أنا أتوقع أنه لن نذهب باتجاه اتفاق شامل. هو مستبعد جدا بكل الأحوال، لكن لن نذهب دون تحرير الجنوب. إيران تدعم المقاومة وهناك تنسيق عالي كما نسمع.
0: قيل ذلك عندما فرضت الهدنة سابقا، ولم تقم إيران بأي خطوات توقف هذا التمدد الإسرائيلي والتغول الإسرائيلي.
4: أنا تقديري أنه هناك كان هناك خطأ، دعيني أنتقد بعض الشيء، أنه وضعوا الخط الأحمر على الضاحية وبيروت. كان الأحرى أن يضعوه في الجنوب أيضا، لأنه بيروت ليست أهم من الجنوب. لكن بكل الأحوال هذا كان قرارا مستعجلا في زمن الحرب.
0: لكن الآن
4: أنا ما أسمعه الآن يا إلسي
0: دكتور، يعني إذا استغرق التفاوض أياما وربما أسابيع، قد تتم خسارة كل شيء.
4: أنا تقديري، لاحظي الاتفاق كنا قبل أسبوع

0: أقرب له من الآن، وتقديري نبتعد شيئا فشيئا منه كلما المماطلة زادت، ونقترب شيئا فشيئا من الفعل العسكري. ما أسمعه من نقاشات استراتيجية على مستويات عليا في إيران هو أننا قريبين، نقترب بشكل مضطرد إلى انخراط إيراني ضد إسرائيل. تلك الساعة تقديري أن الحسابات كلها ستتغير في الحساب الأمريكي، لأنه الآن يطلق يد الإسرائيلي لإظهار صورة نصر، لكن الإيرانيون طبعا أيضا يهمهم، تهمهم الصورة ويهمهم حليفهم، ولذلك من الممكن جدا في الأيام المقبلة أن نشهد انخراطا إيرانيا.
1: الآن لبنان قاعد تتعرض لأعنف حملة لم تعد في الجنوب ولا شمال الليطاني ولا جنوب الليطاني، امتدت الآن إلى الضاحية. وأمس ميتروش الصهيوني يقول حان الوقت لكي نسوي الضاحية الجنوبية، والأمور إذا لم تأتي بوقتها إذن لا فائدة منها. لكن هنا أعيد مرة أخرى، من يملك القرار النهائي إذا كانت إيران لا تريد هذا الإطار ولا تريد حتى اتفاق النوايا، وهي يعني راضية إلى حد ما على هذا الوضع، الاتفاق لا سلام. وأيضا ديفيد يقول أمريكا غير معنية بلبنان وهي الراعية للسلام، هذه من يعني من القضايا التي لا يمكن قبولها. أنا كنت أظن أن أمريكا حاولت أن تعجل هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لكي تبخر ورقة مهمة بيد إيران، فإذا هي غير مهتمة ولا تريد أن تنخرط ولم تذكر كلمة لبنان خلال أسبوعين، إذن لماذا دعت إلى إلى إلى, إلى هذه العملية أو أطلقت هذه العملية من السلام؟
2: دكتور لقاء،
3: هو أولا صيغة سؤالك الدكتور حسن أو صيغة الحوار، وكأن لإيران سيكون الآن أو في المستقبل يد في تحرير لبنان، هذا غير صحيح، لم يكن ولن يكون، وأصلا الطلب من إيران هو مبالغ فيه.
1: تحرير جنوب لبنان تقصد؟
2: طبعاً. هذه توقعات بعض اللبنانيين.
3: لن يكون، يعني أنا أولا أعتب أنه واحد يفكر أنه يجي واحد آخر يحرره، إيران أو غير إيران، هذا كلام لن يحصل. إيران لن تحارب في الجنوب لتحرير الجنوب، تضرب إسرائيل صواريخ ممكن، وإيران وإسرائيل راح تضربها وتنتهي القصة، لكن هذه الصواريخ لن تحرر جنوب لبنان أبدا. لذلك
2: المسألة ليست ربما التحرير بقدر ما هناك سؤال عن المساندة، يعني
1: وحدة الساحات
3: سيدتي
2: في إطار وحدة الساحات.
3: وحدة الساحات لم تتحقق في غزة لما كان لإيران قوات على الجولان، على الجولان، وقوات في جنوب لبنان على الحدود على الخط الأزرق وفي دمشق، ما حقق ما أيدوا غزة. هذا الكلام إلى نهاية 24، يعني سنة وشوية. فلذلك إحنا ما نجي نفترض الآن، يعني إيش سوت إيران؟ إيران ما ضربت إسرائيل إلا أن إسرائيل ضربتها في دمشق في القنصلية، يعني الأراضي الإيرانية. لذلك هذا الطلب لن يحصل لا الآن ولا غدا.
2: سريعا دكتور.
4: سريعا، يعني أنا مش مع الرأي بأنه لبنان تتأثر ولا تؤثر، بعكس تماما. أنا باعتقادي أكبر مشكلة تواجه الاتفاق هي لبنان، على اعتبار أنه أولا واحد لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لنتنياهو أن يتوقف بالمخطط الذي يمشي فيه، لا سائل لا بمجتمع دولي ولا بنظام دولي ولا إلى آخره. هذا واحد. اثنين، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لترامب أن يضغط على نتنياهو من أجل أن يوقفه. ثلاث، بالجهة المقابلة من ناحية إيران، إيران يا دكتور لقاء نعم في موضوع غزة لم تتدخل وعزلت نفسها لحد معين على الأقل رسميا، ولكن في موضوع لبنان كيف ستوقع على اتفاق وتترك حزب الله اللي دخل الحرب هذه على شامها؟
3: ممكن يوقف طاقة النار بس ما يحرر الجنوب.
4: ولهذا السبب لا أنا ما بقول إنه إيران إنه ستلتزم، أنا يعني بقول أنا حجم التحدي بالنسبة للمصداقية الإيرانية.
2: سؤال دكتور،
4: إنه كيف ستوقع إيران
2: عن المدة
4: وتترك
2: المدة
4: وتترك حزب الله تحت الضربات؟
2: ولكن سؤال عن المدة،
3: هو السؤال الأخطر.
4: ولهذا السبب، نرى أنها تؤثر
3: يا دكتور إبراهيم. السؤال
2: أياما وأسابيع، نعم. ما الذي يمكن أن يكون عليه الوضع في جنوب لبنان؟ هذا هو السؤال.
4: نتنياهو مكمل
1: دكتور،
4: يعني ولهذا السبب أنا رأيي الحل الوحيد، الحل الوحيد بالوقت الحالي هو الخطاب الحوار اللبناني.
1: اليوم نتنياهو يقول بأنه في مايو فقط تم قتل 800 لبناني، ومن مارس إلى اليوم 8000 لبناني قتلوا. إذن كم من المنتظر؟
2: يتحدث عن مقاتلي حزب الله،
1: أي مقاتلي الحزب، نعم المقاومة. يقول 8000 من مارس و800 خلال هذا، إذا صدق في معلوماته طبعا، لكن هو يتفاخر. إذن متى يتدخل الداعم
2: دكتور
1: وطرف
2: علي
1: الحليف؟
5: أعتقد أن مشهد سقوط قلعة الشقيف بأبعاده الاستراتيجية العسكرية كونه منطقة كاشفة، ولكن أبعد من ذلك هو لحظة انكشاف حجم الاستعصاء في لبنان. قلعة شقيف لمن لم يعرفها هي نقطة من قلاع صليبية تكشف ما وراء ما كان المنطقة المحتلة يحتلها العدو قبل 82، تكشف حتى في بعض يقول بعض الخبراء أنها يمكن في الطقس الصيفي المشمس أن نرى قبرص منها. وبالتالي لكن صعوبة هذا المشهد أنه من قلعة الشقيف كل الجنوب وكل الجنوبيين سيشاهدوا علم الاحتلال يرفرف عليه. وبالتالي نحن انتقلنا إلى مستوى آخر. اليوم المشكلة الدولة غير قادرة وغير أن تفرض أي شيء أو أن الأمريكي أن يتنازل مقابل نتنياهو، وبالتالي من جهة الدولة لا يمكن تحقيق أي أمر، أصلا هي لا تمتلك ملف سلاح حزب الله كي يكون لديها شيء تفاوض. وبالمقلب الآخر قدرات العسكرية ومسار الأمور منذ بعد معركة بنت جبال وغيره، وبالتالي التمنيات ممكن أن تكون هيك. علينا أن نرى الواقع كما هو. الكل مأزوم في لبنان، تحدث عن الحوار، أنا أوافق معه، ولكن حوار على أي أساس؟ أعتقد أن الثغرة الوحيدة التي من الممكن عندما نواجه الوحش، علينا أن نعلم، والوحش هو نتنياهو هو والعقل الإسرائيلي، علينا أن نعرف كيف يجب أن نتعامل معه. الطريقة الوحيدة بمنطق الاحتمالات لإحداث خرق هو أن يقرر حزب الله في ظل هذا الانسداد أن لا يعطي الدولة اللبنانية كل ملف التفاوض على سلاحه مرتبط بإيران. أنا أكون واقعي جدا وأريد حل المسألة اللبنانية، أن يقول في حال استطاعت الدولة أن تأتي بانسحاب وعودة أسرى، لأن أسرى حزب الله مواطنون لبنانيون معنيين كلنا فيهم، وأن يكون هنالك عودة وإعادة إعمار، مقابله ببلش بفكر بموضوع تسليم السلاح. هذه المعادلة ولا أقول أنها ستحقق وفيها ضمانات وغيره، لكن تفتح ثغرة يسمح المفاوض اللبناني أن يذهب باتجاه فتح مسار لنتحدث مع الفرنسي ومع الخليجي ومع المصري، نقول هنالك أفق. وبالتالي الحل العسكري لن يأتي بنتيجة، التفاوض لن يأتي بنتيجة، ونتنياهو يستمر
4: بالتكليف. أنت تفرض، إذن نتائج الحوار قبل أن يبدأ.
5: يا دكتور،
4: تريد أن تحدد ماذا على حزب الله يعمل قبل أن يبدأ الحوار. ابدأ الحوار
5: يا دكتور.
4: ابدأ الحوار في
5: حوار عشو.
4: يا دكتور
1: علي، على أي أساس الأطراف؟
5: ما معنى وقت إسرائيلي بعد أسبوع بيدمر النبطية؟
4: ما معنا وقت؟ إسرائيل ستفاوضك سنوات وعشرات السنوات ولا تحصل على شيء.
5: والله أنت كل مرة بتغير.
4: أفضل الحديث. أن تستثمر أشهر أو سنة اللي هو بالحوار الداخلي وتتوصل
6: في هذه النقطة.
4: وتتوصل هذه دون أن
2: خلي يوضح وجهة نظره دكتور علي.
5: دكتور إبراهيم. لا دكتور إبراهيم. بتقول كل مرة عن الحوار وبتحكي عنه. وأنا بأيدك، ولكن الحوار من أجل ماذا؟ الإسرائيلي عم بيقول
4: تقوية الورقة اللبنانية.
5: يا خي خليني أحكي، بدي قوي اللي بدي إياه. الإسرائيلي عم بيقولك، ما عم بيكذب، واقع أرفضه بحبه ما بحبه، عم بيقولك ما في حل عندي، ما رح وقف تدمير الجنوب إذا ما في حل لمسألة حزب الله. عم بيقول سلاح حزب الله طالما موجود لن أوقف الحرب. إذا نحن قدام معادلة، إذا كفينا الحرب تدمير حاصل، مفاوضات ما رح نعمشي. إذا الحوار بده ينطلق من رغبة أو قدرة حزب الله على نقاش مسألة سلاحه، ما حدا بده يسلم السلاح بالمجان.
4: هذا ليس
5: ما حدا بيوثق بالإدارة. لكن شو
2: دكتور
5: حسين؟ شو
4: هذا؟ ليس
5: حوار. توقف إسرائيل بس تعال. لا ما رح يوقفوا.
2: لحظة بس،
6: أحد أهداف الرئيس الأمريكي يعني من خلال هالمفاوضات والمفاوضات المؤجلة مع إيران هو استعمال الورقة اللبنانية. يعني الملفان مرتبطان. يعني كل ما في النهاية لم تفرض أي قيود على السلوك الإسرائيلي، لا أمريكيا ولا أوروبيا، معناها في النهاية استنزاف هذه الورقة وأن هناك وقف إطلاق النار بين الجبهة بين إيران والولايات المتحدة، ولا يوجد هذا وقف إطلاق النار على الساحة اللبنانية. أي أن في النهاية هناك تخلي من قبل إيران، ويمكن أن يمارس كذلك نفوذ أصلا على المفاوض الإيراني في عملية التعديلات والتنقيحات المقبلة على ورقة التفاهم.
2: شاهدنا موضوع تدخل فرنسي في مسألة محاولة أخذ هذه المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. أيضا كيف يمكن تقييم، يعني نحن نتحدث عن ردة الفعل الدولية وغيابها تقريبا، هذا التحرك ما مآله؟
6: هي مقاربة، يعني مقاربة جيدة. في النهاية فرنسا مع بريطانيا تقترح بأنها جاهزة عسكريا من أجل تأمين مضيق هرمز، لكن بعد ما يتم فتحه، يعني بعد العمليات القتالية، وأكثر من ذلك الذهاب إلى الأمم المتحدة واتخاذ قرار. لكن أعتقد أن الأمور ما زالت تتعلق بهذا الاتفاق، لكن هذا تحالف دولي أو وكذلك بمشاركة دول عربية في منطقة الخليج، أعتبر أن المقاربة كذلك يمكن أن تكمل المذكرة التفاهم إذا كتب الناجح.
2: دكتور أحمد يان، بدقيقة، أقل من دقيقة.
0: تقديري أنه هناك حرب استنزاف مجدية، ولذلك نتنياهو يقول بأنه ما دام هناك حزب الله لا نستطيع أن نتوقف، حله الوحيد هو التقدم والتدمير لهذا الاستنزاف المستمر والمؤثر عليه. الجنوب تحرر سابقا بدعم إيراني وبقوة المقاومة في جنوب لبنان، وهذا سيحدث في المستقبل كما حدث سابقا.
2: هناك
0: بكل تأكيد هذه المقاومة، هذه المقاومة تقديري أنه هذه المرة أنا أراها غريبة جدا، لأن المعادلة مرتبطة بشكل مباشر بإيران. النقطة الأخيرة باختصار هي هناك اتفاقية دفاع مشترك عربي، أين الدول العربية عن لبنان؟ يعني هناك كلام عن إيران، كلام
2: عن إيران،
0: أين الدول العربية؟
5: الدول العربية معنية بالدفاع عن لبنان، ولكن نعود إلى السؤال الأساسي كي لا نهرب منه. السؤال الأساسي الذي يخفي كل أمر، ما هو مستقبل ومصير سلاح حزب الله؟ هذا كذا يفكر الإسرائيلي، لسنا نحن. الإسرائيلي يضع هذا الشرط.
2: شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا ضيوفنا، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامج نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية، إلى اللقاء.
7: مرحبا بكم، مستمرون في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في قطاع غزة. وفي آخر التطورات، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوبي لبنان، أعلن حزب الله استهداف مركبات وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط القلعة. إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط مسيرة في بيت هلل شمالي إسرائيل ووقوع 4 إصابات. كذلك نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر أن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. بجهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود وأليات إسرائيلية في عدة مناطق، وكذلك قصف بنى تحتية في مدينة صفد المحتلة بالصواريخ. وقد أوردت مصادر دبلوماسية الجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت CNN عن مسؤولين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. نبدأ بشبكة مراسلينا منصور جنوب لبنان جوني تانيوس، ومن رام الله فاطمة خميسي. فاطمة، نبدأ معك على ضوء الاجتماع الأمني لمناقشة توسيع العمليات في لبنان، ما هو التوجه لدى الحكومة الإسرائيلية في هذه الساعات؟
8: صحيح جلال، بالضبط هذا هو السؤال المطروح، ما هو التوجه وما هو قرار بنيامين نتنياهو حيال هذه التطورات التي شهدتها الجبهة اللبنانية؟ هنالك دفع نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية البرية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى تكثيف الضربات الإسرائيلية لتطال مناطق أعمق في لبنان ولتطال حتى أيضا العاصمة اللبنانية بيروت. كل من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير كبير على المستوى العسكري يدفعان في إطار هذا الاتجاه، ألا وهو توسيع نطاق الضربات والتحرر من القيود الأمريكية، بالإضافة إلى أصوات متعالية داخل حكومة بنيامين نتنياهو كان هنالك مطالب بأن تهتز ضاحية الجنوبية لبيروت نظرا لاستهدافات حزب الله المتواصلة باتجاه مناطق الشمال واتساع نطاق ضربات حزب الله في إطار هذه المواجهات. لذلك هنالك ضغوط تمارس بشكل جدي على بنيامين نتنياهو سواء على المستوى السياسي على المستوى العسكري، ولكن اللافت هو بأن توسيع العمليات العسكرية البرية في الأيام الأخيرة وهذا اليوم تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال الإدارة الأمريكية تمنع إسرائيل من العمل بشكل مكثف في بيروت، علما بأن هنالك تفاهمات وهنالك محادثات تتم الآن ما بين طهران وما بين واشنطن. لذلك لربما هذا الأمر يفسر بالدرجة الأولى هذه القيود المفروضة على إسرائيل، على الرغم من محاولة بنيامين نتنياهو التهرب من كل هذه القيود وتنفيذ ضربات هنا وهناك، تطال أيضا الضاحية الجنوبية في بيروت وأيضا تطال العمق اللبناني، ولكنها لا تزال محدودة. الجيش الإسرائيلي، المؤسسة العسكرية، وزراء في الحكومة يدفعون نحو نطاق التحرر من هذه القيود وتوجيه ضربات مكثفة لأهداف نوعية تابعة لحزب الله، على اعتبار أن هذه هي المعادلة الأمثل للتعامل مع كل التحديات. لذلك الآن بنيامين نتنياهو عليه أن يتخذ القرار بشأن هذه التطورات، هل سيواصل إعطاء التعليمات للجنود بالتقدم في إطار هذا العمليات العسكرية، توسيع نطاقها وتنفيذ هجمات في العمق اللبناني، أم أن الجيش الإسرائيلي سيكتفي بهذه المرحلة ويعمل على تعميق السيطرة على الأماكن المشرفة والمطلة الاستراتيجية التي جرى احتلالها في جنوب لبنان. نعم. هذا هو السؤال المطروح الآن على طاولة بنيامين نتنياهو، وهذا الأمر أيضا يعكس سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها يوم أمس قبل ذلك وأيضا اليوم. جلال،
7: شكرا لك فاطمة في رام الله. طبعا التطورات متسارعة ميدانيا جوني، الإعلان عن غارات وتوسيع عمليات من قبل إسرائيل، في المقابل أيضا بيانات لحزب الله، ضعنا في آخر هذه التطورات.
9: تماما كما ذكرت جلال، التطورات الميدانية متلاحقة متسارعة وتصعيدية، والغارات تكاد لا تتوقف على الجنوب اللبناني، وأخيرها خلال الدقائق الماضية على منطقة دير الزهراني أو بلدة دير الزهراني، على بلدة تولين، على بلدة المنصوري الواقعة لناحية القطاع الغربي الذي نحن فيه. ويمكن الحديث هنا عن مجموعة من المعطيات والتطورات التي لها تداعياتها ولها أبعادها، ولعلنا ننطلق من هنا من المنطقة الغربية مع سلسلة الغارات التي استهدفت مدينة صور، هذه المدينة التاريخية التي لها طبعا مكانة على المستوى المجتمعي على المستوى السياسي، وهي مدينة مركزية في الجنوب اللبناني. الغارات كانت عنيفة جدا على مدينة صور، أدت إلى سقوط جرحى وأدت إلى دمار كبير في عدد من أحيائها الرئيسية، وهذا التصعيد هو الأكبر منذ دخول الهدنة أو ما بات يعرف بالهدنة، حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر من الآن. اللافت أيضا هو الغارات المكثفة التي حصلت على بلدة مجد الزون القريبة جدا من بلدة البياضة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، واستهداف مجد الزون على هذا النحو العنيف قد يعطينا مؤشرا على إمكانية حصول تطور ميداني في هذه الناحية، كما أن صواريخ اعتراضية إسرائيلية انفجرت في أجواء القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ما يقودنا للحديث عن سلسلة الإطلاقات الصاروخية النوعية إذا صح التعبير التي نفذها حزب الله، فهو استهدف نهارية واستهدف الكريوت في محيط مدينة حيفا، بالإضافة إلى استهدافات أخرى حصلت خلال الساعات القليلة الماضية وأعلن عنها حزب الله تباعا. وفي آخر بياناته تحدث حزب الله عن استهداف قوات إسرائيلية داخل بلدة مارون الراس اللبنانية بمسيرات انقضاضية وتحديدا مسيرة أبابيل. إلى الناحية الشرقية التطورات أيضا غاية في الأهمية، تحديدا تحديدا ما يتعلق بمنطقة النبطية، التقدم الإسرائيلي باتجاه قلعة لشقيف المركزية التي تشرف على نطاقات واسعة من الجنوب اللبناني، كان الواقع الميداني شديد الدقة في محيط تلك المنطقة مع اشتباكات محدودة، وأيضا مع استمرار الغارات الإسرائيلية على منطقة يحمر لشقيف وأيضا على بلدات أساسية في قضاء النبطية، الذي كان طلب الجيش الإسرائيلي بإخلاء غالبية مناطقه وتحديدا منطقة النبطية أو مدينة النبطية، وهي أيضا عصب أساسي وأهم حاضرة في الجنوب اللبناني وأقرب الحاضرات والمدن الأساسية إلى المنطقة الحدودية. الغارات استهدفت مدينة النبطية واستهدفت عددا من البلدات المحيطة بها، ومن بين البلدات التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية كفر تبنيت وكفر رمان خلال المرحلة القليلة الماضية، ويبدو أن هناك تركيزا واضحا إسرائيليا على هذا المحور الشرقي لناحية

0: منطقة النبطية وأيضا لناحية قضاء مرج عيون بلدة دبين التي كانت دخلتها القوات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، عاد سلاح الجو الإسرائيلي ليستهدفها بشكل مكثف، ما يؤشر طبعا إلى أن هناك نوع من الكر والفر، التقدم والتراجع باتجاه بلدة دبين، والتقدم الإسرائيلي إلى بلدة دبين وهي محاذية تماما لمدينة الخيام التي تحتلها القوات الإسرائيلية منذ الحرب الماضية، التقدم إذن باتجاه دبين يتيح المجال للتقدم باتجاه بلدة بلاط، وبالتالي كشف أيضا منطقة واسعة من الجنوب اللبناني، منطقة وادي برغوز وأيضا المناطق المحيطة بها. وأيضا اليوم وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق استهدافاته لناحية منطقة البقاع الغربي وتحديدا بلدة مشغرة التي استهدفت بغارات إسرائيلية. وأيضا في السياق الميداني ولكي نفهم طبيعة المشهد وطبيعة هذا التصعيد الذي يكاد يكون غير مسبوق أقله في الأشهر القليلة الماضية هنا في الجنوب اللبناني، أيضا طالت الغارات مناطق واقعة في قضاء صيدا، أي نواحي بعيدة جدا عن المنطقة الحدودية، نتحدث عن غارة على بلدة الزرارية وغارة على منطقة تبنى أيضا في قضاء صيدا، بالإضافة إلى الإنذارات أو الإنذار الذي جدده الجيش الإسرائيلي وهو غاية في الخطورة وغاية في التعبير عن حقيقة الواقع لأن الجيش الإسرائيلي طلب اليوم أيضا بإخلاء كامل منطقة جنوب نهر الزهراني والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وهذا الأمر كان تحدث عنه رئيس الحكومة يوم أمس عندما قال إن هناك عمليات تهجير ممنهجة في الجنوب اللبناني وتدمير، هناك استهداف للمدن الأساسية والمدن التاريخية ومن بينها مدينة صور التي نحن فيها وأيضا مدينة النبطية وقلعة لشقيف.
1: شكرا لك جوني تونيوس في صور. انضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد رضوان عقيل، وأيضا من بيروت الدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي، ومن مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم جميعا. سيد رضوان، كيف تقرأ محاولة نتنياهو التحرر من قيود يقال بأن الرئيس دونالد ترامب رسمها له، خاصة فيما يتعلق باستهداف العاصمة بيروت على ضوء التصعيد الكبير غير المسبوق منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في جنوب لبنان؟
2: من الإشارة إلى القول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفرض أي ضغوط على بنيامين نتنياهو لوقف آلته الحربية وتحديدا في جنوب لبنان. صحيح أن هناك اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى بين بيروت وواشنطن لتحييد بيروت أقله من باقي المناطق اللبنانية، لكن اليد الطولة تبقى مفتوحة أمام الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بدليل أنه احتل مساحات كبرى في الجنوب، وصل إلى مشارف النبطية، واليوم احتل قلعة شقيف نظرا إلى لما تمثله من قيمة جغرافية وعسكرية، والوقع النفسي على أبناء الجنوب من خلال احتلال هذه القلعة ومحاولة الجيش الإسرائيلي لاحتلال مجموعة من التلال بغية شل القدرات العسكرية لحزب الله. لكن حتى الآن لا أحد يضمن كيف سيتعاطى الجيش الإسرائيلي مع هذا الأمر، ولا أحد يضمن نتنياهو إذا كان سيوافق على وقف إطلاق النار، ولا سيما أن اجتماع البنتاغون الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري الإسرائيلي لم يؤدي إلى تحقيق وقف إطلاق النار، ونحن ننتظر ماذا سيحدث يوم الثلاثاء في الاجتماع السياسي والمفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. بحسب معلوماتي هناك أمور ورسائل قاسية وصلت إلى الدولة اللبنانية تقول إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار سنعمل على ذلك، لكن هذا الأمر عليكم أن على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة تحديدا أن تقدموا على الآتي. الآتي يقول نحن لن نكتفي فقط بحظر سلاح حزب الله وجناحه الأمني والعسكري، لكن عليكم أن تقدموا على حل المؤسسات الاجتماعية والطبية، كل مؤسسات حزب الله، أي بجملة واحدة حل حزب الله. هذا الأمر دونه عقبات ودونه تعقيدات عدة، الحكومة اللبنانية تهيبت من ذلك. كان الرد الأمريكي في الاتصالات التي سبقت هذه المفاوضات اقدموا على مثل هذه الخطوة ونحن نتحمل الباقي. إذا كنتم تريدون وقفا لإطلاق النار عليكم أن تحققوا هذا الأمر، وفيما بعد ننظر في الاتفاق الأمني بين لبنان وبين إسرائيل. بالفعل هناك مجموعة من الأفخاخ، مجموعة من الحواجز تنتظر المفاوض اللبناني يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن. كل هذه الأمور ستزيد المشهد تعقيدا، كل هذه الأمور ستخدم نتنياهو في التوصل في مواصلة عدوانه، لكن عملية وقف إطلاق النار حتى الآن لم نلمس منها أي شيء. وهنا قال الرئيس نبيه بري اليوم وبالأمس وفي الأيام الأخيرة أعطوني وقفا لإطلاق النار وأنا أتعهد أن حزب الله سيلتزم بذلك، لكن هذا الأمر يبدو أن

0: أنه لم يعد في أيدي اللبنانيين، علينا بصريح العبارة القول هذا الأمر في يد الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الإيرانيين.
1: دكتور عارف، هل ترى الحكومة اللبنانية بأن المسار التفاوضي فيه أفخاخ للحكومة كما أشار السيد رضوان عقيل قبل قليل؟
2: سيدي مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الجزيرة. دعني بداية أعبر عن ما يشعر منه جزء كبير من الشعب اللبناني، وهو يشعر بالغضب والانزعاج الشديد لإعادة احتلال قلعة شقيق من قبل العدو الإسرائيلي بعد 26 سنة من التحرير. الحقيقة أن لبنان الآن بعد هذا التطور أصبح في وضع مختلف تماما على مستوى المواجهات في الجنوب واحتلال إسرائيل للجنوب. نحن الآن بعد أن دلعت المواجهات الأخيرة في الثاني من آذار أصبحنا فقدنا 68 قرية دخلت في الخط الأصفر، وحوالي 15 ألف قتيل وجريح، وخسائر ب 20 مليار دولار. وبالتالي الشعب اللبناني في هذه الأثناء يعيش حالة من الغضب والانزعاج الشديد. الآن نتكلم عن وقف إطلاق النار. رئيس مجلس النواب قال اليوم في موقف مهم أنه إذا أتيتوني بوقف إطلاق النار أنا أدمن التزام حزب الله. فرنسا تدعو غدا لجلسة لمجلس الأمن من أجل البحث في وقف إطلاق النار، والخارجية القطرية أصدرت هذه الليلة بيانا مهما تساند لبنان. الجهود كلها منصبة نحو إيجاد وقف إطلاق النار، وهذا سيظهر في جلسة المفاوضات المقبلة. التحدي الآن هل ستضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف النار؟
1: ولكن
2: وهل إذا
1: دكتور
2: وقف
1: عارف
2: النار ستلتزم إيران وحزب الله؟
1: هذه الجولة من المفاوضات قال عنها رئيس الحكومة بأن نتائجها ليست مضمونة، وأردف بأنها الأقل كلفة. ماذا نفهم من هذه التصريحات؟
2: سيدي رئيس الحكومة لم يقل ذلك، قال أن المفاوضات بشكل عام ليست مضمونة، ولم يتحدث عن جلسة واحدة. هو تحدث أن المفاوضات التي اتخذ قرارها الدولة اللبنانية ليست مضمونة كلها.
1: طبعا نحن نتحدث عن المسار التفاوضي بشكل عام وليس عن الجلسة المقبلة. دكتور عارف، نحن نتحدث عن هذا المسار، يقول بأن نتائجه ليست مضمونة، إذن لماذا يمضي فيه لبنان؟ هذا السؤال.
2: لأن لبنان ليس لديه أي خيار آخر إلا تجريب ذلك لإجبار أو لبرهنة للرأي العام إذا كان هذا المسار مفيدا أو غير مفيد، لأن ليس لديه إلا هذه الورقة. لبنان الرسمي ليس لديه إلا ورقة التفاوض، سواء قبل أو لم يقبل، ليس لديه ورقة أخرى. يريد أن يذهب نحو الآخر في هذه الورقة.
1: طيب،
2: ليثبت إذا كانت إسرائيل تريد وقف النار أو لا.
1: طيب سيد مايكل مونروي، اللافت بأن الجانب الإسرائيلي يقول بأن توسيع العمليات وما يحصل الآن من احتلال ودمار وتجريف وقتل في لبنان يحصل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الراغبة كما تقول بالتوصل إلى سلام في بين لبنان وإسرائيل. كيف تقرأ هذا؟
3: من الجسر الانضمام لك ولضيفيك ولجماهيركم. هذا ما تقوله إسرائيل، لكنني أظن بأن الصفقة ما بين إسرائيل ولبنان تم إحالتها إلى وزارة الدفاع، وهذا أمر غريب لأن وزارة الدفاع لا تمارس الدبلوماسية. نحن ننسق مع عسكريا ولكن ليس على شكل سياسات، وبالتالي الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية التي تنسق مع إسرائيل وليس وزارة الدفاع، وبالتالي هم يحاولون أن يقوموا بالتنسيق. طبعا هذا أعمق ما وصلت إليه إسرائيل في لبنان منذ 26 عاما واحتلال قلعة الشقيف، هي منعطف كبير جدا، والكثير من الناس يفكرون في مسألة هذا التفاوض ومذكرة التفاهم أيضا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأكبر حتى من السيطرة على الأراضي والابتعاد في الحرب أبعد في لبنان. ولكن على أي حال هذه المذكرة لهذا التأثير على جنوب لبنان وإسرائيل؟ إسرائيل هي تطارد حزب الله، وحزب الله هو ليس طرفا في وقف إطلاق النار، وبالتالي نتحدث عن وقف إطلاق نار ما بين إسرائيل وبين لبنان. وإذا لم يتوقف حزب الله لكن عن الهجوم على إسرائيل، فهم إسرائيل تتابع القتال مع إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقوم بشيء حيال هذا. الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها

0: النفوذ إذا ما أرادت أن تستخدمه مع إسرائيل من أجل أن تدفعها للانسحاب. لا أعرف ماذا يكونوا سيقومون بممارسة هذا النفوذ، ولكن إذا الولايات المتحدة الأمريكية
1: هو السؤال سيد مولروي، هل الولايات المتحدة الأمريكية راغبة أو قادرة؟ لأنه كما أشار قبل قليل الدكتور عارف العبد في بيروت بأن رئيس مجلس النواب قال بأن أنا أضمن أن يلتزم حزب الله بوقف لإطلاق النار، ولكن هل هناك من يضمن بأن تلتزم إسرائيل؟ وهنا الحديث يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل الرئيس ترامب قادر على إلزام بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار إذا ما تم التوصل إلى تفاهمات؟ سيد مايكل مونروي.
0: هذا سؤال ممتاز جدا، ولكنني أظن بأنه من الواضح للجميع بأن الرئيس يود أن يرى وقف إطلاق النار وتوجها إلى اتفاق جديد حول المسألة النووية مع إيران. وإذا ما كان هذا يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغوطات مباشرة حتى من رئيس ترامب على نتنياهو، أظن بأنهم سيقومون بهذا، ولكن هذا ينبغي عليه أيضا أن يتماشى مع موافقة حزب الله عدم هجوم على إسرائيل. أحد الأسباب التي تظن إسرائيل بأن عليها أن تحتل جنوب لبنان هي حتى لا يتواجد حزب الله هنالك ويطلق الصواريخ على جنوب شمال لبنان، على شمال إسرائيل، فبالتالي على حزب الله أن يوافق أولا، وبعد ذلك أظن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقبل على دفع إسرائيل للانسحاب وطالما طبعا صمد وقف إطلاق النار.
1: سيد رضوان، كما قال الدكتور عارف بأن لبنان الرسمي يردد بأنه على مساوئ هذا المسار التفاوضي والنتائج العكسية التي يأتي بها، لأن لبنان مجبرا على هذا الخيار ولا خيار آخر لديه، وبأن ما يقوم به حزب الله بربط مصيره بمصير الجبهة في إيران وباستمرار المواجهة وعدم الانخراط ضمن أجهزة الدولة وتسليم السلاح هو يسهم في هذا التوغل الإسرائيلي. كيف يمكن رد على هذا الكلام؟
2: أولا، لا يمكن الرجوع بكل سهولة عن هذه المفاوضات. لبنان الرسمي اتخذ خياره بالسير بهذه المفاوضات مع الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، لكن استمرار المزيد من هذه الجولات في حال إذا لم تؤدي على الأقل لوقف إطلاق النار، هذا الأمر سيسبب إحراجا لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولكل من يوافق أو يؤيد هذا الخيار، لأنه في حال إذا لم يحصل وقف إطلاق نار حقيقي في بعد الجولة المقبلة والمنتظرة على أهميتها، فهذا يعني أن حزب الله سيستمر على موقفه. لو في حال وقف إطلاق إجراء وقف إطلاق نار حقيقي وإذا لم يلتزم حزب الله بهذا الأمر، فهذه المسألة ستسبب إحراجا لحزب الله وستسبب إحراجا في الوقت نفسه للرئيس نبيه بري الذي تعهد بهذا الأمر. لكن حتى الآن لم نرى بالفعل ضغوط أمريكية حقيقية على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو تحديدا، لأنه نتنياهو يحاول الاستفادة من عامل الوقت لسببين: أولا التشويش على الاتفاق المنتظر بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، هو يريد أن يبقى جيشه في جنوب لبنان إلى أطول مدة قريبة من موعد الانتخابات الكنيست ليحقق هذا الأمر. هو اليوم يستفيد بالفعل من مشهد وجود العلم، رفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة شقيف ووجود الجيش الإسرائيلي على مشارف النبطية وكل موجات هذا التخريب يستفيد منها داخل الرأي العام الإسرائيلي الذي يؤيده في الانتخابات. لكن في حال استمرار في هذه المفاوضات من دون حدوث أي تقدم، هذا يعني أن الأمريكيين سيتفرجون على هذه المأساة اللبنانية. وهنا بالمناسبة ماذا سيفعل لبنان؟ لبنان لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يملك أوراق حقيقية، زائد أنه لا توجد وحدة داخلية، هناك انقسام كبير على مستوى حزب الله والحكومة، على مستوى حزب الله ورئاسة الجمهورية. قبل كل هذه العوامل يستفيد منها العامل الإسرائيلي واستثمارها على طاولة المفاوضات. لكن ما لم يتحقق في اجتماع البنتاغون بين الوفدين العسكري اللبناني والإسرائيلي، هل سيتحقق في جانب المفاوضات السياسية؟ أستبعد هذا الأمر، لأن ما يقدمه الإسرائيليون من شروط وما تقدمه أمريكا من دفتر شروط على لبنان، من اتفاق أمني، من تجهيز سلاح حزب الله، كل هذه العوامل حتى الآن لا تؤدي أن آلة الحرب الإسرائيلية ستتوقف للأسف.
1: دكتور،
2: لكن الأمريكيين بالتأكيد يتحملون المسؤولية. ونحن كأفرقاء في لبنان، على إطالة هذه الموجة من الانقسامات بالتأكيد وعدم التوصل إلى وحدة حقيقية ورؤية وطنية واحدة، بالتأكيد أن نتنياهو وغيره يستفيدون من هذا الأمر.
1: دكتور عارف، تصريحات رئيس مجلس النواب بأنه أنا أضمن حزب الله بأن يلتزم ومن يلزم الولايات المتحدة، هل يضع الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض أمام مسؤوليته بأن تكون هذه الجلسة المقبلة أن تكون جلسة حاسمة في هذا المسار، وقف لإطلاق النار بالتزام الطرفين، وإلا لبنان قد يقارب المسألة بطريقة مغايرة؟
3: سيدي، سؤالك في مكانه تماما. لبنان أمام امتحان عسير، وأنا أريد أن أنوه إلى نقطة، أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا اليوم عن أنه يضمن التزام حزب الله في وقف إطلاق النار إذا ما أعلن هذا الأمر، قد يكون نتيجة إشارة من إيران له. هذا رئيس مجلس النواب نبيه بري أنا أعتقد لا يطلق كلامه جزافا، إذا لم تكن يده ممسكة بورقة قوية لا يرميها بهذه السهولة. الجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن ستكون حاسمة ومحرجة لكل الأطراف، محرجة للولايات المتحدة، هل ستقف مع لبنان وتساعده في الوصول إلى وقف إطلاق النار؟ هل ستنتهز الفرصة وأن حزب الله سيلتزم كما يقول الرئيس بري وتعطي وقف إطلاق النار؟ المسألة مهمة جدا في الجولة المقبلة، سيقف الأطراف كلها عند استحقاق أساسي.
1: طيب سريعا سيد مايكل، هل تخشى الإدارة الأمريكية من أن تخسر هذا العامل الرسمي اللبناني الذي يذهب إلى مفاوضات، وأن تكون الجلسة المقبلة إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار أن يسلك لبنان مسلكا آخر؟ باقتضاب لو سمحت.
0: أظن بأنه سيكون هنالك قلق بكل تأكيد حيال هذا، وإذا ما كان صحيحا ما قاله رئيس البرلمان حول حزب الله فهذا أمر إيجابي، لكن علينا أن نرى فيما إذا كان سوف يتم فعلا. الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على المراقبة ما يجري. نعم بكل تأكيد نحن حلفاء قريبين مع إسرائيل، ولكن يمكننا أن نراقب فيما إذا ما كانوا يقولون حول حزب الله صحيح، فإذا كان التزم حزب الله فعلا بوقف إطلاق النار ولم يهاجم إسرائيل فسنكون قادرين على التأكيد على هذا أو نفيه، وإذا ما تأكد وإذا ما ثبت فالولايات المتحدة الأمريكية سوف تضغط على إسرائيل، وهذا ما جرى قبل الحرب مع إيران من أجل محاولة إعادة الاستقرار في المنطقة وإيقاف القتال في لبنان.
1: طيب ربما أعود إليك سيد رضوان عقيل في سؤال أخير. على ضوء ما يجري الآن من تطورات في الجنوب اللبناني، كيف تقرأ العلاقة والمقاربة ما بين التباطؤ الحاصل أو الجمود الحاصل في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وانعكاساته على الجبهة في لبنان التي يبدو بأنها تتصاعد في الساعات الماضية؟
2: بالتأكيد أن أي ارتدادات سلبية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المفاوضات في باكستان هذا الأمر سيرتد سلبا، وستكون جملة من الارتدادات السلبية على جبهة جنوب لبنان. عندما نتحدث عن وقف لإطلاق النار يبدو أن الأمريكيين يمارسون ضغطا على إيران من بوابة جنوب لبنان، والقول لنتنياهو عليك أن تستمر في عملياتك. والحديث عن وقف إطلاق النار هذا أمر مهم، لكن يجب أن يكون وقف إطلاق النار مع وقف الحراك الإسرائيلي في تنفيذ عمليات الاغتيال في ملاحقة قيادات حزب الله واستهداف ما يشاء، لأنه ما النفع من وقف إطلاق النار إذا استمرت آلة الحرب الإسرائيلية في اغتيال كوادر حزب الله؟ عندها حزب الله في هذه الحالة سيخرج وسيقول أنا في حل من هذا الاتفاق المنتظر الذي تحدثون عنه. يجب أن يكون وقف إطلاق النار كاملا وشاملا ومن دون أي تحريك ومن دون إطلاق أي رصاصة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفي المقابل مطلوب تنفيذ هذا الأمر من جهة حزب الله. لكن علينا أن نعترف وأقول بصريح العبارة أن حزب الله لا يزال يعول حتى الآن على مفاوضات باكستان، وهو يريد وقف إطلاق النار عن طريق إسلام أباد وليس عن طريق واشنطن.
1: شكرا لكم السيد رضوان عقيل، الدكتور عارف العبد في بيروت، والسيد مايكل مولروي في مونتانا. الآن في مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية وفي ضوء آخر التطورات والمواقف من الجانبين نتابعه مع شبكة مراسلين من البيت الأبيض فادي منصور ومن طهران عمر هواش. فادي، ما هي الصياغة الأكثر تشددا التي يريدها الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة؟
4: نعم جلال، ربما لا نعرف هذه التفاصيل بما أن البيت الأبيض لم يصرح عنها، وما ما هو بين يدينا تسريبات ل

0: مجموعة من وسائل الإعلام، ولكن أيضا بعض ما ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلته ليلة السبت، عندما قال إن الولايات المتحدة تقترب من توقيع اتفاق جيد مع إيران، لكنه شدد على مسألتين: الفتح الفوري وبدون أي عوائق لمضيق هرمز من ناحية، ومن ناحية ثانية مسألة الضمانات المتعلقة بعدم امتلاك أو حيازة إيران سلاحا نوويا. وهو قال فيما يعكس على ما يبدو تقييم لديه بأن تكتيكه التفاوضي ينجح مع الجانب الإيراني، قال إن تقدم يحرز وأن الولايات المتحدة تحصل على ما تريده من إيران ببطء ولكن بثبات. وبالتالي ما نعلمه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تأكيد البيت الأبيض يوم الخميس عن توصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني تتعلق بفتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى جولة مفاوضات تتعلق بكل ما يثار حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعه بأركان إدارته في غرفة العمليات وبعد إعلانه عن رفع الحصار عن موانئ إيران وهو ما لم يرفع حقيقة، ذهب ليقول لمبعوثيه بأن يرسلوا مقترحا معدلا على مذكرة تفاهم. النقاط الثلاث الأساسية في التعديلات التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الأولى تتعلق باللغة الخاصة بمسألة مضيق هرمز، مسألة إعادة فتحه وربما الآجال الزمنية المتعلقة بإعادة فتح المضيق، خصوصا أن هناك انتقادات شديدة في الولايات المتحدة حول أن هذه الحرب التي أرادها الرئيس دونالد ترامب قاسمة لظهر النظام الإيراني وحاسمة للملف النووي، سلمت إيران وفق المنتقدين هنا في الولايات المتحدة ورقة لم تكن بيدها وهي ورقة مضيق هرمز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بعدم ارتياح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمسألة رفع التجميد عن الأصول الإيرانية ومنح إيران أموالا، خصوصا أنه رفع السقف عاليا ضد ما قام به الرئيس باراك أوباما والذي اتهمه أنه في إطار الصفقة أو الاتفاق الذي عقده مع إيران في عام 2015 المتعلق ببرنامجها النووي منح طهران الكثير من الأموال، وهو لا يريد أن يظهر في هذه الصورة وبالتالي كيفية التعامل مع هذا الملف. النقطة الثالثة والأساسية تتعلق بقضية مصير اليورانيوم عالي التخصيب، وسط تأكيده بأن إيران سوف تسلم الولايات المتحدة أو تعمل مع الولايات المتحدة على استخراج هذا اليورانيوم من أجل إتلافه، علما أن مذكرة التفاهم بكل وضوح تشير إلى التزامات واضحة إيرانية بعدم حيازة سلاح نووي، لكن نقاش تفاصيل هذه الجوانب المتعلقة بالتخصيب، المتعلقة بمصير اليورانيوم عالي التخصيب، المتعلقة بقضايا الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، هي ترحل إلى مرحلة ما بعد فتح مضيق هرمز من أجل التفاوض عليها بما يكفي من الوقت، وما يشاع هو أننا نتحدث عن فترة 60 يوما. وبالتالي هذه الأمور التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدخال تعديلات عليها، من الواضح هو يعتبر أن مسألة استمرار الحصار تمثل ورقة ضغط على الجانب الإيراني، وإن كانت التسريبات تشير إلى أن مذكرة التفاهم أيضا تتضمن وقف الحرب على كل الجبهات بما فيه لبنان، لكن من الواضح أن الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة في إطار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة احتلال مزيد من الأراضي في العمق اللبناني، الموقف الأمريكي لا يعارض علنا، لا بل هو يحمل حزب الله المسؤولية عما يجري على الأرض داخل لبنان وفي الميدان، وبالتالي هذه ورقة أخرى إيران كانت تحاول أن تلعبها في إطار التأكيد على نفوذها في المنطقة وبمسألة مصير الجبهات المرتبط ببعضه البعض، إلا أن من الواضح أن أيضا ربما تكون هذه واحدة من القضايا التي يأخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاعتبار لمسألة منح إسرائيل مجالا لتحصيل مكاسب ميدانية في لبنان أيضا.
1: شكرا فادي في البيت الأبيض. عمر، كيف هي التفاعلات في طهران حول صيغة أكثر تشددا للاتفاق يريدها الرئيس دونالد ترامب؟
2: نعم جلال، طهران تقول إن التعديلات التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي لا تعني قبول طهران بما يريدها الرئيس الأمريكي، وإن من حق طهران أيضا إجراء التعديلات التي تراها مناسبة. وكلما تشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشهد هنا في طهران أنه يواجه بتشدد آخر من قبل الطرف الإيراني، وبالتالي يجري الحديث الآن عن ورقة موجودة على طاولة المفاوض الإيراني وهي بحاجة إلى بعض التعديلات يبدو، ثم تقدم إلى الجانب الأمريكي. هناك احتمالات وفق ما ذكر مصدر إيراني للوكالة

0: تسنيم أنه يمكن أن لا يتم التوصل إلى اتفاق بالأصل والعودة إلى ربما الخيار الأسوأ وهو الخيار العسكري. اليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر خاليباف تحدث عن أن إيران لا تثق بمن وصفه بوعود العدو، وإن المعيار الأساسي بالنسبة لها هو تحقيق المكاسب الإيرانية والحقوق للشعب الإيراني حسب تعبيره، مؤكدا أن إيران لن توقع على أي اتفاق لا يضمن تلك الحقوق. وعندما يتحدث الإيرانيون عن حقوقهم في المفاوضات، هناك بعد الدرجة الأولى رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد الأموال الإيرانية المجمدة، فضلا عن إصرارهم على اعتراف بحقهم في تخصيب اليورانيوم كحق كفلته المعاهدات الدولية على رأسها معاهدة الحد من الانتشار النووي، فضلا عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. طهران لا تزال ترفض تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية أو تدميره، وأبدت بعض الليونة لتسليمه لدولة ثالثة كروسيا على سبيل المثال، أو تخفيض تركيزه إلى مستويات أدنى 20% أو 3.7% لاستخدامه في منشآتها لتوليد الطاقة الكهروذرية كمفاعل بوشهر النووي أو مفاعل طهران للأبحاث هنا في العاصمة الإيرانية. على المقلب الآخر، هناك تصريحات عسكرية تصاعدت كذلك خلال الساعات الماضية، لأن الإيرانيين يقولون أنهم مستعدون لكل الخيارات. قبل قليل وزارة الدفاع الإيرانية قالت أنها يدها على الزناد وأن لديها مفاجآت، ونعرف أن وزارة الدفاع هي من تقدم السلاح للقوات المسلحة في الجيش والحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري بدوره أكد على لسان مسؤول الشؤون السياسية بالقول إن مواصلة سيطرة إيران على مضيق هرمز هو يعتبر أهم من امتلاكها للسلاح النووي، وهذه إشارة واضحة إلى تمسك إيران بهذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، يعتبرها الإيرانيون على أنها أكبر أوراقهم قوة على طاولة التفاوض، ولا يزالون يصرون بالتمسك بها على الرغم من ربما إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون الوضع في مضيق هرمز كما كان عليه قبل الحرب، مقابل إصرار إيراني على أن يكون للمضيق هناك إدارة مختلفة عما كان عليه الوضع قبل الحرب. في مجال الضغوط الاقتصادية المستمرة على البلاد، اليوم كان هناك تصريحات لافتة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كأعلى سلطة تنفيذية في البلاد، أكد أن البلاد تعاني من مشكلات اقتصادية وأن الوضع في البلاد استثنائي وصعب، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة في المفاوضات فإن هذه الأوضاع الاقتصادية سوف تزداد سوءا، حتى أنه دعا المواطنين الإيرانيين إلى تقنين استهلاك الطاقة الكهرباء الغاز، ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى وضع الشعب في صورة الأوضاع الاقتصادية بكل شفافية، داعيا إلى تحقيق الانسجام والوحدة، وأكد أن هذه الضغوط الاقتصادية إنما ترمي إلى خلق حالة من الانقسام والشرخ بين أطياف الشعب الإيراني. ونعرف أن الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية يلقي بظلاله على الاقتصاد الإيراني. إيران لم تعد تصدر النفط كما كانت قبل فرض هذا الحصار، كذلك شكراً. المواد الأولية اللازمة للصناعات في الداخل لم تعد تدخل البلاد كما كان الوضع في الداخل في السابق، وبالتالي هناك ضغوط اقتصادية تتزايد على البلاد يشير إليها مسعود بيزشكيان.
1: شكرا لك عمر هواش في طهران. الآن نتحول إلى هذه الفقرة التحليلية بشأن مسار ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معك زين العابدين، تفضل.
2: شكرا جلال، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر مستجدات مسار المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين في ظل التصريحات المتتالية والرسائل المتبادلة بين الجانبين بشأن مذكرة التفاهم لوقف الحرب، خاصة بعد تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن طهران لا تثق بوعود وضمانات الولايات المتحدة ولن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. يأتي ذلك بعد تقارير عن إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه للتوصل إلى تفاهم، خاصة بشأن التزامات إيران النووية، وما يتعلق بتعهد طهران بإعادة فتح مضيق هرمز. في أحدث المؤشرات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله

0: إنه من الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات على مسودة ورقة التفاهم. شدد المصدر الإيراني على أن معيار إيران هو الورقة التي تقبل بها، وأن إدخال الرئيس الأمريكي تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. هنالك معضلات ثلاث تشكل فجوات تعيق التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وتطفو إلى السطح السجالات الصياغة والتعريفات وإدخال التعديلات. هذه التعديلات التي طلبها البيت الأبيض وتنتظر الإدارة الأمريكية ردا عليها من إيران خلال أيام قليلة، ذلك طبعا وفق موقع أكسيوس. هذا الموقع نقل أن ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع الجانب الإيراني، وتحديدا تلك المتعلقة ببرنامج إيران النووي كأولى المعضلات الثلاث. مسؤول أمريكي في إدارة ترامب قال لأكسيوس إن الأمر يتعلق بمزيد من التفاصيل حول كيفية حصول الولايات المتحدة على اليورانيوم الإيراني المخصب وتوقيت ذلك. التعديلات التي طلبها ترامب وفق أكسيوس ترجع لأن المسودة الحالية تتضمن التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي دون التطرق لما بعد ذلك من تفاصيل ككيفية التخلص من المخزون المخصب حاليا وسقف التخصيب مستقبلا. لكن اللافت كان ما نقلته وكالة تسنيم الجمعة عن مصادر إيرانية من نفي الحديث حاليا عن تفاصيل تتعلق بالملف النووي الإيراني. العقبة النووية تولد عقبة أخرى في مسار التفاوض، فقد نقل موقع أكسيوس أيضا يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين أن إيران لن تحصل على الأموال المجمدة إلا في إطار اتفاق نووي نهائي. لكن وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مسؤولين في طهران تصميم الجانب الإيراني على تسلم 12 مليار دولار من الأموال المجمدة فور الإعلان عن قبول مذكرة التفاهم، على أن تتسلم مثلها بعد شهرين عند التوافق على القضايا العالقة. تبقى معضلة مضيق هرمز الذي يرغب ترامب أيضا في تعديل صياغات متعلقة بإعادة فتحه، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مسودة لم يكتمل إعدادها تنص على امتلاك إيران السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة في مضيق هرمز. كل هذه الأبعاد بمختلف مستوياتها نحللها ونناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور عمر أهلا بك. ذكرنا ثلاثة معوقات تحول دون جسر كل الفجوات، لكن هنالك معوق لم يظهر هنا وهو العامل الإسرائيلي. إلى أي مدى يتقاطع مع كل هذه العوامل الثلاثة؟
1: يتقاطع دون شك، لأنه لديه القدرة على إفشال عمليات التسوية والاتفاق مع الإيرانيين عبر التصعيد في لبنان عبر ضربات على منشآت وأهداف حساسة في إيران كما حدث سابقا، فلديه عمليا نوع من حق الفيتو وحق التخريب لو تود في مسألة التسويات. لكن كل ما ذكر إلى الآن نحن يعدنا إلى ما قبل الحرب عمليا، فهو الحصار، حصار الموانئ مقابل المضيق. لم يكن هناك حصار قبل الحرب، والمضيق كان مفتوح قبل الحرب. يعيدنا أيضا إلى اتفاقية 2015، فهو الحديث كله عن تفاصيل الاتفاق النووي وعلى حد التخصيب فيه، والذي كان في حدود 3.67 في اتفاقية 2015. فبالتالي يعيدنا كل هذا الكلام للماضي، لا يوجد تقدم حقيقي. أضف إلى ذلك العنصر الإسرائيلي هنا، وهو عنصر تخريبي بالأساس.
0: لكن يعني تحدثنا كثيرا عن يعني الذي حدث ليلة الحديث عن توقيع الاتفاق، وأن الرئيس سيجتمع بفريقه ثم يتخذ قراره النهائي، ثم خرج بتعديلات ومطالب جديدة. أنت ما تفسيرك لهذا التردد الأمريكي حتى هذه اللحظة ولإضافة تعديلات جديدة من جانب الرئيس الأمريكي؟ هل تصلح العوامل الثلاثة التي ذكرناها، العوامل الداخلية الأمريكية والعوامل الداخلية الإيرانية، يمكن أن تفسر هذا التردد من الجانبين في الوصول إلى نقطة الاتفاق؟
1: هي تفسر جزئيا بالتأكيد، لأنه لا يريد الرئيس الأمريكي أن ينظر إليه داخليا بمنظر المهزوم.

0: بسبب الحصار، لأنه الحصار هو ليس حصار محكم ولكنه مؤثر إلى حد ما، وأعلى أيضا أننا الآن في حالة حرب إلى حد ما، هي حرب مجمدة ولكنها ما زالت حالة حرب. لكن إيران قد تحتمل، يعني ذكر ربما تجرع كأس السم في الثمانينيات، وهذا أتى بعد يعني 8 سنوات من الحرب الحقيقية ومئات الألاف من الخسائر وقدرة عراقية في 87 على تحرير الفاو وعلى هذا الضغط العسكري البري الحقيقي. نحن لو نظرنا الآن القوات البرية الإيرانية لم تمس تقريبا، يعني الخسائر معظمها في الدفاع الجوي، في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وللقوات الدفاع الجوي التابعة للأرتاش للجيش التقليدي والأسطول. فبالتالي الضغط عسكريا واقتصاديا غير كافي للاستسلام، وهذا ما لم يفهمه إلى الآن الرئيس. هو بالنسبة إليه ضربنا 21,000 ضربة بيننا وبين الإسرائيليين، قتلنا القيادة السياسية والعسكرية، فيجب أن تستسلم الدولة. والإيرانيين يقولون هذا غير مؤثر، ونحن الآن لدينا حق الرد ولدينا الآن تصعيد كذلك في المضيق.
1: هذه الحرب ماذا فعلت في تكوين النظام في إيران؟ هل غيرته كثيرا؟ حولته من نظام مثلا نظام ثورة يقودها الملالي ويسندها العسكر إلى نظام الآن يقوده العسكر ويسنده الملالي؟ هل هذا التغيير حدث بالفعل بسبب هذه الحرب؟
0: وحقيقة العسكريون كان لهم العسكريون والحرس تحديد الحرس الثوري، وتعرف هو يعني الحرس الثوري 5 أفرع، ويوجد مقابله الأرتاش الجيش التقليدي و4 أفرع، ويوجد كذلك الشرطة وحرس الحدود، وهي أيضا قوات كبيرة إلى حد ما عددياً على الأقل. الحرس كان له تأثير، لتعرف في 82 الحرب كانت أن تقف مع العراق، وآيات الله خميني تحت ضغط الحرس تحديدا قرر أن يستكمل الحرب، واستكملها 6 سنوات إلى 88 ليصل نفس النتيجة تقريبا التي كانت موجودة في 82. فالحرس له فيتو وله تأثير حقيقي سياسي واستراتيجي حقيقي. ربما يكون هذا قد زاد بسبب مقتل المرشد السابق الخميني، وربما يكون زاد أيضا بسبب يعني توغل الحرس في هذه الفترات ما بين الثمانينيات إلى الآن. فهذا تضاعف، ودون شك هو اتفاقية سيئة، أو اتفاقية تظهر فيها إيران بنظرة المستسلم، أو اتفاقية حتى تفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني، أو القدرة فيلق القدس الفرع الخامس للحرس الثوري ونفوذه في المنطقة. المتضرر الأول فيها لن يكون البرلمان الإيراني أو الرئاسة الإيرانية، المتضرر الأول فيها سيكون الحرس مباشرة. فمن هنا سيكون له تأثير، ومن هنا سيقاوم ليصل إلى نتيجة أفضل بالنسبة له كمؤسسة.
1: شكرا جزيلا دكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد الدوحة للدراسات. نصل بذلك مشاهدينا لنهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار لمواصلة التغطية.
2: ونتابعها بالنقاش السياسي. ينضم إلينا من طهران السيد ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، وهنا في الاستوديو السيد باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا. سيد باتريك، لماذا يريد الرئيس دونالد ترامب صياغة أكثر تشددا في هذه المرحلة؟
3: أظن بأن ما رأيناه هو بأن هنالك مسألة متعلقة بمن يقود إيران الآن، فهل هو رئيس البرلمان؟ هل هو الرئيس؟ هل هو الحرس الثوري؟ هل هو المرشد الأعلى الجديد؟ طبعا هنالك مبعث قلق حيال هذا، ولكن فيما يتعلق بالصياغة، هو طبعا أجرى على مدى الأسابيع الماضية أخذا ورد، وبالتالي هو يود أن يضبط الصياغات قبل أن يقوم بتوقيع مذكرته التفاهم، لأنهم يريدون أن تكون الصياغات هي صياغات دقيقة.
2: سيد ساسان، هل هناك استعداد في طهران للمساومة على صيغة أكثر تشددا ومطالب أخرى من الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة من التفاوض؟
3: شكرا على الاستضافة. أظن بأن اللغة الأكثر صرامة هي مطلوبة من قبل الطرفين، فإيران تود من أن تعكس الأفعال، كل الأقوال والإجراءات، وأظن بأنه قد ثبت بأنها قادرة على الرد على كل إجراء من الولايات المتحدة.

0: أمريكية، فعلى الرئيس ترامب أن يتعامل مع إيران من ضمن منظور احترام، لأن هذا سيكون حتى أفضل حالا من أجل شهرته الشخصية. وفي نفس الأوقات وعلى عدد المستويات، من الطبيعي أن كلا الطرفين يودان أن يزعما الانتصار داخليا وحتى بين الأمم. ولهذا السبب في الخطوات النهائية يودون استخدام لغة أكثر صرامة، ويطالب بأقصى ما يمكن. ولكن في نفس الوقت أظن بأن الخطوات النهائية لا تعني بأننا قد اقتربنا من صفقة، لأن الوضع هش. وكما ترى بأنه في كل مرة وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية نرى مزيدا من الطلبات والمزيد من المفاجآت.
1: دكتور، واضح بأن الرئيس ترامب ليس مستعجلا وهو يقولها صراحة، متذرعا بما يصفه بالحصار الخانق للموانئ على إيران. هل رهانه على الوقت في مكانه؟
2: يعني مؤخرا لوحظ بأن أسعار النفط قد نزلت قليلا بعض الشيء
1: في الولايات المتحدة.
2: في الولايات المتحدة يعني السعر البرميل نزل من حوالي 105 دولار لليوم حوالي 87 دولار. هذا خفف الوطأة وطأة الضغط على الاقتصاد الأمريكي في الولايات المتحدة، فأعطى نافذة بسيطة بالنسبة إلى ترامب أنه ممكن أن يذهب. ولكن بنفس الوقت يعني كلا الطرفين أنه يعني بيخسروا اقتصاديا. الخسارة الإيرانية هي أكبر بكثير، لأنه إيران هي التي تقع تحت الحصار في الوقت الحالي منه في الحالة الأمريكية. ولكن أيضا بنفس الوقت إيران هي أكثر قدرة على التحمل اقتصاديا، على اعتبار أن المجتمعات الصناعية هي أقل قدرة على التحمل، لأنه يعني كل الصناعات تكون مرتبطة بهذا. ولهذا السبب يعني هذا نقاش اقتصادي يطول. بنهاية المطاف باعتقادي المحرك الأساسي لهذا السلوك الترامبي في هذه المفاوضات هو العامل الذاتي، العامل الشخصي، يريد أن يطبع هذا الاتفاق الذي سيتم التواصل عليه. وباعتقادي أنه تم قطع مسافة طويلة بهذا الاتفاق بنوع من السردية الذاتية، المجد الترامبي، المجد الشخصي، هذا هو المفقود، العامل المفقود حتى هذه اللحظة، وهو ما يحاول أن يحققه بهذه اللحظة. ولهذا السبب أضاف، رغم أنه البنود يعني تقريبا في تشجيع حتى من اللي حوله، ولكن أضاف العامل الذاتي في الموضوع حتى يقال أن ترامب هو من حقق هذا الجانب. والمجد الشخصي هو بالنهاية، ترامب يكترث بالنهاية بشخص دونالد جون ترامب.
1: سمعتك تتحدث عن الجملة الأخيرة في الاتفاق. طيب سيد باتريك، طالما الرئيس دونالد ترامب يقول بأن الحصار خانق وبأنه يحقق خسائر فادحة لإيران، لماذا يريد الاتفاق معها؟ لماذا لا يبقى تبقى الأمور على ما هو عليه؟ لماذا يسعى الاتفاق مع إيران؟
0: نحن بحاجة إلى نصل إلى صفقة من أجل أن نعيد فتح المضيق. نحن بحاجة إلى اتفاق وإلى مذكرة التفاهم هذه. وأظن بأنه عندما نتحدث عن إنجاز 99% تقريبا من هذه المذكرة، ولكن 1% الباقية هي دائما تكون أصعب شيء. وترامب طبعا لديه أيضا مشكلة مع أولئك الذين حوله يريدون العودة إلى الحرب مع إيران للقضاء على ما تبقى من النظام، وبالتالي هو يتعامل مع هؤلاء أيضا، وهو يتعامل أيضا مع شركائه في منظمة مجلس دول التعاون الخليجي والذين لم يتم إشراكهم في قرار هذا الحرب، وقد تسببوا وهو تكبدوا بضرر كبير، سواء بإطلاق إيران الصواريخ والمسيرات ضدهم، وبرغم أنهم كانوا عونا كبيرا في الدبلوماسية وكانوا عونا كبيرا أيضا مع ما قاله وزير الخزانة بيسنت في الإجراءات الأمريكية، وأيضا ساعدوا أيضا بتحرير أصول إيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران هاجمتهم في النهاية. إذن ما نراه أيضا هو أن الرئيس ترامب يأخذ بعين الاعتبار مباعد قلق الشركاء وأيضا أولئك الموجودين في مجلس الشيوخ، وبالتالي المسألة ستأخذ وقتا، لكن الرئيس ترامب يمتلك الوقت، والكل هنا يشير إلى ويتحدث عن انتخابات النصفية لكنها لا تزال بعيدة. والولايات المتحدة الأمريكية ستحتفل أيضا بذكرى 250 عاما، بالتالي أيضا تم الحديث عن انخفاض أسعار البرميل البترول وصولا إلى 87 دولارا. هذا كله هو، ولا يزال هنالك تفاوض حول مذكرة التفاهم، وكان لها هذا الأثر على أسعار النفط. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا من مصدرين الطاقة في العالم.
1: سيد ساسان، هل أيضا إيران مستعدة لهذه المرحلة، مرحلة جديدة من التفاوض وتبادل الرسائل كما تصفها طهران، على ضوء توتر ممكن أن يعود ومناوشات أيضا شهدناها في مضيق هرمز غير مضمونة النتائج؟
0: نعم، أظن بأن الجميع في الوقت الحالي يفهم ويؤمن بأن إيران مستعدة لأي سيناريو محتمل. لن يكون من الجيد لإيران أن تواجه السيناريوهات الأكثر صعوبة، لكن لديها تمتلك كلمة سر النجاة، ولطالما استخدمتها لعديد من السنوات. وهذا يعني بأن يد الولايات المتحدة الأمريكية فارغة، لأنه من أجل التنمية إيران لن تتخلل عن حقوقها، هي غير قادرة على القيام بذلك ولن تستسلم إيران. لكن إيران مع هذا مستعدة لمسار بناء وأن الولايات غير مستعدة في الدخول إلى معادلة صفرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حان الأوان
1: ولكن سيد ساسان، تصريحات الرئيس بيزشكيان تشير بعكس ذلك، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومصارحة الإيرانيين، ودائما تصريحاته تعكس ما يبدو بأنه انقسام أو اختلاف في الداخل الإيراني حول فرضية التوصل لاتفاق سريعا من عدمها. كيف تقرأ هذا باقتضاب لو سمحت؟
0: إن إيران هي دولة ديمقراطية أو تعتمد على الانتخابات، وبالتالي هنالك الكثير من المتغيرات والاحتمالات والأحزاب وطرق التفكير بطريقة الحكم، فهذا لا يعني بأنه لا توجد وحدة على المسائل الجوهرية والرئيسية، لكن بكل تأكيد فيما يتعلق بالاقتصاد وإدارة البلاد هذه هنالك طبعا هنالك اختلافات، كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تعتمد على الانتخابات. ولكن التصريحات تصريحات واقعية، وقد تحدث عن أن لا عقوبات ولا حرب ولا حصار مفيد في صالح الاقتصاد الإيراني. ولكن من الطرف الآخر إيران هي التي تفضل الانفتاح، ولهذا قام الرئيس بهذه التصريحات. لكن هذا لا يعني بأن هذا سيكون خطأ كبير من الولايات المتحدة الأمريكية أن تظن بأن هذه دولة هشة أو غير قادرة على أن تقوم بالتصدي لهم وأن تقدم المزيد من التنازلات، هذا غير صحيح. هناك طبعا أثر سلبي على الاقتصاد الإيراني، ولكن من الجهة الأخرى إيران هي تغلق مضيق هرمز.
1: شكرا سيد ساسان. شكرا. أختم معك دكتور فريحات، ما التداعيات على المنطقة لعودة هذه الحالة، حالة من الجمود، تبادل رسائل من جديد، شروط جديدة متبادلة بين الطرفين؟
2: هذا أسوأ سيناريو ممكن أن تمر به المنطقة، هو حالة لا حرب ولا سلم. يعني الحرب أفضل من الحالة هذه اللا حرب ولا سلم، على اعتبار أن كل شيء يتوقف، التخطيط يتوقف، الترتيبات، التنمية، مؤشرات التنمية، السياسات، هي كلها تصيب المنطقة بحالة شلل. ولذلك يجب الدفع باتجاه أن يكون هناك اتفاق وهو السيناريو الأفضل. بالنسبة للمنطقة، لأنه استمرار عدم الاتفاق المنطقة تدفع الثمن الأكبر بالمناسبة بهذا الموضوع. والحرب هي حرب مدمرة، ولكن بالنهاية الحرب هي تكون محدودة. بكل الأحوال يجب عدم قبول حالة اللا حرب ولا سلم هذه، لأنها تكلف المنطقة الكثير، وبالنهاية ستجد نفسها مضطرة أن تتأقلم مع هذه الحالة، ثم تتأثر مستويات التنمية في المنطقة.
1: طب إيران التي تقول بأنها لديها قدرة على الصمود وأنها تراهن أيضا على الوقت، ما الذي قد يدفعها للمساومة أيضا؟
2: الجميع لديه القدرة على الصمود. يعني عندما نتحدث عن تأخر مؤشرات التنمية، هو لا يعني أن هذه الدول ستنهار. كذلك الأمر بالنسبة إلى طهران. يعني طهران تعاني اقتصاديا، وهذا دعا على تصريحات بازشكيان بالنسبة إلى موضوع الاقتصاد، وهو دخل هذه الانتخابات منذ الحملة الانتخابية من أجل الفك
1: الاقتصادي،
2: تحسين الوضع الاقتصادي والانخراط بالنظام الاقتصادي الدولي.
1: نعم.
2: هي لا يعني أنها ستنهار، ولكن المواطن الإيراني سيدفع المزيد من الثمن الاقتصادي إذا استمرت حالة اللا حرب ولا سلم.
1: شكرا لكم الدكتور إبراهيم فريحات والسيد باتريك مارا هنا في الاستوديو والسيد ساسان كريمي في طهران. استمرون معكم في تغطياتنا للمفاوضات الإيرانية والأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، نقلت القناة 12 عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية جنوبي لبنان، أعلن حزب الله استهداف مركبات وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط القلعة. إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. كذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن حزب الله ألقى أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود وآليات إسرائيلية في عدة مناطق، وكذلك قصف بنى تحتية في مدينة صفد المحتلة بالصواريخ. وقد أوردت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت CNN عن مسؤول أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي أن لا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. نبدأ من بيروت مع مراسل الجزيرة حسان مسعود ليطلعنا على آخر تفاصيل التطورات، إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وأيضا العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب. حسان.
3: تماما جلال، هذه التطورات متلاحقة حتى اللحظات الأخيرة قبل هذا البث. أيضا أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى، وذلك في إطار سلسلة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله والتي نفذ خلالها إطلاقا للصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شمالية إسرائيل، وكذلك أيضا نحو مواقع عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني في عدد من القطاعات، سواء كان في القطاع الشرقي الذي أيضا شهد سلسلة من العمليات التي نفذها حزب الله، سواء كان بالمسيرات الانقضاضية أو حتى أيضا بالصواريخ، وحتى كذلك أيضا كان هناك عمليات توجهها نحو القطاع الأوسط وكذلك القطاع الغربي. أعلن حتى اللحظة عن 21 عملية بشكل رسمي، 6 منها كانت أيضا في موقع الحدث الرئيسي الذي كان خلال اليوم الماضي، وهي منطقة قلعة شقيف الاستراتيجية التي أيضا كان قد أعلن عن الاستيلاء عليها والوصول إليها الجيش الإسرائيلي خلال هذا اليوم. لكن 6 من هذه العمليات استهدفت مركبات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي، وأيضا موقع تحصن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قلعة شقيف وفقا لبيانات حزب الله. هذه التطورات تأتي في ظل تكثيف للغارات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية في مختلف أنحاء الجنوب اللبناني ونحو أقضية بعيدة نسبيا عن الحدود كذلك الجنوبية، ونتحدث عن قضاء صيدا، قضاء جزين، قضاء مرجعيون، وكذلك أيضا كان التكثيف الرئيسي للغارات الإسرائيلية على قضائي النبطية وقضاء صور، الذي شهدت كل من المدن النبطية عواصم هذين القضائين وكذلك مدينة صور غارات مكثفة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الأقضية والبلدات المحيطة بها. هذه الغارات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة هي تهدف لأمرين أساسيين جلال. الأمر الأول هو توسيع رقعة النار في جنوب لبنان وأيضا في شرق لبنان في البقاع، وأيضا الهدف الثاني كما نلاحظ ويتابع زملاء أيضا في الميدان لمحاولات التغطية النارية للتقدم عند محاور القتال الرئيسية، وهذه المحاور تتمثل بثلاثة في هذه المرحلة. المحور الأساسي هو محور شقيف وجنوبي مدينة النبطية باتجاه النبطية الفوقة، وأيضا باتجاه مناطق متقدمة في قضاء النبطية. المحور الثاني هو أيضا محور مرجعيون ومحاولة الالتفاف أيضا من باتجاه منطقة إبل السقي للإطباق على منطقة مرجعيون وفقا للمحاولات العسكرية في هذه المرحلة. وأيضا برز اليوم قصف عنيف ومكثف يشبه هذا القصف الذي يقوم بالتمهيد له ناريا في منطقة القطاع الشرقي في منطقة القطاع الغربي هذه المرة، وتحديدا بالقرب من مدينة أو بلدة البياضة تحديدا في القطاع الغربي، وهي في قضاء صور باتجاه منطقة مجد الزون تحديدا، التي شهدت كذلك محاولات تقدم إسرائيلية على ما يبدو على وقع ضربات وغارات مكثفة شهدتها هذه المنطقة. كل هذه التطورات الميدانية جلال أيضا تأتي في ظل حديث عن مساعي سياسية تجري على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. أبرز هذه المساعي كانت أيضا إبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بأن الجانب الفرنسي قد تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لمناقشة هذا التصعيد الإسرائيلي الجاري في هذه المرحلة، وأيضا تصريحات لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي أكد استعداد حزب الله لوقف النار في حال ضمنت جهة ما وقف النار من الجانب الإسرائيلي كذلك.
1: وفي هذا السياق أبقى معك حسان عن أبرز التصريحات، أيضا أنت أشرت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب، التصريحات الأخرى من المؤسسات اللبنانية حول هذا المسار الذي لا يفضي إلا إلى نتائج عكسية حتى الآن، المسار التفاوضي طبعا. حسان تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع حسان مسعود، يبدو بأن حسان يسمعني. حسان سألتك في هذا المسار، المسار التفاوضي، أبرز التصريحات إلى جانب ما ذكرته عن تصريحات لرئيس مجلس النواب المتعلقة بالمسار التفاوضي، خاصة بأن النتائج حتى الآن تأتي عكسية مع توغل إسرائيلي مستمر ومتواتر وأيضا توسيع عمليات عسكرية.
3: تماما، نحن بانتظار الجولة المقبلة التي كان من المرتقب أن تعقد في الثاني والثالث من الشهر المقبل. هذه الجولة التفاوضية التي ستكون أيضا عبر التفاوض المباشر بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. في حال عقدت بالفعل هذه الجلسة فإن الجانب اللبناني يؤكد مرارا بأنه سيكون على رأس أولوياته وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة التي كان قد جرى الاتفاق عليها وتمديدها ابتداء من 16 أبريل الماضي ثم تمديدها لمرتين. هذه الخطوة هي الخطوة الرئيسية التي يحملها الوفد اللبناني في حال عقدت هذه الجلسة. لكن نحن كنا نتابع أيضا تصريحات لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي أكد أن هذا المسار التفاوضي هو ليس مضمونا بنتائجه لكنه المسار الأقل كلفة من الجانب بالنسبة للجانب اللبناني، وأن الحكومة تفاوض عن كل المجتمع اللبناني الذي تمثله في هذه المرحلة، وأن الهدف الرئيسي هو وقف إطلاق النار بالنسبة للبنانيين، وتحشد الدعم الدبلوماسي على المستوى الدولي لمحاولة إنجاح هذا المسار.
1: شكرا لك حسان مسعود في بيروت. فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة تنضم إلينا من رام الله لنطلع من عالم ما قوله الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود فاطمة بمسيرة أطلقها حزب الله بالقرب من بيت هلال.
4: حتى اللحظة لا يوجد هنالك بيان رسمي تفصيلي من قبل الجيش الإسرائيلي جلال، إنما هنالك معطيات متداولة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، آخرها ما نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي حيال هوية الشخصيات التي استهدفت

0: في إطار إطلاق حزب الله مسيرة هذا اليوم باتجاه موقع عسكري في بيت هلل في إصبع الجليل، وتم الكشف بأنه بالفعل حزب الله أقدم على استهداف موقع عسكري، وبناء على ذلك تم إصابة 4 جنود بجروح متفرقة جراء هذا الاستهداف. نحن نعلم أيضا منذ أن بدأ هذا التصعيد ومنذ أن استأنف الجيش الإسرائيلي القتال على تلك الجبهة، تم تحويل بعض المنازل والمباني في البلدات الحدودية الإسرائيلية إلى ثكنات عسكرية ومواقع عسكرية، لذلك تم استهداف مبنى بشكل مباشر في منطقة بيت هلل في إصبع.
1: الآن ونحن نتحدث بعطف نقول للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، صفارات الإنذار تنطلق في طبرية ومحيطها. إذن إذاعة أحرنوت تقول للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار صفارات الإنذار تنطلق في طبرية ومحيطها. كيف نقرأ هذا المعطى الجديد فاطمة؟
0: صحيح جلال، قبل دقائق قليلة فقط تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة طبرية في الجليل الأسفل وعدة بلدات محيطة فيها، ونقرأ هذا التطور الميداني اللافت في سياق أيضا المعادلة التي يسعى حزب الله إلى ترسيمها في ظل هذا التصعيد، عندما تقدم إسرائيل بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. على ما يبدو من القراءة الميدانية للتطورات، حزب الله يرد بالمثل عبر استهداف كبرى المدن في الشمال. كان هناك هناك استهدافات لخليج حيفا، مدينة عكا، مدينة نهرية، مدينة صفد، وكل هذه المناطق استهدفت في إطار هذا التصعيد للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف. نحن نتحدث عن هذه الاستهدافات أي منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على المستوى الرسمي، ولكن على المستوى الميداني نحن نعلم بأن هنالك تصعيد متبادل. وبالإضافة إلى ذلك الآن تدخل مرحلة جديدة ألا وهي استهداف مدينة طبرية، وعلى ما يبدو بأن هذا الأمر كما أشرنا يقع في إطار هذه التطورات وهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية. الحزب يحاول الرد بالمثل عبر هذه الاستهدافات. بالمجمل نتحدث عن إطلاق حزب الله أكثر من 50 صاروخا خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى عشرات المسيرات التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وصولا إلى المواقع العسكرية كما حصل في بيت هلل. الجانب الإسرائيلي يقول بأن هدف توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان يهدف إلى إحباط التهديدات الصاروخية من قبل حزب الله التي تستهدف مناطق إصبع الجليل، ولكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة لم يتمكن الجانب الإسرائيلي عسكريا لتحقيق هذه الغاية. طبعا كل هذا ينعكس على المستوى السياسي والمستوى الأمني في إسرائيل. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يجري مشاورات هذه الليلة بحضور كبار الشخصيات الأمنية الإسرائيلية لتقييم الوضع على الجبهة اللبنانية. هو يعطي تعليمات لتوسيع نطاق هذه العمليات لتعزيز السيطرة على الأماكن المطلة والمشرفة في الجنوب اللبناني، ولكنه الآن أمام مرحلة حاسمة. جلال، هل سوف يمضي في هذا التقدم العسكري في توسيع نطاق العمليات العسكرية، أم أنه سيكتفي بهذا التقدم وبتعزيز ما يسمى بالسيطرة على هذه المواقع؟ طبعا هنالك ضغوط تمارس على نتنياهو من الداخل العسكري ومن الداخل السياسي نحو اتخاذ الإجراءات لتوسيع نطاق الضربات لتطال العمق اللبناني، لتطال العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن هذا الأمر حتى اللحظة يقابل بضغوط أمريكية. لذلك تقرأ هذه الجلسات الأمنية على أنها حاسمة في هذه اللحظات.
1: والقناة 12 الإسرائيلية تقول بأن سفارات الإنذار دوت في طبرية ومحيطها بعد رأس إطلاق صواريخ من لبنان. هذا العامل، عامل عودة إطلاق الصواريخ متوسطة المدى، كيف تقاربه الحكومة الإسرائيلية في سياق عملياتها العسكرية مع لبنان باقتضاب لو سمحتي؟
0: يجب أن نأخذ عامل آخر غير الميدان جلال، ألا وهو بأن إسرائيل مقبلة على انتخابات، لذلك التصريحات على المستوى السياسي هي تصريحات عالية السقف. هنالك وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يريدون إسقاط 10 مباني في بيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله، لذلك أن يتم استهداف طبرية في هذا الوقت في هذه العوامل وفي هذه الظروف الميدانية أيضا يلعب دور كبير على المستوى الداخلي الإسرائيلي، ولربما أيضا سيزيد من الضغوط الممارسة على نتنياهو لاتخاذ القرار نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية وعدم الاكتفاء بهذه الضربات الممارسة حتى اللحظة.
1: شكرا لك فاطمة خميسي في رام الله. إذن نتابع في القراءة السياسية بنفس الموضوع مع ضيوفنا من بيروت السيد أمين أموري الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله الدكتور إبراهيم ربيع الأكاديمي والباحث السياسي. سيد أمين، انطلاقا من هذا التطور، الذهاب بعيدا من حزب الله والعودة لاستهداف العمق الإسرائيلي، كيف تقرأه في هذه المرحلة؟
2: بكل بساطة، يعني عندما وصل الجيش الإسرائيلي إلى شفيف اليوم، سمعنا القادة الإسرائيليين يقولون أن ويبلغون الإسرائيليين بأنهم باتوا في إمكانهم أن يحققوا مرادهم، وهو إبعاد الصواريخ ونيران حزب الله عن المستوطنات الشمالية وتوفير الأمن لسكان هذه المستوطنات، وبأن الجيش الإسرائيلي عازم فعلا على إبعاد حزب الله إلى حد ممكن. فهكذا كان الرد من حزب الله، بأن صواريخنا رغم تقدمكم إلى نهر الليطاني وتجاوزكم هذا النهر، لا زال في إمكاننا أن نرسل صواريخنا إلى العمق، إلى طبرية، إلى كريات شمونة، وربما في إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال نحن أيضا قادرون على الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. وهناك أيضا رسالة أخرى، اليوم كلنا سمعنا الجانب الإسرائيلي يقول أن نتنياهو يجتمع لتوسيع العمليات العسكرية، وهناك مساعي جديدة من إسرائيل للحصول على ضوء أخضر أمريكي لعودة لتوسيع الغارات كي تصل إلى بيروت وإلى الضاحية الجنوبية. وبالتالي إذا ما فعل نتنياهو ذلك وعاد القصف إلى بيروت والضاحية، معنى ذلك أن الحزب أيضا سيقول أن لديه القدرة على إيصال صواريخه مرة أخرى إلى حيفا وما بعد حيفا. كلنا نعرف أن كان هناك نوع من قاعدة الاشتباك بين الطرفين، المعارك كانت مستمرة في الجنوب، لكن الذي توقف هو قصف الضاحية وبيروت، في مقابل أن يتوقف الحزب عن قصف داخل الأرض المحتلة وبالتحديد حيفا والمناطق حول حيفا وما بعدها. فبالتالي هذه معادلة جديدة يحاول الطرفان إرسائها بالنار. الإسرائيلي يقول أنه يوفر الأمن في المقابل للمستوطنين، في المقابل حزب الله يقول للمستوطنين أنكم لازلتم تحت الخطر وأنني قادر إلى الوصول إليكم، لذلك لابد من إعادة النظر في كل هذه الطريقة. التقدم طيب. إلى الشقيق أو التقدم إلى مسافات أكبر لن تغير شيء من ما يجري في الميدان.
1: عودة هذه المعادلة دكتور إبراهيم، إلى أي مدى تحرج بنيامين نتنياهو في وقت يوسع فيه احتلاله وعملياته العسكرية في جنوب لبنان؟
3: يعني باعتقادي أن التوقيت مهم جدا، يعني نقاشات سياسية إسرائيلية عالية المستوى حول الخطوة التالية، هنالك توجه من رئيس الوزراء وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان لتوسيع العمليات. بهذا التوقيت تأتي هذه العملية وتأتي هذه التوسعة لنطاق الاستهدافات النارية لتضرب السردية الإسرائيلية، تقول أن ما يحدث يحد من قدرة حزب الله الصاروخية ويؤمن هذه المساحة والنطاقات الآمنة في الشمال. باعتقادي أن هذا الحدث لليوم الثاني على التوالي، يعني بالأمس تم استهداف صفد واليوم يتم الحديث عن محيط طبرية، هذه رسائل متدرجة، بمعنى أن حزب الله يقول أنه هنالك إمكانية لتوسيع هذه النطاقات. هذه الرسائل ليست رسائل عسكرية مجردة، هي رسائل سياسية للداخل الإسرائيلي، هي رسائل أيضا لداخل لبناني، لأن هنالك محاولة إسرائيلية جاءت تحديدا بعد قلعة شقيف تتصل بالنقاش اللبناني الداخلي، بأن هذه العملية والعودة إلى قلعة شقيف بعد 26 عام هذا ينقل المعركة إلى مستوى آخر ويحتاج إلى مقاربات أخرى تتصل بتسويات على حساب الملف أو على حساب حالة المقاومة في لبنان. هذا كله باعتقادي أنه يعني يأتي بهذا التوقيت، وباعتقادي أن حزب الله أيضا يقول أنه لا يمتلك فقط المسيرات بهذه المرحلة، ويمتلك أيضا القدرة الصاروخية التي تم الحديث عن تحييدها بالمراحل السابقة.
1: طيب سيد أمين، هذا التصعيد من الطرفين غير المسبوق منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية، ما الذي يفرضه على إيقاع المفاوضات؟ هل يقرب الطرفين مثلا من إمكانية التوصل بضغط أمريكي التوصل إلى وقف إطلاق النار؟
2: قبل يومين يعني المفاوضات التي جرت في البنتاغون لم تحقق أي نتيجة. الفوارق وكانت كبيرة بين الجانبين، ما يريده الجانب الإسرائيلي بعيد كل البعد عما يطلبه الجانب اللبناني، وهو تحديدا وقف إطلاق النار وما إلى ذلك. اليوم يعني ثمة من يقول أنه كان على الجانب اللبناني، يعني تحديدا حزب الله، أن على الجانب اللبناني أن لا يذهب في ظل هذا التصعيد الكبير. يجب أن يكون للبنان موقف. وأيضا سمعنا رئيس الحكومة اللبنانية يقول أن نتائج هذه المفاوضات غير مضمونة، لكن كلنا نعرف ماذا يجري على صعيدين، على صعيد مسار إسلام أباد وعلى صعيد مسار واشنطن. الدولة الحكومة اللبنانية لا تزال حتى هذه اللحظة تصر على وطبعا وتراهن على الولايات المتحدة بالذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن حتى لا تفقد ورقة التفاوض من يدها. هي تخشى أن يكون هناك، أن يؤدي مسار إسلام أباد إلى نوع من التسوية الكبرى، من ضمنها أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وبالتالي تكون إيران قد أتت بوقف إطلاق النار للبنان وليس الدولة اللبنانية. لذلك الدولة اللبنانية ذاهبة إلى هذه المفاوضات. لكن ماذا ستأتي هذه المفاوضات؟ من الواضح حتى اللحظة أن الهوة لا تزال شاسعة بين الطرفين إلى حد كبير. يعني لبنان مطلبه الأساسي وقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يقول العكس، أي انسحاب، أي وقف لإطلاق النار مرتبط بالتعاون بين الإسرائيلي واللبناني في مكافحة حزب الله. سلاح حزب الله هو قبل أي شيء آخر، والكل يعرف الخطوط الحمر اللبنانية في هذا المجال. يعني بالنسبة للجيش اللبناني، المعني الأول بهذا الموضوع يعتبر أن السلم الأهلي قبل أي شيء آخر، وبالتالي لا يمكن الإقدام على ما من شأنه أن يؤثر على السلم الداخلي. صحيح أن الدولة اللبنانية تتمسك بخطتها لحصر السلاح، لكنها تصر على أن عملية حصر السلاح لا تكون إلا بالتفاهم، بعملية احتواء أو ما إلى ذلك، وبالتفاهم بين كل اللبنانيين، وليس بالضغط وليس بوسيلة أخرى كما تريد إسرائيل، التي تنظر وتتطلع مرة أخرى إلى عودة اللبنانيين إلى القتال. للأسف الجانب الأمريكي يؤيد الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع. طبعا ليس للأسف، لأن الولايات المتحدة ندرك تماما أن هذا هو أيضا رأيها في هذا الموضوع. وبالتالي باعتقادي المسار اللبناني حتى هذه اللحظة لا يزال معقدا، اللهم إلا إذا حدث شيء على المسار الآخر. وبالفعل هناك ترابط إلى حد كبير بين المسارين. في النهاية الحرب في لبنان بدأت ربطا بالمسار الإيراني، وتوقف الحرب أعتقد أنها ستكون ربطا بالمسارين. الولايات المتحدة الطرف الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بوقف النار، وأيضا إيران هي الطرف الوحيد التي يمكن أن تمون على حزب الله لوقف إطلاق النار مجددا وعدم الذهاب أو توسيع الحرب مرة أخرى. فبالتالي المساران مترابطان باعتقادي إلى حد كبير.
1: دكتور إبراهيم، وانجراف إسرائيل نحو مواجهة أوسع مع حزب الله رغم رعاية أمريكية لوقف إطلاق النار، ما الخيارات التي يتركها للراعي الأمريكي في ممارسة ضغط على إسرائيل إذا كان يرغب طبعاً؟
3: يعني أولا هذه النقطة الأساسية أستاذ جلال، إذا كان يرغب، باعتقادي أن الرغبة والإرادة غائبة عن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المرحلة، وباعتقادي أن أمريكا واضحة بشكل صريح تحدث أنها مع من إسرائيل وفق المفهوم والتعريف الإسرائيلي، وبالتالي هي تعطي هذه المساحة لإسرائيل بهذه المرحلة على اعتبار أنها مساحة رمادية يمكن أن تعمل بها. لكن أنا ربما أنوه لأنه نحن بحاجة انتباه إلى مسار ثالث ربما يكون مخرج في ظل حالة الانسداد في مسار واشنطن، وحالة الفتور وتراجع التفاؤل على مستوى المسار المتصل بباكستان والتفاعل الإيراني الأمريكي، وهو الإشارات التي جاءت من باريس، الحديث عن مسار مجلس الأمن والحديث عن أن فرنسا ربما تذهب إلى قرار بهذا الاتجاه. السؤال، هل هذا القرار أتى بتسوية أو باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على قواعد ومحددات؟ وهنالك فرق كبير بين وقف إطلاق النار وبين الانسحاب. خاصة أن الحديث اليوم جاء عن طريق رئيس مجلس النواب في لبنان.

0: بأنه حزب الله ملتزم في حال حدث أي وقف لإطلاق النار. ربما علينا الانتباه إلى هذا المسار إن كان سيتفاعل في الأيام القادمة كمخرج في ظل انسداد المسارين الآخرين، لكن هذا مرة أخرى بحاجة إلى تسويات داخلية على المستوى اللبناني، لكن أيضا بحاجة إلى إلزامية تتصل بإسرائيل، لأنه حزب الله خلال الفترة الفائتة تحديدا مع بدايات إطلاق النار الحالي هو تعرض لضربات وصلت إلى الضاحية الجنوبية، وذهبت عملية وقف إطلاق النار إلى حالة التمييع الذي تعيشه اليوم. يعني اليوم نظريا هنالك وقف إطلاق نار تقدمه إسرائيل، ولكن هي تسوق الموضوع لأنه دفاع عن النفس وتحييد لخطر المسيرات والصواريخ. هل ستذهب لاحقا أيضا بهذا الاتجاه في حال ذهبت إلى يعني قرار مجلس أمن أو أي شكل من أشكال التسوية؟ هذه الضوابط باعتقادي أنها تحتاج للولايات المتحدة التي لا تمتلك الإرادة حتى اللحظة لإنفاذها.
1: سيد أمين، بدقيقة لو سمحت، هل يمكن التعويل على دور أوروبي لخرق ما في هذا المسار؟
2: طبعا يعني الوضع في لبنان خطير، بات يستلزم فعلا اكثر من مسارين، مسار اسلام اباد والمسار واشنطن، بات يتطلب شيء اكبر. طبعا يعني اضافه الى ما يجري في مجلس الامن، كان يجب ان يكون هناك شيء على صعيد الجامعه الدول العربيه، يجب ان يكون هناك شيء على صعيد مؤتمر منظمه المؤتمر الاسلامي او الدول الاسلاميه. واشنطن هو مسار مجلس الامن طبعا لا شك اساسي، لكن كما قال ضيفك في القدس هذا مرتبط بالولايات المتحدة، لأن أي مسار في هذا الشأن إذا لم يحصل الموافقة الأمريكية يمكن أن يصطدم بالفيتو الأمريكي والمعارضة الإسرائيلية طبعا.
1: شكرا لكما، السيد أمين أموري في بيروت والدكتور إبراهيم ربيعة في رام الله. تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب لبنان إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، ويأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر ما هو إلا مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
3: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية، ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء، لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا، ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم التفاح المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة نبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000، وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل

0: نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان، مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
1: نتابع الآن مع ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتعقيداتها. نبدأ مع شبكة مراسلين في طهران عدنان بوريني، وفي واشنطن أنس الصبار. نبدأ معك أنس لنفهم الصيغة الأكثر تشدداً التي يريدها الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة.
2: جلال، في نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وتحديداً تفاصيل أكثر عن كيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وأيضا عدم الاكتفاء بالالتزام فقط بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذه هي الصيغة على الأقل المنشورة حسب ما سربت عبر وسائل الإعلام الأمريكية، التزام من طرف إيران بعدم امتلاك سلاح نووي مقابل التزام أمريكي بإنهاء الحرب. وفي بعض الصيغ المتوفرة حديث عن رفع للعقوبات أو تسليم لأموال، لكن الجزئية الثانية تتعلق بمضيق هرمز، ووفقا لهذه التقارير فإن الأمر يتعلق بالصياغة، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب أراد تشددا أكثر في هذه النقطة على وجه الخصوص، لأن الصيغة الحالية تتحدث عن رفع للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز بشكل متناسق، بمعنى أنها تكون خطوة مقابل خطوة أو ربما بنسب محددة. قبل أقل من ساعة صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، أن القيادة المركزية الأمريكية ربما البحرية الأمريكية في هذه الحالة نسقت وسهلت مرور 70 سفينة تجارية عبر المضيق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفقا لأحد المسؤولين فإن المسار الذي سلكته هذه السفن كان بعيدا عن السواحل الإيرانية، لأن السفن التي تقترب من السواحل الإيرانية وفقا لهذا المسؤول تواجه تهديدا شبه مؤكد بتعرضها للمسيرات أو الصواريخ. هذا فقط يتعلق بما تقوم به القوات الأمريكية في محيط السواحل الإيرانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قد قال قبل أيام، تحديدا يوم الخميس عندما أجريت هذه المقابلة، قال إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من المنطقة إلا بعد فتح مضيق هرمز وضمان معالجة البرنامج النووي الإيراني. وحقيقة هي ربما خطة بعيدة المدى، والحديث عن سحب قريب أو رفع كامل للحصار على الموانئ الإيرانية، تحرك للبوارج وحاملات الطائرات، أمر يبدو على الأقل في هذه المرحلة تبعا لهذه التصريحات أمر مستبعد. وبالتالي هذه هي النقاط الرئيسية وفقا لما ورد سواء عبر موقع أكسيوس أو حتى على نيويورك تايمز، من أن الرئيس دونالد ترامب حاول أن يكون أكثر تشددا، ووفقا للمسؤولين وما يتسرب للصحافة الأمريكية فإن الحديث يدور عن أن هناك الكثير من الخطوات التي من الممكن أن تتخذ إلى حين الحصول على الرد الإيراني، وهذا يعني بطبيعة الحال استمرار العقوبات أو تشديدها، وهذا أمر يحدث حقيقة تقريبا بشكل شبه يومي. والنقطة الأخرى الحفاظ على التعزيزات العسكرية الموجودة في محيط السواحل الإيرانية. جلال،
1: شكرا لك أنس في واشنطن. عدنان في طهران، ما هي التفاعلات في طهران مع هذه الصياغة الأكثر تشددا التي يريدها الرئيس دونالد ترامب للاتفاق؟
3: التفاعلات تندرج عمليا جلال تحت بندين إنجاز التعبير، الأمور بين أخذ ورد ولا شيء حتمي. تحت هذين العنوانين جاءت التصريحات الإيرانية اليوم. أهم التصريحات كانت عبر وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي، الذي قال إن هناك رسائل ما زالت قيد التبادل بشأن صيغة مذكرة التفاهم، وبأن الحديث عن النتائج الحتمية مرهون بالوصول إلى اتفاق، وبأن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو بعيد تماما عن الدقة. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر مطلع قوله أيضا بأن الرسائل قيد التبادل، وبأن الرد الأمريكي والملاحظات الأمريكية لا تعني أن طهران لن تقدم في المقابل ملاحظات على الملاحظات الأمريكية بشكل أو بآخر. كما قال المصدر المطلع لوكالة تسنيم بأن الأمور طهران مستعدة بشكل أو بآخر حتى لخيار عدم الوصول إلى نتيجة حتمية بشأن المفاوضات. مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني جلال قال بأن

0: صديق هرمز بالنسبة لطهران مثلا هو أهم عمليا من امتلاك السلاح النووي، وهذا يحيلنا بشكل أو بآخر إلى البنود التفصيلية التي يجري عليها الخلاف. هنا عندما نتحدث عن البنود الأساسية المرتبطة بمضيق هرمز بالأموال الإيرانية المجمدة أو حتى بوقف الحرب بلبنان والبرنامج النووي. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تصر طهران من خلال تصريح هذا المسؤول السياسي في الحرس الثوري على أهمية إدارتها لمضيق هرمز، وهو الأمر الذي تقول بأنها لن تتنازل عنه تفصيلا. هذه الإدارة ستمكن طهران من تحديد المسارات، من تفتيش السفن التي تحددها بعد تسجيلها، منع مرور السفن المعادية وكما تصفها، وأيضا فرض رسوم ملاحية ورسوم تأمين ورسوم أضرار بيئة تحت هذا العنوان عنونة الرسوم طهران. إذن هذه هي البنود التي تضعها طهران للسيطرة أو إدارة مضيق هرمز. فيما يتعلق بالأموال المجمدة، تقول طهران بأن الإفراج عن الأموال المجمدة هو أمر ينبغي أن يتم دون قيد أو شرط، وكانت هناك إشارات تتحدث عن أن مذكرة التفاهم ستمكن طهران من الحصول على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في غضون 60 يوم، وهي الفترة التي ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم. ولكن جلال، بشكل أو بآخر عندما نتحدث عن هذه البنود نتحدث عن معضلة أساسية ما زالت قائمة. تصر طهران على أن المرور نحو توقيع مذكرة التفاهم لن يتم دونها، وهنا نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان. أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فطهران أيضا تصر على أن هذه النقطة هي خارج مبحث مذكرة التفاهم بشكل كلي، وبأنه مبحث سيتم في المرحلة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم بكل تفاصيله، سواء فيما يتعلق بالمنشآت النووية أو حتى فيما يتعلق باليورانيوم المخصب ما فوق 60% الذي تطالب أمريكا بتسليمه أو تدميره.
1: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. نفتح النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. دكتور أحمديان، كيف يقرأ في طهران مطلب الرئيس دونالد ترامب بصيغة أكثر تشددا؟ هل العقدة في الصيغة برأيك؟
2: هي الصيغة في النهاية سنت في طهران سابقا قبل 10 أيام تقريبا عن طريق الوسطاء، يعني إيران والوسطاء كانوا على تواصل مع الولايات المتحدة، وصلوا إلى هذه الصيغة الوسط إلى حد كبير، مقبولة في إيران كما يبدو، وكان متوقعا أن تقبلها الولايات المتحدة. الآن بتمريرها إلى تعديلات، طبعا إيران أيضا ستفرض تعديلات عليها، لأنه كل هذه المواد التي صيغت كلها حساسة بالنسبة للطرفين، بالتالي عندما يعدل الرئيس ترامب شيئا فمن المرجح أن تأخذ إيران وقتها لتعديل الجزء الآخر. لا نعلم ما هي التعديلات حتى الآن، لم يتضح، لكن واضح أنه الصيغة الموجودة تبدو غير مقبولة للإدارة الأمريكية إذا صحت التقارير التي نشرت في إيران وفي الكثير من الدول حول فحوى الاتفاق، وهو بالفعل لا يشكل له صورة نصر، وهذا يدفعه ربما لتعديله لإظهار الولايات المتحدة أو إدارته بصورة نصر بعد توقيعه.
1: هو المستغرب دكتور بأنه كان الانطباع بأن الرئيس دونالد ترامب إيجابي وشبه موافق على هذه الصياغة التي تحدث عنها الدكتور أحمديان، حتى يعني نشر بأنه يرفع الحصار عن مضيق هرمز،
3: وكان أيضا يحب لدرجة أن المسألة فقط تحتاج لمسات نهائية ثم الإمضاء.
1: ما الذي حصل؟
3: نحتاج لأدوات علم النفس السياسي بكل ما نستطيع أن نوظفه، لأن يبدو أن الرئيس ترامب في هذه المرحلة متذبذب بين ما يعتبره أكثر تشدد والمقارنة ضمنيا مع الاتفاق النووي لعام 2015، فكلما قارن بين مذكرة التفاهم أمامه وبين الاتفاق الأصلي يشعر أن المسألة ليست بذاك التشدد الذي يكفي لكي يشعر هو بالنصر، وأيضا أن يطفئ جمرة الانتقادات الحامية الآن من بعض زملائه من قيادي الحزب الجمهوري، مايك بومبيو، نيوت جينجريتش، وأيضا لينزي جراهام، وهؤلاء أصبحوا هم الذين يشككون أو يجعلوه يشكك في نفسه كل مرة يرفع القلم ويقول يمكن أن أطلب بعض التعديل الطفيف أو يمكن أن أوقع. هو لا شك أنه تواق إلى إبرام الاتفاق، يحتاجه على المستوى السياسي، يحتاجه على مستوى إنهاء أزمة الطاقة وكل الاعتبارات الأخرى،

0: ولكن هناك عائق نفسي أكثر منه عائق سياسي، أنه يخشى أن مستوى أو منسوب التشدد لا يكفي، فلذلك الآن أخذ 10 أيام أصبح يعرف مذكرة التفاهم كما يعرف أصابع يديه، ولكنه ليست لديه العزيمة النهائية بأنه ينبغي أن أضع كلمتي الأخيرة وننطلق في المفاوضات. لذلك الآن نرى أن طهران هي أيضا تنتظر كما قال عرقجي، ننتظر الصورة الواضحة تماما. وهنا أن أيضا مما يزيد في تعقيد الموقف أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين منذ 10 أيام لم يقولوا كلمة واحدة، هم أيضا في حالة انتظار. إذا كل مسلسل المذكرة التفاهم ومشروع المفاوضات عالق في حالة لا أقول جمود من تلقاء الصراع، ولكن تجميد مقصود من الجانب الأمريكي، وهذا سيبقى لأيام وربما لأكثر.
1: سيد باتريك، هذا العامل الداخلي، الرئيس دونالد ترامب يردد بأنه لا يخشى من الانتخابات النصفية، ولكن العامل الداخلي الذي أشار إليه الدكتور شرقاوي، الانتقادات، هاجسه من أن يكون هذا الاتفاق شبيه لاتفاق الرئيس أوباما. كيف تؤثر هذه العوامل على قرارات الرئيس دونالد ترامب بصيغة أكثر تشددا يطالب بها الآن؟
2: فعلا هذا هو تهديد سياسي للرئيس ترامب، وهو بحاجة إلى صفقة أفضل على الجانب النووي مما بالمقارنة مع اتفاق أوباما. لكن فيما يتعلق بالانتخابات النصفية، لقد اكتسب ثقة كبيرة في الأسابيع الماضية، فالانتخابات الأولية للجمهوريين قام بهزيمة هزائم كثيرة في الكثير من المقاطعات، فازوا على أكثر من 50 مقاطعة، أكثر من 15 مثلا، كما أن المحكمة العليا خرجت بقرار تتيح له ما يريد، وبالتالي هو كسب الكثير من الثقة. بالإضافة إلى ذلك أن الحزب الجمهوري لديه 120 مليون دولار في البنك، والحزب الديمقراطي لديه 4 ناقص، وبالتالي هو طبعا في مناقشته لمذكرة التفاهم انخفضت أسعار البترول وارتفعت أسواق المال، ولكن هذا الأمر ينبغي أن يتم حله وبأكثر صرامة مع اقتراب الانتخابات النصفية. فبالتالي عليه على الأقل أن يقوم بحسم أمره وقبل والتعامل مع الكثير من القصص في الإعلام الأمريكي التي تتحدث عن أسعار الوقود ودفع الأمريكان أكثر ما كانوا يدفعونه في الإجازات الصيفية أو زيارة العائلات. فبالتالي مسألة الطاقة هذه مستمرة بكونها مسألة بالنسبة للرئيس ترامب.
1: لم يقنعك هذا الكلام دكتور؟
0: لم يقنعني، لأنني أعتد أيضا بالمؤشرات الموضوعية بالرغم كل هذه الانتصارات المتخيلة. السردية الجمهورية أصبحت سردية ترامبية، أصبحت هي تنسج على نفس المنوال بين ما هو خيال وما هو واقع. إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي العام، أسوأ مرتبة يعيشها أي رئيس أمريكي منذ عام 2009 هي 34% من تأييد الأمريكيين. القادة في الحزب الجمهوري يخشون حقيقة أن إدارة ترامب للحرب مع إيران قد يدفع بخسارة في مجلس النواب على الأقل، وربما أيضا خسارات الأغلبية في مجلس الشيوخ. فأي حيثما وجدنا ما قد ينعش السردية الترامبية نجد أيضا ما يقوضها. أود أيضا أن أضيف أن هناك حيرة باقتضاء بين 2015 و 2026 هناك فرق كبير. هل ترامب الآن هو يفكر في الاتفاق النووي؟ أم يفكر في إنهاء الحصار على مضيق هرمز؟ أم يفكر في اللاعب أو الورقة الإسرائيلية؟ أن ثلاثة عناصر الآن تختلط في ذهنه ولا يستطيع التمييز بين قضية النووي، قضية هرمز، وقضية نتنياهو. لا يريد بأي طريقة من الطرق أن تذهب إيران والولايات المتحدة نحو المفاوضات. إذا هناك هذه الحزمة التي الآن تفرض نفسها على البيت الأبيض لم تفرض نفسها على أوباما عام 2015.
1: سأعود إليك باتريك، ولكن دكتور أحمد يان، على ضوء التصريحات المتتالية من الرئيس بازشكان عن الوضع الاقتصادي الداخلي، وأنه لا يمكن القول بأنه يعني نحن نزدهر والطرف الآخر يعاني، الآن يبدو بأننا سنعود إلى مرحلة تبادل الرسائل، طالما قلت بأن إيران أيضا ربما تدخل تعديلات على تعديلات

0: يتلمس الإيراني أنه يتردد، وهناك تراجع في الثقة، خاصة أن الورقة التي صنت من قبل الوسطاء كان الإيرانيون رأوها أنها مقبولة إلى حد كبير، يجب أن تكون مقبولة للأمريكيين لأنهم أيضا تراجعوا عن بعض من الشروط. لكن في النهاية بدأ الرئيس يراوح مكانه كأنه يريد اقتطاع المزيد. لذلك نسمع أصوات في إيران أنه لماذا نوقع مع هكذا إدارة، غدا ستمنع يعني رفع الحجب عن الأموال، غدا ستمنع تصدير النفط، وهذا ديدن الولايات المتحدة مع إيران، دائما توقع ثم تتراجع. ولذلك هناك أصوات أيضا تقول بأنه لا ضرورة للاتفاق معها. هناك من يقول لا، يجب أن على الأقل هناك استراحة مقاتل، علينا أن نستعد للمرحلة المقبلة. الكل تقريبا مؤمن بأن هناك مواجهة
1: مقبلة. طب هذه المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عودة تبادل الرسائل والجمود الذي شاهدناه في المفاوضات، أم ربما يعود احتمال اندلاع المواجهة العسكرية؟
0: أنا تقديري اندلاع المواجهة وارد جدا في الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة ضد إسرائيل. الشارع الإيراني بدأ ينادي بضرورة الانتقام من إسرائيل، وهذا جديد.
1: إيران تبادر إلى ضرب إسرائيل؟
0: نعم، هذا جديد، وهناك نقاشات على مستويات عليا تدفع بالاعتقاد بأن هناك شيئا ربما سنشهده في الأيام المقبلة، لأنه لبنان كان جزءا من الاتفاق، ليس فقط تنصلت منه إسرائيل والولايات المتحدة بل تقوم بإجرام في لبنان. أضف إليه أن هذه المراوحة أيضا تبدو أمريكية، تريد أن تراوح المكان، ولذلك يرى البعض في إيران أنه علينا أن نثقلهم بأعباء عسكرية وأعباء اقتصادية أكثر. حتى الآن لا تتضح الصورة، لكن باتجاه لبنان أتلمس أن إيران ذاهبة باتجاه الانخراط.
1: طيب السيد باتريك، أعطيك فرصة للإجابة على ما قاله الدكتور قبل أن أطرح عليك السؤال التالي، تفضل.
2: بكل تأكيد الرئيس ترامب كسب ثقة كبيرة جدا، وهذا أهم ما علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بسبب الانتصارات المحلية التي جرت في الأسابيع الماضية، قرار المحكمة العليا وأيضا الانتخابات الأولية. ولكن بالإشارة إلى مذكرة التفاهم بسببه انخفضت أسعار البترول، إذا ترامب بسبب هذا لديه المزيد من المرونة والمزيد من الوقت. ومجددا نحن عندنا قدر كافي من الوقت حتى فترة الصيف، ويمكنكم أن تنظروا إلى الحسابات الاجتماعية وترون بأنه يبدو بأنه رجل سعيد مع الكثير من حتى المسائل غير مرتبطة بملف إيران، وبالتالي أقول بأنه كسب الكثير من الثقة على المستوى السياسي، وهذه طبعا عبارة عن دورة يمكن للديمقراطيين فيها إعادة حساباتهم في مجلس، ومن غير المحتمل أن يخسر الجمهوريين مجلس الشيوخ، هذا غير محتمل.
1: بالعودة إلى المرحلة المقبلة والخيارات المطروحة، والآن أمام مرحلة ربما تشبه المرحلة السابقة، وهو تبادل رسائل وجمود أيضا في المسار التفاوضي. العامل العسكري أين تضعه إدارة ترامب في هذه المرحلة؟ هو يقول بأنه حقق كل ما يريد عسكريا، قضى على قدرات إيران، وما تبقى هي الطاقة والجسور، وهو يهدد كان يهدد سابقا بأنه سيستهدفها. ما الخيارات المطروحة أمامه الآن؟
2: بكل تأكيد على الصعيد العسكري الولايات المتحدة الأمريكية هزمت ودمرت سلاح الجو الإيراني، وبالتالي أجواؤهم متاحة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم قادرين على القيام بعمليات حتى أكثر مما جرى في السابق، وهنالك المراقبين على أيضا على الأرض قادرين على تحديد مواقع من صور الأقمار الجوية وصور السيارات والطائرات. وبالتالي على المستوى العسكري أنا أظن بأنه إذا كما كان هنالك عودة إلى استخدام الخيار العسكري فسوف تكون هناك قائمة أهداف محددة مع أعمال عسكرية محددة ضد مواقع، ربما مواقع لإطلاق الصواريخ أو مرتبطة بمواقع الحرس الثوري. ولكنهم بكل تأكيد لن يفضلوا عدم الهجوم على

0: المواقع المدنية. لكن إذا ما أصغينا إلى وزير الخزانة في 24 ساعة الماضية، الولايات المتحدة الأمريكية هي تشدد وتغلظ وتصعب الأمور على الاقتصاد الإيراني، والآن هذا يصعب أيضا دفع أجور الحرس الثوري وحتى الشرطة. وطبعا إيران كما سمعنا في الإخبار لديها صعوبات اقتصادية جمة، ومع مرور الوقت ستصبح هذه مشكلة صعبة جدا، لأنهم عليهم أن يبقوا الأمور سارية فيما يتعلق بالحرس الثوري والشرطة.
1: دكتور شرقاوي، ما احتمال عودة هذه المرحلة؟ رسائل تهديد وتوتر وربما مناوشات في مضيق هرمز غير مضمونة النتائج.
2: الصراع سيتطور ولكن ليس بالوتيرة السابقة. الآن مفاوضات متعثرة وسيستمر التعثر لأيام وأسابيع. التلويح بالخيار العسكري سيظل قائما من الناحية النظرية وليس الفعلية. إذا ستتطور الأمور إلى الوضع الثالث، وهو التجميد المقصود لهذه الحالة، لا حرب لا مفاوضات، على فرضية الاستنزاف الاقتصادي المتبادل. الإيرانيون يعتقدون أن أزمة الطاقة ستدفع إلى خسارة ترامب للمقاعد الأغلبية، بمعنى استغلال الطاقة في توجيه السياق الانتخاب ضد زعامة ترامب للحزب الجمهوري. في المقابل الترامبيون في البيت الأبيض يعتقدون أن مزيد من الخنق الاقتصادي والمعيش للإيرانيين قد يقلب الأوضاع بشكل أسهل، بمعنى أن بوادر الثورة قد تندلع في الشوارع الإيرانية. كلا القراءتان ليست موضوعيتين، بمعنى إسقاطات من عنديات كل طرف. فأرى أن هناك تعثر ما دام ليس هناك اتفاق حول ما هو المفتاح لحل هذه العقدة. هل هو الاتفاق هل هو الملف النووي؟ هل هو اليورانيوم المخصب؟ هل هو حرية ملاحة مضيق هرمز؟ هل هو الأرصدة الإيرانية المجمدة؟ أرى أن طهران في واد وترامب يفكر في واد آخر. وإذا أراد الوسطاء الباكستانيون والقطريون أن يعالجوا الأمر، عليهم أن يشتغلوا بعقلية لنربط الإيرادات في البيت الأبيض وفي طهران نحو قضية أولى. ما هي الأولوية بالضبط؟ هل الأرصدة المجمدة؟ هل هو الملف النووي؟ ثم نبني القائمة قضية قضية. لكن أن تترك المسألة لقراءة ترامب لطهران ترى أن الأرصدة المجمدة 12 مليار هي الأولوية، أيضا حق إيران في أن تسير حرية تسير الملاحة حسب شروطها والرسوم وإلى ذلك. في المقابل ترامب يتمسك بأولوية تسلم أو القضاء على اليورانيوم عالي التخصيب. أرى أن المفتاح الرئيسي إلى إدارة الصراع في المرحلة المقبلة متعثرة إلى غاية أنه ليس هناك توافق على قضية واحدة. إذن لا يمكن أن نمسك الخيط من رأسه، هناك خيطان متفرقين. طهران تتمسك بما تراه أولوية، ترامب يعتقد أن النووي واليورانيوم المخصب هما الأولوية. إذن لازلنا في مرحلة البحث عن من أين نلتقي لكي نبدأ خارطة الطريق قضية قضية إلى المفاوضات.
1: تعليق سريع.
0: لا توجد هنالك اتفاق علني عن هذه الأمور، لكن لا نعرف ما الذي يجري سياسيا. قد يكون هنالك اتفاق لكن لا يود أن يعترف أحد حول هذه بهذه الحقيقة.
1: دكتور أحمدان، إذا عدنا لمرحلة الجمود، هل إيران معنية بابتكار حلول ممكن أن تخرج المنطقة من عنق الزجاجة الذي هي فيه الآن؟
3: تقديري أن الجمود لا يمكن أن يستمر. لاحظ أنه في النهاية أنت إزاء واقع يفرض على الطرفين بأبعاد مختلفة. إيرانيا إيران لا يمكن أن تقبل بحضور أمريكي واستمرار الحالة السابقة للحرب دون رقابة، وهذا هو الذي تفرضه على المضيق. ولا يمكنها أن تقبل باستمرار ما يحدث في لبنان دون تغيير الوضع. أمريكيا الوضع في المضيق أيضا يؤزم الداخل، يعني يتكلم عن أنه الول ستريت والستوك ماركت في حالة ارتفاع، لكن في النهاية أنت إزاء مواطن يذهب لملء سيارته بالوقود ويتذمر من الحكومة، وهذا مؤثر في الداخل الأمريكي. ولذلك نحن إزاء ضغط وضغط متبادل. هذه الحالة يجب أن تكسر في الجانبين. إيرانيا يفهم ذلك على أنه طريق لتحصيل بعضا من الموارد لتحسين والاستعداد للمرحلة المقبلة. أمريكيا يراد منع إيران من الحصول على ذلك. بمنعها إيران أساسا ستكون في حل من الذهاب باتجاه أي اتفاق، هي معنية بإحداث تغيير. لكن إذا ذهبنا باتجاه التصعيد السيناريوهات مخيفة، لأنه هناك نقاش بالفعل في دور الفكر في الولايات المتحدة تقول بضربات محدودة ربما. إيرانيا يجري التفكير بأن الرد يجب أن يكون بمستوى من القوة وبسعة زمنية يمنع الولايات المتحدة حتى من تكرار ضربات جزئية على إيران. لذلك إن ذهبنا باتجاه الصراع كحل لهذا الجمود القائم، فنحن إزاء صراع متسع. قائد الحرس الثوري يقول بأن الصراع لن يبقى في المنطقة هذه المرة، يعني الخطاب صاعد إلى حدود لم نعهدها. وهذا رجل تكلم في الحرب إلى حد كبير التزم بما تكلم به، أي أنه لا ينطق عن الهوى، يقول ما يمكنه فعله. لا نعلم تفاصيل معنى ما بعد المنطقة أو انقراض ما بعد المنطقة. ما نأخذه هو أن الجغرافيا والزمن سيحدد بطرق مختلفة عما تريده الولايات المتحدة. اليوم سمعنا الرئيس الأمريكي يقول بأنه ربما أخطأنا بالذهاب إلى إيران. تقديري أنه هذا التغيير من أننا انتصرنا إلى خطاب الندم، هذا فيه شيئا من الحلول ربما تطغى في المرحلة المقبلة.
4: شكرا لكم الدكتور حسن أحمديان، الدكتور محمد الشرقاوي، والسيد باتريك مارا هنا في الاستوديو. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في التقرير التالي.
5: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية؟ أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات، مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلاً في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب.

0: ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي. من سيتنازل أولا؟
1: مستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في قطاع غزة، ونبدأ بآخر التطورات. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان، وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية الجنوبية لبنان، أعلن حزب الله استهداف مركبات وتجمع لجنود الاحتلال في محيط القلعة. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود إسرائيليين بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هيلل. كذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل في 48 ساعة. من ناحية ثانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية في عدة مناطق، وكذلك قصف بنى تحتية في مدينة صفد المحتلة بالصواريخ بحسب بيان الحزب. وأوردت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان يوم غد بناء على طلب فرنسا. في تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت شبكة CNN الإخبارية عن مسؤولين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وأن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. نرحب بشبكة مراسلين لمتابعة هذه التطورات والملفات. معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. وأبدأ معك حسان مسعود، إذن بيانات كثيرة لحزب الله وتطورات فيما يتعلق بالميدان سواء في الجنوب، وأيضا تطورات سياسية، نتابع كل هذه التطورات معك.
2: تماما زين، تطورات متلاحقة بالفعل وغارات مكثفة يعيشها الجنوب، وفي ذات الوقت أيضا عمليات موسعة وتزداد حدة وكثافة من جانب حزب الله بشكل أساسي. وأبدأ من آخر المعطيات التي أيضا نجمت عن هذه التطورات، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 من اللبنانيين و19 إصابة نتيجة لغارة إسرائيلية نفذتها على بلدة دير الزهراني تحديدا في جنوبي لبنان. هذه الحصيلة تعتبر حصيلة ثقيلة للغاية نتيجة لغارة واحدة على بلدة دير الزهراني، ليرتفع إجمالي الشهداء حتى هذه اللحظة منذ 2 مارس إلى 3420 شهيدا، وكذلك 10280 جريحا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. هذه الحصيلة هي أيضا حصيلة لسلسلة من الغارات المكثفة التي تشهدها البلدات اللبنانية جنوبي لبنان في إطار توسيع إسرائيل. نعم،
1: هذه الحصيلة من الثاني من مارس.
2: هذه الحصيلة
1: تفضل.
2: نعم زين، إن أضفناها إلى الحصيلة الإجمالية منذ 8 أكتوبر عام 2023، هذه الحصيلة تعني وصول عدد الشهداء إلى أكثر من 13,000 شهيد حتى هذه اللحظة فقط منذ 8 أكتوبر عام 2023. الحصيلة كبيرة للغاية. ما نذكره من أرقام إجمالية زين هي فقط منذ 2 مارس الماضي وحتى هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. هذا يشير إلى الرقم الكبير من الشهداء، العدد الضخم من الشهداء الذي الذي نعيشه كل يوم هنا في لبنان والذي يعاني منه جنوب لبنان وكذلك ما نجم عنه من هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الفترة الماضية وأيضا عما تشهده منطقة البقاع كذلك وشرقي لبنان. ونحن بشكل يومي نحصي أكثر من 50 شهيدا بين 30 إلى 50 شهيدا بشكل يومي وهذه هي الوتيرة اليومية لهذا العدد الضخم من الشهداء. وخلال 24 ساعة الماضية فقط زين أحصينا أكثر من 60 غارة عنيفة، غارة تحديدا عبر الطائرات الحربية، هذا يضاف إلى الغارات بالمسيرات كذلك تنفذها المسيرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا القصف المدفعي الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذلك لأن جيش الاحتلال عندما يتقدم في جنوب لبنان هو يستخدم المدفعية لمديات أبعد كذلك ويطال قرى وبلدات أكثر وأيضا يطلق مسيراته أيضا نحو مناطق أكثر اتساعا في جنوب لبنان. هذا يأتي في ظل محاولات التقدم الإسرائيلية أيضا عبر البر في ثلاث محاور مختلفة، يحاول أن يتقدم عند محور النبطية وتحديدا باتجاه جنوب مدينة النبطية ونبطية الفوقة عبر محاولات التقدم عند دبين وكذلك أيضا دبين في مرجعيون تحديدا وأيضا عند منطقة يحمر أشقيف، حيث قام بالإعلان عن سيطرته وتقدمه نحو قلعة شقيف التي تشرف على كل هذه المنطقة. وأيضا يحاول التقدم باتجاه مرجعيون عبر محورين للالتفاف كذلك عبر المدينة وأيضا يحاول التقدم من جانب آخر عند المنطقة الغربية من سور. كل ذلك يأتي في ظل تواصل العمليات المكثفة والقصف الصاروخي من قبل حزب الله الذي أعلن عن 21 عملية حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك حسن مسعود من بيروت. فاطمة خميسي، ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ كيف تبدو هذه الجبهة؟ وماذا عن اجتماع نتنياهو بالمجلس الأمني؟
3: نعم زين العابدين، بداية هذه الجبهة ليست بهادئة بتاتا. نتحدث عن دويل صفارات الإنذار خلال الساعة الأخيرة في منطقة جديدة ومنطقة أبعد، نتحدث عن مدينة طبرية في الجليل الأسفل وبلدات محيطة فيها استهدفت برشقة صاروخية مكونة من صاروخين، جرى اعتراض صاروخ واحد فيما سقط صاروخ آخر في منطقة توصف إسرائيليا بالمفتوحة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك عملية صاروخية أخرى تزامن مع هذه التي طالت طبرية، ولكن هذه العملية الصاروخية المكونة من 3 صواريخ استهدف الحزب من خلالها مناطق في الجليل الأعلى. تم اعتراض صاروخين فيما يفحص الجيش ما هي نتيجة الاعتراض الثالث الذي نفذ بحق الصاروخ الأخير، وحتى اللحظة لم يكشف عن مصير هذا الصاروخ. كل هذه العمليات الصاروخية الأخيرة أيضا تضاف إلى العمليات السابقة التي شهدتها هذه الجبهة، نتحدث عن تصعيد، نتحدث عن اتساع نطاق الاستهدافات من قبل حزب الله. كان هنالك تفعيل صفارات الإنذار في خليج حيفا، في مدينة عكا، مدينة نهرية، وصولا إلى مدينة صفد. كل هذه المناطق تقصف للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف من قبل حزب الله، بالتزامن مع توسيع القوات الإسرائيلية لنطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. بالإضافة إلى هذه العمليات الصاروخية زين، نتحدث أيضا عن عمليات شملت إطلاق عدد كبير من المسيرات، سواء تلك التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان أو تلك التي تستهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية في البلدات الحدودية، كما حصل في بيت هلل على سبيل المثال. مسيرة أطلقت من قبل حزب الله اتجهت نحو مبنى يستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي كموقع عسكري، انفجرت هذه المسيرة وعلى إثر ذلك تم إصابة 4 جنود بجروح متفرقة. كان هنالك أيضا مسيرات أطلقت باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، جرى اعتراض بعض هذه المسيرات فيما سقطت أيضا قذائف صاروخية بالقرب من القوات الإسرائيلية. بخصوص الاجتماع وكنقطة أخيرة، بنيامين نتنياهو لا يتوقف عن عقد هذه الاجتماعات الأمنية من أجل تقييم الوضع في تلك الجبهة واتخاذ الخطوات المقبلة. هل تقبل إسرائيل على المزيد من التصعيد وتوسيع لنطاق العمليات العسكرية، أم أنها سوف تقوم بتعزيز السيطرة على المواقع التي احتلتها في نطاق هذه العمليات البرية؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، والقرار الأخير لدى بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي من رام الله مراسلة الجزيرة. نناقش هذا الملف أيضا وتطورته مع ضيفينا من بيروت، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي مطر، وكذلك من بيروت الكاتب الصحفي علي الأمين. أبدأ معك أستاذ علي الأمين، كيف تفهم تصريحات رئيس مجلس النواب عن أنه يضمن أن توافق المقاومة على وقف إطلاق نار إذا ضمنت الحكومة وضمنت الأطراف توقف إسرائيل؟
4: تحياتي لك لضيفك للمشاهدين الكرام. يفهم من هذه التصريحات هو يعني ردة فعل على التصعيد الإسرائيلي الواضح لأنه على أهبة احتلال المزيد، ومع تهديد ضمني وصل أكيد للرئيس نبيه بري بأنه هناك استعداد للوصول إلى حدود الزهراني وليس إلى جنوب الليطاني. وبالتالي الرسالة التي قالها بري اليوم وكان لم يقلها في وقت سابق أنه الآن نقبل بوقف إطلاق النار، أكيد لم يشترط لا انسحاب ولا إطلاق أسرى ولا عودة الأهالي. أصبح وقف إطلاق النار مطلب أساسي وجوهري بمعزل عن بقية الشروط الآن بسبب اختلال موازين القوى على المستوى الميداني، وبسبب المخاطر من استمرار عمليات التدمير اللي عم تمارسها إسرائيل من دون أي رد فعل دولي أو عربي أو إقليمي أو حتى أمريكي، وأيضا من مخاطر تمدد الاحتلال إلى مناطق أخرى. بالتالي ما نحن على أهبة يومين في جلسة المفاوضات المقبلة، ربما يطرح بحسب المعلومات على لبنان كفكرة، ربما الطرف الأمريكي، أن نعود إلى ما قبل 2 مارس، وهذا كان يرفضه ويرفضه حزب الله، أنه في فرصة للعودة إلى تلك المرحلة، بمعنى أن إسرائيل تبقى مطلقة اليد في استهداف حزب الله ولكن تتوقف عمليات القصف والتدمير التي نشاهدها اليوم ونلمس آثارها بشكل واضح على مختلف المناطق.
1: هل المقصود بالعودة ل 2 مارس انسحاب إسرائيل؟
4: يعني ما قبل 2 مارس اللي هو أنه إسرائيل خلال 14 شهر سابقة بعد نوفمبر 2024 كانت تقوم بعمليات تستهدف فيها مقاتلين لحزب الله، تستهدف ولكن لم تكن يعني عمليات واسعة شاملة على مستوى ضربات، يعني كان يقتصر الاستهداف على عناصر الحزب، لم يكن يعني يطال مباني مدنية إلى حد يعني بشكل يعني مختلف تماما عن الحرب التي جرت بعد 2 مارس بمستوى العنف، بمستوى التدمير، بمستوى القتال. هذا الذي يمكن أن يقترح، وإذا لم يوافق يعني ما في موافقة، ربما هذه الضربات، التوغل الإسرائيلي، الاحتلال، تمدد الاحتلال سيستمر. لذا الرئيس نبيه بري أعتقد في كلمته كان يقول مستعدون لوقف إطلاق النار، وقال في المقابل لكن من يضمن أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار، لكن الأهم هو الجملة الأولى، وهذه ربما كان ينتظرها.
1: وأنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي عدم اشتراطه الانسحاب في هذه الكلمة. دكتور علي مطر، هل نحن أمام تغير في موقف الثنائي الشيعي وموقف المقاومة من مقاربة وقف إطلاق النار وفق الشروط الحالية؟
5: تحية لكم بداية. لا، أنا لا أفهم ذلك ولا أرى ذلك، لأنه مسألة وقف إطلاق النار تحدث عنها الرئيس نبيه بري بأكثر من مرة في السابق، وكان هناك اتصالات حصلت من قبل الدولة اللبنانية مع الرئيس نبيه بري لمعرفة الموقف في حال تم التوصل لوقف شامل لإطلاق النار. هو أكد أكثر من مرة أن إسرائيل إذا التزمت بوقف إطلاق النار فأن المقاومة أيضا، هو يضمن الرئيس بري أن المقاومة ستوقف النار أيضا، لكن على إسرائيل أن توقف وقفا شاملا لإطلاق النار دون العودة لاثنين أذار. لن تقبل المقاومة أن يتم العودة مجددا إلى ما قبل 2 أذار وأن يعود هناك حرية حركة للإسرائيلي. يجب أن يكون هناك سلة واحدة.
1: العودة قبل لما قبل 2 أذار ربما تعيد للبنانيين الكثير من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل الآن. لماذا ترفض المقاومة العودة لاثنين أذار؟ ما الذي تحقق بهذه المقاربة من المقاومة حتى الآن؟
5: هي المقاومة أو الثنائي يريدون حلا شاملا لهذه المسألة. لا يمكن أن يكون هناك حلا مجتزئ أن تبقى إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية. الآن هناك ورقة موجودة في الميدان تقاتل، هي المقاومة، ورقة قوة، شاء من شاء وأبى من أبى، على قاعدة أن هذه المقاومة لا تزال تدفع الإسرائيلي تكلفة، وغير صحيح أن الإسرائيلي سيصل إلى بهذه السهولة إلى الزهرة. يعني كل المعطيات الميدانية وكل الشروحات العسكرية تقول أن الإسرائيلي عندما دخل إلى زوتر أو على أطراف زوتر، دخل مباشرة من الحدود اللبنانية مع زرعيت بمسافة 3 كيلومتر فقط. وحتى مسألة الدخول إلى قلعة شقيف لا يعني أنه السيطرة دائمة على القلعة أو أنه سيطر على يحمر شقيف. لا تزال المواجهات موجودة، لا تزال المقاومة موجودة، هناك قتال، هناك قتال شرس. الإسرائيلي يتحمل أيضا تكلفة، هناك معضلة الصواريخ، معضلة المسيرات، والمعضلة الأكبر المحلقات. يريد الإسرائيلي أن يأتي بالأمن في نهاية المطاف لمستوطناته، هذه ورقة مهمة. كيف سيحقق أمن المستوطنات إذا ما استمرت هذه المحلقات أو المسيرات بالانطلاق نحو المستوطنات الشمالية؟ وبالتالي لما نعطيه للإسرائيلي حرية حركة ليقوم بالاستمرار بالجرف والتدمير والقتل، طالما الآن لا يزال القتال موجودا؟ لتلتزم إسرائيل، ومن ثم يتم الحديث عن بمعنى أنه وقف إطلاق نار شامل وانسحاب إسرائيلي وكل الملفات الأخرى كما أشار الرئيس بري ستحل في الداخل. وأنا أجزم أن الرئيس بري لا يساوم على مسألة الانسحاب الإسرائيلي، ولن يرضى بعدم الانسحاب الإسرائيلي. لكن كل الحديث الذي حتى الدولة اللبنانية تتحدث عنه، وحتى ما صار الباكستاني في أمريكا الإيراني، يتحدث بداية عن وقف شامل لإطلاق النار، ومن ثم نذهب إلى ترتيبات.
1: هل هذا صحيح أستاذ علي اللامين؟ مسألة الانسحاب الإسرائيلي ليست من شروط الدولة اللبنانية لوقف إطلاق النار؟
4: يعني هو مبدأ أنه في مطالب أساسية بالمفاوضات أكيد الانسحاب الإسرائيلي، لكن عندما نتحدث اليوم عن وقف إطلاق النار هي في مواجهة الهمجية الإسرائيلي. صحيح حزب الله يزعج إسرائيل، يؤخر كما قال الضيف، لكنه لا يستطيع أن يمنع الاحتلال الإسرائيلي. الوقائع الميدانية تتحدث، خصوصا أن إسرائيل هذه المرة بخلاف كل الحروب السابقة تقوم بعملية تدمير ممنهج. يعني نحن صار عندنا اليوم أكثر من 160 بلدة مدمرة وشبه مدمرة، حجم التدمير هائل. صور تتعرض اليوم لعملية تدمير، اليوم طرد الدفاع المدني واستهداف المستشفيات وأيضا النبطية. فإذا في عملية ضغط إسرائيلي واضح تتعلق بأنه إسرائيل مستمرة في التدمير والتجريف، وبالتالي
1: كيف
4: مستمرة أيضا
1: ستستعيد
4: في
1: الدولة اللبنانية هذه الأراضي إذا أوقفت إطلاق النار وألزمت حزب الله أو التزم من تلقاء نفسه بوقف إطلاق النار، وهذه الأراضي بحوزة الإسرائيليين يفعلون فيها ما يريدون دون طلقة واحدة تطلق عليهم كما حدث في 15 شهرا التي سبقت 2 مارس/آذار؟
4: المطلب الأساسي صار وقف الاحتلال. نحن أمام مخاطر جدية لتمدد الاحتلال. يعني المسألة ليست أنه الوضعية اللبنانية في وضعية تستطيع أن تفرض شروطها وأن تفرض يعني مطالبها بشكل استنادا إلى موازين القوى. أنا أقول أنه هذه ليست حقوق وليس يجب الحصول عليها، لكن أصبح المطلب الحقيقي لكل المواطنين اللبنانيين وقف النار، وقف المجزرة، وقف المقتلة، والتي تحظى بغطاء كبير وواسع. وبالتالي إزاء هذا المطلب يمكن أن يكون مؤقتا، وقف إطلاق النار هو الأساس، وثم البدء لاحقا بالبحث بالنقاط الأخرى. يمكن الاتفاق، وإذا لم يكن الاتفاق ربما تفشل الأمور، وبالتالي تعود المواجهة العسكرية بشكل أو بآخر. لكن مطلب إطلاق النار مهما قيل هو مطلب حيوي اليوم لكل اللبنانيين، وخاصة لأبناء الجنوب الذين يرون كيف تدمر بيوتهم وقراهم دون أفق. ليس هناك قدرة فعلية لحزب الله على رغم كل البطولات الفردية.
1: طيب ما الذي تطلبه الدولة من حزب الله في هذه المرحلة؟ يعني حتى تنجح مفاوضات الدولة مع إسرائيل، ما المطلوب من حزب الله؟
4: على الأقل أن يقول حزب الله يضع أوراقه في سلة الحكومة اللبنانية.
1: كيف يعني ماذا يفعل؟
4: في المواجهة السياسية، يعني يضع السلاح في يد السلطة اللبنانية، وتكون السلاح ثمن السلاح هو الانسحاب الإسرائيلي، وقف الإطلاق النار والانسحاب
1: ما الذي
4: الإسرائيلي
1: يضمن يا أستاذ
4: ويمكن الوفد اللبناني.
1: يعني إذا سلم حزب الله سلاحه الآن للدولة اللبنانية، ما الذي يضمن أن إسرائيل ستنسحب؟
4: أن يعلن استعداده أولا لتسليم السلاح ويبدأ العملية تسليم السلاح بناء على أن الحكومة اللبنانية تقول تلتزم التزام واضح بأنها ستستلم السلاح وستقوم بهذه المهمة، لكن في مقابل التزامات من الطرف الآخر. لن يتم تسليم السلاح في لحظة، يعني هو مسار يمكن تطبيقه خلال فترة وبخطوات متبادلة، ويمكن أن يحصل مفاوضات على هذا الأمر، بمعنى أن هناك ورقة بيد لبنان يمكن أن يستخدمها ويستعملها في إطار استعادة أراضيه وعودة السكان وترتيب
1: يعني إذا
4: موضوع
1: كان
4: الحدود
1: لبنان لا
4: وعودة
1: يستطيع
4: الأسرى.
1: أن يستعيد الأرض بالسلاح كما تقول، هل يمكنه أن يستعيدها بدون السلاح؟
4: يستعيدها بدون السلاح إذا هناك مطلب أمريكي واضح بأنه إذا أمكن حل مسألة السلاح فيما حسب الله فإن الولايات المتحدة ستضغط باتجاه حل هذا الموضوع. وحتى المطلب الإسرائيلي العلني، لا يعني لا أقول أن هناك مصداقية، لكن على الأقل إسرائيل تقول أن ليس لديها أطماع في لبنان وأن مشكلتها ليست مع الدولة اللبنانية إنما مع سلاح حزب الله. حل هذه المعضلة إذا أبدى استعداد حزب الله، على الأقل إبداء الاستعداد أنه أنا مستعد، ولكن نحن نعرف تماما
1: طيب
4: أن مسألة السلاح هي ليست مسألة مرتبطة بقرار حزب الله، ونعلم أن الصراع الأساسي والجوهري هو ما يتعلق بربط الملف اللبناني بإيران وما إلى ذلك. هون النقطة الجوهرية اللي ممكن لبنان يستفيد منها في هذه اللحظة، إذا أخذ هذه الورقة يمكن للأمريكيين أن يضغطوا باتجاه فعلا تنفيذ على الأقل من خلال المصلحة الأمريكية التي ترى بفصل الملف الإيراني عن اللبناني، يعني لهم مصلحة بأن يكون هناك حلول عبر الحكومة
1: هل هذا
4: اللبنانية
1: وارد
4: ليقولوا
1: أصلا
4: أن التفاوض اللبناني الإسرائيلي حقق نتائج
1: دكتور
4: إيجابية.
1: علي مطر؟ هل هذا وارد أن يفك الارتباط بين حزب الله والجانب الإيراني وأن ينخرط في الشأن اللبناني، شأنه في ذلك شأن كل الأطراف الأخرى غير المرتبطة ارتباطا عضويا عسكريا بأطراف خارجية؟
5: طبعا هناك مجموعة نقاط تحدث عنها ضيفك، هي مفيدة، ولكن يجب أن أؤكد على نقطة رئيسية، أنه لا يوجد ضمانة مع العدو الإسرائيلي. إسرائيل لا تقوم بشيء اسمه خطوة مقابل خطوة. بنيامين نتنياهو الآن يرفض معادلة الهدوء مقابل الهدوء، لأنه في 15 شهرا السابقة وافق حزب الله أمام الملأ على تسليم السلاح، وبدأت حصرية السلاح في جنوب الليطاني، والجيش اللبناني أكد على هذه المسألة واليونيفل والميكانيزم، ورأينا كل ما
1: يعني إذا
5: حصل في
1: كان هذا
5: 15
1: صحيحا
5: شهر.
1: من أين جاء
5: لكن
1: كل هذا السلاح الذي يحارب به حزب
5: إسرائيل،
1: الله؟ اسمح لي، يعني إذا كان هذا صحيحا
5: نعم،
1: من أين جاء كل هذا السلاح الذي يحارب به حزب الله الإسرائيليين الآن في الجنوب اللبناني، جنوب نهر الليطاني؟
5: ما هو هناك العديد من المنشآت التي تم الدخول إليها وتم تسليمها على الهواء مباشرة، والميكانيزم ذهب ومع اليونيفيل إلى أيضا مجموعة منشآت. هناك بعض المنشآت التي لم تكشف، نعم استفادت منها المقاومة. هناك بعض السلاح الذي أدخل في بداية
1: وهذا
5: الحرب
1: يعني أن ما
5: وبداية
1: حدث
5: العمليات العسكرية.
1: كان استعراضا تلفزيونيا لا أكثر، وأن سلاح المقاومة
5: لا يا
1: سلاح حزب
5: سيد،
1: الله ظل
5: لا يا
1: في
5: سيد،
1: جنوب
5: يا
1: نهر
5: سيد زين
1: الليطاني.
5: العابدين، لا لا لا لا يا سيد زين العابدين، لم يكن شيء استعراضيا. أنا لا أعتقد ولا يمكن لأحد أن يقول اليوم أن الجيش اللبناني كان يكذب، لأن الجيش اللبناني وقائد الجيش قام بعرض العديد من التقارير، واليونيفيل نفسها أكدت على أن حزب الله التزم وأن تم حصرية السلاح، وتم الحديث عن نسبة أكثر من 90% من حصرية السلاح. ولو كانت حصرية السلاح لم تحصل في جنوب الليطاني وكانت قدرات المقاومة لا تزال موجودة كما كانت سابقا مع كل المنشآت التي كانت موجودة، يمكن أن نؤكد أن الإسرائيلي ما استطاع أن يدخل بريا، أن يصل إلى أطراف زوتر، أن يصل إلى قلعة شقيف، لأن هناك الكثير من المنشآت التي سلمت والتزم حزب الله. وحزب الله بال15 شهرا يمكن العودة إلى تصريحات مسؤوليه عندما قال أنه يقف مع الدولة وإلى جانب الدولة، لكن أيضا بالمقابل على الدولة أن تتحرك لتحمي الجنوب. هل نسينا ماذا حصل بال15 شهرا من تدمير وجرف؟ هل انسحبت إسرائيل من النقاط الخمسة؟ هل اليوم ستنسحب إسرائيل؟ هل ستوقف
1: شكرا
5: هذا الجرف والتدمير؟ هناك ورقة سلاح، هل من المنطقة أن نسلمها ونحن تحت القتل والتدمير؟ نعم، عندما تأتي الدولة بوقف شامل لإطلاق النار يتم الالتزام بوقف النار. مسألة السلاح يتم الحديث بعدها كشأن لبناني، يكون هذا السلاح جزء لا يتجزأ من قدرات الدولة اللبنانية.
1: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي مطر، ونشكر أيضا ضيفنا من بيروت علي لمين الكاتب الصحفي. هذا وتشير الأحداث المتلاحقة في جنوب لبنان إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب، ويأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر ما هو إلا مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
6: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 من أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية، ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا. ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم التفاح المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة نبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000، وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان، مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
1: الآن إلى تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصريحات المقابلة. نبدأ من طبعا معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن معنا من واشنطن أنس الصبار مراسل قناة الجزيرة. أهلا بكما أنس وعدنان. سأبدأ معك عدنان، وما ذكرته وكالة تسنيم ومجمل التصريحات الإيرانية بخصوص سواء مضيق هرمز أو مذكرة التفاهم.
7: نعم زين، هي بشكل أو بآخر تصب في مساحة الحديث والمفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم. إيرانيا توضع الأشياء في سياق الأخذ والرد وعدم حتمية الأشياء. ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قال فيه المصدر إن عمليا الرسائل بين أخذ ورد بين الجانبين، وبأن الرد الأمريكي أو التعديلات الأمريكية التي أرسلت لا تعني أن طهران لن تقدم تعديلات مضادة في المقابل، كما أن طهران مستعدة بشكل أو بآخر لخيار عدم الوصول إلى اتفاق. هو كلام تتحدث فيه طهران دوما عن استعدادها للخيارات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان أكثر مباشرة في الحديث عن هذا الموضوع عندما تحدث عن أن الرسائل بين ذهابا وإيابا مستمرة، وبأن الحديث عن النتائج النهائية هو أمر غير ممكن قبل الوصول إلى اتفاق كامل وتوقيع هذا الاتفاق، وبأن كل ما يتم تداوله على وسائل الإعلام الغربية هو عمليا غير صحيح بشأن الوصول إلى صيغة نهائية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه. مسؤول السياسة في الحرس الثوري زين تحدث اليوم بشكل مباشر عن أن طهران بالنسبة لها مضيق هرمز هو أهم من امتلاك سلاح نووي، وهذا التصريح هو عمليا يضعنا أمام النقاط الأساسية التي توضع في سياق الخلاف. هي عمليا الخطوط العريضة متفق عليها، لكن الخلاف يتعلق بالتفاصيل. طهران هنا تقول أن مسألة إدارة مضيق هرمز بتفاصيلها التي تم تسريبها في الأيام الماضية هي من أهم الأشياء التي لن تتنازل عنها في هذه المفاوضات، بالإضافة إلى النقاط الأخرى. ولكن هنا تتحدث طهران بشكل مباشر عن إدارة تتمثل بتحديد المسارات للسفن التي تدخل وتخرج من مضيق هرمز، تحديد السفن التي سيتم تفتيشها بعد تسجيلها بالآلية آلية إدارة مضيق هرمز، وأيضا منع السفن المعادية من دخول مضيق هرمز، وكذلك فرض رسوم ملاحية ورسوم تأمين ورسوم أضرار بيئية على السفن تحت هذا البند عنوانة الرسوم طهران، بالإضافة إلى نقطة الأصول الإيرانية المجمدة والحديث عن الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال مهلة 60 يوم بعد توقيع الاتفاق. لكن زين بشكل أو بآخر عندما نتحدث عن البنود التفصيلية الخلافية قلنا مضيق هرمز، تحدثنا عن الأصول المجمدة، هذه النقاط يتم الحديث أو الإشارة إلى أن الكثير أنجز فيها. الإشكال الأكبر زين هو المرتبط بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، هذه النقطة الإشكالية الكبرى التي تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم دون وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، وبأن هذا الأمر يهدد مسار المفاوضات بأكمله. وبالتالي طهران تشدد على هذه النقاط الأساسية المرتبطة بمذكرة التفاهم. فيما يتعلق بالحديث عن البرنامج النووي، عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بالنسبة لطهران هذا الموضوع هو خارج مساحة البحث تفصيليا في مذكرة التفاهم، وهو متروك للمرحلة الثانية عمليا بعد توقيع المذكرة وبعد مرور مهلة 60 يوم.
1: شكرا لك عدنان البوريني من طهران. أنس الصبار، ليست هذه هي العناوين المرفوعة في وسائل الإعلام الإسرائيلي الأمريكي، مسألة لبنان ليس من ضمن العناوين التي ذكرت كعقبة أمام توقيع مذكرة التفاهم، ماذا في التفاصيل؟
8: صحيح زين، وحقيقة لبنان يذكر ضمن بنود هذه الصفقة، بمعنى أن الولايات المتحدة وحلفائها سيمتنعون عن العمليات الهجومية، ويتحدثون عن إيران ومن يسمونهم بوكلائها بأنهم أيضا سيوافقوا على وقف إطلاق نار نهائي وشامل. لكن الحديث الآن يدور عن مذكرة تفاهم مشتركة، هذه المذكرة من المفترض أنها ستستمر ل60 يوما وفقا للنصوص الأولى التي وصلت عبر الصحافة الأمريكية، وبعد ذلك جاءت التقارير للتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب حدث الرد الأمريكي وأرسله إلى الإيرانيين بشكل مشدد، والتجديد جاء في نقطتين. النقطة الأولى بطبيعة الحال ليس من بينهما لبنان، النقطة الأولى تتعلق بمضيق هرمز وآلية فتح هذا المضيق، لأن النصوص الأولى التي اطلعنا عليها تتحدث عن فتح متناسق ومتناسب بين رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز. والنقطة الأخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لأن كثيرين هنا ممن يحيطون بالرئيس دونالد ترامب يعتقدون بأنه لا يجب الاكتفاء بالالتزام الإيراني بأنهم سيسلموا أو سيدمروا مخزونهم من اليورانيوم المخصب. تعالت هذه الأصوات وتبعا لها جاء قرار الرئيس دونالد ترامب بأن يحدث الرد الأمريكي وأن يستخدم تشديدا في الصياغة وربما شروطا إضافية، لكن ما الذي تم تحديثه بشكل دقيق أو بشكل رسمي لم يعلن على الأقل حتى الآن، وما يرد هو عبر الصحافة الأمريكية. لكن نقطة لافتة اليوم وحقيقة توقيت نشر الخبر عبر نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين يتحدث عن أن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على الشرق الأوسط ضمن صلاحياتها تقول إنها سهلت إلى حد كبير مرور نحو 70 سفينة تجارية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من مسارات بعيدة عن السواحل الإيرانية، وتقول إن السبب في عدم الإعلان عن هذه الخطوة هو خشيتها من تعرض هذه السفن لنيران إيرانية. لكن الآن جاء الإعلان بطبيعة الحال وإن كان على شكل تسريب ونقلا عن مسؤولين أمريكيين، وبالتالي ربما هذا مؤشر على أن الولايات المتحدة تتعامل أيضا رغم استمرار الحصار ورغم مطالبها بفتح مضيق هرمز على سيناريوهات أخرى قد يكون من بينها السعي لتأمين مرور حركة السفن عبر المضيق حتى من دون موافقة إيران. المسؤولون يتحدثون هنا عن مخاطر جمة لمرور هذه السفن ويقولون إن تلك التي تقترب من السواحل الإيرانية تتعرض لتهديد وشيك شبه مؤكد باستهدافها بالمسيرات أو بالصواريخ، وهذا الأمر سار على مدار 3 أسابيع وخلال هذه الآلية مرت 70 سفينة للتجارة، سفينة شحن وناقلة أيضا كانت تعطل أجهزة الاستقبال والإرسال خشية تعرضها لهجمات إيرانية. لكن بكل الأحوال الموقف الآن يرتكز في نقطتين أمريكيا، فتح مضيق هرمز، والنقطة الأخرى تخلص إيران من اليورانيوم المخصب أو على الأقل توضيح والتزام مع ضمانات من طرف الإيرانيين. زين،
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار من واشنطن. ونناقش هذا الملف مع ضيوفنا من دلوير روب آرلتس المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلوير، ومعنا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور شرقاوي، يعني ذكرت في الساعة الماضية أن الموقف ربما يحتاج إلى علم النفس السياسي لفهم ما يجري، يعني قد يقول قائل وعلم التنجيم وخبرة باللوبيات وجماعات الضغط الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة التي تؤثر في قرار الإدارة الأمريكية، هذه العوامل جميعها إلى أي مدى هي بعيدة عن السبب في تأخير الرد الأمريكي حتى هذه اللحظة أو قريبة من تأخير الرد الأمريكي حتى هذه اللحظة؟
9: يبدو أن الرئيس ترامب الآن يسبح في 3 محيطات استراتيجية. هناك مشكلة مضيق هرمز وكيف السبيل إلى استعادة حرية الملاحة وتجاوز القيود الإيرانية، هناك أيضا المفارقة أو بالأحرى المقارنة بين ما ينبغي أن يكون اتفاقا متشددا إزاء الإيرانيين بالمقارنة مع الاتفاق الذي تحلل منه عام 2018، وأيضا أن يظهر ترامب بأنه متحرر من كل اللوبيات، ولكن أيضا لا يستطيع إبعاد الروافد التي تأتي من مجموعة أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة. لذلك أقول إننا نحتاج لأدوات علم النفس السياسي. لماذا؟ لأن ترامب يعيش هذه الازدواجية، هو تواق إلى تسوية الأزمة، الخروج منتصرا من هذه الحرب وظهور أمام العالم بأنه هو من حرر مضيق هرمز وفرض الشروط على الإيرانيين، ولكن في نفس الوقت أمامه مذكرة التفاهم منذ 10 أيام يتأملها، يقرأها من اليمين يقرأها من اليسار، لكن لا يريد أن يرفع القلم ويضع توقيعه أو على الأقل تحفظه، بمعنى هل يرفضها ونبدأ إلى نعود إلى المربع الأول أم يسقط عليها توقيعه وتتحرك قاطرة المفاوضات. القطريون والباكستانيون وبقية العواصم تنتظر الدخان الأبيض ليخرج من البيت الأبيض، لا يخرج هذا الدخان. إذن أرى أن ترامب يبدو من الناحية النفسية يعني يتريث وتريث ولا يستطيع أن يحدد بالضبط ما هو مستوى التشدد المقبول إزاء الإيرانيين، ومنه أن ينطلق لكي لا يظهر أنه سيأتي باتفاق ينتقده فيه الديمقراطيون والجمهوريون وأنصار إسرائيل بأنه بعد كل هذا المد والجزر عاد بخفي حنين، لم يفرض ما أعلى ما فرضه الاتفاق الأصلي. وبالمناسبة هذا الاتفاق الأصلي دام التفاوض عليه 12 عاما منذ 2003 إلى 2015. الآن هل تكفي 10 أيام لترامب لكي يعقد أمره ويحسم كلمته ويوقع أمل؟ لذلك أعتقد أن الجانب النفسي هو الآن ما يهمنا الاستخدام في هذه المرحلة.
1: سيد أرلت، ما ثقل العامل الإسرائيلي في قرار الرئيس ترامب؟ إدارة أوباما وقعت الاتفاق رغم اعتراضات إسرائيل، وذهب نتنياهو للكونغرس وعارض إدارة أوباما وانتقد الاتفاق. لكن هل ترامب يخشى العامل الإسرائيلي ونحن في موسم انتخابات إلى الحد الذي يجعله لا يوقع هذا الاتفاق؟
10: من دواعي السعادة أن أكون معكم، وشكرا على هذه الفرصة للمشاركة. بكل تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه بعض التأثير، ولكن أؤكد لكم بأن إسرائيل لا تسيطر على قرارات الرئيس ترامب ولا على هذه الحرب. هنالك ربما مشاورات مع إسرائيل مثل ما هي مع دول الخليج ومع شركاء آخرين في المنطقة. إذن الأمر لا يتعلق فقط بوقف إطلاق النار، ولكن بإعادة فتح مضيق هرمز وكذلك وقف الإرهاب من قبل النظام الإيراني. ربما قد تكون هذه فرصة لتمديد وقف إطلاق النار بعد وصول مسودة المذكرة ثم الاتفاق، ربما على 60 يوما من تمديد وقف إطلاق النار وبذل الجهود من أجل جسر الهوة. ولكن دعونا نكون أمنا، المضيق هرمز يجب أن يفتح، إنه في المياه الدولية ولا يمكن أن يبقى رهينة بأيدي الإيرانيين. وربما في النهاية عليه أن يفهم بأن هذه المياه يجب أن تبقى مفتوحة للملاحة الحرة بدون أي سيطرة من قبل هذا النظام. ولا أعتقد بأن الرئيس ترامب سيسمح بمواصلة هذه الهزمة، لذلك أكد على إعادة فتح المضيق. مثل ما قلت، العمل يسير على بعض التفاصيل في هذه المذكرة، كان هنالك بعض التعديلات، وأعتقد بأن هنالك مؤشر جيد وهو تواصل هذه المفاوضات.
1: هي بالفعل متواصلة، لكن هنالك تذبذب في مواقف الرئيس ترامب. يعني على سبيل المثال، هو أعلن بشكل لا لبس فيه أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيرفع الآن، ذكر كلمة الآن، ثم لم يحدث ذلك. يعني هذا يطرح أسئلة كثيرة حول المصداقية بالنسبة للرئيس الأمريكي، كيف ترد على ذلك؟
10: فعلا المصداقية وكذلك الشفافية وكذلك الأمانة هي من الجانبين، هي مسألة ثقة. في نفس الوقت النظام الإيراني قبل أسبوع حاول زرع بعض الألغام. دعونا نكون صادقين كذلك، من الجانب الثاني ليس هنالك أي مصداقية فيما يتعلق بالنظام الإيراني، وكانت ردة فعل من قبل الرئيس ترامب بعد الرد المباشر من وكالة الأنباء الإيرانية بعد إعلانه إعادة فتح المضيق.
1: سيد عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني، برأيك وبرأي إيران، ما الذي يعطل الوصول لاتفاق حتى هذه اللحظة؟ ما هي القضايا الشائكة لهذا الحد إذا كان تم الاتفاق على معظم الأشياء وبقيت صياغات هنا وصياغات هناك؟ لماذا تتوقف إيران كثيرا عند الصياغات؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا وللمشاهدين. أولا أريد أن أقول بأن مهما تكون النتائج، هو الخسر الأكبر هو الرئيس ترامب وفريقه. يعني يتفاوضون ويتحدثون ويتسابقون على أمر أصلا لم يكن هذا من سلسلة الأهداف الأمريكية منذ البداية، يتحدثون عن مضيق هرمز الذي كان مفتوحا للجميع، وكان المرور فيه تسير بسهولة قبل هذه الأحداث. هو أحدث يعني وقع في هذه المقمصة التي لا يستطيع أن ينقذ نفسه وينقذ حلفائه من هذه المنطقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا، هناك الإيرانيون يعرفون كيف يتصرفون وكيف يتحدثون وكيف يقررون. منذ البداية كانت هذه الثوابت وكانت هذه الخطوط الحمر، وما زالوا

0: معين وتتناقض مع التغريدة التي الحقيقة أصدرها. لذلك أنا أتصور التخبط الأمريكي عند الأمريكيين، تغيير هذه الأهداف في المفاوضات وجدول الأعمال المفاوضات بين حين وآخر، الحقيقة وضع الإيرانيين أمام معضلة، لا يعرفون على أي شيء يتفاوضون ومع من يتفاوضون. بالتأكيد القرار الإسرائيلي مؤثر بشكل كبير، وهذه إحدى الأسباب التي تجعل الرئيس ترامب يقرر وثم ينسحب ويقرر مرة أخرى وثم يتردد. هذه المشكلة تصور هي التي وصلنا إليها، وهذا ما كانت تؤكد عليها طهران منذ البداية، ولكن الآن العالم كله أصبح يعرف هذا التردد
1: طيب
0: الأمريكي
1: دكتور شرقاوي،
0: والتأثير الإسرائيلي.
1: نعم دكتور شرقاوي هو ضيفنا من طهران، ذكر العمل الإسرائيلي وكنا قد ذكرناه في البداية، لكن هل الظروف أصلا نضجت في كلا الجانبين الأمريكي والإيراني، بعيدا بمعزل عن إسرائيل، هل هي ناضجة بالفعل للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب تماما ويفتح صفحة جديدة؟
2: 3 أشهر من حالة لا حرب ولا مفاوضات تتعب الجانبين، بل تؤكد أن هناك إرادة متبادلة بين طهران والبيت الأبيض. وصلنا قبل 10 أيام إلى أوج الوساطة الباكستانية القطرية، ذهب الوفد الباكستاني والقطري إلى طهران، ثم جاء الوفد الإيراني إلى الدوحة، كان هناك زخم متواتر على
1: ويقول الإيرانيون إن النقاط 14 وضعها الباكستانيون بالتشاور مع واشنطن،
2: بالتشاور، بمعنى أن المسألة كانت ستتم عبر ما أسميته بمفاوضات المقايضة، قضية مقابل قضية. إيران تتنازل تحصل على نسبة من الأرصدة المجمدة، الولايات المتحدة تتنازل تحصل على تعهد بأن إيران تنظر في كيفية القضاء على اليورانيوم عالي التخصيب. إذا لو ترك المجال يمشي في هذا الاتجاه كنا اليوم نتحدث عن مفاوضات حقيقية. لكن عندما تجتمع، وليس لا أتحدث عن دور نتنياهو بشكل مباشر، لا أحد يقول إن نتنياهو يلوي ذراع ترامب، ولكن الترامبيين والجمهوريين واليمينيين من خلف ومن حول البيت الأبيض، عندما يتحدث نيوت جينجريتش، ونيوت جينجريتش كان في السياسة الأمريكية في العصر الحجري، عندما يتحدث بومبيو لم نسمع منه قبل 7 سنوات، عندما يتحدث ويواصل لينزي جرام، هؤلاء ديناصورات الحزب الجمهوري، هم من يخيفون ترامب بأنك ربما تجازف بأن تمنح طهران ما لا تستحق. فماذا يفعل؟ يعلو فوق الجبل يتحدث عن ضرورة تعهد إيراني بعدم التفكير في الملف النووي لا حاضرا ولا مستقبلا. يصبح موضوع تخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب بدل أن يكون مسألة مقايضة يصبح هذا من كما أسميته من المبدئيات. ما حدث بين يوم السبت غير يعني ما قبل الأخير إلى الآن، انتقلنا من مرحلة البراغماتيات التي نجحت فيها الوساطتان الباكستانية والقطرية. ماذا حدث خلال الأيام العشر الماضية؟ عدنا إلى المبدئيات. بدأ ترامب يتخندق في قضية مبدئية، لا إيران نووية، لا تخصيب يورانيوم، وهذا الآن يجعل الوسطاء هم في حالة يعني
1: حيرة.
2: يعني ينتظرون الكلمة الأخيرة من ترامب. وترامب في هذه المرة على الرغم من أنه رجل ضد المؤسسة ولا ينصت للمستشارين بكل ما قيل عن أنه متحرر بل أحيانا جموح، لكن الجموح السياسي في قضية إيران يبدو أن هذه الفرضية غير صائبة. إذا ماذا يتبقى الآن؟ يتبقى التأويل الذي ذكرته من قبل، وهو أنه يجمد، لا أقول أن هناك جمودا في مسار المفاوضات، ولكن تجميد مقصود من قبل ترامب لكي يتمهل ويأخذ وقت، وربما ينتظر تأتيه رؤية أو نبوءة في المنام كيف يعيد صياغة المذكرة لكي يفرض شروطا تضمن له أنه أعلى بكثير من مستوى الاتفاق الذي تحلل منه. لذلك الآن الوسطاء ينتظرون، ولكن أيضا عنصر الوقت ليس في صالح فكرة المفاوضات.
1: سيدة أرلت، هذا الاتفاق وهذه المفاوضات تأتي في موسم انتخابي أبلى فيه الرئيس ترامب في قواعد

0: الحزب الجمهوري بلاء حسنا، مرشحوه يفوزون على معارضيه. إلى أي مدى تلعب الانتخابات دورا في قراره الحالي بتأجيل البت في مذكرة التفاهم؟
1: بكل تأكيد أعتقد إذا أن هذه الحرب توصلت إلى غاية الصيف فسيكون مشكلة كبيرة بالنسبة للجمهوريين في شهر نوفمبر. دعونا لا نخطئ، كان يعتقد الرئيس ترامب بأنها ستكون ربما حرب لبضعة أسابيع، وإذا تحولت إلى حرب استنزاف بعدة أشهر فإنه سيصبح مشكلة كبيرة بالنسبة للجمهوريين. وليست فقط مسألة وقت، رغم أن الرئيس ترامب صرح بأنه ليس متعجلا، ولكن هذا الوقت مسألة الوقت مهمة جدا، وكان يؤكد بأن العالم سيكون أفضل إذا ما كانت إيران خالية من المواد النووية. ودعونا نكون صادقين، لا أحد في العالم يريد أن يحصل هذا النظام على القنبلة النووية، وهذا النقطة الأهم بالنسبة للرئيس ترامب. فيما يتعلق بالتأجيل والتأخر مثل ما تفضلت ستكون مؤثرة على انتخابات شهر نوفمبر.
0: فيما يتعلق بالوقت سيد عباس خميار، باختصار إلى أي مدى يضغط الوقت على إيران أيضا وهي محاصرة بحريا؟
2: بالتأكيد المحاصرة البحرية التي تتحدث عنها هي لن تنهك إيران لأسباب معروفة، بسبب
0: انقطع الاتصال بالسيد خميار. نعتذر، ربما يعود إلينا السيد عباس خميار في وقت لاحق، لكن انتهى وقت هذه المقابلة، هذه الفقرة النقاشية. نشكر ضيوفنا من طهران عباس خميار، من ديلاوير السيد روب أرلت، وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي. هذا ويستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في هذا التقرير.
3: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة النووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية. أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات، مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
0: تقرير نور الدين الدغير من طهران مدير مكتب الجزيرة. إلى قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وقد ناشد مستشفى شهداء الأقصى في غزة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى بعد خروج المولد الكهربائي الاحتياطي عن الخدمة. كما أعلنت إدارة المستشفى توقف قسم العمليات وحذرت من توقف أقسام حيوية أخرى، الأمر الذي يهدد حياة المرضى في القطاع.
4: هدد بالخطر في أي لحظة وممكن الحين كمان تتوقف.
5: بهذه الكلمات يختصر هاني حجم الخوف الذي يرافق المرضى وعائلاتهم مع تفاقم أزمة الكهرباء في مستشفى شهداء الأقصى.
4: بحاول عليها فش لأن فش كهرب، هذا بس ساكد أضواء وهيكد يعني. أتو قطع القلب شوي، قاعد بيجي حوالي نص ساعة، أما صارت وضعها صعب، صار الناس تفرفط من قلة الكهرباء.
5: فلم يعد هاجس وصول المرضى إلى المستشفى هو الأصعب، بل أصبح الخوف من أن تتوقف الأجهزة أثناء العلاج هو ما يؤرق الجميع هنا من مرضى وطواقم طبية.
6: أنا لو قطعت الكهرباء عني ما بصبر 3 أيام وبموت.
7: يعني الدور اللي فات جيت قعدت 5 ساعات على الماكينة، بعد ساعة لما شغلوا علينا الكهرب، لما شغلوا الماكينة فيش كهرب بالمرة، قطعت يمكن 3-4 مرات يوميا.
8: بالأمس مساء تم إيقاف العمل في غرف العمليات داخل المستشفى.
5: إدارة مستشفى الأقصى حذرت من كارثة وشيكة مع تهالك المولدات التي تشكل المصدر الرئيسي لتشغيل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسل الكلى.
8: نحن نسير في العد التنازلي لإيقاف المستشفى وليس الخطر، حيث توقف أول قسم حيوي داخل المستشفى، قسم العمليات، أحد الأقسام الرئيسية الذي يقدم الخدمات. تتحدث عن 6 غرف عمليات لقد توقفت بشكل كامل، والآن نحن نسعى ونجتهد ألا تتوقف باقي الأقسام الحيوية، لأنه سيكون من خلالها توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل.
5: أزمة المولدات هذه تنذر بتعطيل خدمات طبية أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى والجرحى في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لإصلاح المولدات أو استبدالها.
9: عدم وجود الكهرباء سيضطرنا إلى فصل محطات الأكسجين، سيضطرنا إلى فصل اللي هو محطات التحلية، سيضطرنا إلى فصل اللي هو أنظمة الغازات الطبية الكاملة التي يعتمد عليها المريض بشكل دائم.
5: هنا في مستشفى شهداء الأقصى تتحول أزمة المولدات الكهربائية إلى خطر يهدد حياة آلاف المرضى وسط مخاوف من توقف أقسام حيوية تمثل شريان حياة للمستشفى. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
0: وهو مشهد بطبيعة الحال متكرر في كثير من المستشفيات في قطاع غزة. وصلنا رأس الساعة، نذكر مشاهدينا بأهم تطورات هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وأيضا قطاع غزة. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. وفي إسرائيل أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا إسرائيليا قرب بيت هيلل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل في 48 ساعة. ومن ناحية ثانية أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين وللآليات في عدة مناطق، وأعلن قصف بنى تحتية في مدينة صفد بالصواريخ. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان، وأن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيعها. وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية نقلت CNN عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن ترتيبات إيران النووية والتزاماتها النووية وتعهداتها فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. وفي المقابل نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وإن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في تطورات قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء أن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا، وبالعودة إلى ما تصدر هذه الساعة تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب لبنان إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، ويأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر ما هو إلا مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع. نتابع المزيد في هذا التقرير.
10: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية. ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا. ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم التفاح المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة نبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000 وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
0: معنا من بيروت طارق طرشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بشارات. نتنياهو يفترض أن يكون اجتمع أو بصدد الاجتماع بمجلس الأمني، وهنالك توصيات من الدفاع ومن الجيش بتوسيع العمليات في لبنان. توسيع على أي مدى؟
11: تحياتي أستاذ زين العابدين ولضيفك والسادة المشاهدين. واضح جدا أن التوسع الإسرائيلي في المرحلة المقبلة سيكون توسعا أكثر عمقا في الأراضي اللبنانية، وربما وفقا لما يرشح من حديث إسرائيلي ومن تصريحات إسرائيلية ربما العودة مرة أخرى إلى استخدام الضربات الجوية في العمق اللبناني وصولا إلى العاصمة بيروت. هذا الأمر إذا ما ربطناه مع طبيعة التحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي باتت واضحة جدا وتسيطر الآن على الجيش الإسرائيلي، والانتقال من مبدأ عقيدة الدفاع على الحدود إلى تثبيت الوقائع داخل أراضي الخصم، هكذا يسميها الاحتلال الإسرائيلي، وهو أن تنتقل إسرائيل من مبدأ البقاء على الحدود والمناورة العسكرية من خلال امتلاك القوة إلى الذهاب إلى السيطرة المباشرة على الأراضي وتشكيل منظومة دفاع متقدمة في أرض الخصوم. هذا النموذج باعتقادي إسرائيل تبنته وتحولت في منظورها ومقاربتها الأمنية ما بعد 7 أكتوبر، ونفذت ذلك في قطاع غزة، ونفذت ذلك في الشريط الحدودي في الجنوب السوري، وتنفذ الآن ذلك في الجنوب اللبناني ما بعد الخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل أيضا في الجنوب اللبناني. وواضح جدا هذا الأمر يشير إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن إسرائيل لا نية لها لعملية التراجع أو الانسحاب عن الأراضي التي يتم السيطرة والاستيلاء عليها في تلك الأراضي التي تصل إليها إسرائيل. هذا من جانب. الجانب الثاني أو الشق الثاني وهو المرتبط في أن إسرائيل أيضا لا يمكن لها أن تمنح الطرف الآخر، وهنا نتحدث عن الطرف اللبناني، لا يمكن لها أن تمنحه أفقا سياسيا في هذه المرحلة يمكن أن يستجيب للمطالب وللاحتياجات اللبنانية. بمعنى كل ما يتم الحديث عنه عن إمكانية أن يكون هناك مسارا تفاوضيا وهو مسار واشنطن، واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تفرغه من مضمونه ومن محتواه، وأيضا لا تريد لأي أطراف دولية أخرى أن يكون لها دور. عودة الحديث مرة أخرى عن أن يكون هناك دورا أو تحركا أوروبيا وبالتحديد من فرنسا، أنا باعتقادي إسرائيل نجحت في عملية نزع القضية اللبنانية والملف اللبناني من بعدها الدولي وجعلته محصورا ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمثل خسارة للبنانيين بشكل كبير جدا حالة التفرد بهذا الملف بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي، حتى تستطيع إسرائيل أن تشكل مستقبل لبنان وفقا لاحتياجاتها الأمنية من جانب والسياسية من جانب آخر. ولهذا السبب باعتقادي وواضح جدا من كل التحركات، تصريحات بنيامين نتنياهو، تصريحات وزير الجيش بيتسائل سموتريتش كاتس، وتصريحات رئيس هيئة الأركان، كلهم يتحدثون عن الذهاب إلى حالة من التصعيد وليس حالة من الاحتواء، وبالتالي الموقف الإسرائيلي هو ذاهب بهذا الاتجاه تحقيقا للأهداف التي تحدثنا عنها.
0: هذا الوضع أستاذ طارق ما الذي يطرحه من خيارات سواء أمام المقاومة في لبنان أو أمام الحكومة اللبنانية؟
12: أولا التحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذا الوضع في الحقيقة وضع خطير جدا بالنسبة إلى موضوع لبنان وسيادة لبنان على أراضيه في الجنوب. طبيعي أنه يطرح على حزب الله موضوع الذهاب إلى المقاومة بطريقة الاستنزاف، وكمان يرتب على السلطة أن تبذل جهود كبيرة في اتجاه المجتمع الدولي وتحديدا في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لردع هذا العدوان الإسرائيلي الذي يكتسب في تقديري ثلاثة أبعاد تعمل عليها إسرائيل. البعد النفسي، موضوع قلعة شقيف تحديدا، يعني في البعد النفسي والبعد العسكري والبعد السياسي. البعد النفسي هو أن إسرائيل أرادت من هذه الاحتلال للقلعة أن تؤكد أنها استعادت قوة الردع، وأن عادت إلى نقطة كانت خرجت منها في العام 2000. وأنا كنت من بين الصحفيين الذين زاروا القلعة إثر خروج الإسرائيليين في العام 2000، ولاحظنا كيف أنها يعني القوات الإسرائيلية كأنها اقتلعت من هذه القلعة بالقوة، بدليل أنه لاحظنا الآليات التي كانت تستخدم في تلك القلعة كيف أنها يعني اقتلعت بطريقة يعني مش أنه على طريقة الفك والتركيب، يعني على عجل اقتلعت اقتلاع. هذا بالنسبة للقلعة. بالنسبة للجانب العسكري، هي قلعة استراتيجية تعلو عن سطح البحر 700 متر ومنطقة حاكمة للوادي السلوقي والنهر الليطاني
0: وكيف تفسر
12: وكل.
0: وكنت من الصحفيين نعم. الذين غطوا الانسحاب الإسرائيلي، وطبعا تعلم ما الذي حدث. هذه القلعة لها تاريخ من أيام الصليبيين وحتى اليوم.
12: نعم نعم.
0: لكن في حينما هجمتها إسرائيل في الثمانينيات، صمد فيها 30 مقاتلا فلسطينيا 4 أيام واستشهدوا جميعا. لكن نعم، من الواضح أن هذه الحرب إسرائيل
12: اليوم
0: تمر من مكان نعم. إلى آخر بسهولة أكثر. كيف تفسر ذلك؟
12: يعني هي القلعة في الحقيقة يعني تتولى أمر وزارة الثقافة أستاذ زين. لم يكن فيها مقاتلين من حزب الله، يعني ما فيها مقاتلين. كانت قلعة مركز تقريبا تسميه مركز، هي يعني مركز معلم تاريخي مسجل عالميا، وتديرها وزارة الثقافة في لبنان، ليس فيها أي وجود عسكري. إسرائيل اللي ما فعلته إسرائيل أنها سيطرت على المنطقة التي تحيط بها حتى تمكنت من الوصول إلى هذه القلعة. يعني كان في هناك حرص عليها لهذه القلعة، إبعادها عن أي وجود عسكري للحفاظ عليها. يمكن يكون في وجود للجيش اللبناني فيها مثلا، لكن وجود مقاوم لم يكن موجود فيها. أهمية الموضوع العسكرية نعم.
0: يعني هي طبعا إسرائيل مرت في الجنوب في هذه المرة أسهل من المرات السابقة، ليس كذلك؟ ألا توافق على ذلك؟
12: لا لم يكن أسهل أستاذ، لأنه إسرائيل أنا تكلمت في لقاءات سابقة معكم وأشرت إلى أن إسرائيل تنوي احتلال قلعة الشقيف في أكثر من مقابلة معكم.
0: تمام.
12: منذ 3 أشهر إسرائيل تحاول الوصول إلى هذه القلعة، عندما بدأت بالدخول إلى بلدة الطيبة ثم إلى بلدة دير سريان ودير ميماس، هذه المناطق القريبة من القلعة على الطريق، يعني تبعد 4 كيلومترات عن القلعة وصولا إلى زوطر الشرقية وزوطر الغربية. هذه البلدات تقريبا تقع على تخوم القلعة، فمنذ 3 أشهر تحاول إسرائيل الوصول إليها ولم تتمكن من ذلك إلا في هذا اليوم، يعني طيب. حتى تمكنت من الوصول.
0: سيد سليمان بشارات، كان هنالك نوع من الردع، معادلة ردع في هذه الجبهة قديما، طبعا بعد 8 أكتوبر حينما دخل حزب الله تغيرت معالم هذه المعادلة وظلت لمدة إلى أن جاءت حوادث البيجرز وحوادث الووكي توكي واغتيال قيادات حزب الله. الآن إسرائيل تتمدد في الجنوب اللبناني وتزعم أنها عبرت الليطاني وتريد السيطرة حتى الزهراني. هل هنالك أي عوامل ردع الآن في الجانب اللبناني تردع إسرائيل؟
11: لا شك باعتقادي هناك يعني تحول في مفهوم معادلات الردع من المنظور الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وما يواجهه الجيش الإسرائيلي من عناصر المقاومة الفلسطينية أو أوراق المقاومة اللبنانية عفوا. هذه المعادلة باعتقادي تحولت ربما من الحالة التقليدية إلى الحالة غير التقليدية، وربما ما جرى بيوم أمس وقبل أمس من عمليات إطلاق للمسيرات وللصواريخ من قبل حزب الله والوصول إلى منطقة صفد وإلى منطقة طبرية، هي رسائل بالقوة، ورسائل بالقوة المتبادلة ما بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني وحزب الله. في هذه المرحلة يراد منها لكل طرف من الأطراف أن يثبت المعادلة الردعية الجديدة، بمعنى آخر أن عودة الحديث عن العمق في الاستهدافات مرة أخرى ما بين حزب الله وما بين إسرائيل هي

0: واضح جدا أنها ضمن محاولة طرفي المعادلة الردعية غير التقليدية التي كانت تجري بالمراحل الأولى. هذا من جانب. من جانب آخر واضح جدا أن إسرائيل ما زالت تعول على نقطة جوهرية، وهي متمثلة أنها وجهت ضربة إلى المنظومة القيادية وإلى الهيكلية الأساسية لحزب الله، وبالتالي انتقال وتحول التعاطي والتعاون من قبل حزب الله من منظومة منتظمة متكاملة إلى منظومة أشبه ما تكون إلى مجموعات منفصلة. هذا الأمر له شقين، شق سلبي في المنظور الإسرائيلي لأن ذلك يمكن أن يحول المواجهة إلى حالة من الاستنزاف، وربما أيضا حوادث القتل التي أصبحت شبه يومية لصفوف الجيش الإسرائيلي باتت هي تسيطر على النقاش الإسرائيلي. وأيضا هناك منظورا إيجابيا في المنظور اللبناني من قبل حزب الله، بمعنى أن هناك عدم مركزية، وبالتالي أي ضربات يمكن أن توجهها إسرائيل لا يمكن لها أن تؤثر بشكل كبير جدا على قدرات المقاومة، وبالتالي هذا أيضا يجعل النقاش في الداخل الإسرائيلي أن الحرب من قبل أو المواجهة من قبل إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تحسم المعركة من الناحية الأمنية والعسكرية، وبالتالي هي بحاجة إلى الذهاب إلى مسار سياسي ودبلوماسي. ولهذا السبب الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية حذر بشكل كبير جدا، إن بقي مقيد اليدين ضمن سقف من النقاش السياسي إلى حد معين هذا يعني أن إسرائيل لن تستطيع أن تحقق أو أن تثبت المعادلات التي ذهب إليها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي المطالب التي ذهب إليها الجيش الإسرائيلي بضرورة أن يمنح الضوء الأخضر لتوسيع المواجهة العسكرية وتوسيع الضربات في العمق اللبناني هي ضمن محاولة امتلاك أوراق القوة مرة أخرى. لهذا السبب باعتقادي المعادلة الردعية الآن باتت معادلة ردعية غير تقليدية إنجاز التعبير، وهذه المعادلة غير الردعية هي أيضا ما زالت مرتبطة بالسقف السياسي الذي ترسمه واشنطن أولا، وثانيا طبيعة التحولات التي يمكن أن تطرأ في أي لحظة من اللحظات لملف المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، وكيف يمكن أن تنعكس على الملف اللبناني في هذه المرحلة.
1: وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي سيد طارق ترشيشي، يبدو لبنان وحيدا يعني فيما يتعلق بحزب الله ومساندته لإيران. إيران أغلقت مضيق هرمز بسبب الحصار البحري، لكن لم تطلق طلقة واحدة على إسرائيل ردعا لها عن خرق وقف إطلاق النار في الجانب اللبناني. أيضا الحكومة تخوض محادثات واشنطن برعاية أمريكية في غياب فرنسي وفي شبه غياب عربي. هذا الوضع هل هو قابل للاستمرار؟ ألا يحتاج إلى يعني التصرف بشكل مختلف لتغيير كل هذه المعادلات؟
2: يعني في الحقيقة المعطيات المتداولة في هذا الموضوع أنه الموضوع لبنان هو في صلب المحادثات الأمريكية الإيرانية، وأن هناك سيناريوهات كثيرة مطروحة في الموضوع فيما لو تم التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران. لبنان يحاول اليوم وحاول ويعني عبر الجانب الأمريكي أن يدفع في اتجاه وقف التصعيد الإسرائيلي عند الحدود التي وصل إليها اللي هي، لكن يبدو حسب المعطيات والتحليل والتقديرات أنه يبدو الجانب الإسرائيلي يستعد لاحتلال مدينة النبطية إذا تمكن من ذلك، أو الوصول إلى نهر الزهران إذا تمكن. لبنان يعول على الجانب الأمريكي، وعلى أساس أنه الوزير الخارجي روبيو يعمل لأن يحقق نوع من التهدئة خلال الساعات، يعني خلال هذا النهار بما يسبق المفاوضات السياسية التي ستبدأ غدا في واشنطن، لكن ليس هناك يعني تعويل على هذا المسعى لأن الواقع على الأرض يعني لا يبعث على التفاؤل بحصول نوع من التهدئة من الجانب الإسرائيلي. من الجانب الإيراني نعم كان هناك أو هناك بعض يعتب أيضا يعني يقول أنه كان ينبغي أن يكون هناك موقف إيراني أكثر حزما في البداية عندما اشترط وقف إطلاق النار حتى إلى حدود يعني التعامل مع إسرائيل مثلما تعاملت الحوثيون مع الأمريكيين مع الإسرائيليين بعدما اتفقوا مع الأمريكان، بمعنى أن يكون نوع من أنه بقاء الحرب مفتوحة مع الإسرائيليين بين إيران وإسرائيل إذا لم توقف وقف إطلاق النار في لبنان
1: بمناسبة
2: مثل ما فعل الحوثيون. لكن
1: لماذا في
2: لكن
1: رأيك
2: ما حصل
1: يعني نعم. لماذا في رأيك يعني ربما كثيرون لا يفهمون لماذا، ربما تشرح لنا أستاذ طارق يعني لماذا ساند جماعة أنصار الله ساندوا الفلسطينيين في غزة ولم يساندوا اللبنانيين في جنوب لبنان؟
2: يعني انطلاقا من موضوع وحدة الساحات، أنا في تقديري في مكان ما وحدة الساحات لم تكن يعني مضبوطة بالشكل يعني الذي على المسطرة كما يقولون، يعني في هناك تفاوت يعني في هذا الأمر، يعني هذا كلام يقال يعني في أكثر من وسط. المهم أنه يعني لبنان كما قلت وحيد بهذا الموضوع، لكنه ما زال يعول على عامل التفاوض علّه يؤدي في مكان ما إلى حصول نوع من توافق اتفاق إيراني أمريكي، وهذا الأساس في تقديري.
1: لماذا لا يضع حزب الله ورقة السلاح بيد الدولة ويعلن إعلانا ما بأنه مستعد لتسليم الدولة السلاح حال التوصل إلى مسار جدي لخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية؟ لماذا لا يعطي الدولة اللبنانية وهي تفاوض هذه الورقة؟
2: وهو في الحقيقة هو يعني هذا الأمر كما تفضلت سؤال كمان طرح وسؤال يعني سؤال وطرح، ولكن كان الجواب أنه طيب من يعطينا الضمانات إذا نحن سلمنا السلاح، من يعطينا الضمانات أنه إسرائيل ستنسحب من لبنان وستحترم سيادة لبنان وتستعيد لبنان كل
1: لا لا, لا ليس تسليم السلاح، ولكن الإعلان عن الاستعداد لتسليم السلاح. يعني لأن الوضع الحالي، دعني أصف لك الوضع الحالي. الوضع الحالي
2: نعم نعم.
1: إسرائيل عبرت نهر الليطاني تهدد اللبنانيين حتى نهر الزهراني، يعني الصور ليست بعيدة عنها، هي قريبة منها. النبطية أكثر من مليون شردوا من منازلهم في مناطق الجنوب، 3420 شهيدا حتى هذه اللحظة منذ 2 مارس، 10,000 مصاب منذ 2 مارس حتى هذه اللحظة، 13,000 شهيدا لبنانيا منذ يعني توقيع اتفاق نوفمبر 2024. يعني هنالك ضريبة كبيرة لا تحتاج فقط إلى المقاربة الحالية، تحتاج إلى مقاربات مختلفة، وربما يكون منها إعلان ما من جانب حزب الله يساعد مفاوضات الدولة اللبنانية، يعطي للدولة اللبنانية أي أوراق، الدولة اللبنانية تذهب بأي شيء بدون أي أوراق من قبل المقاومة. ما رأيك؟
2: يعني أعتقد أنه الرئيس نبيه بري اليوم أعلن شيء، قال أنه مستعد لضمان التزام حزب الله وقف إطلاق النار، إذا لكن من يضمن لي أن إسرائيل تلتزم وقف إطلاق النار؟ أنا في تقديري موضوع السلاح أستاذ زين لن يكون مشكلة داخلية في لبنان إذا لم تنسحب إسرائيل، إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية. حزب الله يعني يتمسك بالسلاح كما يقول، يعني أنه يتمسك بالسلاح كمقاومة طالما في هناك أرض محتلة، وهو مطروح معالجة لهذا السلاح ولغيره من سلاح آخرين، يعني هناك أحزاب أخرى لديها سلاح مطروح ضمن شيء اسمه استراتيجية الأمن الوطني في البيان الوزاري للحكومة الحالية وفي خطاب القسم لرئيس الجمهورية.
1: نعم.
2: موضوع السلاح في تقديري يمكن يكون أسهل معالجة،
1: يعني تعتقد أنه ذريعة إسرائيلية أمريكية
2: في أمرين يا أستاذ. الأمر الأول أنه يتم حوار داخلي وحوار بين المقاومة بين حزب الله والدولة، وأن يتم اتفاق أمريكي إيراني، لأنه المسألتين تكملان بعضهما. إذا حصل توافق إيراني أمريكي أنا في تقديري لن يكون السلاح مشكلة في لبنان.
1: طيب.
2: لأنه عندها تتضح صورة كيف ستكون الترتيبات الأمنية في الجنوب.
1: وهذا يطرح سؤالا حول أهداف إسرائيل الحقيقية أستاذ سليمان بشارات. يعني هنالك من يقول حتى في الجانب اللبناني أن إسرائيل ليست لديها أطماع في لبنان، هل هذا صحيح؟
0: على العكس تماما، وباعتقادي أنا هناك ثلاثة قضايا مهمة من المنظور الإسرائيلي. أولا تضخيم خطر حزب الله وسلاحه على الوجود الأمني الإسرائيلي، باعتقادي هو يستثمر ويستغل إسرائيليا للذهاب إلى الأهداف الاستراتيجية التي تريدها إسرائيل. اليوم إسرائيل هي تتخطى مسألة سلاح حزب الله، وبإمكانها أن تذهب إلى أدوات ومنهجيات، وبإمكانها أن تذهب إلى أيضا سلوك إسرائيلي مغاير كليا للسلوك الموجود على الأرض. السلوك الإسرائيلي الموجود على الأرض اليوم يقوم على عملية تدمير ممنهجة للبعد الجغرافي وللبعد الديموغرافي، وعملية ترحيل ممنهجة وإبادة شبه كاملة للجغرافيا اللبنانية لتثبيت واقع جديد من المنظور الأمني الإسرائيلي. وهذا باعتقادي هو يجعلنا دائما نطرح سؤالا كبيرا، هل إسرائيل فعليا تعمل على تضخيم قدرات الخصم لكي تبرر سياساتها ومنهجيتها؟ وأنا باعتقادي هذا الأمر هو جزء من الواقع والرؤية الإسرائيلية والمنهجية الإسرائيلية. الأمر الثاني، وهو أنا باعتقادي إسرائيل أيضا تستغل بشكل كبير جدا فجوة الثقة ما بين المكونات اللبنانية الداخلية وعدم الثقة الداخلية اللبنانية ما بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، وبالتالي هي إسرائيل تلعب على هذه المتناقضات في خلق بيئة نقاشية تجعل بإمكانية تحويل ملف حزب الله كملف أيضا خلافي داخل لبنان نفسها، وبالتالي تستأثر إسرائيل في محاولة الاستفادة من هذه فجوة الثقة. هذا الشق الثاني. الشق الثالث، وهو باعتقادي نجحت به إسرائيل، وهو انتزاع كما تحدثنا الملف اللبناني من بعده الدولي وربطه بالمسار الإسرائيلي الأمريكي فقط، وهذا بالمناسبة هو يضعف الموقف اللبناني بشكل كبير جدا، ويضعف حتى السردية والرواية اللبنانية، ويبقي على السردية والرواية الإسرائيلية هي الأكثر حضورا وحظوظا في هذه المرحلة. وإسرائيل تمتلك القوة وتستطيع من خلال هذه القوة أن تفرض مجريات كل الأحداث وفقا لرؤيتها.
1: أشكرك شكرا جزيلا سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا من نابلس. ونشكر ضيفنا كذلك من بيروت الأستاذ طارق طرشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أبدأ معك عدنان بوريني، ومجمل التصريحات الإيرانية الخاصة بموضوع المفاوضات، وأيضا إضاءة على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
3: نعم، فيما يتعلق بمساحة المفاوضات، التصريحات الإيرانية ركزت بشكل أو بآخر زين على أن هذه المفاوضات هي بين أخذ ورد، وبأن الرسائل تأتي وتذهب، خصوصا بعد الحديث أمس عن التعديلات الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بشكل مباشر عن أن الرسائل مستمرة لبحث التفاصيل المرتبطة بهذا الاتفاق والمفاوضات المرتبطة به، وقال أن هذه المفاوضات أو عمليا الحديث عن نتائج نهائية هو غير محسوم حتى يتم توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أنه عمليا لا يمكن اعتماد ما تنقله وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع، وهو ما قالت عنه وسائل أو مصادر إيرانية من قبل بأن عمليا الصياغة النهائية بالنسبة لمذكرة التفاهم غير قائمة بعد. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني مطلع زين حديثه عن أن هذه الرسائل الإيرانية المتبادلة مع الجانب الأمريكي عبر الوسيط بما يتعلق بالمذكرة هي عمليا لا تتعامل مع التعديلات الأمريكية بشكل محسوم، وإنما تقول بأن هذه التعديلات هي قابلة بأن يكون هناك رد عليها بشكل أو بآخر، وبأن طهران تعتمد بشكل أو بآخر على سيناريو يفترض بعدم وصول الاتفاق بشكل نهائي. هذه الأمور والتعليقات زين هي عمليا تتحدث عن تفاصيل دقيقة ما زالت قيد البحث، خصوصا فيما يتعلق في البنود التي يتم الحديث عنها في مفاوضات مذكرة التفاهم. عمليا نتحدث عن مضيق هرمز الذي تصر فيه طهران على تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بإدارة المضيق، فيما يتعلق بالمسارات التي تحددها طهران، فيما يتعلق بآلية التنسيق وتسجيل السفن وتفتيشها، بالإضافة إلى منع السفن المعادية وقضية الرسوم الملاحية وما تعتبره طهران هي عمليا رسوم تأمين وأضرار بيئية. الإسرائيلية. هذه النقاط الدقيقة تقول طهران بأنه لا يمكن الاستغناء عنها، وهي تطبقها بشكل يومي وعملي، وبشكل يومي نرى إعلانات قادمة من الحرس الثوري عن مثلا السماح بمرور عشرات السفن بعد أن نسقت مع الآلية التي تضعها طهران. وقبل أيام كنا نستمع إلى أخبار عن منع سفن لم تنسق مع الآلية التي فرضتها طهران. هذا فيما يتعلق بالمضيق الذي تعتبره طهران بطبيعة الحال ضمانا في أي اتفاق مستقبلي لا يمكن التخلي عنها. النقطة الثانية هي قضية الأموال الإيرانية المجمدة والأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة التي تشدد طهران على أنها متفق بالمبدأ أو تم الاتفاق في المبدأ ووضع ضمانات فيما يتعلق بالإفراج عن 12 مليار دولار بعد انتهاء مهلة 60 يوم بدءا من توقيع الاتفاق، وتقول بأن هذه النقاط لا يمكن التخلي عنها، وبأن الأموال الإيرانية والأصول الإيرانية المجمدة هي حق ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط. البند الثالث زين هو البند الإشكالي حقيقة عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة التي تغيب حقيقة عن التصريحات الأمريكية كما تحدثت في النشرة السابقة. عمليا هذه النقطة تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو اتفاق التفاهم قبل وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان، وهو ما تقول الأحداث الجارية بأنه غير قائم وغير قريب نسبيا حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق في البرنامج النووي تقول طهران بأنه خارج مساحة البحث وهو متروك للمرحلة الثانية، وتشدد طهران على أن مفهوم مذكرة التفاهم هو عمليا كما هو معلوم زين هو عمليا وضع للأطراف على طاولة التفاوض للبحث في القضايا الكبرى، سواء فيما يتعلق بالمنشآت النووية أو فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، خصوصا تلك الكمية التي يتم كل الحديث عنها، الكمية التي تم تخصيبها بما يزيد عن نسبة 60%. فيما يتعلق بتصريحات زين، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زين، هي تصريحات تؤخذ على محملين، محمل داخلي وخارجي. محمل يتعلق بالحوار وحديثه عن أن الحوار هو أمر أساسي لخروج البلاد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها، وهذه العقبات التي تفرضها عمليا الحرب ويفرضها الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وقال إنه إذا لم ينجز شيء عبر الحوار فإن المشكلات الاقتصادية ستتعقد أكثر، وهذا الأمر يؤخذ على محمل سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بخصوص مذكرة التفاهم أو حتى فيما يتعلق بالحوار الداخلي هنا للوصول إلى حلول عمليا للمشكلات الاقتصادية. قبل أيام كان تحدث المرشد الإيراني عن أن هناك خلافات،
1: نعم،
3: وهذا أمر طبيعي، بعضها مبرر وبعضها غير مبرر كما قال بالنسبة للمشكلات الاقتصادية، وبأن هذه الأمور ينبغي حلها بالحوار بين المسؤولين.
1: شكرا لك عدنان بوريني من طهران. أنس الصبار، أيضا هنالك تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية بخصوص مذكرة التفاهم وموقف الرئيس الأمريكي منها، أطلعنا على هذه التصريحات.
4: نعم زين، ربما أحدث هذه التصريحات كان على لسان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، الذي قال لفوكس نيوز بأن الرئيس دونالد ترامب هو الذي يقرر بهذا الشأن أولا، وثانيا تبعات وما جاء خلال هذه الحرب من نتائج سينتهي سواء كان عسكريا أو اقتصاديا، وهو يتحدث عن تبعات هذه الحرب على الاقتصاد في الولايات المتحدة الذي لم يشمل فقط أسعار الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بل حتى الأسمدة التي يستخدمها المزارعون وهم من القاعدة الرئيسية للحزب للرئيس دونالد ترامب وللحزب الجمهوري. هذه التصريحات لا توضح كثيرا إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب عندما وضع التعديلات وبدأ أكثر تشددا في حديثه مع الإيرانيين في رده على مذكرة التفاهم، إذا ما كانت هذه التعديلات قابلة للنقاش، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب عندما يستلم هذا الرد من الإيرانيين وفقا للتقديرات فإن الأمر سيستغرق بضعة أيام ربما ثلاثة في بعض التقديرات، قد تكون اختلفت الصورة. وبالنسبة للرئيس دونالد ترامب ينظر إلى جانبين في هذه القضية، أولا يقول إنه يفضل الدبلوماسية ولذلك يقول إن الأمور تسير ببطء لكن بثبات فيما يتعلق بحصول الولايات المتحدة على ما تريده من هذه المفاوضات وقبل ذلك من الحرب التي بدأها على إيران مع إسرائيل، وبالتالي يتحدث بأن المفاوضات ستطول، وهذه المفاوضات ستؤدي في نهاية المطاف لحصول الولايات المتحدة على ما تريد الحصول عليه. حتى عندما يتحدث عن العمليات العسكرية، فإن كثيرين يقولون إن هذه العمليات العسكرية سيكون الهدف منها هو إعادة إيران إلى طاولة التفاوض وفقا للمتطلبات والخطوط الحمر الأمريكية. وبالتالي هذا السياق الذي تقدم فيه هذه التصريحات. لكن مذكرة التفاهم وبعض التقارير تتحدث عن أن التصريحات وربما ما يأتي عبر وسائل الإعلام الأمريكية يقدم صورة لكنها ليست كاملة. هذه الصورة تتضمن تعديلات في الصياغة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وأخرى تتعلق بالبرنامج النووي بشكل مباشر وتحديدا بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب. فيما يتعلق بمضيق هرمز، صحيفة نيويورك تايمز كانت قد نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القيادة المركزية والبحرية الأمريكية نجحت في تنسيق مرور نحو 70 سفينة تجارية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضمن مسار كان بعيدا عن السواحل الإيرانية، وهذا المسار تقول إنه بقي طي الكتمان حفاظا على سلامة هذه السفن التجارية التي كانت تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال أملا في أن تمر بسلام. لكن الحديث أيضا لهؤلاء المسؤولين عن أن هناك مبالغة في المخاطر التي تتعرض لها السفن بفعل القصف وعمليات الاستهداف التي تأتي من إيران، وفي ذلك إشارة إلى أن الولايات المتحدة حقيقة قلقة من استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهذا أمر بطبيعة الحال يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، ارتباطات سوق النفط الأمريكي بالأسواق العالمية. والرئيس دونالد ترامب يدرك تماما مدى تفاعلات هذا الأمر على الجانب السياسي وتحديدا على الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر، الانتخابات النصفية للكونغرس، وهو يعلم أيضا بأن الأمريكيين كثيرون على الأقل أكثر من 60% في أفضل استطلاعات الرأي هم يعارضون هذه الحرب ويعتقدون بأنها مكلفة للولايات المتحدة واقتصادها. زين،
1: وهنالك معارضة أيضا داخل أروقة الحزب الجمهوري، ربما سنناقش ذلك لاحقا. لكن شكرا جزيلا لك أنس الصبار من واشنطن. هذا ويستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة كما سنتابع في هذا التقرير.
5: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية. أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما، لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران. فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه

0: الانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود والالتزام قبل مكاسب ملموسة. وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: ننوه أولا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اتفاقي النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا. إذن تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيه أن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا. معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من فلوريدا تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. وسأبدأ معك سيد تيم، نريد أن نفهم هذا الخبر العاجل الذي نذيعه الآن على شاشتنا، ماذا يقصد الرئيس ترامب؟ هل تم الوصول لاتفاق؟
2: لا أعتقد بأن الأمر كذلك، أعتقد بأنه يكرر ما قاله منذ سنتين تقريبا فيما يتعلق بثلاثة أهداف محددة بخصوص إيران. أولا، وهو ما يثير قلقه هي مسألة أن تكون إيران خالية من السلاح النووي، سواء تعلق الأمر بما يذكر في مذكرة التفاهم أو ربما هو تلميح بأنه بصدد الموافقة على المسودة، ولكنه يذكر مثل ما قال ذلك منذ شهر يناير، لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
1: أيضا في هذا الخبر العاجل دعنا ننوه عليه أيضا سيد تيم، يقول ترامب أن معظم الاتفاقية مع إيران يتمحور حول الملف النووي، وإن بهذا الملف في تفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي الإيراني. يعني شرح لشكل مذكرة التفاهم والذي تحويه، لكن يعني ما الذي تريد أن تراه الولايات المتحدة ويراه الرئيس ترامب في مذكرة التفاهم فيطمئن إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا؟ تعهد مثلا، لأن إيران لديها فتوى بعدم امتلاك سلاح نووي، ما المطلوب تحديدا حتى نقول أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في مذكرة التفاهم وليس في نص الاتفاق؟
2: أعتقد بأن هنالك نقطتين أو ثلاثة مهمة فيما يتعلق بالاتفاق، وعلينا أن نتذكر بأنه كان هنالك فتوى من قبل المرشد الأعلى بأن إيران لن تحاول امتلاك السلاح النووي. إذن يريدون أن يلتزموا بما أعلنوا عنه من قبل، والطريقة لمحاولة ضمان ذلك هو أن يتم مشاركة وكالة الطاقة الذرية في المراقبة والتأكد من خلو إيران من المواد النووية، وإضافة كذلك إلى وسطاء محايدين. وكذلك الرئيس ترامب يتحدث خاصة عن التخلص مما يسمى الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب، وربما التخلص منه أو تدميره أو تقديمه إلى طرف آخر سواء كان الصين أو روسيا، طالما أن طهران ترفض تسليمه إلى الولايات المتحدة. أعتقد بأن هذه هي النقطة الثانية المهمة، وهي التخلص من اليورانيوم المخصب، وهو تأكيد لعدم امتلاك السلاح النووي مرة واحدة. الجزء الثالث هو أن أي تخصيب في المستقبل إذا ما سمح لإيران بأنه لن يتجاوز 20%،

0: إيران أصلا هي لا تهدف ولا تريد أن تقوم بصنع قنبلة نووية، هذه يعني معروفة، هي فزاعة إسرائيلية وأمريكية دائما كانوا يطرحونها، وهم يعرفون حقيقة الأمور أن برنامج إيران لن ينحرف يوما باتجاه البرنامج العسكري. من ناحية أخرى هناك إيران إذا
1: لكن
0: فقط
1: وجود
0: توصل إلى
1: 450
0: اتفاق تقوم
1: كيلو جراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يضعها في يعني في طريق عسكرة البرنامج النووي، لماذا تحتفظ بهذا؟
0: في الحقيقة، إذا تم التوصل إلى اتفاق إيران تقوم بترقيق ذلك اليورانيوم تحت إشراف الوكالة داخل إيران وتبديله إلى وقود نووي وكعكة صفراء. وأساسا هو يعني عندما نتحدث عن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني هي الوكالة تسمح وفق الام بي تي لحتى 90% ولا تعتبره 90% كذلك من أجل القيام بإجراءات عسكرية تخصيب اليورانيوم. ولكن واضح لماذا إيران في تلك الفترة قامت بتخصيب 60% بعد أن رأت جانب يعني وفق المادة 51 ومادة 53 من الاتفاق النووي، عندما رأت أن الجانب الأوروبي لن ينفذ تعهداته ورأت أن الولايات المتحدة
1: ألم
0: خرجت
1: يكن
0: من
1: ذلك
0: الاتفاق،
1: خطأً أستاذ
0: هذا
1: مختار؟
0: هذين البندين كان
1: ألم
0: نعم
1: يكن ألم تذهب إيران بعيداً في هذا الإطار؟ يعني هذا التخصيب بهذا المستوى هو الذي جعل الأمريكيين يقصفون المنشآت النووية، وهو الذي فجر حرباً مرتين على إيران. هل كانت هذه خطوة حكيمة من الجانب الإيراني؟
0: إيران يعني قامت بهذه الخطوة ردا على تلك الإجراءات وخفضت من تعهداتها في الاتفاق النووي، ولكن أن الهجوم على إيران ليس كان هدفه اليورانيوم المخصب، واضح ما كان هو هدفهم، كان هو هدفهم حسب إعلانهم تغيير النظام في إيران، ويعني هم ركزوا على تلك الأهداف ولم يتحدثوا نحن هاجمنا إيران من أجل يعني لأنه لدي هذا المخزون من اليورانيوم، وهذا
1: يعني
0: المخزون
1: إذا
0: من
1: كنت
0: اليورانيوم
1: لن
0: يعني لا يشكل
1: تنتج
0: هو كان
1: سلاحا
0: تهديدا.
1: نوويا، لماذا تخصب اورانيوم بنسبة 60%؟ هذا يستفز الجميع بما فيهم أصدقاء إيران أنفسهم.
0: هذا ليس مستفز 60%، 60% أصلا ليس وللاستخدامات العسكرية ولا يستخدم من أجل المجالات العسكرية. يعني لماذا الآن الولايات المتحدة التي يهمها الأسلحة النووية ومثل هذه الأمور لماذا لا تهتم بالأسلحة النووية الإسرائيلية
1: مثلا
0: والبرنامج النووي الإسرائيلي وتدعم هذا الكيان الصهيوني المجرم الذي ينتج أسلحة نووية؟ يعني إيران واضح 60% هي أصلا لم تكون يعني تعدي على القوانين الدولية، ولكن هذا كان ردة فعل إيران تجاه هذه الدول التي لم تنفذ تعهداتها في الاتفاق النووي، وهذا لا يشكل سببا للحرب على إيران. هم وضحوا بشكل علني خاصة في هذه الحرب ما هو كان أهداف هذه الحرب، كان أهدافهم سقوط النظام في إيران وفشلوا في ذلك.
1: ستم يعني هنالك من يقول ان الرئيس ترامب لم يوقع حتى هذه اللحظه لسببين. السبب الاول ان نتنياهو يريد ان يرسي واقعا جديدا في لبنان يحتاج بعض الوقت، والسبب الثاني ان هنالك معارضه داخل الحزب الجمهوري وداخل معسكر الرئيس نفسه لتوقيع اتفاق بهذه الصوره التي سربها الاعلام لهذا الاتفاق. ما رايك؟
2: نحن لا نعلم فحوى هذه المذكرة، إذا لذلك من الصعب أن نعرف لماذا يتأخر الرئيس. وقلت بأن البعض يقول، أنا متأكد بأن الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو تحدثا مع بعضهم البعض، وأنا متأكد بأن نتنياهو لا يسيطر على الولايات المتحدة ولا على الرئيس
1: لكن هل يسيطر
2: الأمريكي.
1: عليه؟ هل يسيطر عليه الرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي قال بوضوح نريد وقف لإطلاق النار في لبنان، ثم أنت ترى الآن ما الذي يجري في لبنان. إسرائيل تتوغل وتقصف وتقتل، يعني 3420 قتلتهم إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار الحالي. هل ترامب يسيطر على نتنياهو أم أن نتنياهو فقد أم أن ترامب فقد السيطرة على نتنياهو؟
2: أعتقد بأن هنالك 50 ولاية في الولايات المتحدة وإسرائيل ليست من ضمنها. أعتقد أن هنالك علاقة وطيدة بين الطرفين، وقد رأينا كذلك

0: في أكثر من مرة كان الرئيس ترامب حانقا وغاضبا على نتنياهو، خاصة عندما أمره بوقف إطلاق النار في غزة، ونفس الشيء كذلك انطبق على لبنان، ورأيناه غاضبا جدا من استفزازات نتنياهو وأجبره على الذهاب إلى وقف إطلاق النار إلى تفاوض. نرى نفس الشيء يحصل في الحالة اللبنانية، هو يحاول أن يسكت الأسلحة الإسرائيلية، ولكن لا ندري إن كانت هذه المذكرة تشمل وقف كامل لإطلاق النار، هي فقط مجرد تكهنات ولم نرى المذكرة، ولا نعلم كذلك إن كان هنالك أي بند من هذه المذكرة كذلك يتحدث عن حزب الله.
1: سيد مختار حداد، ورقة لبنان إلى أي مدى تضغط على إيران في الوقت الراهن؟
2: هناك البند الأول من الاتفاق يقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات، يعني إلى جانب جبهة إيران وعلى رأسها جبهة لبنان، وتذكر لبنان بالاسم يعني، فلذلك إيران متمسكة بهذا الموضوع، وهو هذا الآن لن يشكل أصلا الآن نقطة خلافية في تلك المفاوضات، يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق يعني هذا يجب أن ينفذ من جانب الولايات المتحدة، وهذه مسؤولية الولايات المتحدة أن تسيطر على الكيان الصهيوني. ولكن هناك يوجد اعتقاد في إيران إحدى أهداف المماطلة الأمريكية الحالية، وهذه يعني رؤية سائدة في إيران، هدفها هو السماح للكيان الصهيوني بأن يستمر في هذه العمليات لوقت أطول، وهذه العمليات هي أصلا تتم بضوء أخضر أمريكي بأن هناك تتوسع أو يتوسع الكيان الصهيوني في الأراضي اللبنانية. فلذلك يعني إيران واضحة في هذا المجال، وإيران متمسكة بهذه الجزئية، ولا أعتقد أن تتنازل عن هذا الموضوع بأنه مثلا يتم إنهاء الحرب فقط في إيران، ولكن يعني هناك إيران تؤكد بأنه هذا البند يجب أن ينفذ كاملة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هل من وجهة النظر الإيرانية ما تفعله إسرائيل الآن في لبنان هو اختراق لوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه إيران؟
2: يعني هذا مؤكد، وإيران أبلغت الوسطاء عدة مرات في هذا الموضوع بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية هي إجراءات استفزازية.
1: طب لماذا لا ترد عليه؟
2: إيران في لحظة
1: لماذا تترك يعني حزب الله وحده يرد على هذه الاختراقات الإسرائيلية ولا تساعده بأي شكل؟
2: لا، إيران لم تترك لا المقاومة ولا حزب الله ولا الشعب اللبناني، والآن تتابع هذا الموضوع. أولاً، بأن لماذا إيران مصرة بأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بأسرع وقت لكي تنهي الحرب على في جميع الجبهات وتمنع الكيان الصهيوني من مثل هذه الإجراءات؟ وأنا أقول لكم يعني هناك إيران عدة مرات خلال هذه الفترة أبلغت الوسطاء بأنه في حال استمرار هذه الإجراءات من جانب الكيان الصهيوني والصمت الولايات المتحدة وتماطل أمريكا في هذا المجال، نعم إيران في أي لحظة ممكن تتخذ القرار اللازم، ولو كان هذا القرار يعني إجراءات عسكرية بوجه الكيان الصهيوني.
1: يعني حتى يصل إلى إجراءات عسكرية، يعني قصف لإسرائيل مثلا؟
2: هذا ليس مستبعد، لأنه هناك قبل وحسب ما نعلم يعني قبل عملية إعلان الولايات المتحدة بأنها أجبرت إسرائيل أن توقف الحرب أو العمليات على بيروت، وصلت الأمور إلى أن إيران كانت مستعدة بأن تقوم وتستهدف الكيان الصهيوني ردا على تلك الإجراءات.
1: سيتم في هذه الحالة ما الذي سيفعله الرئيس ترامب؟
0: هنالك نقطة، أولا في مسألة الفصل الأول من المسودة، المذكرة لم يتم التوقيع عليها، يتم تنفيذها عندما يتم الاتفاق، وإيران لم توقع على أي مذكرة، لذلك لا يمكن تنفيذ فصل لم يتم التوقيع عليه. ثانيا، لا أدري إن كانت إيران تعتبر إسرائيل آلة قتل بعد أن قتلوا شعبهم في المظاهرات.
1: سيد مختار حداد، كيف ترد على ذلك؟
2: هذه ادعاءات امريكيه، ودائما يعني هم يدعون بانه ايران قتلت شعبها. وانا مره قلت يعني خاصه يعني للضيوف الامريكان ومنهم السيد تيم، يعني انه يقدم قوائم باسم هؤلاء القتلى الذي هو يدعي بهم مع يعني رقم هويتهم الوطنيه. يعني هذا ادعاء امريكي لكي يتهربوا من هذه، عندما يتم سؤالهم عن اله القتل الصهيونيه، هذه المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقه، ضد الشعب الفلسطيني، ضد الشعب الايراني، ضد الشعب اللبناني. وصل عدد هؤلاء الشهداء الى عشرات الالاف. وهل هو نسى في اليوم الاول عندما بدا الكيان الصهيوني هذه العمليات الارهابيه ضد الشعب الايراني باستهداف او
1: اشكرك شكرا
2: الولايات
1: جزيلا
2: المتحده
1: لك،
2: باستهداف
1: انتهى
2: المدرسه
1: وقتنا.
2: في ميناء؟
1: اشكرك شكرا جزيلا دكتور استاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفه الوفاق الايرانيه من طهران، واشكر ضيفنا من واشنطن من فلوريدا تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفه الواشنطن تايمز. نختم هذه الجولة من قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وناشد مستشفى شهداء الأقصى الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى بعد خروج المولد الكهربائي الاحتياطي عن الخدمة. وأعلنت إدارة المستشفى توقف قسم العمليات وحذرت من توقف أقسام حيوية أخرى، الأمر الذي يهدد حياة المرضى. نتابع هذا التقرير وتستمر التغطية على رأس الساعة مع نشوان حسين.
3: هدد بالخطر في أي لحظة وممكن الحين كمان تتوقف.
4: بهذه الكلمات يختصر هاني حجم الخوف الذي يرافق المرضى وعائلاتهم مع تفاقم أزمة الكهرباء في مستشفى شهداء الأقصى.
3: هو عليها فش لأن فش كهرب، هذا بس سكد أبواب هيك يعني. أتو قطع القلب شوي، قاعد بيجي حوالي نص ساعة، أما صارت وضعها صعب، صار الناس تفرفط من قلة الكهرب.
4: فلم يعد هاجس وصول المرضى إلى المستشفى هو الأصعب، بل أصبح الخوف من أن تتوقف الأجهزة أثناء العلاج هو ما يؤرق الجميع هنا من مرضى وطواقم طبية.
5: أنا لو قطعت الكهرباء عني ما بصبر 3 أيام وبموت.
6: يعني الدور اللي فات جيت قعدت 5 ساعات على الماكينة، بعد ساعة لما شغلوا علينا الكهرباء، لما شغلوا الماكينة فيش كهرباء بالمرة، قطعت يمكن 3-4 مرات يوميا.
7: بالأمس مساء تم إيقاف العمل في غرف العمليات داخل المستشفى.
4: إدارة مستشفى الأقصى حذرت من كارثة وشيكة مع تهالك المولدات التي تشكل المصدر الرئيسي لتشغيل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسل الكلى.
7: نحن نسير في العد التنازلي لإيقاف المستشفى وليس الخطر، حيث توقف أول قسم حيوي داخل المستشفى، قسم العمليات، أحد الأقسام الرئيسية الذي يقدم الخدمات. تتحدث عن 6 غرف عمليات لقد توقفت بشكل كامل، والآن نحن نسعى ونجتهد ألا تتوقف باقي الأقسام الحيوية، لأنه سيكون من خلالها توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل.
4: أزمة المولدات هذه تنذر بتعطيل خدمات طبية أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى والجرحى في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لإصلاح المولدات أو استبدالها.
8: عدم وجود الكهرباء سيضطرنا إلى فصل محطات الأكسجين، سيضطرنا إلى فصل اللي هو محطات التحلية، سيضطرنا إلى فصل اللي هو أنظمة الغازات الطبية الكاملة التي يعتمد عليها المريض بشكل دائم.
4: هنا في مستشفى شهداء الأقصى تتحول أزمة المولدات الكهربائية إلى خطر يهدد حياة آلاف المرضى وسط مخاوف من توقف أقسام حيوية تمثل شريان حياة للمستشفى. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
9: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وقطاع غزة. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، مضيفا في منشور له عبر موقع تروث سوشيال أن الاتفاق مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران.